0: انه يفور دمه وما يسكت عن حقه. انا انسان سوري شريف مستحيل اتنازل، وطاردت هذا الشخص لا معي سلاح ولا اي هدا حاد.
1: هذا المقطع المصور الذي يظهر لحظة الاعتداء انتشر سريعا وأظهر وجه المعتدي، لكن هوية السيدة التي قيل أنها تعرضت لهجوم ومحاولة سرقة لم تعرف ولا تزال مجهولة، باستثناء أن حسابا يحمل اسم أمريكيون في سوريا حمص باللغة الإنجليزية كان قد نشر مقطع الاعتداء وحصد نحو 640 ألف مشاهدة خلال يومين فقط. أرفق المقطع بتوضيح ورواية حول ما حدث. طبعا المنشور مشاهدينا طويل ولم نتمكن من الإحاطة بكل جوانبه، لكن صاحب هذا الحساب قال إن أحد المطاردين تمكن من فتح باب الراكب وبيده مسدس، فأغلقت السيدة الباب فورا وأحكمت قفله وحاول سائق الهروب وفق هذا المنشور. كما روى المنشور أيضا أن دراجتين ناريتين انضمتان للمطاردة وصارت ثلاث دراجات تطارد السيارة وانتهت بالاعتداء الذي أدى لنزيف للسيدة، في حين أن الشرطة سمحت للمهاجمين بالمغادرة رغم تقديم بلاغ وشكوى بحقهم في موقع الحدث وفق ما جاء في هذا المنشور. الحساب نفسه مشاهدين نشر عبر خاصية الستوري توضيحا إضافيا جاء فيه أن تجربة السفر داخل سوريا كانت إيجابية بشكل عام، وقال المنشور إن حجم التقدم الإيجابي الذي يبدو أن البلاد تسير نحوه كان مثيرا للإعجاب. أضاف أيضا بحسب المنشور أن سبب مشاركة مقطع الفيديو هو أن صاحب الحساب يريد محاسبة الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وهو في إطار السعي إلى تحقيق العدالة في هذه الحادثة المحددة وليس بإصدار أحكام على سوريا أو شعبها. وقال عندما ذكرت أنني مواطنة أمريكية كنت فقط أوضح البلد الذي أنتمي إليه لإعطاء سياق للقصة، ولم يكن المقصود الإيحاء بأن قضيتي أكثر أهمية من قضية أي شخص آخر. هذه القضية حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض التفاعل مع هذه القضية ونبدأ من تعليق لعمر المصري الذي كتب وقال: أول شيء واضح بالبداية ما في ضرر عليك كبير، إذا كل واحد بياخذ حقه بإيده طبيعي تزيد المشاكل، أنت ما من حقك تطارده، هو لما هرب منك وأنت عم تلحقه طبيعي يخاف ويحاول يصدمك. أيضا تعليق آخر لمهند قال: كان الحق معك صار حق عليه، في حدا بيضرب امرأة بهالشكل في دولة وقانون فيك تأخذ رقم السيارة وتقدم شكوى لأقرب مركز أمني وقتها بيكون الحق معك 100%. أيضا هناك تعليق من رامي قال: قديش رقم دراجتك النارية؟ على أغلب بلا نمر وكل وجودك على الطريق مخالف. الهمجية اللي ظهرت مبارح لا تبرر، ببساطة مثل ما أخذت رقم السيارة تحمل حالك وعلى المخفر بتقدم شكوى. أثار هدم مبنى ببلدية القامش القديم موجة واسعة من الجدل والاعتراضات في الأوساط الشعبية والثقافية، وسط انقسام بين من اعتبر الخطوة جزءاً من مشروع لتطوير البنية العمرانية للمدينة ومن رأى فيها خسارة لأحد أبرز معالمها التاريخية. ومع انتشار صور وآليات الهدم في محيط المبنى تصاعدت الدعوات المطالبة بوقف الأعمال وإعادة النظر في القرار، خاصة أن المبنى يعد من أقدم المنشآت الإدارية في القامشلي ويرتبط بمرحلة تأسيس المدينة وتطورها العمراني. بدأت القصة مع مباشرة أعمال هدم مبنى بلدية القامش القديم الواقع في مركز المدينة، وهو مبنى يعود بناؤه إلى ثلاثينيات القرن الماضي. وخلال الأيام التي سبقت الهدم تداول أهالي وناشطون صورا للوحة تأسيسية تاريخية عثر عليها في المبنى تحمل اسم بلدية القامشلية وتاريخ إنشائها، ما زاد من الاهتمام بقيمته التاريخية هنا كما تظهر في هذه الصورة. تبريرات عديدة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكنها لم تقنع جميع المعترضين، إذ أصدرت منظمات مدنية وفعاليات ثقافية بيانات تطالب بوقف الهدم وإجراء تقييم مستقل للقيمة التراثية للمبنى، معتبرة أن ترميمه كان خيارا ممكنا بدلا من إزالته بشكل كامل. العديد من المنظمات المحلية أصدرت بيانات دانت فيها هدم المبنى في القامشلي قامشلي عفوا، منها المنظمة الآثورية الديمقراطية التي قالت إن الخطوة تمثل حدثا مؤسفا من شأنه أن يلحق ضررا بالإرث العمراني للمدينة. اعتبرت المنظمة في بيانها أن القرارات المتعلقة بالمواقع التاريخية ينبغي أن تستند إلى أسس قانونية ومهنية، وأن تتخذ بعد التشاور مع الجهات المختصة والخبراء في مجالات الآثار والتراث، وبما يراعي أيضا تطلعات المجتمع المحلي ويحفظ المصلحة العامة. وقالت إنها تحمل الجهة التي أصدرت قرار الهدم وكذلك الجهات التي قامت بتنفيذه المسؤولية القانونية والأخلاقية المترتبة على هذا الإجراء، كما طالبت أيضا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين. صور عديدة ومقاطع مصورة وثقت جوانبا من عمليات الهدم لمبنى البلدية، منها هذا المقطع الذي نشرته شبكة نورث بريس المحلية. دعونا نشاهد هذا المقطع القصير ثم نعود.

0: عضو مجلس الشعب في محافظة الحسكة دكتور علوان عايد العلي ظهر في مقطع مصور واستنكر هدم المبنى قائلا إن بلدية الشعب في القامشلي منحت إذنا للمقاولين لهدم مبنى البلدية، علما أن مصطلح بلدية الشعب يطلق على البلديات التابعة للإدارة الذاتية سابقا، وهو كيان يفترض أنه انحل بموجب اتفاق قسد الحكومة السورية. دعونا نشاهد ماذا قال دكتور علوان ونعود.
1: يحمل على جداره لوحة محفورة على جدار مكتوب عليها دار بلدية القامشلية 1935. طبعا احنا شفنا مباني أثرية بدمشق وبحلب وكل الدنيا، أي جزء يتداعى من هذا المبنى تسعى البلديات لترميمه وحفاظه والمحافظة على هذا الجزء المتداعي وترميمه، إلا أن بالقامشلي شفنا العكس، يعني مبنى بحالة جيدة أموره كويسة وأقدم مبنى وله دلالة تاريخية، شفناهم هجموا على المبنى هذا أو أعطوا إذن المقاول هدم المبنى وبده يسوي مكان مول تجاري. يا أخي عندك مساحات واصلة كثيرة روح أسس فيها مول تجاري إلا بهالمكان هذا بالذات. أنا بصفتي عضو مجلس الشعب دكتور علوان علي عضو مجلس الشعب عن منطقة المالكية محافظة الحسكة أدين هذا العمل وأستنكر هذا العمل، وبرسم السيد المحافظ والوفد الرئاسي.
0: هذه القضية مشاهدين حلت من بين المواضيع الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نستعرض منها. نبدأ بتعليق للكاتب مهند القاطع الذي كتب وقال: هدم دار بلدية القامشلية التاريخي في مدينة القامشلي على يد ميليشيات قسد بكل ما يحمله من ذاكرة تراثية وتاريخية رسالة سياسية وثقافية خطيرة، ويثبت على الأقل فشل فكرة الاندماج التي نحاول إقناع أنفسنا بها. أما الناشط حسام كتب وقال: الغاية الوحيدة لهدم مبنى بلدية القامشلية هي محو تاريخ هذه المدينة المشرق وفرض واقع جديد قذر مشوه أمي جاهل لا يمت للجمال بصلة. أما غسان الشامي كتب وقال: ما هي الصلاحيات التي تتمتع بها ميليشيات مسلحة لكي تقوم بإصدار قرار إزالة مبنى حكومي أثري؟ تعليق أخير لصالح قال: يعني هلأ فينا نفهم أنه هاي المدينة خارج نطاق الدولة السورية؟ يعني بتصرفوا مثل ما بدهم فيها وبيعملوا يلي بدهم ياه؟ والله شي غريب.

حدث لم يكن سوريا خالصا، اخترق الترند السوري منذ يوم أمس وتفاعل معه مئات السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات، وهو مباراة مصر أمام أستراليا، وذلك خلال فعاليات كأس العالم. المنتخب السوري لم يكن حاضرا في المونديال، ما جمع السوريين وجمعهم أمام الشاشات لتشجيع منتخبات عربية التي بقي منها حتى اليوم في كأس العالم مصر والمغرب. أمس مشاهدين فازت مصر على أستراليا بركلات الترجيح، وانعكست الاحتفالات في الشارع السوري سريعا. هنا في هذا المقطع المصور يظهر مسن سوري محتفلا بلحظة فوز المنتخب المصري، دعونا نشاهد.

0: لم تقتصر هذه الاحتفالات مشاهدينا على المراقبين أمام الشاشات، إذ احتفل شباب سوريون بفوز المنتخب المصري في الشوارع، ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا جانبا من تلك الاحتفالات.
1: مصر رائعة، قدمت مباراة رائعة جدا اليوم. بحب أشكر اللاعبين، بحب أشكر الجهاز الفني المصري، لأنه فعلا كانت مصر محتاجة مدير فني من البلد، مو أنه مدير فني أجنبي. وخلص الحمد لله، يعني إن شاء الله بتوصل لأبعد مرحلة.
2: فوق الخيال، حماس من أول ثانية لآخر ثانية، لأنه مصر عم تلعب. يعني لو أنه غير مصر كان عادي الموضوع، بس لأنه مصر بتجنن. مصر ممتازة هاي السنة، هذا أهم مونديال يمكن بتاريخها كله. أكيد إن شاء الله يا رب، متمنى من كل قلبي، أنا يعني مصر بدمي، إن شاء الله يا رب.
3: جدا مبهر، يعني إحنا ما توقعنا هيك شيئين، ونتمنى لهم إن شاء الله بالمباراة القادمة إنه يحققون انتصارات أقوى وأقوى ويأخذون كأس العالم إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: المباراة كانت كثير حلوة والأداء كثير ممتاز، يعني وانبسطنا يعني بالأجواء هنا. قول إنه مصر تربح على الأرجنتين، هاي بدها معجزة، وإن شاء الله تكون
4: إن
3: شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون بمعجزة يعني، ونربح على الأرجنتين إن شاء الله. طبعا بالنسبة لمصر، مو إنه بس المصريين يشجعونها، يعني أعتقد أكثر من مليار إنسان يشجع كونه هم عرب ومسلمين، لذلك إحنا نتمنى لهم إن شاء الله كل الفوز، وإحنا معاهم قلبا وقالبا إن شاء الله.
0: طبعا مشاهدينا، لم يقتصر التفاعل أيضا على الشوارع، إنما تفاعل سوريون مع الفوز المصري. دعونا نستعرض أبرز التعليقات. نبدأ من مهند الشامي الذي كتب: من قلب كل السوريين ومن كل سوري في العالم العربي، نبارك للشعب المصري العظيم تأهل منتخب مصر للدور 16. أيضا تعليق لأمير: ألف مبروك لمنتخب مصر الشقيق، ولكن ميسي سينهي سلسلة الانتصارات مع الأسف. تعليق أيضا لعدي قال: كل التهاني لمنتخب مصر، فوز يليق باسم الفراعنة وأداء يليق بتاريخ أمة لا تعرف سوى القمة. منذ 23 من حزيران الماضي، قررت محافظة دمشق نقل مركز انطلاق خطي درعا والسويداء من منطقة باب مصلى إلى مركز انطلاق جديد في شارع 30، وذلك بعد إعادة تأهيله. يبدأ العمل في المركز الجديد اعتبارا من مطلع تموز، يعني بالأمس. القرار يبدو أنه لم يحظى بكبير ترحيب من سائقي حافلات النقل السرافيس والباصات إلى المحافظتين، فنظموا اضرابا ووقفة احتجاجية في كراج باب مصلى بالأمس، وفق ما نقلته شبكة محلية.

0: طبعا المدير العام للمؤسسة العامة لنقل ركاب عمر قطان قال لوكالة الأنباء السورية سانا أن قرار نقل خطوط درعا والسويداء يأتي في إطار تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة وتنظيم حركة النقل لضمان خدمة أفضل للمواطنين. قطان قال إن المؤسسة أيضا استمعت لمطالب السائقين والمواطنين الذين نفذوا الوقفة الاحتجاجية في كراج باب مصلى. وقال أيضا إن حركة النقل لم تتوقف بل كان توقفا جزئيا ومؤقتا خلال وقت الاحتجاج قبل أن تعود لطبيعتها. هذه صورة مشاهدينا كما تظهر هنا لصورة الكراج الجديد الذي يفترض أن يحل بديلا عن مركز الانطلاق في باب مصلى. تلفزيون سوريا استعرض آراء مجموعة من السائقين حول مسألة نقل الكراج إلى آخر جديد. نتابع ماذا قالوا.
1: مو ضد قلبتنا احنا على الكراج الجديد، احنا انه يحمونا من السيارات

0: الخاصه اللي عم تيجي لهون الفانات والتكاسي الخاصه عم تيجي تاخذ الركاب قدام السرافيس العموميه. واحنا مع قلبه الكراج، مو ضد الدوله انه يقولون على كراج جديد ومحضر اكثر من هذا ويكون مخدم. عم يقولون الحمامات موده مو جاهزه، اطلالات فيها انه حمايه للركاب انه تيجي تقعد تحت الشمس ما في اطلالات نهائيا، والكراج بعد مو مخدم نظامي، بس يحمونه من السيارات العموميه هاي الخاصه والفانات الخاصه اللي عم يجي ياخذ الركاب من هون.
1: احنا بنفضل هذا الكراج، يعني الكراج هذاك بعيد علينا، واحنا تعودنا يعني من يوم صرنا بالشام هون بنروح وبنيجي على درعا وين ما كان نعرف هذا الكراج باب مصلى. وكمان يعني مشان السيولة، احنا عمال شغيلة اليوم، الأجرات غالية، ما في خدمة.
2: يعني عندنا آراء معظم الركاب عندنا بالبلد وحوالي البلد، أول شغلة العالم متعودة على الكراج هذا، الشغلة الثانية كمريض المشافي قريبة من هون، كعمال أغلبية عملهم بهالمنطقة هاي يعني قاعدين يواجهوا صعوبة. بقول لك إحنا الأجارات من مبدأ الأجارات غالية، إحنا طبعا منظوم صوتنا لصوتهم. الشغلة الثانية إحنا اللي منعاني منها كسائقين، أول شغلة عندنا قلة شغل، بدنا نروح لهناك منطقة مقطوعة وما فيش هذيك الحركة.
3: بالنسبة لنقلة الكراج، إحنا الكراج هون أقرب لنا كتخديم كمشافي كجامعات، فنقلة الكراج على المكان الجديد راح تبعد علينا المسافة وتزيد علينا أجور النقل بالنسبة لطلاب الجامعة.
4: الردود حول هذه القضية تنوعت، خصوصا

0: شو صاير، ليش شو دخل الموت والمذلة بالموضوع؟ أني قبل ما أعطي رأيي دخلت أشوف آراء الناس. أول شغلة بحثت عن شارع 30 الموقع الجديد، لقيته بعيد كم كيلو متر، يعني المسافة بسيطة. اثنين، شوف الكراج الجديد، إشي بيحمي الراكب من الشمس وتنظيم ونظافة وكاميرات مراقبة وفي مخالفات. وأنت مشكلتك كسائق شو؟ يعني أنا ممكن أقول والله الناس تعترض لأن تروح الكراج الثاني، أو ممكن صاحب مطعم فاتح بباب مصلى راح يتضرر، بس أنت كسائق لما تروح الكراج الجديد ما الراكب راح يجي لعندك، ليش معترض؟ يعني مشان أنت شوية مصالح شخصية لازم نضر البلد؟ عدا عن نقطة ثانية، إنه منطقة باب مصلى كلنا نعرفها منطقة فيها انتعاش، ممكن يتم استغلال هالكراج هذا سابقا لمشروع استثماري يفيد الناس. مشكلة إذا كل قرار منعترض عليه. والله أنا دخلت حتى شفت آراء الناس بكل تعليقات المناشير، شفت إنه الناس سعيدة من الموضوع، بالعكس مبسوطة، بقول لك كراج حضاري وأريح لنا. ما بعرف يعني ليش الاحتجاج على كل شيء، مش فاهم اليوم اللي عم يصير.
1: هذه المسألة لاقت تفاعلا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض جانبا من هذه التعليقات ثم نعود. نبدأ بتعليق من كامل، قال: يجب على المواطنين التظاهر ضد السائقين بسبب تحكمهم بالأجرة والعكس. تعليق أيضا لحازم، قال: يلي انتقلوا بس لسه كلمة حكى واحد هيو يلا شبكن، ما في مسافة بياخدها مشي وشارع عريض وكراج جديد وأقل عجقة. أما عمار كتب وقال: كراج درعا ضمن كراج مسور بباب مصلى، ما عم يعمل زحمة، الزحمة والفوضى بكراج الست. أما أحمد قال: والله اشتهيت لقي عن جد سبب مقنع، إلا كله أسباب مو منطقية. قال بيقول متعود الناس على المكان، شو هالتخبيص؟ أما محمد قال: شو يعني متعودين؟ كراج عامل عجقة ليش ما ينتقل؟ منيح ما نقلوا على صحنايا، والله شعب ما بيعجبه العجب. أمام ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتي تصل إلى مستويات قياسية في بعض المناطق ومنها شمال شرقي سوريا، قد لا تفي المروحة بالغرض، فتبرز الحاجة للمكيف الذي ربما لا يكون بمتناول الجميع. عبد الله ابتكر حل لهذه المعضلة، فما هو؟ دعونا نشاهد.
2: لا الصين ولا اليابان معلم، اخترعت لك مكيف بسط زبالة، شوفوا لي على اختراع، صار لي 10 أيام أشتغل بيه
3: معلم، بس شوف اللي على التصميم. طبعا سطل زبالة ما راح تعرفون، لو ما نقي لك سطل زبالة والله ما تعرفون.
4: هاي مسكة شايفين؟ مية تعبيها من هين، هنا تحط المي، هنا تتحكم، هاي جوا المضخة، سرنقة تشحاش ودينامو سويت لكم بيها مضخة طالع مي. شوف اللي على المضخة اللي ما تخطر على بال حدا، مضخة سرنقة تشحاش، السرنقة شايف؟ شوف شوف شوف هاي المضخة سرنقة تشحاش يا شباب، داحكم داحكم، ما تخطر على بال حدا، الجن الأزرق ما يخطر على باله. شوف شوف شوف شوف شوف المضخة يا معلم، داق لي على المضخة، داحك داحك داق المضخة، شايف مضخة معلم؟ شي رفع. راح نشغل بسم الله، شايفين شلون هاي المضخة؟ هاي تعبي مية على الحوض من فوق وتنزل، شوف المي، شوف شوف شلون تطلع المي، مضخة معلم، سرنقة بس، داحق داحق على الرطوبة معلم، بوز بوز داحق لها باردة. هاي خلفية المكيف من ورا، شوف شلون شايفين معلم؟ وكالة لكن ما نشتغل له وكالة أضوية عندك، وعندك شنو؟ ثلاث سرعات، شوف شوف شوف على الهواء، شوف الهواء شلون، شوف هذا الهواء بارد، بوز الهواء. المكيف هذا يشتغل على الباور، تحط الباور هنا او نحطه هنا نثبته وشغل على الباور معلم المكيف.
1: والله بها الشباب ما بتعرف الواحد شو بيخطر له. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه من ريبوست، شكرا على طيب المتابعه، دمتم بخير.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.

بيوت ذكية بتنظف لحالها، بتشغل الإضاءة لحالها، وبتعدل حرارة الغرفة كمان لحالها. وداعاً للدليل السياحي، الذكاء الاصطناعي بيحضر برامج للرحلات السياحية بأدق التفاصيل. أليكسا وجوجل هوم، خطواتك الأولى نحو المنازل الذكية. أوبن أي آي أعلنوا الاستنفار داخلياً وأطلقوا إنذار أحمر لتحسين جودة شات جي بي تي. بظل المنافسة المحتدمة بسوق الذكاء الاصطناعي، الول ستريت جورنال نقلت عن الرئيس التنفيذي للشركة الزميل سام ألتمان أنه كل المبادرات والمشاريع الثانية مثل مشاريع الإعلانات ونموذج الذكاء الاصطناعي الخاص للصحة رح تتأجل حالياً لإتاحة كل موارد الشركة لتعزيز إدراك شات جي بي تي وزيادة سرعة خدماته وموثوقيتها وتوسيع نطاق الإجابات. ولهيك الشركة حالياً بتشتغل على تطوير نموذج جديد اسمه جارليك، واللي ممكن نشوفه بأول سنة الجديدة تحت اسم GPT 5.2 أو GPT

جي بي تي 5.5. طبعا كل هذا النشاط والشغل اجى رد على جوجل اللي بلعت السوق حرفيا بعد اطلاقهم لنموذجهم الجديد جيميناي 3 ونانو برو اللي عم يعطوا نتائج عظيمه، ناهيك عن ازدياد شعبيه شركه انثروبيك ونموذجها كلود خصوصا عند المطورين. وللأمانة أنا متفاجئ جداً من أداء جوجل، عملوا قفزة كبيرة بعد جيميناي 3 وإلي فترة عم استخدم النسخة البرو وكتير عاجبتني. أما كلود فإذا ما بتعرفوه فهو بالبرمجة لا يقارن بحدا، أداءه خرافي وأنا عن تجربة بشوفه الأفضل بلا منازع خصوصاً بالبرمجة. أهلاً فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش. التفكير بالإجازة بهذا الوقت تحديداً ضروري وخصوصاً مع اقتراب عطلة رأس السنة. وإذا لسه محتار عزيزي الأب وين بدك تاخد العيلة وتروح، فخليني أقلك أنه بظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها الكبيرة على فهم احتياجك، صار رسم الخطط السياحية المناسبة لك ولميزانيتك أسهل بكتير ومجاناً. اليوم رح نستعرض كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي بوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجيميناي بالتخطيط للرحلات السياحية ونقارنها مع واحدة من أشهر أدوات تخطيط السياحية جايد كي، واللي أنا متأكد أنك ما بتعرفها. ومثلا خلونا نختار وجهة سياحية معينة ولتكن إسطنبول، ونطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي أعداد خطة سياحية لزيارة إسطنبول من دمشق لمدة 3 أيام بأواخر شهر كانون الأول ديسمبر بأقل التكاليف الممكنة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل من معالم سياحية ومطاعم وفنادق وأماكن عامة لازم السائح يزورها بإسطنبول. ولهيك بدنا نستخدم برومت واحد لتشات جي بي تي وجيميناي، ورح تكون صياغته واضحة وفيها كل التفاصيل اللي بتهمنا. فمثلا خلونا نطلب التالي: يرجى إعداد خطة سفر مفصلة ومنخفضة التكاليف لشخصين قادمين من دمشق لإسطنبول لمدة 3 أيام لقضاء إجازة رأس السنة. يجب أن تتضمن الخطة ما يلي: أولا خيارات الطيران الأرخص والمتاحة ذهابا وإيابا، ثانيا أماكن الإقامة المناسبة لميزانية محدودة، ثالثا اقتراح مطاعم محلية تقدم طعام جيد بأسعار معقولة، رابعا برنامج يومي لزيارة أبرز المعالم السياحية في إسطنبول بما في ذلك المعالم التاريخية والطبيعية والثقافية، خامسا وسائل التنقل الموصى بها داخل المدينة مثل المترو والباصات، سادسا إذا في أي نصائح إضافية لتقليل التكاليف دون التأثير على جودة التجربة، ويرجى مراعاة التكاليف التقريبية لكل عنصر قدر الإمكان. تشات جي بي تي بيعطيك أسعار تقريبية للرحلات بين دمشق وإسطنبول وبينصح بمواقع مثل سكاي سكانر وبيقول لك مطار صبيحة أرخص من مطار إسطنبول، أما بالنسبة للسكن فبيقترح مناطق محددة وبيقول لك متوسط الأسعار، وبعدها بنتقل للأكل وأسعاره وبرنامج الرحلة وشو لازم تزور من أماكن. بينما جيميناي نفس الشيء تماما، أسعار تقريبية ونصائح عامة، الاثنين متشابهين جدا وغاب عنهم أسماء فنادق محددة أو تواريخ معينة لمواعيد الرحلات الأرخص. أما بخصوص البرنامج السياحي فاثنينهم مقترحين خيارات جيدة ومنطقية وكتير قريبة من بعض أساسا. بالمقابل بعام 2023 وبينما الذكاء الاصطناعي كان عم يغزو كل المجالات، اطلعنا تشات بوت مخصص للأغراض السياحية والسفرية، فينا نحكي معه بأي لغة بدنا إياها وعبر أي تطبيق تواصل اجتماعي، واتساب، ماسنجر، انستا، يعني خبير ومستشار سياحي على مدار 24 ساعة ومجاني. ومجاني ما بتعني انه مو منيح او اداؤه نص نص، بالعكس تماما. جايد جيك طورته شركة ميتادور نتورك اللي هي بالاصل من ابرز منصات السفر الرقمية بالعالم، وكان هدفهم واضح: ليش ما نخلي اي شخص على وجه الكرة الارضية بيقدر يسأل اسئلة سياحية بلغته وعلى واتساب ويحصل على إجابات ذكية فورية وكأنه معه خبير سياحي شخصي. وهون ولد جايد جيك بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبن إي آي نفسهم تبع شات جي بي تي، ولهيك منشوفه بيفهم الأسئلة، بفسر سياق المحادثة وبيجاوب بطريقة مفهومة وسلسة، بالإضافة لأنه بيجمع بيانات تانية حقيقية ومحدثة بشكل مستمر من جوجل ماب، بوكينج وتريب أدفايزر. ومو بس هيك، جايد جيك بفسر لك العادات وطريقة اللبس والتقاليد وبيحكي لك عن الفيزا والطقس وإذا في أماكن مخفية، عن السياح العاديين كمان بيخبرك عنها. وطبعا هي مو دعاية لجايد جيك إطلاقا، نحن هون عم نقيمه تقنيا. وهلأ خلونا نجربه. ببساطة بنمسك الكمبيوتر أو الموبايل
وبنكتب بمحرك البحث جاي

جيك، نفتح موقعه وبنضغط على خيار واتساب وبننسخ نفس البرومت اللي استعملناه لتشات جي بي تي وجيميناي وبنضغط على ارسال. جايد جيك بيقترح شركات طيران اقتصاديه مثل بيجاسوس واجنحه الشام، وما بتفوته انه فيك تطلع من حلب او بيروت اذا ما في رحلات من دمشق. بصراحه هاي الحركه حلوه منه. بالنسبه للاقامه بيخبرك باسماء اوتيلات ومزاياهم واسعارهم، ونفس الشيء للمطاعم. وبعدها بينتقل للخطة السياحية ولوين تروح وشو لازم تكتشف بإسطنبول كل يوم بيومه، وبيختتم برنامجه بتوصيات عن المدينة والتكلفة الإجمالية التقريبية لسفرتك. وهلأ أعزائي صار دوركم تخبروني إذا شفتوا أحسن من هيك دليل سياحي. وبما أنه دخلنا بمود السياحة والسفر، تعرف عزيزي أنه فيك تتشارك مع أكثر من 900 مليون سائح حول العالم بالآراء والتقييمات حول أي مكان سياحي أو مطعم أو فندق وكتير قصص تانية بأي مكان بالعالم؟ خليني أعرفك على واحد من أهم تطبيقات الموبايل اللي بتلزمك بسفرك وقلك كيف تراجع التقييمات وكيف تحط تقييمك الخاص كمان. أول شيء أنت بحاجة أنك تروح على بلاي ستور أو أب ستور حسب نوع الموبايل اللي معك، وتكتب بالبحث تريب ادفايزر وتنزل التطبيق ابو بومه. وبعد ما نعمل حساب ونخلص اجراءات التسجيل على التطبيق، منروح على خيار البحث ومنكتب المكان اللي بدنا نزوره سواء كان مطعم او اوتيل. فمثلا من هون بكل بساطة فينا نشوف آراء الناس وتقييمهم لهذا المكان قبل ما نزوره وندفع مصاري. ومن خيار كتابة التعليق فينا نحط تقييمنا مع إمكانية لإضافة الصور. هلأ مو بس هيك، تريب أدفايزر بيعطينا إمكانيات حجز رحلات طيران وفنادق ومطاعم، بس الأهم من كل هذا هو خدمة مجانية بيقدمها التطبيق تحت اسم أشياء يجب القيام بها Things to do، وبيصل فيها نشاطات أو أماكن لازم تزورها بالمدينة اللي أنت رايح تعمل سياحتك فيها. ببساطة من خيار البحث نحن نكتب اسم المدينة يلي اخترناها ولتكون إسطنبول، ومنشوف بالشريط هذا اللي تحت Things to do منضغط عليها ومنشوف التطبيق بيقترح لنا أشياء متعددة ومتنوعة لأنشطة كثيرة، منها المأجور ومنها المجاني، وطبعا رح يقلك تكلفة كل نشاط. ولكن إذا نزلت لتحت شوي فبتشوف فقرة بعنوان Top Attraction، وهون التطبيق بيكون مرتب لك أهم المعالم السياحية بالمدينة اللي أنت رايح لها حسب تقييمات الزوار. يعني عزيزي سؤال لوين بدي روح وشو لازم زور، ريح الناس منه، افتح Trip Advisor وشوف الخيارات. بس بيني وبينكم تريب أدفايزر عنده إحصائيات غريبة، مثلا عدد المستخدمين النشطين شهريا بيوصل ل 490 مليون مستخدم، وتقريبا 85% من هدول المسافرين بياخذوا قراراتهم بناء على التقييمات والمراجعات. ولكن أكثر شيء مثير للدهشة أنه 96% من الفنادق والوجهات السياحية بتقول أنه التعليقات على تريب أدفايزر مؤثرة جدا بالحجوزات. تخيل معي لحظة، الساعة 8 الصبح وبينما أنت لسه غرقان بأحلامك، البيت من حواليك بيشتغل لحاله، القهوة صارت جاهزة والستاير عم تنفتح شوي شوي، المنبه بيرن وبعدها مباشرة بتشتغل أغاني فيروز اللي بتحبها بشكل أوتوماتيكي. أو تخيل حالك بالصيف والدنيا حرائي وأنت راجع من شغلك تعبان وعم تحلم بنسمة باردة، بتوصل على بيتك وتلاقي الجو بارد ولطيف لأنه المكيف اشتغل تلقائيا قبل ما تترك مكان عملك بنص ساعة. البيت نظيف لأنه المكنسة الروبوت اشتغلت لحالها وخلصت كل التنظيف وانت برا، وحتى حيوانك الأليف أكل وشرب بالموعد والكمية اللي محدد له إياها مسبقا. صدقني هاي مش لقطات من فيلم خيال علمي، هذا بيتك العادي بس شوي ذكي. البيت الذكي ببساطة هو بيتك الحالي بتزيد عليه عقل إلكتروني صغير، أو بتعبير أدق عشرات السنسورات المربوطة بالإنترنت والموصولة من جهة

0: مع أجهزتك الكهربائية، ومن جهة تانية مع موبايلك والمساعد الصوتي الخاص فيك. هالشي بيخلي البيت يصير يفهمك، يتوقع احتياجاتك، ويعيش مع روتينك اليومي. يعني بتدخل على البيت والباب بينفتح لحاله، مش سحر، بس الباب تعرف على ملامح وجهك، الإضاءة تشتغل فورا وبدرجة مناسبة لك، ومساعدك الصوتي بيعطيك ملخص اليوم وبيقلك إذا في رسائل جديدة بإيميلك، وبيشغل تلفزيون سوريا قناتك المفضلة إلا إذا عندك رأي تاني لا قدر الله. طيب شو هي أهم ميزات البيت الذكي؟ أولا الأمان والحماية، لأنك ببساطة رح تمتلك نظام مراقبة متطور، مستشعرات على الأبواب والنوافذ، وكاميرات بتنبهك فورا عن أي محاولة اقتحام أو حركة غريبة. ثانيا التحكم عن بعد، يعني فيك تدير بيتك من أي مكان بالعالم بمجرد اتصالك بالإنترنت. ثالثا توفير الطاقة والمال، لأن الإضاءة والتكييف رح يشتغلوا بس عند الحاجة أو بحسب روتينك اليومي اللي أنت بتحدده. وأخيرا الراحة والرفاهية، مهامك المنزلية اليومية بتصير سهلة لدرجة أنه رفيقك التقيل اللي بيضل رايح جاي ما رح تضطر كل مرة تقوم وتفتح له الباب، بكلمة واحدة منك والبيت بيتصرف. طيب شو هالاختراع العجيب وكيف ممكن نستخدمه؟ الحقيقة الموضوع بسيط جدا، كل اللي انت محتاجه هو شبكة انترنت جيدة وأجهزة كهربائية تدعم الاتصال بالنت. وحتى إذا ما في هي الميزة فلا تحكي الهم، كل شيء له حل. لكن العنصر الأهم بالسيستم هو المساعد الصوتي الذكي مثل أليكسا أو جوجل هوم، اللي بيحول صوتك لأوامر فورية. أليكسا طفي الضوء.
1: تمام.
0: أليكسا شغلي الضوء.
1: تمام.
0: شايف؟ هيك بكل بساطة. بس أكيد خطر ببالك سؤال مهم، معقول هالبيت الذكي بيتجسس علينا؟ معقول عم بيراقب كل خطوة بنعملها؟ الجواب بصراحة في جزء منه إيه، لكن مش بالصورة المرعبة اللي تخيلتها. الأجهزة الذكية ممرمجة بشكل رئيسي لتحترم خصوصيتك، وبإيدك أنت تتحكم وتقرر شو لازم يعرف البيت عنك وشو لازم يبقى سر خاص فيك. هلأ إذا تحمست وقررت تدخل عالم البيوت الذكية فخليني خبرك من وين لازم تبلش. اولا ما تقلق، مش ضروري تغير كل مره ببيتك ابدا، هذا الشيء بسيط. مثل فيك تبلش بلمبه ذكيه او مساعد صوت صغير، وبعدها ممكن تتوسع اكثر. الموضوع اسهل مما بتخيل ومش مكلف مثل زمان، صارت الخيارات بسيطه ورخيصه ومتاحه للجميع. طبعا التقدم الكبير اللي شفناه اخر كم سنه ساعد بانتشار الاجهزه الكهربائيه الذكيه، وصارت حياتنا اسهل بفضل الاتصال المباشر بين هي الاجهزه وموبايلاتنا، من الكاميرات للمكيفات للثلاجات وحتى اقفال الابواب الذكيه. ولكن بيبقى السر الحقيقي وراء تطور البيوت الذكيه هو التقدم الكبير بتقنيه انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، والمعروف اختصارا IoT. طيب شو يعني انترنت الاشياء؟ وكيف كلنا عم نستخدمها بشكل يومي وبدون ما ننتبه؟ تعال معي لأخبرك. انترنت الأشياء، انترنت اوف ثينجز، أكيد سمعت بهالمصطلح من قبل، وغالباً سألت حالك شو يعني؟ كيف الأشياء إلها انترنت أصلاً؟ ببساطة شديدة، انترنت الأشياء هو مصطلح بيعبر عن ربط الأشياء العادية بحياتنا اليومية بالإنترنت، ولما أي شيء حواليك بيكون متصل بالإنترنت بيصير قادر على إرسال البيانات واستقبال الأوامر. يعني بدل ما يكون جهاز جامد وعادي بيتحول لجهاز ذكي بيتفاعل معك، بينفذ طلباتك عن طريق أوامر صوتية أو من موبايلك. ولنقرب الصورة أكثر، كل يوم الصبح وأنت مستعجل لتلحق شغلك أو محاضرتك بالجامعة تفتح تطبيق الموبايل وبتشوف الباص وين صار وكم دقيقة بده ليوصلك. ويمكن ما خطر على بالك من قبل انه هي الخدمة اللي بتستخدمها كل يوم هي جزء من انترنت الاشياء، بس كيف تشتغل هي التقنية بالتفصيل؟ الموضوع بيشبه فريق عمل متكامل مكون من 4 مراحل رئيسية. اولا المستشعرات سنسورز، واللي هي قطع الكترونية صغيرة موجودة بالاجهزة. بمثالنا السابق الباص مزود بمستشعر GPS بيحدد موقعه بدقة عالية. ثانياً الاتصال connectivity، وهو الانترنت اللي بيربط المستشعرات بالخوادم، وبمثالنا موقع الباص بينتقل فوراً وعلى مدار الساعة عبر الانترنت. ثالثاً المعالجة processing، وهون البيانات اللي بترسلها المستشعرات بتوصل للسيرفرات أو أجهزة الكمبيوتر اللي بتحلل المعلومات وبتتخذ القرار المناسب حسب طلبك. وأخيراً مرحلة التنفيذ الأكشن، بعد تحليل كل البيانات اللي

وصلت للسيرفرات بينتقل القرار الناتج من عملية المعالجة للجهاز أو لتطبيق تاني، بمثالنا لتطبيق الموبايل اللي بيخبرك كم دقيقة بدك تنتظر ليوصلك الباص. بس انتبه، انترنت الأشياء مش محصور بس بالأجهزة المنزلية أو الباصات، صار موجود بكل تفاصيل حياتنا تقريبا. وسجل عندك هاي الأمثلة. بالمدن صار عنا إشارات مرور ذكية بتغير وقتها حسب الازدحام، وحاويات زبالة بتبعت رسائل للبلدية لما تتعبى. بالصحة عنا ساعات وخواتم ذكية بتراقب نبضك ومؤشرات جسمك الحيوية وبتنبه طبيبك إذا صار أي شيء غير طبيعي. وحتى بالزراعة في عنا سنسورات داخل التربة بتخبر المزارعين عن أفضل وقت لري المحاصيل وبتساعد بتوفير المياه وزيادة الإنتاج. باختصار، انترنت الأشياء هو تحويل الأشياء الجامدة حولنا لأشياء ذكية بتتفاعل معنا وبتجاوب على احتياجاتنا بطريقة سهلة وسريعة، وهدفها تخلي حياتنا أسهل وأذكى وأكثر راحة. وهلأ المرة الجاية لما تسمع عن انترنت الأشياء تذكر أنه مش شيء معقد أو بعيد عنك، على العكس تماما، أنت كل يوم عم تستخدمه وعم تكون جزء من هالعالم المتصل بدون ما تنتبه. يا ترى بتعرف أنه فيك بخطوات بسيطة تحول بيتك شوي شوي لبيت ذكي؟ الموضوع بسيط جدا لدرجة ما بتتخيلها، وخليني أعرفك على كم أداة سهلة الاستخدام ما بتحتاج لخبير وبتضيف راحة ومتعة لكل زاوية من بيتك. أولا الإضاءة الذكية، مثل لمبات فيليبس هيو أو جوفي أو حتى يي لايت من شاومي، بتقدر تشغلها وتطفيها بكلمة منك أو من الموبايل. وطبعا فيك تتحكم بدرجة اللون حسب مزاجك، لون هادي للراحة، ألوان حيوية للجلسات الرايقة مع أصحابك، وحتى شدة الإضاءة ممكن بسهولة تغيرها. فيليبس هيو مشهورة بجودتها العالية، جوفي خيار ممتاز جدا، ويي لايت سعر حلو وأداء رائع، وأكيد كلهم بيتصلوا مباشرة بالواي فاي وبدون أجهزة معقدة. ثانيا المقابس الذكية، سمارت بلاكس، أي جهاز كهربائي ببيتك ممكن يتحول لذكي بحركة بسيطة جدا باستخدام فيش ذكي مثل هذا. وفيك تشتريهم إما من شاومي أو من تيبي لينك، وبيصير أي جهاز بيشتغل وبيطفى بكلمة منك أو حتى بنقر على موبايلك. يعني مثلا لو ابنك ما عم يرضى يترك الموبايل أو الكمبيوتر بالليل، بكل بساطة وانت مرتاح بمكانك بكلمة واحدة بتفصل الكمبيوتر والإنترنت. ست الكل، كلمة منك والولد بينام فورا. في كتير أدوات تانية بسيطة وبتغير حياتكم، مثل القفل الذكي للباب الخارجي اللي بيخلصك نهائيا من المفاتيح. وعندك كمان الكاميرات الذكية الليلية يلي بتقدر تميز حركة الأشخاص والحيوانات وتعطيك تنبيه مباشرة. وكمان الثرموستات الذكي يلي بيتحكم بالمكيف حسب حرارة الغرفة، وهيك بتحافظ على جو لطيف بالبيت وبتوفر طاقة كمان. وركزولي منيح على توفير الطاقة، نحن كتير بحاجة لنوفر طاقة، شايفين التغير المناخي شو عامل فينا. هاي الأدوات البسيطة يلي حكينا عنها هي مفتاحك لتبلش تحول بيتك العادي لبيت ذكي بهدوء ومن دون أجهزة معقدة أو فواتير مرتفعة. بلش بالإضاءة الذكية مثل فيليبس هيو أو يي لايت، وبعدها جيب لك أليكسا واعمل أول روتين يومي بسيط، مثل أنك تخلي أليكسا تطفي الأضواء بنهار لحالها وترجع تشغلهم قبل ما توصل على البيت. وهيك بكل بساطة بيتك العادي بيصير ذكي وأنت مديره. وهلأ وصلنا لفقرة المقارنة، وهالأسبوع معنا 2 من أشهر المساعدين الرقميين بالعالم ويلي هن ركيزة أساسية ببيتك الذكي، جوجل هوم وأليكسا من أمازون. الاثنين أذكياء، الاثنين لطيفين، بس كل واحد فيه نقاط قوة بتميزه. فمثلا من حيث الذكاء والفهم، أليكسا ممتازة بالتسوق وأتمتت روتينك اليومي، عندها فوق 150,000 سكيل. والسكيلز هي مهارات خاصة بتزيد من قدرة أليكسا على التفاعل مع أجهزة كتيرة بالبيت. معلوماتها بشكل رئيسي من بينك ويكيبيديا، بس أحياناً تطلب منك تعيد صياغة السؤال إذا ما فهمت قصدك. جوجل هوم بالمقابل متصل بمحرك بحث جوجل، أقوى محرك بحث بالعالم قبل طفرة الاي اي. بيقدر يفهم الأسئلة الصعبة أو الغريبة وبيربط إجابته مباشرة مع تقويمك وصورك وخرائطك. ومن حيث الصوت والتفاعل، أليكسا

صوتها أنثوي وثابت، وجودة الصوت بأجهزة إيكو الأخيرة رائعة جدا. جوجل بيعطيك عدة خيارات مجانية للأصوات رجال ونساء، والأهم أن الحوار بيظل مستمر بدون ما تعيد كلمة التفعيل والمعروفة أوكي جوجل كل مرة، وهالشي بيخلي الحوار طبيعي ومريح أكثر. بس للأمانة كتير ناس بيقولوا صوت أليكسا صار جزء من الجو العام بالبيت، ومن حيث التحكم بالأجهزة الذكية أليكسا بتقدم أكثر من 100,000 جهاز ذكي خصوصاً أجهزة أمازون، وعندها ميزة روتينز المرنة جداً يلي بتسمح لك تعمل أوامر معقدة بسهولة. وإذا ما فهمت شو يعني ميزة روتين، هاي بكل بساطة مجموعة من الأوامر يلي بتكررهم أليكسا بشكل يومي، مثل إنها تقفل باب البيت على الساعة 11 بالليل أو تطفي الأضوية من خلال ساعات النهار. جوجل هوم بيتكامل بشكل سلس مع أجهزة كروم كاست ونست، وعدد الأجهزة اللي بيدعمها أقل من أليكسا، لكنه قادر على فهم وتنفيذ أوامر متعددة بجملة واحدة مثل إطفاء الأنوار وقفل الباب. أما من ناحية اللغة العربية فأليكسا بتدعم العربي بلهجة خليجية، بس ميزاتها بالعربي لسه محدودة. جوجل بيدعم العربية الفصحى وعدة لهجات، وبيميز أصوات أفراد العائلة بسهولة أكثر. أما السعر فالاثنين تقريبا بنفس السعر، حوالي $50 للأجهزة المصغرة مثل إيكو دوت ونست ميني. وأخيرا من حيث الذكاء الاصطناعي التوليدي، أمازون أطلقت ميزة اسمها أليكسا بلس. صح اشتراكها $20 بالشهر، بس هالشي خلى أليكسا تجاوب إجابات ذكية، تفهم السياق وتكمل الحوار، مش كل مرة تطلب منك تعيد السؤال. ومن خلال قدرة أليكسا على التفاعل مع آلاف الخدمات خلف الكواليس، صار فيها تنفذ أمور أكثر تعقيد مثل متابعة الكاميرات بالبيت. يعني عزيزتي الأم، إذا عندك كاميرا بغرفة ابنك فيك بكل بساطة تسألي أليكسا إذا الصبي نايم ولا عم يدرس، وأنا الحمد لله على أيامي ما كان في الحجة أليكسا. ومؤخرا جوجل دمجت إمكانيات جيميناي نموذجها تبع الذكاء الاصطناعي مع جوجل هوم، وعملوا شيء اسمه جيميناي فور هوم اللي صار يقدم تجربة عظيمة جدا مشابهة تماما لإمكانيات أليكسا بلس. وهي الخدمة متاحة $10 شهريا أو مجانا إذا كنتوا من مشتركي جوجل اي اي برو أو اي اي الترا. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع، بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا فاتتك شي فقرة من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب، وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الشيباني يبحث مع نظيره الفرنسي والقطري التطورات الإقليمية والدولية، ويؤكد استمرار التنسيق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. محافظ القنيطرة يناقش مع لجنة التحقيق الدولية تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، ويقدم عرضا شاملا لواقع القرى والبلدات على الشريط الحدودي. الأمن الداخلي يعلن انتهاء التوتر في مدينة سلمية عقب مشاجرة بين شبان، ويقول إنه يواصل ملاحقة المتورطين. استمرار أزمة الوقود في دمشق لليوم السادس على التوالي، ووزارة الطاقة تقول إن إمدادات مادة البنزين متوفرة والأمور تتجه نحو الاستقرار الكامل. إلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو

وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وزارة الخارجية، فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب وزارة الخارجية، فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المستجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن، تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزي أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضا ضمنيا. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكما أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الطلاب الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب، ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ طه عودة أوغلو من إسطنبول. أهلا بك أستاذ طه. إذا بداية، كيف تقرأ التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحذيره من المخطط الإسرائيلي الجديد؟
1: تحيه لك في البدايه والساده المشاهدين. يعني بدون شك ممكن ان نقرا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من عده زوايا. الزاويه الاولى، ما زال التصعيد سيد الموقف في المنطقه وفي الشرق الاوسط، وخاصه ما يجري ما بين طهران والولايات المتحده الامريكيه. ايضا هناك توترات نتابعها منذ 7 اكتوبر، وخاصه ما تقوم به حكومه نتنياهو من عمليات او محاولات للتوسع في المنطقه بعد قطاع غزه، وخاصه يعني ما يجري او ما جرى في سوريا وما يجري في لبنان حاليا. انا اتصور، اعتقد التصريحات هي تتزامن في ظل توقيت حساس للغايه. هذه التصريحات تاتي قبل يومين من لقاء يعني او زياره تاريخيه يقوم بها الرئيس الامريكي ترامب الى العاصمه التركيه انقره للمشاركه في قمه الناتو. ايضا زعماء حلف الناتو يجتمعون هنا في اسطنبول. بمعنى اخر، هذه يعني التصريحات تحمل هناك نوع او الرسائل الاقليميه لبعض الدول الاقليميه، وفي مقدمتها الولايات المتحده الامريكيه، الدعم الاكبر لاسرائيل. ايضا هذه التصريحات كما تعلمين هي جاءت في سياق لقاء او مؤتمر صحفي جمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع رئيس وزراء باكستان هنا في اسطنبول، وخاصه في ظل هناك ادوار تقوم بها بعض الدول في مقدمتها باكستان وبالتنسيق مع تركيا وعدد من الدول الاقليميه فيما يتعلق بجهود الوساطه. بمعنى يعني هناك نقول معسكرين، معسكر داعم للسلام والوسطات وحل ونزع فتيل الأزمات، وهناك معسكر آخر بين قوسين ممثل بين إسرائيل ونتنياهو، هو استمرار التوتر في المنطقة

0: وحالة التوسع، وخاصة ما يجري في سوريا، وخاص
1: نعم
0: سوريا على حد على مجرى الخصوص، هي إشارة واضحة إلى القلق التركي من أي محاولات لإثارة الفوضى على الساحة
1: هنا
0: السورية،
1: كنت
0: خاصة في
1: سأسأل
0: ظل
1: أستاذ طه عن الحلول ربما التي يشدد عليها الرئيس رجب طيب أردوغان من قبل دول المنطقة، وما الذي يقصده؟ هل هي رسالة ربما محددة لسوريا ولبنان؟
0: من دون شك، يعني كتعلمين يعني حاليا سوريا بعد تقريبا عقود من الزمن وتحررت من نظام بائد، وهناك دعم كبير من عدد كبير من دول المنطقة في مقدمتهم تركيا كما تعلمين. هي رسالة واضحة بأن أي عدم الاستقرار في المنطقة وخاصة في سوريا ينعكس سلبا على دول الإقليم بشكل كبير. هي موجهة نعم بشكل واضح للولايات المتحدة الأمريكية، التي تحدث رئيسها أكثر من مرة ووصف الرئيس أردوغان بأنه يعني هو يعني قدم خدمة كبيرة للبشرية عندما ساعد السوريين وساعد سوريا بالتخلص من نظام الأسد
1: نعم
0: وتحول سوريا إلى ممكن أن أقول قطعة من الاستقرار بعد سنوات طويلة من يعني هناك نظام فاسد. أيضا رسالة للدول الغربية يعني التي هي أيضا ترى حاليا بأن الوضع في سوريا على الرغم لم يتم تقديم المساعدات بالكاملة ل يعني الإدارة والقيادة السورية الجديدة، لكن هي أفضل ما كانت عليه سابقا. لذا أعتقد التصريحات التركية ممكن أن نقول أن نصفها ونضعها في خانة التحذيرات الاستباقية من قبل تركيا من يعني من مخطط او تحسبا من اي تطور سلبي على الساحه السوريه والمنطقه بشكل عام.
1: إذا برأيك اليوم ما الخيارات المتاحة لربما إبعاد سوريا ولبنان عن النزاعات مع إسرائيل؟
0: يعني واضح تماما، وخاصه اذا تابعت التصريحات التركيه وخاصه التي تصدر قبل الرئيس رجب طيب اردوغان، هو يخص إسرائيل على وجه الخصوص، وتحدث وقال بأن المفاوضات الجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي مراقبة أو تراقب بشكل كبير من قبل هذه الدول، ويقصد تركيا وباكستان وبعض الدول العربية المؤثرة، وأن أي هناك يعني تعكير أو عرقلة من قبل إسرائيل سوف تواجه. لذا أعتقد حاليا هذه التصريحات الشاملة أعتقد، وخاصة بأن هناك تركيا تنسق مع عدد كبير من دول المنطقة، إن كانت مع السعودية مع قطر فيما يتعلق بموضوع سوريا تحدثت على وجه الخصوص، بأن أي مواجهة إسرائيلية أخرى جديدة كما تبعناها في الأيام الأولى من سقوط نظام الأسد البائد من توغلات إسرائيلية ومحاولة دعم يعني غير مسبوق من قبل إسرائيل لبعض الجهات والطوائف في سوريا هي غير ناجعة، وسوف يعني يتم رصدها ويتم هناك مواجهتها بشكل كبير إن كان من الداخل السوري والقيادة السورية أو من الدول الداعمة للإدارة السورية.
1: شكرا لك الأستاذ طه عودي أوغلو الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول.
0: شكرا.
1: ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة، وذلك في إطار مهمة اللجنة. وقدم المحافظ خلال اللقاء الذي جرى في المحافظة عرضا شاملا لواقع الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة وانعكاساتها على حياة السكان واستقرارهم، وما تسببه من أضرار في القطاعين الزراعي والثروة الحيوانية، إضافة إلى آثارها النفسية والاجتماعية على السكان وفقا لوكالة سانا. واستعرض وفد اللجنة طبيعة المهمة المكلف بها والمتمثلة بالتوثيق والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي في محافظة القنيطرة، تمهيدا لإعداد التقارير اللازمة وفق آليات الأمم المتحدة. أعلنت نقابة المحامين أنها ستوقف المرافعات اليوم لمدة ساعتين حدادا على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيدا لمشاعر الحزن وتضامنا مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حماة بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع من جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وقال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا في المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في المنطقة لمنع وقوع أي مشكلات أخرى وتهدئة الوضع. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة الطيانة شرقي دير الزور قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباكات. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أول أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل صعب مطحي الشبلي وإصابة ثلاثة آخرين. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وأعلنت الوزارة عن شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية حول أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
2: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الاربعاء لحد الان ما اجانا الطلب، يعني الازمه بالمصافي مو من عنا الازمه.
3: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريج بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه وبيعوا حر، 20,000 عم يشتروا حر.
4: ما في بنزين، والقنيطره كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدوله ولا الحر، ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
5: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة الخنيطرة، من يوم ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة الخنيطرة كلها، لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي، وحرع حق اللتر 20,000، يعني أنا كشوفير تاكسي اشتري 20,000 ما بتوفي معي.
6: والله البنزين يا اخي صارنا فتره اسبوع ما عم نلاقي، من طلع القرار انه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع عنا الكازيات، والله واقفين والله جاي ادور بنزين ما لقينا، عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
1: وفي حلب أيضا تتواصل أزمة البنزين في المحافظة، ما دفع مئات أصحاب السيارات إلى المبيت أمام محطات الوقود أملا في الحصول على دور للتعبئة عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل آرائهم ومطالبهم.
7: واقفين على امل بركي انه في بيجيون سوتير ومنعبي، واقفين صرنا 3 ساعات واقفين، ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، بقيان عندي تقريبا 5 لتر.

0: التوره، هالخمس التوره دوبا توصلني هلا على البيت، بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قله البنزين ليش ما عم نعرف؟
1: بالساعة 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5 5 ونص 6، ما في كازي غير كازيت الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك. ما عرفنا في ساعة ونص طلعت ايمت بيجي دوري، وطلع دور على غيره، برمت 5 كازيات ما لقيت، حتى رحت على سيوسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك هيك ما في شيء، جيت صفيت هون الساعة 7 طريق 7 ل 10 ولا هلا.
2: والله لسه ما بين شيء حاليا هالبنزين، صار لي من الساعة 6 ونص الصبح وما بين شيء، ومتفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
3: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا فتنا ما في كازيات كلها مسكرة، واقفين عم نستنى، هلا بيجي السهر يجوا ساعة واقفين عم نستنى، هلا الساعة 3 بيجوا واقفين عم نستنى، ما في بنزين السيارة واقفين.
4: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحبة النهار وقدرت أصف على الدور، هون من التنتين بالليل نايمين بالسيارات، نحن إذا قوت يومنا ما طالعنا ما بناكل في البيت، منا شي سرية يجي صهر يجي عبونا مشان ناكل.
5: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم، والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة، تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة منقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لرغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين، تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
6: أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصرف سوريا المركزي، وفي إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
7: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات

0: لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
1: أعلن مدير المؤسسة العامة للحبوب في درعا يحيى البرماوي إرسال المؤسسة العامة للحبوب لجنة للتحقيق في أسباب انهيار صومعة لتخزين القمح في مركز نوى. وبحسب مديرية أعلام درعا، أوضح البرماوي أن الصومعة التي تعرضت لانهيار أجزاء منها كانت قد تضررت من جراء قصف النظام المخلوع وخضعت لأعمال ترميم قبل البدء باستقبال القمح، موضحا أن الصومعة المنهارة تحتوي على نحو 800 طن من القمح. وأضاف المسؤول أنه يجري العمل على نقل 1800 طن من القمح إلى دمشق من الصومعة المنهارة والصومعة المجاورة لها حرصا على سلامة المحصول. وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة إذانا ببدء تشغيل رحلتها المنتظمة بين المدينتين. وبحسب هيئة الطيران المدني، يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.
2: خلال أقل من أسبوع، هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
3: الحمد لله، حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
4: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكتر.
5: مرات يعني كنا نطول أكتر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان، إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بنروح على الشام، يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
1: تشهد مدينة حلب ارتفاعاً في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكن.
6: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية. واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
7: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلأ برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الآجار.
8: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلأ ما تنفذ، لهلأ ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
9: يعني شركات في كتير مثلا كانت يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، واغلب الناس يعني بيوتها خربانه، يعني في نسبه كبيره.
6: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع الى زياده الطلب مقابل محدوديه العرض، اضافه الى عوده الاف العائلات الى المدينه وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين، يؤكد أصحاب المكاتب العقارية

0: أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
1: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفته موزع إيجاره 50 دولار كثير يعني، والسبب الرئيسي أني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكثريته متهالك يعني، بناء أكثريته متهالك، وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني، وما في بناء جديد.
0: بين واقع السوق وإمكانات السكان، يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
2: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
3: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
4: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة لذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة. هاي هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
3: وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27 مليون و700 ألف دولار بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضررا من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكدا أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. وأشار الحلبي إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة، وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجين بما يحفظ حقوقهن. من جانبه، أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
5: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة، خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشي ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل، فهاي المرحلة الانتقالية.

0: واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل. في تنسيق لعدة اجتماعات أيضا، الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عندنا تنسيق مع وزير المالية، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
1: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
2: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
3: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
2: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون، دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
4: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
2: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون، في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: أعلن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد متابعته لعملية هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، وصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. ودعا الفريق جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. أعلن الاتحاد العام للفلاحين إحداث 98 تعاونية إنتاجية متخصصة في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح الاتحاد أن التعاونيات المستحدثة توزعت على 11 محافظة من بينها ريف دمشق وحلب و

0: إدلب واللاذقية. وبحسب الاتحاد ستعمل التعاونيات في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,090 قتيلاً، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3,445 مصاباً. وأضافت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات الماضية مقتل 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما انتشلت 9 جثامين من تحت الركام. يأتي هذا على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من شهر تشرين الأول العام الماضي. هاجم مستوطنون إسرائيليون بالضرب ورش غاز الفلفل عددا من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
1: اثنين اجينا على الأراضي تبعنا، وبذلك اجوا المستوطنين وبدأوا يضربوا، وأرضنا ما بنتخلى عنها شو ما كان نوعها. يعني شهر 4 ما وصلناش أرضنا، اجينا بدنا نشوف نشتاك لأرضنا نشوفها. بناء على الوضع هذا نزلوا المستوطنين وقعدوا يضربوا،
2: هجموا علينا، نزلنا على زيتوننا عشان نكش ونعمر ونحرد، وشفت انت المستوطنين الملثمين نزلوا علينا ضربونا، وهذه ارضنا في النهايه. فيش يعني يا اما بنعيش على ارضها بعز وكرامه او بنموت في جواها بعز وكرامه، لا يمكن نتخلى عنها ولا باي شكل من الاشكال. ارضنا هذه خلقنا فيها، ارض ابائنا وارض اجدادنا، ما بنتخلى عنها.
0: وفي لبنان نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. هذا وأعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف بالنبطية وبرج الشمالي في صور ودبين بمرجعيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا للإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي، والذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة في شرقية أوكرانيا. وأضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغناسك شرقية أوكرانيا، وتعد المدينة التي سيطرت عليها روسيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. قتل 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا، أبرزها مدينة سومي شمالي البلاد وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين. وقال حاكم منطقة سومي إن غارة جوية روسية على وسط المدينة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، بينهم طفل في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا ومتجرا وشارعا مكتظا بالمارة. وفي مناطق أخرى من سومي وجنوب شرقي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية منفصلة عن مقتل 6 أشخاص بحسب الحكومة الأوكرانية. أعلنت وزارة الإعلام في فنزويلا ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 2645 شخصا، في حين تجاوز عدد الجرحى حاجز 12,000. وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال آلاف الأشخاص في أعداد المفقودين بعد الزلزالين اللذين بلغت شدتهما 7 درجات، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في شمال العاصمة كاراكاس، في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الضحايا. وكانت فنزويلا استقبلت عشرات فرق الإنقاذ الدولي، من بينها فريق دولي سوري توجه إلى العاصمة الفنزويلية بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وإلى أخبار المونديال، حيث حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وسيواجه المغرب في ربع النهائي فرنسا التي تغلبت على الباراغواي بهدف دون رد. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء فرحة المشجعين في دمشق بتأهل منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي في كأس العالم. تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم بعد فوز صعب على باراغواي 1-0 ليضرب موعدا مع المغرب في مواجهة تعيد إلى الأذهان نصف نهائي مونديال قطر 2022. وسجل قائد المنتخب الفرنسي كليليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ركلة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد فاو، ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف في البطولة متساويا مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة ترتيب الهدافين. ختام النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

فاتح المدرس رسام وشاعر وقاص سوري. ولد في قرية حريتان بريف حلب عام 1922 لأب عربي وأم كردية. قتل والده وهو صغير، فانتقل في سن الثامنة للعيش عند أعمامه في حلب. درس في مدارس حلب وتخرج من بيروت مدرسا للغة الإنجليزية. برزت موهبته في الرسم منذ الطفولة، كما كتب الشعر والقصة ولقب شاعر الرسامين ورسام الشعراء. أوفد إلى روما عام 1956 لدراسة الفنون الجميلة، وتتلمذ على يدي الرسام الإيطالي الشهير جنتليني. نال شهادة الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة في باريس عام 1972. عين أستاذاً للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة بدمشق عام 1977. ترأس نقابة الفنون الجميلة لمدة 11 عاماً. كان الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر من معجبيه، فأشاد بفنه وترجم له عدة قصائد إلى الفرنسية. يعد فاتح المدرس رائد الفن التشكيلي السوري ومن رموز الفن العربي والعالمي. اقتنى رؤساء ومشاهير عالميون لوحاته، مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك والرئيس الألماني فالتر تشيل والمفكر جان بول سارتر وآخرين. أنتج آلاف اللوحات بين عامي 1947 و 1997، وشارك في معارض فردية وجماعية في أوروبا وأمريكا وكندا والدول العربية. ترك في إرثه مجموعتين شعريتين: القمر الشرقي على شاطئ الغرب عام 1962 والزمن السيء عام 1985، ومجموعة قصصية بعنوان عود النعنع عام 1981، وكتب ثلاثية العار للسينما عام 1973. حاز جوائز عالمية كبرى، منها الجائزة الأولى لأكاديمية روما عام 1960 والميدالية الذهبية لمجلس الشيوخ الإيطالي عام 1962، وجائزة شرف بينالي سان باولو عام 1963، وجائزة الدولة للفنون الجميلة بدمشق عام 1986، وجائزة الدولة للفنون الجميلة في الأردن. توفي عام 1999 ودفن في دمشق بجوار الشاعر نزار قباني.

0: منذ المؤتمر التأسيسي الأول عام 1920 لم تشهد سوريا مجلساً تشريعياً مثقلاً بالمهام المصيرية كالمجلس الحالي. بموجب نظام انتخابي مؤقت انتزعت هذه المؤسسة دورها التشريعي بعد عقود من التهميش والتبعية لمراسيم جاهزة صاغها النظام المخلوع. مجلس الشعب اليوم ليس برلمانا تقليديا، بل يجب أن يكون ورشة عمل طارئة محكومة بالمرونة والسرعة، ومهمتها الكبرى تفكيك ركام الماضي لبناء دولة القانون. فهل المجلس بصيغته الحالية قادر على القيام بذلك؟ وهل لديه الصلاحيات الكافية؟ أهلا بكم في المنتدى. هذه الليلة مشاهدينا نناقش المهام الملقاة على عاتق مجلس الشعب وقدرته على القيام بها عبر ثلاثة محاور. هل تحدد صلاحيات المجلس بما ورد في الإعلان الدستوري فقط؟ وهل يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والخبرة لتأدية المهام التأسيسية المطلوبة؟ ومن جهة أخرى، كيف يمكن للإعلام والمجتمع مراقبة عمل أعضاء المجلس وما هي معايير الحكم عليه؟ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا نتابع هذا التقرير.
1: تاريخ سوريا الحديث لم يكتب بالانقلابات العسكرية فقط، بل كتبت أبرز فصوله تحت قباب البرلمانات قبل أن تعطل الحياة البرلمانية مع استيلاء البعث على السلطة. في آذار لعام 1920 وقف المؤتمر السوري العام في وجه مقصات سايكس بيكو، وأعلن النواب بالإجماع استقلال سوريا بحدودها الطبيعية

0: صاغوا دستورا مدنيا بملكية دستورية. ولم تكن محطة 1936 أقل جرأة، فبعد إضراب ستيني هز الاحتلال الفرنسي، انتزع مجلس النواب اعترافا فرنسيا بالاستقلال ووحدة الأراضي السورية. واليوم يقف السوريون أمام مرحلة تأسيسية جديدة بعد إسقاط نظام الدكتاتور، فمجلس الشعب الحالي الذي اكتمل مؤخراً يحمل إرث مرحلة الأسد المظلمة وعبء مرحلة انتقالية استثنائية. المجلس الجديد لم يأتي في ظروف اعتيادية، بل صيغت آلياته بنظام انتخابي مؤقت ثلثا مقاعده 210 عبر انتخابات غير مباشرة في 60 دائرة، وثلثه الأخير بالتعيين لضمان تمثيل التكنوقراط والنساء. ومهمة المجلس أقرب إلى ورشة عمل إنقاذية، إذ يواجه ملفات شائكة: قوانين الإدارة المحلية واللامركزية، حماية الملكيات العقارية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى التمهيد لدستور دائم يقود لانتخابات عامة مباشرة. فبين تحديات 1920 وتحديات إعادة البناء في 2026، لم يعد البرلمان مكاناً للخطابات، بل ورشة هندسة وطنية، وتظل قرعة مطرقة رئيسه إعلاناً لبداية أهم فصول كتاب سوريا المستقبل.
1: إذن مشاهدينا، يسعدني أن يكون معي للنقاش هذه الليلة الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ مروان العش عضو إعلان دمشق للدغير الوطني الديمقراطي ضيفي من برمن في ألمانيا، ومعنا أيضا الأستاذة مي خلوف النائب في مجلس الشعب أيضا ضيفتي من دمشق. ورحب بكم جميعا. شيخ أمير، دعني أبدأ معك. قد لا يكون مجلس الشعب الحالي جمعية تأسيسية بالمعنى الدستوري، يعني دستوريا لم يعطى هذه المهمة، لكن طبيعة التشريعات المطلوبة منه، نتحدث هنا عن قانون انتخابات، نتحدث عن عمله حتى صياغة الدستور، مع أنه هذه الناحية حتى غير واضحة في صلاحياته، يعني ما هي علاقته في إنشاء دستور جديد، نتحدث تقريبا عن كل المناحي التشريعية في سوريا، هل يعطيه هذا دورا تأسيسيا في بناء الدولة، أم أن هناك افتراضات مسبقة؟
2: أول شيء مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا.
1: مساء
2: النور. طبعا الدور التشريعي هو الدور المناط بهذا المجلس أكثر من دور رقابي، وتم توضيح هذه النقطة في الإعلان الدستوري المؤقت. لكن أتوقع أنه نحن نطمح أنه يكون يعني أن دور رقابي أكثر لتفعيل دور البرلمان الرقابي بالإضافة للدور التشريعي. هلأ بالنسبة لموضوع أنه يكون نحن آباء مؤسسين بين قوسين، أو يعني هاي مسألة يحددها موضوع الفعالية بينك برلمان، المكتب الرئاسي اللي راح يصدر عن هذا البرلمان، القوانين والمرونة اللي نكون نقبل فيها بعضنا كسوريين، لأنه أنت حضرتك بتعرفي أنه للأسف الشديد الحالة اللي كان فيها البرلمان التأسيسي لا تقاس بهذه الأيام. يعني النظام بعد 60 عام ترك يعني إرث كبير من الكراهية، وفي انقسامات كبيرة بالمجتمع للأسف. يعني هذا يتطلب يعني جهد كبير من كافة الزملاء، انفتاح على بعض، ونكون أن على قدر أن نكون فعلا آباء مؤسسين في هذا التوقيت.
1: هو كان يعني صلب سؤالي أستاذ أمير، هو هل سيتاح لهذا المجلس التشريع أن يكون له دور فاعل في صياغة الدستور؟ هل معروف مثلا ما هي علاقتكم بأي لجنة يمكن أن تصوغ الدستور وما إلى هنالك؟ وأيضا يعني لأنه هو الدستور بالنهاية سيحدد شكل الدولة وكل ما له علاقة بشكل سوريا المستقبل.
2: نعم، هناك حديث عن دور كبير للمجلس الشعب في صياغة الدستور القادم لسوريا، ويتم مداولة ذلك عبر قنوات معينة. بالإضافة أنه يعني ارتئينا مرونة كبيرة بالنسبة للقيادة بانفتاح بهذا الاتجاه، وحتى بتفعيل الدور الرقابي،

0: أنه في عزم حقيقي ونية حقيقية لأنه نخرج به.
1: هل تعتقد أنه يمكن لأعضاء مجلس الشعب الحصول على ذلك عبر الإعلان الدستوري وتعديله بشكل واضح؟ يعني المادة 50 من الإعلان الدستوري تتيح لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك، هل تعتقد أنه سنصل إلى هذه المرحلة؟
0: نعم، أتوقع أنه في ممكن نوصل لها في بعض النقاط. وحسب المعلومات اللي عم توصلنا انه في، والرسائل اللي عم توصلنا من القياده انه في انفتاح لتعديل بعض التعديلات فيما يخص عمل المجلس، يعني عمل مجلس الشعب في هذا الخصوص.
1: يعني بكل الأحوال أثرت نقطة كتير مهمة منذ قليل سنذهب إليها تفصيلا، وهي كيفية تفاعل الأعضاء مع بعضهم وخلفياتهم وتركيبة المجلس بشكل عام، كيف يمكن أن تدار الديناميات بداخلها. أستاذة مي، مرحبا بك من جديد. هل تعتبرون كنواب أنه الإعلان الدستوري حدد لكم سقف العمل، أم هو فقط نقطة البداية وأداء الأعضاء مع بعضهم وتفاعلهم، ويمكن أن يتيح لهم لنقول مهمات يعني أكثر أو أبعد من تشريع القوانين؟
2: يسعد مساكم جميعا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
1: أهلا فيك أستاذ.
2: الحقيقة من وجهة نظري أن الإعلان الدستوري حدد بنود عامة ولا بد من الالتزام بها والاقتداء بها، يعني لابد من الالتزام بما نص عليه الدستور، ولكن نحن فعلا بمرحلة تأسيسية لدولة وليدة، دولة جديدة سنرسم ملامحها وسنضع لها الشكل الجديد، سيكون لسوريا شكلها الجديد، هويتها الجديدة، صورتها الجديدة في العالم، وأيضا للمواطنين السوريين لأجيال قادمة. لذلك قد يحدث أن يكون هناك مفاجآت أثناء صياغة الدستور الدائم أو أثناء صياغة قانون معين أو تشريع معين نضطر من خلاله إلى تعديل قليل على الإعلان الدستوري، طبعا تحت سقف القانون، لأن المرحلة هي ليست تشريعية بالمجمل، هي ستكون تأسيسية تأسيسية لدولة جديدة تضمن كرامة وحقوق المواطنين تحت سقف القانون في سوريا الجديدة.
1: بتعرفوا مسبقا أستاذة مي كم تمتلكون من القدرة على المبادرة في هذا السياق؟ يعني أنه هناك من يقول أنه الإعلان الدستوري خلص هو بشكل أو بآخر حدد رؤية مسبقة للدولة السورية، ومهمة الآن مجلس الشعب فقط الذهاب إلى التشريع، وأنه حتى مثلا تحديد الشخوص الذين سيصوغون الدستور الدائم لسوريا من غير الواضح ما ستكون علاقة هذه الشخوص بالمجلس التشريع، أو إذا سيكون له دور أصلا في تسميتهم.
2: المجلس التشريعي إن كان فقط مجلس تشريعي سيصادق على قوانين مسبقة وقوانين جاهزة وقوانين سيتم عليها رفع اليد بالتصويت ورفع اليد معد مسبقا أو غيره مما كان يحدث سابقا في العهد السابق، فهذا غير مقبول، وأكيد غير يعني ولا حدا بظن من المجلس التشريعي من النواب الناجحين أو المعينين سيكون له دور بهذه الطريقة المقنعة المجمدة. بالعكس، الدور الجديد للمجلس التشريعي سيكون دور إبداعي، لأن حتى المجلس التشريعي سيكون من صلاحياته أن يقترح قوانين أن يقترح قوانين جديدة، يعني مقترح قانون، مشروع قانون.
1: هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، هذا مو موجود
2: نفسه
1: هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، لكن تعتقدين هناك نقاش عن
2: هذا؟ ولكن هذا الشيء حيصير لاحقا من خلال صياغة النظام الداخلي للمجلس التشريعي نفسه، ومن يضع النظام الداخلي هم النواب أنفسهم.
1: جميل.
2: خلال الجلسات الأولى أو خلال الشهر الأول من إنعقاد الجلسات سيتم صياغة النظام الداخلي، فمن ضمن صياغة النظام الداخلي ستتحدد مهام النائب وواجباته وحقوقه وكل ما عليه.
1: طيب أستاذ مروان، مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أن الطريقة التي شكل بها مجلس الشعب يسمح له بلعب هذا الدور أم أنه كان يحتاج لشرعية مختلفة لتوافقات مختلفة على سبيل المثال أو لطريقة انتخابية أوسع ولو قليلا؟ يعني إذا قلنا أنه لا يمكن الآن الذهاب إلى انتخابات مباشرة من الشعب، يعني طريقة تشاورية أوسع ربما في التشكيل.
3: مساء الخير للجميع، أبارك للسادة أعضاء مجلس الشعب المعينين والمنتخبين دورهم الجديد المنوط بهم. أولا، على قاعدة ما لا يدرك كله يدرك جله، فهذا المجلس جاء بمرحلة مفصلية ومرحلة يعني من تاريخ شعبنا بعد نضال وثورة وخلافه. فالظروف التي وضع بها الإعلان الدستوري الذي حدد المسار والسياق والظروف التي جرت فيها الانتخابات وفق اللجنة العليا للانتخابات حطت نموذج عمل أدى إلى هذا النموذج اللي وصلنا إليه. طبعا هذا نموذج غير مكتمل، هذا نموذج مرحلي في دول كتير سبقتنا بعد الثورات وبعد سقوط الأنظمة بإقامة برلمانات، في تجربة تشيلي، في تجربة البرتغال، في تجارب أخرى، في تجارب اليمن وتونس. هناك سياقين، إما أن يكون يتواجد ويفرض نفسه هذا المجلس عبر أعضائه، وهذا يعني أمر طالما نرجع على جذر القضية، القضية ليس هناك قانون أحزاب، ليس هناك قوى سياسية، ليس هناك تيارات وأحزاب، هؤلاء أفراد يمثلون قواعد اجتماعية ويمثلون حوامل اجتماعية ويمثلون أحيانا أنفسهم وأحيانا من انتخبهم، وحتى المجمع الانتخابي المحصور ب 1200 شخص مثلا كان قليل، كان يفضل أنه يكون أوسع من هيك لحتى توسع قاعة التمثيل، لن نصل إلى تمثيل كامل. ولو صار مجمع الانتخابي 10,000 مو 1200، المجمع الانتخابي كان فيه قضايا وإشكالات، طريقة الوصول فيها بعض الشوائب. طبعا الشعب يعني أو الرأي العام أعطى شبه شرعية لما جرى بطريقة ما، يعني بطريقة عدم
1: الشرعية. أستاذ مروان،
3: الشرعية بيحددها أول شيء الشعب أو من خلال الرأي العام اللي على ما جرى. اللي ما جرى عبارة عن مرحلة خطوة وليست مكتملة، لكن هذا المفصل، هؤلاء أبناء الشعب وهؤلاء سوريين وحقهم بالعمل السياسي وحق أي سوري بالعمل السياسي من أي مكون.
1: لكن هم
3: من أي
1: دور تشريعي مو بس عمل سياسي، ولهذا يعني
3: أكيد
1: يعني سألتك سؤال شرعي إنه كيف يعني كيف يمكن لنا أن نقيس الرأي العام، إنه والله الرأي العام أعطاهم شرعية، لأنه هناك جزء من الرأي العام أيضا لم يعطي، يعني لا يجد هذا المجلس شرعيا.
3: أكيد ما في أدوات بسوريا اليوم لقياس الرأي العام، لكن ما يتداول أن هذه الخطوة ناقصة وليست كاملة قولا واحدا هذا الكلام، لكن أن نسير في هذا المسار ونعطي الطريق إلى مؤسسة برلمانية تقوم بواجبها بما فقد بما لدينا من إرث 60 سنة من حزمة والقوانين.
1: يعني صحيح هم لديهم يعني للأمانة إرث ثقيل، لكن في ظل هذه الظروف أنه نحن في وضع استثنائي، وفي ظل أنه كما قلنا قد يكون هناك جزء من الرأي العام مثلا لا يجد هذا المجلس شرعيا، وأنه كان بالإمكان بشكل أو بآخر توسيع القاعدة الانتخابية كما تفضلت بشكل أو بآخر أستاذ مروان، أو ما أسميته المجمع الانتخابي، يعني وسط هذا الظرف لو اتخذ هذا المجلس أي مهمات أكثر من تشريعية، مهمات تأسيسية كما كنا نتحدث، هل هذا سيكون جيدا أم سيئا؟ هل يمكن أن يثير حفيظة السوريين أم لا؟ هو هنا جوهر سؤالي.
3: أكيد نحن المجلس يناط بمهمة عظيمة جدا بهالمرحلة التأسيسية لبناء دولة البناء والإعمار، الدولة الجديدة. ورث هذا المجلس تاريخ طويل من عدم ممارسة الديمقراطية وعدم وجود أي مسار ديمقراطي خلال السنوات السابقة. نأمل أنه هالمجلس يفكر بطريقة ديمقراطية بطريقة شعبية، وإنجاز عليه مستحقات كبيرة، في مستحقات دستورية، في مستحقات تشريعية، في مستحقات رقابة، في مستحقات مساءلة الحكومة، في مستحقات

0: مستحقات، هو بده يقدم قوانين تناسب الشعب، والا صوت الشعب سيرتفع. انا متاكد انه ما نتيجه جو الحريات الموجود المقبول حاليا، واللي بنحب نطلب اكثر منه دائما ونصل الى سقف الاحترام كل المواطنين. هدفنا بالاخير نمشي نحو دوله المواطنه. دوله المواطنه يعني دوله القانون. دوله القانون بالتالي تشريعات وقانون ومحاسبه ومراقبه واداء، وبالاخير نتائج على الارض. المواطن اذا ما لمس من هالقوانين تحسن في معيشته، تحسن في اداء، تحسن في جوانب الخدميه، الجوانب الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه، ما بيكون حقق.
1: يعني تقصد انه الاداء يعني دراسه الاداء بعد بدء الجلسات يمكن ان يخفف جزءا من الاعتراضات على طريقه التشكيل، وهذا طبعا منوط
0: أكيد هذا
1: يعني الكلام. مهمة أيضا ثقيلة تضاف إلى مهمات كثيرة اليوم على النواب.
0: أكيد الناس مفتح عيونها، الناس مفتح عيونها، والرقابة عليهم حتكون كثيرة والانتقادات كثيرة، ولا ينتظروا أن يقول لهم أحدا شكرا مبدئيا، إلى أن نرى الكثير من الإنجاز مقابل الخطوات التشريعية والقانونية. طيب. التي ستزيل النظام السابق اللي حكم من 54 عام.
1: يعني نقطة الشرعية التي أثرها الأستاذ مروان أو أثرتها معه مهمة جدا. شيخ أمير أعود إليك بها، هل تعتقد أن هناك ما يمكن على النواب أو على المجلس اليوم فعله من أجل اكتساب المزيد من الشرعية من خلال الأداء نفسه، بغض النظر حتى عن آلية التشكيل؟ كيف يمكن لكم اليوم أن تقنعوا من ليس مقتنعا بهذا المجلس بأنه وجودكم في هذا المكان كان هو الخيار الصحيح؟
2: في البداية يعني لازم أوضح نقطة معينة. للأسف الشديد نحن مجتمعنا السوري مجتمع فيه انقسامات كثيرة، ولكن الشيء الجميل في هذا المجتمع بشكل عام أنه دائما نطمح للحالة المثالية في كل شيء والكمال. أنا أتوقع المجلس إذا كان ناجح أحد أهم الملفات وهو العدالة الانتقالية اللي تكون مصاغة بطريقة غير انتقامية أو غير مجحفة يعني تشمل أشخاص ممكن أنه ما وصلوا إلى مرحلة من التجاوزات، لأنه إلا مثل مسألة الدماء و حقوق الآخرين بالإضافة إلى جبر الضرر. أتوقع هذا الملف ممكن أن ينعكس إيجابا على شرعية المجلس بالنسبة أو الحالة الشعبية لشرعية المجلس. لكن بالمقابل أنا أنظر من جانب آخر، برأيي أنه المجلس التشريعي في هذا التوقيت هناك أمور لها حساسية كبيرة بسبب موقع سوريا الجغرافي، بسبب التنوع الموجود، بسبب الحروب والأعداء المتربصين بسوريا. لا يمكن أن يكون دوره بالحالة المثالية الذي يتوقعها الشعب وهو حقه، لأن حالة المجتمع والرقابة الاجتماعية بالأخص في المجتمعات السورية هي حالة دفع للعمل، وأنه إحنا نكون نوصل لنقطة نرضي الآخرين، وهذا مسألة بهذا التوقيت أتوقع ما راح تكون ترضي جميع السوريين بسبب الانقسامات السياسية اللي هي بالأصل انقسامات وإرث من الكراهية، سبب انقسام داخل المجتمع السوري.
1: ما الذي يعني يحفز عندك هذه المخاوف شيخ أمير، خاصة يعني أنك ذكرت أنه هي متعلقة بشكل أو بآخر حتى بالظرف الإقليمي، وأنتوا بطبيعة الحال يعني سيكون مثلا مصادقة على أي معاهدات أي اتفاقيات لسوريا كذا كلها ستمر عبركم كنواب، ما أكثر ما تخشاه في هذه المرحلة؟ يعني موضوع الانقسامات هي المفروض أنه مسار العدالة الانتقالية إذا انطلق، ونتمنى منكم ذلك قريبا، أنه يشكل جزءا ربما من آلية الحل هذه، لكن ماذا عن باقي الأمور والمخاوف؟
2: وللأسف الشديد أنا مثل ما حكيت

0: ممثلين أو أشخاص يدعون تمثيل هذه المكونات، بالإضافة لحالة الحرب الدائرة الآن في المنطقة وانعكاساتها بشكل مباشر على سوريا. كل هذا للأسف الشديد ممكن يزيد يعني أو يعمل حالة فصل آخر بين بين بين بين حاجات المجتمع الحقيقية وبين اللعب على الأوتار السياسية وتصفية الحسابات. عبء كبير يتحمله الزملاء في هذا المجلس. أتوقع يعني لأنه إحنا المدة اللي قضيناها بالفترة الماضية كوننا نواب منتخبين، التقينا بأغلب الزملاء اللي أتوقع هناك دافع أن يكون شكل حالة وطنية ترمم جراح البلد وتكون حالة تدفع إلى تأسيس.
1: ونتمنى ذلك لكم حقيقة أستاذ أمير، وهي يعني مهمة صعبة كما يعني قلنا كثيرا منذ بداية المداخلات حتى الآن. ما تتفضل به من انقسامات في المجتمع؟ هناك من يرى أن تركيبة المجلس نفسه أو التشكيلة التي ظهرت بالمجلس ربما تكرس انقساما من هذا النوع، يعني ما قيل يعني السيد محمد أحمد نفى مثلا في المؤتمر الصحفي لإعلان الثلث الخاص بالرئيس أن يكون هناك أي محاصصة، لكن عندما ننظر نحن إلى تركيبة المجلس ما الذي يمكن أن نستنتجه؟ هل هناك محاصصة ضمنية؟ هل هناك أيضا انقسامات داخل هذه التركيبة؟ على أي أساس مثل السوريون؟ هذا سؤال مطروح أيضا خاصة في ثلث الرئيس كونه معين تعيين وكونه يعني لا يمكن أن يكون هناك تحكم مشابه للتعيين في موضوع الانتخاب عبر المجامع الانتخابية.
0: المشكلة أنه حالة الخوف المسيطرة الآن داخل المجتمع السوري خصوصا في موضوع التمثيل وقيادة جديدة بفكر مختلف وشكل مختلف، هذا يثير مخاوف لدى أغلب السوريين. لكن أنا أحب أطمن الشعب السوري أنه القيادة الحالية الموجودة على سدة الحكم لها رؤية مختلفة غير من ما يشاع عنها. ممكن هناك حصلت بعض القلاقل بسبب أطراف إقليمية، بسبب أشخاص أيضا لهم أجنداتهم الخاصة لإشاعة الفوضى في البلد. مسألة التمثيل هي مسألة قولا واحدا لن تكون بترضي الجميع، يعني حتى ولو كان هناك صناديق اقتراع هناك فائز وهناك خاسر بهذه الانتخابات. واللي يزيد هذه المشكلة أن المجتمع السوري فيه تنوع أكثر من 45 ملة ودين وقومية وثقافة، وهاي حالة التنوع للأسف الشديد في كل أنحاء الأرض هي حالة إيجابية، إلا في سوريا كتب عليها أن تكون حالة سلبية في التاريخ القريب أو الحديث من بعد مجيء جمال عبد الناصر. نحن نطمح حاليا أنه يرجع الشعب السوري العربي يطالب بحقوق الكردي قبل أن يتكلم فيها، المسيحي يطالب بحقوق المسلم والعكس كذلك. هذا الذي نطمح، وأنا رأيته عند أغلب الزملاء اللي أنا التقيت فيهم.
1: طيب يعني لكنك لم تجبني على السؤال، هي تركيبة المجلس تمثل جميع المكونات أم لا؟
0: هناك راعة، أنا أتوقع أن هناك مراعاة لهذا، يعني قولا واحدا يعني تخيلي لو لم يكن هناك بيننا أحد من المكون الكردي سوف تخلق مشكلة، أو من المكون العلوي أو من المكون المسيحي. هنا للأسف شيء هاي الحساسية الموجودة داخل المجتمع حتى على المستوى العشائري. أتوقع من يومين خرجت بيانات في بعض القبائل يعني اعترضوا عدم حصولهم على حصة من أسماء السيد الرئيس. هذه للأسف الشديد هي حالة الخوف اللي مزروعة داخل المجتمع، في عدم أو في حواجز من نوع ما لم نصل لمرحلة أنه يكون أي أحد في هذا البرلمان هو يمثل كل السوريين.
1: طيب.

0: وهذا شيء طبيعي. نحن لا ندعي أننا نمثل كل السوريين، هذا شيء طبيعي في مرحلة انتقالية صعبة. سوريا خرجت بعد حرب أكثر من 14 سنة خرق فيها حرق فيها الزرع والبشر.
1: طيب يعني هذا بالنسبة للمكونات، ويعني اتضحت فكرتك سيدي الكريم. أستاذ مي، ما الذي تحكيه تركيبة المجلس عن سوريا التي تود السلطة بشكل أو بآخر بناءها، عن رؤيتها لسوريا الجديدة؟ يعني أكيد السلطة تملك رؤية لكيفية إدارة المجتمع السوري، كيف ينعكس ذلك من خلال تركيبة المجلس؟ يعني لأنه كما تفضل الشيخ أمير، قد يكون هناك تمثيل من جميع المكونات الموجودة اليوم في سوريا، لكن هناك سؤال مثلاً، هل هناك معارضين للسلطة بين من وصل إلى المجلس سواء بالانتخاب أو بالتعيين؟
2: يعني كما تفضل سعادة النائب أمير، لا نستطيع الحكم بأن مكونات المجلس على تنوعها أن تمثل كامل أطياف ومكونات الشعب السوري، لأنه لم يجري انتخابات حرة كما تعود أو كما جرت العادي أن تكون الانتخابات. ولكن من حيث رؤية الدولة ومن حيث رؤية المرحلة الانتقالية القيادي في المرحلة الانتقالية للبرلمان، أرى أنا مكونات المجلس بأعضائه وتركيبته وتكوينه أنها أولا شاملة، ثانيا يعني المجلس في هذه الدورة يحتوي على عدد كبير من الكفاءات، يعني تمت مراعاة أنواع الاختصاصات العلمية كما تمت مراعاة مكونات أو إثنيات أو عشائر كما تفضل سعادة النائب أو غيرها، لأن بالنهاية هو الموضوع موضوع انتماء وموضوع شعور. نحن شعورنا أنه نحن نواب عن كل سوريا، لا نمثل مكون بعينه ولا منطقة بعينها. نحن نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التكتل الذي يؤدي إلى انقسام ضمن المجلس، وإن شاء الله ما رح يحصل هالشيء أيضا، لأن كانتماء بعد 14 سنة من التضحيات أمثل عذاب المواطن السوري في البوكمال كما أمثله في درعا، كما أمثله في منطقة صافيطة، كما أمثله في شمال سوريا وشرقها وغربها. فالمجلس بمكوناته أراه متنوع، متعدد الاختصاصات، متعدد الكفاءات، حتى أنه راعى معتقلي الحرب في زمن النظام البائد، وراعى متضرري كمان الذين تضرروا بالمرحلة السابقة. طبعا الشعب السوري كله متضرر، ولكن هذه المراعاة تخلق نوع من الرؤية السليمة ومن التوازن.
1: ما رأيك بالجزء الخاص بالنساء؟
2: أما حول إن كانت في المجلس معارضة، لماذا نسميها معارضة استاذي؟ لماذا لا نسميها هي بعض الأصوات التي قد تكون تريد الانتقاد أو تريد مثلا تقويم المسار أو تريد
1: أيا كان اسمها،
2: هل هناك على يعني هل هناك قد تكون غير صحيحة؟
1: هل هناك أصوات مخالفة اليوم في المجلس؟
2: قد يكون هناك أصوات، لأن النائب بالنهاية الموجود اليوم بالبرلمان هو مواطن أتى من الشارع السوري، لم يأتي من كوكب آخر، ولم يأتي كما تفضل أيضا ضيفنا من خلفية حزبية أو خلفية سياسية، لا يوجد أحزاب حاليا.
1: يعني هذا سؤال آخر، لأنه هو قبل أن تتم العملية الخاصة بالمجلس التشريعي كله، كان الرئيس أحمد الشرع قد طلب من كل التشكيلات التي كانت موجودة آنذاك بحل نفسها، يعني هو لم يتقبل أصلاً وجود أي تشكيلات أو أحزاب، فمن الطبيعي أن يكون هناك تشكيلات سياسية بالتالي في المجلس التشريعي الذي أشرف هو على تشكيله، أليس كذلك؟
2: قانون الأحزاب سيسن المجلس نفسه، المجلس التشريعي، فكوننا أتينا فرادى على هذا المجلس فنحن نمثل إذن كل مكونات الشعب السوري وكل أطيافه، ونمثل كل مواطن لديه مطلب من السلطة الجديدة في سوريا. فإذا يعني سيكون هناك أصوات تطالب وتعارض،
1: يعني سأعود حتى إلى مناقشة كيفية الديناميات، يعني كيف ستكون بينكم كأعضاء مجلس، ولم أقصد

0: بأي من أسئلتي تشكيكاً بنية أي من النواب بشكل شخصي، يعني لأنه كلاكما أكدتما على أنه تمثلون الشعب ومصالحه، وهذا نحن متأكدون منه، لكننا نناقش التشكيلة بشكل عام. أستاذ مروان، أريد رأيك أيضاً، كيف تقرأ أنت التركيبة؟ ما الذي تعكسه عن رؤية السلطة لسوريا وللتعامل معها؟ هناك كثر يقولون اليوم أن السلطة تتعامل مع السوريين كمكونات، وينعكس ذلك بشكل أو بآخر في التشكيل. ما ذكرته أنا منذ قليل، وهو الإصرار على أنه حتى السياسيين التقليديين من كانوا في الائتلاف مثلاً، بعد حل الائتلاف وهيئة التفاوض الآن، نرى أنه بعض الأسماء منهم عادت لتضمن داخل الائتلاف، لكن كشخصيات منفردة وليس باسم تكتلات معينة. ما الذي يحكيه كل ذلك عن التشكيلة؟ ونحن حاولنا للأمانة أن نتواصل مع بعض أعضاء الائتلاف الذين أصبحوا الآن في المجلس، لكننا يعني لم يسمح وقتهم بالظهور معنا اليوم.
1: واضح في نوع من الانتباه لهالقصة، وهذا شيء يعني واجب، لأنه عين المواطن بالآخر وعين الرقيب على هذه السلطة وأدائها، وعلى هذا المجلس وأدائه. هذا المجلس سيكون تحت رقابة الجماهير والشعب، وسيكون الصوت عالي جدا، وليس كما اعتاد مجالس التصفيق السابقة. هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، على المجتمع المدني اللي أول مرة بتواجد بسوريا بعد الثورة، على السياسيين الممارسين أو يعني لا زالوا يمثلوا تيارات سياسية قومية ووطنية وأخرى. المهم أنه كيف سيجتمع هؤلاء النواب الأفراد على العمل، طالما هن ليسوا تكتلات حزبية ولا تكتلات سياسية. يجب الاجتماع على فكرة، أو يجب الاجتماع على هدف، يجب الاجتماع على موضوع معين اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، ثم الانطلاق منه. هذا بيرسخ جزء من النقص اللي حاصل. النقص الحاصل طالما ما في قوى محركة، النواب هذول ممثلين الشعب، مواطنين أولا وآخرا، لكن حينما التمثيلات الأخرى الموجودة على الساحة السورية من القوى السياسية والقوى الاجتماعية والقوى الأخرى، كل هذه ما أخذت شكلها العضوي في هذا المجلس. المجلس أخذ أفراد عبر وسيلة المجمع الانتخابي أو عبر التعيين حصة السيد رئيس الجمهورية. كلاهما بيؤدي لشغلة مهمة جدا. هذا المجلس ستكون عليه العين واسعة وكبيرة، وأنا كمواطن وغيري وأمثالي كسر، ممكن أنه أنا مستقبلا يعني ناقش وجيب يعني اجتماع أنا والنائب، أو اجتماع أنا مجموعة نواب، وننتقدهم ونحطهم بالصورة، لأنه مهمتهم كبيرة جدا، مهمتهم عصية وليست سهلة، وليست فقط دستور تعديل القوانين. هناك في لجان المتخصصة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي اللي تحدد خط الدولة.
0: ما مدى فعالية يعني كل ذلك أستاذ مروان، إذا يعني كان هناك من يرى أنه مرجعية الأعضاء المعينين أو الذين عينت مجامع انتخابية ومن ثم اختارهم قاموا أيضا بالاختيار من جديد، أنه مرجعيتهم كلها السلطة التنفيذية، والاقتراحات والمبادرة تأتي من السلطة التنفيذية، حتى الإعلان الدستوري إذا عدل سيطلب ذلك من السلطة التنفيذية، فما هي مساحات الحرية التي يمتلكونها؟ يعني ما تتفضل به من نقاش عام اليوم هو موجود بين السوريين في كل مكان، في المقهى وعلى الإنترنت وفي الأسرة الواحدة وبين أكيد. الأصدقاء، فعملية ما تتفضل به من عملية نقاش مع النواب وارد جدا أنه تكون واسعة، لكن على أرض الواقع هل يمكن أن تغير شيئا في المرجعية الأساسية لهم؟
1: عفوا، المجلس طالما وجد وأخذ شرعيته الشكلية، فيجب هذا أن يدفع إلى أن ينتزع الحقوق، حقوق المواطنين وحقوق الشعب، بقوانين مناسبة لبناء سوريا الجديدة، للإعمار، للاستثمار، للتوجهات السياسية. وإلا إذا بدهم يتموا يقولوا نحن بدنا السلطة بنستنى لحتى يبعثونا قانون، هذا مرفوض جدا. والبرلمانات ليس مهمتها تنفيذ مآرب السلطة، أي سلطة بغض النظر، أو توجهات السلطة. فصل السلطات يجب أن يطبق، وهي أول خطوة للبرلمان. إذا بدهم يتبعوا السلطة حيكون

0: يكونوا خاسرين. طيب. وأول بعد 30 شهر ستجري انتخابات جديدة، ما حيطلع كثير
1: يمكن
0: منهم
1: يمدد. إذا بدون... لكن يمكن يمدد، يعني هذا وارد، وهذا أيضا واحد من من من يعني من منطلقات الخوف ربما أن تطول المرحلة الانتقالية.
0: نأمل أن لا يمدد، نأمل أن يقر دستور، يقر قانون انتخابات جديد ودستور واضح في صلاحيات لرئيس الجمهورية الموظف الأول وباقي الصلاحيات لكل الناس. طيب. الناس تحترم القوانين وكلاتنا تحت سقف القانون في حال تطبق على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية طبقته على حالها. السلطة التشريعية ليست تابعة يعني على الأقل نظريا للسلطة التنفيذية أو لأي مؤسسة أخرى. البرلمان أو المجلس الشعب هو سيد نفسه، هو صاحب القرار. إذا بدنا نرجع لبرلمانات الأسد أو مجال الشعب الأسد، مجال التصفيق، ما لنا مصلحة بهذا الشيء. سيثير حساسية الناس.
1: أكيد يعني أكيد ننتظر شيئا مختلفا، خاصة أنه هذا مجلسنا الأول بعد الثورة. شيخ نعم. أمير، يعني بما أننا نتحدث عن المرجعيات، يعني ما هي مرجعية كل من النواب؟ يعني كما تحدثنا أنه ليس هناك أحزاب، لم ينتخب الناس النواب وفق برامج انتخابية، كيف يمكن أن نتوقع اتجاهات النواب الآن؟ وكيف يمكن أن يجري الحوار حتى بين الجميع داخل جدران المجلس نفسه؟ ما هي الديناميكيات المتوقعة عندما لا يعرف المواطن أصلاً الخلفية المسبقة لهؤلاء النواب الذين سيقررون الكثير فيما يتعلق بمصيره؟
2: لو تسمحي لي قبل ذلك أحب أن أعقب على
1: تفضل
2: أخونا الأستاذ من
1: مروان، أنه
2: للأسف الشديد الأغلب الآن يفترض أنه هذا البرلمان هو عبارة عن مقرر للقوانين التي تصدر من السلطة التنفيذية، وهذا الكلام غير سليم. يعني أنا أتمنى أنه لا نحكم على عمل البرلمان إلا بعد مرور فترة، أو حتى من الجلسة الأولى أتوقع سوف تشاهدون برلمان مختلف تماما. أما عودة إلى سؤالك، أنا اللي أتوقعه أو هناك حديث يدور بين الكثير من زملائنا أن التوجه لتكتلات مبنية على مشاريع أكثر من أن تكون مبنية على حالة طائفية أو حالة مناطقية. مثلا الأطباء الزملانة يتجهوا إلى يعني خلق تكتل معين يدعم حالة، مثلا دعم مشاريع الصحية وقوننت مؤسسة وزارة الصحة، التعليم كذلك بالإضافة للاختصاصات الأخرى. هذا مبدئيا، ربما يتطور هذا مستقبلا إلى يكون حالة سياسية معينة أو شيء من تطابق أفكار، يعني شبه حزب داخل البرلمان. لا يوجد شيء يمنع ذلك، حتى النظام الداخلي للبرلمان نحن نصيبه بأيدينا، لا يوجد، لم يفرض علينا لحد هذه اللحظة، علي أنا على الأقل، أي أو تأتيني أي إملاءات من السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة.
1: أي لم نبدأ، لأنه بعد شيخ أمير يعني لم نبدأ بعد، وهي أكيد يعني الإملاءات لا تأتي بشكل مباشر، لكن هناك يعني نعرف أنه حتى في البرلمانات المنتخبة يكون هناك شكل من أشكال الكولسة. هناك من يسأل مثلا أنه لماذا تطرح الآن بعض الأسماء مسبقا كترشيحات لرئاسة المجلس؟
2: مكتب المجلس لم تتدخل السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة هناك مشاورات بين الأعضاء، وبدأناها نحن الأعضاء المنتخبين قبل أكثر من 3 أشهر، وسوف نراعي، وأنا أحد الأشخاص اللي لم يتقدم للترشيح، لكن كنت أسعى دائما لخلق حالة توافق وطني على شخصية لا تكون على حالة إشكالية أو تكون

0: على مبدأ وسطي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نحن لا نقدم، لن ندعي أن نكون نحن نقدم شيء أو نتصادم مع السلطة التنفيذية. على الأرجح سوف يكون هناك مطالبة بحقوق الشعب اللي يتطلع، لأن مع مراعاة الحالة اللي حالة الاقتصاد الموجودة في البلد، أنا ليس من المعقول أن أطالب في بمطالب تعجز عنها السلطة التنفيذية بهذا التوقيت، لكن بالمقابل لن أسكت على أي حالة فساد، وهناك فساد في كل مكان في العالم، في أي دولة في العالم لا تخلو من الفساد. لكن المعضلة الكبرى أنه في حالة عدم ثقة بين المجتمع السوري أكثر من أنها حالة ثقة في البرلمان. ممكن إذا وصلنا في يوم من الأيام أنه هذا البرلمان يكون عليه توافق عابر لحالة الطائفية والمناطقية الموجودة بالسورة، نكون قد وضعنا اللبنة الأولى لبناء مجتمع سوري يجمعه عالم واحد وله طموحات.
1: يعني حتى لو لم تبنى المؤسسة نفسها على ثقة يمكن لها إنتاج الثقة، هذه فكرة مهمة جدا. طب بخلاف المكونات ويعني المكونات التي يعني نتحدث عنها دائما وكثيرا ونبني دائما فكرة التمثيل عليها، هل تعتقد أن التيارات الفكرية اليوم في سوريا ممثلة أيضا؟ هناك قوميين، هناك يساريين، إسلاميين، علمانيين.
0: نعم هناك من كل الأطياف وفي الفكرية، في هذا على الأقل على في النواب المنتخبون. أما بالنسبة للنواب اللي اختارهم السيد الرئيس، أنا لم ألتقي، أعرف يعني أسماء كثيرة منهم لكن لم ألتقي بهم جميعا. أما النواب المنتخبون قابلت جلهم، هناك تنوع بين إسلامي بين علماني إلى آخره. والشيء الجميل أن هناك قبول للآخر يعني وقبول لأفكاره، وهذا اللي نسعى له نحن بسوريا، أنه نقبل الاختلاف بيننا ونتفهمه.
1: لأنه يعني هذه حتى يعني واحدة من مشاكل فهم التمثيل، أنه السني الدمشقي على سبيل المثال يمثله في البرلمان سني دمشقي، بينما قد لا يكون الموضوع كذلك، يعني قد يكون شخص آخر من حلب أو من دير الزور ممثلا فكريا أفضل. أستاذ مي، سألتك منذ قليل ويعني وعذرا لأنه انتقلت الأستاذ مروان قبل أن تجيبي على هذه الجزئية، وهي جزئية تمثيل النساء. يعني بما أننا تحدثنا عن تركيبة المجلس، وحاولت اليوم في هذه الحلقة أن نبتعد عن الأسئلة الشديدة التقنية حتى نتحدث أكثر عن التركيبة وعن الشرعية وحتى نستطيع استشراف ما الذي ستكون عليه الجلسات الأولى، أود منك أيضا أن تتحدثي عن رضاك ربما عن تمثيل النساء، عن توقعاتك، هل سيكون هناك مشكلة في تمرير بعض القوانين مثلا المتعلقة بالمرأة؟ هل هناك تيارات فكرية متنوعة أيضا بين النساء؟ لأنه هذه النقطة مهمة جدا.
2: يعني من ناحية تمثيل النساء، التمثيل حتى الآن مع المعينين والذين نالوا ثقة السيد الرئيس ما يزال ضعيف نسبيا، ضعيف نسبيا يعني كبلد مثل سوريا معروفة بحضارته ورقية وبأنها منبع يعني يعني للانفتاح الذهني والعلمي وكافة أنواع منذ يعني عقود بعيدة جدا. تمثيل النساء يعني جاء بالبداية انتخابيا جدا مخيب للآمال، كنا 6 نساء وعندما أجريت انتخابات الحسكي أصبحنا 7 وكان العدد ما يزال جدا جدا قليل. مع مجموعة السيد الرئيس الذين نالوا ثقته وتم تعيينهم وصلنا لعدد 22 من أصل 210 نواب. يعني التمثيل ضعيف، ولكن نعود للقول يعني العبرة ليس بالعدد، العبرة بالنوع.
1: هل لديك فكرة لماذا لم نصل إلى النصاب الذي كان مطروحا وهو 20%؟ ما هل كان هناك مانع محدد؟
2: لا أعلم إن كان هناك مانع محدد، ولكن ما أعرفها أنه بصراحة بسوريا بعد كل ما تعرضنا له

0: النساء بحاجة للمزيد من القوة والمزيد من الجرأة ليكونوا في المواقع القيادية، يعني بحاجة هن يكونوا عندهم رغبة بالإقدام على هاي المهمة. ومثل ما تفضل يعني الأستاذ مروان، نحن مجلس
1: عندهم رغبة. المشكلة لا لم تكن على المرحلة في النساء، المشكلة في يعني كان وضوحا
0: ربما أحد المشاكل، ربما أحد المشاكل وربما مشاكل أخرى لم تتوفر الصفات أو المقومات الكافية مثلا لتكون بهذا الموقع عند البعض ممن تم ترشيحهم أو إلى ما هنالك. ومن شوي قال الأستاذ مروان يعني كلام جدا مهم، أنه نحن مجلس بمرحلة لا نحسد على ما نحن عليه من مهام، لن نشكر. وهيدي كمان يعني نقطة بتخلي كتار يرجعوا لورا خطوتين قبل ما يقدموا خطوة، يعني أنا بدي أشتغل وربما الأثر قد لا يكون ملموسا كون المرحلة الانتقالية قصيرة، كونه لا نستطيع إرضاء الجميع. هلأ من ناحية النوعية، نوعية السيدات المعينات يعني بالمجمل لسه ما التقينا بالجميع، ولكن تعارفنا عبر وسائل التواصل والاتصالات. يعني بالمجمل الجميع ممتازين، السيدات كفؤين، إضافي أن الوطنيين جدا، الحس الوطني وال
1: يعني. وأنا يعني أعود إلى الإشارة أنه نحن لا نحاول التقييم أبدا لا على الصعيد الشخصي ولا على المهني، نحن فقط نناقش العوامل المحيطة.
0: نعم لا أبدا أبدا، رأي عام بالمجمل.
1: طيب أود أن أختم معك أستاذ مروان، حتى يعني نختم بهذه النقطة، كيف يمكن مراقبة عمل المجلس؟ عن طريق الإعلام، عن طريق النقابات، يعني لا أدري ما هي الأدوات اليوم التي نمتلكها حتى نستطيع تقييم أداء النواب؟
2: تقييم الأداء وفق الإنجازات، ماذا سينجز هذا المجلس؟ سيقيم على أساس أدائه، ماذا سيؤدي من مطالب الشعب؟ مطالب الشعب واسعة كبيرة،
1: في مشاكل خلال الجلسات على سبيل المثال، خلال التداولات،
2: الرقابة خلال الجلسات، البث المباشر، الشفافية، المؤتمرات الصحفية، حضور منظمات أو مندوبين عن السوريين بشكل مراقبين، والاستماع لهم وأخذ آرائهم. يعني كما ذكرت الأستاذة مي، يعني أنه فعلا لا يحسدوا عليها، لكن نحن معهم، نحن معهم، حنعطيهم فترة سماحية 3 أشهر 6 أشهر، فترة سنة زمان، إذا خلالها ما أنجزوا ما يطلب منهم أمامهم مهام كبيرة، أمامهم مهام عظيمة، أولا الدستور وتعديل القوانين وقانون العدالة الانتقالية وقانون المعتقلين وقانون الاستثمار وقوانين عديدة، كل هاي تحت الرقابة. الشعب له مطالب، الشعب في حالة يعني في حاجة إلى الانتقال من جو الحرب وجو ال 14 سنة السابقة و 54 سنة من حكم البعث إلى جو دولة المواطنة. اللي منطالبهم أنه هن نحطوا يكون مجلس تأسيسي لوضع لبنات أساسية لبناء سوريا من جديد. هؤلاء سيذكرهم التاريخ ربما إذا أنجزوا وإذا أحسنوا وإذا كان أعمالهم جيدة ومخرجاتهم جيدة وإنتاجهم القانوني وهي اللي عول عليه، سيذكرهم التاريخ أنه انتقلوا بسوريا مثل أباء المؤسسين. أباء المؤسسين بنوا دولة من ناشئة، بينما هدول عم يبنوا دولة في يعني في كثير من المشاكل والتحطيم الذي جرى الممنهج للدولة عبر الأسدية السياسية وعبر هذا الكلام كله يجب تجاوزه.
1: فالعيون مفتحة. ونحن كإعلام يعني أيضا نعيدكم يعني أنه سنقوم أيضا بدورنا الرقابي خلال الجلسات. يعطيكم العافية جميعا، الشكر الجزيل لك الأستاذ مروان العش، عضو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، ضيفي من ألمانيا. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق، الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب، وأيضا السيدة مية خلوف النائب أيضا في مجلس الشعب. مشاهدينا شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يوميا الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. عودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بريف حما عقب مشاجرة بين مجموعة من الشبان، والأمن الداخلي يقبض على المتورطين. وزارة الطاقة ترجع أزمة البنزين إلى ارتفاع الطلب بفترة قصيرة، وتقول إنه جرى شحن أكثر من 1,570,000 لتر إلى دمشق وحمص اليوم. الرئيس التركي يحذر من وجود مخطط إسرائيلي يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، ويؤكد أن تل أبيب لن تترك سوريا ولبنان بمنأى عن النزاعات. وفي النشرة أيضاً، منتخب المغرب يبلغ ربع نهائي كأس العالم بفوزه على كندا، واحتفالات في مدن سوريا بالتأهل. وفي التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حما بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وقال مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على كل من سبب في هذه المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في جميع المنطقة لمنع وقوع أي مشكلات أخرى وتهدئة للوضع. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون إثر اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في بلدة طيانة شرقي دير الزور، قبل أن تتمكن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع أهالي البلدة من احتواء النزاع وفض الاشتباك. وأفادت مصادر محلية بأن الاشتباكات وقعت مساء أول أمس الجمعة من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها، وأسفرت عن مقتل صعب مطحي الشبلي وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين. وأضافت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في المنطقة وتمكنت من إنهاء الاشتباكات، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف

0: ملابسات الحادثة وأسباب النزاع. أعلنت نقابة المحامين أنها ستوقف المرافعات لمدة ساعتين حداداً على ضحايا التفجير الذي استهدف مقهىً قرب القصر العدلي بالعاصمة دمشق وأسفر عن مقتل عدد من المحامين. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي تجسيداً لمشاعر الحزن وتضامناً مع ذويهم وزملائهم، كما شددت على قدسية رسالة المحاماة ودورها الجوهري في صون الحق والدفاع عن العدالة وترسيخ سيادة القانون. ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بمضمون هذا القرار والعمل بموجبه. أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وأعلنت الوزارة عن شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. هذا وأفادت مراسلة تلفزيون سوريا باستمرار أزمة الوقود في العاصمة دمشق، وذلك في أعقاب قرار وزارة الطاقة تخفيض أسعار المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. وأوضحت مراسلتنا أن عددا من محطات الوقود أغلقت أبوابها مقابل استمرار محطات أخرى في تقديم الخدمة، في حين ما تزال مشاهد الازدحام وتكدس الطوابير حاضرة في العاصمة. وكانت وزارة الطاقة نفت في وقت سابق وجود أزمة محروقات، موضحة أن الازدحام ناجم عن حالة اختناق مؤقتة في عمليات التزويد. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية حول أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
1: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الاربعاء لحد الان ما اجانا الطلب، يعني الازمه بالمصافي مو من عنا الازمه.
2: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريد بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروا وبيعوا حر، 20,000 عم يشتروا حر.
3: ما في بنزين، بالقنيطرة كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدولة ولا الحر، ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومي، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
4: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة القنيطرة، من وقت ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة القنيطرة كلها، لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي، وحر حق اللتر 20,000، يعني أنا كشوفير تاكسي أشتري 20,000 ما بتوفي معي.
5: والله البنزين يا اخي صارنا فتره اسبوع ما عم نلاقي، من طلع القرار انه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع عنا الكازيات، والله واقفين والله جاي ادور بنزين ما لقينا. عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
0: وفي حلب ايضا تتواصل ازمه البنزين في المحافظه، ما دفع مئات اصحاب السيارات الى المبيت امام محطات الوقود املا في الحصول على دور للتعبئه عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل ارائهم ومطالبهم.
6: واقفين على امل بركي انه في بيجيهم سوتير ومنعبي، واقفين صرنا ثلاث ساعات واقفين ما عم نعرف، صار لي يومين مقطوع من البنزين، باقي انا عندي تقريبا 5 لتوره، هال5 لتوره يا دوب توصلني هلا على البيت، بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قله البنزين ليش ما عم نعرف.
7: بالساعه 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5:30 ل6، ما في كازي غير كازي الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سيارة من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسة لهنيك، ما قفنا بساعة ونص طلعت ما بيجي دوري، وطلع دور على غيره، برمت 5 كازيات ما لقيتي، حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وأنا جاي هيك هيك ما في شيء، جيت صفيت هون الساعة 7 طريق 7 ل 10 ولهلا.
8: والله هسه ما بين شيء حاليا هالبنزين، صليم الساعة

0: الساعة 6:30 الصبح وما بين شيء، متفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
1: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكرة، واقفين عم نستنى. هلا بيجي السهري يجوا ساعة واقفين عم نستنى، هلا الساعة 3 بيجي واقفين عم نستنى، ما في بنزين سيارة واقفين.
2: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحوة النهار قدرت أصف على الدور، هون من التنتين بالليل نايمين بالسيارات. نحن إذا قوت يومنا ما طلعنا ما بناكل في البيت، منا شي سرية يجي صهر يجي عبونا مشان ناكل.
3: هذا والتقى تلفزيون سوريا عددا من الأهالي المنتظرين في طوابير المحروقات بحلب واستمع إلى آرائهم ومطالبهم.
4: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة منقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو للراغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين، تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد ل يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
3: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وزارة الخارجية فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي فراس حاج يحيى، محامي وباحث في الشأن السياسي من باريس. مرحبا بك أستاذ فراس. إذن أستاذ، ما دلالة الاتصال بين الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي في هذا التوقيت بالذات، وماذا برأيك يعكس هذا الاتصال بشأن العلاقات السورية الفرنسية، خاصة ما قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد إلى سوريا؟
5: صباح الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين جميعا، وشكرا جزيلا على الاستضافة. يعني كما تفضلتي حضرتك، يعني هذا اللقاء يعني يسبق طبعا الزيارة المرتقبة التي من المتوقع أن تتم خلال يعني الأيام القادمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وما تحمله طبعا هذه الدلالة من يعني أو هذه الزيارة من دلالات عميقة. طبعا حتى الآن لم يصدر تأكيد رسمي أو بيان رسمي عن الرئاسة الفرنسية بخصوص هذه الزيارة، فقط هي تصريحات إعلامية متقاطعة من المتوقع أن تتم خلال الأيام القادمة. أهمية هذا الاتصال يعني هي يعني اتصال هام لا شك في هذه المرحلة، يعني له دلالات لما بعده ولما قبله. لما قبله متوقع طبعا هذا الاتصال بعد الجولة التي قام بها السيد وزير الخارجية الشيباني إلى لبنان ولقائه مختلف الأفرقاء اللبنانيين، وأيضا هام لما بعده كتحضير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدمشق خلال الأيام القادمة. بالتالي هذه الزيارة يعني لها دلالات عديدة خلال يعني

0: يمكن قراءتها من الناحية السياسية. فرنسا تريد أن يعني تضع لها وأن تبقي لها موضع قدم في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط الذي يشكل حديثا أيضا بحكم العلاقة الموجودة يعني المميزة بين لبنان وفرنسا. باعتقادي أبرز الجوانب التي تضمنها هذا الاتصال هو ما حصل أو نتيجة هذه اللقاءات، أيضا يعني يعكس بشكل أو بآخر ربما تحضير لبعض الملفات التي يمكن مناقشتها خلال زيارة الرئيس
1: نعم
0: الفرنسي
1: أستاذ، كنت
0: المرتقب.
1: سأسألك ما هي برأيك هذه الملفات التي يمكن أن تدفع باريس ودمشق إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما، يعني بعد هذه السنوات الطويلة من القطيعة السابقة؟
0: نعم، يعني بداية لابد أن أؤكد أن يعني فرنسا من أوائل الدول أو أول دولة أوروبية احتضنت الحكومة السورية الانتقالية، وكان
1: نعم
0: ذلك في شهر فبراير لعام 2025، وقامت يعني ب دعوة لمؤتمر دولي حضره حينها الوزير أسعد الشيباني وزير الخارجية. حاليا يعني فرنسا بعد تشكيل البرلمان وهذه الزيارة التي قد تحصل خلال الأيام القادمة للرئيس الفرنسي، هذه العلاقات تدخل يعني طورا جديدا متمثل بدعم مؤسسات الدولة مناقشة العديد من القضايا، فهذا التطور مهم في هذه العلاقة. فرنسا دولة مهمة للغاية في يعني في تعتبر حاليا تقود الاتحاد الأوروبي إلى جانب ألمانيا، وهي الدولة الوحيدة العضو في الأوروبية في مجلس الأمن. لها كما قلت وتريد أن تحافظ على علاقة متوازنة بين دمشق وبيروت، ومع دمشق وبيروت يعني لبنان تهم فرنسا بدرجة كبيرة، لذلك
1: نعم
0: تحاول أن تضبط هذه العلاقة وتحاول أن تطورها. أيضا يعني فرنسا تريد أن يكون لها موضع قدم في سوريا، موضع قدم في سوريا الجديدة وبخاصة يعني في الجانب الاقتصادي. لذلك يعني هذه الزيارة كما قلت تعكس العديد من النقاط الهامة الاستراتيجية، و يعني العلاقات الثنائية وتطوير العلاقات الثنائية بين كل من سوريا وفرنسا. الملفات التي يمكن مناقشتها ملفات متعلقة نعم بالعلاقة السورية اللبنانية، وأيضا الملف اليوم الجنوب السوري والعلاقة بين سوريا وإسرائيل. فرنسا أيضا لا يمكن أن نغفل أنها احتضنت العديد من الجولات بين الجانبين السوري والإسرائيلي فيما يتعلق بالاتفاق الأمني. كما قلت هناك العديد من الملفات والعديد من الملفات المتشعبة. هذا الاتصال باعتقادي يمهد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمان ماكرون، وأيضا العديد من الملفات ضمن هذا الإطار. ومن المتوقع يعني أن تكون هذه الزيارة المرتقبة يعني تدفع بشكل كبير نحو دعم فرنسا في لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار، وربما يعني كما تم نشر أن هناك كفد اقتصادي كبير أيضا يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته المرتقبة لدمشق. كل هذه النقاط باعتقادي سوف تكون حاضرة خلال الأيام القادمة، واتصال الوزيري خارجية البلدين كانت في إطار يعني بشكل أو بآخر للتحضير لهذه الزيارة ومناقشة هذه الملفات، والتي يعني على ما يبدو أن الملف اللبناني سوف يكون على رأسه، وأيضا باعتقادي ملف يعني العلاقة مع إسرائيل أيضا سيكون ضمن هذه الملفات، لكن الملف الأهم والأبرز سيكون باعتقادي الملف الاقتصادي والاستثمارات الفرنسية في سوريا.
1: يعني برأيك أستاذ، سيفتح هذا الاتصال أو هذه الزيارة الباب للانفتاح والتعاون الأكبر سياسيا واقتصاديا بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؟
0: حقيقة هذا ما سوف يعني ننتظره أو سنرى نتائجه بعد هذه الزيارة. هناك عدد من المؤشرات التي يمكن القياس عليها، على الرغم كما قلت من العلاقة المميزة التي كانت موجودة بين الدولة السورية الجديدة والحكومة
1: نعم
0: الانتقالية والحكومة الفرنسية، لكن على سبيل المثال لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي يعني مباشر بين الدولتين. يعني ما زال السفير السوري أو القائم بالأعمال موجود في بيروت، يعني لم يتم افتتاح البعثة الفرنسية أو السفارة الفرنسية بشكل رسمي، ولما ما زال يمارس مهامه من بيروت وينتقل بين بيروت ودمشق. أيضا لم يتم تبديل أو لم يتم إرسال بعثة دبلوماسية جديدة لسوريا الجديدة إلى فرنسا، بالتالي أعتقد هذا أحد المؤشرات التي يمكن أن يحكم فيها على العلاقة بين الدولتين في حال يعني كان هناك تمثيل دبلوماسي جديد. وأيضا نتوقع أن يكون هذا على طاولة المفاوضات أو على طاولة لقاء الرئيسين. ما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي لسوريا الجديدة في فرنسا، ما زال إلى اليوم ممثلو نظام الأسد هم أو الطاقم الدبلوماسي القديم هو الموجود والسابق، بالتالي قد يكون أحد المؤشرات لنجاح هذه الزيارة أن يتم تبديل أو أن يعني توافق فرنسا على استبدالهم خلال الأيام القادمة، وهذا يعني بشكل أو بآخر يعني اعتراف فرنسي كامل بالحكومة السورية وفتح فعلا صفحة جديدة.

0: ونافذة جديدة للتواصل الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي المباشر بين البلدين، بما يعكس تطور العلاقة بين الدولتين بشكل فعلي وليس فقط بالتصريحات أو التعامل ضمن قيود معينة، ويعني تعكس يعني إعادة تعريف العلاقات بين البلدين وصولا إلى الانفتاح الكامل والتعاون الكامل بين الدولتين.
1: نعم، فراس حاج يحيى المحامي والباحث في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معي من باريس.
0: شكرا جزيلا.
1: بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب وزارة الخارجية فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة بحث المستجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. تقدمت محامية في فرنسا بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرق سوريا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وبحسب الطعن تقيم الطفلتان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018 بعد احتجازهما مع والدتهما التي توفيت في نيسان الماضي. وأوضحت المحامية ماري دوزي أنها تقدمت بطلبات إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادتهما دون أن تتلقى أي رد، معتبرة أن الصمت الإداري يعد رفضاً ضمنياً. واعتبر الطعن أن عدم رد السلطات الفرنسية يفتقر إلى التعليل القانوني ويخالف حكماً أصدرته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكداً أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر. وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب، ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة. ماذا يقصد أردوغان بالحديث عن مخطط إسرائيلي جديد لإعادة التوتر إلى المنطقة؟ هل تتجه المنطقة نحو جولة تصعيد جديدة تشمل سوريا ولبنان؟ هل تستطيع دول المنطقة فرض حلولها السياسية والأمنية بعيداً عن التدخلات الخارجية؟

0: أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات مصرف سوريا المركزي، وفي إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير للتلفزيون سوريا، قال إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
1: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول وتطرح في

0: نحو 800 طن من القمح. وأضاف المسؤول أنه يجري العمل على نقل 1800 طن من القمح إلى دمشق من الصومعة المنهارة والصومعة المجاورة لها حرصاً على سلامة المحصول. وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة طيران العربية قادمة من الشارقة إيذاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. وبحسب هيئة الطيران المدني يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين.
1: خلال أقل من أسبوع هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
2: الحمد لله حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
3: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكتر.
4: مرات يعني كنا نطول أكتر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان، إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بدنا نروح على الشام، يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
0: تشهد مدينة حلب ارتفاعاً في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين، وسط مطالبة بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكان.
5: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية، واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
6: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الآجار.
7: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلأ ما تنفذ، لهلأ ما يعني تم إقراره أول موضوع. تاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
8: يعني شركات في كتير مثلا قد يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم بتلاقي بيوت، واغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
5: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلاً عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
9: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفتها موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي اني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار اكثريته متهالك، يعني بناء اكثريته متهالك وكثافه سكانيه وما فيها الخدمات الرئيسيه يعني، وما في بناء جديد.
5: بين واقع السوق وامكانات السكان يبقى الامل لدى كثير من اهالي حلب باجراءات تسهم في ضبط الايجارات وزياده المعروض من المساكن، بما يخ

0: يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
1: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره. هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
2: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
3: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، وإضافة لذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الانتاجية في هالمحافظة. هاي هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
2: وافق مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر على تمويل أول مشروع وطني لسوريا بقيمة 27,700,000 دولار بهدف تعزيز القدرة على معالجة مخاطر ندرة المياه في المناطق الأكثر تضرراً من تغير المناخ في سوريا. وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن المشروع يهدف كذلك إلى دعم الزراعة وسبل العيش في المناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع الأزمات المناخية المستقبلية. وجاءت موافقة الصندوق على هامش اجتماعاته المنعقدة في طاجكستان، حيث يشارك وفد من وزارة الإدارة المحلية بهدف تعزيز حضور سوريا في منظومة التمويل المناخي الدولية. قال وزير التعليم العالي مروان الحلبي قال إن الوزارة تتابع ملف خريجات مدرسة التمريض بجامعة اللاذقية اللواتي لم تتح لهن فرصة التوظيف منذ عدة سنوات، مؤكداً أن الحل النهائي بات في مراحله الأخيرة. وأشار الحلبي إلى أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة، وأن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أسبابه بصورة جذرية، بما يضمن إغلاقه بشكل نهائي وتأمين فرص التوظيف المستحقة للخريجات بما يحفظ حقوقهن. من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
4: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة، خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشي ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة، هاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل في تنسيق لعدة اجتماعات. أيضا الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عنا تنسيق مع وزير المالي، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.

0: لقونا حل ايه لموضوع
1: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي لوجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءاً كبيراً منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
2: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
3: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي إسا ضغط زيادة.
2: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
4: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
2: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.
5: ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
1: أعلن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد متابعته لعملية هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأمنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. ودعا الفريق جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الدمج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. أعلن الاتحاد العام للفلاحين إحداث 98 تعاونية إنتاجية متخصصة في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح الاتحاد أن التعاونيات المستحدثة توزعت على 11 محافظة من بينها ريف دمشق وحلب وإدلب واللاذقية. وبحسب الاتحاد ستعمل التعاونيات في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية. أعلنت

0: وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,090 قتيلا، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3,445 مصابا. وأضافت الوزارة أنها سجلت خلال الساعات الماضية مقتل 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما انتشلت 9 جثامين من تحت الركام. يأتي ذلك على وقع استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من شهر تشرين الأول العام الماضي. هاجم مستوطنون إسرائيليون بالضرب ورش غاز الفلفل عدداً من الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى أراضيهم الزراعية في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
1: اثنين اجينا على الأراضي تبعنا، وبذلك اجوا المستوطنين وبداوا يضربوا، وارضنا ما بنتخلى عنها شو ما كان نوعها. يعني شهر 4 ما وصلناش ارضنا، اجينا بدنا نشوف نشتاك لارضنا نشوفها. بناء على الوضع هذا نزلوا المستوطنين وقعدوا يضربوا.
2: هجموا علينا، نزلنا على زيتوننا عشان نكش ونعمر ونحرث، وشفت انت المستوطنين الملثمين نزلوا علينا ضربونا، وهذه ارضنا في النهايه فيش يعني، يا اما بنعيش على ارضها بعز وكرامه او بنموت في جواها بعز وكرامه، لا يمكن نتخلى عنها ولا بشكل من الاشكال. ارضنا هذه خلقنا فيها، ارض ابائنا وارض اجدادنا، ما بنتخلى عنها.
0: وفي لبنان نفذت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي البلاد وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني. هذا وأعلن الجيش اللبناني تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات القصف الإسرائيلي في كل من بلدات عبا وحاروف بالنبطية وبرج الشمال في صور ودبين بمرج عيون، مشيرا إلى نقلها إلى موقع آمن تمهيدا للإجراءات اللازمة بشأنها. وشدد الجيش اللبناني على المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاستهدافات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيون يتطلعون بشدة وبجميع الوسائل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب في خطاب ألقاه بمناسبة استقلال الولايات المتحدة أن بلاده وجهت ضربة قاسية إلى إيران، كما أكد أن طهران هزمت وأنها لن تحصل على سلاح نووي. وقال ترامب إن بلاده منحت إيران مهلة أسبوع من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية شباط الماضي. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف سيطرة الجيش الروسي على مدينة شرقية أوكرانيا. وأضاف المتحدث الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين توجه إلى مركز قيادة تابع للجيش الروسي، حيث استمع إلى تقرير من هيئة أركانه وشكر الجنود الروس، مشيرا إلى أن القوات الروسية باتت تسيطر أيضا على كامل منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا. وتعد المدينة التي سيطرت عليها روسيا معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. قتل 10 أشخاص وأصيب عشرات آخرون من جراء هجمات روسية استهدفت مناطق في أوكرانيا، أبرزها مدينة سومي شمالي البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أوكرانيين. وقال حاكم منطقة سومي إن غارة جوية روسية على وسط المدينة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، بينهم طفل في حالة حرجة، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا ومتجرا وشارعا مكتظا بالمارة. وفي مناطق أخرى من سومي وجنوب شرقي أوكرانيا أسفرت هجمات روسية منفصلة عن مقتل 6 أشخاص بحسب الحكومة الأوكرانية. أعلنت وزارة الإعلام في فنزويلا أعلنت ارتفاع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد إلى 2645 شخصاً، في حين تجاوز عدد الجرحى حاجز 12 ألفاً. وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال آلاف الأشخاص في عداد المفقودين بعد زلزالين اللذين بلغت شدتهما 7 درجات، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمعات السكنية معظمها في شمالي العاصمة كاراكاز، في حين تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الضحايا. وكانت فنزويلا استقبلت عشرات فرق الإنقاذ الدولي، من بينهم فريق دولي سوري توجه إلى العاصمة الفنزويلية بهدف المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

وإلى أخبار المونديال، حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى المرحلة بعد فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وسيواجه المغرب في ربع النهائي فرنسا التي تغلبت على البرغواي بهدف دون رد. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء فرحة المشجعين في دمشق بتأهل منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي في كأس العالم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: رمضان أهلاً.
2: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيداً أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي والشاعر عبد الفتاح مصطفى والشاعر محمود إسماعيل.

الجاد تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغياً في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في الساعة الأولى بدء محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات في السويداء خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة منتصف تموز من العام الماضي. فهل تفتح محاكمة مرتكبي الانتهاكات في السويداء نافذة للحل؟ في محورنا الثاني نناقش زيارة وفد حكومي إلى مدينة هيروشيما اليابانية والاطلاع على تجربة إعادة الإعمار والتعافي بعد الدمار، فما هي التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار؟ أما في المحور الأخير فنناقش المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن مضيق هرمز والعروض المقدمة من قبل واشنطن مقابل التخلي عن فرض الرسوم على السفن العابرة. فهل بات مضيق هرمز سلاحاً إيرانياً جديداً أم بديلاً عن السلاح النووي؟ أهلاً بكم.

كشفت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن جلسات المحاكمات للضحايا والمتهمين في الانتهاكات التي شهدتها المحافظة منتصف تموز عام 2025 ستكون علنية ومتاحة للراغبين في الحضور، حيث بدأت محكمة الجنايات في دمشق النظر في بعض تلك القضايا بجلسات علنية منذ الأول من تموز الجاري، على أن تعقد الجلسة الثانية للمحاكمات في 13 من الشهر نفسه. وأوضحت اللجنة أن النيابة العامة العسكرية باشرت إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق في إطار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، والتي أودت حسب البيانات إلى مقتل 1760 شخصاً من مختلف الأطراف، إضافة إلى 2188 مصابة. ونفتح ملف هذه المحاكمات مع السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء من حمص. مرحبا بك. وسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون من دمشق أيضا الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك بداية سيد أبو

0: الفخر، كيف تنظرون إلى هذه المحاكمات؟
1: مساء الخير جميعا. أول شيء مخالفة البيان اللي صدر من اللجنة وبتعهدوا بأن المحاكمات علنية وعدم بث المحاكمة الأولى، هذا بالنسبة لنا كان يعني مؤشر سلبي. نحن نقدر تماما أن الظروف التي جرت فيها التحقيقات للجنة التحقيق المحلية الوطنية السورية كانت صعبة جدا، وما كان في استجابة من جميع الأطراف معهم، وهن بيعرفوا تماما أنه كانت مهمتهم ليلتقوا مع كل الأطراف مهمة كثير عسيرة، وكانت أيضا يعني في دفع دولي من شان ما تنجح جهودها، وهذا الكلام نحن بنعرفه تماما ومنقدره ومنقدر كمان أنه هن بذلوا كل جهد ممكن لحتى يلتقوا مع كل الأطراف، لكن نأمل أنه يكون الكل على اتجاه واحد. الأشياء التي تفيد بالخروج بحل يبدأ من إنصاف الضحايا، من محاكمة المجرمين، من محاسبة كل من يقف وراء هذه القرارات وهذه المصائب اللي صارت. قد يكون هذا المدخل جيد لإيجاد حلول لمشكلة السوداء بشكل كامل. نحن ما رح نشوف الجانب السلبي فيها، بالعكس رح نساهم بشكل إيجابي باسمي وباسم كل أهالي الضحايا اللي عندهم أمل أنه يتحاسب كل من كان وراء المجازر اللي صارت، وكل من نفذ وكل من حرض وكل من فعل كنوع من جبر الضرر. طيب. فنحن شايفين بداية جيدة للخروج من عنق الزجاجة اللي هلق الملف السوداء كله فيه، فنحن معنا تحفظات عليه ومنعرف الظروف اللي مرت فيها، لكن فينا أنه نقول بالتحقيقات الجارية باستدعاء الشهود بالأدلة بالبيانات اللي لا يمكن إنكارها أنه تصير في حقائق أخرى تتكشف.
0: طيب سيد عمار، هل ستكون هذه المحاكمات بداية فعلية لحل كامل لملف السويداء؟
2: حياتي لك استاذ ربا ولمتابعين تلفزيون سوريا والاستاذ نجيب والصديق العزيز دكتور عمر الدبي. بدايه طبعا الجلسات كانت فعلا هي جلسه علنيه، ولكن بث الجلسه على وسائل الاعلام ليس من شروط العلنيه، يعني الجلسه كانت مفتوحه لحضور الجميع، وحفاظا وهذا ما صرحت به البارحه على تلفزيون سوريا بلقائي بنشره الاخبار، وقلت ان الجلسه كانت معقوده في 1 تموز، وزودنا قناة سوريا بصور الجلسات وتظهر وجود حضور عديد من الناس، وبالتالي الجلسة كانت مفتوحة للعموم، ولكن بثها على التلفاز ليس من شروط علنية أستاذ ربا، هي بالدرجة الأولى. طيب. الدرجة الثانية، ونحن حافظنا على حقوق الضحايا ورغبة الضحايا بعدم بث هذه الجلسة اللي كان في خصوصية العديد من الضحايا، فارتأوا عدم نشر هذه قصصهم على الإعلام، وهذا من احترام حقوق الضحايا. هلا طبعا جوابا على سؤال حضرتك، أكيد يعني الحل الأساسي في السويداء هو محاسبة جميع الأطراف الذين ارتكبوا الانتهاكات، وهذا ما قامت فيه لجنة التحقيق الوطنية عندما أصدرت تقريرها، فأصدرت 11 توصية، 10 كانت للحكومة السورية وتوصية إلى المجتمع الدولي، وكانت أول توصية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والمتورطين بدماء الشعب السوري من كل الأطراف. فأود أن أشدد على ناحية مهمة جدا، أن الحساب يشمل جميع الأطراف كي لا يكون مظلومية لطرف على حساب طرف آخر، وهذا ما ثبت بتقرير لجنة التحقيق الوطنية عندما تطابق بشكل كبير مع تقرير لجنة التحقيق الدولي، والذي أثبت أن جميع الأطراف متورطين بهذه الانتهاكات، وهنالك عناصر من القوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بالإضافة لعناصر من العشائر بالإضافة لعناصر من الفصائل المسلحة التونسية. فمهمة اللجنة أصدرت تقريرها، والآن نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل.
0: طيب سيد عمار، في هذه النقطة هناك 3 أطراف تتحمل المسؤولية فيما حدث في السويداء، كيف سيتم محاسبة كل طرف؟ يعني مثلا الذين ينتمون لوزارة الدفاع أو ينتمون إلى وزارة الداخلية، المسار معروف يعني باعتبارهم يعني عناصر يتبعون للدولة ويعملون في الوزارتين، ماذا عن باقي الأطراف؟ كيف سيتم المسار القضائي معهم؟ يعني أقصد أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ستتحمل مسؤولية المحاكمات أعتقد وفق القضاء العسكري، ماذا عن الباقين؟
2: سؤالك مهم وذكي وشكرك عليه، لأنه هذا هو بيت القصيد في موضوع إنشاء لجنة التحقيق الوطني ومن ثم اتباعها بخطوات لترسيخ المسائلة وإنصاف الضحايا. طبعا بالنسبة لعناصر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مثل ما تفضلتي، سيتم محاسبتهم عن طريق القبض عليهم عن طريق الوحدات سواء بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وإحضارهم من المحكمة ومحاسبتهم، ولكن باتباع

0: الإجراءات القضائية من النيابة العامة وأوقاف التحقيق، ومن ثم إذا كان هناك اتهام يحال إلى محكمة الجنايات العسكرية. أما باقي الأطراف فيوجد طريقين، الطريق الأول هو أن يتم محاكمة هؤلاء محاكمة غيابية عند معرفة شخصه ووجود الإثباتات القضائية عليه كمقاطع الفيديو إلى آخره من الموثقة أو شهادات الشهود، والطريق الآخر هو أن يتم القبض عليه. فقد أصدرنا قوائم عديدة بالمتهمين، وهذا كان جواب سؤال طرح البارحة بمقابلتي على تلفزيون سوريا، كم هم أعداد المتهمين؟ لا يوجد عدد دقيق، لأن اليوم يوجد أشخاص لم يتم القبض عليهم متوارين على الأنظار، يوجد أشخاص تحقق معهم بالوقت الحالي الضابطة العدلية، يوجد أشخاص تم القبض عليهم وحالتهم على قاضي التحقيق ولكن لم يصدر قرار اتهام بحقهم وحالتهم الى محكمه الجنايات العسكريه، ويوجد اشخاص في الوقت الحالي يحاكمون امام محكمه الجنايات العسكريه. فالموضوع معقد استاذ ربا، ولكن الاهم ان الخطوه التي اتخذتها وزاره
1: والمحاكمات وفق القانون، وفق القانون الجنائي،
0: وفق القانون الجنائي العسكري الذي هو اختصاص المحكمه العسكريه. والمهم جدا ان القانون العسكري والمحكمه العسكريه بالتعديل الحالي بعد التحرير تتبع لوزارة العدل وليس لوزارة الدفاع كما كان سابقا، فهذا عامل إضافي على ضمان حقوق الضحايا. بالإضافة أود أن أشير
1: يعني قانون عسكري حتى للمدنيين باعتباره يعني ذكرت يتبع لوزارة طبعاً. العدل نعم نعم أذهب
0: طبعاً
1: إلى
0: طبعاً الاختصاص الاختصاص في هذه الحالة للقضاء العسكري الذي يختص بمحاكمة المجرمين. بس أود أن أشير بنقطة، حتى تم هنالك تسخير للمحامين للأشخاص الذين ليس لديهم محامين، وهذه كانت نقطة مهمة جدا بترسيخ المحاكمات العادلة.
1: يعني سنتحدث بتفاصيل هذه النقطة، لكن أذهب إلى السيد عمر، مرحبا بك. إذا سألناك أيضا، هل تتوقع أن يؤدي هذا المسار في المحاكمات إلى العدالة في السويداء، يعني الإنصاف للضحايا، يعني عدم التمييز بين مرتكبي الانتهاكات؟
2: هي لك السيدة ربا ولضيفيك العزيزين الكريمين ولمشاهديك الكرام. في الحقيقة هذا مسار في غاية التعقيد، يعني أشار الأستاذ عمار قبل قليل إلى التحديات التي واجهت عمل لجنة التحقيق، والتحديات أيضا التي ستتواجه القضاء السوري للنظر بهذه الدعاوى. الحقيقة هي تحديات كبيرة وجسيمة جدا، وأنا طبعا يعني أميل إلى دعم مخاوف العزيز نجيب فيما يتعلق بموضوع العلنية. لماذا العلنية يجب أن تكون في أعلى مستوى؟ لأن هذه يعني المجازر التي حصلت، هذه الانتهاكات التي حصلت، تسببت في شرخ مجتمعي كبير في وقت كان المجتمع السوري ما بأحوج ما يكون يعني إلى التضامن لتجاوز محنة السنوات الطويلة التي كرستها انتهاكات نظام بشار الأسد. لذلك مستوى العلنية يجب أن يكون يعني متناسبا مع هذه المخاوف من المجتمع السوري تجاه تكرار هذه الانتهاكات التي حصلت بعد التحرير. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هل تفي هذه يعني المحاكم التي بدأ مسار منها وهو مسار واحد فقط والذي تقوم به المحكمة العسكرية الآن بمواجهة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، أن هناك أطراف أخرى لن يعني تحاكمهم المحاكم العسكرية، وهذا المسار لم يبدأ بعد نتيجة عدم استكمال التحقيقات وعدم قدرة لجنة التحقيق والضابطة العدلية للوصول إلى السويداء ومنعها من القيام بمهامها في مسرح الجريمة نفسه. لذلك أعتقد أن يعني هذه المسألة يعني ربما تشكل مساراً يساهم في طمأنة الضحايا إلى أن حالة الإفلات من العقاب التي سادت خلال عقود طويلة في سوريا قد آن أوان الانتهاء منها. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية، حالة كسر حصانة الأجهزة الأمنية والعسكرية من المحاسبة هي سابقة في تاريخ سوريا في الحقيقة، وتسجل للإدارة الحالية وتسجل أيضا للجنة التحقيق التي عملت على الانتهاكات في السويداء وقبل ذلك في الساحل. نحن أمام تحول نوعي فيما يتعلق بالمحاسبة عن هذه الانتهاكات، ولكنه غير كافي لطمأنة الجميع أن مسار العدالة سيأخذ مجراه وأن إنصاف الضحايا سيكون على النحو المطلوب وطنيا.
1: طيب سيد نجيب، كنا نسأل يعني المسار يجب أن يكون فيه عدالة للضحايا، أن لا يكون هناك تمييز. برأيك وفق ما يحدث الآن، وباعتبار أنه فقط

0: فقط المحاكم العسكرية ستبدأ، هل هذا يكون مريح وفيه رسائل طمأنة باعتبار أنه كما أشار السيد عمر تحديدا لا أحد فوق القانون والدولة بدأت بعناصرها؟
1: الجواب على هذا الكلام اللي حضرتك عم تفضلي فيه لحتى ما نقع بفخ المفردات، الحادثة لا تتضمن فاعل ومفعول به، إنسان اعتدى على إنسان. الحادثة بما يخص السويداء بشكل عام بدأت ممن حرض أول شيء على الدروز كمكون وشحذ الهمم وحقن المجتمع المحلي من داخل سوريا ومن خارجها. أهل السويداء لحتى يرتاحوا من كل مكوناتهم، أنا مش عم بحكي عن الدروز لحالهم، حتى عشائر البدو، حتى المسيحيين، حتى الناس اللي تضررت كلها بما فيهم الدروز، ما رح يشوفوا هذا الموضوع جدي لمجرد أنه جبنا فاعل بمرتبة أداة يعني نفذ جريمة، في ناس حرضت على هاي الجريمة ووصفتها ورسمت الملامح تبعها.
0: إلى من تشير سيد نجيب؟ إلى من تشير؟ هناك اتهامات كثيرة.
1: لكل مين حرض، لكل مين، لكثير. أي تمام، هو أنت لما بدك تريق، أنت سألتيني حضرتك أنه بهل هذا يريح المجتمع؟ يريح المجتمع أنه يتحاسب الفاعل الحقيقي والفاعل المعنوي والمخفي والمتدخل، ومو بس نجيب العسكري البسيط اللي هو كان أداة هذا التحريض وأداة تفاعلت مع هذا الشحن الطائفي اللي سبق الهجوم على السويداء وعلى غير السويداء، وهو هداك قاعد اليوم يمكن مستلم منصب كبير ويمكن ما حدا بيقدر يحكي معه، وهو بعده كمان له تسجيلات يعني صوتية منتشرة بالمجتمع بتقول اقتلوهم بس ما تصوروهم. هذا الشيء ما بينسوه أهل السويداء، بس يشوفوا هذا الشخص عم يتحاسب ساعتها بيشعروا بارتياح وبيقولوا أن الدولة جدية بالمحاسبة. أما أنا يعني لا فيني حمل مسؤولية التقصير.
0: وفق ما تقول سيد نجيب فضل، لن يكون هناك رضا على الإطلاق مهما قامت الدولة بمسار المحاكمات؟
1: لا بالعكس، بيكون في رضا. هن الاسماء 4-5 اسماء معروفين هلق اليوم، الاشخاص اللي حرضوا على السويداء، واحد من تركيا، واحد من اوروبا، 4-5 من سوريا، هن عباره عن 10 اشخاص معروفين للدوله ومتل معروفين لنا، وايضا بيقابلوا الناس من السويداء ايضا شاركوا بالتحريض سواء من عشائر البدو او من الدروز، صار تحريض وتحريض بضاد. انا مع الاستاذ اللي حكاه وتفضل فيه انه محاسبه كل من تسبب بهي المصيبه الوطنيه هي ليست مجازر فقط بحق الدروز، هي جرح وشرخ سوري كبير مع محاسبتهم كلهم، كل من استفاد او كل من كان طرف بهي اللعبه او كل من وجد له دور بهي المذبحه. نعم. كله يتحاسب، بس الشرط انه ما نجي نلعب دقعه بفخ الالفاظ ونحاسب الفاعل. استاذي اللي رموا بيت عرنوس من الطابق الخامس معروفين ومصورين وجوههم بعدهم لهلق ما توقفوا، اللي قتلوا الشاب صالح عكوان مبينين ومعروفين بالوجوه، اللي قتلوا البطل محمد بحصاص بالمشفى واعتدوا عليه معروفين بالوجوه. نعم. اللي خطفوا شاب من بيت قرقماز وجابوه على دمشق وهو اسا بحكم المختفي معروفين، اللي خطفوا بيت الحرفوش شباب ثلاثه وصوروهم عند تل الحديد معروفين بالوجوه، لسه ما حدا منهم توقف هدول الاشخاص. اللي شالوا الشباب،
0: اذا كانت هويتهم معروفه كما تقول وهذا موثق سيد نجيب، لماذا لم يقم ذوي الضحايا او الضحايا يعني بتقديم هذه الاثباتات بشكل مباشر الى اللجنه، الى لجنه التحقيق، الى الجهات المختصه؟
1: ارسلت الاثباتات للجنه المحليه وارسلت، لا اللجنه تم عنده ارسال، الاستاذ بيعرف انه عنده هاي الفيديوهات هذا وعند اللجنه الدوليه ما فيك تساليه.
0: تمام، هنا انتقل الى السيد عمار. فعلا يعني نقطه مهمه تحدث عنها السيد نجيب، نحن نحاسب الان المتهمين من العناصر في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، وهناك من حرض لا يتم يعني المحاسبة لهم أو الحديث عن محاسبتهم، يعني ما هي التهم إذن التي تحاسبون بها هؤلاء العناصر؟
2: أستاذ ربع، أول شيء اسمحي لي أشكر أستاذ نجيب على موضوع أنه الاعتراف والإقرار بموضوع أن المحاسبة سوف تكون للجميع، لأنه هذه الحيثية وهذه النقطة هي نقطة خلاف مع المكون الدرزي الموجود في السويداء والذي غالبه يدعي المظلومية لصالحه فقط دون أن يعترف بالجرائم التي ارتكبت من قبلهم. هي بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية، ما ذكره الأستاذ نجيب مشكورا، أود أن أطمئنه يوجد عديد من الجرائم والمجازر، وأؤكد أنها كلمة مجزرة، تم القبض عليهم وموجودين الآن وسيتم محاكمتهم، وخاصة حادثة المشفى ومجزرة آل سرايا.
1: أستاذ يعني أنت تلقي القبض عليهم، علينا أنك ألغيت القبض عليهم.
2: عفوا
0: سيد نجيب، سيد نجيب لو سمحت لندع السيد عمار، لندع السيد عمار يكمل إجابته هو، ولك بعد ذلك حق التعقيب. تفضل سيد عمار.
2: طيب الفكرة بدي أوضحها، طبعا ما فهمت شو حكى، بس راح أكفي فكرتي. إنه بالنسبة لموضوع الأشخاص الذين
0: حرضوا، كنت تتحدث أنه تم إلقاء القبض عليهم.
2: لا لا المجازر،
0: مجازر نعم نعم عفوا المجازر، وكنت تتحدث عن المشفى، عن المشفى تحديدا.
2: عن المشفى تم القبض عليه، بالإضافة لمجزرة آل سرايا كانت محاكمته في 1 الشهر، وهذا السبب أهل الضحايا كانوا لا يريدون أن تبث على الإعلام، فهذا مهم جدا، وهذه نقطة مهمة أنه تم القبض على العديد من الأشخاص الذين ارتكبت هذه الاتهامات، تصحيح للمعلومة التي أدلى بها. بالإضافة يوجد معلومات أو يوجد متهمين متوارين على الأنظار، يوجد مذكرات بحث بحقهم وإحضار، ولكن لم تستطع الدولة الوقت الحالي القبض عليهم. موضوع ما تفضل به موضوع التحريض، أفردنا في تقريرنا ويمكن الاطلاع على التقرير وهو موجود على موقع وزارة العدل بشكل شفاف، وأي شخص يمكن الاطلاع عليه 78 صفحة، أفردنا فقرة كاملة لموضوع التحريض الطائفي والعنصري وكافة أنواع التحريض، وقلنا أن يجب على الدولة أن تتخذ 3 مسارات، الأول هو موضوع المحاسبة والمساهلة، والثانية هي أن تقوم بموضوع التوعية القانونية، وثالثا أن يكون هنالك مصالحة وطنية وسلم أهلي ترعب هذا الصدع الذي حصل في المجتمع. فهذا في حسبان وهذا يعالج، ولكن يا أستاذ نجيب أود أن أقول هذا ما حصل في السويداء، الأحداث المؤسفة والتي ألمتنا جميعا لا يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها. اللجنة ظلت 8 أشهر،
0: يعني أنت تستبق الأحداث سيد عمار. كنت أريد أن أسألك يعني هذا المسار إلى أي مدى سيكون، يعني مدته، العقبات بتجاوزه، لأن حل ملف السويداء ربما يحل الكثير من المشاكل في سوريا. لكن أنتقل إلى السيد عمر. سيد عمر، كنا نتحدث عن العلنية، نتحدث عن إنصاف الضحايا، عن عدم التمييز، عن المحرضين، لكن في كل هذا الأمر يعني نعود ونكرر، هل هذا سيكون مرضي لكل الأطراف، ليس فقط للدروز في السويداء، للبدو، يعني كل من تورط في مشكلة وفي انتهاك أو في قتل أو في أي عمل جرمي داخل السويداء في تموز الماضي؟ هل ستستطيع الدولة من خلال هذه المحاكمات أن ترضي بالحد الأدنى، لنقول لا نرفع سقف التوقعات، أن ترضي الأطراف؟
3: رغم أهمية المسار القانوني فيما يتعلق بالملاحقة والمحاسبة والمساءلة وإنصاف الضحايا، إلا أن المشكلة في السويداء ليس فقط حقوقية، والمشكلة في السويداء لم تنشأ فقط بعد الأحداث المؤسفة بالمجازر التي حصلت في العام الماضي. المشكلة أعقد من ذلك بكثير، وعمرها سنوات سابقت هذه المجازر، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة، وهناك فاعل خارجي في غاية الخطورة يعبث في هذا الملف، وله أيادي طويلة للغاية وعميقة جدا.
0: عندما تتحدث عن سنوات سابقة تقصد أنه كان هناك يعني مشاكل بين فينة أخرى بين البدو والدروز أحيانا تحدث، لكن كان الأمر ليس بهذه الطريقة ربما.
3: لا لا ابدا، لا لم اقصد موضوع الخلاف الاجتماعي، حتى جنائي الطابع ما بين العشائر والدروز في السويداء، هذه مشاكل تحصل في كل المناطق، وكان دائما يمكن احتوائها اجتماعيا رغم محاوله نظام الاسد سابقا العبث في هذا الملف. ولكن المساله اعمق من ذلك بكثير، هناك تدخل واضح للعدو الاسرائيلي في ملف السويداء سبق التحرير بسنوات، وهو واستمر وتصاعد مع يعني تحرير سوريا، ومحاولات القوى الوطنية في السويداء الانضمام إلى مسيرة بناء الدولة عبر التحالف مع القوى التي أدارت المرحلة الانتقالية. هناك كان يعني أطراف أخرى لا تجد لها مصلحة في هذا التوجه الوطني العام لسكان السويداء بشكل عام، ولكن في الحقيقة المسار الحقوقي والمسار القانوني يمكن أن يساهم في حل المشكلة السياسية الطابع في السويداء، وأشدد على أنها هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. يمكن أن يساهم ملف العدالة وإنصاف الضحايا ومحاسبة المرتكبي الانتهاكات التي حصلت في العام الماضي على أن يعزز ثقة السوريين في السويداء بمؤسسات الدولة وبنهجها الوطني وبنهج العدالة الشمولية. يعني شمولية العدالة مهمة للغاية في الحقيقة في إعادة الثقة من مواطني السويداء، من السوريين في السويداء بالدولة السورية. هذه من ناحية، يمكن أن يساهم بالضغط فعليا على القوى المسيطرة على قوى الأمر الواقع في السويداء وإحراجها أكثر مما هي محرجة حاليا فيما يتعلق بتوجهاتها غير الوطنية. المسألة معقدة

0: يكونون يعني يخرجون موفق طريف ومن معه من المعادلة في السويداء بشكل كامل؟ هل ربما هذه بداية وخطوة موفقة أم أن الموضوع أصبح أعمق من ذلك، خاصة بموضوع إسرائيل تحديدا ومدى محاولتها أن تلعب هذه الورقة؟
1: إذا كانت المحاكمات قائمة كي تحرج فلان أو علان فأنا بحكم عليها بالفشل سلفا، أما إذا كانت قائمة كي تنصف المظلومين فساعتها نحن زاوية الرؤية تبعنا لما تتجه باتجاه الشعب باتجاه الضحايا اللي هن رافضين يبيعوا دمهم ودم أولادهم لا لإسرائيل ولا لغير إسرائيل، فهون نحن بالاتجاه الصحيح. المحاكمات لا يجب أن تسيس لمنا نحن نخورف فلان أو نخوزق فلان أو نحرج فلان، بالنتيجة أنت لما بدك تسحبي ذرائع لازم المظلوم والضحية من الدروز ومن العشائر ومن كل سوريا على الأرض السورية تفائل بالعهد الجديد أن ينصف، أن يحس أنه هاي العهد الجديد.
0: طب هذه المحاكمات ألا تعتبر خطوة في الإنصاف؟ ألا تعتبر خطوة في الإنصاف؟
1: هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
0: نعم
1: أستاذي ربا لو سمحتي لي بكلمتين، أنا والله الأخوة بلجنة التحقيق أكثر واحد متابع شغلهم وبعرف أنه ما من الحرام والعيب أنه نحن نحملهم المسؤولية أكثر من طاقتهم، لأنه هن أولاً في ثلثين المشهد ما قدروا يوصلوا يحققوا معه، ثلثين المشهد رقم مش قليل يعني، فاشتغلوا بإمكانيات يعني محصورة والمشهد معقد أكثر من هيك، في عدة جوانب لينحل مشكلة السويداء، خلينا نقول في ملف سياسي، في ملف إنساني، في ملف جبر ضرر، في ملف مدني، في ملف كتير شغلات، فنحن ما نحمله المسؤولية، لكن المدخل من المحاكمة صدقيني هو أكبر بوابة. إذا شعر أهل الضحايا بالسويداء إنه هاي المحاكمة عادلة ومنصفة لألهم صدقيني راح تكون التحول كبير بنفسية الناس، لما تحس إنه وجعهم عم ينحكى على على على العلن، وجعهم اللي تسبب فيه واللي حرض عليه واللي عطى الأمر عليه عم يتحاسب وما فيك حدا فوق القانون، شافوها بأمر واقع. يعني أنا هلأ اليوم أحكي مع أهل السويداء 10 أيام ويطلع الشعر على لساني وقل لهم والله الوضع بسوريا منيح، هني ما رح يصدقوني لأنه ما شافوا بعينهم. المحاكمة فرصة لرأب الصدع الإنساني داخل السويداء مع مين ما بدك، المحاكمة إذا كانت عادلة وشافوا كل من حرض وسعى ودفع وعطى أمر وقرار بهاي المجازر رح تساهم. وغير هيك بدي أقول لك شغلة، أهل السويداء واعين أنهم كانوا لعبة وكانوا عدم مؤاخذة، يعني بالنهاية استنتجوا أنه دمهم كان موضوع تجارة وليس موضوع، يعني كان مطلوب أن يهدر دم بالسويداء كي ترسم حدود لمصلحة الدول الخارجية. هذا الكلام أهل السويداء صاروا يوعوه، صاروا يعرفوه، ما نن يعني كان الجرح عميق واستنجدوا ولا ما استنجدوا هذا الأمر، ما فيك تلوم يهدوا عليه لما كان في حدا عم يذبح أولادهم. بس اليوم بس راحت السكرة وإجت الفكرة كما نقول في العامية، صاروا يشوفوا أنه ما عاد بدنا حدا يتاجر بدم أولادنا ولا بوجعنا ولا بألمنا ولا بتشردنا أيضا.
0: يعني وهذا ما كنا نريد أن نقوله بالإحراج، أن هذه المحاكمات تماما ستكون المدخل وقطع الطريق على أي أحد يريد أن يلعب هذه الورقة، سواء طرف خارجي مثل الاحتلال الإسرائيلي ومن معه موفق طريف ومن معه، أو أطراف داخلية. يعني هل سنسمع الآن أصوات ونحن نسمعها للأمانة لكن بصوت أعلى، أصوات المثقفين، السياسيين، المجتمع المدني، الذين تضرروا، الذين فقدوا أبناء بشكل أفضل في المرحلة القادمة، وهذه هي البوابة، المحاكمات؟
1: طبعا البوابة هي المحاكمات، بس لصلح شغلي بالبوصلة منشان نحن نبني رأينا السياسي على وقائع. الشيخ موفق طريف خارج اللعب السياسي، هو بيتدخل بالأشؤون الإنسانية، هناك الموساد الإسرائيلي اللي عم بيلعب بواسطة أيوب القرة وفريق عمل أيوب القرة، هن اللي عم يعبثوا بعقل بعض الأطفال في السويداء وعم بيحاولوا ينكأوا الجراح ويحرضوا العالم ويكذبوا عليهم ويبيعوا وهم. أنت لحتى تحددي خصمك بشكل مزبوط ما نحيد البوصلة. أنا اليوم في قدامي فرصة بالتعاون مع وليد بيك جملات مثلا، له تأثير كبير بالسويداء، كان قبل ولا يزال حتى اليوم، وله خبرة سياسية كثير والناس صارت تعول على دوره. وللعلم
0: هل الآن فعلا هذه نقطة مهمة مناسب. لأن هناك من يقول أيضا بعض التكهنات أو تحليلات تقول أن أيضا يعني بضل. الطرف اللبناني الدرزي تحديدا السيد وليد جنبلاط له كان يعني يد بمحاولة الحلحلة يعني محاولة رأب الصدع، هل ما زال السيد جنبلاط له كلمة مسموعة في السويداء؟ لأن البعض كمان يقول أنه ليس له هذه الكلمة كما كانت سابقا بعد يعني ما حدث في السويداء.

0: تبدأ؟
1: الاشتراط الدرزي الشعبي عند الناس كلها مثل ما هو عند كل الناس عندها كرامة. أي حل بيجي بيحفظ كرامتهم، بيحفظ حقوقهم، بينصفهم مين مكان دخل فيه فهني قابلينه. ما عندهم هذا التصنيف هدول. نعم. الجماعة الخصوم بيقولوا وليد بيك ما له تأثير. أنا بدي أحكي لك شغلة صغيرة.
0: تفضل.
1: سنة 1945 إسرائيل كلها ما كانت موجودة. إسرائيل. نعم. كلها ما كانت موجودة. صار في شيء عندنا بالسويداء اسمه الشعبية والطرشان، اقتتال درزي درزي، وإجا سماحة الشيخ أمين طريف من فلسطين، بذلك الوقت إسرائيل ما كانت موجودة. وإجا وكمال بيك جنبلاط، وإجا أرسلان من لبنان، وسماحة الشيخ أمين طريف فوضهم بحل المشكلة، وبذلك الوقت تحلت المشكلة على إيد أخوتنا بلبنان. وقتها جابوا العميد شوكت شقير صار رئيس أركان، وجابوا عارف النكدي وشكيب النكدي، وحتى عادل أرسلان صار وزير خارجية لسوريا. يعني لبنان أو دروز لبنان بخبرتهم السياسية.
0: نعم.
1: كان لهم أكثر من مرة، وأنا اختصرت بوحدي، دور بحل مشاكل السويداء. وبعدين هني ما عم بيقولوا للدروز تعوا بيعوا كرامتكم أو تعوا بطحوا هون أو كذا.
0: نعم.
1: هو عم بيقول حل سياسي يضمن حقوق.
0: طيب.
1: الناس، يحفظ المستقبل، يحفظ دور الطائفي بمستقبل سوريا، ونكون جزء من بناء سوريا.
0: طيب.
1: هو ما عم يغلط. لو عم بيقول للناس خونوا بلدكم خونوا أهلكم، كان الناس بتلومه.
0: طيب.
1: أنت لا تستمعي لرأي الناس اللي بتشوف.
0: أنا لا أستمع ولا وليس لأي رأي بالموضوع عليها. أنا أحاول أن أعرض كل النقاط التي يتم تداولها والحديث
1: في ناس
0: والحديث
1: متضررين
0: فيها.
1: من تدخل،
0: ولذلك سألناك لنسمع منك والقرار. طبعا. للمشاهدين بكل أحوال. سيد عمار، نعود إلى صلب.
1: طبعا.
0: الموضوع المحاكمات. كنت تتحدث في البداية أن هذه المحاكمات تذهب إلى القضاء العسكري. القضاء العسكري طبعا فسرت الموضوع يعني وكما هو معروف، لأن العناصر يتبعون لوزارتي الداخلية والدفاع. إلى أي مدى هذا الأمر سيكون تحدي أيضا وفق القوانين المعمول فيها بسوريا في هذه المحاكمات بالنسبة لتقاريركم؟ يعني كيف ستستطيع المحاكمات أن تستند إلى تقاريركم وفق القضاء العسكري؟ الأمر قانوني، لو تشرحه لنا لو سمحت.
2: هلا الفكرة أستاذي ربع بالنسبة للقضاء العسكري اختفت كليا من بعد تحرير سوريا من النظام البائد، وأصبح بالدرجة الأولى يتبع إلى وزارة العدل، وهذه نقطة أساسية ومهمة لضمان المحاكمات العادلة. النقطة الثانية، كان هنالك ضباط هم من يقومون بالحكم على المتهمين بالقضاء العسكري سابقا، واليوم لا، أصبح هنالك قضاة يندبون أو يعينون من وزارة العدل هم من يقومون بالمحاكمات للمتهمين.
0: يعني قضاة مدنيين.
2: مدنيين طبعا.
0: نعم.
2: أستاذي قضاة مدنيين اختلف. بالإضافة نقطة مهمة وثالثة وقانونية، كان القضاء العسكري لا يحكم بالتعويض، الآن أصبح القضاء العسكري يحكم بالتعويض بناء على تعميم السيد وزير العدل.
0: كيف يعني يحكم بالتعويض؟ ماذا تقصد؟
2: كان قبل عندما يقوم شخص برفع دعوى امام القضاء العسكري باختصاص القضاء العسكري، ياخذ حكم بالقضاء العسكري ويعود الى القضاء المدني لطلب التعويض. الان اصبح قاضي القضاء العسكري هو من يحكم بالعقوبه الجزائيه والتعويض المالي للشخص المتضرر، وهذه نقطه مهمه اتت بناء على تعميم السيد وزير العدل. فاصبح القضاء العسكري يشبه كثيرا القضاء المدني، ولكن يختلف بأنه يحاكم الأشخاص الأطراف العسكرية أو موضوع الذين حملوا السلاح وعصابات الأشرار والآخرين من حسب اختصاص قانون العقوبات العسكرية. وأود أن أشير نقطة مهمة جدا. اليوم يوجد عن بتقرير لجنة تحقيق الدول الوطنية 1760 ضحية بالإضافة ل 2188 مصاب. فيجب أن يعي الناس سواء أهلنا في السويداء أو باقي المكونات جميعا أن هذا العدد ليس عدد سهل أن يتم محاكمته. يعني عندما تحدث جريمة قتل أستاذ رباي تظل السلطات تحقق شهرين بهذه الجريمة.
0: متى يعني كم سيأخذ هذا المسار من وقت معكم تقريبا؟ يعني وفق تقديراتكم.
2: نحن نشرف، وهذه نقطة مهمة جدا أستاذ ربا، نحن لا نقوم بالمقاضاة. نحن أصلا وقت العية وقت اللي تم تعيين اللجنة هي لجنة تحقيق وليس لجنة قضائية.
0: يعني أنتم سلمتم تقريركم وانتهت المهام، أو تستطيعون الإشراف وتستطيعون المتابعة؟
2: تماما أستاذي، هذه نقطة مهمة يجب أن نوضحها. نحن اليوم نقوم بالتنسيق مع وزارة العدل، وهذه نقطة هامة جدا، بالإشراف على المحاكمات بناء على التوصيات التي أصدرتها اللجنة بتقريرها، حتى نضمن أن يكون هنالك تنفيذ لهذه التوصيات. وأود أن أشير، ليس
0: يعني لكم حق الإشراف والاعتراض إذا لاحظتم أن المسار لا يعني يمشي وفق توصياتكم، وفق توصيات اللجنة.
2: تماما.
0: أقصد، ما هي صلاحياتكم؟
2: تماما، يوجد عدة خطوات قمنا بها.

0: تسخير المحامين للمتهمين ذكرت. بالإضافة نقطة مهمة يجب أن نشير إليها، يوجد مسارات أخرى غير مسار موضوع المحاسبة المسائلة، يوجد موضوع جبر الضرر والتعويض، يوجد موضوع إصلاح المؤسسات، وهذا كلها أنيط باللجنة لضمان تنفيذ التوصيات، وهذا ما نسمينه الأمانة غاليا لموضوع الشفافية للحكومة السورية الحالية، بموضوع أنها فتحت الباب للجنة عندما أصدرت تقريرها أن تقوم هي بالإشراف.
1: طب هل هذا المسار نستطيع أن ندرجه ضمن مسار العدالة الانتقالية بشكل عام في سوريا، أم أنه باعتبار حدث بعد التحرير وله لجنة خاصة بالتحقيق لا يمكن دمجه أو وضعه تحت مسار العدالة الانتقالية بشكل كامل؟
0: أستاذي ربا، نحن لا يهمنا التسميات سواء المسار عدالة أو لكن يهمنا أن يكون هنالك إنصاف للضحايا وأن تعود السويداء كما كانت قلب سوريا أن تعود إلى قلب سوريا، فهذا ما نريده نحن، نريد ترسيخ المسائل وإنصاف الضحايا بالدرجة، لأنه هي المسار الأول لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة سلم الأهلي في منطقة السويداء.
1: سيد عمر، فقط نقطة أريد أن أسأل عنها، المتهمين المدنيين هل سيحاكمون وفق نفس السياق في القضاء العسكري أم أنهم سيحاكمون بقضاء مدني كاملا؟
0: حسب إذا كان هو هذه نقطة التعقيد موضوع، حسب إذا كان هنالك مبدأ موضوع السلاح تشكيل عصابات أشرار إلى آخره، يوجد مكان معين يختص به القضاء العسكري، في جرائم أخرى لا يختص القضاء المدني، فهذا دور الذي ذكرته بموضوع التعقيد، أنه يوجد توصيف للنيابة العامة للجرم إما إحالتها إلى محكمة الجنايات العادية أو إحالتها إلى محكمة الجنايات العسكرية حسب الوصف الجرمي وحسب الجريمة التي تم ارتكابها.
1: طيب سيد عمر، البعض يقول بأن هذا المسار المتعلق بأحداث السويداء هو مسار دولي، إذا كان هناك إرادة دولية سيحل، وإن لم يكن هناك إرادة دولية سيبقى التعقيد. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ خاصة أن الدولة السورية هي بادرت بإنشاء لجنة تحقيق بأحداث السويداء وبدأت بمسار المحاكمات.
2: يعني في الحقيقة إذا كنا نتحدث عن الحل الشامل لمشكلة السويداء بالعموم، نعم أستطيع
1: الحل
2: أن أقول
1: الشامل
2: أن يعني أستطيع أن أقول أن هناك أدوار إقليمية غاية في الخطورة تداخلت في تأزيم هذه المشكلة، وهناك أدوار دولية يمكن أن تساهم في حلها. بطبيعة الأحوال العدو الإسرائيلي هو يعني صاحب اليد الطولة في تأزيم هذه المشكلة وفي منع حلها حتى الآن. لولا هذا الدور لاستطاع السوريون الوصول إلى حلول مبكرا، يعني قبل أن تندلع هذه الأحداث التي أدت إلى المجازر وأدت إلى هذا الجرح الكبير في الجسد السوري الشعبي. ولكن في الحقيقة يعني العدو الإسرائيلي لن يسهل هذا الحل بالمطلق كما أعتقد خلال الفترة القادمة، هو يعني ذو مصلحة مباشرة في إبقاء السويداء منطقة يمكن من خلالها التسلل إسرائيليا إلى الداخل السوري والعبث باستقرار الدولة السورية ومنع إعادة بنائها على نحو يمكن أن يشكل خطرا مستقبليا على الاحتلال الإسرائيلي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدول الإقليمية في الحقيقة غائبة عن المساهمة في هذا الحل باستثناء الأردن الذي يستشعر خطرا كبيرا من استمرار المشكلة في السويداء واستمرار هذه الحالة الشاذة من وجود ميليشيات مسلحة ستشكل بالتأكيد خطرا على أمنه واستقراره. يمكن أن تساهم الدول، بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في حل هذه الإشكالية فيما لو وجدت نوايا حقيقة وطنية سورية، سواء من الدولة السورية أم من الأطراف الوطنية التي يعول
1: يعني
2: عليها السويداء
1: الذين حاولوا تدويل، أو هو دول يعني إلى درجة ما، الملف السويداء، هل اقتنعوا أنه ربما الحل لن يكون حلا دوليا، الحل يأتي من الداخل الآن وفق هذه المحاكمات وفق خطوات منتظرة؟ نريد أن نسمع برأيك ما هي أيضا.
2: يعني الأطراف الخارجية معظمها تميل إلى المساهمة في إحلال الاستقرار في سوريا باستثناء العدو الإسرائيلي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، لا أعتقد أن هناك قناعة راسخة لدى أطراف وازنة في السويداء بأنها يمكن أن تتجه إلى حل وطني يجنب الوطن السوري مزيد من التعقيدات خلال هذه المرحلة، لأن هذه الأطراف تعتقد أن بقاء الحال على ما هو عليه استثمار جيد لها، باعتبارها أغلبها يعني أتت من خلفيات عصابات إجرامية أو من خلفيات فلول، أو أن الكثير منها في الحقيقة يعول على الاستثمار في الجرح الكبير الذي حصل في السويداء لإبقاء هذه الحالة الشاذة مستمرة أكثر والاستثمار فيها.

0: هذه من ناحية.
1: من
0: ناحية ثانية، أعتقد أن هناك بطئا من الدولة السورية في الدفع لاتجاه حلول وطنية بمساعدة أطراف إقليمية، وتفعيل على سبيل المثال الاتفاق الذي حصل في عمان في العام الماضي لحل هذه الإشكالية بشكل أسرع. المحاكمات والعدالة،
1: لكن حتى اتفاق عمان يحتاج لكل الأطراف، يعني ليس طرف واحد، يجب كل الأطراف أن توافق على تطبيق اتفاق عمان.
0: صحيح،
1: هذه مشكلة
0: صحيح.
1: أخرى،
0: يعني امتناع القوى الفصائلية الميليشيات في السويداء أن المساهمة في إنجاح هذا الحل في الحقيقة عقد هذه الأزمة بدفع من العدو الإسرائيلي بطبيعة الأحوال. ويمكن يعني فهم أن للعدو مصلحة واضحة، وهو يعني مارس هذه السياسة العدوانية منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، ولكن من الواجب أيضا أن تكون الدولة السورية أكثر مبادرة فيما يتعلق بهذا المجال. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أن تدفع المبادرات الوطنية، مبادرات المجتمع المدني، لكي تكون أكثر فاعلية، ربما تساهم في حلحلة هذا الشعور بالتنافر الوطني بين أقسام المجتمع السوري. خلال السنة الماضية كان هناك تحريض واسع النطاق وخطير للغاية. يمكن للدولة السورية أن تساهم في تعزيز هذه المبادرات من المجتمع المدني لسحب هذه النسبة العالية من الكراهية وتحويلها إلى مبادرات وطنية تساهم في الحل السياسي مستقبلا.
1: طيب سيد نجيب، ماذا ينتظر أهل السويداء أيضا الآن، يعني استكمالا لما تحدث به السيد عمر، من خطوات غير المحاكمات في هذه المرحلة بالذات أو بالتزامن مع المحاكمات، كي تكون المحاكمات هي بداية طريق لعودة الحوار بين دمشق والسويداء مرة أخرى؟
2: أنا أضيف لما تفضل فيه الأخ عمر مشكورا، يعني الإنصاف يعني اللي بينتظروه أهالي السويداء، أنه نحن ما نعتبر الجاني والضحية بنفس المسار. الشاب اللي عم يدافع عن بيته هو ما بينتمي لأي فصيل ولا لأي عصابي ولا لأي مجموعة مأجورة، هو شاب كان عم يدافع عن بيته، شاف غيره انذبح وشاف بيوته اغتصبت، أبناء بناته وإلى آخره، فما بيقدر يوقف يتفرج. أنه ينظر لهذا التفصيل، عدم التساوي ما بين الجزار، سواء حتى اللي هجم على العشائر، عم بحكي انا نفس الشيء.
1: نعم.
2: يعني انا اطالب بالانصاف لجميع سكان السويداء مشان ما يأخذ كلامي بغير اتجاه. كائنا من كان مرتكب هاي الجرائم لازم يحاسب، بس بالمقابل الاشخاص اللي كانوا عم يدافعوا عن بيوتهم هدول مش مدانين، هدول عم يدافعوا عن كرامتهم. اللي عم تسويه الدولة هلق أنه أي شخص عليه فيديو أنه كان عم يشارك بالعمليات العسكرية، والناس كلها فزعت. يعني أنا واحد من الناس اللي كنت حامل سلاح من 13 شهر لا خلصت الحكاية كلياتها، وأنا حكيت هذا الكلام علناً مع الدكتور مصطفى بكور، إذا بده يكون في حل عنفي إلى السويداء أنا سأكون أول واحد حامل بندقية، وفعلت ذلك وحكيته بأكثر مرة، حتى لجنة التحقيق حكيته هذا الكلام ومدون. نحن ما بنخجل بالدفاع عن كرامتنا وعن بيوتنا، ونحن مش جزء من أي عصابة. هناك عصابات استثمرت بهذا الوجع وصارت مكشوفة لكل السويداء. اللي عم تسويه الدولة اليوم بأن هي تلم بدون تمييز ولا يعني ما تتهاون ولا تتساهل بمسألة الإفراج عن الأشخاص اللي ثبت عدم انتماء أي من هاي العصابات، هو عم يعطيهم مكان لهي العصابات، عم يعزز مكانتهم، عم يعزز دورهم، عم بيقولون شفتوا أخذوا أولادكم، شفتوا عملوا فيكم هيك. اليوم في عنا عدد من الموقوفين موقوفين على ادعاء عمره 4 سنوات ما له علاقه باحداث السويداء، لكن لانه له فيديو او صوره يحمل البندقيه خلال الاحداث صار انحسب على ما سموه هن احداث السويداء. نحن بنسميها مجازر السويداء، فاجعه السويداء، نكبه السويداء، هيك نحن بنسميها. المهم الدوله هي بما انه بتعتبر حالها هي المعون الكبير عليها مسؤوليات انسانيه ووطنيه قبل كل شيء. نحن إذا هي معتبري حالة بدها تدق خشوم بمصطلحاتهم مع فلان أو علان، مثل ما تفضلت حضرتك جبتي أسماء، الشعب ما له دور. الشعب ينتظر أن تكون هذه الدولة هي على مسافة واحدة من الجميع.
1: نعم.
2: وبالتالي تنظر بإنصاف أولادهم. اليوم أنا لو كنت اليوم بكرة بخلي سبيل كل الناس، بت بمصير المفقودين.
1: نعم.
2: بقول للأهالي اللي ميت عظم الله أجركم، واللي عايش بتركه، واللي بالمشفى بطمنهم عليه.
1: نعم.
2: ما بستخدم أولادهم يعني نقطة مساومة لأنه أنا والله مش متفق مع فلان وعلان. أنت بدك تسحب الذراع من خصمك إذا أنت شايفه جزء من مؤامرة كونية على الوطن، أو شايفه أداة لإسرائيل أو غير إسرائيل. اسحب الذراع تبعه، اسحبها بطيبة.

0: بذكاء كمان، وبأنك أنت تفرجي الناس أنك أنت حريص أن يكون الشعب السوري واحد. الخطاب الوطني هو الذي ينقذنا جميعا اليوم، مش الخطاب الطائفي. ولا نحن اليوم بدنا ننصر قريش ولا بني أمية ولا بني سعدون أو إلى آخره، نحن اليوم ما ننصر سوريا. لما نتفق على بناء وطن لكل السوريين معناتها نحن ما لازم نسمع كلمة مرفوض تطوع الدروز في الجيش مثلا، أو والله بهذا القطاع لا، أو اليوم ما في دروز لازم يشوفوا. مش أنا بدي أحكي باسم الدروز، بدي أحكي باسم كل السوريين، لازم يشوفوا عين عدالة وأنصاف من السلطة الحالية، اللي هي ما إلها حق أن تثبت أركان حكمة بالناس الثقات حواليها بالأول وإلى آخر. إلها هذا الحق، ما حدا بينكروا عليها، لكن بنفس الوقت يجب أن يتشاركوا، والتشارك يبدأ من هني كيف يراقبوا سلوك الدولة معهم. لما يشوفوا أنه أنا ابني والله كان حامل سلاح، أنا برفض ابني ما يحمل سلاح يوم ما ينهجم على أهله، برفض وبعتبره خان إذا ما عمل هيك. فأنت تجي بدل ما تقول أنه في مذبحة صارت وفي مسببات وتورطت يعني العالم فيها، إما تورطت بسوء نية وخبث أو بحسن نية.
1: يعني الدولة اعترفت
0: اعتراف
1: والاعتراف يعني أكبر إثبات عليه بدء هذه المحاكمات. بالمقابل سيد نجيب يعني كل
0: الأطراف تتحدث بنفس اليوم بالسويدة بتقول لك
1: بكل الأحوال مسؤولية حماية المواطنين هي مسؤولية الدولة، لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، والدولة اعترفت بذلك وهذا واجبها. لكن أيضا يجب أن نتحدث ونقول
0: بس
1: أن
0: بس أعطيني سطر بعد إذنك تفضل. بس أكمل الفكرة
1: تفضل يعني تفضل لأن أريد أن أذهب السيد عمار.
0: أنا بدي أحكي
1: على فكرة بشغل. سيد نجيب أنا أعطيتك وقت طويل ولم أقاطعك لأنه أسمع دائما أنه تقاطعين ولا تتركين. تفضل.
0: أنا لأني شاكر لك بس أنت مش عم تعطيني إلي، أنت عم تعطي صوت الضحايا هو
1: نعم صحيح أنا صحيح أنا لذلك نريد أن نسمع
0: تفصيل صغير
1: لذلك نريد أن نسمع تفضل.
0: فهني ممتنين منك سلفا يعني لأنه هذا الموضوع هذا واجبنا. ما بحكي شيء من
1: هذا واجبنا وهذا المنبر من أجل ذلك.
0: اليوم
1: تفضل.
0: يا أستاذي ربا كان بارك الله فيكم، اليوم والله أهل السويدة كانوا مستنين تصرف غير هيك. يعني اليوم السيد الرئيس أحمد الشرع لما صار في تطش مع دير الزور، ثاني يوم كان بدير الزور وحل المشكلة ببوس الشوارب. لماذا لم يحدث ذلك في السويدة؟ لماذا عمل على التصعيد؟ لماذا شافت أهل السويدة شكر للعشائر بدل الاعتذار من أهل السويداء على الأخطاء التي ارتكبت وكانت ليست أخطاء ترقى لمرتبة إبادة جماعية؟ ففي أشياء نحن منحطها على الطاولة ومنفكر فيها. أنا لا أملك حق التسامح بهي المسألة إذا ما شفت دليل يثبت أنه أنا شايف السويداء بعشائرها بدروزها بمسيحيتها بإسلامها بكل شيء فيها مكون سوري. أما إذا شايف أنه أنا والله جزء من تفصيلي أكبر أو أنه بدي كسر رؤوس العالم أو بدي طوعهم، هذه البلد ما بتتطوع. وأنا أول واحد بقول لك أنا أرفض أي سلوك يهدف إلى تطويع أبناء بلدي، برفضه. ما بصير الحكي هاي. طيب. أنت بدك مواطن عبي كل سوريا مش بس بالسويداء، أنت بدك دولة تتنافس السويد وألمانيا تبنى على الكرامة وعلى حرية الرأي. طيب. ونحن متفائلين كثير بالدولة الجديدة، عم نشوف شو عم يتطور فيها، فخلينا نكون جزء من هذا الكلام ونتعاون بحل مشكلة السويداء، بس مش على حساب المستضعفين. طيب. نحن ما بدنا ننصف الجزارين ولا بدنا نحلها مع رؤساء العصابات ولا مع الزعامات ولا واحد معه يفك حاله وواحد ما معه، لا بدنا نحلها مع الشعب. بدنا الشعب يحس انه هاي الحلول منصفه لإله، تعوض ببيته تعوض بدمه الى اخره، وهذا حقنا الطبيعي.
1: طيب سيد عمار يعني اطلت عليك لكن يعني كنا نحب ان نسمع من السيد نجيب ونحب ان نسمع منك ايضا، لأن هذا الخطاب الوطني الذي يجمع السوريين والقضاء العادل هو أيضا يجمع السوريين والعدالة الانتقالية تجمع السوريين والمحاكمات لكل من ارتكب جريمة بحق سوري بغير حق تجمع السوريين. وفق كل هذه النقاط وأكثر من ذلك بكثير، هل المحاكمات بالشكل التي تطرح به الآن هي شفافة نزيهة؟ ستكون لها بصمة كبيرة بحل أزمة السويداء في المرحلة القادمة؟ هل فعلا نحن في مرحلة جديدة بحل مشكلة السويداء؟
2: طبعا أستاذي ربع، المحاكمات بحد ذاتها نقلة أو إتاحة العلنية إلى هذا أكبر دليل على شفافية هذه المحاكمة، ويوجد الأشخاص يستطيعون الحضور من منظمات دولية وإعلام ونقد هذه المحاكمات إن كانت هناك مخالفة لشروط المحاكمات. بالإضافة نقطة مهمة جدا، يعني يجب جميعا أن ندفع بهذا الاتجاه. تفضل الأستاذ نجيب نقطة مهمة جدا وتكلم عنها، أن اليوم نجد تغيير في نهج الدولة السورية بتاريخ الحكومات التي تعاقبت عليها. فاليوم أول محاكمة تجري بتاريخ سوريا العناصر سواء من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، يجب أن نبني على هذه الناحية الإيجابية ونقوم بتعزيزها. فالعدالة لا تكتمل إلا من خلال قضاء مستقل يتيح لجميع الأطراف ممارسة حقوق القانونية كاملة، ويضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته المسؤولية الجزائية عليه استنادا للأدلة وأحكام القانون. واللي عم نشوفه اليوم، خلينا بس نقرأ بإطار معين، أنه تمسك المؤسسات القضائية مبدأ العدالة وسيادة القانون، وهذا اللي نبني عليه بشكل مهم جدا. ولكن أود أن يعني أتكلم بنقطة مهمة جدا، هذا المسار وحده ليس كافي، ومن يقرأ تقرير لجنة التحقيق الوطنية يدرك أن مسار المحاسبة والمسائلة هو مسار الأول من موضوع حل مشكلة السويداء. فيوجد عدة مسارات، يجب أن يكون هنالك حماية للمدنيين ومنع تكرار الانتهاكات، بالإضافة ضبط السلاح وتعزيز الأمن، بالإضافة إصلاح قطاع الأمن، وهذا نقطة مهمة جدا، التدريب على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العنف، هذا ما ذكرته أن أفردنا له فقرة كاملة بنسبة الموضوع، متابعة قضايا المختطفين والمختفين، وهذه نقطة مهمة حتى تعرف الأهالي أين ذهبوا أولادهم من جميع الأطراف، بناء الثقة والمصالحة المجتمعية، بالإضافة الاستجابة الإنسانية والتعافي، يوجد عديد من الناس بحاجة إلى مساعدات وهذا مهم جدا. والبند العاشر وما نعمل عليه حاليا هو موضوع الشفافية والتواصل مع المجتمع الدولي، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والعدالة الانتقالية، فهذا مهم جدا أن تعمل عليه الدولة السورية مع بكافة مؤسساتها وكافة بالتعاون مع نقابات المحامين ومنظمات المجتمع الدولي لكي ننجو جميعا كسوريين، وحتى تكون مشكلة أو ما حدث في السويداء الأحداث المؤسفة والتي ألمتنا جميعا لا تتكرر بأي بقعة جغرافية مرة أخرى في سوريا.
1: طب أنتم الآن تقومون بهذه المحاكمات، وكان هناك سياق طويل وعمل كبير قامت به لجنة التحقيق المختصة، لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء، عندما بدأ المسار القضائي الذي سنشهد محاكماته، يعني على ماذا اعتمدتم بموضوع جمع الأدلة في هذه المحاكمات بالذات؟ هل هي على الفيديوهات الموثقة، على الشهود، على ماذا اعتمدتم في هذه المحاكمات بالذات كي لا يشكك أحد فيها؟
2: قمنا أستاذ ربا بعديد من الإجراءات عندما بأشرنا بموضوع التحقيقات، وهذه الإجراءات استندت إلى عديد من النقاط، سواء بسماع الشهود بالإضافة لموضوع الفيديوهات، بالإضافة أننا نظمنا أكثر من 769 استمارة تضمنت 213 شاهد و 437 ضحية وذوي ضحايا، فهذا عدد مهم جدا لكي نكون لائحة اتهام أولية. وأعيد وأكرر، نحن لسنا جهة قضائية حتى نتهم أو نبرر، نحن أصدرنا لائحة المشتبه بهم وأحلناها إلى القضاء كي تقوم النيابة العامة.
1: وهذا مقصود، إلى ماذا استندتم بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى القضاء والنيابة العامة؟ يعني الأدلة، تتحدث عن أدلة وشهود.
2: تماما، إفادات الشهود بالإضافة إلى موضوع المقاطع التي ظهرت على السوشيال ميديا، فها كانت مهمة جدا لتكوين القناعة طبعا بعد التأكد من مصداقية هذه المقاطع. فكانت القائمة تشمل الجميع، وهذا ما ذكرته، حتى أننا استطعنا التواصل مع أهلنا داخل السويداء، وهذا تحدي كان كبير جدا تغلبنا عليه عندما لم نستطيع الدخول للسويداء، ولكن استطعنا وحصلنا على أسماء الضحايا الموجودين حتى بمشافي في السويداء، وهذا دليل الثقة التي حصلت عليه اللجنة لأهلنا الموجود في السويداء. فحصلنا على شهادات عديدة عن طريق السوشيال ميديا والمقابلة عن طريق الأونلاين بالنسبة إلى أشخاص الموجودين بالسويداء، وحصلنا على إفادات مهمة جدا باتهام حتى الأشخاص التي ارتكبت الجرائم من داخل السويداء. فكانت هذه الأدلة جمعت جميعا وأصدرنا تقريرا نهائي الذي كان عبارة عن 850 صفحة وملخصة ومنشور على موقع وزارة العدل حوالي 78 صفحة، وقمنا بإصدار لائحة الاتهام وحلناها إلى القضاء إلى وزارة العدل، وزارة العدل أحالتها إلى القضاء العسكري، وذلك بتسلسل القضائي باتباع النيابة العامة العسكرية، قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات العسكرية. فهذا مسار طويل يحتاج إلى تعاون الجميع وتكاتفهم حتى يكون هنالك محاكمات، وهذه المحاكمات هي اللبنة الأولى بمرحلة حل ما حدث من الأحداث المؤسفة بالسويد.
1: نعم سيد عمر، لأننا نطرح كل الآراء، هناك من يقول أيضا في هذه المحاكمات بالذات بأنه أحداث السويداء مر عليها عام، ما بينما الثورة السورية يعني والضحايا من كل الأطراف، نتحدث الضحايا يعني ليس من مكون معين، كل الضحايا نظام الأسد المخلوع، إلى الآن يطالبون بالعدالة الانتقالية وهذا المسار المتعثر. لماذا الدولة

0: ذهبت بموضوع السويداء بهذه السرعة في حين أن مسار العدالة الانتقالية متعثر؟ هل السبب هو طول المدة أم أن السبب أن الدولة أحست بأن ملف السويداء يجب أن يحل بأسرع وقت ممكن لأسباب داخلية وخارجية؟
1: يعني ربما دعيني يعني أشير إلى نقطة مهمة وأوضحها. مسار العدالة الانتقالية الذي أطلقته الدولة السورية فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت بزمن نظام بشار الأسد ليس بطيئا أبدا بالمناسبة، وهو ليس متعثرا، هو يسير بالشكل الزمني المطلوب، لا بل أنه مسار سريع أكثر من كل الدول التي شهدت نزاعات وانتهاكات
0: يعني باعتباره مسار طويل وخاصة في حالة معقدة
1: صحيح.
0: مثل سوريا.
1: حجم الانتهاكات كبير جدا للغاية، وملف إصلاح القضائي من ناحية ثانية، ويعني الموارد المتوفرة البشرية والمالية هي غير مناسبة لمعالجة هذا الملف بسرعة أكبر من السرعة التي يسير عليه. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، مسؤولية الدولة الحالية، السلطة الحالية، تبدو أكبر فيما يتعلق بالانتهاكات التي حصلت في عهدها، لذلك هي تتصل معها بشكل مباشر، سواء فيما يتعلق بالأشخاص الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات باعتبارهم منسوب، بعضهم منسوب إلى مؤسساتها الأمنية والعسكرية، أو أنها ارتكبت في مناطق تخضع لسيطرتها، لذلك هي أقدر في الحقيقة على التعامل معها بسرعة. وملف إصلاح الوضع العام في سوريا، الثقة المجتمعية بالدولة، يقتضي سرعة أكثر مما هو مطلوب من بقية الملفات، رغم طبعا تفهمنا لمشاعر ذوي الضحايا الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات من قبل نظام بشار الأسد وميليشياته خلال السنوات الماضية. ولكن مسار العدالة كله يجب أن يسير بشكل متزامن، وأن يكون بطبيعة الأحوال مسير يعني ليس انتقائيا بل شاملا، يعني ينصف جميع الضحايا ويحاسب جميع الجنات.
0: طيب تبقى دقيقة واحدة وأريد أن أسمع، يعني اعذروني، من السيد نجيب، ماذا لو صدرت أحكام لم تعجب أهل السويداء، ماذا سيحدث؟
2: إذا اقترنت الأحكام بحقائق وأدلة غير قابلة للشك وغير قابلة للتأويل، مو عاد على مزاج حدا تعجب أو لا تعجب. إن شاء الله كنت أنا مرتكب جريمة ثبت تورطي فيها أو تحريضي عليها أو كذا، فأهالي السويداء سيطالبون بمحاسبة المجرم كائنا من كان. وأعتقد
0: يعني هل هناك ميزان سيزين إذا كان هذا الحكم مرضي وغير مرضي؟ يعني هذا الموضوع ربما يراه البعض عادلا، الآخر يراه غير عادل.
2: هو يطلع عادل وبعدين بنحكي بمزاج العالم، بس انا بدي الفت نظر حضرتك لانه في ايادي خارجيه عم تلعب، يعني
0: نعم.
2: اخر شيء صارت مجزره المتوني مثلا،
0: نعم.
2: اللي صارت من عده اشهر، وانا كنت مع الفريق اللي وصل اول شيء، واذكر حتى الان ما قاله سياده العميد حسام الطحان انه هذا المجرم اللي ارتكب هي المجزره قتلنا كلياتنا قبل ما يقتل هدول الاشخاص،
0: نعم.
2: يعني حطم الجهد اللي كان منبني مشان التواصل والتقارب. اليوم نحن قطعنا أكثر من 60% باتجاه حلحلة الأمر بالسويدة بفضل أنه في فريق وطني عم يدير المشهد،
0: نعم.
2: حوالي السويدة من ناحية التقارب وتخفيف الأمور وتذليل العقبات. بيجي حدا
0: طيب.
2: غبي مأجور مدفوش من برا ما بنعرف بيرتكب
0: نعم.
2: مجزرة بيحطم كل ذلك،
0: نعم.
2: فنحن أمام مش المشكلة بين السوريين لحالهم، نحن منحب الحل يكون سوري سوري،
0: نعم.
2: لكن ما نظلنا عينا مفتحة على الجهات
0: صحيح.
2: التي تريد
0: لكن
2: أن تخرب هذا الحل.
0: التقارب السوري سوري يقطع الطريق على أي محاولات للتدخل
2: يقطع
0: الخارجي.
2: الطريق
0: شكراً
2: على الجميع
0: جزيلاً.
2: وأنا أتحدى العالم كله، أهل السويداء إذا شافوا حل منصف سيقفون معه.
0: شكرا جزيلا لكم ضيوفي، السيد عمار عز الدين المتحدث باسم لجنة التحقيق في السويداء، كنت معنا من حمص، السيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريون، كنت معنا من دمشق، الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من الدوحة. بعد الفاصل نناقش مشاهدينا التجارب التي يمكن لسوريا القياس عليها في إعادة الإعمار.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم،

المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: نحييكم من جديد. اطلع وفد حكومي سوري على تجربة مدينة هيروشيما في إعادة الإعمار، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد إلى اليابان. وجاءت زيارة الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارات الإشغال العامة والإسكان والخارجية والإدارة المحلية وآخرين، ممثلين عن محافظات دمشق وحمص وحلب، في إطار تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات اليابانية في مجالات إعادة الإعمار والتخطيط العمراني وإدارة مرحلة التعافي في وقت تبحث فيه سوريا عن الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في إعادة الإعمار بعد الكوارث. ونناقش هذا الموضوع مع السيد المهندس سلطان بكاري المختص في الحوكمة وإعادة الإعمار من أمستردام. مرحبا بك. والسيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد سلطان. تجارب كثيرة مرت في العالم مشابهة لسوريا بإطار إعادة الإعمار تحديدا، هل ترى أن الدولة لديها استراتيجية لتستفيد من تجربة معينة أو تجارب معينة؟
1: تحياتي أستاذ مبارك، شكرا. إلى هذه اللحظة لا توجد بوادر لمشروع وطني وخطة ممنهجة لأجل إعادة الإعمار. لا يوجد أي محددات وطنية لإعادة الإعمار، وإنما هناك ترميم ذاتي واسع يسبق أحيانا قدرة الدولة، وهذا مفهوم خطير يعني إذا لم يتم ضبطه. سوريا بحاجة إلى مشروع وطني يحدد ويضع أولوياته الوطنية لأجل إعادة الإعمار.
0: طيب ما هي التجارب التي من الممكن أن تستفيد منها سوريا في إعادة الإعمار؟ ما هي أهم التجارب عالميا من وجهة نظرك؟
1: نعم، من أهم التجارب في نحسن تجربة هيروشيما، بما أنه كانت الزيارة قريبة عليها، في تجربة اليمن، في تجربة البوسنة، في تجربة ألمانيا، هناك تجارب عديدة.
0: لكن في إطار إعادة الإعمار، يعني مثلا ما حدث في هيروشيما، هل من الممكن أن يتم الاستفادة منه في إطار إعادة الإعمار تحديدا؟
1: تماما. يمكن سوريا لا تحتاج إلى نموذج جاهز لنسخ ولصق، وإنما تحتاج إلى الاستمزاج بين عدة نماذج. فمثلا تجربة هيروشيما في اليابان ممكن أن نأخذ منها القانون والتخطيط، تجربة البوسنة ممكن أن نأخذ منها، فهم أبدعوا في موضوع الملكيات، تجربة أوكرانيا موضوع تدوير الأنقاض.
0: طيب
1: تجربة اليمن كانت العمل مقابل المال.
0: طيب
1: سوريا بحاجة إلى استمرار.
0: يعني هل هذا يعني أن على الدولة السورية وبممثليها يعني المسؤولين عن هذا الملف أو عن الوزارات المعنية بإعادة الإعمار، وهم جميعا يعني كل الحكومة معنية، أن يزوروا كل هذه الدول ليحصلوا على تجارب مشابهة ويستفيدوا من هذه الخبرات؟ هنا أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. فعلا يعني التجارب في العالم

0: من الممكن الاستفادة منها في جزئياتها وصنع لسوريا نموذج خاص بها؟ إلى أي مدى سوريا أنجزت ذلك إلى الآن بعد أكثر من عام ونصف على التحرير في إطار إعادة الإعمار، ليس كبدء على الأرض، كوضع خطة وطنية من وجهة نظرك؟
1: مساء الخير أستاذة ربا لك ولمتابعي تلفزيون سوريا وللضيف العزيز أستاذ سلطان. حقيقة يعني أنا أتفق معه أنه سوريا بحاجة إلى أن تستفيد من عدة نماذج لبناء نموذجها الخاص، ولكن دعينا في الوقت القليل المتاح في هذه الحلقة أن نثبت بعض النقاط. أولا أنه عملية بداء إعادة الإعمار اليوم سواء في الحالة السورية أو ضمن فلسفة الباحثين في العصر الحديث وفي السنوات الأخيرة أنها هي عملية لا تتعلق فقط بعملية الإنشاء المعماري أو إعادة بناء البنية التحتية، وخصوصا في حالة مثل الحالة السورية الخارجة من حرب طويلة فيها تداخل قوى محلية وإقليمية ودولية كبيرة، وأنها أيضا ما زالت في يعني المراحل الأولى من إعادة بناء المؤسسات وبناء منظومات الأمن الفردي والجماعي. لذلك في هذه الحالات تكون عملية إعادة الإعمار هي عملية إعادة بناء للبنية التحتية، عملية استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وهذا أمر مهم جدا لأنه كل التجارب والنماذج الناجحة بنيت على مؤسسات قوية.
0: نعم.
1: وأي تجربة بنيت مؤسسات هشة لنا في العراق.
0: طب هل برأيك سوريا تسير في مسار الحوكمة الرشيدة الآن؟ في هل هناك خطوات ملموسة في إطار الحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات إلى الآن نستطيع أن نسردها؟
1: كان مصير يعني هنالك تجارب كان مصيرها الى الفشل لانها لم تبنى على بناء مؤسسي قوي. اليوم ايضا يعني تقويم او تقييم مرحله او عمليه بناء المؤسسات او استعاده المؤسسات في سوريا من جانب هي ما زالت مرحله مبكره لانها بدات ولم تنتهي حتى الان، وهنالك يعني القطاعات متباينه في اعاده عمليه بناء المؤسسات. عمليه بناء المؤسسات بحاجة إلى العمل عليها سواء على مستوى الكوادر البشرية، سواء على مستوى هياكل المؤسسات وبناها وآليات عملها، وأيضا حتى على مستوى البيئة القانونية التي تعمل وتسير هذه المؤسسات في فضائها. ونحن حتى البارحة أو قبل البارحة حتى أنجز مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية والذي بدوره من المفروض أن يعمل على البيئة القانونية. إذن نحن ما زلنا في بوادر هذه العملية. واليوم في أدبيات أيضا الانتقال وفي أدبيات إعادة الإعمار هنالك مراحل تسبق عملية إعادة الإعمار الشامل والتي نحن يمكن اليوم أن نتحدث
0: يعني
1: عنها.
0: مرحلة التعافي تقصد مرحلة التعافي، هل فعلا يعني مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا وربما هي التي تمهد لإعادة إعمار حقيقية، هل خطوات التعافي التي تمر بها سوريا الآن هي على المسار الصحيح؟
1: نستطيع أن نقول اليوم وبالنظر أو بالقياس مع نماذج قريبة وحتى نماذج بعيدة جغرافيا وبالنظر لما كان متوقعا بعد سقوط نظام بشار الأسد مباشرة أو ما كنا نتوقعه، بالفعل أنجزنا خطوات كبيرة جدا ولكننا بحاجة إلى المزيد. أنجزنا خطوات على مستوى استعادة الأمن وثقة المواطن بإمكانية العيش من جديد في سوريا. استطعنا الحصول أو إدخال مستثمرين ولو في قطاعات ما زالت محدودة ونحن بحاجة إلى التوسع ونتوسع يوميا. البارحة دخل أحد أكبر البنوك الأمريكية جي بي مورغان مع مجموعة بنوك خليجية في تمويل عمليات متعلقة بإعادة الإعمار في سوريا، نتحدث عن قطاعي الطاقة والطيران. إذن
0: تتحدث عن السبعة مليار دولار التي هي ستقدم كشكل يعني ليس قروض بمعنى القروض لكن يعني قروض للقيام بهذه المشاريع،
1: لكن وجهها للدولة السورية على مشاريع إعادة الإعمار تنفذها.
0: لكن هل هذا يعتبر إعادة إعمار؟ يعني هنا أعود مرة أخرى للسيد سلطان، عرف لنا إعادة الإعمار بتفاصيله يعني متعرف عليها عالميا ليس كتجارب دولية، نعرف السيد سلطان. تماما
2: جانب مادي وجانب لا مادي. إذا أردنا أن نتكلم فهي بين تجمع بين ما بين الحوكمة والتشريع والإدارة والتخطيط والاقتصاد الوطني والسياق الدولي، وليست هي نتيجة عامل واحد.
0: نعم.
2: إعادة الإعمار هي عملية متكاملة وليست حالة يعني ممكن أن تقتصر على جانب دون آخر. إذا أردنا أن نتكلم حسب تقديرات البنك الدولي 216 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار، 75

0: مليار منها لأجل السكن، 59 منها لأجل مباني غير سكنية، و 82 منها مباني لأجل بنية تحتية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل الدول هي جمعيات خيرية حتى ننتظر منها التمويل؟
1: نعم،
0: هذا اللي أسأله. ماذا نحن حققنا إذا أردنا أن ننتظر لفترة لأجل؟
1: يعني يا سيد سلطان، الجميع يعلم أن الدول ليست جمعيات خيرية وأنها تعمل وفق مصالحها، لكن موضوع إعادة الإعمار هو الكعكة التي ينتظرها الكثيرين، ليس فقط السوريين، لكي يتقاسموها في سوريا. ولذلك أنا عندما سألتك عن موضوع يعني الخطوات التي يجب أو هل تقوم بها الدولة السورية الآن، غير الزيارات والتعرف على التجارب المشابهة، الخطوات العملية التي يجب أن تلمس على الأرض في إطار خطة وطنية بإعادة الإعمار، يعني برأيك ما هي؟
0: نعم، تفضل. يجب أن يكون هناك، يعني أن تنبثق، أو يعني بغض النظر عن أي تفصيل يريدون تسميته ما يشاءون، فليكن هيئة وطنية لإعادة إعمار سوريا تضع في أولى أجندتها المواطن، وتضع في أجندتها حالة بناء الدولة السورية. إلا هذه اللحظة أنا ما أراها على الواقع على الأرض. نعم، هناك إن كانت هناك بعض الإنجازات، لكن سأتكلم على مستوى بسيط. دائما الكثافة السكانية تسبق الإنجازات على الأرض، المخطط التنظيمي، وبالتالي دائما نعاني من عشوائيات. إذا أردنا أن ننتظر المخطط التنظيمي الذي قد يستغرق سنتين لأجل استصدار المخططات التنظيمية للمدن، فهذا أنا برأيي أمر غير مجدي. يجب أن تكون هناك تدخلات تسعى في إجرائية إذا لتكون هي جزء من المخطط الشامل الذي يتم.
1: طب ما يحدث الآن مثلا من يعني إنشاء أبنية وأماكن للسكن، لكن بعيدا عن المخطط التنظيمي، ألا يعرقل إعادة الإعمار مثلا لاحقا عندما يكون هناك تخطيط مدن وطرقات وبنى تحتية متكاملة في سوريا، ألن يكون معوقا البناء هنا وهناك دون تخطيط مسبق؟
0: تماما. ولذلك أنا ما أقترحه على البلديات، وإذا أردنا أن نتكلم على مستوى حلب، في أطراف مدينة حلب اليوم هناك كثير من الأبنية التي تبنى بشكل عشوائي. هذه أمانة أيضا أمام كل من المعنيين والمسؤولين. هذه الأبنية هل هي فعلا تراعي الاشتراطات الإنشائية؟ هل هي فعلا آمنة من حيث الزلازل، من حيث الكوارث، أو من حيث الحمولات التي تعرض لها؟ أنا أرى من الأفضل أن الدولة أن تقوم بإعداد مخططات توسعية بسيطة، بحيث توسع الشريانات التي تقوم بتحديد المخطط التنظيمي.
1: طيب،
0: تقول للناس أنتم يمكنكم البناء والترخيص وفق مواصفات بسيطة وأجور بسيطة، بحيث أن هذا البناء على الأقل يدرس إنشائيا، لأن لو تعرضنا لأي زلزال سنكون أمام كارثة.
1: طيب، يعني هذه مشكلة أخرى، أنه عندما نترك الأمور للناس، لأن الناس بحاجة لتحل مشاكلها، هذا لا يعني إعادة إعمار. فكرة إعادة الإعمار هي على المستوى الدولي. طب اسمح لي أن أنتقل مرة أخرى للسيد محمد. إعادة الإعمار كما يعني أشار السيد سلطان نقطة مهمة، الدول ليست جمعيات خيرية. الدول تقدم مشاريع لكن بالمقابل، أو تقدم تمويل وتحصل على مشاريع لكن بالمقابل لديها مصالح، لديها خطة، لديها رؤية كيف تستفيد مما تقوم به. لماذا لم تقم إلى الآن الدولة السورية بوزاراتها المعنية بتقديم خطة متكاملة لرؤيتها لإعادة الإعمار، وبالتالي تحرج الدول وتجعلهم يدعون لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في سوريا؟ ولا نتحدث الآن عن شيء إسعافي، نتحدث عن إعادة إعمار.
2: تماما أستاذ ربوة، عندما نتحدث عن إعادة إعمار أنا سأعود وأركز على نقطة أنها عملية معقدة وتشمل عدة جوانب مهمة جدا، إغفال أي جانب منها سيؤدي إلى يعني ارتكاس هذه العملية وانهيارها، وخصوصا الجانب المؤسسي. وأنه في النموذج السوري الخلل والدمار في بنية المؤسسات ونظام عملها يوازي إن لم يكن يضاهي الخلل والدمار الحاصل في الأبنية والقطاعات السكنية. وأنا ابن المناطق التي دمرت بفعل قصف نظام
1: يعني سيد

0: محمد مرة أخرى، يعني نبقى في النقطة، يعني اليوم الوفد الحكومة السورية يزور هيروشيما، هيروشيما ضربت بقنبلة نووية وتعافت وجعلت هناك إعادة إعمار لأن له كان لديها رؤية، لذلك أسأل عن الرؤية. لا، ليس هناك استعجال، عندما نقوم بزيارة الدول والاستفادة من التجارب نحن لا نريد أن نصنع العجلة من أول وجديد.
1: بالضبط، وخطة إعمار هيروشيما استغرقت 30 عاماً حتى استعادت هيروشيما مكانتها كأحدى أفضل المدن في
0: 30 عاماً حتى وصلت كأفضل المدن، نحن نتحدث الآن عن خطوة البداية، يعني بعد 30 عام إن شاء الله تكون سوريا أفضل دولة في العالم أو في المنطقة.
1: لذلك أنا أقول أنه عملية استعادة المؤسسات هي عملية أساسية في البنية المؤسسية، هي عملية أساسية في إعادة الإعمار. التي ستنظم هذه العملية ما هي؟ نعم، نحن اليوم بحاجة إلى هيئة توضح لنا ما هي رؤية الدولة
0: تماماً مثلاً
1: الإعمار. تماماً بالضبط، ولكن أيضاً هنالك بنى أدنى منها بحاجة إلى أن تتم. قبل فترة كنا نتحدث على أنه أي مستثمر سوري أو عربي أو أجنبي سيأتي ليقوم بالاستثمار في سوريا هو سيواجه إشكاليات عديدة متعلقة
0: قانونية. نعم نعم، في البنية القانونية، في البنية المؤسسية، ولذلك هنا تأتي الرؤية. أنا أسأل دائما أعادة هذا الموضوع، الرؤية ما هي الرؤية من وجهة نظرك يجب أن تكون الرؤية عندما نذهب ونستفيد من تجارب دول أخرى وننهض بسوريا أو لا ننهض لأن هناك دول فشلت في ملف إعادة الإعمار؟
1: كيف يجب أن تكون الرؤية؟ الدولة لا يجب أن تقوم هي بنفسها بعمليات إعادة الإعمار ككل، خلافا للنظرية الكنزية، خصوصا أن الدولة لا تمتلك الموارد اليوم. ثانيا، باعتبار أن الدول ليست جمعيات خيرية، فإن منطق الاعتماد المطلق على القروض من الدول هو أيضا منطق لن يأتي بنتيجة.
0: نعم.
1: على الاستثمارات وخصوصا الاستثمارات المحلية في مرحلة التعافي ثم الانتقال للاستثمارات العربية والأجنبية هو أمر مهم جدا. تعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والقطاعات الإنتاجية هو أيضا أمر مهم. اللامركزية في عملية التخطيط خصوصا في مرحلة التعافي هو أيضا أمر مهم جدا، وهذا يحمل أعباء على المحليات اليوم ربما لا يستطيع المركز أن يتحملها. توجيه الاستثمار وتوجيه عمليات إعادة الإعمار باتجاه بناء الإنسان وليس فقط العمران.
0: نعم.
1: وقطاعات التعليم وقطاعات الصحة هو أمر أيضا مهم جدا، وعدم التوجه نحو قطاعات اقتصاد ريعي أو اقتصاد يعتمد على القروض أو اقتصاد المساعدات الإنسانية، كل هذه المحددات اليوم يجب أن نراها في خطة الدولة لي عملية إعادة الإعمار، سواء في مراحله الأولى التي تتمثل بمرحلة التعافي أو حتى في مرحلة إطلاق خطة الإعمار الشامل.
0: طيب سيد سلطان، من هي الدول التي من الممكن أن تساعد سوريا في وضع رؤية، لوضع رؤية بمعنى ليس فرضها، بمعنى أن يعني تستفيد أو تفيد بتجربتها في إعادة الإعمار؟ تحدثت عن يعني الوفد الحكومي يزور هيروشيما، هناك من يتحدث وأنتم تحدثتم أيضا عن البوسنة بملفات مثلا العقارات أو الملكيات عفوا تحديدا. هناك دول من وجهة نظرك إذا وضعت قائمة ما هي، من هي الدول التي يمكن أن نستفيد منها ويمكن أن تدعم سوريا بهذا الملف، تدعم سوريا بأكثر من طريقة؟
2: تماما، بالرجوع للتجارب الدولية اللي موجودة بين ناجح ومتعثر وسيء، ممكن تجربة مشروع المارشال بألمانيا.
0: نعم.
2: نعرف يعني ممكن البوسنة، فسوريا تحتاج إلى النموذج الذي
0: يشبه قانون مارشال. نعم
2: تماما، الخطر أنا ما أراه، الخطر هو في سوء ترتيب الأولويات وليس المال فقط أو الحوكمة لوحدها.
0: كيف لو تشرح لنا هذه النقطة، سوء يعني أو ترتيب الأولويات؟
2: نعم ترتيب الأولويات، عندما نتكلم على سبيل المثال عن مشاريع نفق لنقل وترميم نفق بمادة الأيكوبوند أو بمواد حديثة ورخامة في الوقت الذي يكون هناك الناس في الخيم لا يزالون إلى هذه اللحظة، أعتقد أن نحن أمام مشكلة. التشاركية أيضا في التخطيط، أنا أريد أن أتكلم في نقطة، ليست دائما المخططات التنظيمية هي مخططات يعني نجاح.

0: أنا فقط مبني على المخططات التنظيمية والتشريعات وإلى آخره، وإنما الكثير من المدن وهناك تجارب ذات مخطط تنظيمي جيد وبلديات فشلت في إدارتها. هناك بلديات فشلت، وأمثلة إذا نذكر على تجربة بلدية إسطنبول قبل عام 2000 كانت مكب النفايات كان على على على الأمينونا. بالمقابل عندما جاءت إدارة جديدة فالتخطيط أي التخطيط الجغرافي لا يكفي لوحده.
1: نعم طيب
0: يجب أن تكون نعم
1: طيب طيب التخطيط هذا في ترتيب الأولويات، ماذا من الممكن أن نضيف في ترتيب الأولويات لنصل إلى رؤية وطنية بإعادة الإعمار، غير يعني الاستفادة من التجارب من خلال زيارة الدول ويعني الذهاب إلى تجارب ربما نستفيد منها وربما لا؟
0: تماما، الشعب اليوم لا يحتاج إلى برجيات واستعراضات في البناء واستعراضات في مطارات، ويحتاج إلى بيت آمن وماء وكهرباء وعمل وحق ملكية واضح وحقوق الملكية. هذا ما يحتاجه الشعب، أمور يعني هي للأمانة حمل كبير، لكن إضافة إلى ذلك يجب أن يعني أحكي كمثال تجربة الدانتاون وإعادة الإعمار اللي تمت في مدينة في بيروت في المركز، أصبحت عبارة عن مدينة حديثة. مركز المدينة تبع بيروت كان عبارة عن حداثة وإعادة إعمار لكن بدون هوية. أصحاب العقارات تم تهميشهم وتعويضات غير منصفة، وأصحاب المدينة أصحاب الأبنية الأصليين أصبح تعرضوا إلى تغيير ديموغرافي.
1: نعم.
0: فليست إعادة الإعمار دائما أنا ناجحة لمجرد البناء، وإنما يجب أن تراعي التشاركية بين القاعدة وبين رأس الهرم، ويجب أن تكون علاقة متبادلة أيضا بينهم.
1: نعم.
0: تجسير العلاقة ما بين صانع القرار وما بين القاعدة أمر جدا ضروري.
1: طيب سيد محمد،
0: حتى تكون ناجحة، حتى تضع الأولويات. نعم
1: تفضل أكمل، تفضل سيد سلطان أكمل.
0: نعم نعم، تجسير هذه العلاقة حتى تكون ناجحة يجب أن تكون متبادلة. مثال الحملات التي تمت هي عبارة عن حملات شعبية انطلقت من القاعدة، لكن أين صرفت هذه الأموال؟ ما هي التفاصيل؟ إذا أردنا أيضا أن ننتقل إلى بعض النقاط التي أحب أن أشير إليها، اليوم المنظمات لا يوجد في أي تجربة من تجارب إعادة الإعمار المنظمات تقوم بمشاريع بنية تحتية، وإنما ما يتم يجب أن تكون أن تقوم المنظمات بدعم المركز بدعم البلديات حتى تستقيم وتقدم لها الدعم.
1: طيب.
0: وحتى الدول مثال تقدم الدعم ببناء القدرات.
1: طيب.
0: وليس أن تقوم اليوم نفقد نحن عنصر
1: يعني
0: الرقابة والجودة عندما تقوم المنظمة بأسوأ الأحوال بتنفيذ مشروع ويكون هذا المشروع غير مطابق للمواصفات. عفوا بس نقطة جدا حساسة، يقولون لك أن المهندس الذي أساء خسرناه، لكن عندما تقوم البلدية وتصدق المشاريع والدراسات من النقابة هناك يصبح مسؤولية، هناك النقابة تعطي مسؤولية.
1: طيب يعني بكل الأحوال سيد سلطان نحن نتحدث عن إعادة الإعمار واللي لا نخرج عن الحديث، إعادة الإعمار ليست أبنية فقط، ليست مساكن فقط، إعادة الإعمار هي إعادة لبناء الدولة كما أشرتما في حديثكما بالبداية، للمؤسسات للبنى التحتية لإعمار الإنسان للنظام التعليمي والصحي والمنظومة القضائية وكل ذلك. في سؤال أخير لك سيد محمد، في الدروس المستفادة التي تمر على الدول، ما الذي يجب أن تتجنبه الحكومة السورية في ملف إعادة الإعمار من تجارب مشابهة، وباعتبارها تحاول أن تزور الدول وتستفيد من هذه التجارب كما تستفيد من الإيجابيات تتجنب الأخطاء؟
2: طبعا يعني هنالك عدة دروس يمكن الاستفادة منها. لدينا تجارب ناجحة صرفة تقريبا فيما يتعلق باليابان، فيما يتعلق بألمانيا، رواندا وغيرها من التجارب، ولدينا تجارب فيها جوانب نجاح وأخرى تعثرت. نتحدث عن البوسنة رغم ضخ الكثير من الأموال ولكن بالنهاية كان المسار تعثرا. نتحدث عن العراق التي تعثر بسبب الفساد وإلى آخره. إذن ما النموذج السوري المطلوب وما الذي يجب تجنبه؟
1: يعني هذه نقطة، العراق بالذات رغم كل الأموال الموجودة إلا أنه لم يكن فيه إعادة إعمار بسبب الفساد، الفساد والطائفية والمحاصصة السياسية. نعم
2: عدم التعامل مع التحديات الأمنية بشكل جدي وعدم استعادة الأمن الحقيقي على المستوى الفردي والجماعي كانت كلها اليوم أدت إلى أن النموذج العراقي مع الأسف هو نموذج

0: فشل في عملية إعادة الإعمار.
1: إذن
0: ما يجب تجنبه في سوريا أن لا نبدأ عملية إعادة الإعمار الشاملة دون الوصول لمؤسسات راسخة وقوية وتتمتع بالشفافية وآليات رقابة واضحة، أيضا أن نتوجه بإعادة الإعمار للاستثمار.

0: عصري مهم جدا، وهي بدورها ستساعد في عمليات مكافحة الفساد. لابد من التوجه إلى الاقتصاد الإنتاجي ودعم الإنتاج الصغير والمتوسط. نحن في سوريا دولة اقتصادها هو اقتصاد إنتاجي،
1: طيب.
0: والصناعات فيها هي صناعات صغيرة ومتوسطة، لابد من دعمها حتى نعزز اقتصادا متينا.
1: يعني ألا ندعم المشاريع الكبيرة على حساب المشاريع الصغيرة؟
0: على حساب المشاريع الصغيرة. هذا أمر مهم جدا. اللامركزية التنموية هي أمر
1: طيب.
0: أيضا بالغ الأهمية، لأنه لم يقتل النموذج الاقتصادي والإداري السوري سابقا شيء بقدر المركزية المفرطة التي كانت موجودة. اليوم لابد من البحث عن نموذج لا مركزي بغض النظر عن تسميته، يتواءم مع الواقع.
1: لا مركزية إدارية، لا مركزية تنموية، لكن تضمن أن تكون الأطراف فيها عدالة اجتماعية وعدالة اقتصادية وكل هذه التفاصيل. انتهى وقت
0: بين الحكومة، المجتمع المدني، آسف، قطاعات التعليم الجامعية، وأيضا السوريين في الخارج.
1: شكرا.
0: هذا التعاون وأساسي في عملية إعادة الإعمار.
1: شكرا جزيلا لكم سيد محمد زكوان كوكا الباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق، والمهندس سلطان بكاري المختص في حوكمة وإعادة الإعمار كنت معنا من أمستردام. مستمرون معكم مشاهدينا ونناقش بعد الفاصل، هل بات مضيق هرمز سلاحا جديدا بيد طهران أم بديلا عن السلاح النووي؟
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً.

في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران لا يقل قوة عن السلاح النووي في مواجهة الولايات المتحدة. وأضاف ميدفيديف أن إيران يمكنها استخدام المضيق في حال النزاعات العسكرية للتحكم في عمليات نقل النفط وغيره من الشحنات، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة عرضت الإفراج عن أموال إيران المجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أمضى فيه مفاوضو الجانبين الأمريكي والإيراني يومين كاملين في الدوحة لمناقشة حركة الملاحة البحرية في المضيق والحوافز المالية المقدمة لإيران، في حين غاب البرنامج النووي عن المحادثات التي اتسمت بطابع فني بحت وفقا لما نقلته وكالة رويترز. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني من دمشق. مرحبا بك. وينضم إلينا بعد قليل السيد رابح فلالي الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك دكتور أحمد. إذا سألناك هل تحول فعلا مضيق هرمز بيد إيران بديلا عن السلاح النووي؟
1: تحياتي لكم ومساء الخير. باعتقادي المضيق يعني مضيق هرمز أصبح ورقة إضافية من الأوراق والورقة الأهم في يد إيران الآن في ظل ما بعد الحرب الإيرانية، ما بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فإيران ترى بأن مضيق هرمز هو الورقة الأقوى الذي يستطيع من خلال
0: ليس ترى حقيقة هي تفعل هي تفعل ليس فقط ترى.
1: نعم هي تفعل وتفعل ذلك وبقوة.
0: نعم نقول.
1: الإيرانيون هناك إجماع إيراني باعتقادي بالنسبة للساسة الإيرانيين على أن موضوع مضيق هرمز يجب الاستفادة منه إلى أقصى حد، وأن الموضوع هو لا يقتصر على يعني مسألة ثنائية بين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وإنما هو موضوع يعني يتجاوز حتى يعني هو موضوع إقليمي ودولي. فكما نعلم بأن عندما قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز تأثر الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حتى في الداخل الأمريكي ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير جدا. هذه الأمور مجتمعة أدت إلى إيجاد يعني مشكلة أساسية لنقول، ودفعت بالرئيس ترامب يعني إلى إيجاد حل ولو مؤقت. باعتقادي أن المذكرة التفاهم الحالية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي مرحلة مؤقتة تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها يعني العمل على جعل أسعار النفط يعني تخفض من أسعار النفط، يعني الوضع الاقتصاد العالمي يتحسن بشكل أو بآخر. وكما نعلم بأن الانتخابات الأمريكية قريبة، ولا يريد ترامب أن تؤثر هذه المسألة موضوع إيران وموضوع الحرب على إيران على نتائج هذه الانتخابات.
0: لكن يعني التصريحات الروسية الآن إلى أي مدى أيضا نستطيع أن نقرأها بأنه في مرحلة قادمة سيكون هذا المضيق دائما بيد إيران، حتى لو تم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة؟ في أي حال شعرت إيران بأنها يعني مهددة في خطر معين، وخاصة الولايات المتحدة تستطيع أن تحكم قبضتها على المضيق، وهي فعلت الآن، أحكمت قبضتها على المضيق وعلى يعني كل سلاسل الإمداد.
1: بالنسبة إذا ما قارنا ما بين يعني ملف مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قاموا بضرب المنشآت النووية الإيرانية، فهي الآن إن لم يعني على الأقل هي معطلة حاليا. يعني الموضوع النووي
0: معطلة، لكن يوجد لدى إيران أكثر من 460 كيلوغراما مخصبا من اليورانيوم المخصب، حتى لو لم تعترف بذلك. هذا هي تصريحات الولايات المتحدة، يعني لو ضربت المنشآت النووية ماذا عن اليورانيوم المخصب؟
1: بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، موضوع النووي باعتقادي هو موضوع يعني يحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، وهو ما أعلنه الطرفين. حتى رئيس ترامب أعلن بأن الموضوع النووي الإيراني قد يحتاج إلى أكثر من مدة 60 يوم المحددة في مذكرة التفاهم. أما بالنسبة للموضوع مضيق هرمز بالذات، أعتقد أنه ورقة سريعة لنقل، يعني تستطيع إيران استخدامها في حال حدوث أي هجوم، يعني معاودة الهجوم على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل. تستطيع أن تعطل سلاسل الإمداد، يتأثر الاقتصاد العالمي كما قلنا. لا ننسى أيضا أن العديد من الدول الخليجية، دول الخليج العربي، هي في الأساس يعني المكان الوحيد الذي تستطيع أن يعني متنفس لها لنقل إلى العالم هو مضيق هرمز. لذلك هو ورقة حاسمة وورقة باعتقادي القوية الآن في يد إيران.
0: طيب سيد رابح، إن كنت معنا مرحبا بك. على ما يبدو أنه ليس جاهزا بعد. نعود مرة أخرى للدكتور أحمد. دكتور أحمد، بنبقى بموضوع النووي. في الجلسات الأخيرة ووفق وول ستريت جورنال، يعني لم يتم الحديث عن النووي، غاب السبب الرئيسي للحرب حسب التصريحات الأمريكية على لسان رئيسها وعلى لسان المسؤولين الأمريكيين، الذي هو النووي. غاب هذا البند عن أي حديث في هذه المرحلة، وحضر هرمز. وهنا نستطيع أن نقول مرة أخرى، من الذي يملك نقاط القوة إذن؟
1: موضوع النووي لا أقول أنه يقل أهمية، ولكنه كما قلت لك هو موضوع مؤجل، لأن الآن
0: هل من المعقل أن يؤجل السبب الرئيسي الذي قامت من أجله الحرب والذي أغلق بسببه مضيق هرمز؟
1: نعم، أقول لك لماذا. السبب الرئيسي أن موضوع هرمز هو موضوع مستجد. على فكرة، موضوع يعني مضيق هرمز بحد ذاته هو موضوع قديم جديد. يعني بالنسبة لموضوع مضيق هرمز، إيران لسنوات طويلة كانت تهدد بأن أي تهديد لمصالحها الاستراتيجية ومصالحها الأمنية أو أي هجوم على إيران ستقوم باستخدام ورقة
0: المضيق. لم تفعل سابقا ولم يتم قطع مضيق بحري طبيعي، يعني هو ليس ملكا لإيران بهذه الطريقة مثل قبل. هل كانت حسابات ترامب خاطئة إلى هذه الدرجة؟
1: إيران تعتقد إيران بأن الحرب عليها هي كانت حرب وجودية. يعني بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني إن لم تقم بهذا العمل، يعني إن لم تقم بإغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي يعني بها إلى مسارات أكثر سوداوية. لذلك يعني كانت يعني المرحلة، خلينا نقول المرحلة الأهم في يعني اتخاذها هذا القرار، رغم أنه يعني بالطبيعة قرار خاطئ، لأنه أولا كما قلنا يوقف التجارة العالمية، يضرب الدول المجاورة، دول الإقليمية، عطل الاقتصاد، رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم. ولكن إيران بالنهاية والنظام الإيراني يرى وجوده هو أولوية على حساب كل هذه الأمور.
0: طيب، انضم لنا السيد رابح الفلالي، الكاتب والسياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن. مرحبا بك. إذا سألناك، وحسب وول ستريت جورنال أن هناك ربما إفراج عن أموال إيرانية مقابل أن ترفع إيران الرسوم عن مضيق هرمز، ألا يعتبر هذا تنازلا كبيرا من قبل الولايات المتحدة؟
2: إذا تم الأمر بهذه الصيغة بكل تأكيد هذا تراجع عن واحدة من الأساسيات التي كان الرئيس ترامب لطالما تحدث عنها في ما يتعلق بذلك المبدأ الذي يقول به هو شخصيا ويقول به كبار مسؤولي الإدارة، إضافة إلى كبار المشرعين الجمهوريين في الحزبين، أن مبدأ التفاوض لدى الجمهوريين يناقض ذلك المبدأ الذي كان الديمقراطيون قد لجأوا إليه في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، عندما تعمدوا إعطاء من ما يقارب المليارين من الدولارات للحكومة الإيرانية بموجب الاتفاق النووي. نعم. العام 2015.
0: نعم.
2: بكل تأكيد إذا حصل هذا السيناريو فهذا تراجع أمريكي، لكن دعيني أشير رجاء إلى أن هناك مسعى أمريكي مختلف تماما، والذي يعتقد معه الرئيس ترامب ويعتقد معه أيضا مقربوه أن الصيغة التي يقترحها البيت الأبيض في المفاوضات الحالية هي تسليم جزء من هذه الأموال الإيرانية إلى الإيرانيين شريطة أن يتم استخدامها في شراء مواد زراعية أمريكية، أي بتعبير آخر على أن هذا الاستخدام يجب أن يتم أولاً داخل السوق الأمريكي، وثانياً أن يكون موجهاً إلى أغراض إنسانية، أي بتعبير آخر تأمين مواد غذائية للإيرانيين، ولكن بشرط على أن تكون من السوق الأمريكي.
0: طيب، لكن مع ذلك لأجل ذلك جاءت هذه الحرب سيد رابح؟ هل كانت هذه أهداف الحرب أن يفتح مضيق هرمز؟ مضيق هرمز كان مفتوحا، ليس لا يوجد رسوم، يعني الطريقة التي تتحكم بها إيران الآن بمضيق هرمز وغياب الحديث عن الموضوع النووي إلا بأطر محددة وما وصلت إليه الأمور، ألا يعتبر يعني كان بالنسبة لترامب ضربة قوية أو غير محسوبة؟
2: ربما دعيني أقول أن ما تكرمت به هو قلب الجدل الآن في السياسة الأمريكية. الديمقراطيون والمستقلون وحتى جناح كامل الآن داخل حركة الماغا التي تعتبر الحاضن الرئيسي وصنعة المجد السياسي لترامب شخصياً في ولايتيه الرئاسية الأولى والحالية، انسحبت من دعم الرئيس ترامب. الأسوأ من كل ذلك كما تعرفين أيضاً أن هناك جناح قيادي في الماغا بعد إعلانه الاختلاف مع ترامب الآن هو يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد، والتهمة الموجهة للرئيس ترامب أنه تخلى على ذلك المبدأ المقدس الذي تم الاتفاق عليه في حملته الرئاسية بأن يجعل أمريكا أولاً. هم يتهموه الآن بأنه بالسياسات التي نفذها في السنة والنصف الأولى من عمر إدارته جعل إيران أولاً وليس أمريكا أولاً. بتعبير آخر، ما أقصده من هذا الآن أن هناك نقاش داخل الديمقراطيين، داخل الجمهوريين، داخل حركة الماغا التي تمثل الجناح الأكثر محافظة في أمريكا، بأن هذه الإدارة أساءت التعامل بشكل كامل فيما يتعلق بهذه الحرب، مسألة تغيير الأهداف، مسألة إدارة المفاوضات، مسألة حصاد هذه المفاوضات. وبالتالي الآن الاتفاق حول سؤال واحد، هل كانت هناك ضرورة حقيقية للذهاب إلى هذه الحرب، وهل هذا هو الحصاد الذي سيعود به الرئيس ترامب إلى الأمريكيين؟
0: هل هناك إجابات عند إدارة ترامب على هذه الأجوبة سيد رابح؟ هل هناك أجوبة واضحة؟ لأن ليس الولايات المتحدة التي تضررت بهذه الحرب، من تضرر دول الخليج العربي، من تضرر الدول الأوروبية، من تضرر يعني الإقليم هنا في الشرق الأوسط، يعني هل فعلا هناك إجابات واضحة، أم أن ترامب العقلية الترامبية يجد نفسه ليس مضطرا لتقديم أي أجوبة حتى للمفروض من هم شركائه في المنطقة مثل دول الخليج؟
2: ربع عزيزتي، رجاء أن يسمح كرمك بالإشارة.
0: تفضل، كل الوقت لك سيد رابح.
2: الله يسلمك ويديمك، شاكر لطفك. فيما يتعلق بالخسارة التي أنتجتها هذه الحرب، هناك اعتقاد خارج المشهد الأمريكي أن الولايات المتحدة لم تتأثر بهذه الحرب، وهذا تقدير خاطئ تماما. الآن هناك واقع أمريكي هو الأسوأ في ظل الإدارتين، سواء الإدارة الديمقراطية السابقة أو الجمهورية الحالية. ربما معدلات التضخم الآن تعود إلى معدلات هي الأسوأ منذ 50 عام في الولايات المتحدة. تذكرين جيدا أن معدلات التضخم هي التي أسقطت الإدارة الديمقراطية السابقة.
0: يعني هذا أسوأ، معناها ضغوط داخلية وخارجية على إدارة ترامب
2: بكل
0: الآن.
2: بكل تأكيد الآن. وبالتالي الحديث عن وجود خسارة خارج الولايات المتحدة وتغييب الخسارة داخل الولايات المتحدة، هذا عدم إنصاف للواقع الأمريكي في الداخل الآن. ما يواجهه الرئيس الرئيس ترامب وإدارته في الوقت الحاضر الآن هو انقلاب سياسي كامل حول أداء هذه الإدارة في هذه الحرب. الآن تعرفين جيدا أيضا أن الإدارة تواجه أزمة كبيرة داخل الكونغرس لأنها بحاجة إلى إقرار سريع من مشرعي الكونغرس وخاصة في الغرفة الثانية بميزانية إضافية مستعجلة في حدود 90 مليار دولار لتغطية النفقات الطارئة للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة العربية، وهذا مسألة يرفضها الديمقراطيون من حيث المبدأ، وبالتالي من حيث التكلفة السياسية هي تكلفة سياسية غالية جدا، ربما ستكون نتائجها بشكل أوضح في انتخابات نوفمبر القادم.
0: طيب أعود أيضا لضيفي في دمشق السيد أحمد. سيد أحمد، ضغوط داخلية ضغوط خارجية على ترامب، لكن إيران أيضا تضررت، قتل الصف الأول والثاني والثالث من قياداتها، ضربت فيها الكثير من المنشآت، كل ما حدث علاقتها ساءت مع دول الجوار، لكن مع ذلك هل تستطيع إيران في المفاوضات القادمة أن تحصل مكاسب أبعد من مضيق هرمز، متعلقة بالإفراج عن الأموال أو متعلقة بشيء يعني أبعد من ذلك مثل فرض رأيها، أم أن إيران ليست كما يعني نحن نحلل أو نرى من وجهة نظر معينة، من وجهة نظر أخرى هي خاسرة في هذه الحرب بكل التفاصيل؟
1: إيران لا نستطيع أن نقول قد خرجت رابحة، ولكن أيضا لم تخرج يعني خاسرة من هذه الحرب في الحقيقة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الوضع الدولي والوضع الإقليمي يعني هو وضع معقد جدا في ظل هذه المشاكل الاقتصادية التي خلقتها إيران من خلال إغلاق مضيق هرمز. باعتقادي هناك صعوبة يعني كبيرة في تقبل موضوع أن تقوم إيران يعني بتحصيل رسوم بشكل دائم يعني من خلال سيطرتها على مضيق هرمز، وهو موضوع في الأساس يعني يعني
0: وهل فقط سواء الدول الخليجية يعني المعنية إيران بهذا الموضوع؟ ماذا عن سلطنة عمان أيضا يعني بهذا الأمر؟ أين هو دورها؟
1: حاولت سلطنة عمان في البداية ومن خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسة والمؤسسة المعنية بأعالي البحار ومرور السفن في المضائق حول هذا الموضوع، وما يعني مرت يعني عدد لا بأس به من السفن، إلا أن الحرس الثوري الإيراني قام بضرب إحدى السفن في المياه الإقليمية العمانية كردة فعل على هذا الموضوع. إذا إيران أرادت أن تقول للجميع ومن ضمنها يعني عمان الحليف المقرب إليها بأن موضوع مضيق هرمز هو خط أحمر، وبأن يعني هناك نوع من أمننة للمضيق، هو أمننة يعني هو الآن إيران قد قامت بأمننة موضوع المضيق وربطت الملفات المختلفة التي يعني تقوم بالتفاوض فيها مع الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع المضيق. إذا هي يعني مجموعة من الملفات، أصبح مضيق هرمز هو الشماعة لهذه الملفات، يعني أصبح هو الموضوع الرئيسي الذي تقوم إيران من خلاله بابتزاز يعني باعتقادي الإقليم والمجتمع الدولي، وذلك للحصول على أكثر مكاسب ومنها المكاسب المالية كما هو معروف، موضوع الاتفاق يعني الوصول إلى يعني صيغة حول اتفاق نووي جديد يضمن حقها في التخصيب يعني وفق وجهة نظرها، يعيدها إلى المجتمع الدولي، يرفع عنها العقوبات على تصدير النفط. كل هذه الأمور ربطتها إيران إذن يعني لنقل بأن في الحقيقة المضيق هو أصبح هو القنبلة النووية الذي بيد إيران،
0: يعني كما سألنا منذ البداية. نعم، كما سألناك منذ البداية ولم يكن معنا السيد رابح، وهنا سأعيد عليه السؤال، هل فعلا الآن إيران تمتلك مضيق هرمز بديلا عن القنبلة النووية عن السلاح النووي؟
2: تأكد الآن أن مضيق هرمز تحول إلى السلاح الاستراتيجي الأكثر تأثير على جميع المعادلات في الحرب الحالية الآن. هناك خوف آخر يطرح الآن بقوة في أوساط التفكير الأمريكية من أنه في حال الذهاب إلى تشدد أمريكي أكبر في مضيق هرمز فإن أزمة الطاقة العالمية سوف تعود إلى مستواها السابق.
0: نعم.
2: وهناك أيضا تخوف أمريكي من أن يكون باب المندب هو الخيار الاستراتيجي الآخر لإيران الذي لم تستخدمه لحد الآن.
0: نعم.
2: وبالتالي الآن مسألة المعابر هي في قلب هذه الحرب بكل تأكيد.
0: طيب هل الولايات المتحدة مستعدة لهكذا سيناريو بأن تفرض إيران رسوما على مضيق هرمز وأن تمسك بالمضيق وبالتالي تحكم قبضتها على سلاسل الإمداد وعلى خطوط الطاقة، لأنها تتحدث عن مسارات بديلة، لكن هناك تحليلات اقتصادية تقول لا يمكن أن يعوض مضيق هرمز بمسارات بديلة، يعني بكميات توريد النفط.
2: بكل المقاييس لا يمكن تعويض المسار، ولا يمكن أيضا تعويضه في ظرف يسمح للعالم بتجاوز أطار أزمة اقتصادية سوف تكون مدمرة. ثم هناك مسألة أخرى الآن، وهي أن السيناريوهات المطروحة أمام إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بالمضيق جميعها سيء، سواء أتم التوصل إلى صيغة بإبقاء هذا المضيق تحت السيطرة الإيرانية كما تريد إيران، وبالتالي سوف يكون هذا خسارة استراتيجية مدوية في التاريخ الأمريكي بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب في طريقة إدارتها لهذه الحرب. إيران الآن تضع مسألة المضيق كأولوية أمنية بالنسبة إليها، لا تقبل التفاوض، وبالتالي جميع الخيارات الآن تعقدت بالنسبة للإدارة الأمريكية في كيفية التعامل مع أزمة المضيق.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد رابح الفلالي الكاتب السياسي المختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن، الدكتور أحمد كردية الأكاديمي والباحث في الشأن الإيراني كنت معنا من دمشق. الشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ووراء الكاميرات أطيب التحيات وإلى اللقاء.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. عودة الهدوء إلى شارع البريد في سلمية بعد توتر وقع ليلا، ومدير المنطقة يؤكد عقد اجتماع مع الأهالي لاحتواء الموقف. حركة انتظار متواصلة أمام محطات الوقود في عدد من المحافظات، ووزارة الطاقة تربطه بارتفاع الطلب. إجراءات جديدة لتنظيم منح إجازات سوق في دمشق، ولجنة تدرس آلية تحد من التلاعب في الرخص. الجيش الإسرائيلي يدرس الانسحاب من منطقتين في لبنان، وإيران تؤكد متابعة ملف إنهاء الحرب.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حماة بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. قال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلية أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا في المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في جميع المنطقة لمنع وقوع أي مشكلات أخرى وتهدئة الوضع. من جهته أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان أن دورية تابعة للأمن الداخلي تعرضت لمقاومة واعتداء خلال تدخلها لفض المشاجرة، الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات أمنية، مشيرا إلى أن مديرية المنطقة عقدت اجتماعا مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من السلمية بريف حماة عراق زينو، أهلا ومرحبا بك عراق. اليوم كيف تبدو الأوضاع بمدينة السلمية بعد عودة الهدوء إلى المدينة وانتشار قوى الأمن الداخلي عراق؟
1: نعم، صباح الخير جمال. لقد عاد الهدوء إلى شوارع مدينة السلمية بعد ليلة طويلة من الأحداث والغليان الشعبي الذي حدث ليلة أمس بسبب هذه المشكلة التي تطورت فيما بعد إلى مشكلة أكبر وتوسعت في معظم المدينة ولم يتم حلها إلى بعد منتصف الليل. في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل أطلق سراح جميع الموقوفين في الأمن الجنائي أو في الأمن الداخلي في مدينة سلمية. هؤلاء الشباب الذين كانوا قد تورطوا في بداية الإشكال الأول الذي حدث أولا ثم فيما بعد توسع. معظم الشباب خرجوا فيما أبقي الشباب الذين تورطوا في هذا الحدث من أجل تسييرهم قانونيا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم منع تكرار هذه الحوادث بمنع تكرار هذه الحوادث. هناك أيضا كان السبب الرئيسي في ذلك هو أنه قام مدير المنطقة وأعضاء من وجهاء مدينة أعضاء من المجلس الصناعي وجهاء من المدينة بالإضافة إلى الهيئة الإسلامية قاموا بالاجتماع أفضوا إلى التأكيد على سيادة القانون. ثم بعد ذلك خرج مدير المنطقة السيد ناكوجان إلى الأهالي وأخبرهم بأنه سيتم حل هذا الإشكال وبأن القانون سيكون هو فوق الجميع بالإضافة إلى توقيف جميع الشباب الذين تورطوا في هذه الإشكال. الإشكال هو حدث بداية بتصوير أحد أبناء الريف لإحدى الفتيات

0: ومما أدى إلى إشكال بينه وبين عدد من شباب المدينة الذي تطور فيما بعد. وعندما قدمت قوى الأمن لفض هذه المشاجرة واعتقال المتورطين فيها،
1: صحيح.
0: يعني بعد ذلك يعني توسعت هذا الإشكال، وقد أدى إلى توتر كبير، يعني استمر لعدة ساعات حتى بعد منتصف الليل في مدينة سلمية.
1: نعم، عراق اليوم هل ما زالت القوى الأمنية بشكل عام منتشرة في يعني المدينة في شارع البريد عراق؟
0: قوى الأمن يعني طوقت شارع البريد ومنعت يعني دخول السيارات
1: بعد عودة الهدوء
0: والدراجات
1: أتحدث
0: النارية
1: عراق.
0: من نعم بعد عودة الهدوء. نعم، هو يعني السبب في عودة الهدوء هو انتشار القوى الأمنية وضبط أي تجمع يعني ومنع هذه التجمعات. منذ ليلة الأمس يعني وحتى الصباح الباكر انتشار القوى الأمنية هو خفف جدا هذا التوتر، وما زالت يعني حتى الآن يعني منتشر هذه القوى منعا لتكرار هذه التجمعات ومنعا لحدوث اي اعمال شغب، وخصوصا ان هذه يعني الاعمال كما ذكرنا هي يعني توقفت منذ منتصف بعد منتصف الليل في الساعه الثانيه. واليوم يعني ما زالت القوى الامنيه يعني منتشره هناك، ويعني تضبط يعني اي مخالفه او اي يعني تجمع من شانه ان يثير او يجدد هذا الاشكال ويجدد التوتر في شوارع المدينه.
1: أشكرك جزيل الشكر عراق زينو،
0: شكرا
1: مراسل
0: لك.
1: تلفزيون سوريا من السلامية ريف حمأ. أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وأعلنت الوزارة عن شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارة الإجرة العمومية حول أزمة نقص البنزين في المحافظة.
2: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الأربعاء لحد الآن ما أجانا الطلب، يعني الأزمة بالمصافي مو من عنا الأزمة.
3: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريج بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه بيعوه حر، 20,000 عم يشتروه حر.
4: ما في بنزين، بالقنيطرة كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدولة ولا الحر، ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
5: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة القنيطرة. من يوم ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة القنيطرة كلها. لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي. وحرع حق اللتر 20,000. يعني أنا كشوفير تاكسي أشتري 20,000 ما بتوفي معي.
6: والله البنزين يا أخي صارنا فترة أسبوع ما عم نلاقي، من طلع القرار إنه نزلوا بهالبنزين نزل سعره. انقطع عنا الكازيات والله واقفين، والله جاي ادور بنزين ما لقينا، عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
1: في حلب ايضا تتواصل ازمه البنزين في المحافظه، ما دفع مئات اصحاب السيارات الى المبيت امام محطات الوقود املا في الحصول على دور للتعبئه عند توفرها. تلفزيون سوريا التقى عددا من المنتظرين ونقل آراءهم ومطالبهم.
7: واقفين على امل بركي انه في بيجيهم سوتير ومنعبي، واقفين صرنا ثلاث ساعات واقفين ما عم نعرف. صار لي يومين مقطوع من البنزين، باقي انا عندي تقريبا 5 لتوره، هالخمس لتوره دوب توصلني هلا على البيت. بقى بصف قلت اذا في امل بستنى، ما في امل، ما في بنزين بمشي. بس سبب قله البنزين ليش ما عم نعرف.
8: بالساعه 7 لهلا هون برمت 5 كازيات من 5:30 ونص 6، ما في كازيت غير كازيت الشام طريق صلاح الدين، عليها بيجي 250 سياره من الحاجز تبع الجسر تبع الراموسه لهنيك. ما عرفنا في ساعه ونص طلعت ايمت بيجي دوري، قلت لا ادور على غيره، برمت 5 كازيات ما لقيتي، حتى رحت على سيسيان تبع دوار الشيحان ما في شيء، وانا جاي هيك ما في شيء. جيت صفيتهم الساعه 7 طريق 7 ل 10 ولهلا.

0: والله هسه ما بين شيء حاليا هالبنزين. صلي من الساعة 6:30 الصبح وما بين شيء. متفائل بالخير إن شاء الله وتعالى.
1: موجود من الساعة تقريبا 5 الصبح واقفين عم نستنى، يعني فتنا ما في كازيات كلها مسكرة. واقفين عم نستنى، هلا بيجي السهري يجوا ساعة واقفين عم نستنى. هلا الساعة 3 بيجي واقفين عم نستنى. ما في بنزين السيارة واقفين.
2: والله في جماعة هون، أنا صلي يعني جيت ضحوة النهار قدرت أصف على الدور، هون من التنتين بالليل نايمين بالسيارات. نحن إذا قوت يومنا ما طلعنا ما بناكل في البيت. منا شي سارية يجي صهر يجي عبونا مشان ناكل.
3: هذا والتقى تلفزيون سوريا عددا من الأهل المنتظرين في طوابير المحروقات بحلب واستمع إلى آرائهم ومطالبهم.
4: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة مقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة. أما مادة الديزل فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لرغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين. تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد يعني الحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
3: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد وكذلك هاشم العبدالله مراسلنا من اللاذقية. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك بداية هاشم، اليوم كيف يبدو المشهد من أمام محطات الوقود في اللاذقية؟ هاشم ضعنا في الصورة.
5: نعم، يعني المشهد يعني هو يعني الطوابير على معظم الكازيات في محافظة اللاذقية، وبعض الكازيات هي مغلقة بالكامل لا يوجد فيها، أو إن كان موجود هناك بعض الطوابير. يعني الطابور الذي موجود خلفي تماما يعني موجود يعني لعدة حوالي 100 متر، العديد من السيارات الموجودة هنا خلفي تماما هي متوقفة، الكازية هي مغلقة، الكازية التي أو محطة الوقود الموجودين أمامها الآن هي مغلقة، ولكن الناس يأتون إلى هذه الكازيات ليحجزوا دور، وهنا الازدحام فقط على مادة البنزين. طبعا هنا كما نرى أن هذه محطة الوقود وغيرها، يعني مررنا منذ قليل بعدة محطات وقود جميعها مغلقة لا يوجد فيه بنزين، وحتى مادة البنزين وحتى يوم أمس يعني لم يكن هناك لمادة البنزين إلا بمحطات محدودة، وأيضا كان هناك طوابير كبيرة وطويلة على هذه الكازيات. أما لمادة الديزل المازوت هي يعني متوفرة يعني يعني بكازيات وغيرها، ولكن لا يوجد أزمة على هذه المادة بشكل كبير. أما الأزمة الحقيقية هي على مادة البنزين، حتى أن يعني وسائل التواصل كانت تضج بالبحث يعني والأهالي والناس الذين يبحثون عن هذه المادة ويسألون أي المحطات الموجودة فيها، لكن يعني هو المشهد الآن الكازيات يعني أو المحطات الوقود معظمها يعني لا يوجد فيها، والسيارات والطوابير الموجودة حالياً أمام

0: أما هذه المحطات هي يعني لحجز دور في حال أتت هذه المادة، وهي متوقفة منذ يوم أمس. يعني معظم هذه السيارات هي متوقفة منذ يوم أمس هنا أمام هذه المحطة، يعني على أمل أن يكون هناك توفر للمادة، ومن ثم يعني تحجز دور لكي تستطيع يعني هذه السيارات التعبئة منها. يعني صراحة يعني يقول الأهالي أن لحد هذه اللحظة لا يوجد هناك يعني أي يعني جدول زمني لعودة الطبيعية لهذه المادة، رغم أن وزارة الطاقة يوم أمس يعني أو ليلة أمس نشرت بيانا توضيحيا حول آلية أو سبب المشكلة انقطاع مادة البنزين، وأنها ستقوم بعمل العمل على تزويد المحطات وتوريد أصحاب المحطات الوقود بمادة البنزين للتخلص من هذه الأزمة تدريجيا. لكن يعني يقول الأهالي منذ قليل يعني تحدثنا مع بعضهم أنه لا يعني لم يأتي في البيان أي جدول زمني للانتهاء من هذه الأزمة المحروقات، التي يعني لا أحد يعلم إلى أين يعني إلى أين ستصل أو كم يوم سوف تبقى حتى تعود هذه المادة إلى المحطات بشكلها الطبيعي ويعود الاستقرار لهذه المادة.
1: أجدد الترحيب بك مرة أخرى محمد فهد مراسلنا من القنيطرة اليوم. يعني ما آخر تطورات أزمة الوقود في القنيطرة محمد؟ هل ما تزال على نفس الوتيرة منذ أيام؟
2: نعم جمال، بالفعل يعني ربما يختلف الوضع في القنيطرة. يعني لا يوجد طوابير بصراحة على محطات الوقود، يعني غالبية المحطات مغلقة بالكامل، غالبية المحطات يعني الخاصة وبعض المحطات يعني لا يوجد فيها بنزين ولا حتى ديزل، بعض المحطات يوجد فيها ديزل لا يوجد فيها بنزين، فالأزمة مستمرة. يعني قابلنا بعض الأهالي هنا في محافظة القنيطرة وأصحاب المحطات وسائقي العمومي التكاسي بشكل عام، يعني لا يوجد بنزين منذ 4 أيام أو 5 أيام، يوصل البنزين إلى محطة أو محطتين في القنيطرة كل يومين، يعني يكون هناك ازدحام لساعة أو ساعتين على هذه المحطة حتى ينتهي الوقود أو المصفات في هذه المحطة، ثم تعود يعني يعود السائق للبحث من جديد عن مادة البنزين. بشكل عام أيضا يعني قابلنا أصحاب الجنسيات هنا في محافظة القنيطرة، يعني عندما شرح لي عن السبب يعني هو تأخر في إرسال الطلبات إلى يعني من الإدارة العامة والمركز الرئيسي المحافظة، هو تأخر في إرسال هذه الصواريخ التي تفرغ حمولتها في هذه المحطات. وأيضا قابلنا بعض الأهالي هناك يعني يقول لنا والسائقين أنه حين خفضت يعني أسعار المحروقات كان أو إشاعة انخفاض أسعار المحروقات منذ 3 أو 4 أيام، قامت يعني غالبية المحطات بتفريغ مستوى المحروقات والخسانات بشكل كامل لكي لا يخسر يعني صاحب المحطة، قام بإفراغ المحطة بشكل كامل، وعندما انخفض السعر قام بتقديم الطلب. فهنا في محافظة القنيطرة ربما هناك 50 أو 60 طلب تم تقديمهم بيوم واحد إلى يعني المؤسسة العامة للمحروقات، وهذا يعني أيضا شكل إرباك على إرسال الطلبات. يعني هناك محافظة واحدة 50 أو 60 طلب يرسلوا بيوم واحد من أجل إعادة تعبئة هذه المحطات التي تم إفراغها. فهنا أيضا حصلت هذه الأزمة، فأصبح يتم تقسيم يعني إرسال الصهاريج إلى هذه المحطات على دفعات من أجل يعني تقديم كافة المحافظات السورية. فهذا الأمر أيضا زاد من عملية يعني الأزمة التي تحدث هنا في محافظة القنيطرة سواء أو في سوريا بشكل عام. فهذا الأمر يعني ينطبق على كافة يعني المحافظات. فهنا أصحاب الكازيات عملوا على هذا الأمر. أيضا بعض الكازيات تقوم ببيع يعني جزء من هذا المخصصات بالبيع الحر، يعني تبيع اللتر ب 17,000 أو 18,000.
1: هذا الأمر يتعلق محمد بأصحاب الكازيات فقط بالنسبة لما أشرت إليه بالبيع الحر، هل هناك أيضا جهات أخرى ربما يعني تبيع هذه المادة؟
2: نعم، بيع الحر لا يكون في الكازيات، أصحاب الكازيات بعض أصحاب الكازيات يبيعونها إلى تاجر حر بسعر يعني أعلى من السعر المعروض، ويتم بيعها أيضا تاجر حر يضع مربح 2,000 أو 3,000 ليرة على اللتر ويبيعها بسعر أعلى، فيصل السعر إلى 20,000 ليرة سورية ربما في بعض يعني الشخص المضطر والذي يبحث عن عمل أو لديه حالة إسعافية أو لديه حالة مرضية أو لديه يعني طريق مهم، فيقوم بشراء المادة بهذا السعر. وهذا الأمر أيضا يزيد من معاناة المواطنين هنا وأصحاب التكاسي وأصحاب يعني العمل الذين يعتمد عملهم أو سياراتهم على مادة البنزين. فهنا يعني معاناة ما تزال مستمرة، والأهالي يعني يطالبون يعني بضبط هذا الأمر، يعني بإرسال دوريات بشكل يومي وبشكل مسير، ترافق حتى يعني حتى اقل قائلا بعض الاهالي يود الارسال يعني دوريه من التموين والتجاره الداخليه ترافق هذه الصواريخ عند افراغهم.

0: بيئتها لاجل البعوث الكميه التي تم افراغها والتي تم بيعها، ويتم مراقبه هذا الامر وضبط اصحاب المحطات.
1: نعم، بالعودة إليك هاشم، اليوم يعني ما التوقعات خلال الساعات والأيام المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على انفراج في هذه الأزمة بحسب يعني ما تتابع بشكل عام؟
2: نعم، يعني حسب يعني أصحاب الكازيات أو حتى يعني الأهالي، يعني لا يرون حتى هذه اللحظة أن هناك أي انفراج أو بوادر للانفراج، كون أغلب الكازيات ومحطات الوحود الوقود هي مغلقة، وإن كان بعضها يأتي إليها بعض صهاريج البنزين يعني خلال يعني ساعة أو أقل يعني تكون قد انتهت، لأن هذه الكمية هي بالأساس هي لا تكفي، وأن بعض الطوابير تكون موجودة وجاهزة قبل أن تصل هذه المادة إلى هذه الكازيات. يعني معظم السيارات التي يعني نراها خلفي تماما هي يعني من سيارات الأجرة، يعني تكاسي الأجرة، وهي التي يعني يعمل يعني أصحابها على يعني يعملون بالدخل اليومي أو بالعمل اليومي، ويحتاجون إلى هذه المادة، وهم موجودين يعني الكثير منهم موجودين هنا أمام هذه الكازية وفي سياراتهم ينتظرون في حال أن يصل هذه المادة إلى المحطة، ومن ثم يعني يحصلون على دور مبكر ليواصلوا عملهم. لكن لحتى هذه اللحظة وحتى في البيان كما قال الأهالي أنه لا يوجد يعني جدول زمني مع عودة هذه المادة إلى السوق. يعني نرى على الطرف الآخر يعني هناك مادة أو القسم المخصص إلى مادة الديزل هو يعني لا يوجد عليه ازدحام، فقط سيارتين أو ثلاث سيارات، يعني المادة متوفرة مادة المازوت الديزل، ولكن هي المشكلة الأساسية على مادة البنزين. بعض المحطات هي مغلقة، لا يوجد لديها يعني لا يوجد طوابير، لأن لا يوجد لديها منذ أيام أي أي لتر من هذه المادة، مادة البنزين. لكن في المقابل بعض الكازيات يعني هي من المحتمل أن يكون لها دور اليوم بالتزويد بهذه المادة، وهناك موجود يعني طوابير بانتظار أن تأتي هذه المادة وأن يحصلون دورا مبكرا.
1: أشكركما جزيل الشكر هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، كذلك الشكر موصول لك محمد فهد مراسلنا من القنيطرة. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكاملة مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبه أشاد خطاب في موقف المملكة وعبر عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

0: أرحب بمراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، أهلا ومرحبا بك ديالى. ما أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفي بين وزير الداخلية أنس خطاب ونظيره السعودي؟
1: نعم، مرحبا جمال. هذا الاتصال الذي أجراه وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مع نظيره السوري وزير الداخلية السورية أنس خطاب، جاء بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في مقهى المشيرية في بالقرب من القصر العدلي في دمشق، والذي راح ضحيته 10 وفيات وقرابة 21 إصابة وفقا للحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة. هذا الاتصال جمال يعني نقل من خلاله وزير الداخلية موقف المملكة العربية السعودية الداعم لسوريا، ويعني تضامن المملكة العربية السعودية مع سوريا في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب الذي تتعرض له. هذا

الاتصال أيضا نقل موقف المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد لهذا التفجير الذي وقع في دمشق في مقهى المشيرية يوم الخميس، كذلك يعني أيضا على

0: خطر الإرهاب هو خطر مشترك يواجه كل من سوريا والسعودية، ويعني لابد من أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى بين وزارتي الداخلية في الرياض ودمشق لمواجهة هذا الخطر وملاحقة الشبكات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها. ملفات عديدة حقيقة تم بحثها خلال هذا الاتصال، هذه الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. طبعا هذا الاتصال جمال يأتي واحدا من مجموعة من الاتصالات والبيانات التي يعني قامت بها عواصم عربية و عالمية أيضا يعني إدانة هذا التفجير الذي حدث، وأكدت من خلالها هذه الدول على وقوفها بجانب سوريا ودعمها للمؤسسات الأمنية وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في ملاحقة الجنات والمتورطين وتقديمهم للعدالة.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ديالة البحري، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وبحسب وزارة الخارجية فقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب وزارة الخارجية فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المسجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر. وأضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب، ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة. وأوضح الحلبي في تدوينة له عبر منصة إكس أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقديرا لما قدموه من عطاء، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين. باشرت مديرية المطاحن في السويداء تسلم محصول القمح من المزارعين ضمن خطة تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيم من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الانتاج الزراعي في المحافظة. أعلن الاتحاد العام للفلاحين إحداث 98 تعاونية إنتاجية متخصصة في مختلف المحافظات بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي. وأوضح الاتحاد أن التعاونيات المستحدثة توزعت على 11 محافظة من بينها ريف دمشق وحلب وإدلب واللاذقية. وبحسب الاتحاد ستعمل التعاونيات في مجالات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي بهدف خفض تكاليف الإنتاج وتحسين دخل الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية. أعلنت شركة شامكاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير

0: التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصرف سوريا المركزي وفي إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا أنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
1: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
0: وصلت إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة الطيران العربية قادمة من الشارقة إذانا ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين المدينتين. وبحسب هيئة الطيران المدني يأتي تشغيل الخط الجديد في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين وتوسيع خيارة السفر أمام المسافرين.
2: خلال أقل من أسبوع هذه ثاني شركة طيران تفعل رحلاتها إلى مطار حلب الدولي بشكل مباشر، شركة العربية للطيران ومن قبلها شركة الجزيرة بعد انقطاع دام لسنوات.
3: الحمد لله حوالي 9 شركات الآن مشغلة في مطار حلب الدولي، ونسعى في الأيام القادمة إلى زيادة عدد الشركات، وإن مطار حلب الدولي يفتح أبوابه لمزيد من عدد الشركات المشغلة. طبعا وجود عدد شركات مشغلة عديدة يشكل تنافسية بين الشركات، يعطي إتاحة للمسافر باختيار الشركة المناسبة والسعر المناسب والوجهة المناسبة التي تناسبه.
4: شعور كتير حلو بعد غياب سنين طويلة إنه جينا على البلد، تراب الوطن غير، وصار في شركات كتير حلوة عم تنزل على البلد، والطيران العربية كمان شركة ممتازة، فإنه نحن جينا عن طريقهم إن شاء الله رح تفتح شركات جديدة كمان ويصير طيران أكثر.
5: مرات يعني كنا نطول أكثر، يعني أنا عن نفسي لو كانت موجودة من أيام زمان إذا رحلة لحلب كنت أصبر يومين ثلاثة وما أرضى أنزل على الشام، يعني مشان التعب. يعني سفر قلت لك من الإمارات مثلا لحلب ساعتين ونص أو ثلاثة، بينما إذا بنروح على الشام يعني نحن الحلبية بعد ما ننزل على الشام عندك 4-5 ساعات وطرقات وعذاب أكثر من عذابنا من الخليج لهون. يعني بننبسط كثير لما يكون في رحلات زيادة لحلب.
0: تشهد مدينة حلب ارتفاعا في أسعار إيجارة المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من عباء السكن.
6: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا متواصلا يفوق قدرة كثير من العائلات وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية. واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
7: يعني مشكلة الدخل هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000 بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الآجار.
8: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلا لا ما تنفذ، لهلا ما يعني تم إقراره أول موضوع. ثاني موضوع الجماعة

0: مارق على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء. وموضوع التراخيص،
1: يعني شركات في كتير مثلا كان بدي يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، وأغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
2: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
3: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفته موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي إني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكتريته متهالك، يعني بناء أكتريته متهالك وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني، وما في بناء جديد.
2: بين واقع السوق وإمكانات السكان يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
4: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة دكتور نضال الشعار رفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى، مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
6: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، وإضافة لذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة. هاي هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة لتوسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
5: من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
7: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة، خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة، هاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل في تنسيق لعدة اجتماعات. أيضا الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عنا تنسيق مع وزير المالية، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
5: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس. في حين تؤكد

0: العادية وأن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
1: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
2: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي إسا ضغط زيادة.
1: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
3: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
1: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلن الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد متابعته لعملية هدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك بالاعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة وأضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية هي ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة. وضع الفريق جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن فرض وقائع جديدة على الأرض. قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بغارة إسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. بحسب الوزارة فإن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من شهر أذار الفائت حتى الرابع من شهر تموز الجاري بلغت 4303 قتلى و12,102 من الجرحى. هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهدافاته لمناطق في لبنان رغم توقيع الطرفي للاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. قالت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أكد لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان مشددا على استمرار دعم نهج المقاومة حسب قوله. بتوازي قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يدرس الانسحاب من منطقتين في لبنان

0: مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتين بموجب الاتفاق مع لبنان تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر. أرحب بالصحفي وسيم جانبين معي من بيروت، أهلا ومرحبا بكم سيد وسيم. بداية، ما أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن لبنان؟
1: صباح النور لكم المشاهدين. تكشف المعطيات المتشابكة أن الاتفاق الإطاري الذي ترعاه واشنطن بات يواجه مأزقا بنيويا وتطبيقيا خطيرا يهدد بانهياره بالكامل. ميدانيا برزت عقبة الأبرز في الساعات الماضية مع قرار القيادة العسكرية الإسرائيلية تأجيل انسحاب قواتها من قريتي فرون وزوتر الغربية في القطاع الأوسط، فرون جنوب الليطاني وزوتر الغربية شمال الليطاني. تل أبيب تتذرع بحتمية التوصل إلى آلية رقابة مشتركة، لكن القراءة الجيوسياسية لهذا التحرك تؤكد أن إسرائيل تستخدم هذا الملف كتكتيك لجعل الانسحاب التزاما مؤجلا وغير ملزم بهدف فرض شروط تعجيزية تمنع الجيش اللبناني من بدء انتشاره القانوني في هذه المناطق. هذا السلوك الإسرائيلي يعكس بوضوح سعيه لتثبيت واقع الحزام الأمني العازل وقضم الأراضي للحفاظ على تفوقها الميداني والاستراتيجي على طول الخط الأزرق. الموقف الإيراني يتقاطع بشكل كامل مع صلابة موقف قيادة حزب الله وحلفائه في الداخل اللبناني، والذين يعلنون صراحة رفضهم المطلق لتنفيذ مدرجات الاتفاق الإطاري من طرف واحد ما لم تلتزم يلتزم الاحتلال بالانسحاب الكامل والناجز من كافة الأراضي اللبنانية. وما يزيد من ضبابية المشهد سياسيا ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤولين إسرائيليين بأنه لم يتم حتى الساعة تحديد موعد للقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الذي كان قد طلب من سابقا من نتنياهو بعدم تفجير الوضع في لبنان حفاظا على مسار المفاوضات مع طهران. ونشهد أيضا غياب تام للاستعدادات للعملية لتلك الزيارة، ما يشير إلى حالة ترقب وانتظار لما تقول إليه التوازنات السياسية الجديدة في واشنطن.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر وسيم جانبين الصحفي، كنت معي من بيروت.

إلى أخبار كأس العالم، حيث تأهل منتخب فرنسا إلى دورة الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوز صعب على البرغواي 1-0. وجاء الهدف الفرنسي في الشوط الثاني عبر ضربة جزاء ليمنح المنتخب الأفضل استحواذا وفرصا لبطاقة العبور، في حين ودعت البرغواي البطولة بعد أداء دفاعي منظم لم يصمد أمام الضغط المتواصل. حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد فوزه على كندا 3 أهداف دون رد على ملعب بولاية تكساس الأمريكية. سيواجه المغرب في ربع نهائي فرنسا التي تغلبت على البرغواي 2-0. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء فرحة المشجعين في دمشق بتأهل منتخب المغرب إلى دوري الربع النهائي في كأس العالم.

يا ذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا

لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط. نحمي موسماً كاملاً، وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

دير الزور. هنا لا يجري الماء فحسب، بل يتدفق التاريخ في عروق مدينة لا تعرف الانحناء. دير الزور، عروس الشرق السوري التي غسلت وجهها بمياه الفرات لآلاف السنين، وظلت شامخة مثل مآذنها، صبورة كأشجار مناطقها الغربية. لطالما كان جسرها المعلق رمزا للمدينة ومحل فخر أهلها، وهو اليوم وإن غيبه الدمار فإنه لم يفارق ذاكرة الديريين وأغانيهم. كل حجر في دير الزور يحفظ صدى المولية، وكل شارع يروي قصة كفاح لأهلها الذين جبلوا طين أرضهم بالعزة والكرم. مثل ريم الغزال تحدر لسيوج، والله لمنطون الغالي لا تقوموت. من ساحاتها التي شهدت بطولات الأجداد إلى أسواقها التي تفوح برائحة الأصالة، تبقى الدير مدينة الوفاء. هي الديرة التي تفتح قلبها قبل أبوابها، وتستند إلى الفرات كفارس يستريح بعد معركة طويلة، مؤمنة بأن الفجر يولد دائما مهما طال الليل.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح سوريا. رح ارافقكم اليوم انا وبراء بفقرات خفيفة ومتنوعة واخبار ونصائح بتهم تفاصيل حياتكم اليومية. صباح الخير براء.
1: يسعد صباحك عمار، يا صباح الخير والنشاط والتفاؤل على كل مشاهدينا، ويا رب يكون يومكم مليان اخبار حلوة وانجازات. خليكم معنا حتى نشوف سوا شو ابرز عناوين حلقتنا لليوم.
0: بصحتك بالدنيا رح نحكي عن الخلايا الجذعية وكيف ممكن نستخدمها بعلاج أمراض المفاصل.
1: أما بفقرة بين اثنين فرح نتعلم سوا كيف نتعامل مع الأشياء السلبية اللي بتأثر على العلاقة الزوجية.
0: وبفقرة هاشتاج صح رح نتعلم سوا كيف بنعمل بروفايل احترافي على منصة انستغرام.
1: وأكيد معنا بصباح سوريا مواضيع تانية متنوعة مع أبرز برامج الثانية، وبفقرة ميك اب رح نحكي عن أبرز صيحات 2026. خليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد. يعني مثل ما بنعرف اكيد التراث يا براء او الاثار دائما بيحملوا معنى اعمق من شكلهم الخارجي.
1: صحيح،
0: لانه كل حجر يا براء او نقش هو جزء عن جد من قصه امتدت عبر الاف السنين، ويعني قرون كثير كبيره وطويله من الزمن.
1: اكيد عمار 100%. يعني دائما الناس ممكن ينظروا للاثار انه هي مجرد يعني هيك قصص ما لازم نعتني فيها، او هي شيء جامد ما لازم انه دائما نجدده او نعتني فيه، او حتى يعني نرممه كل فتره والثانيه. فقديش عن جد عمليه الترميم هي مهمه بالنسبه للاثار الموجوده ببلادنا لحتى تحافظ على هي الجماليه وتبقى هيك ذاكره جمعيه مثل ما بيقولوا لكل الاجيال الجايه.
0: وللاسف يعني على مدى سنوات كثير طويله صار في ضرر كبير لمجموعة من التراث والأماكن التراثية الخاصة فينا بسوريا. يعني التراث دائما بسوريا مثل ما حكيت يا براء هو شيء مهم جدا، شيء بيدل على ثقافة سوريا وقديش هي مهتمة بثقافة بلد يعد من أقدم البلدان في العالم. فالترميم فعلا ما هو مجرد إصلاح، هو محاولة لفهم الأصل أولا وبعدين إعادة بنائه بطريقة بتحافظ على روحه وما تمسح هويته نهائيا.
1: اكيد عمار، وهذا الشيء يعني ما نو سهل، لان المرمم لازم يدرس المواد والاسلوب والحقبه التاريخيه اللي كانت فيها هي القطعه الاثريه لحتى يقدر يرجع يرممها من اول وجديد. يعني القرار احيانا بيكون اخطر من التنفيذ نفسه.
0: صحيح، وبصير في تحدي اكيد كثير كبير لما يكون الاثر متضرر بشكل كثير كبير او مفقود منه اجزاء. وهون السؤال، كيف ممكن نعيد بناء الشيء دون ما نغير حياته؟
1: وهون عمار أكيد بيجي دور الخبرة والحس الفني، لأنه أي خطأ صغير ممكن يغير القيمة التاريخية بالكامل أو حتى يعطي انطباع غير دقيق عن الماضي.
0: رغم كل هالصعوبات أكيد الترميم بيبقى رسالة مهمة، لأنه بيعطي فرصة للذاكرة أنها تستمر بدل ما تنقطع، وبيعكس كمان إيمان أنه الحفاظ على التاريخ هو جزء من الحفاظ على هوية الحاضر والمستقبل.
1: ولهيك هلأ رح نحضر تقرير عن فنان اشتغل بمجال الترميم والآثار وتجربته بتوضيح قديش هالمجال حساس ومليان تفاصيل إنسانية وعلمية بنفس الوقت. خلونا نحضر سوا.

0: رسمنا أكبر قبة تقريبا بالشرق الأوسط، اللي هي كنيسة قبة سريان الكاثوليك بحلب، مساحتها 700 متر مربع. اخترت الترميم لأني يعني وضع تعتبره حالة إسعافية، وأنت قدام واقع عم يتدهور قدام عينيك، مثل حالة أنه أنت ماني مضطر، ولكن أنا من واجبي أني أقوم بهالخدمة للإرث الثقافي والفني بهالمدينة. عندي فكرة بالترميم، عندي فكرة بالمجال الأرتسيكولوجي، تشيل الخشب اللي علي اللي متهالك وبتتنظف. أول خطوة هي البقايا اللي ممكن معرضة لل مثلا مثل هذا الجزء، مثلا اللون حتى ما يطلع، في نحط له ورق ياباني مسميه، عشان نرجع نعمل حماية لطبقة اللون والتصاقه بالكتان، يعني مرسومة على كتان. وبعدها بنقوم بعملية تنظيف السطح اللي فيه عليه غبار أو أوساخ من الزمن، لأن هي هون مثل ما أنك شايف مكتوب مترخة 1733، يعني عمرها في 300 سنة.
1: يعني أكيد الله يعطيه ألف عافية، وهي جهود لازم تكون موجودة عن جد بأي شخص أو بأي فنان مهتم بأنه يحافظ على تراث البلد وآثاره. هلا مشاهدينا رح نروح لفقرة صحتك بالدنيا. كثير من الأشخاص بيعانوا من آلام المفاصل، مشاكل الركب، وتآكل الغضاريف، قصص صارت يومية عند كثير من الناس، عم بتأثر بشكل مباشر على حركتهم ونوعية حياتهم.
2: بل العلاجات التقليدية والمسكنات وحتى العمليات الجراحية دائما في بحث مستمر عن حل بيكون أخف أسرع وبيعطي أمل جديد. بالفترة الأخيرة أكيد صار في كتير كلام حول الخلايا الجذعية وتحديداً استخدامها بمجال العظام والمفاصل،
1: مصطلح أكيد عم نسمعه بشكل كبير وعم يرافقه وعود وحماس، بس بنفس الوقت في تساؤلات كتيرة عند الناس، هل فعلاً ممكن نشوف تغيير حقيقي بهالنوع من العلاجات؟ وشو اللي عم يصير اليوم بهذا المجال؟ وأكيد لحتى نفهم الصورة بشكل أوضح بنرحب باختصاصي الجراحة العظمية الدكتور مظهر جدعان. أهلا وسهلا فيك.
3: سعد لي صباحك.
2: أهلا وسهلا فيك. نعم دكتور، خلينا نبلش هيك من البداية. لما نحن نحكي عن الخلايا الجذعية، شو المقصود فيها بشكل طبي وعلمي؟
3: تمام. هلا الخلايا الجذعية إذا بدي بسطها هي الخلايا الأساسية والرئيسية بجسم الإنسان، تتميز بقدرتها على الانقسام والتكاثر، كما لها دور كبير بأنها تتميز لخلايا متخصصة بالجسم مثل الدم، مثل العضلات، مثل الغضاريف. هي التمايز لهي الخلايا المخصصة بخليها تقوم بوظائف معينة ومحددة ضمن هي اللي حكيتهم أنا، وبالتالي هي المادة الأساسية بأي خلية موجود بجسم الإنسان.
1: تمام. طب كيف ممكن تكون هي الخلايا مفيدة بحالات المفاصل؟
3: طبعا أنا في عندي الخلايا الجذعية بتشتغل ضمن آلية محددة، اللي هي أول شيء بتشتغل عن طريق تجديد الخلايا. شو يعني؟ يعني هي الخلايا الجذعية بتولد خلايا جديدة أو بذور جديدة من نفس الخلية أو نسخ منها. الشغلة الثانية بتشتغل عن طريق التمايز، يعني بتعطيني أنا خلايا مخصصة، يعني أنا مثلا بدي خلايا من الدم أو من الغضاريف أو من العظام، هي بتشتغل عن طريق التمايز وبتعطيني خلايا متخصصة فقط اللي أنا بحاجتها. الشغلة الثالثة كمان بشتغل عن طريق إصلاح الأنسجة، يعني عن طريق بتشتغل عن طريق تحفيز على عوامل نمو طبيعية بتساعد على التئام هي المنطقة وإصلاحها.
1: حلو كتير.
3: طبعا بالغضاريف وبالعظام او بالانسجه، انا هذا الغضروف المتأذي وقت انا بحقن له الخلايا الجذعيه بترجع بترممه وبتولد خلايا جديده. هذا الاساس. وكمان في له دور كثير كبير بالتسكين وتقليل الالتهاب. بينما فرق عن الحقنات الثانيه انه الحقنات الثانيه بتعمل على ترميم الانسجه التالفه، بينما الخلايا الجذعيه بتولد خلايا جديده، وهذا الشيء اللي كثير بيساعد بالعلاج.
2: طيب دكتور، قديش هذا قديش فكرة الخلايا الجذعية هي مثبتة علميا؟ يعني اليوم في كتير أقاويل بيقولوا إنه هي صالحة ما لا صالحة، مفيدة ما لا مفيدة، فعلميا قديش هي مثبتة وصحية؟
3: هلا الى الان مثبته علميا بحالات كبيره ما انا مثبته، في بعض الحالات مثبته وفي بعض الحالات كثير عم تشتغل عليها تجارب لحتى تاخذ بقول اعتماد عالمي مثل الاعتماد الاف دي اي. طبعا مثبته هي مثل حالات سرطانات الدم، هي مثبته علميا وعم تاخذ نتائج جيده جدا بحالات اضطرابات النخاع او اضطرابات الجهاز المناعي، وحاليا اثبتت علميا بحالات فقر الدم المنجلي بعلاجه، ولكن لهلا هي تحت الدراسه بكثير حالات مثل الامراض العصبيه اللي هي الزهايمر او الباركنسون، بالامراض المزمنه كالسكري وتليف الكبد، وكمان من ناحيتنا نحن كالناحيه العظميه اللي هي بعلاج التهابات المفاصل التنكسيه او الخشونه المفاصل.
1: تمام.
3: الى الان هي من هي الناحيه تحت التجارب وما اثبتت علميا 100%.
1: تمام. طب شو الفرق بينها وبين العلاجات الثانيه مثلا الابر البلازما وغيرها؟
3: تمام. هلا البلازما مصدر الاساسي اذا انا بدي اخده هو الاساسي من الدم المحيطي، يعني انا بسحب دم من جسم الانسان بحطه بمسفله خاصه بتعطيني هي الطبقه اللي هي البلازما غنيه بالصفيحات وبحقنها، بينما اساس الخلايا الجذعيه هي من نخاع العظم او من الحبل السري او ممكن من الدم المحيطي، ولكن بعد انا اعطيه دواء معين لحتى ينتقل هاي الخلايا الجذعيه من النخاع الى الدم.

0: من المحيطي.
1: حلو.
0: طبعا بتحقن خلايا جذعيه بالمراحل غالبا المتقدمه من ناحيتنا بالناحيه العظميه، بينما البلازما بالمرحله الاولى والثانيه. هلا نتائجها بدها 3 لـ4 جلسات البلازما، بينما الخلايا الجذعيه بدها جلسه واحده. الخلايا الجذعيه بتقوم على انتاج خلايا جديده، بينما البلازما بترمم الانسجه الموجوده. فلهيك هي بالمراحل البدائيه البلازما، بينما الخلايا الجذعيه بالمراحل المتقدمه.
1: حلو.
2: طيب الفكرة إذا الخلايا الجذعية هي مناسبة لجميع الأعمار، في عمر يمكن يستفيد منها أكثر من الثاني، الكبار الصغار بالعمر، خلينا نحكي عن هاي الفكرة أكثر، مين أكثر الفئة المستهدفة الخاصة بهي الفكرة تحديدا؟
0: الفئة المستهدفة الأساسية هي البالغين وكبار السن. يعني أنا فقط الفئة اللي بستخدمها هي الفئة اللي حكيت طبعا بعد 18 سنة لكبار السن ل 60-70 سنة. الأطفال هن غير مستهدفين أبداً، لأنه أنا عندي الخلايا عندهم دائماً بطور النمو. يعني أنا وقت بدي أسحب هاي الخلايا الجذعية موجود عندهم خلايا لسه ما كمل نموها، لهيك أنا ما حأخذ النتيجة اللي بدي إياها. لهيك أطفال هن ما هم مستهدفين أبداً، فقط البالغين وكبار السن.
1: تمام، يعني مستهدفين نحن بس هي الفئة
0: بعد 18 سنة لـ60-70 سنة.
1: طب في حال العلاج عن بهي الطريقة، هل ممكن إنه يرجع الألم بعد فترة من الزمن ولا لا؟ بنعالج المشكلة من
0: هلا إلى تاريخ هاي اللحظة هي بتشتغل تقريبا على مدى طويل، ولكن ليس دائم علاج. يعني تقريبا بتضل 2 لـ5 سنين. يعني أنا هي الخلايا اللي بولدها جديدة بتضل كفاءتها وجودتها حوالي 2 لـ5 سنين، بعدها بترجع تدريجيا للخلف. لهيك أنا باخذ نتيجة لـ5 سنين، بخفف الألم، بحسن من المنطقة الموجودة، ولكن فقط ضمن هي السنوات فقط.
1: طبعا طيب. يعني وقتها
0: طبعا دراسات طبعا الدراسات هلا الجديده ممكن تطور هذا الشيء يصير دائم، ولكن بده كل هذا الشيء تحت الدراسه.
1: أكيد.
0: البلازما اذا كانت حكيت بالمراحل البدائيه قلت بتعطي نتيجه، لكن المراحل المتقدمه حتى لو حقنتها ما بتفيد،
1: ما بمشي حالك.
2: طيب دكتور، احيانا يكون شخص اكيد عنده مرض مزمن، سكر، ضغط الى ما هنالك، هل ممكن من خلال هي الامراض اللي هي مزمنه تاثر على فكره الخلايا الجذعيه وتخلينا ما نحسن نستخدمها؟
0: أنا ليش حكيت هلأ من شوي قلت أنه لهلأ هي تحت التجارب، لأنه أنا عندي الوقت أنا عم مسحب الخلية، إذا كان الشخص سليم عم يحكي بشكل عام ما عنده مرض مزمن، أكيد هي الخلية ما بيكون عندها أي أذية أو أي مشكل. بينما إذا أنا عندي مرض سكر أو عندي تليف كبد أو عندي أمراض عصبية، أكيد عندي الخلية اللي بدي أسحبها وبدي مايزها أكيد رح يكون في عندها مشكل. فلهيك إلى الآن عم يحاولوا شوية تجارب لحتى يتخلصوا من هاي الناحية وتصير خلايا ناضجة، خلايا متمايزة تعطي النتيجة أنا بدي إياها.
1: تمام. طب بعيداً عن الأمراض الممكن الشخص يكون مصاب فيها، هل في خلينا نقول جوانب سلبية بعد العلاج للشخص اللي ما عنده شيء، يعني ما عنده أي مرض؟
0: هلا اغلب المرضى اللي بيكون عندهم حقن بالخلايا الجذعيه ممكن يتعرضوا تعب، ارهاق، ارتفاع حراره، الم مكان الحقن، تورم، ممكن حتى الجسم يرفض انا هذا الاجراء اللي انا عم اعمله، ممكن يصير في عندي عدوى او التهاب فيروسي او بكتيري طبعا. فهي ممكن طبعا تظهر عند بعض الاشخاص وعند بعضهم ما بتظهر.
2: بحكم التجارب اللي عم نعيشها حاليا، شيء صح وشيء غلط، شيء عم يزبط او شيء لا، اليوم لما بدنا نحكي عن المستقبل ما بعد انتهاء هي التجارب، معقول خلايا جذعيه تصير بديل رسمي ورئيسي لعلاج المفاصل والالام والقصص؟
0: طبعا كونه في الامراض
2: يعني نستغني عن
0: طبعا طبعا اكيد، لانه هي بالنهايه عم ترجع بتولد خلايا جديده ناضجه مثل الخلايا الموجوده بالجسم بالبدايه. فأنا إذا أثبتت الدراسات بالعكس هي العلاج الأساسي لازم يكون بآلام المفاصل بالنسبة لنا، وبآلام بالأمراض الثانية اللي حكيت عديتك طبعا كتير، هي الأمراض العصبية، الباركنسون، الزهايمر، خشونة المفاصل، أزيد الغضاريف، لأنه قلت لك أنا أساسها هي توليد خلايا جديدة.
1: طب دكتور، أكيد في كتير ناس سمعوا بهي الطريقة من العلاج وعندهم ممكن تخوف منها، خاصة أنه لساتها قيد الدراسة، فشو بتحب تخبرهم يعني لحتى يطمنوا اكثر؟
0: هلا انا بنصح بشكل اساسي دائما يراجع الطبيب، لانه هو الطبيب بيقيم الحاله.
1: صح.
0: يعني الى الان انا العلاج خلايا جذعيه ما هو كافي لحاله، لازم اخذ علاج داعم معه. يعني انا الطبيب بستشيره، بيعمل تحاليل، صور، متابعه، بيقيم اذا هل هو بحاجه الخلايا الجذعيه او لا. طبعا في عندنا كثير للاسف يعني صراحه مشاكل عم تصير بسبب انه عم يروحوا بعض الاشخاص، انا بدي اعالج الشيخوخه، بدي اعمل تجميل عن طريق خلايا جذعيه، الى الان ما انا مثبته لحتى انا
1: استخدمها
0: صراحه. فللاسف هي كثير عم تعمل مشاكل، فأنا تقييم الطبيب ومراجعته والتأكيد أنه هذا

0: العلاج مثبت بهي الحاله انا بستمر فيه ان شاء الله.
1: طب شو اهم المشاكل اللي انت حكيتها؟ قلت انه مثلا احيانا في اشخاص بيستخدموا مثلا جماليا او شيء يتعلق مثلا باسباب معين، ممكن يكون في مشاكل، ممكن اثار جانبيه.
0: طبعا
1: شو هي اهم الاثار الجانبيه للاشخاص اللي بيعرفوا إن انا اذا حقنت هي السيره فانا احتمال كثير كبير يصير معي اكس من الشغلات؟
0: اول شيء رفض الجسم للاجراء اللي انا عملته، واذا انا ما كان في عندي انا تعقيم صح ممكن يكون في عندي انتان سواء فيروسي او بكتيري، يعني هدول اكثر سببين اساسيات. طبعا ممكن يكون في عندي انتان مكان الحقن، ممكن يكون في عندي ارهاق، الم، تورم، هي تقريبا ببعض الحالات، ولكن الاساس هو رفض الجسم لهذا الشيء.
2: اكيد. طب ختاما دكتور، يعني اكيد هلا مثل ما ذكرت انه في اطباء كثير عم يعملوا اختبارات على هذا النوع من العلاج، مستقبلا يعني انتم متفائلين بهذا الشيء ولا؟
0: انا شخصيا وزملاء الاطباء من الناحيه العظميه عم نشتغل ضمن عدد محدد بحالات معينه من التهابات مفاصل التنكسيه، يعني المريض عم يكون مرحله ثالثه او رابعه، ما عنده هذا المريض خيار الا اني انا احقن له ابر زيتيه كان او مضادات التهاب. للأمانة نسبة جيدة من المرضى اللي عم نحقن لهم هي الخلايا الجذعية عم ياخذوا نتيجة جيدة وعم تعطي ديمومة المفصل تقريبا حكينا 2 لـ5 سنين.
2: حلو.
0: ولكن هذا بده طبعا
2: دراسة
0: متابعة تقييم أكثر، وإن شاء الله هذا مع القادم أيام بيكون في نتائج أفضل إن شاء الله.
2: إن شاء الله أكيد كلنا بنتمنى هذا الشيء.
0: إن شاء الله
1: يا رب. نشكرك دكتور مدر على هاي المعلومات القيمة، إن شاء الله رب كل حدا عم يحضر هو يكون استفاد من هاي المعلومات لحتى نحاول قدر الإمكان نحافظ على صحتنا
0: إن شاء الله
1: بأفضل ما يمكن. شكرا جزيلا.
2: نور
0: صباحكم. صباح الخير.
2: وهلأ مشاهدينا رح نطلع فاصل وبعده راجعين لفقرة خلف الشباك مع روز، خليكم معنا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
7: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة خلف الشباك، وأكيد بنرحب بزميلتنا روز اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك روز. يسعد صباحك براءة. يسعد صباحك عمار. عمار هلا اليوم رح تختبر معلوماتي
0: خلف الشباك عندك الكروية. انت عم تقدميها
1: فرح اصدمك اليوم. بدي صبح على كل يلي عم يتابعونا. اذا بدنا نحكي عن كأس العالم، نحن ما عم نحكي بس عن بطولة، عم نحكي عن مسرح لكل شيء عم يصير، وحتى لأشياء ممكن ما تخطر على بال حدا. المونديال علمنا شغلة واحدة، ما في شيء اسمه نتيجة مضمونة. قبل أي مباراة الكل بيحسبها بالأرقام، تاريخ، نجوم، أسماء كبيرة، والمشهد بيكون واضح، هاد كبير وهاد صغير. بس مع صافرة البداية بتبلش قصة تانية تماماً، قصة ممكن تنقلب بلقطة أو هدف، وفجأة الفريق البسيط بيطلع بوجه مختلف وبيصير الكبير عم يلاحق المباراة بدل ما يسيطر عليها. هون بيظهر الوجه الحقيقي لكأس العالم، بطولة ما بتعترف بالمنطق ولا بالتوقعات، ودائما جاهزة تعطينا لحظات صادمة. واليوم بخلف الشباك رح نرجع لهديك المباريات اللي انتهت بنتائج غير منطقية وما بيصدقها العقل. جاهزين تعرفوا؟ العمر غالبا بيعرف
0: اغلب النتائج. في مباراة يعني صدمت العالم.
1: صحيح. هلا يعني رح نحكي عن اكثر من مباراه اغلبهم عمار بيعرفون.
2: ما في ارجنتين؟
1: لا لا تحرق.
0: اوكي خلص مرات.
1: هلا بدنا نحكي للقصه لبراءه.
0: قلت
1: لك بدي اصدمك اليوم.
2: ايوه اليوم كثير متحمسه.
1: بنبدا مشاهدينا بمباراه المجر والسلفادور بمونديال عام 1982، واذا كنا عم نحكي عن نتائج غير منطقيه، فمباراه المجر والسلفادور ما كانت مجرد نتيجه كبيره، نحن قدام فرق مستوى اقرب لمواجهه بين عالمين مختلفين. بمونديال 1992 منتخب المجر هو فريق أوروبي معروف بأسلوبه الهجومي، قدامه منتخب السلفادور يلي كان داخل البطولة كأضعف الفرق تقريبا. وعلى الورق أكيد الكل كان متوقع فوز المجر، بس يلي صار داخل الملعب كان أبعد بكتير من التوقعات. يعني من بداية المباراة المجر فرضت سيطرتها بشكل كامل، هجوم سريع، ضغط مستمر وتنظيم واضح، بينما السلفادور كان ضايع، وخاصة كان ضايع دفاعيا، والهدف الأول وبعده الثاني وبلشت الأمور تخرج عن السيطرة. والشوط الأول انتهى بتقدم واضح، بس الكارثة الحقيقية صارت بالشوط الثاني لما المجر فتحت النار حرفيا على المرمى. الأهداف عم تنزل بشكل متتالي، وكل هجمة تقريبا كانت فرصة حقيقية. النهاية كانت 10 أهداف للمجر مقابل هدف واحد للسلفادور، رقم قياسي وأكبر نتيجة بتاريخ كأس العالم كان يعتبر، ومن حيث أكيد عدد الأهداف لفريق واحد بمباراة واحدة. المباراة ما كانت بس تنافس، كانت درس قياسي بيثبت يعني أو بيبين خلينا نقول فجوة هائلة بين فريقين على أرض المونديال. وهون بتشوف أنه لا منطق بالمونديال أحيانا مو دائما مفاجأة بيكون بفوز صغير، أحيانا بيكون بانهيار كبير قدام قوة ساحقة. يعني شو رأيكم ب
2: 10 واحد
1: بهذا الهدف أو بهذا
2: الأهداف
1: بهي الأهداف؟
2: جد
0: يعني بالمنطق بكأس العالم، العالم يعني المنتخبات كثير بتركز ضمن اللعبة، فبيكون الأهداف بتكون قليلة مقارنة بألعاب ما بتكون عندها نفس الأهمية. فإنه بكأس العالم وعندك هاي الأهمية وعشرة واحد
1: بصراحة
0: الأمور
2: حس إنه ما كانت هيك لعبة يعني هيك عادية،
0: إنه طبيعية،
2: إنه الفريق الثاني
1: كان العادل إنه المجر تواجه السلفادور بهذاك الوقت،
0: وقتها كانت كل الفرق عادلة يعني.
1: صحيح. نشوف طالما متأهلة للمونديال
0: مفاجآت أحيانا، مثلا في منتخبات تصنيفها 67 68

0: البرازيل ضد ألمانيا بمونديال 2014، البرازيل على أرضها وبين جمهورها وبنصف نهائي كأس العالم، كل شيء كان مهيأ ليكون عرس كروي لمنتخب عريق مثل البرازيل، وحلم التتويج وجمهور ناطر اللحظة. بس يلي صار ما كان عرس، مع الأسف كان كابوس. المباراة بلشت بشكل طبيعي، ولكن فجأة الهدف الأول لألمانيا وبعده الثاني، وهون الكل قال أنه ممكن تكون لحظة ضغط أو ارتباك، لكن الصدمة الحقيقية كانت أنه خلال نص ساعة ألمانيا قدرت تسجل 5 أهداف. الجمهور ما عاد عم يصدق، واللاعبين البرازيليين كانوا تايهين بالملعب، والمباراة كانت عم تتحول من منافسة لاستعراض ألماني قاسي. كل هجمة كانت مشروع هدف، وكل دقيقة كانت عم تزيد الجرح. بالنهاية كانت النتيجة 7-1، رقم تقيل جدا، مو بس بالخسارة بل بحجم منتخب اسمه البرازيل. هذيك الليلة أكيد ما كانت مجرد مباراة، كانت لحظة انهيار حقيقي فيها يعني ممكن ينهار كل شيء، تنهار الهيبة، تنهار الثقة والتاريخ قدام عيون العالم كله. يعني هاي المباراة أكيد كلياتنا بنتذكرها. أنا بتعرف بتذكر لقطة من هاي المباراة، أنا ما كنت مشجع على ألمانيا، بس ابن عمتي كان بيشجع ألمانيا. بهاي المباراة ابن عمتي مشي على الحيط، ما بعرف كيف. أنا لهلأ المشهد براسي، يعني عم أحكي لكم الخبر ومشهد ابن عمتي عم يمشي على الحيط موجود براسي من فرحته.
1: صراحة كانت مباراة مدمرة.
0: صح.
1: مدمرة. يعني أنا بتذكر أنا حضرتها، كان في عندي رفيقي هو مشجع يعني هو مهووس بالبرازيل. ضل شي 5 أيام أنا ما يحاكيني، يعني إنه ما بعرف شو صار له. نصف نهائي كأس العالم 2014 وبقلب برازيل. وسبعة واحد وألمانيا كانت يعني وقت يقول وقتها إنه ماكينات ألمانية.
2: هيك جاي إلنا وقتها بس نتوقع ماكينات ألمانية. ما
1: ألمانيا كانت فظيعة بعام 2014.
0: وقتها نحن كنا نتوقع نتائج متقاربة، يعني خصوصا البرازيل، كمان البرازيل ما له فريق، ما له خصم سهل.
2: صح.
0: وأكيد بدنا نصبح على البروديوسر أحلام، هي على طول من أول مونديال عم تذكرنا بسبعة واحد يلي أخذتها ألمانيا ضد البرازيل.
2: بس للأسف هلأ ألمانيا طلعت من المونديال.
1: ألمانيا طلعت والله.
0: هلأ جاهزين تحضروا فوز منتخب عربي؟
1: هي متوقعة، هي متوقعة صراحة.
0: نروح مشاهدينا للسعودية ضد الأرجنتين بمونديال 2022. المباراة يعني صح حديثة من حيث الزمن، بس الصدمة فيها أكيد ما كانت أقل من أي لحظة تاريخية. السعودية ضد الأرجنتين بمونديال 2022. الأرجنتين داخل المباراة بثقة مطلقة، يعني 36 مباراة بدون خسارة، فريق متكامل، وميسي قائد الحلم الأخير. وأكيد على الورق المباراة مبينة سهلة، والكل كان ناطر يعرف كم هدف مو مين رح يفوز. وبالفعل كانت بداية طبيعية، الأرجنتين عم تتقدم بهدف، وحتى سجلت أكثر من هدف، بس تم إلغاؤهم أكيد بداعي التسلل. هون الكل حس أنه القصة خلصت، وأنه الموضوع مجرد وقت والنتيجة رح تكون أكبر، بس الشوط الثاني كان قصة تانية تماماً. السعودية دخلت بروح مختلفة، ضغطت بشكل جريء، وخط الدفاع عندها كان متقدم بشكل مفاجئ، وفجأة صار هدف التعادل. والمباراة لسه ما لحقت تهدى، أجا الهدف الثاني بتسديدة خرافية من سالم الدوسري، اللاعب الكبير سالم الدوسري، وهي كانت واحدة من أجمل لحظات المونديال. وهون الصدمة كانت كاملة فعلا، منتخب مرشح بقوة للفوز باللقب عم يخسر قدام فريق حتى ما كان داخل بالحسابات. الدقائق الأخيرة كانت عبارة عن توتر وضغط ومحاولات أرجنتينية مستمرة، بس النتيجة ما تغيرت، النهاية كانت 2-1 للسعودية. هاي المباراة خلت العالم كله يعيد حساباته ويرجع يتأكد من جديد أن المونديال ما بيعرف المستحيل. بصراحة نحن كنا كلياتنا مستمتعين ونحن عم نشوف هاي المباراة.
1: هاي المباراة يعني كانت خطيرة جدا.
0: ببداية بصراحة كنا فاقدين الأمل، بس بالشوط الثاني فعلا يعني رجع جدد الأمل عنا، ورجعنا عن جد فرحنا للسعودية بوقتها.
2: صح، وقديش عن جد فرحة كبيرة للسعودية، يعني الفريق اللي فاز بلقب كأس العالم أو بكأس العالم بشكل عام، يعني نافسهم وهن اللي يعني ربحوا بالنتيجة النهائية.
1: إنه كان كأس العالم، يعني دائما احنا بس نشجع منتخبات اوروبيه ويكون في ضد منتخبات عربيه، فهيك بصير في منطق بين العقل والقلب انه انا بدي وجدانيا اشجع منتخب عربي. صح. بس انا مثلا مع المنتخب اللي انا بشجعه هو الاوروبي. صحيح. انه كانت
2: جاي رايك بوقتها
1: كاس، بس لخبرك كاس العالم 2022
0: عمار دافع عن نفسك.
1: كاس العالم 2022 كان جاي الارجنتين انه هي متحمسه، وفي انتقادات انه ما عم يربحوا كاس العالم
2: وفايتين
1: فوته انه خلص. فكانت مباراه الافتتاحيه او مباراه الارجنتين كانت مع السعوديه، فقلت انه يعني
2: انه من اولها هيك
1: مقارنه.
2: صح.
1: كانت تعادل، واجا سالم الدوسري الصراحه الجول اللي فوته كان فظيع، شوط عن جد كانت خرافيه. فوقت خسرت انه هيك صار في صدمه لكن مشجعين الارجنتين، وقديش منتخب السعوديه فعلا فاجئنا بالاداء البطولي اللي سواه،

0: وربحت بواحد هو مرشح كان لكأس
1: صح
0: العالم، وفعلا المباراة
1: وفاز على فكرة.
0: الوحيدة اللي خسرتها الأرجنتين بكأس العالم 2022 هي كانت مع السعودية.
1: صح، ورغم انه هن اخذوا الكاس بس يعني ظلت هاي المباراه
2: اكيد
1: يمكن
2: عالقه
1: على الان
2: بذهنهم. صح
1: بذاكره اغلب الشعوب العربيه، لانه
2: اكيد
1: فعلا كانت مباراه حلوه، كانت صادمه بالنسبه لنا.
2: صحيح.
1: ولا تنسي براء التحدي اللي اتفقنا عليه
2: امبارح طبعا
1: انا وياك،
2: لساته قائم.
0: شو
2: تحدي امبارح؟
1: تحدي الارجنتين ومصر، ما اتفقنا اذا فازت مصر بدنا كنزة المنتخب المصري لساتها ماني نسيان. هلا مشاهدينا بدنا نروح للكاميرون ضد الارجنتين بمونديال 1990. خلينا نرجع لمباراة افتتاح مونديال 1990، الأرجنتين بطلة العالم ومعها كمان مارادونا، وكل التوقعات بتقول إنه مباراة سهلة، وقدام الكاميرون منتخب حماسي لكن خارج الحسابات. بس يلي صار إنه الكاميرون لعبت مباراة العمر، ضغط، قوة بدنية، تنظيم أغلق كل المساحات قدام الأرجنتين، ومع بداية الشوط الثاني كرة عرضية ورأسية عم تسكن الشباك وهدف للكاميرون. الصدمة كانت كبيرة والأرجنتين حاولت ترجع ولكن بدون خطورة حقيقية، رغم أن الكاميرون كملت المباراة بتسع لاعبين فقط، بس ظلت المباراة صامدة حتى النهاية. النتيجة كانت 1-0، مباراة أكيد ما كانت مجرد مفاجأة، كانت إعلان أن الكرة الأفريقية دخلت بقوة وأن المونديال ما فيه شيء مضمون أبدا. يعني تخيلوا مباراة ضد فريق عالمي مثل الأرجنتين مع وجود مارادونا، ومع هيك وكانوا بس 9 لاعبين يلي مكملين المباراة، ومع هيك حققت يعني حققت فوز ونتيجة حلوة.
0: هلا انا ما كنت خلقان صراحة
1: بس زعلان.
0: انا ما كنت خلقان بس نزلت بدريت يعني يعني وقتها كانت الارجنتين يعني بذروتها
2: بالاوجة. صحيح
0: عن جد، انه مارادونا كان ربحان كأس العالم 86، فباتوا على الافتتاح انه خلص مارادونا رح يرجع يجيب كأس العالم مرة ثانية. انا ما كنت خلقها بس هيك بتوقع.
1: كنت بتتوقع
2: وقتها مين فاز بكاس العالم؟
0: وقتها
2: المانيا.
0: المانيا
2: المانيا.
1: شكرا شكرا
2: البروديوسر مبسوطه. المانيا
1: المانيا اي احلام متذكره اكيد كل المرات اللي فازت فيها المانيا.
0: المانيا مش جلال ما، بس للاسف احلام طلعت صراحه. يلا معلش بنشوفك ب 2030 ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا لهم بتكون خلصت فقره خلف الشباك، واكيد رح ارجع التقى فيكم بفقره كلام ميديا.
2: شكرا يا
0: شكرا يا روز. مشاهدينا فاصل وراجعين لفقرة بين اثنين مع براءة، لا تروحوا لبيت.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
6: ليس الخبر تفصيلاً عابراً،

0: بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل مين عم يتابعنا. العلاقة الزوجية من أهم العلاقات بحياتنا، وهي مو بس قائمة على الحب، كمان فيها تفاهم، ثقة وتحمل للمسؤولية. ومع ضغط الحياة والحياة اليومية أكيد أحيانا تدخل شغلات صغيرة ممكن ما ننتبه لها بالبداية، بس مع الوقت ممكن تأثر بشكل كبير على العلاقة. لهيك اليوم بدنا نحكي عن مدمرات العلاقة الزوجية، ونفهم شو هي الشغلات اللي ممكن تأثر سلبا على هي العلاقة، وكيف فينا أكيد نتعامل معها بطريقة صحية. تفاصيل كثيرة رح نتناقش فيها مع الاستشارية بالعلاقات الأسرية ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
1: صباحا
0: وسهلا فيك. بداية لما نقول مدمرات علاقة زوجية، فنحن أكيد عنا مجموعة كبيرة من هي المدمرات، فكيف ممكن تكون؟
1: هلأ لقلك شغلة، خلينا نتفق أنه في فرق بين المدمرات والمؤثرات. يعني في أشياء بتدمر العلاقة اللي هي مثلا ممكن تكون مواقف، سلوكيات، عادات، مشاعر، أو لتوصل لمشاكل.
0: تمام.
1: بس في نقطة أنه هي عم تتكرر وعم تتراكم
0: وما عم ينحكى.
1: عم تتكرر وتتراكم، وبالتالي بتموت المشاعر. لما بتموت المشاعر
0: تتدمر العلاقة.
1: في عندي مؤثرات بتأثر على العلاقة، بتأثر على استقرار العلاقة، بس بتقلي انه في مشكلة بس ما بتأثر على الاستقرار كمان. نقول ممكن بس ما بتدمر العلاقة. مثلا ممكن يكون عندك حدا طبعه كريم، الثاني حريص شوي، بس ممكن تصير مشاحنة حنات على المصروف وهالقصص، وخاصة بالبدايات مثلا بالبدايات، بعدين ببلشوا يفهموا على بعض، يتفقوا كذا. هالقصص هي ممكن تأثر على الاستقرار بس ما بتدمر علاقة
0: انه بشكل كامل. صحيح.
1: ممكن مثلا عندك شخص منظم كتير، الشخص الثاني ما انه منظم، شخص واصل ليله بنهاره، الثاني لا بالعكس. فهالقصص هي بتصير عليها مشاحنات بس ما بتدمر علاقة. ممكن كمان شخص عصبي، الثانية هادي، يعني اختلاف بالطبائع، فهذا الشيء بيأثر بس ما بيدمر. اليوم الاثنين، الزواج سواء كان عن حب او زواج تقليدي، بس فينا نقول متزن، يعني انسان جيد وانسانة جيدة دخلوا العلاقة وفيها مودة ورحمة، والاثنين بيعرفوا واجباتهم ومسؤولياتهم، وفينا نقول يعني عاملين كل شيء على أصوله.
0: تمام.
1: بس في عنا سلوكيات يوم عن يوم عم تصير عم تأثر على هالعلاقة.
0: هي كتأثير،
1: هي كتأثير
0: مدمر.
1: تمام. ولكن هي المؤثرات لما بتتراكم بتدمر العلاقة.
0: يعني خلينا نقول المدمرات هي وليدة المؤثرات.
1: نعم. هلا المؤثرات بتكون شيء بتبلش بسيطة، أي شيء بيتراكم وما بنحكي فيه وما بيتعالج بموت المشاعر. يعني بس ماتت المشاعر خلص
0: أكيد،
1: فهون اتدمرت العلاقة. هون عبارة عن مزهريتين قاعدين مع بعض أخذين شكل اجتماعي، ولكن بالأساس ما في لا علاقة ولا شيء ولا ارتباط أصلا، بس قدام المجتمع. يعني
0: فهمت عليك. طيب ميس، بالنسبة لهي المدمرات يعني أكيد بيمروا عليك كثير من الحالات، في مشاكل معينة خلينا نقول كثير بتكون متواجدة عند الأزواج، فأي المشكلات اللي تحولت لنا من تأثيرات لمدمرات شو ممكن تكون؟ كيف بتبلش قلتينا تأثير بسيط بعدين توصل لمرحلة أنه هي تصير مدمرة؟
1: تماما. مثلا لك التوقعات العالية. لما الشخص سواء رجل أو امرأة بيدخلوا العلاقة بتوقعات عالية، يعني أنا بكون راسمة للشخص أنه هذا هو الشخص المثالي. تمام. اللي رح يعيشني ملكة، أنا بس رح أتدلل، أنا كذا كذا، فبتطلع بتفاجأ أنه ما أخذت غير الأساسيات من العلاقة. طيب هو الشخص ما نسي على فكرة، ولكن الغلط
0: بنات.
1: أنا البنات توقعات ما لها أساس.
0: طبعا أي أساس هي بتبني توقعاتها؟ مو الشخص اللي مقابله إمكانياته، ممكن القصص اللي هو عنده إياها.
1: هي أول شيء. هلأ شوفي، توقعات ممكن نحن بنبنيها من خلال رؤيتنا من السوشيال ميديا.
0: صح.
1: وأحلامنا،
0: نظرة نمطية. يعني
1: أحيانا نحن بنكون أشخاص غير واقعيين بالأساس.
0: أه.
1: فمنصطدم أو بدنا منفكر أنه بدنا نرسم، يعني مندور على الشيء المثالي والإيجابي، بدنا نرسم ردات الفعل على هو مزاجي وشخصيتي وأسلوبي. لا أكيد. يعني مثلا أنا هلأ بتوقع، أنا لأني بعمل هيك بتوقع براءة كمان تبادلني نفس ردة الفعل.
0: أكيد لا.
1: فهون هذا هي بتصير كتير كثير بالعلاقات. لما بنبني سقف توقعات عالي وبنكون غير واقعيين، يعني غير واقعيين من خلال التجارب اللي حوالينا، السوشيال ميديا بتلعب دور، التربية بتلعب دور، كيف نحن كان الآباء يعاملوا بعضهم، الآباء والأمهات يعاملوا بعض، فأنا ممكن هذا الشيء يعمل لي ردة فعل أرسم شيء ثاني، فمجرد ما الشخص أعطاني ولو كلمة صغيرة أنا خلص بنيت كل أحلامي وتوقعاتي، خاصة بعد بالزواج. شوفي الزواج هو أكبر شو بدي أقول لك، يعني
0: أنه بيبين الواحد خلص كل شيء.
1: طبعاً على مستوى الصداقة لما بتقولوا اثنين أصدقاء بيقولوا بتعرفوا، بيقولوا لك لا. طيب سافرت معه؟ طيب اثنين أصدقاء، إذا ما سافرتي مع صديقتك وعاشرتيها وطلعتي سوا أنت وياها وجربتيها بالمصروف وجربتيها، ما حتعرفيها. فما بالك الزواج؟ فهو اختبار كبير للعلاقة، يعني لما بكونوا تحت مظلة واحدة، فلما بنرسم سقف توقعات عالي ونكون غير واقعيين رح نصطدم ويخيب أملنا، وبالتالي يصير عنا تراكمات، وهذا الشيء بيموت العلاقة وبيدمرها. أكيد
0: أكيد
1: أكيد. ونفس الشيء الرجل مثلا بيرسم توقعات عالية للمرأة، مثلا أنا بكون داخل للزواج أنه بدي إياها تهتم مثل أمي مثلا، هاي صورة نمطية كتير،
0: أمي أطيب من طفل،
1: أو صورة الاهتمام بباله مثلا أنه هي لازم تكون لطيفة حنونة. صح، ممكن
0: هلا هو هذا الشيء لازم يكون،
1: لازم يكون، ولكن مو نفس الطريقه اللي انت راسمها. ممكن هي تكون تعبر عن مواقف تكون افضل من ب 100 رجل مثلا بمواقفها ووقفتها حدها. فهون بدنا نعرف نحن نكون واقعيين وفاهمين نفسنا وفاهمين الطرف الثاني، وهذا مع العشرة، مع العشرة بيبين أكثر. يعني أكيد. لما بنوصل لنوع من الوعي إنه أنا بدي أفهم الطرف الثاني، ما بدي أرسمه على مزاجي. ونفس الشيء بالنسبة للمرأة والرجل. كمان في عنا نقطة كتير مهمة، الحساسية الزايدة. لما الشخص بيدقق على كتير أمور، على التفاصيل من الطرفين، شوفي الحساسية بين الزوجين بتخلينا ننكد على بعض ونخرب سعادتنا بإيدنا. يعني هي بين الأصدقاء وبين هي صعبة بقى، كيف بين الأزواج؟ بيتحول الحساس بيتحول لشخص نكدي، يعني هو بدي يوقف على الكلمة، على النفس، على الحرف. فممكن يكون بالمواقف فورا بيحكي فيها وصار نكدي ما بيمرق شيء، أو ممكن يكون يسجل هاي المواقف، شوف وبعدين تجي التراكم بيسجلها بالأجندة، موقف ورا موقف، وبعدين بينفجر
0: كله. صح،
1: فهي التراكمات كمان بتؤدي لموت المشاعر، وبالتالي لبرود. كمان البرود كتير بيدمر العلاقة، سواء برود بالمعاملة بالعطاء أو حتى بالعلاقة الخاصة بين الزوجين.
0: صحيح.
1: أيضا فيني أقول لك من المدمرات اللوم، كثرة اللوم والانتقاد. لما الشخص بده بينتقد، طيب نحن اثنين جايين من بيئات مختلفة، من كل واحد من مدرسة مختلفة، من وسط مختلف، أهالي مجتمع مختلف، بالتالي أنا وخاصة أول 5 سنين يصير عندك إنه بده يرسم كل طرف بده يشكل الثاني بقالب على مزاجه، فبصير ينتقد لحتى أنا بدي أعملك على مزاجي. فهون نحن بيكون عندنا أساس، نحن متشاركين. نعم، نحن بدنا نطور بعض. نعم، نحن بدي ضف لك وتضف لي، تطورك وتطورني، بس ما بدي غيرك وتغيرني. لما بكون انه انا بعرف هالعيوب بدي اتقبلها وانت بدك تتقبلها، بس بدنا نحاول نضيف لبعض،
0: مع بعض.
1: يعني نطور ببعض. هي كثير نقطه مهمه. كمان ممكن عندك السيطره، يعني ممكن يوصل الانتقاد واللوم للسيطره. كثره السيطره كمان بتدمر العلاقه، بتؤدي للانفجار اخر شيء.
0: اكيد، سواء من الطرف يعني من الرجل او المراه. هذا الشيء جدا غلط
1: تماما. المقارنه اليوم، المقارنه، شوفي في نقطه ايجابيه بالمقارنه، انا دائما بقول لهم اياها، انه مثلا لما الطرف الثاني هو اللي بيوصل الشخص لانه يقارن. انا اليوم لما عم احكي مع زوجي وناقشه وحاوره بطلباتي، بسقف احتياجاتي، باسلوب معين، انا بدي، انا محتاجه هيك، انا، طيب هو ما سمعني، عمل نفسك ميت، فهو رح يضطرني لحتى قارن. ليش انا قارن كنوع من الحماس كدليل انه انا هذا حق من
0: بس هيك ما بنكون احنا وصلنا له الشيء اللي بده اياه. انت بلشتي تقارني فلا معناها انت الغلط.
1: هلا هون ساعتها بتعطي مثل صدمه هون كل شيء الا تقارني.
0: لا اجيت معك بالاسلوب المنيح ما مشي.
1: هلا شوف الرجل بيطلب طلباته بشكل مباشر. المرأة عندها هذا الاسلوب. لو مهتم كنت عرفت
0: على حالك.
1: طيب ماشي. لو مهتم كنت عرفت لحالك عن جد. هي صح لو مهتم كنت عرفت لحالك بس مع العشرة يعني.
0: أكيد.
1: مو من أول سنة زواج إنه لو مهتم كنت عرفت لحالك. أكيد لا.
0: طبعا. طيب ميسل رح نروح سوا لتعليقات الجمهور ونشوف شو كاتبين. طيب. أول شيء اللوم الدائم بدون حوار عم يضعف علاقتنا.
1: إيه تماما. هلأ حكينا مثل ما قلنا إنه كثرة الانتقاد. شوفي اللوم والانتقاد هذا يعني بيجي ناخذ نوع من انواع العتب ايضا يعني. أيه. انا دائما اقول انه الموقف الاول الموقف الاول يلا بنتجاهله
0: تماما.
1: الموقف الثاني بننبه بننبه بننبه لا ما مو يلا
0: عند الثالثة لا لحظة عند الثالثة
1: الثالثة سابتة
0: الثالثة لازم نوصل لأنه وقف
1: بالثالثة لازم نناقش ونتحاور انه ستوب في شيء غلط. ليش؟ لأنه نحن ما بينفع انه نوصل لمرحلة انه نتجاهل على الأخير.
0: أكيد
1: نتجاهل على الأخير. هذا كنا عم نحكي انه في خيط بيربط بين السيطرة والتحكم بين التجاهل. لما بتجاهل على الأخير وكثير بعض الرجال يعني هذا التجاهل بيوصل لمرحلة انه انا ما عاد لي قيمة بالبيت. يعني ممكن تخيلي من كثر التجاهل في رجال ما بيعرفوا اولادهم اي صف مع مين رايحين مع مين جاي بيسلموا كل شيء للام وهذه حقيقه ما فينا نتجاهلها موجوده باغلب البيوت
0: بيسلموا
1: طيب اوكي بس لازم تكون انت على درايه
0: اكيد
1: ولازم تكون تعرف من باب انه انت الداعم انت السند انت اذا صارت مشكله بدك تحلها. فهون لازم نحافظ على هي الشعره فنوصل نعاتب واللوم بس بعد مرحله معينه يعني مشان ما نصير اشخاص نكديين
0: في الثالثه خلاص. طيب تجاهل المشاكل لفتره طويله كبر فجوه بيننا نفس الشيء
1: تماما. تجاهل المشاكل مثل ما حكينا سواء من كثير حلو الطرفين يكونوا صريحين واضحين. انا يعني شوفي من باب مو السيطره والتحكم لازم اعرف زوجي وين راح وين اجا انت شو عندك اليوم شو عندك اليوم من باب انه نحن واضحين مع بعض عم متشاركين مع بعض. بس في ناس
0: بقى تعتبرها تحكم
1: لا التحكم والسيطره لما بده يكون كل شيء بدي مشيه على هواي هي تحكم والسيطرة.
0: كل شيء
1: بس لازم انا اعرف من نوع هذا محبه انا لما اعرف وين بدك تروحي وين بدك تجي. ايضا في نساء ما بيعرفوا لا جوزها شو بيشتغل ولا مع مين ولا مين رفقاته ولا عايشين
0: موجودين
1: طبعا.
0: طيب كثرة الانتقاد الجارح عم تأذي زواجنا بشكل كبير.
1: طبعا هون هي من نوع من قلة الاحترام يعني الانتقاد الجارح اكيد بيأذي هون اختلت لما ما في احترام ولا في احساس بالامان او الاحتواء اكيد هذا الشيء بيعمل خلل بالعلاقه وبيدمرها. هون يعني ما لازم نسكت ابدا لانه هذا بيصير لايف ستايل يعني
0: ايه بس خلص بيتعود
1: بس سكتي عن كلمه

0: جارحة أو شيء، لا تذكر بيني إنه أنا انزعجت، أنا هذا الشيء قهرني زعجتي، طبعا بأسلوب لطيف. نحن شوفي الأسلوب اليوم
1: بيلعب دور كبير
0: طبعا بإنك المشكلة تاخديها لمنحة تاني.
1: فكرك عم تمزحي معه، لبقت لي هي الكلمة. أوكي ماشي يلا تاني يوم.
0: لا حتى يعني بجلسة اليوم، جلسة الحوار كتير محتاجين
1: أكيد طبعا
0: أنه هذا التواصل، وضعف التواصل بين اثنين بيخلي تكبر هالفجوة وبولد هالمشاكل.
1: أكيد. طيب الروتين اليومي عم يقتل الحماس والعفوية بالعلاقة. يا لطيف.
0: حلو. تعرفي شو أنا بقول؟ الروتين بخالف بعض الناس يمكن. الروتين روتينك دليل استقرارك على فكرة. بس نحن بنتجاهل هذا الشيء. شو يعني؟ واذا كانت حياتنا روتينيه معناتها
1: هو بتحسي شيء طبيعي انه
0: في عنا، معناتها في عنا استقرار، يعني لازم يكون كل يوم مشاكل ونقار ونقير وصد ورد؟ لا. فالروتين دليل استقرار، دليل نعمه من رب العالمين،
1: نجاح بالعلاقه ممكن،
0: بس هذا ما بيجي بيخليني انا في روتين بحياتي، لازم اطفش، لازم روح لازم اعمل لي شيء، لازم اروح لي اعمل لي شيء شغله. لا اكيد لا، بس النقطه المهمه بوجود الروتين لازم افكر كيف اكسر هالروتين. روتين ايجابي روتين حلو ومحتاجينه، بس لازم نحن نعرف كيف نكسر هالروتين. نكسر هالروتين بطريقتك. اول شيء كيف بدي اكسر الروتين؟ انا ابدا من حالي.
1: طيب
0: انا كيف بدي اكسر روتين؟ مو معناه اروح انا غطي لي يومين ثلاثه ما حدا يعرف
1: عني هلا انت اهلي بعدين برجع.
0: يعني مثلا بقراءه، بهوايه، باكله حلوه، بطلعه مع رفقاتي، بكسر روتيني انا هيك. قاعده مع حالي مع نفسي، كثير حلو التامل. النيال اللي بيصح له وقت يقعد يتامل يعني. صح. والنقطه الثانيه بكسر الروتين اني اكسر الروتين بيني وبين زوجي. ممكن هذا يكون اسبوعيا. وطبعا هلا بس يجي الولد نحن بنقول ما خلص طلع بلا ما في خلص، يعني لازم ياخذوا فرصه لبعض اكيد لكسر الروتين.
1: اكيد. هلا هي كانت تعليقاتنا لليوم. فبدي هيك بالختام تعطيني نصيحه لكل الصبايا والشباب اللي عم يتابعونا لحتى هيك يبعدوا عن مشاكل قدر الامكان اللي ممكن توصل لمدمرات العلاقه الزوجيه.
0: هلا شوفي، ما في حياه زوجيه مثاليه
1: اكيد،
0: هي اول نقطه. النقطه الثانيه بدنا نعرف كيف ندير خلافاتنا وما نماطل بالزعل، هي كثير مهمه حتى ما تتدمر العلاقه او يصير في خلل بالعلاقه. يعني نعمل استراتيجي انه الزعل ما لازم يدوم اكثر من 24 ساعه. ونقطه اهم وجود التواصل والحوار بين الأزواج، وانه نحن دائما نحط انه نحتوي بعض ونتفهم بعض بهالضغوط هي اللي عم نعيشها.
1: بدي اتشكر كثير ميس على كل هاي المعلومات، وان شاء الله هيك كل الشباب والصبايا والمتزوجين كمان يكونوا استفادوا منها.
0: يبذلوا جهد العلاقه.
1: لازم. شكرا كثير
0: حبيبتي.
1: وهلا مشاهدينا رح نشوف سوا احوال الطقس بعموم سوريا، وبعد راجعين لفقره هوا الثانيه، خليكم معنا.

0: اليوم ببرنامج أخذ ورد. الحلقة الماضية تناولت مقدمة البرنامج ورد نجار الهويات البصرية والتسميات الجديدة يلي عم نشوفها بأغلب مؤسسات الدولة. برنامج أخذ ورد بينعرض كل يوم أحد الساعة 9 المساء، فخلونا نشوف سوا كيف كانت أجواء الحلقة الماضية.
1: شو يا بنتي؟ شو صار بالهوية البصرية؟ بيصير كل الوزارات عندهم هوية إلا نحنا؟
2: الهويات البصرية صارت موضة قديمة، عندي إلك فكرة لخلي سيرة الفرع على كل لسان.
1: بحاجتنا بقى، لازم نعمل لحالنا هيبة، لسه الكل مستوطي حيطنا.
2: سيادتك نحنا بينقصنا البرستيج، مشان هيك كله مستوطي حيطك. طلعي،
1: شو هي مديرة الفرع؟ العفو سيادتك، أنت ببنك شي؟ لا،
2: لازم نبدل هي الأرمة ونحط رئيسة الفرع. برعب وأهيب، كل شي فيه رئيس هيبة. سيادتك
1: حبيت. بعدين بربك سيادتك، شو هي مكافحة الجريمة؟ هي بتنقال للأعشاب الضارة، للتدخين، منسميه فرع مباحث.
2: مباحث عميق.
1: إيه خفت.
2: ومنختار له اسم مختصر، ميم ثاء جيم، مثج. ويا ستي قصدي سيادتك، شوفي النغم لما تقول الناس أخدته دورية مثج.
1: شوفي قدي مرعب وانتي رئيسة مثج،
2: بخوف.
1: مين هو اللي أخدته الدورية؟ قصدك فادي صقر؟ لك لا سيادتك، مو لهي الدرجة. فادي عامل مصالحة وتسوية، هداك بده فاء لام جيم، فلج لتمسكه.
2: لك نختار شخصية بالبلد مرفوع عليه دعاوي، نتركه قاعد مع رفقاته بشي قهوة أو مكان عام، نبعت له دورية وعناصر ملتمين بياخدوه من نص طاولته وبيشحطوه شحط على الفرع، أو منبعت له دورية السناعة باب الجامع
1: مثلا. إيه وبعدين منستضيفه عنا، منعامله بغموض،
2: بيضل غايب كم يوم، بعدها بيطلع بيحكي عن لطفنا واحترافيتنا، وهيك بيصير ينضرب فينا المسج.
1: قصدي المثل. طيب وفادي إمتى بدنا نجيبه؟
3: وهلا منروح معكم لبرنامج بوح يلي عم يستضيف العديد من الشخصيات حتى يكشف عن جوانب حياته المخفية وشخصياته. أكيد
0: برنامج بوح بالحلقة الماضية استضاف الأخوين أحمد ومحمد ملص. أحمد بهالحلقة حكى عن تجربة عاطفية مرت بحياته، ولكن هالتجربة صار فيها موقف طريف استخدم فيه أخو محمد حتى يحل له المشكلة. أكيد برنامج بوح بينعرض كل يوم أحد الساعة 9:30 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
4: نروح شوي للحب.
5: من شي 25 سنة عشت قصة حب فاشلة مثل بيقول المصريين، يعني قصة حب من طرف ثالث، يعني هي بتحب واحد هو بيحبها، أنا بروح بتفرج عليهم.
4: نعم.
5: فكانت هي البنت أنا كتير حبيتها من طرف واحد وهي ما شافتني، فكل ما حاول أحكي معها يظهر علي علامات الضعف والانكسارات، ولا ضليت جرب. الشباب شجعوني لك روح قوي حالك، شباك انت بتعمل انت؟
4: جرب وعبئ.
5: حزام اسود واحد دانكيك بوكسينج يا زلمه، روح وين حزام ابيض فورا افرط قدامه. فضلينا عنا هي المعاناة. اخر شيء طلعت فكره ببالنا، قلت له محمد روح انت بدالي، روح بس بهدله. راح محمد بدالي، طرقه بهدله من فوق لتحت. فبعدين بعتنا صديقاتنا سنقول لهم شو قالت. ام قالت لهم أول مرة اليوم بحس إنه أحمد،
6: هي هيك قالت البنت،
5: قالت لهم أول مرة بحس أحمد ما بيحبني. قالت له عيونه كانت غريبة.
3: ولستات البيوت وعشاق الطبخ والمطبخ السوري أكيد لكم حسب برنامج ببرامج الثانية واللي هو برنامج بيت المونة.
0: بالحلقة الماضية شيف تهامة كانت معنا من ريف اللاذقية وتحديدا من منطقة الحويز. تهامة من خلال زيارتها لهالمنطقة حبت تتحضر أكلة ولا أطيب من هيك، ويلي هي الطير الفري بالفخار. برنامج بيت المونة بينعرض كل ثلاثة ساعة 9 المساء، فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء الحلقة.
7: بعدنا باللاذقية، وصلنا على منطقة حويز بريف جبلة. ما بقدر أخبركم عن الجمال الموجود هون، الخضار، المي، كمان هناك في ناس عم بتصيد كمان، وفي عصافير عم تزقزق فوق. ونحن ما منصيد عصافير، نحن منجيب العصافير هون عنا من المدجنة، ورح يخبرنا عنهم الشيف عمار. كيفك شيف؟
8: يا هلا،
7: شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. اليوم عصافيرنا مزينين الطاولة هون، والشيف عمار حيخبرنا عن هدول العصافير اللي قدامنا.
8: هذا طير الفري نحن عنا هون مشهور كتير، والناس كتير بتحبه، واليوم رح نقدم لكم أكلة كتير طيبة اللي هي فري بالفخار.
7: يعني في إلنا ما نعطى كذا طريقة لإله؟
8: إيه طبعاً، في كذا طريقة، في شوي، في بالفخار، في حسب بقى.
7: أنا أطيب واحدة نقيت اللي
8: أطيب شيء الفخار.
7: خلاص معناتها هو نقالي هلا أحلى شيء. أنا شايفة إنه نحن هناك مشغلين الفحم بس هون، أنا شايفة كمان في عنا بتنجان وكذا وبندورة.
8: كمان في عنا نحن أكل كتير شعبي وطيبة كتير اللي هي مطبق بتنجان. كمان حبينا نحن هيك نشارككم فيها ونقدم لكم إياها ونخليكم تجربوها، وإن شاء الله بتستمتعوا فيها.

0: انا اكثر وحده حاستمتع لاني انا بعشق شيء اسمه باذنجان. بستغرب بالناس اللي بيقولوا لي انا ما باكل باذنجان، بحس عن جد
1: باذنجان كثير طيب.
0: يعني انا بعتبرها هي اهم شيء بالعالم.
2: مطبق
0: الباذنجان.
3: وأكيد بدنا ننوه مشاهدينا أنه حلقة الأسبوع الماضي من برنامج المسرح من عرضت على شاشة التلفزيون الثانية حدادا على أرواح الشهداء يلي انقضوا بالتفجير اللي صار حول قصر العدل بدمشق. فأكيد الله يرحم الشهداء ويجعل مثواهم الجنة يا رب.
4: أكيد الرحمة، كل الرحمة لأرواحهم. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لنهاية فقرتها والثانية، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لعمار وهاشتاك صح. خليكم معنا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي الم...

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة هاشتاغ صح. لما أي شخص أو شركة أو صانع محتوى بده يبني حضور رقمي قوي، غالبا بيكون انستغرام واحد من أول الأماكن اللي الناس بتروح عليه لتكون انطباع الأول. من اسم الحساب وصورة شخصية للبايو وترتيب المحتوى الهايلايتس، كل هاي التفاصيل الصغيرة ممكن تلعب دور كتير كبير بجذب المتابع أو خسارته خلال ثواني معدودة. واليوم ما عاد يكفي يكون عنا حساب على انستغرام، الأهم يكون عنا بروفايل مرتب واحترافي بيعكس هويتنا ويوصل رسالتنا بوضوح. بهالفقرة رح نتعرف على أهم الخطوات والأدوات اللي بتساعدنا نبني بروفايل احترافي، ونشوف تطبيقات عملية بتخلي الحساب أكثر تنظيماً وجاذبية وفعالية. كل هذا مع خبير السوشيال ميديا بشار نجم اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح النور يا
0: شو الأخبار يا بشار؟ كيف الأمور؟
1: كيفك أنت؟
0: يا أهلاً وسهلاً ومرحباً
1: فيك.
0: طيب خبرنا عن انستغرام، شو هي أنواع الحسابات على انستغرام، وكيف نحن نختار الحساب المناسب لشخصيتنا وعملنا، كل هاي التفاصيل.
1: تمام، انستغرام بتوفر ثلاث انواع من الحسابات تبعا لهدف كل شخص من حضوره على المنصه. النوع الاول هو الحساب الشخصي اللي بشارك فيه انا صور فيديوهات، هدفي الاساسي بيكون للتسليه، بس محيطي هنا العائله والاصدقاء. بيتميز هذا الحساب بانه فيني احطه اما عام او اني اقفل هذا الحساب، نحن بنقول له حساب برايفت بصير او خاص. النوع الثاني هو حساب صناع المحتوى، بهم أكثر شيء الفنانين، ممثلين، مؤثرين أو مدربين طالعين يشاركوا خدمة على السوشيال ميديا. بيميز حساب صانع المحتوى عن الحساب الشخصي أنه بيفتح له مساحة اسمها داشبورد أو لوحة التحليل الرقمي، بيقدر من خلال هذا الشخص تصير توجهه الأرقام لحتى يصنع محتوى بشكل صحيح. النوع الثالث هو حساب الأعمال أو البزنس، مطاعم، محلات، شركات، متاجر إلكترونية ممكن تستفيد من هذا النوع. كمان بيعطيه هاي مساحة الداشبورد يلي بتساعده أنه يدخل والأرقام توجهه، بالإضافة للروابط. إذا أنا عندي موقع إلكتروني ممكن ضيف الرابط، طرق تواصل مباشر عن طريق الواتساب. كمان إذا أنا عندي أبليكيشن مثل التطبيقات الموجودة حاليا، بيقدر هو من خلال بروفايلي يدخل على الرابط تحميل التطبيق. وبالتالي مثل ما خبرتك، كل شخص شو هدفه بيتوجه لنوع الحساب المناسب له، ولكن بشكل أساسي هن ثلاثة: شخصي، احترافي اللي بينقسموا لاثنين، صناع محتوى وأعمال.
0: طيب بشار، في أشخاص بيكون حسابهم طبيعي وفجأة بيتحول ل ل ل, ل يعني برو، حساب برو. هلا أنا ما راح أخبرك عن السبب أو ما راح أسألك عن السبب، لأنه السبب إنه إذا كان شخص يطلع ليعمل محتوى فأجبره يعمل حسابه برو. هل في دلالات تانية؟ هل في أمور تانية بتدل أنه لازم الشخص يحول حسابه لحساب بروفيشنال، غير أنه يكون مثلاً إنفلونسر، بلوجر، فنان أو هيك؟
1: باللحظة الأولى اللي بقرر فيها الشخص أنه هو ما عاد موجود على إنستغرام لحتى يتسلى، طالع لحتى يبني بيرسونال براند إله، فضروري وقتها فوراً يقلب هذا الحساب لحساب احترافي. كمان بالوقت اللي بقرر فيه أنه أنا بدي يزيد مبيعات الشغل اللي أنا موجود فيه، بدي بيع خدمة، ما عاد موجود بس كمتابع لحتى أتفرج على محتوى الأشخاص الآخرين، فأنا مباشرة وقتها لازم حول حسابي لاحترافي، لأنه إذا ما صار احترافي فأنا رح تمشيني على إنستغرام التجربة. متى ما صار حسابي احترافي فصار في أرقام عم توجهني بشكل صحيح لحتى أتوجه للجمهور اللي بدي إياه بالطريقة الصح، بالشي اللي هن بيحبوه. فأنا بيرجع هذا الشيء لهدفي من وجودي على المنصة، طالع أكون مؤثر، صانع محتوى، حابب شارك تجاربي الشخصية، إجباري حسابي لازم يكون احترافي. أنا صاحب بزنس، متجر إلكتروني، تطبيق، محل، بدي أعرض هاي المنتجات، كمان حسابي لازم يكون بزنس لحتى سهل تواصلي مع هاي الأشخاص وسهل الطريقة اللي ممكن يطلبوا فيها المنتج تبعي.
0: طيب بدنا نشوف نحن بشكل عملي كيف ممكن نحول الحساب من عادي لبرو على موبايلك. جاهز؟
1: أوكي. من تطبيق إنستغرام ندخل على الملف الشخصي بالأعدادات أو الخطوط الثلاثة الموجودة بأعلى الشاشة، رح نلاقي خيار اسمه Creator Tools and Control تحت Schedule Content، بس اضغط عليها. كمان بنهاية الخيارات في Switch Account Type أو تبديل نوع الحساب قبل آخر شيء تقريبا.
0: أوكي، Switch Account Type بعدين
1: رح يظهر عندي خيارين، يلي هن التحويل. أنا مثلا عامله حساب صانع محتوى، فرح أنا عاطيني إني إما بدي أرجع لحساب شخصي أو بدي أرجع لحساب بزنس، بختار النوع اللي أنا بدي إياه وبعطيه سويتش.
0: بدك تعمل ريستارت او شيء؟
1: لا انا متى ما عملت هيك وطلعت من التطبيق ودخلت عليه خلص ظهرت عندي الداشبورد يلي بتفرجيني نوع الحساب اللي صار.
0: ما الشيء الوحيد اللي صار انه او الشيء الوحيد اللي بيخليك تعرف انه الحساب صار في الداشبورد عشان احنا نطلع على الارقام ونشتغل على اساسها. قديش هذا الموضوع بفيد
1: كثير؟
0: كيف وكيف انا بدي احاول

0: يعني من خلال هاي الداشبورد استفيد لحتى انا اعرف اذا انا صناعه المحتوى عندي هي صحيحه وماشي بالطريقه الصح او لا.
1: تمام، الداشبورد هي لوحه ارقام. لوحه ارقام شو يعني؟ يعني بتارجيك بالبدايه انه كم شخص زار بروفايلك، كم متابع انت عندك، بس الاهم منها انه انت مين جمهورك. بتجاوبك على هذا السؤال. انا اليوم اذا كنت مركز تجميل وبيع مستحضرات تجميل خاصه بالاناث، فبيهمني يكون انا عندي على الحساب الاناث الدرجه الاولى تكون اناث والدرجه الثانيه ذكور، اللي بيحبوا يشتروا هدايا لهدول الصبايا. فاذا دخلت على الداشبورد وشفت انا عندي انه الذكور اكثر من الاناث، فانا عندي مشكله بالمحتوى لازم صلحها. الاعمار، انا ممكن اكون عم بستهدف، انا تطبيق تعليمي وموجه لطلاب البكالوريا والتاسع وبطرح لهم دورات اونلاين، فعامل حساب على انستغرام، دخلت على البروفيشنال داشبورد عندي، قام لقيت وصولي للاعمار مثلا بين 30 وال40، مع انه انا شريحتي اللي بتهمني اكثر خليني اقول بين 15 و18 وممكن فوق ال40 يلي هن الاهالي يلي رح يوجهوا طلابهم لهذا التطبيق. كمان بعرف انه انا في عندي مشكله بالاعمار، انا عندي متجر الكتروني او مؤسسه او شركه بتبيع خدماتها ضمن دمشق وريف دمشق. كمان بدخل على الداشبورد اذا شفت حالي موجود بحلب او بحمص، الناس عم تتابعني اكثر من دمشق وعم تتفاعل معي، فانا في عندي مشكله لانه انا ما مثلا ماني متاح عندي الشحن لبرا المحافظات، فبدي انتبه كمان للمحتوى، بدي اصلح هذا الشيء. وبالتالي الداشبورد برجع بقول لك هي اللي بتوجهك لحتى تمشي صح. الجزء الثاني المهم فيها بتعرض لك انواع المحتوى حسب الوصول الاعلى، وانه الناس مع مين تفاعلت اكثر ومع مين تفاعل مع شو تفاعلت اقل، وبالتالي انا بعرف المحتوى اللي انا جاب لي فيوز اعلى هذا الناس حبته فلازم اطرحه بزاويه ثانيه، والمحتوى اللي جاب لي فيوز اقل هذا فيه مشكله اما لازم صلحها او انه هذا بهالطريقه ما حبته الناس لازم ادور على طريقه ثانيه. صرت مختلف عن الحساب الشخصي، الحساب الشخصي ما بتظهر عنده هالقصص وبالتالي هو عايش على التجربه، يلا شفت هذا الترند جربته مش الحال اوكي تمام، ما مش الحال يلا بجرب شيء ثاني، ماشي مثل ما قلت لك على التجربه الشخصيه. اما الاحترافي فهي الارقام عم توجهه بشكل صحيح لحتى ينظم افكاره، يصحح اخطائه ويتقدم تصاعديا ليكبر العلامه، ليكبر الجمهور او المجتمع حول العلامه التجاريه الخاصه فيه.
0: في عالم اول ما بلشت صناعه المحتوى وتقررت انه هي تعمل بروفايل وتصير كونتنت كرييتر على انستغرام، فبتلاقي انه مثلا كان في هيك شيء ترند انه انا بعمل ثلاث بوستات اللي هي الصف الاول هو مثلا بطريقه معينه، برجع بعمل ثلاث بوستات طريقه
1: بالجريد تحت بالشبكه.
0: ففكره الهويه البصريه الخاصه بانستغرام، كيف انا ممكن اصمم لوجوز، كيف ممكن يكون الكفر الصحيحه، هي فكره بتصور كثير مهمه لحتى الشخص يعرف حاله او يشجع حاله نفسيا، او حتى كمان بالنسبه للاشخاص اللي عم تفوت على البروفايل تبعك انه انت عندك بروفايل احترافي فانت واضح انه الكونتنت تبعك مرتب.
1: صح.
0: قديش الفكره مهمه؟ كيف انا بحسن اختار الهويه البصريه الخاصه فيني؟ كيف انا بحسن اختار الكفرز ممكن تنحط على الريلات على انستغرام لأعرف انه انا ماشي بشكل صح؟
1: طبعا مهمة الهوية البصرية. شو يعني هوية بصرية؟ هو اي شيء بيخلق انطباع عند الشخص لحتى يتذكرني، سواء كان سلوغن انا بتمتع فيه، سواء لوجو خاص فيني، سواء موسيقى انا بستخدمها، او الوان بس يشوفها هذا العميل بيعرف انه هاي الالوان بتدل على الشركة الفلانية. يعني انا قادر اعرف حالي بشعار، بلون، بصوت، او باسلوب كتابة انا بستخدمه. بالسوشيال ميديا بيلعبوا على قاعدة الثلاث ثواني، يعني بيقولوا لك الشخص اول ما يدخل على البروفايل تبعك فبعده عم يتحكم في عقله اللاواعي، خلال ثلاث ثواني اذا شاف واجهة واحدة، الوان موحدة، نوع خط واحد، هايلايت مرتبين، فدغري بياخذ نظرة انه في تيم عم يشتغل ورا هي الصفحة او بهي الشركة، في حدا احترافي ماشي بهذا الموضوع، بيلغي موضوع العشوائية، وبالتالي انت بتبني ثقة معه لهذا الشخص. هي مهمة بنسبة 50% طبعا، يعني أنا إذا كان بألوان موحدة ومنظم هل يعني أنه لازم أوصل دغري للملايين؟ لا أكيد أنت في عندك محتوى بدك تشتغل عليه، ولكن أساسك أو 50% الأولى لحتى تبني بيرسونال براند أو هوية بصرية خليني أقول خاصة فيك على إنستغرام لازم تنتبه لهي القصص. فمثل ما خبرتك هي مهمة بنسبة 50% لحتى أقدر أقنع هذا الشخص. نحن أحياناً بيجينا كأي حدا بيشتغل بالسوشيال ميديا بيجي حدا بيقول له أنه أنا عم بنشر محتوى بس ما عم يجيني متابعين. أول مشكلة دغري منروح إلى لحتى نعالجها هي البروفايل. إذا شفنا البروفايل ما عم بيجاوب من أول ثلاث ثواني عن هذا الحساب مين هو وشو بيقدم، فدغري بقول له صلح هذا الحساب لأنه الأشخاص عم تفوت لعندك بس ما عرفت أنت مين، سكرت الباب وكملت لمحتوى تاني.
0: حلو كثير. طب هلا هيك طيب خلينا نعمل هيك تطبيقات عمليه. اعرف مثلا انا مثلا شو هو الهايلايتس، انا كيف ممكن احط مثلا كفرز على المواد،

0: كيف فيني اختار مثلا هويه بصريه واحده، كل هاي الامور لحتى العالم هيك يكون عنده اطلاع اولي ومبدئي على انه انا بدي بلش اعمل هويه بصريه جديده.
1: اوكي، هلا اول شيء رح احكي عن 3 لـ4 عناصر، رح ادخل على كمان من البروفايل نفسه بالايديت بروفايل.
0: اوكي،
1: اول شيء رح يطلع عندي النيم. النيم هو الاسم اللي كان ظاهر جنب الصوره يلي هو حد هاي البروفايل، مدرب تسويق بالمحتوى، وجنب منه الاسم. اذا كنت شركه لازم تحط اسم شركتك والخدمه اللي بتقدمها، اذا كنت مقدم خدمه بدك تحط اسمك والخدمه كمان اللي انت بتقدمها، اذا كنت متجر الكتروني بتحط اسم المتجر او المحل وجنب منه شو المستحضرات اللي انت بتبيعها. مرتبط النيم بعمليه البحث. فاليوم اذا حدا، اذا انا كاتب بس اسم المحل مثلا محل بيوتي ومو كاتب انه هو لمستحضرات التجميل، فاللي رح يدخل يدور على مستحضرات التجميل ما حيكتب بيوتي لانه هو لسه ما بيعرفني. بالتالي انا لازم استخدم الخدمه، لان لازم اكتب كلمات مفتاحيه بتعبر عن خدمتي لحتى سهل عمليه البحث. تحت منا اليوزر نيم هو لازم يكون اما اسمك او اسم الشركه او اسم المحل يلي انت مدير عليه، باحرف صغيره طبعا بدون ما استخدم اشارات
0: سبيسات.
1: تمام، او نقاط او فواصل معقده لحتى سهل عمليه البحث.
0: اوكي،
1: الدرجه الثالثه والكثير مهم هو طبعا البايو. هو وصف مختصر بدي اقول تقريبا ب3 سطور بيحكي عن انت شو بتقدم. طبعا البايو كمان مرتبط خليني اقول في بالاس اي او، مثل جوجل، كيف انا ببحث عن جوجل فبتطلع عندي المواقع المستخدمه مفردات صحيحه ضمن يعني كاتبه بطريقه صحيحه لحتى ظهرت عندي بالبدايه. البايو كمان هو بيدعم حسابي لحتى يطلع باول الحسابات اللي بتظهر بعمليات البحث. طب انا شو ممكن اكتب بالبايو عندي؟ السطر الاول لازم يقول انا شو بقدم خدمه، والسطر الثاني لازم يقول للاشخاص انا شو يعني انا مين وعشو بساعدهم. اذا عندي دليل لازم احطه بالشخص بالسطر الثالث. شو يعني دليل؟ يعني انا مثلا مدرب تسويق بالمحتوى، خدمتي اللي بقدم لك اياها هي تحليل حسابات، اداره صفحات، كتابه محتوى. السطر الثالث لازم يقول مثلا اني انا دربت اكثر من كذا، او مثلا تعاملنا مع اكثر من 5000 عميل. اذكر رقم مثل شهاده او دليل للاشخاص ليعطي مصداقيه اكثر. السطر الرابع لازم يكون CTA أو الـ Call to Action يلي بيوجهن إما لمتابعة الحساب أو لتحميل التطبيق أو لزيارة موقع إلكتروني. فإذا بدي أرجع هيك أعمل ريفريش، النيم لازم يكون اسم الشركة والخدمة اللي بتقدمها، اليوزر نيم هو اسم الشركة بأحرف صغيرة، وبالبايو لازم جاوب على 3 أسئلة، أنا مين وشو بقدم وإذا في دليل، والـ Call to Action بالسطر الأخير. بعد منا بيجي اللينك، هذا مهم لأصحاب الشركات. أنا هون ممكن إذا عندي تطبيق حط الرابط تبعه، إذا عندي موقع إلكتروني ممكن ضيف رابط الموقع الإلكتروني لحتى وجه الأشخاص لا يزوروا هذا الموقع.
0: صراحة أول شيء هي المعلومات مهمة، ثاني شيء مو الكل اللي بيعرفها. شكرا بشرة على هاي المعلومات الحلوة. طيب هلا وصلنا لفكرة الهايلايتس. هايلايتس أنا بحس كرأي شخصي إنه هي بتجذب كتير أشخاص، انه انا فوت مثلا باي هايلايتس مثلا هذا مثلا بيقدم هيك، هذا الايفنت الفلاني، هذا عمل مع هيك. قديش الهايلايتس هي مهمه؟ شو افضل استخداماتها او شو افضل اسباب استخداماتها؟ كيف انا فيني اعملها بطريقه صح تجذب المتابع؟
1: تمام. هلا الهايلايت هي انا برجع بقول انه للمحل او الشركات مهمه اكثر لسه من صناع المحتوى اللي طالعين يقدموا معلومات، لانه هي رح تسهل عليهم عملية الوصول للزبون. كيف يعني؟ هي ما أنا مجرد ستوريات قديمة أنا منزلها مثلا. نحن بنعرف أنه الهايلايت هي ستوريات قديمة بتطلع عندي برجع بضيفة أنا عندي بهي التوسيمات أو الدوائر اللي ظاهرة بأعلى البروفايل. ولكن فكرة إنستغرام منها لتأرجيك أنه أنا عملت لك ميني ويب سايت حطيت لك يا بالواجهة لحتى أنت دغري تجاوب الناس شو بتقدم. إذا أنت مثلا بتقدم مجموعة خدمات، أو أنا كمركز تدريب بطرح كتير كورسات، مو معقول هذا الزائر أو الطالب يدخل عندي على الصفحة ويرجع بالمنشورات شهر وشهرين ليعرف إذا أنا بقدم دورة معينة. لازم يكون أنا حاططهم بهايلايت واحدة فوق، بيقدر يدخل دغري من السيرفيس يتوجه لكل الكورسات اللي أنا بقدمها فعرف شو الخدمات اللي عندي. نفس الشيء إذا كان عندي منتج أنا بقدر ضيفه بهايلايت لحتى يعرف شو المنتجات اللي بقدمها. وبالتالي بشكل مختصر هي موقع إلكتروني صغير أنا موجود عندي أحسابي على إنستغرام لحتى يوصل للناس رسالتي بشكل أسرع. شو لازم أحط بالهايلايت؟ أكيد هي ما لازم تكون عشوائية. إذا أنا كنت يعني صاحب محل أو شركة أو عندي موقع إلكتروني أو تطبيق، الخانة الأولى لازم تكون من أنا وشو الخدمات اللي بقدمها، يعني أو فيني أسميها

0: خدماتي تمام، بطرح فيها كل الخدمات اللي انا بقدمها عندي بالشركه، مو شاركتهم عندي بالستوري بضيفهم بالهايلايت، وبالتالي جاوبت على اول سؤال. الهايلايت الثاني هو اراء العملاء. نحن اليوم عم نشوف كصناع محتوى او عفوا كمدربين تسويق بالمحتوى، اكثر انواع المحتوى اللي عم تجيب مشاهده اسمه اليو جي سي كونتنت، يعني هو المحتوى المبني على تجربه العميل. اني ما اعلنك انا عن خدمتي، ارجيك حدا جرب هي الخدمه هو شو عم يحكي، عم تحقق وصول عالي وعم تزيد المبيعات بشكل رهيب يعني. فبالتالي انا اليوم حلو انه يكون حد الخدمه اللي بقدمها شو كيف كانت تجربه هاي الاشخاص عندي بالشركه. اول شيء الخدمات، بعدين الاراء، والخانه الثالثه لازم تكون كيف هاي الاشخاص ممكن تتواصل معك، واذا انت حدا بيقدم عروض بتضيفها بالهايلايت الرابع. طيب كيف بضيف هاي الهايلايت؟ مثل مظاهر هون في اشاره زائد جنب منهم، بضغط عليها تظهر عندي ستورياتي القديمه تمام، من حددت وحده منهم وعملت نيكست، رح يعطيني اما ايدت كفار، هي بضيف عليها الايقونه اللي شفتوها اول شيء مثلا لونها ازرق. انا لازم كل سيرفيس او اراء او عروض انا حاططها ضمن الهايلايت في لها ايقونه، وبالتالي انا من الايدت كفار بضغط عليها كمان رح يقول لي انه بدك تحدد من نفس الصوره
1: بالضبط
0: تمام، او بدك تفوت على الاستديو تبعك. انا بعتبر مثلا دخلت على الاستديو حددت هي الصوره على سبيل المثال، انا بشكل عشوائي اعطيته دان، فخلص حط لي كفر لهي الهايلايت بغض النظر عن الصور الستوري الموجوده بقلبه، وبرجع بسميها مثلا خليني اقول اراء والعملاء، بعمل اد،
1: تكون هي الريسنت ستوري بالضبط
0: صارت موجوده بهالطريقه. انا بسميها وبضيف الكفر الخاص فيها. كمان هي بتكمل الهويه البصريه تبعي، يعني انا اذا شفت البروفايل بالوان محدده والهايلايت بنفس الروح والصور تحت مثلا بنفس الروح، فخلص انا عرفت كشركه برجع بقول او كمحل انه في فريق عم يشتغل ورا هذا المكان، ما في عشوائيه.
1: صراحه كلام كثير حلو، لازم واحد يضوي عليه صراحه مشان يحسن يعمل بروفايل صح، وخصوصي للاشخاص اللي يعني نحن للامانه كان بدي اتبحر بفكره البراندنج يعني للشخص بغض النظر انه هو يمتلك محل او هيك، ولكن هذا الشيء بده فقره لحاله. بشار بدي اشكرك على المعلومات القيمه، شكرا انك عم تضوي على هي الامور اللي لازم اي حدا يكون على اطلاع عليها مشان يحسن قدر الامكان يكمل شغله الرقمي بشكل كثير منيح.
0: صحيح، شكرا كثير لك.
1: مشاهدينا هلا فاصل صغير وراجعين سوا لفقرة ميك اب مع براءة، لا تروحوا لبعيد.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أنا شايفة خطة لإعادة

عيادتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: يا صباح الخير من جديد. يمكن اكثر شيء بيتغير بسرعه بعالم الجمال هو الميك اب. كل يوم في موضه جديده، وكل فتره بنكتشف انه في لوكات كنا نعتبرها اساسيه، واليوم صار في اسلوب مختلف تماما. مع تغير الموضه صار التركيز اكثر على البساطه وعلى انه الميك اب بيبرز جمال الملامح بطريقه طبيعيه وانيقه. اليوم رح نحكي عن ابرز الترندات اللي ودعناها بال2026، وشو الاتجاهات اللي اخذت مكانها وصارت الخيار المفضل عند كثير من الصبايا. وكل هاي التفاصيل اكيد راح نعرفها مع خبيره الميك اب رنيم الشيخ. يسعد صباحك يا رنيم.
1: يسعد صباحك.
0: اهلا وسهلا فيكي. بدايه اذا بدنا نختصر الاشياء اللي انتهت بال2026 من الميك اب، شو ممكن نحكي عنها؟
1: هلا نحن فينا نلخص الموضوع كله بالمبالغه.
0: حلو.
1: الميك اب المبالغه بكل شيء، الميك اب المبالغه بالفاونديشن، المبالغه بالباودر، المبالغه بالرموش، بالحواجب
0: كمان.
1: كله هذا خلاص صار موضه قديمه، ما عاد موجود الحمد لله معنا ب 2026.
0: حلو كثير. يعني هذا الشيء خلينا نقول صار نعتمد اكثر على الميك اب اللي بيعطينا ملامح طبيعيه.
1: اكيد.
0: حلو.
1: اكيد.
0: طب اذا بدنا نبلش اول شيء بالفاونديشن، قلتي انه كمان استغنينا عنه، فكيف تم الاستغناء عنه؟ باي طريقه؟ هل تخفيف، هل بشكل كامل؟ كيف استغنينا عن الفاونديشن؟
1: هلا قبل الموضه كانت قديمه، او الفاونديشن اللي كان ينحط قديم كان طبقه كثير سميكه، او بالاحرى طبقات كثير سميكه. حتى هي بتخفي الملامح وما عاد بتشوفي غير
0: ترسم جديد
1: تماما، بتشوفي كانه في لعبه قدامك.
0: آه.
1: ما في ملامح، ما في تعابير. اول شيء الفاونديشن لما بيكون بشكل كثير ثقيل بيعطيكي عمر اكبر. ومع الوقت، يعني مثلا حطيتي الفاونديشن بعد نص ساعه ببلش بيتشقق، لانه قد ما كان في ترطيب عالي الفاونديشن والبشره بتمتص كل شيء، فبيعطيكي منظر كثير انك بعمر اكبر. فهذا الحمد لله رب العالمين انه نحن خلصنا من هذا الموضوع.
0: قديش اني مبسوطه انه خلص الحمد لله، يعني خلصنا منه.
1: هيك لانه كثير ما حلو للعين. لما حدا بيشوفك بتبيني بشكل اصلا اكبر. صار الاعتماد على التنت، الاعتماد على الكوشن.
0: حلو.
1: الفاونديشن اللي بيكون كثير جلوي، بيكون ديلي يوز. يعني بدون ما نعمل نحن كفر كثير عالي. الكفر العالي نحن بنستخدمه بس للاضاءه.
0: حلو.
1: مو كل يوم. للصبايا كلياتهم كفر عالي مو لكل يوم، اصلا هو ما نو كثير منيح للبشره.
0: اكيد طبعا بيتعب البشره بشكل كثير كبير. يعني فينا نقول رنيم انه نحن ما استغنينا عن الفاونديشن، لكن صار في اساسيات معينه لحتى نستخدم الفاونديشن.
1: تماما.
0: طيب اذا ننتقل للشيء الثاني اللي هو الكونتور. كمان في كثير صبايا قبل، هلا ما بعرف اذا موجوده انت ادرى بهذا الموضوع، كثير بكتروا الكونتور يعني حتى تبين على الملامح الوش. فالكونتور هلا كيف تغير؟
1: هلا الكونتور اول شيء لازم يكون متجانس مع البشره.
0: حلو.
1: مع الوش. ما لازم يكون انا عندي الوش مقطع ومحدد. هذا كثير غلط. لما بيكون عندي الوش مقطع يعني اصلا بتحسي الصبيه صارت مبينه مخططه،
0: ببين يعني
1: تماما. ببين شكله كثير بشع. انا بدي اعطي شكل يكون الميك اب فلولس، يكون الميك اب حلو، يكون مدموج مع البشره متجانس. انا ما بالضروره انه انا اشوف والله انت عامله هون محدده خدودك، لا بده يعطيني تماما شكل كثير حلو. الخطا الثاني هو انك ما تختاري الدرجه الصح لبشرتك. بتكون وحده كثير بيضه وبتختار درجه كثير غامقه، بيعطي شكل كثير بشع وكثير حاد. يعني حتى ببين الملامح كثير حاده كثير قويه. كمان هيدا كثير غلط. في ناس بتروح لل يعني انك تعملي الانف
0: كمان كثير مبالغ،
1: يعني صارت هيدا الحمد لله
0: بيقولوا لك انه بيصغر الانف، يعني اذا عملنا له كونتور بيصغر، فانه يلا نكتر قد ما فينا.
1: لا هو لك انت بشكل عام، هي الميك اب لعبه الوان. انا بعتمد اني انا اعمل الاضاءه والظل بس بطريقه خفيفه يكون مقبول للعين، وخاصه انك انت طالعه مثلا بالنهار لو مثلا لا تصوير بقول لك اوكي ممكن شوي نبالغ، بس انه كل يوم صار المنظر كثير
0: صح مبالغ فيه. صح. طب رنيم، في فتره من الفترات درج الكونتور باساليب معينه، ناس بتعمله تحت وناس بتعمله لفوق، شيء لا يعني

0: صن لشد الوش انه لحتى يبين وشك مشدود وشي لحتى ما بعرف
1: كبر
0: مثلا الخدود او شيء.
1: تماما. هلا ممكن نحن لو عنا الوجه ما في الخدود بارزه، عظمه الخد ما انا بارزه، نحن بنلعب بالكونتور. قلت لك هو لعبه اضاءه
0: والوان، صح؟
1: هي الالوان انت كيف بترسمي، بتقطعي الوش على الشكل اللي انت بدك اياه بس بدون مبالغه. فانت لو عندك الوش عريض فيك تعمليه بشكل طولي للكونتور، بيعطيك الوش مسحوب اكثر. لو عندك الوش كثير رفيع فيك تعرضي، فيك تفتحي وتغمقي بس باسلوب يكون يعني ناعم للبشرة.
0: هلا رح نمر شوي على البلاشر، بس خلينا بفكرة الكونتور. في صبايا بيحطوا كونتور وفوقه بلاشر بطريقة يعني بتبين انه شوي مبالغ فيها، شوي يعني باين انه في كونتور وفوقه في طبقة تانية. فهي استخدامها كيف لازم يكون؟ كيف نحن بنحدد اول شيء بالكونتور بعدين بحط بلاشر؟
1: هلا هو ما انه غلط انه يتحدد بالكونتور وبعدين نحط بلاشر، هو طريقه صح اكيد، بس انه المبالغه هي اللي بتعطيكي الشكل الغلط.
0: تمام.
1: وانك تختاري الالوان غلط ممكن تعطيكي درجات اوقات شوي على رمادي، الاضاءه تكون مو حلوه على البشره. فهو الموضوع انه تختاري الدرجه صح، وتختاري انه مثلا لو حطيتي كونتور كريمي ما ترجعي تحطي لسه باودر وبلاشر. لا خلص، لو حطيتي كونتور كريمي ممكن تثبتي بالباودر البلاشر الباودر بس.
0: طيب اذا حطينا كونتور غامق البلاشر لازم يكون بهي الحالة فاتح ولا غامق؟
1: لا حسب لون البشرة. ما هو نحن لما بنحط غامق، أنا أكيد لو حطيت لون فاتح ما حيبين عندي.
0: تمام.
1: لازم يكون شوي غامق لحتى تبين البلاشر. لما بدك تحطي لون فاتح على غامق ممكن، قلت لك ممكن لو لون فيه إضاءة في هايلايتر شوي يعطيكي اللمعة على الخد تكون جري.
0: كمان طيب إذا ننتقل هلأ للبودرة، كمان البودرة كانت كتير شائعة استخدامها وبشكل كمان ممكن يكون مبالغ فيه. هلأ إذا بدنا نحكي عن البودرة بـ 2026 كبينا كل الترندات القديمة، كيف لازم نستخدمها؟
1: هلأ الباودر أول شغلة هي بتنحط الأساس منطقة التيزون، منطقة هاي اللي بتكون هي أصلاً أويلي. بعدين بحط الباودر لثبت فيها الميك اب.
0: تمام.
1: يعني أنا لأعطي الميك اب تثبيت. هاي الطبقات اللي كتيرة أول شيء بتخلي البشرة تجف، ثاني شيء بتخلي الميك اب يقطع، بصير عندك خطوط تحت العين كتير. حتى لو ما عندك خطوط بتصير بيطلع خطوط،
0: بتصير نتيجه عكسيه.
1: تماما.
0: لا ثبت نحن
1: تماما لانه البشره بتعمل جفاف، يعني الباودر بتعمل جفاف للبشره. فانت بصير عندك ببين الشكل انك انت عمرك اكبر. نفس فكره الفاونديشن لما بتكتري ببين العمر اكبر، بتبين الخطوط اكثر. انت لو عندك خط تحت العين حيصيروا 10 الطبيعي، لانك انت لما بتكتري كترتي تحت العين وكانت الحركه غلط، فحيخطط اجباري، حيخطط على حركه العين.
0: طيب الصبايا اللي بيقولوا انه رح كتر بودره مشان خلص يضاين الميك اب اكثر فتره ممكنه، شو بتقولي له؟
1: لا نحن مو الفكره انك تكتري الباودر، الفكره انك تتركي بين الستيب الاولى والثانيه فتره. يعني حطيتي الفاونديشن تتركيه دقيقتين مثلا، ترجعي تثبتي بالباودر. لما بدك تحطيهم على بعضه لسه الفاونديشن ما امتصته البشره صح، فطبيعي رح ترجعي تحطي مره واثنين وثلاثه ورح يعطيك البشره كثير جافه.
0: تمام. هلا في كثير انواع للباودر، في اللوس باودر، في الباودر اللي بتجي كمان سميكه، انه افضل انه نستخدمها حسب كمان نوع البشره
1: طبعا. اذا البشره دهنيه ففيك انت تستخدمي معها حتى الكومباكت باودر. في عندك باودر بتجي باودر فاونديشن، يعني هي بتعطيك كفر عالي، هي بتغنيكي عن الفاونديشن.
0: حلو.
1: للبشرة الأويلي مثلا بتستخدمي لها. البشرات اللي بتكون شوي جافة أنا ببتعد عن الباودر، وإني كتر باودر لأنه حيخليك
0: صح،
1: حتكون البشرة لسه جافة أكثر وأكثر.
0: تمام. طيب هلأ ننتقل للحواجب، كتير درجة مدة الحواجب السميكة العريضة وكمان اللي بيتم تمشيطها بطريقة مبالغ فيها. هلا بعد ما مثل ما قلنا قبل شوي روحنا هي الترندات كلها وبدنا نبلش بشيء هيك يبين جمال طبيعي، فكيف لازم نعتمد مدة الحواجب؟
1: اول شيء الحواجب لو عندك انت شعر طبيعي بتعتمدي على التمشيط، لو في عندك فراغات بتعبي الفراغات.
0: تمام.
1: بس هيدا الرسمه والبلوك الحاجب بيكون كامل وبيعملوه بلون غامق بيعطيكي شكل كتير شارب، بتبيني اصلا ملامحك قاسيه
0: حاده جدا.
1: تماما. ف أول شيء لون الحاجب ممكن نحن يا أغمق درجة يا أفتح درجة
0: من لون الشعر.
1: من لون الشعر.
0: حلو.
1: بس أنه أنا أرجع أفتح أنا شعري أسود وأعمل حواجبي أشقر، المنظر حيكون باهت كتير. أنا شعري أشقر وأعمل حواجب أسود، أول شيء حتشوفيه وتلاحظي غلط هو الحواجب. فالحاجب بس نحن نعتمد على التمشيط، جل الحواجب، عبي الفراغات مو اكثر.
0: لا التمشيط ممكن الصبايا يفهموا شيء ثاني اكيد مو مع هي.
1: لا لا ما بضروري الجل، لا لا بيعملوا سبايكي.
0: تماما. هي درجه على فكره، في فتره درجه بشكل كتير
1: بس هو حتى مو حلو.
0: مو حلو
1: يعني ما شكل حلو انك انت تمشطي بطريقه مرتبه،
0: شيء طبيعي يعني.
1: تماما. ما انه انا بدي اوقف الحواجب شعره شعره شعره. كمان ما حلو.
0: تمام. هلا كمان في صبايا قبل كانوا يتبعوا هي الحواجب

0: بتجي ما رح اقول رفيعه كثير، بس انه يعني يعطوها هي الدرجه، انه هن يعني عندهم حواجب سميكه بس مع ذلك يرفعوها شوي انه بتعطي جماليه اكثر. شو رايك بهي الفكره؟
1: هلا ممكن نلجا انه نحن نرفع الحاجب اذا انا بدي اعمل مساحه بين العين تمام بس اذا بدي اكبر المساحه بس بشكل عام لما بتشيلي الحاجب كثير وبتعمليه كثير رفيع ببين الشكل غلط.
0: صح،
1: هاي اول شغله. الشغله الثانيه، الحاجب الرفيع كمان بيعطيك عمر اكبر. لما تتركي الحاجب طبيعي شكلك ببين اصغر. انك تعبي وترجعي ترسمي، ما انا ما بحاجه لهذا الموضوع، عندك حواجب طبيعيه اعتني فيهم تماما ومشطيهم بس، لانه بعدين حتندم. يعني بعدين بترجع بتندم، لانه كثير صعب انك كل يوم تصحي الصبح تساوي حواجبك وبدك تعمليهم، كثير بشع.
0: تماما، انه في ناس كمان بخططوهم لحتى يعني يبين.
1: تماما، ترسمي الحاجب بقوم لما بترسمي الحاجب بهر الشعر. لما اذا القلم مانو باودر، انت عم تستخدمي قلم مانو باودر بيروح شعر الحاجب. شعري.
0: طب بالنسبه لنوع العيون، اذا العين مبطنه برايك الحاجب لازم يكون رفيع ولا
1: هو على مساحه على مساحه الوجه؟ ما انت عندك الوجه مقسم مثلا ثلاث اقسام، انت بتاخذي على مساحه الوجه، هو ما بالضروره العين، يعني ما بس بالضروره شكل العين، في عندك انت عندك مثلا ممكن يكون المسافه بالجبين صغيره، فانا ما فيني اخلي الحاجب كثير عريض، ياخذ لي مساحه
0: كثير كبيره.
1: طبعا رح ياخذ مساحه كثير كبيره. الموضوع بيرجع على شكل الوجه وكيف الوجه مطاول، كيف تقسيم الوجه، الجبين صغير ولا ولا ضيق ولا عريض، هذا بيلعب كثير دور بشكل الحاجب.
0: سمعتوا يا صبايا، القصه مو بس انه موضه وترند ونلحق، لا، فيها قياسات وفيها شكل وجه وعيون.
1: تماما.
0: طيب اذا ننتقل من الحواجب للرموش، كمان رموش اصطناعيه على رموش طبيعيه، شو الافضل هلا؟
1: هلا لك الرموش حلوه مع الميك اب بس كمان مو كل يوم. يعني كل يوم بدك تحطي رموش رح تخسري رموشك الطبيعيه، الرمش الطبيعي لما بتخسري ما بيتعوض الصراحه، هو الرمش خلاص بس راح، الرموش ما عاد تتعوض. الفكره بالرموش مو اني انا كسف الرموش وحط رموش، ممكن انت بشرتك كثير فاتحه وتحطي رموش بيطلع شكلك كثير حاد للنظر،
0: في شيء غلط، في
1: تماما
0: شي ملفت للنظر.
1: تماما، ممكن بتاخدي على شكل العين، يا اما بتاخدي حاجب طرفي، يا اما بتاخدي رموش طرفيه. أيوة. يا اما بتاخدي رموش مدوره على حسب شكل العين، لو عينك مبطنه بتروحي للرموش اللي بتكون بهي المنطقه بس، ما فيكي تاخدي سحبه للعين، انت اوريدي عينك مسحوبه. العيون اللوزيه طبعا هي الاغلب بتزبط علي اغلب الرموش، لانه هي بيجي عليها كل الميك اب وكل الرموش. عندك العين اللي بتكون قريبه، ممكن انا اسحب الرمش لبرا يكون مسحوب يبعد لي العين عن بعضها لو العين قريبه. فكل نوع عين لها رمش.
0: تمام. طيب ننتقل هلا للهايلايتر، كمان الهايلايتر في فتره مرقت الصبايا كثير يبالغوا فيه، يعني يحطوهم بطريقه يعني كثير تبين وكثير خلص، هي انه هذا الترند وهي الموضه، فهلا الهايلايتر كيف لازم نستخدمه؟
1: هلا شوفي الصبايا يعني بيوصلوا لمرحله انه انت بتعكسي ضوء الشمس.
0: عن جد كثير عم بيضوا،
1: بصير خلص الشكل اويلي. الهايلايتر بيعطي جمال وبيعطي نظافه للميك اب اكثر. لما انت بتحطي، لما تكوني عامله ميك اب مات، اذا بدك تخفي فيه اخطاء بتحطي هايلايتر.
0: تمام،
1: بس بتحطيه بطريقه انه يبين طبيعي، يبين اضاءه حلوه. بس كترتي الهايلايتر حيعطيكي شكل اويلي كثير بشع، حيعكس اي اضاءه بتكون موجوده، الشكل ابدا مو لطيف للعين.
0: طيب الاماكن لازم الصبيه تحط الهايلايتر فيها، يعني خلينا نقول هي الاماكن اللي لازم، مو انه انت تروحي خلص وشك كله، في صبايا بيحطوه على الجبين، الانف، الدقن، الخدود، هون هذا الشيء صحيح ولا لا؟ لازم نوازن شوي بمكان الوضع.
1: لا لك هلا كمان حسب شكل الوجه
0: كمان.
1: بس هو الاغلب بتحطي انت على اعلى الخد، ممكن مقدمه العين، الزاويه الاماميه للعين بتعطي شكل مفتوح حلو كثير، اضاءه حلوه. تحت الحاجب ممكن على الجبين تحطي، بس ما تكوني طالعه برا انه انت الصبح وعكس الاضاءه كلها.
0: تماما.
1: يعني بشكل لطيف يكون للعين،
0: يعني كمان هي لقياسات الوجه.
1: طبعا اكيد اكيد، يعني لانه كمان بيعطيكي مجال اوسع، لما بيكون انت كثير جبينك عريض وحطيتي هايلايتر بيعطيكي لسه يعني مدى اكبر.
0: بيوسع الجبين.
1: تماما أكثر. مثل لما بتكوني حاطه لون غامق وفاتح، نفس الشيء، كيف الغامق بيصغر لي المساحه، الهايلايتر لانه هو اضاءه فبيعطيكي مساحه اكبر.
0: تمام. طيب ها بنجي للبارت اللي كثير صبايا بيحبوه، اللي هو الروج. الروج المات، الروج الجلوي اللي صار كثير هلا دارج الصبايا، يعني خلينا نقول قليل ما يعتمدوا على الميك اب الميت، او عفوا الروج الميت. فشو لازم نعتمده هلا نحن؟
1: هلا لكي كان الرجل، هلا لكي الرجل مات ما فيكي انت تستغني عنه ابدا، لانه في ناس اصلا ما بتحب
0: تبين
1: الليبستيك اللي بيكون فيه اضاءه. ف

0: بتروحي للاسعار الليبستيك المات بيكون في بيكون فيلفت، يعني بيعطيكي شكل المات بس بيضل مرتب الشفايف. قبل كان كثير يجي ناشف، يعطيكي شكل مشقق للشفايف، مبين الشفايف مقشره، بيطلع لما بتقشر الشفايف بيعطيكي اغمق، فبيعطيكي لونين، بيطلع شكل مو حلو على الشفايف. فما فينا نستغني نحن اصلا عن الليبستيك المات لانه ما بيلبق لكل الناس انك تكوني عامله اضاءه.
1: صح
0: بنلجا للليبستيك اللي هو بيكون فيه اضاءه اكثر لما بدنا نكبر الشفايف، في بنات بتحب الفوليوم فهو بيعطي فوليوم اكثر. نفس ما قلت لك الهايلايتر كيف بيعطي مساحه اكبر كمان. والاضاءه بتعطيكي شكل فوليوم اكثر وبين كانك انت عامله مثل الفيلر شوي. للناس اللي ما بتحب تعمل فيلر ممكن تلجا لهذا الاسلوب انه تكبر شفايفها بتعطي فوليوم كثير
1: حلو كثير. واستخدامهم الاثنين مع بعض المات ونحط فوقه شيء
0: عادي كمان فيك تعملي عادي فيك تعملي
1: نفس النتيجه.
0: لكي انت لما بتحطي الليبستيك المات انت ما حابه حالك بهذا الشكل، فيك تحطي فوق الاضاءه او مثلا لنفترض الليبستيك اللي فيه اضاءه فانت حيعطيكي شكل لو حبيتي تعملي فوليوم، ففيك تحطي الاثنين مع بعض.
1: اكيد طبعا الحديث يطول رنيم، لكن هلا بدي منك ختاما نصيحه لكل الصبايا اللي حابين انه يستغنوا عن كل الترندات القديمه الخاطئه بالميك اب. شو بتحبي تقولي لهم؟ شو لازم يعتمدوا بشكل اساسي؟
0: اول شيء تعتني في بشرتك، صار الترند البشرة الحقيقية، يعني شكلك الحقيقي
1: طبيعي،
0: مو انه تعملي الميك اب ويغطي كل بشرتك. اهتمي ببشرتك وانت جميلة بكل الحالات.
1: اكيد بدي اتشكرك رنيم على كل هاي المعلومات وان شاء الله يكونوا كل الصبايا استفادوا منها.
0: شكرا كثير لك.
1: واهلا مشاهدينا، رح نطلع فاصل صغير ونرجع لكلام ميديا، خليكم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة

الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا، وكمان مرة ثانية بنرحب بروز اللي صارت معنا بسيدي الصباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباحكم مرة ثانية. أكيد عمار مبسوط لأنه عم يتصبح فيني طبعاً للمرة الثانية بالحلقة.
0: أصلا مستغرب أنه نحن ما عم نتخانق وما عم نتقاتل، أمور كلها سليمة.
2: هذا اسمه هدوء ما قبل العاصفة.
1: أيوة.
2: هلا بدي أرجع صبح مرة ثانية على كل يلي عم يتابعونا. مشاهدينا بالخبر الأول لليوم رح يكون عن منتخب المغرب يلي قدر يفرح قلوب الوطن العربي كله وخاصة سوريا ويحقق فوز قوي على كندا بثلاث أهداف مقابل ولا هدف للفريق الكندي. فيديوهات كثيرة تداولت عبر السوشيال ميديا لفرحة الشعب السوري بهذا الفوز ويلي بسببه تأهل منتخب المغرب للدور الرابع الربع النهائي لكأس العالم 2026. خلونا نتابع سواء أجواء الفرحة السورية والمغربية.

0: ومكملين معكم بأجواء تأهل منتخب المغرب للدور الربع النهائي. الفرحة ما اقتصرت على سوريا وكانت مليانة أجواء ولا أحلى من قلب فلسطين الحبيبة. الشعب الفلسطيني بالرغم من الوجع قادر أنه يفرح للشعب المغربي ويعبر عن حبه للمغرب وأهله. خلونا نتابع سوا أجواء الفرحة بفلسطين.
1: وصل صوتك للمريخ،
2: وصل صوتك للمريخ،
1: المغرب تكتب تاريخ. وصل صوتك للمريخ،
2: وصل صوتك للمريخ،
1: المغرب
0: يعني قديش المنتخب المغربي والمنتخب المصري عن جد عم يكونوا سبب لفرحة كتير من الشعوب العربية، خصوصا الشعب السوري.
3: الشعب السوري يعني أنا هيك يا بتحسر يا بزعل شوي، إن إحنا يعني أكيد نحن كلنا وقلبنا مع المنتخبات العربية، ولكن أكيد نتمنى أكيد إن المنتخب السوري يتأهل لنهائيات كأس العالم ونشوفه ونشجعه من قلبنا.
4: إن شاء الله يا رب.
3: فيا رب النسخة القادمة نشوف المنتخب السوري، وأكيد نبارك يعني بشكل كتير كبير للمنتخب المغربي على هذا الفوز المستحق جدا اللي صار امبارح ضد المنتخب الكندي بنتيجه 3-0.
0: فعلا لا، المنتخبات العربية عم تكون حاضرة بقوة بهذا المونديال، وعلى امل اكيد مشاهدينا انه منتخب عربي هو اللي يفوز بكأس العالم. بخبرنا الثالث بدنا نروح للفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، يلي شاركت عبر صفحتها لحظات عفوية ومليانة حنية هي وابنها الحلو الياس. طبعا دانييلا وعبر تصريحات سابقة لها بتحرص دائما على إخفاء ملامح ابنها بشكل مناسب أو بناسب حياتها الخاصة، فخلونا نتابع سوا هالفيديو.

0: يعني بصراحة أنا على طول بيكون عندي فضول شوف شكل ابنه لنصيف زيتون، يعني ناطرته عن جد لحتى يكبر شلون، يعني ابن ممثلة كبيرة
1: دانيالا
0: مثل
1: رحمة.
0: دانيلا رحمة وفنان كمان مهم مثل نصيف زيتون، فناطرين نشوف
1: شوف مين
0: النتيجة.
1: بيشبه أكثر، أمه ولا أبوه؟
0: شوف بيطلع مطرب ولا ممثل. بخبرنا الرابع مشاهدينا، رايحين لتركيا يلي عم تشهد عاصفة مطرية قوية وغير متوقعة. تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات بتوضح حجم الفيضانات الكبيرة يلي عم تشهدها تركيا نتيجة هاي العاصفة، وهالشي يلي سبب بتضرر البنية التحتية بشكل كبير بالإضافة للعديد من المناطق التجارية. خلونا نتابع سوا هالفيديو.
2: شوف، بدون من هاي النقطة

0: يعني الخبر يعني الخير مو بس كان على سوريا هي السنة، كمان كان على أغلب الدول المجاورة. ما شاء الله عم نشوف يعني أمطار غزيرة، رغم أنه نحن هلأ ببداية شهر تموز، فالمفروض يجي الصيف وأكيد نتمنى لهم السلامة من الفيضانات. فعلا صار في أضرار كبيرة.
1: آمين يا رب.
0: خبرنا الأخير كمان من تركيا، بس هالمرة لشخص ظاهر أنه القطة تبعه ما بدها تروح، كل ما بدها تروح مشوار بتعذبه بالطلعة والنزلة، لهيك قرر يخترع لها حل ذكي بريحة وبريحه. خلونا نشوف سوا كيف كان هالحل.

0: هي شكلها بتهرب كتير من البيت
1: عم يساعدها تهرب،
0: تعذب بطلعة الدرج أو تضيع بين الطوابق، خلاص حفظت إنه هذا السلم الخاص فيني.
1: حلو، فكرة حلوة.
0: أنا لهم بتكون خلصت فقرة كلام ميديا، بتمنى لكم أكيد نهار سعيد، بتمنى للمشاهدين نهار سعيد.
1: شكراً،
2: شكراً يا لك. روز. مشاهدينا هيك بكون وصلنا معكم لنهاية فقرتنا وحلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله ربنا يخفف ظله عليكم وسليناكم وعطيناكم فائدة بنفس الوقت.
1: أكيد انطرونا بكرة بنفس التوقيت. باي باي.
2: باي.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: قاعدين جوا وحدا عم يدوله بهو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. عقب توتر محدود، عودة الهدوء إلى مدينة سلامية بريف حماة، ومدير المنطقة يؤكد احتواء المواقف بالتنسيق مع الأهالي. حدادا على ضحايا تفجير دمشق، وزارة العدل توقف المرافعات في عدليات المحافظات ساعتين، ونقابة المحامين تدعو الجميع للالتزام بالتعميم. بعد ازدحام محطات الوقود، وزارة الطاقة تؤكد انتظام امدادات البنزين، وتعلن شحن اكثر من 1.5 مليون لتر الى دمشق وحمص. بموجب الاتفاق الاطاري، الجيش الاسرائيلي يدرس الانسحاب من منطقتين جنوبا، والملف ينتظر البحث في الكابينه.

0: في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حماة بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع من جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وقال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا في المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في كل المنطقة لمنع وقوع أي مشكلات أخرى وتهدئة الوضع. من جهته، أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان أن دورية تابعة للأمن الداخلي تعرضت لمقاومة واعتداء خلال تدخلها لفض المشاجرة، الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات أمنية، مشيرا إلى أن مديرية المنطقة عقدت اجتماعا مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من السلمية ريف حماة عراق. زين، أهلا ومرحبا بك عراق. بداية، كيف تبدو الأوضاع حاليا في السلمية بعد عودة الهدوء إليها؟ كيف رصدت المشهد بعد ليلة أمس؟
1: نعم، مرحبا جمال. نعم، في الحقيقة عاد الهدوء إلى مدينة إلى شوارع مدينة السلمية، وبالأخص شارع البريد الذي يعني حدثت فيه هذه المشاجرة، والتي تطورت فيما بعد إلى يعني توتر شعبي في معظم الشوارع الأخرى. إلا أن الهدوء عاد بفضل يعني جهود المجلس الإسماعيلي والهيئة الإسلامية وإدارة المنطقة والمسؤولين الأمنيين ووعي الشارع، الذين يعني وجهاء المنطقه وبالاضافه المسؤولين الامنيين واداره المنطقه اجتمعوا مع في المجلس الاسماعيلي الاعلى واكدوا على احتواء الموقف وضروره يعني سياده القانون وحمايه الممتلكات وحمايه الاهالي، يعني بحيث ان يكون هذا الحدث الذي صار بالامس ان لا يتكرر مره اخرى. يعني الحدث يعني تطور بعد مشاجره بين يعني عدد من ابناء من شباب المدينه مع اهلنا، مع شباب من اهلنا في الريف في شارع البريد، اثر تصوير احد الشباب القادمين من الريف لاحدى الفتيات، وسرعان ما تطور هذا الشجار الى مشاجره اكبر، يعني تطورت الى فيما بعد الى يعني غليان شعبي. القوى الامنيه يعني انتشرت في شوارع المدينه، وكما ذكرنا الاجتماع الذي حدث بين المجلس الاسماعيلي ووزراء المدينه والقوى الامنيه واداره المنطقه يعني كان هو العامل الابرز. ايضا يعني مدير المنطقه توجه الى الاهالي بكلمه ووعدهم بحل هذا الاشكال وهذا يعني وقد نار الفتنه التي كان تحاول بعض الصفحات يعني نشرها في المدينه، ووعد بإطلاق سراح جميع الشباب الذين لم يتورطوا في هذه المشكلة. في حوالي الساعة 12 ليلا أطلق سراح يعني قسم من الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية التحقيق، على خلفية هذا على ذمة التحقيق، على خلفية هذا الحدث الذي يعني صار بالأمس. ثم فيما بعد في حوالي الساعة الثانية أو الثانية ونصف ليلا أطلق سراح يعني باقي الشباب وتمت المصالحه بينهم وبين الشباب الذين يعني تشاجروا معهم واطلق سراح الجميع. اليوم ومنذ الساعه الثانيه او الثالثه صباحا يعني القوى الامنيه منتشره في جميع الدوارات وجميع الشوارع.
0: الى الان ما تزال القوى الامنيه منتشره عراق؟
1: نعم، انتشرت
0: الى الان ما تزال
1: منتشره في بعض منتشر بهدف يعني بهدف ضبط الامن في الشوارع وتحسبا لاي طارئ قد يحدث فيما بعد، ولكن كما ذكرت لك بانه منذ الساعه الثانيه ليلا تمت حل هذا الاشكال وعاد الهدوء بشكل كامل، ولكن يعني الاجراءات الامنيه يجب ان تتخذ في كل الاوقات، يعني ان كان صباحا او ان كان ليلا، خصوصا ان القوى الامنيه يعني تدخل يعني كانت لها الدور الابرز في احتواء هذا الموقف منع من تطوره فيما بعد. يعني القوى الامنيه ايضا انتشرت على المداخل المدينه منعا ونفيا لاي خبر كان قد تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي حول يعني عشائر سوف تقتحم المدينه وهناك يعني فزعه عشائر وما وغير ذلك، الا ان هذا الامر منفي تماما، خصوصا ان

0: ابناء ابناء العشائر في المحيطه في اسلامها اكدت على وحده، على ضروره سياده القانون، وعلى ضروره ان تكون الكلمه الاولى والاخيره للقانون وللدوله ومحاسبه جميع المتورطين.
1: نعم
0: الا ان ما حدث فيما بعد من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي كان بهدف ثارت الفتنه ويعني تأجيج الموقف، وهو امر يعني لا تحمد عقباه في المدينه، وقد اصدر ايضا يعني تم نفيه، وتم نفي هذه هذه يعني هذه الفتنه من قبل وجهاء المدينه وعقلاء المدينه، والذين اكدوا على ايضا على ضروره تفعيل مؤسسات الدوله والقانون في جميع المشاكل وفي جميع الاحداث التي حدثت وقد تحدث لاحقا
1: نعم
0: في حلقات لا سمح الله.
1: أشكرك جزيل الشكر عراق زينو مراسل التلفزيون سوريا، كنت معي من السلاميقة ريف حمع. أصدرت وزارة العدل تعميما بإيقاف المرافعات لمدة ساعتين في جميع العدليات بالمحافظات حدادا على أرواح ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي في دمشق. وقال وزير العدل مظهر لويس إن الوزارة ماضية في عملها على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، في حين أوضحت نقابة المحامين أن وقف المرافعات سيمتد حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، داعية جميع المحامين للالتزام بالتعميم والعمل بموجبه. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دمشق ديالى البحري، أهلا ومرحبا بك ديالى. بداية، كيف يبدو المشهد الآن وأنت أمام القصر العدلي بعد إيقاف وتوقيف المرافعات لمدة ساعتين، تم إيقافها بطبيعة الحال منذ الساعة 11، كيف يبدو المشهد لديك ديالى؟
2: نعم، مرحبا جمال. بالفعل مضى ساعة على إيقاف المرافعات في المحاكم هنا في دمشق وكذلك في كل المحافظات السورية. المشهد يبدو اعتياديا هادئا أكثر من الأيام العادية، يعني هناك تواجد للموظفين وكذلك للمراجعين في القصر العدلي وفي محيط القصر بانتظار استئناف العمل واستئناف مرافعات جمال. يعني إيقاف المرافعات هذا اليوم جاء تنفيذا للتعميم الذي أصدرته نقابة المحامين وكذلك قرار وزارة العدل بإيقاف المرافعات في كل المحاكم في دمشق وكذلك على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، وذلك يعني حدادا على أرواح الضحايا الذين ارتقوا خلال هذا التفجير الذي وقع في مقهى المشارية بالقرب من القصر العدلي والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص، فيما أصيب أيضا 21 شخصا وفقا لما أعلنت عنه وزارة الصحة. حقيقة حالة من الحزن والحداد تعم دمشق عموما وكذلك الأوساط أو الوسط القانوني على وجه الخصوص مع ارتقاء الضحايا نتيجة هذا الاستهداف الذي طال هذا المقهى الذي يقع بالقرب من القصر العدلي والذي اعتاد حقيقة المحامون وكذلك القانونيون أيضا يعني ارتياده لعقد الاجتماعات بين الجلسات وكذلك في أوقات العمل، وهو ما يفسر حجم الخسائر البشرية التي طالت السلك القانوني. يعني 10 إصابات بينهم تقريبا 6 محامين قضوا جراء هذا التفجير فيما أصيب آخرون. يعني هذا الإجراء القانوني جمال اليوم يأتي حدادا على أرواح الضحايا وكذلك تأكيدا على يعني سيادة القانون ورسالة وقدسية رسالة المحاماة وفقا لما أعلنت عنه نقابة المحامين. كما قلت جمال، حقيقة حالة من الحزن والحداد في الأوساط الحقوقية، يعني حدادا على أرواح زملائهم. نعم جمال.
1: ديالا، هل طرأت أي مسجدات على إطار التحقيقات، دعنا نقول بما يتعلق باستهداف هذا المقهى بالقرب من القصر العدلي؟ هل هناك أي مسجدات بما يتعلق بالتحقيق؟
2: نعم، وزارة نعم وزارة الداخلية يعني تتحدث عن استمرار التحقيقات.

0: بشأن هذا الانفجار الذي طال مقهى الإنشارية، فيما أعلنت عن أن سببه كان ناتجاً عن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت قد زرعت في هذا المقهى. التحقيقات وفقا لوزارة الداخلية مستمرة جمال، هذه يعني آخر ما تم الحديث عنه للوصول إلى يعني مرتكبي هذا التفجير. يعني تستمر التحقيقات حتى هذه اللحظة لكشف ملابسات هذا التفجير، وبانتظار ما ستعلن عنه وزارة الداخلية فيما بعد من تطورات ومستجدات. جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر. ديال البحري مراسلة التلفزيون سوريا من دمشق. أوضحت وزارة الطاقة أن إمدادات البنزين تسير بوتيرتها الاعتيادية، مشيرة إلى أن أزمة نقص البنزين نجمت عن ارتفاع مفاجئ في الطلب وتأخر بعض المحطات في استجرار حصصها. وقالت الوزارة أنه يجري تنفيذ خطة توزيع مستمرة لتعزيز تزويد المحافظات بالمحروقات ضمن إطار المعالجة الفورية للازدحام، مشيرة إلى شحن أكثر من 1,570,000 لتر من البنزين إلى دمشق وحمص لتسريع تزويد المحطات بالمادة. أكدت الوزارة أن أولويتها تهدف إلى إنهاء الازدحام وعودة جميع المحطات إلى عملها الطبيعي. جانت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة، واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارة الأجرة العمومية حول أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
2: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الأربعاء لحد الآن ما أجانا الطلب، يعني الأزمة بالمصافي مو من عنا الأزمة.
3: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريد بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه بيعوه حر، 20,000 عم يشتروه حر.
4: ما في بنزين. والقنيطرة كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدولة ولا الحر، ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
5: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة القنيطرة. من يوم ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة القنيطرة كلها. لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي. وحرع حق الليتر 20,000، يعني أنا كشوفير تاكسي أشتري 20,000 ما بتوفي معي.
6: والله البنزين يا أخي صارنا فترة أسبوع ما عم نلاقي، من طلع القرار إنه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع عنا الكازيات، والله واقفين والله جاي أدور بنزين ما لقينا. عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
1: نعم مشاهدينا، في هذا العجل الذي وردنا الآن من محافظة حلب تعلن عودة ضخ مياه الشرب في المدينة بشكل كامل بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين بسبب أعطال في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسية. أيضا أعلنت محافظة حلب بشكل كامل بمتابعة واقع مياه الشرب، واعتبرت بأنه أولوية مع الحفاظ على استمرار الضخ وضمان وصول المياه إلى جميع مناطق المحافظة. إذن هذا ما أعلنته محافظة حلب بعودة ضخ مياه الشرب في المدينة بشكل كامل بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين بسبب أعطال في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسية. أيضا قالت إلى أنها ستبقى متابعة لواقع مياه الشرب، وعلى أنه أولوية مع الحفاظ على استمرارية الضخ وضمان وصول المياه إلى جميع مناطق المحافظة. نعم مشاهدينا، عودة إلى ملف المحروقات، حيث كان تلفزيون سوريا قد التقى عددا من الأهالي المنتظرين في طوابير المحروقات بحلب واستمع إلى آرائهم ومطالبهم.
7: أزمة المحروقات في محافظة حلب ما زالت حاضرة عبر هذه الطوابير التي تشاهدونها أمامكم، والتي تصطف فيها عشرات السيارات أمام محطة تعبئة وقود واحدة. تنتشر هذا الطابور حتى دوار برج القلعة، وكل هذه السيارات التي تصطف لا أمل بأن تقوم بتعبئة مادة البنزين اليوم، لأن المادة مقطعة منذ البارحة، والسيارات التي تصطف هنا يعني تتأمل بأن تصل المادة وتقوم بالتعبئة عبر حجز الدور ليس إلا. يقول بعض الأهالي الذين يقفون هنا بأنهم يصطفون منذ ليلة البارحة.

0: اعتمدت على الديزل، فالأزمة قد خفت نوعا ما وبدأت المادة بالتوفر، وهناك يعني بعض الطوابير، لكن بنهاية المطاف يمكن للسائق أو لراغب بالحصول على المادة من التعبئة. هذا خلاف المشهد فيما يتعلق بالبنزين، تشاهدون هذه السيارات وهذا الاصطفاف على إحدى المحطات، والمشهد حقيقة متكرر في عموم الكازيات في مدينة حلب وأيضا في الريف. حتى الآن لا توجد يعني أسباب قدمت على ما يقول الأهالي لسبب هذا الانقطاع المفاجئ بعد تخفيض سعر المادة، وأيضا لا يوجد جدول زمني محدد للحل الذي من المفترض فيه أن تتوفر المادة بشكل كامل. هناك شلل تام على مستوى حركة السيارات بالنسبة للبنزين بشكل أساسي، في حين أن مادة الديزل كما ذكرت شهدت يعني انفراجة في توفرها خلال الفترة الماضية. هذه السيارات كلها تصطف أمام محطة بيع وقود واحدة في محافظة حلب. بتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، مدينة حلب.
1: أرحب بمراسلي تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان، كذلك أرحب بهاشم العبدالله مراسلنا من اللاذقية. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك عمار، بداية يعني كيف يبدو المشهد اليوم من أمام محطات الوقود في حلب؟ هل ما تزال هذه الأزمة مستمرة بشكل عام؟
2: نعم جمال، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. المشهد في مدينة حلب يبدو مشلولا، لا حركة سير كالعادة، لا كثافة في حركة السير، بالإضافة إلى ذلك أمام محطات الوقود تصطف مئات السيارات، خاصة سيارات الأجرة، في طابور طويل. هذا الطابور يمتد إلى 1 كيلومتر من خلفي أمام محطة الوقود، ولا أمل في وصول البنزين، يعني مادة البنزين غير متوفرة، وفي جميع كازيات أو محطات وقود داخل مدينة حلب أو حتى في معظم المناطق في ريف حلب. الطوابير طويلة أمام عديد من الكازيات داخل المدينة، حركة السير شبه مشلولة داخل مدينة حلب. أصحاب الكازيات أو المحطات الوقود أخبرونا بأنه وصل إليهم صهاريج الديزل أو المازوت صباح اليوم، ولكن ينتظرون صهاريج أو مادة البنزين حتى الآن لم تصل. الوعود بحسب ما أخبرونا حتى مساء اليوم قد تصل هذه المادة، ولكن حتى الآن لا يوجد جدول زمني أو مخطط أو تصريح حكومي لوصول هذه المادة هنا إلى مدينة حلب، سوى يعني وعود، ولكن لم تصل حتى هذه اللحظة جمال.
1: يعني هناك نقص في هذه المادة في محطات الوقود كما يقول أصحابها بشكل عام، يعني علما أن يعني الجهات المعنية لا يوجد أبدا. نعم، بالعودة إليك،
2: لا توجد أبدا مادة البنزين.
1: نعم، ماذا عن اللاذقية هاشم اليوم؟ كيف يبدو المشهد؟ هل ما تزال الأزمة مستمرة بشكل عام يعني أكثر أم أقل ربما من الأيام الماضية؟
3: نعم جمال، الوضع في اللاذقية قد لا يختلف عن الوضع في حلب وعموم المناطق السورية والمحافظات السورية. الأزمة يعني ما زالت مستمرة، ولكن على مادة البنزين اللي هي تقريبا هي غائبة أو منقطعة عن معظم أو كل المحطات الوقود في اللاذقية. طوابير كبيرة وطويلة تمتد لعدة مئات الأمتار عند كل الكازيات الموجودة في محافظة اللاذقية، كان مدينة أو ريفا. طبعا هذه الطوابير يعني ليس لتقف للتعبئة، ولكن للحقيقة لعملية يعني انتظار دورها على أمل أن تأتي هذه المادة وأن يحجزوا دور ليعبئوا سياراتهم الفارغة منذ عدة أيام. بعض الأشخاص يعني قد الأهالي الذين التقينا معهم تحدثوا أنهم منذ ليلة الأمس وهم موجودين مصطفين على هذا الطابور بانتظار السيارة، انتظار هذه المادة في الكازيات. ولكن يعني الوضع مختلف عن مادة الديزل أو المازوت، يعني هي متوفرة، وأن يعني خصوصا يعني خلال أيام الماضية أيضا شهدت قلة في بعض الكازيات وبعضها لم تكن هذه المادة متوفرة. اليوم تراجع حدة هذه الأزمة، أزمة الديزل، يعني معظم الكازيات يوجد فيها وليس هناك طوابير ملاحظة على يعني الأقسام الخاصة بالديزل، لكن المشكلة الأساسية هي الآن في سيارات البنزين، والسيارات.

0: التي شلل في معظم المناطق. يعني حركة السير يعني ليست هي كالمعتادة هناك، يعني لا يوجد ازدحام، وخصوصا يعني اللاذقية تعتبر من السيارات التي يعني تتميز بكثرة سيارات الأجرة، السيارات الصفراء الموجودة، يعني حتى هذه تجدها في الطوابير أو تجدها شبه غائبة عن الطرقات بسبب انقطاع هذه المادة. حتى يعني إذا أراد أحدهم يعني خلاف بعض المناطق أن ليس هناك بيع خارج الكازيات أو لا يوجد هناك يعني محروقات أو بنزين حر حتى تستطيع هذه السيارات أو أصحاب هذه السيارات يعني اشتراء هذه المادة ولو كان سعرها أغلى، حتى يعني لو لم يقفوا على الطابور أرادوا أن يعبئوا بالبيدونات أو غيرها هذا الأمر غير مسموح، وصدر قرار سابقا بهذا الخصوص.
1: عمار بالعودة إليك بالحديث نعم بالحديث عن البنزين الحر، وهل هناك بيع خارج إطار الكازيات بشكل عام أم هذا يعني حتى هذه الحالة غير متوفرة بطبيعة الحال؟
2: متوفر جمال بسعر بين 20,000 ليرة سورية قديمة و 35,000 ليرة. البارحة كان أحد الباعة يطلب 35,000 ليرة لليتر البنزين، بينما تسعيرته في الوقود 12,500 ليرة. السعر المتوسط يعني بين 20 و 25,000 متوفر في عديد من المناطق، ولكن السائقين يخبروننا بأن هذه المادة الحرة البنزين ليست يعني لا تنفع للسيارات، لعديد من السيارات قد تسبب هطال لأنها غير مضمونة، لذلك عديد منهم يمتنعون عن شراء هذه المادة إلا المضطر أو السيارات القديمة ربما، ولكن هي متوفرة في بعض الأماكن، هي ممنوع يعني بشكل سري تباع هذه المادة عبر أشخاص عبر سماسرة. كما قلت لك وصل السعر بين 20,000 إلى 35,000 ليرة سورية قديمة، وهناك أيضا يعني عديد من التجار الذين بدأوا يعني يخزنون هذه المادة يقولون بأنها تأتي من لبنان، ومنهم من يقول بأنها موجودة لديه من السابق، ولكن هي موجودة في عديد من المناطق في مدينة حلب، ولكن لا يعتمد عليها من قبل السائقين الذين أخبروننا بأنها قد تسبب أعطال في هذه السيارات.
1: نعم عمار للتأكيد فقط، نعم لكن للتأكيد بما يتعلق بموضوع هذه الأزمة للبنزين فقط وليس للديزل والمازوت مع البنزين.
2: نعم الديزل والمازوت متوفر في مدينة حلب وفي ريف حلب، ولكن البنزين فقط مقطوع نعم. بشكل كامل، السائقين ينامون أمام محطات الوقود منذ أيام، منهم قابلناه كان قد أتى بوجبة الغداء منذ قليل وينتظر يقول أنا أكل طعامي هنا وأنام هنا منذ يوم الجمعة.
1: هاشم نعم. بالعودة إليك، هل أبلغتم بأي إجراءات جديدة تتعلق ربما بمعالجة هذه الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة؟
0: وزارة الطاقة أصدرت يعني توضيحا عن سبب هذه المشكلة ليلة الأمس، وتحدثت أن صهاريج البنزين وأن هذه المادة ستعود بشكل تدريجي حتى وصول إلى الاستقرار الكامل، لكن يعني على الأرض يعني كواقع ملموس لحد هذه اللحظة يعني لا يوجد هناك أي شيء ملموس، أو يعني لربما يعني أصحاب الكازيات تحدثوا لربما خلال ساعات المساء أو خلال ساعات الليل من المحتمل أن تصل هذه المادة إلى بعض الكازيات وأن يعني تقوم بحل جزء من المشكلة، لكن الأهالي يقولون أن حتى بيان التوضيح لم يكن فيه هناك جدول زمني أو يعني وقت يعني متوقع لإنهاء هذه المشكلة وهذه الأزمة من خلال يعني وعود من قبل وزارة الطاقة لحتى هذه اللحظة، حتى أن الذي يقف وينتظر دوره منذ يعني ليلة الأمس يعني أمام الكازيات حتى هذه اللحظة لا يعلم أن سيكون هناك، حدثونا لا يعلمون يعني يقفون بدون أي يعني بدون أي معلومة أن مادة البنزين ستتوفر قريبا خلال الساعات القادمة أم لا، ولكن هم ينتظرون على أمل أن تتوفر وأن يحجزوا دور لكي يستطيعون التعبئة من هذه الكازيات. حقيقة يعني حتى هذه اللحظة لا بوادر يعني لوصول هذه المادة، ويعني بانتظار على أمل أن تصل وأن تحل جزءا من المشكلة والأزمة الخانقة التي يعاني منها الأهالي كما يقولون، وخصوصا مع تعطل أعمالهم اليومية إن كان من سيارات الأجرة أو حتى السيارات الخاصة التنقل لأعمالهم وغيرها إن كان في المدينة أو حتى بالانتقال بين المدينة وأرياف اللاذقية.

إكس بمناسبة ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. إن سوريا تتطلع كذلك إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلامة المنطقة والعالم. بدورها قالت وزارة الخارجية إن سوريا حريصة على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة الاحترام المتبادل بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويخدم تطلعات شعبي سوريا والولايات المتحدة. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية إن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في خدمة مصالح البلدين. اجتمع وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب وزارة الخارجية فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المسجدات الأخيرة، وأكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي صادف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكاملة مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبه أشاد خطاب في موقف المملكة وعبر عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقة الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة. وأوضحت المحافظة أن المحافظة قدم خلال اللقاء عرضا حول الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة وانعكاساتها على حياة السكان واستقرارهم وما تسببه من أضرار للقطاعين الزراعي والثروة الحيوانية إلى جانب أثارها النفسية والاجتماعية. كما أطلع الوفد خلال جولات ميدانية في بلدات الحميدية وأم العظام وجبات الخشب على الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ولا سيما تضرر مصادر الرزق في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية إضافة إلى هدم عدد من المنازل. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وجود مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة التوتر إلى المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك لبنان وسوريا بمنأى عن النزاعات. وشدد الرئيس التركي على أن أي حل لا ينطلق من دول المنطقة ولا تشارك فيه بقوة لا يمكن له أن يبقى ويستمر. أضاف أردوغان أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب ويجب ألا تمنح الفرصة مرة أخرى لإغراق المنطقة بحرب جديدة،

أعلنت شركة شامكاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصرف سوريا المركزي في إطار مساعيها للارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفاع الإلكتروني

0: بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة. وأوضح الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقديرا لما قدموه من عطاء، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بهدف دعم عمليات تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشارت إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطط اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. وأشارت مديرية المطاحن في السويداء تسلم محصول القمح من المزارعين ضمن خطط تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيم من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الانتاج الزراعي في المحافظة. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
1: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام البعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
0: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة دكتور نضال شعار رفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
2: الحقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة إلى ذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة هاي. هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنه تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وإعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
0: من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارة والجهات المختصة.
3: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة، خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة، هاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل. في تنسيق لعدة اجتماعات أيضا، الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عندنا تنسيق مع وزير المالي، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
0: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام المخلوع.
4: باشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
5: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
4: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون، دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
6: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق القوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا على ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
4: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون، في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة

0: تجهيزه قبل إرساله إلى مصاف التكرير. وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة تبلغ 10,000 برميل يوميا، مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل يوميا، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين جودته قبل إرساله إلى مصافي التكرير، بما يعزز إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية. تشهد مدينة حلب ارتفاعا في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من عباء السكن.
1: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا متواصلا يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية، واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
2: يعني مشكلة الدخل، هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100,000، بده 100,000 مثل ما بقولوا يشيلها يعزيه مشان الإيجار.
3: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلا ما تنفذ، لهلا ما يعني تم إقراره أول موضوع. ثاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
4: يعني شركات في كتير مثلاً قد يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني والوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، وأغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
1: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين، يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
5: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفتها موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي إني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكتريته متهالك، يعني بناء أكتريته متهالك وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني، وما في بناء جديد.
1: بين واقع السوق وإمكانات السكان، يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
6: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
0: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شخصين قتلا في حين أصيب آخران في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية بأن أحد الضحايا قتل في قصف من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المدنيين في محيط مفرق عسقولة شرقي مدينة غزة. كما قتل شخص آخر وأصيب آخرون، بينهم حالات خطرة، في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا. نظم عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان. ودان المتظاهرون الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة وقتل الكوادر الصحية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين بحسب مكتب إعلام الأسرى. وأوضح المكتب أن الاعتقالات تركزت في بلدة برقة في مدينة نابلس إضافة إلى مدينة جنين. وبحسب المكتب يواصل الاحتلال تصعيد حملات الاعتقال بحق الفلسطينيين بما في ذلك الأسرى المحرومون عبر المداهمات والاقتحامات اليومية التي تستهدف مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة. قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وبحسب الوزارة فإن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من شهر آذار الفائت حتى الرابع من شهر تموز الجاري بلغت 4303 قتلى و12202 من الجرحى. هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهدافاته لمناطق في لبنان رغم توقيع الطرفين للاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان مشددا على استمرار دعم نهج المقاومة بحسب قوله. بتوازي قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يدرس الانسحاب من منطقتين في لبنان مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتي ثروة جنوب نهر الليطاني وزوطر شمال النهر بموجب الاتفاق مع لبنان تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر. أرحب بضيفي صهيب جوهر الصحفي والباحث بشأن السياسي معي من بيروت. أهلا ومرحبا بكم سيد صهيب. بداية كيف تقرأ تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن متابعة طهران لإنهاء الحرب والاحتلال في لبنان اليوم؟ ما هي الرسائل التي تحملها هذه التصريحات؟
1: صباح الخير لك ولضيوف والمشاهدين الكرام. أعتقد أنه هذا الموقف الإيراني ينطوي على أمر أساسي وهو أنه حزب الله بطبيعة الحال يرفض اتفاق الإطار الذي وقعته الدولة اللبنانية في واشنطن مع الكيان الإسرائيلي منذ حوالي الأسبوع، وهذا الرفض يأتي في إطار محاولات الجانب الإيراني ومن خلفه حزب الله لاستمرار وضع لبنان على طاولة التفاوض الإيراني الأمريكي برعاية باكستان ودولة قطر ورفض أي مسارات أخرى. وأعتقد أنه هذا الموقف هو موقف معنوي أكثر منه موقف جدي انطلاقا من فكرة رئيسية أنه الإدارة الأمريكية حريصة إلى هذه اللحظة على الرغم من كل التفاهمات التي أجرتها مع إيران على فصل الملف اللبناني عن إيران.
0: يعني بمقابل هذه التصريحات سيد صهيب، اليوم الجيش الإسرائيلي أو حتى هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن دراسة للانسحاب من منطقتين في جنوب لبنان اليوم، هل يعكس هذا تحولا في الموقف الإسرائيلي بطبيعة الحال من المعطيات الحاصلة؟
1: يعني أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي يستخدم فكرة المناطق التجريبية بطبيعة الحال لشيء أساسي وواضح، وهو عمليا إيهام الجانب الأمريكي أنه ينفذ اتفاق الإطار أو أنه بدأ بتنازلات في إطار اتفاق الإطار. لكن بالمعنى العام الكل يدرك أنه نتنياهو لن يبادر إلى أي عملية انسحاب جدي من جنوب لبنان، وخاصة أنه على أبواب انتخابات في الأشهر المقبلة وفي الشهرين المقبلين، وأي انسحاب من جنوب لبنان سيحاول الاستفادة منه خصومه السياسي الإسرائيلية لعمليا الحصول على مكتسبات انتخابية في ظل محاولات طرد نتنياهو من المشهد السياسي من قبل خصومه. وعليه أنا أعتقد أنه موضوع الانسحاب من هاتين القريتين هو عمليا محاولة فقط تمهيدية، لكن لا يوجد أي خطة استراتيجية لدى الجانب الإسرائيلي للانسحاب الجدي من جنوب لبنان وتسليم الجيش اللبناني لهاتين لأي منطقة في المستقبل يعني.
0: البعض سيد صهيب ربط يعني بين تصريحات طهران وما تحدث به عراق جي بطبيعة الحال وما يتداول داخل إسرائيل بشأن الانسحاب من هذه المناطق، هل توافق هذا الرأي أم أن لكليهما حساباته الخاصة بشكل عام؟
1: يعني أعتقد أنه لا يوجد ربط بين الموقفين. أولا الموقف الإيراني هو ينطلق من محاولة مساندة حزب الله للحفاظ على قدرته على المناورة الداخلية مع الأطراف اللبنانية، لأنه غاية حزب الله النهائية هو تحصيل مكتسبات على المستوى الداخلي، فيما الموقف الإسرائيلي منوط بطبيعة الحال بتفاهمات يجريها نتنياهو بشكل يومي مع إدارة ترامب، وهناك حصل اتصال بين ترامب ونتنياهو منذ يومين، وعلي أنا أعتقد أنه لا يوجد ربط بين الأمرين. نحن أمام محاولة أمريكية جدية لفصل المسارين، المسار الباكستاني عن المسار اللبناني، وأيضا في محاولة لمساعدة بنيامين نتنياهو على المستوى الداخلي، لأنه واضح أن نتنياهو يسعى للاستفادة من كل الوقائع الميدانية اليوم في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا لتكريسة في الواقع الانتخابي. وعليه نحن أمام مرحلة من تقطيع الوقت في الأشهر المقبلة ريثما تنضج أولا الانتخابات الإسرائيلية وثانيا الانتخابات المصرية الأمريكية.
0: طيب اليوم برأيكم بكل هذه المعطيات التي تحدثت إليها، إلى أي مدى ما زالت فرص التصعيد قائمة اليوم رغم الحديث عن انسحاب محتمل من الجانب الإسرائيلي وحتى من قبل الجانب الإيراني بأن الحرب انتهت اليوم؟ هل ما زالت هناك أي فرص للتصعيد قائمة سيد صهيب؟
1: أعتقد أن فرص التصعيد قائمة وأنا برأيي تزداد يوما بعد يوم، أولا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار القصف والتهجير والتجريف الجاري في جنوب لبنان، وثانيا في ظل رفض حزب الله بطبيعة الحال لمسار التفاهمات الحاصلة بين الدولة اللبنانية وبين الجانب الإسرائيلي، وهذا الجانب يحاول نتنياهو الاستفادة منه للحديث أولا أمام الأمريكيين وأمام الداخل الإسرائيلي أنه لبنان لا يستطيع الإيفاء بالتزاماته في اتفاق الإطار، وعليه هو يريد الاستمرار في مسار التصعيد الميداني في جنوب لبنان ريثما تتضح الأمور، وريثما أيضا عمليا قد تنضج معه فكرة أيضا أن تعود المناوشات الأمريكية الإيرانية، وخاصة أنه لا تزال المسارات التفاوضية الأمريكية الإيرانية عالقة في بعض الأمور، لذلك يحاول نتنياهو الاستفادة من هذا المسار لتكريس واقع أمني وعسكري في جنوب لبنان وربما في مساحات أخرى.
0: نعم أشكرك جزيلا شكر صهيب جوهر الصحفي والباحث بالشأن السياسي كنت معي من بيروت. نعم مشاهدينا ورد هذا الخبر العاجل من وزارة الطاقة تتحدث بوصول أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين إلى جميع المحافظات لتعزيز مخزون محطات الوقود. إذن هذا معناته وزارة الطاقة بأن أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين تصل اليوم إلى جميع المحافظات لتعزيز مخزون محطات الوقود. نعم مشاهدينا في خبرنا الأخير لهذه الساعة من هذه الجولة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران قررتا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأكد ترامب أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين خلال هذه الفترة. كما قال ترامب إن الإيرانيين يتطلعون لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك مع استمرار تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نهاية شهر شباط الماضي. مشاهدينا جولتنا مستمرة معكم، ألقاكم على رأس الساعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: كل بطانية بشمر

0: ريحته بحس انه في دم ممزوج برائحه البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. بعد هدم مبنى بلدية القامشلي، الفريق الرئاسي يدعو الجهات التابعة لقسد لوقف التصرف بالأملاك العامة، ويحذر من فرض وقائع جديدة على الأرض. مع تكرر الاعتداءات الإسرائيلية، لجنة التحقيق الدولية تزور بلدات في القنيطرة وتعاين الأضرار الناجمة عن انتهاكات الاحتلال. في موسم تسويق القمح، فريق فني متخصص يصل إلى الحسكة والرقة ودير زور، والهدف مراقبة العينات وتعزيز جودة المحصول المستلم. بعد معالجة الأعطال، محافظة حلب تعلن استئناف الضخ الكامل لمياه الشرب، وتؤكد العمل على ضمان وصول المياه إلى جميع المناطق.

0: ندد الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، وصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة. كما دعا الفريق الجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية.
1: أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بياناً ندد فيه بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفاً ذلك بالاعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة. الفريق الرئاسي أكد أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني والإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن ستخضع للمراجعة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن مرتكبيها سيتحملون المسؤوليات القانونية كاملة. الفريق دعا أيضاً جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في إنجاح عملية الدمج. في المقابل دافعت بلدية القامشلي عن قرار الهدم، مؤكدة أنه جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، واستند إلى الواقع الفني للمبنى واحتياجات المدينة المتزايدة ومبادئ التخطيط العمراني. وبين موقف الفريق الرئاسي ورواية بلدية القامشلي، يبقى مبنى البلدية هناك عنواناً لسجال يتجاوز قضية البناء ليطرح أسئلة أوسع عن إدارة الممتلكات العامة وصلاحيات المؤسسات المحلية ومستقبل التفاهمات السياسية في شمال شرقي سوريا.
0: نعم مشاهدينا، للوقوف أكثر على هذا الموضوع وتداعياته ينضم معي الصحفي والباحث السياسي سامر الأحمد. أهلا ومرحبا بكم سيد سامر. اليوم كيف تضع هذه القضية عموما في سياقها العام اليوم برأيكم؟ يعني ما الذي تعكسه هذه الحالة وهذا الجدل الذي حصل بطبيعة الحال حول هدم مبنى مدينة القامشلي، بلدية القامشلي؟
2: اولا مساء الخير لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقه يعني ما يحصل يمكن قراءته على منحيين اثنين. المنحى الاول هو تصرف سلطات الامر الواقع للاسف واكمالها بعمليات انه اتخاذها املاك الدوله والاملاك العامه كاملاك لها ولحزبها، وتصرفها بهذه الأملاك. ويعني الآن الأخبار لدينا أن هناك تأجير أيضا أو عمليات بيع لحدائق وأبنية عامة منها بناء الإطفاء والبلدية وغيرها، فهذا أيضا يأتي في سياق إكمال التصرف الغير قانوني في أملاك الدولة والأملاك العامة الموجودة في مناطق سيطرتها في مدن الحسكة والقامشلي وبقية مدن الجزيرة التي لا زالت تحت سيطرتها، رغم أن هذا الفعل يعني يتنافى مع اتفاق الاندماج الذي كان يقتضي أن تندمج هذه المؤسسات الإدارة الذاتية مع مؤسسات الدولة السورية وتصبح تابعة لوزارات الدولة، وبالتالي لا يمكن لها حق التصرف بهذه الطريقة. يعني هذا أولا. ثانيا، الأبنية الأثرية أو الخاصة التي لها رمزية هوياتية، لأنه هذا بناء البلدية مثلا هو أول بناء حكومي تم بناؤه بعد تأسيس القامشلي واتخاذها مدينة في العهد الفرنسي، وكانت يعني رأينا اللوحة مكتوب عليها دار بلدية القامشلية عام 1936. هذا يعني تعبر عن هوية المدينة، فهم جاءوا لكي يهدموا، إضافة إلى الجشع من أجل أخذ المال تم بيعها بمقابل أموال ولمستثمرين مقربين منهم من الإدارة الذاتية. الأمر الثاني هو أيضا بهدف إخفاء هوية المدينة. يعني للأسف اليوم تروح على هذه المدن تلاقي دوار فلان ودوار القائد فلان ودوار وتمثال فلان وعلم فلان.
0: طيب.
2: فهي محاولة تغيير هوية المدينة المجتمعية والسياسية، لأنه المدينة كلنا يعلم أن مدينة القامشلي هي تضم عدد كبير من الطوائف والمجتمعات والقوميات، تضم العرب والكرد، العرب من مختلف العشائر والكرد من مختلف المشارب، إضافة إلى السريان.

0: الكلدان، الكلدان، الأرمن، المردلية والمحلمية وغيرهم. هؤلاء جميعهم كانت تعبر عنهم بلدية القامشلية. اليوم تم إخفاء هذه الهوية من أجل القول أنه لا، نحن في هوية محددة جديدة نحاول فرضها على السكان وبالتالي على الجميع الالتزام، إضافة إلى المكاسب المادية التي منفكت هذه السلطة، سلطة الأمر الواقع، تسحب وتجتر موضوع الأموال من الجزيرة منذ عهد منذ عام 2013 حتى الآن، لما استلمت المنطقة من نظام الأسد الساقط حتى الآن تأخذ النفط والأتوات والأراضي وغيرها الكثير. الآن لم يبقى لديهم إلا الأملاك العامة يبيعوها، وبذلك تكون قد انتهت من عمليات السلب وتسلم المنطقة صفر مقدرات وصفر مؤسسات عامة للدولة الجديدة كي تحملها وتقول أن الحكومة تتحمل كل شيء وتتحمل
1: ربما المؤسسات الكثير، رغم أنه
0: تم نهب هذه المؤسسات وبيعها الآن.
1: الكثير من النقاط التي ربما يجب الإضاءة عليها، لكن بالنسبة لبيان الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ الاتفاق اندماج مع قسد، بيان ربما وصف بشديد اللهجة اليوم، كيف يمكن قراءته في ظل يعني مساعي لتنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل؟
0: يعني بصراحة والله يعني للأسف أداء الفريق الرئاسي حتى الآن يعني مخيب للآمال بالنسبة لأبناء المنطقة. هو بيان لازم ولكنه غير كافي. يعني هو صحيح كان يجب أن يصدر حتى باليوم الأول، ونحن حذرنا منذ أكثر من أسبوع أنه تم البيع، انتظروا حتى يتم الهدم ثم قاموا بالإدانة والشجب والاستنكار. الفريق الرئاسي كان يجب أن يتحرك بشكل أسرع، كان يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر صرامة من أجل منع هذا التلاعب بهوية المنطقة وتاريخها ومؤسسات الدولة والأملاك العامة. يعني الآن الحديث عن مصادرة حدائق عامة أيضا وإعطائها لمستثمرين، فهذا الكلام لا يكفي بصراحة. كيف تسير الأمور الاندماج واندماج المؤسسي بكل مكان بشكل جيد وهناك تصرفات دولة داخل دولة؟ يعني حتى بيان بلدية ما سمي بلدية الإدارة الذاتية كان بيان وقح، يعني أنه يقولون أنه إحنا لازلنا نتبع الإدارة وقوانين خاصة ولم يتم الاندماج. ما هذا الكلام؟ يعني ما أعرف كيف تم التعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة ويتم الصمت عنهم. يعني كان يجب أن تصدر، أين وزارة الثقافة؟ أين مديرية الآثار؟ أين وزارة الداخلية؟ وزارة الإدارة المحلية؟ هذا بناء وزارة الإدارة المحلية بالنهاية. للأسف كل الوزارات التزمت الصمت وتم الاكتفاء ببيان الفريق الرئاسي الخجول والمتأخر. هو لازم هذا البيان ولكنه غير كافي، يلزم تحرك حكومي جاد أكثر، منها إعلان تهديد بإيقاف عمليات الدمج إذا ما تم تسليم مؤسسات الدولة.
1: هو دعا يعني إلى وقف أي تصرف،
0: تفعيل مؤسسات الدولة.
1: نعم، البيان دعا إلى وقف التصرف بأي بالأملاك العامة خارج الطرق القانونية.
0: هذه الدعوة لا تمتلك ليس لها أي أنياب، هاي دعوة بلا أنياب. يعني مجرد أنه والله
1: ما الذي يمكن أن تقوم به اليوم الفريق الرئاسي
0: أو أدوات؟
1: ما الخطوات التي
0: يعني المشكلة
1: أن
0: الفريق الرئاسي الآن نعم كان من المفروض أن يتم التواصل مباشرة مع المسؤولين عن الاندماج بالطرف الآخر وإيضاح أن كل عملية الدمج ستتوقف ويتم التلويح مرة ثانية بالخيارات الأخرى، وإلا قبل أن يتم هدم البناء أو أن يتم استنفار مؤسسات الدولة ووزارات الدولة المعنية. أنا أشرت وزارة الثقافة، مديرية الآثار، وزارة الداخلية، وزارة الإدارة المحلية، هؤلاء كلهم مسؤولين عن هذه المسألة. كيف تم التغاضي عنها لا أعلم. اليوم للأسف فات الأوان وتم هدم البناء. يجب اليوم أن يكون هناك تصرف واضح من الفريق الرئاسي بأن يتم منع بيع والتصرف بالأملاك العامة، وإلا يتم إيقاف عملية الاندماج وتطبيق اتفاق 29 يناير باعتبار الطرف الآخر هو من ينتهك ويتصرف كأنه دولة. هذا يجب أن ينتهي بسرعة من أجل إتمام تفعيل مؤسسات الدولة واستلام مؤسسات الدولة. كيف أنا سأستلم مؤسسات الدولة ويتم بيعها الآن بالمزادات لمستثمرين مقربين من هذه السلطة؟ طيب اليوم إذا استلمت الدولة اليوم مدينة القامشلي ومؤسسات الدولة نصها رايحة لمستثمرين مقربين من سلطة الإدارة الذاتية، ماذا ستفعل الدولة؟ هذا موضوع إشكالي. يعني حتى موضوع العدالة الانتقالية ولجان الكسب غير مشروع يجب تفعيلها هناك من أجل البحث والتقصي أكثر عن هؤلاء المستثمرين الذين الآن يتلاعبون بالأملاك العامة بالتعاون مع بعض مسؤولين قسد الذين يحاولون تعطيل عملية الاندماج.
1: يعني هل يمكن اعتبارنا اليوم هناك تباين في فهم بشكل عام الصلاحيات خلال هذه الفترة الانتقالية إن صح التعبير اليوم بين الاستلام الدولة بشكل كامل لكل مرافق.

0: في القامشلي وما تقوم به الإدارة الذاتية بشكل عام؟
1: لا لا لا لا يوجد تباين. لما تقرأ اتفاق 29 يناير واضح، كل فقراته واضحة، تندمج مؤسسات الإدارة الذاتية، يتم دمج موظفين هذه المؤسسات بمؤسسات الدولة، وليس دمج الإدارة الذاتية أو مؤسساتها، وإنما فقط موظفينها، واضح الكلام. إنما هناك أطراف في الإدارة الذاتية وفي قسد تحاول التشويش وتحاول استغلال هذه الفترة الانتقالية في تطبيق الاتفاق من أجل كسب ما يمكن كسبه، تغيير ما يمكن تغييره. يعني بدأوا الآن بتغيير بعض ملامح الدوارات والساحات وإطلاق تسميات عليها ونصب وتماثيل خاصة بحزبهم. هذا محاولة فرض أمر واقع، إضافة لتأجير أملاك الدولة وبيعها من أجل كسب أكبر ثروة ممكنة والهروب بها لاحقا. هؤلاء فئة تحاول تعطيل الاندماج. أنا لا أقول جميع قسد، وإنما فئة باتت واضحة أنها تحاول تعطيل الاندماج، وهذه خطوة من الخطوات السابقة. شهدنا سابقا هجوم على باصر مبيت للجيش السوري، والشبيبة الثورية هي من تتحمل مسؤوليته. للأسف الحكومة الآن لا تتحرك بجدية أكثر تجاه هذه التصرفات، لأنها تصرفات ترسخ أمر واقع سيء بالنسبة لسكان المنطقة.
0: طيب اليوم أختم معك سيد سامر، اليوم ما المطلوب برأيكم لضمان عدم تحول مثل هذه القضايا بشكل عام إلى عقبات أمام استكمال تنفيذ بنود الاتفاق؟
1: المطلوب على ثلاث مستويات. على مستوى الحكومة أن تكون أكثر صرامة وأكثر فاعلية وتفاعل مع ما يحصل، وتكون واضحة بأنه سيتم تعطيل تطبيق الاتفاق إن لم يتم إيقاف هذه الانتهاكات. ثانيا على المستوى الدولي، يجب على وزارة الخارجية أن تخاطب الأطراف الدولية الضامنة، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على هؤلاء للكف عما يفعلونه. ثالثا على مستوى قسد، يجب مخاطبة قيادات قسد التي اندمجت بالحكومة السورية الآن وبزاراتها سواء الدفاع والداخلية وغيرها، والضغط عليهم من أجل أن يسرعوا عملية تسليم المؤسسات وعملية دخول الدولة السورية إلى تلك المدن من أجل إيقاف هذه الانتهاكات. فهذه الثلاث مستويات يجب أن تتحرك بسرعة وبشكل متوازي من أجل عدم، يعني أن تكون الكارثة أكبر وأن يتم بيع المزيد من مؤسسات الدولة وممارسة المزيد من الانتهاكات.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر سامر الأحمد، الصحفي والباحث السياسي، كنت معي من دمشق. نعم مشاهدينا، ورد هذا الخبر العاجل الآن من مديرية إعلام الحسكة، تقول إلا أنه تم استكمال إجراءات دمج اتحاد العمال في الحسكة وتفعيل جميع مقاره، وذلك في إطار عمل الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. إذن هذا ما أعلنته مديرية إعلام الحسكة، قالت إلى أنه تم استكمال إجراءات دمج اتحاد العمال في الحسكة وتفعيل جميع مقاره، وذلك في إطار عمل الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني. قال رئيس أحمد الشرع إن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة. أضاف الرئيس الشرع في تدوينة له عبر إكس بمناسبة ذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة إن سوريا تتطلع كذلك إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم متطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. بدورها قالت وزارة الخارجية إن سوريا حريصة على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويخدم تطلعات شعبي سوريا والولايات المتحدة. بحث وزير الخارجية سعد الشيباني عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان ويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية إن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في خدمة مصالح البلدين. اجتمع وزير الخارجية سعد الشيباني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات. وبحسب

وزارة الخارجية، فقد استعرض اللقاء الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة المسجدات الأخيرة. أكد الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكاملة مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبه أشاد خطاب في موقف المملكة وعبر عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة. وأوضحت المحافظة أن المحافظة قدم خلال اللقاء عرضا حول الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة وانعكاساتها على حياة السكان واستقرارهم وما تسببه من أضرار للقطاعين الزراعي والثروة الحيوانية إلى جانب أثارها النفسية والاجتماعية. كما أطلع الوفد خلال الجولات ميدانية في بلدات الحميدية وأم العظام وجبات الخشب على الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات.

0: مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. إذن محافظ القنيطرة يناقش مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على محافظة القنيطرة، دعنا في التفاصيل وآخر ما جرى محمد.
1: نعم جمال، بالفعل يعني جلس البارحة محافظ القنيطرة مع وفد التحقيق أو لجنة التحقيق الدولية في مركز محافظة القنيطرة، وطلع يعني وقام باطلاع يعني هذا الوفد على حجم يعني الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، ويعني أعطاهم يعني إحصائية لعدد المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، مساحات الأراضي التي تم تجريفها، الأراضي الزراعية والأراضي المشجرة والأراضي الحراجية، وحجم المعاناة التي يعانيها أبناء محافظة القنيطرة من تمولات الانتهاكات التي تعرض لها أبناء محافظة القنيطرة منذ سقوط النظام بعد حتى هذا اليوم. بعد ذلك يعني قام هذا الوفد بزيارة بعض القرى والمدن التي تضغط بها جيش الاحتلال الإسرائيلي كبلدة جبادة الخشب والحميدية وأم العظام، وهذه القرى التي تضغط بها بشكل يومي ومتكرر، وزار هذه المناطق وجلس مع هذه المناطق ووجهاء وقرى ورؤساء البلديات في هذه القرى والبلدات، واطلع أيضا على الواقع يعني الذي يعيشه أبناء هذه القرى والبلدات من حيث التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي كل يوم في حق المدنيين في هذه القرى والبلدات، أيضا على مساحات الأراضي الحراجية والمراعي التي يصلها رعاة المواشي، وأيضا يعني الأراضي المزروعة بالأشجار هي المساحة التي تم تجريفها. يعني كان قد طلع وقام بتسجيل يعني المعلومات لديه في نوع من التحقيق وزيارة جديدة وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل هذا الوفد الذي قد زار هذه المنطقة سابقا، اليوم يعود ويزورها ويقوم بتسجيلات أو تعديل بياناته في باتجاه هذه القرى والبلدات من حجم التوغلات والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه القرى والبلدات. الأهالي يأملون يعني من هذه الزيارة والزيارات المتكررة من وقف هذه التوغلات، الحد من هذه التوغلات،
0: طيب
1: يعني
0: محمد،
1: وقف هذه التوغلات أو انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى خط وقف إطلاق النار.
0: الأهالي يأملون، لكن كيف ينظرون بطبيعة الحال إلى هذه الاجتماعات وهذه الجولات الأممية وحتى التي قامت بها لجنة التحقيق الدولية المستقلة اليوم؟ كيف ينظر الأهالي عموما بما يجري وما تقوم من جولات عموما ميدانية وهذه الاجتماعات حول الاعتداءات الإسرائيلية؟
1: بالفعل يعني ربما الأهالي اعتادوا بصراحة على هذه الاجتماعات المتكررة والتي يعني حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي نتيجة، هناك أكثر من 52 شخص معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم قبل سقوط النظام، 46 أو 47 شخص بعد سقوط النظام البائد ما زالوا معتقلين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي دون معرفة ما مصيرهم، ما سبب الاعتقال، هل تم محاكمتهم؟ يعني هذه معاناة من المعاناة.

0: الاجتماعات، ايضا على التوغلات، مساحه الاراضي، هل ينظرون يعني في هذه الاجتماعات؟ لا يعني يعلقون امال، ربما امال ضعيفه، لكن يعني عندما يسمعون في اجتماع او يعني وفد اممي ياتون ويدلون بشهاداتهم وما فعله جيش الاحتلال الاسرائيلي، لعلها يعني تجد من يسمعهم ويعني يحاول تخفيف هذه المعاناه التي ينتظر اهالي محافظه القنيطره وقت هذه التوغلات والانسحاب من هذه المناطق، او عقد اتفاق امني مع الحكومه السوريه وعوده الحياه الطبيعيه الى هذه المناطق.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حماة بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع من جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وقال مراسلنا أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا في المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في كل المنطقة لمنع وقوع أي مشكلات أخرى وتهدئة الوضع. من جهته أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان أن دورية تابعة للأمن الداخلي تعرضت لمقاومة واعتداء خلال تدخلها لفض المشاجرة، الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات أمنية، مشيرا إلى أن مديرية المنطقة عقدت اجتماعا مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. أعلن الدفاع المدني وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين خلال استجابته ل 21 حادثة سير في عموم المناطق يوم أمس السبت. أشار الدفاع المدني إلى ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. أكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية للمواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدافع القلق. جالت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت أراء عدد من أصحاب المحطات والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية حول أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
2: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الأربعاء لحد الآن ما أجانا الطلب، يعني الأزمة بالمصافي مو من عنا الأزمة.
3: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريج بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروه بيعوا حر، 20,000 عم يشتروا حر.
4: ما في بنزين، بالقنيطرة كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدولة ولا الحر، ولا ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
5: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة القنيطرة. من يوم ما رخص البنزين انقطعت المادة عن محافظة القنيطرة كلها. لنا أكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي. وحرع حق اللتر 20,000. يعني أنا كشوفير تاكسي أشتري 20,000 ما بتوفي معي.
6: والله البنزين يا أخي صارنا فترة أسبوع ما عم نلاقي. من طلع القرار إنه نزلوا بهالبنزين نزل سعره. انقطع عنا الكازيات والله واقفين، والله جاي يدور بنزين ما لقينا، عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
1: رصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة اللاذقية في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
7: أخي الكريم، أنا صار لي من البارح الساعة 9 الصبح صغطي، صار لنا 3 أيام اللاذقية ما فيها لتر بنزين، من كازية لكازية، من كازية لكازية. البارح أنا 9 الصبح حطيت السيارة شحت لهون، لأنه إذا بدي صفها برا الكازية بمتر أنيه مبلغ.

بيعطونا لتر ما بيعطونا، منعوا البيدونات، منعوا الاناني، برمنا المحطات كلها بالارضيه ملقينا، وبدنا نعبي بنزع على الانجي لتر بس شيء مشينا بس ما اكثر، لا عرض لا واقف لا تكاسي ولا شيء ابدا.

0: احكي لنا ليش ما في بنزين؟ ليش ما عم بيجي؟ ايمت بده يجي البنزين؟
1: ليك المنظر
0: العالم عم بتنام بالكازيات. بدنا نخلص اخوي من القصص هي كلها، بدنا حدا يطلع لنا خل اسبوع بعد 10 ايام بيجي بنزين، نعرف حالنا من صف اغراض بدنا نروح مشي بنرجع مشي. على كل يوم نجي نصف على الكازيات على في وما في غلط.
2: عم يشتغل بالتليج طيان، عم يشوق العاشق على الصليبي، عم يسالون وما في بنزين. هلا الصبح تعطلنا ما في بنزين، منين نجيب بنزين؟
3: ما في بنزين باللاذقية كلها، ولا كازير فيها بنزين، وطلع على الطابور اللي واقف يعني بارم دوار الزراعة كله. ومن امبارح الساعة 10 العالم نايمة. وفي شب اللي قدامي من الساعة 9 امبارح. ما في بنزين يعني، وحرام والله بلد سياحي ما يكون فيها بنزين، ما مزبوط.
4: أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بهدف دعم عمليات تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشار إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطط اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. مرحب بمراسل تلفزيون سوريا من دير الزور مصعب الحنت. أهلا ومرحبا بك مصعب. دعني بداية أبدأ معك، ما طبيعة هذه الفرق التي وصلت إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور والمهام التي من المفترض أن يقوم بها هذا الفريق؟
5: تحياتي لك جمال ولمشاهدينا الكرام. تتمثل مهمة الفريق في الإشراف على آلية سحب العينات من الشاحنات المحملة بالقمح جمال، وتحليل هذه العينات داخل المخابر المعتمدة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية السورية من حيث الجودة، نسبة الشوائب والرطوبة، بما يضمن توحيد إجراءات الفحص بين مختلف مراكز الاستلام، وأيضا تحقيق العدالة بين جميع المزارعين. طبعا هي خطوة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة الشرقية التي تضم دير الزور والرقة والحسكة ذروة تسويق محصول القمح، باعتبار هذه يعني المنطقة هي المنطقة المنتجة للنسبة الأكبر من القمح السوري، خاصة الحسكة والقامشلي تنتج ما يقارب 80% من القمح السوري، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مراكز الاستلام والمخابر الفنية والعامل يعني العاملين فيها أيضا. طبعا وفق الجهات المعنية بحسب ما فهمنا، انتشار خبراء التحليل ميدانيا يهدف إلى تقديم الدعم الفني المباشر للعاملين، تسريع أيضا إنجاز عمليات الفحص والاستلام، تقليل مثلا فترات انتظار المزارعين والسيارات التي تصف رتلا طويلا أمام كل المخابر أو أمام كل مراكز التسليم، إلى جانب أيضا الحفاظ على جودة القمح وهو الأمر الأهم الذي يدخل إلى المخزون الاستراتيجي، باعتبار يعني القمح هو أحد أهم محاصيل الأمن الغذائي في سوريا بشكل عام. يعني طبعا مع استمرار جمال عمليات التسويق في مختلف المراكز، أيضا الجهات المشرفة تواصلنا معها، رافقناها في عدة مراكز، أكدوا لنا أن الالتزام بالمعايير الفنية في تحليل العينات يعني يشكل إن صح التعبير الركيزة الأساسية لضمان حقوق المزارعين قبل حقوق الدولة من جهة، والحفاظ أيضا على جودة القمح المستلم من جهة أخرى، بما يسهم في إنجاح مهمة التسويق لهذا العام، وأيضا تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الاستراتيجية. وبحسب ما فهمنا أيضا سوف يكون المخزون الوطني في هذا العام في الشرق السوري ما يقارب 250,000 طن مقارنة بالعام الماضي 900,000 طن فقط جمال.
4: طيب اليوم هل هناك معلومات أو تحديث لأرقام عن بشكل عام الكميات التي تم استلامها يعني من المؤسسة العامة للحبوب حتى الآن مصعب؟

0: نعم جمال، بالأمس تواصلنا مع اللجنة المشرفة على الاستلام فقط في دير الزور. في دير الزور فقط تم يعني استلمت المراكز، مراكز التسليم 72 ألف طن فقط في دير الزور. إنما الرقة والحسكة حقيقة لا أعلم يعني كم وصل الرقم الذي تم استلامه، إنما الذي تأكدنا منه أنه في العام الماضي وصلت تقريبا 900 ألف طن من القمح إلى مراكز التسويق. مقارنة في العام الحالي يتوقع أن تكون ثلثي هذا الرقم، حتى هذه اللحظة وصل أكثر من ثلث هذا الرقم إلى المنطقة الشرقية. جمال،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنات مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور.
0: حياك.
1: نشرت مديرية المطاحن في السويداء تسلم محصول القمح من المزارعين ضمن خطة تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن يوم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيما من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة. أعلنت شركة شام كاش أنها ستطبق خلال الفترة المقبلة مجموعة من الضوابط والمعايير التنظيمية الجديدة على عدد من خدماتها. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع توجهات مصرف سوريا المركزي في إطار مساعيها لارتقاء بمستوى الخدمات مع المنظومة المالية والمصرفية وتعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة في قطاع خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال والحوكمة والارتقاء بجودة الخدمات. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن زيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة. وأوضح الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس أن زيادة النوعية ستشمل هذه الفئة انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقديرا لما قدموه من عطاء، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئة المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين. أعلنت محافظة حلب عودة ضخ مياه الشرب في المدينة بشكل كامل بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين. وأوضحت المحافظة أن انخفاض ضخ المياه كان ناجما عن عطل طارئ في محطة البابيري وقناة الجري الرئيسية، إضافة إلى بعض الأعطال الكهربائية التي أثرت في عمل محطات الضخ. وشددت المحافظة أن متابعة واقع مياه الشرب سيبقى ضمن أولوياتها مع الحفاظ على استمرارية الضخ إلى جميع مناطق المحافظة، مؤكدة تعزيز جاهزية محطات الضخ وشبكات التغذية ورفع مستويات التنسيق بين الجهات المعنية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من حلب عمار مرجان. أهلا ومرحبا بك عمار. إذن بشكل عام وبشكل كامل عادت مياه الشرب إلى محافظة حلب بعد انخفاض بنحو 40%، ضعنا في التفاصيل عمار.
2: مرحبا جمال، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. يعني ما تأثر في مدينة حلب هو عدد من الأحياء، لأن هناك برنامج أو جدول تصل عبره المياه إلى كتل معينة أو إلى بعض الأحياء. كان بالأمس واليوم كتلة واحدة، حلب الجديدة جنوبي، حلب الجديدة شمالي، والفرطان، وعدد من الأحياء بينها سيف الدولة يجب أن تصلها المياه. وصلتها أقل، يعني الدفقات أو الضخ كان أقل ب 40%، اليوم عادت إلى 100%، تصل إلى هذه المناطق. إذا لم تتأثر باقي مدينة كمدينة أو كمحافظة كلها بهذا الضخ المنخفض، لأنها لا يصلها المياه أساساً بشكل أساسي. هناك كثير من المناطق التي يعني تعاني أصلا من ضخ المياه الضعيف، الطوابق العليا في مدينة حلب أو في المحافظة لا تصلها المياه بسهولة، تحتاج إلى تركيب ما يعرف بالدفاشات أو موتورات ومحركات لضخ المياه أو لدفع المياه إلى الطوابق العليا. المياه مسألة يعاني منها بشكل يومي سكان محافظة حلب ومدينة حلب بالتحديد. المياه لا تصل إلى البيوت سوى يوم أو يومين، وبعض الأحياء ثلاثة أيام كل أسبوع. يعتمد سكان مدينة حلب على الخزانات لتخزين المياه.

0: يا سواء في منازلهم أو على أسطحة المنازل، وهي لذلك قد لا يتأثر كثيرا. ولكن خلال الفترات الماضية ومع هذه الانقطاعات اضطر العديد من السكان لشراء السوتيرات أو صهاريج المياه كما تعرفون لتعبئة الخزانات بألف لتر، وسعرها بين 100 و 125 ألف ليرة سورية قديمة، وهو ما أثقل كاهل السكان. وكثير من الأحياء يعني أو الشوارع لا تصلها المياه، يعتمدون على مياه الآبار ينقلونها عبر الجالونات إلى منازلهم. ولكن هذا الخبر، ضعف ضخ المياه بنسبة 40% وثم عودته، كان يعني سببا لبعض الإشاعات عن انقطاع المياه مع البنزين مع الكهرباء وما شابه. لذلك يعني أصدرت المحافظة بيان، وقبله كان هناك بيان لشركة المياه بنفي هذه الإشاعات وبأن المياه سوف تعود بجدولها الاعتيادي منذ أكثر من عام للأحياء التي من الواجب أو من المفترض أن تصلها المياه، مياه الشرب، إلى هذه الأحياء. جمال،
1: أشكرك جزيل الشكر عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا من حلب. تشهد مدينة حلب ارتفاعا في أسعار إيجارات المنازل، حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف أعباء السكن.
2: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعاً متواصلاً يفوق قدرة كثير من العائلات، وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية. واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
3: يعني مشكلة الدخل، هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية بس في دخل، يعني تحسن عمال تشتغل تحسن تدفع، بس هون ما في. يعني هون يومية العامل 100 ألف، بده 100 ألف مثل ما بقولوا يشيلها يعزي مشان الإيجار.
4: يعني المخطط التنظيمي الموجود بالأرشيف لهلا ما تنفذ، لهلا ما يعني تم إقراره. أول موضوع، ثاني موضوع الجمارك على الإسمنت والحديد والمواد الأساسية للبناء، وموضوع التراخيص.
5: يعني شركات في كتير مثلا كان بده يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، ما عم تلاقي بيوت، وأغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
2: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين، يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
6: سبب ارتفاع الايجارات، يعني اليوم البيت غرفتها موزع ايجاره 50 دولار كثير يعني، والسبب الرئيسي اني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار اكثريته متهالك، يعني بناء اكثريته متهالك وكثافه سكانيه وما فيها الخدمات الرئيسيه يعني، وما في بناء جديد.
2: بين واقع السوق وامكانات السكان، يبقى الامل لدى كثير من اهالي حلب باجراءات تسهم في ضبط الايجارات وزياده المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
7: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
1: قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير تلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازات السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. وتشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخلوع.
8: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق.

0: بس حاليا يعني ايجاد بنود جديده تدخل ضمن باركود خاص باجازات السوق، وبنفس الوقت ايقاف التلاعب والتجاوز الذي تم ايام النظام البعد والشهادات المزوره والى اخره. يتم حاليا في الوقت الحالي الاستعاضه عن اجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواقه المنتشره في العاصمه دمشق، الى حين ايجاد ان شاء الله اجازات سوق ساريه المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
1: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة نضال شعار رفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى، مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
2: الحقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، وإضافة لذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة هاي. هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة لتوسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وأعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
1: من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
3: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل في تنسيق لعدة اجتماعات. أيضا الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عندنا تنسيق مع وزير المالي، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
1: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام المخلوع.
4: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
5: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي إسا ضغط زيادة.
4: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون، دون أن

0: تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية، بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
1: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا على ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
0: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون، في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
2: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصافي التكرير. وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة تبلغ 10,000 برميل يوميا، مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل يوميا، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين جودته قبل إرساله إلى مصافي التكرير، بما يعزز إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

في أخبار كأس العالم لهذا العام، تأهل منتخب فرنسا إلى دور الثمانية بفوز صعب على البرغواي بنتيجة 1-0. وجاء الهدف الفرنسي في الشوط الثاني عبر ضربة جزاء ليمنح المنتخب الأفضل استحواذا وفرصا لبطاقة العبور، في حين ودعت البرغواي البطولة بعد أداء دفاعي منظم لم يصمد أمام الضغط المتواصل.

حجز منتخب المغرب بطاقته إلى ربع نهائي كأس العالم ليكون أول المتأهلين إلى هذه المرحلة بعد فوزه على كندا بثلاثة أهداف دون رد على ملعب بولاية تكساس الأمريكية. وسيواجه المغرب في ربع النهائي فرنسا التي تغلبت على الباراغواي بهدف دون رد. رصدت كاميرا تلفزيون سوريا أجواء فرحة المشجعين في دمشق بتأهل منتخب المغرب إلى دور الربع النهائي في كأس العالم.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا إصناع التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
2: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2. في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: منذ المؤتمر التأسيسي الأول عام 1920 لم تشهد سوريا مجلساً تشريعياً مثقلاً بالمهام المصيرية كالمجلس الحالي. بموجب نظام انتخابي مؤقت انتزعت هذه المؤسسة دورها التشريعي بعد عقود من التهميش والتبعية لمراسيم جاهزة صاغها النظام المخلوع. مجلس الشعب اليوم ليس برلماناً تقليدياً، بل يجب أن يكون ورشة عمل طارئة محكومة بالمرونة والسرعة، ومهمتها الكبرى تفكيك ركام الماضي لبناء دولة القانون. فهل المجلس بصيغته الحالية قادر على القيام بذلك؟ وهل لديه الصلاحيات الكافية؟ أهلا بكم في المنتدى. هذه الليلة مشاهدينا نناقش المهام الملقاة على عاتق مجلس الشعب وقدرته على القيام بها عبر ثلاثة محاور. هل تحدد صلاحيات المجلس بما ورد في الإعلان الدستوري فقط؟ وهل يتمتع أعضاء المجلس بالقدرة والخبرة لتأدية المهام التأسيسية المطلوبة؟ ومن جهة أخرى، كيف يمكن للإعلام والمجتمع مراقبة عمل أعضاء المجلس وما هي معايير الحكم عليه؟ قبل أن نبدأ النقاش مشاهدينا نتابع هذا التقرير.
1: تاريخ سوريا الحديث لم يكتب بالانقلابات العسكرية فقط، بل كتبت أبرز فصوله تحت قباب البرلمانات قبل أن تعطل الحياة البرلمانية مع استيلاء البعث على السلطة. في آذار لعام 1920 وقف المؤتمر السوري العام في وجه مقصات سايكس بيكو، وأعلن النواب بالإجماع استقلال سوريا بحدودها الطبيعية، وصاغوا دستورا مدنيا بملكية دستورية. ولم تكن محطة 1936 أقل جرأة، فبعد إضراب

0: انستيني هز الاحتلال الفرنسي. انتزع مجلس النواب اعترافا فرنسيا بالاستقلال ووحدة الأراضي السورية. واليوم يقف السوريون أمام مرحلة تأسيسية جديدة بعد إسقاط نظام الدكتاتور، فمجلس الشعب الحالي الذي اكتمل مؤخرا يحمل إرث مرحلة الأسد المظلمة وعبء مرحلة انتقالية استثنائية. المجلس الجديد لم يأتي في ظروف اعتيادية، بل صيغت آلياته بنظام انتخابي مؤقت ثلثا مقاعده 210 عبر انتخابات غير مباشرة في 60 دائرة، وثلثه الأخير بالتعيين لضمان تمثيل التكنوقراط والنساء. ومهمة المجلس أقرب إلى ورشة عمل إنقاذية، إذ يواجه ملفات شائكة: قوانين الإدارة المحلية واللامركزية، حماية الملكيات العقارية وإعادة الإعمار، وصولاً إلى التمهيد لدستور دائم يقود لانتخابات عامة مباشرة. فبين تحديات 1920 وتحديات إعادة البناء في 2026، لم يعد البرلمان مكاناً للخطابات، بل ورشة هندسة وطنية، وتظل قرعة مطرقة رئيسه إعلاناً لبداية أهم فصول كتاب سوريا المستقبل.
1: إذن مشاهدينا، يسعدني أن يكون معي للنقاش هذه الليلة الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب ضيفي من دمشق، معنا أيضا الأستاذ مروان العش عضو إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ضيفي من برمن في ألمانيا، ومعنا أيضا الأستاذة مي خلوف النائب في مجلس الشعب أيضا ضيفتي من دمشق. ورحب بكم جميعا. شيخ أمير، دعني أبدأ معك. قد لا يكون مجلس الشعب الحالي جمعية تأسيسية بالمعنى الدستوري، يعني دستوريا لم يعطى هذه المهمة، لكن طبيعة التشريعات المطلوبة منه، نتحدث هنا عن قانون انتخابات، نتحدث عن عمله حتى صياغة الدستور، مع أنه هذه الناحية حتى غير واضحة في صلاحياته، يعني ما هي علاقته في إنشاء دستور جديد، نتحدث تقريبا عن كل المناحي التشريعية في سوريا. هل يعطيه هذا دورا تأسيسيا في بناء الدولة، أم أنه هناك افتراضات مسبقة؟
2: أول شيء مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا.
1: مساء
2: النور. طبعا الدور التشريعي هو الدور المناط بهذا المجلس أكثر من دور رقابي، وتم توضيح هذه النقطة في الإعلان الدستوري المؤقت. لكن أتوقع أنه نحن نطمح أنه يكون يعني أن دور رقابي أكثر لتفعيل دور البرلمان الرقابي بالإضافة للدور التشريعي. هلا بالنسبة لموضوع أن يكون احنا آباء مؤسسين بين قوسين، أو يعني هاي مسألة يحددها موضوع الفعالية بينك أعضاء برلمان، المكتب الرئاسي اللي راح يصدر عن هذا البرلمان، القوانين والمرونة اللي نكون نقبل فيها بعضنا كسوريين، لأنه أنت حضرتك بتعرفي أنه للأسف الشديد الحالة اللي كان فيها البرلمان التأسيسي لا تقاس بهذه الأيام. يعني النظام بعد 60 عام ترك يعني إرث كبير من الكراهية، وفي في في انقسامات كبيرة بالمجتمع للأسف. يعني هذا يتطلب يعني جهد كبير من كافة الزملاء، انفتاح على بعض، ونكون أن على قدر أن نكون فعلا آباء مؤسسين في هذا التوقيت.
1: هو كان يعني صلب سؤالي أستاذ أمير، هو هل سيتاح لهذا المجلس التشريعي أن يكون له دور فاعل في صياغة الدستور؟ هل معروف مثلا ما هي علاقتكم بأي لجنة يمكن أن تصوغ الدستور وما إلى هنالك؟ وأيضا يعني لأنه هو الدستور بالنهاية سيحدد شكل الدولة وكل ما له علاقة بشكل سوريا المستقبل.
2: نعم، هناك حديث عن دور كبير للمجلس الشعب في صياغة الدستور القادم لسوريا، ويتم مداولة ذلك عبر قنوات معينة. بالإضافة أنه يعني ارتئينا مرونة كبيرة بالنسبة للقيادة بانفتاح بهذا الاتجاه، وحتى بتفعيل الدور الرقابي، وأتوقع أنه في عزم حقيقي ونية حقيقية لأنه نخرج به.
1: هل تعتقد أنه يمكن لأعضاء مجلس الشعب الحصول على ذلك عبر الإعلان الدستوري؟

0: الدستوري وتعديله بشكل واضح. يعني المادة 50 من الإعلان الدستوري تتيح لمجلس الشعب تعديل الإعلان الدستوري إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك. هل تعتقد أنه سنصل إلى هذه المرحلة؟
1: نعم، أتوقع أنه في ممكن نوصل لها في بعض النقاط. وحسب المعلومات اللي عم توصلنا أنه في، والرسائل اللي عم توصلنا من القيادة، أنه في انفتاح لتعديل بعض التعديلات فيما يخص عمل المجلس، يعني عمل مجلس الشعب في هذا الخصوص.
0: يعني بكل الأحوال أثرت نقطة كتير مهمة منذ قليل سنذهب إليها تفصيلا، وهي كيفية تفاعل الأعضاء مع بعضهم وخلفياتهم وتركيبة المجلس بشكل عام، كيف يمكن أن تدار الديناميات بداخلها. أستاذة مي، مرحبا بك من جديد. هل تعتبرون كنواب أنه الإعلان الدستوري حدد لكم سقف العمل، أم هو فقط نقطة البداية وأداء الأعضاء مع بعضهم وتفاعلهم، ويمكن أن يتيح لهم لنقول مهمات يعني أكثر أو أبعد من تشريع القوانين؟
2: يسعد مساكم جميعا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: أهلا فيك أستاذ.
2: الحقيقة من وجهة نظري أن الإعلان الدستوري حدد بنود عامة ولا بد من الالتزام بها والاقتداء بها، يعني لابد من الالتزام بما نص عليه الدستور. ولكن نحن فعلا بمرحلة تأسيسية لدولة وليدة، دولة جديدة سنرسم ملامحها وسنضع لها الشكل الجديد، سيكون لسوريا شكلها الجديد، هويتها الجديدة، صورتها الجديدة في العالم، وأيضا للمواطنين السوريين لأجيال القادمة. لذلك قد يحدث أن يكون هناك مفاجآت أثناء صياغة الدستور الدائم أو أثناء صياغة قانون معين أو تشريع معين، نضطر من خلاله إلى تعديل قليل على الإعلان الدستوري، طبعا تحت سقف القانون، لأن المرحلة هي ليست تشريعية بالمجمل، هي ستكون تأسيسية تأسيسية لدولة جديدة تضمن كرامة وحقوق المواطنين تحت سقف القانون في سوريا الجديدة.
0: بتعرفوا مسبقا أستاذة مي كم تمتلكون من القدرة على المبادرة في هذا السياق؟ يعني أنه هناك من يقول أنه الإعلان الدستوري خلص هو بشكل أو بآخر حدد رؤية مسبقة للدولة السورية، ومهمة الآن مجلس الشعب فقط الذهاب إلى التشريع، وأنه حتى مثلا تحديد الشخوص الذين سيصوغون الدستور الدائم لسوريا من غير الواضح ما ستكون علاقة هذه الشخوص بمجلس التشريع، أو إذا سيكون له دور أصلا في تسميتهم.
2: المجلس التشريعي إن كان فقط مجلس تشريعي سيصادق على قوانين مسبقة وقوانين جاهزة وقوانين سيتم عليها رفع اليد بالتصويت ورفع اليد معد مسبقا أو غيره مما كان يحدث سابقا في العهد السابق، فهيدا غير مقبول، وأكيد غير يعني ولا حدا بظن من المجلس التشريعي من النواب الناجحين أو المعينين سيكون له دور بهذه الطريقة المقنعة المجمدة. بالعكس، الدور الجديد للمجلس التشريعي سيكون دور إبداعي، لأن حتى المجلس التشريعي سيكون من صلاحياته أن يقترح قوانين أن يقترح قوانين جديدة، يعني مقترح قانون، مشروع قانون.
0: هلا هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، هذا مو موجود هذا مو موجود في الإعلان الدستوري، لكن تعتقدين هناك نقاش عن
2: هذا؟ ولكن هذا الشيء حيصير لاحقا من خلال صياغة النظام الداخلي للمجلس التشريعي نفسه، ومن يضع النظام الداخلي هم النواب أنفسهم.
0: جميل.
2: خلال الجلسات الأولى أو خلال الشهر الأول من انعقاد الجلسات سيتم صياغة النظام الداخلي، فمن ضمن صياغة النظام الداخلي ستتحدد مهام النائب وواجباته وحقوقه وكل ما عليه.
0: طيب أستاذ مروان، مرحبا بك من جديد. هل تعتقد أن الطريقة التي شكل بها مجلس الشعب يسمح له بلعب هذا الدور، أم أنه كان يحتاج لشرعية مختلفة، لتوافقات مختلفة على سبيل المثال، أو لطريقة انتخابية أوسع ولو قليلا، يعني إذا قلنا أنه لا يمكن الآن الذهاب إلى

0: انتخابات مباشرة من الشعب، يعني طريقة تشاورية أوسع ربما في التشكيل.
1: مساء الخير للجميع، أبارك للسادة أعضاء مجلس الشعب المعينين والمنتخبين دورهم الجديد المنوط بهم. أولا، على قاعدة ما لا يدرك كله يدرك جله، فهذا المجلس جاء بمرحلة مفصلية ومرحلة يعني من تاريخ شعبنا بعد نضال وثورة وخلافه. فالظروف التي وضع بها الإعلان الدستوري الذي حدد المسار والسياق، والظروف التي جرت فيها الانتخابات وفق اللجنة العليا للانتخابات حطت نموذج عمل أدى إلى هذا النموذج اللي وصلنا إليه. طبعا هذا نموذج غير مكتمل، هذا نموذج مرحلي في دول كتير سبقتنا بعد الثورات وبعد سقوط الأنظمة بإقامة برلمانات، في تجربة تشيلي، في تجربة البرتغال، في تجارب أخرى، في تجارب اليمن وتونس. هناك سياقين، إما أن يكون يتواجد ويفرض نفسه هذا المجلس عبر أعضائه، وهذا يعني أمر طالما نرجع على جذر القضية ليس هناك قانون أحزاب، ليس هناك قوى سياسية، ليس هناك تيارات وأحزاب، هؤلاء أفراد يمثلون قواعد اجتماعية، يمثلون حوامل اجتماعية، يمثلون أحيانا أنفسهم وأحيانا من انتخبهم، وحتى المجمع الانتخابي المحصور ب 1200 شخص مثلا كان قليل، كان يفضل أنه يكون أوسع من هيك لحتى توسع قاعة التمثيل، لن نصل إلى تمثيل كامل. ولو صار مجمع الانتخابي 10,000 مو 1200، المجمع الانتخابي كان فيه قضايا وإشكالات، طريقة الوصول فيها بعض الشوائب. طبعا الشعب يعني أو الرأي العام أعطى شبه شرعية لما جرى بطريقة ما، يعني بطريقة
0: عدم الشرعية. أستاذ مروان،
1: الشرعية بحددها أول شيء الشعب، أو من خلال الرأي العام اللي على ما جرى. اللي ما جرى عبارة عن مرحلة خطوة وليست مكتملة، لكن هذا المفصل، هؤلاء أبناء الشعب وهؤلاء سوريين وحقهم بالعمل السياسي، وحق أي سوري بالعمل السياسي من أي مكون، من أي
0: طائفة. لكن هم في دور تشريعي مو بس عمل سياسي، ولهذا يعني
1: أكيد
0: يعني سألتك سؤال شرعي، أنه كيف يعني كيف يمكن لنا أن نقيس الرأي العام، أنه والله الرأي العام أعطاهم شرعية، لأنه هناك جزء من الرأي العام أيضا لم يعطي، يعني لا يجد هذا المجلس شرعيا.
1: أكيد. أكيد ما في أدوات بسوريا اليوم لقياس الرأي العام، لكن ما يتداول أن هذه الخطوة ناقصة وليست كاملة، قولا واحدا هذا الكلام، لكن أن نسير في هذا المسار ونعطي طريق إلى مؤسسة برلمانية تقوم بواجبها بما فقد، بما لدينا من إرث 60 سنة من حزمة وقوانين.
0: يعني صحيح هم لديهم يعني للأمانة إرث ثقيل، لكن في ظل هذه الظروف أنه نحن في وضع استثنائي، وفي ظل أنه كما قلنا قد يكون هناك جزء من الرأي العام مثلا لا يجد هذا المجلس شرعيا، وأنه كان بالإمكان بشكل أو بآخر توسيع القاعدة الانتخابية كما تفضلت بشكل أو بآخر أستاذ مروان، أو ما أسميته المجمع الانتخابي، يعني وسط هذا الظرف لو اتخذ هذا المجلس أي مهمات أكثر من تشريعية، مهمات تأسيسية كما كنا نتحدث، هل هذا سيكون جيدا أم سيئا؟ هل يمكن أن يثير حفيظة السوريين أم لا؟ هو هنا جوهر سؤالي.
1: أكيد نحن المجلس يناط بمهمة عظيمة جدا بهالمرحلة التأسيسية لبناء دولة، بالبناء والإعمار الدولة الجديدة. ورث هذا المجلس تاريخ طويل من عدم ممارسة الديمقراطية وعدم وجود أي مسار ديمقراطي خلال السنوات السابقة. نأمل أنه هالمجلس يفكر بطريقة ديمقراطية، بطريقة شعبية، وإنجاز عليه مستحقات كبيرة، في مستحقات دستورية، في مستحقات تشريعية، في مستحقات رقابة، في مستحقات مساءلة الحكومة، في مستحقات هو بده يقدم قوانين تناسب الشعب، وإلا صوت الشعب سيرتفع. أنا متأكد أنه ما نتيجة جو الحريات الموجود المقبول حالياً.

0: بنحب نطلب أكثر منه دائما ونصل إلى سقف الاحترام كل المواطنين. هدفنا بالأخير نمشي نحو دولة المواطنة. دولة المواطنة يعني دولة القانون. دولة القانون بالتالي تشريعات وقانون ومحاسبة ومراقبة وأداء، وبالأخير نتائج على الأرض. المواطن إذا ما لمس من هالقوانين تحسن في معيشته، تحسن في أداء، تحسن في جوانب الخدمية، جوانب الاقتصادية الاجتماعية السياسية، ما بيكون حقق.
1: يعني تقصد أنه الأداء يعني دراسة الأداء بعد بدء الجلسات يمكن أن يخفف جزءا من الاعتراضات على طريقة التشكيل، وهذا طبعا منوط يعني مهمة أيضا ثقيلة تضاف إلى مهمات كثيرة اليوم على النواب.
0: أكيد الناس مفتح عيونها، الناس مفتح عيونها، والرقابة عليهم حتكون كثيرة والانتقادات كثيرة، ولا ينتظروا أن يقول لهم أحدا شكرا مبدئيا، إلى أن نرى الكثير من الإنجاز مقابل الخطوات التشريعية والقانونية. طيب. التي ستزيل النظام السابق اللي حكم من 54 عام.
1: يعني نقطة الشرعية التي أثرها الأستاذ مروان أو أثرتها معه مهمة جدا. شيخ أمير أعود إليك بها، هل تعتقد أن هناك ما يمكن على النواب أو على المجلس اليوم فعله من أجل اكتساب المزيد من الشرعية من خلال الأداء نفسه بغض النظر حتى عن آلية التشكيل؟ كيف يمكن لكم اليوم أن تقنعوا من ليس مقتنعا بهذا المجلس بأنه وجودكم في هذا المكان كان هو الخيار الصحيح؟
2: في البداية يعني لازم أوضح نقطة معينة. للأسف الشديد نحن مجتمعنا السوري مجتمع فيه انقسامات كثيرة، ولكن الشيء الجميل في هذا المجتمع بشكل عام أنه دائما نطمح للحالة المثالية في كل شيء والكمال. أنا أتوقع المجلس إذا كان ناجح في أحد أهم الملفات وهو العدالة الانتقالية اللي تكون مصاغة بطريقة غير انتقامية أو غير مجحفة يعني تشمل أشخاص ممكن أنه ما وصلوا إلى مرحلة من التجاوزات، لأنه إلا مثل مسألة الدماء وحقوق الآخرين بالإضافة إلى جبر الضرر. أتوقع هذا الملف ممكن أن ينعكس إيجابا على شرعية المجلس بالنسبة أو حال الشعبية لشرعية المجلس. لكن بالمقابل أنا أنظر من جانب آخر، برأيي أنه المجلس التشريعي في هذا التوقيت هناك أمور لا حساسية كبيرة بسبب موقع سوريا الجغرافي، بسبب التنوع الموجود، بسبب الحروب والأعداء المتربصين بسوريا. لا يمكن أن يكون دوره بالحالة المثالية التي يتوقعها الشعب وهو حقه، لأن حالة المجتمع والرقابة الاجتماعية بالأخص في المجتمعات السورية هي حالة دفع للعمل، وأن احنا نكون نوصل لنقطة نرضي الآخرين، وهذا مسألة بهذا التوقيت أتوقع ما راح تكون ترضي جميع السوريين بسبب الانقسامات السياسية اللي هي بالأصل انقسامات وإرث من الكراهية، سبب انقسام داخل المجتمع السوري.
1: ما الذي يعني يحفز عندك هذه المخاوف شيخ أمير، خاصة يعني أنك ذكرت أنه هي متعلقة بشكل أو بآخر حتى بالظرف الإقليمي، وأنتوا بطبيعة الحال يعني سيكون مثلا مصادقة على أي معاهدات أي اتفاقيات لسوريا كذا كلها ستمر عبركم كنواب، ما أكثر ما تخشاه في هذه المرحلة؟ يعني موضوع الانقسامات هي المفروض أنه مسار العدالة الانتقالية إذا انطلق، ونتمنى منكم ذلك قريبا، أنه يشكل جزءا ربما من آلية الحل هذه، لكن ماذا عن باقي الأمور والمخاوف؟
2: هو للأسف الشديد أنا مثل ما حكيت مسبقا ما فينا نرضي كل السوريين، لأنه احنا نطمح انه نرضي العدد الاكبر من السوريين.

0: للأسف الشديد هناك ولاءات تحت وطنية، وهناك بعض المكونات أيضا تطمح لمسائل خارج يعني أو سقف أو إطار الحالة الوطنية. طبعا ممثلين أو أشخاص يدعون تمثيل هذه المكونات، بالإضافة لحالة الحرب الدائرة الآن في المنطقة وانعكاساتها بشكل مباشر على سوريا. كل هذا للأسف الشديد ممكن يزيد يعني أو يعمل حالة فصل آخر بين بين بين بين حاجات المجتمع الحقيقية وبين اللعب على الأوتار السياسية وتصفية الحسابات. عبء كبير يتحمله الزملاء في هذا المجلس. أتوقع يعني لأنه إحنا المدة اللي قضيناها بالفترة الماضية كوننا نواب منتخبين، التقينا بأغلب الزملاء. أتوقع هناك دافع أنه يكون شكل حالة وطنية ترمم جراح البلد وتكون حالة تدفع إلى تأسيس قانون.
1: ونتمنى ذلك لكم حقيقة أستاذ أمير، وهي يعني مهمة صعبة كما يعني قلنا كثيرا منذ بداية المداخلات حتى الآن. ما تتفضل به من انقسامات في المجتمع؟ هناك من يرى أنه تركيبة المجلس نفسه أو التشكيلة التي ظهرت بالمجلس ربما تكرس انقساما من هذا النوع. يعني ما قيل يعني السيد محمد الأحمد نفى مثلا في المؤتمر الصحفي لإعلان الثلث الخاص بالرئيس أن يكون هناك أي محاصصة، لكن عندما ننظر نحن إلى تركيبة المجلس ما الذي يمكن أن نستنتجه؟ هل هناك محاصصة ضمنية؟ هل هناك أيضا انقسامات داخل هذه التركيبة؟ على أي أساس مثل السوريون؟ هذا سؤال مطروح أيضا، خاصة في ثلث الرئيس كونه معين تعيين وكونه يعني لا يمكن أن يكون هناك تحكم مشابه للتعيين في موضوع الانتخاب عبر المجامع الانتخابية.
0: المشكلة أنه حالة الخوف المسيطرة الآن داخل المجتمع السوري خصوصا في موضوع التمثيل وقيادة جديدة بفكر مختلف وشكل مختلف، هذا يثير مخاوف لدى أغلب السوريين. لكن أنا أحب أطمن الشعب السوري أنه القيادة الحالية الموجودة على سدة الحكم لها رؤية مختلفة غير من ما يشاع عنها. ممكن هناك حصلت بعض القلاقل بسبب أطراف إقليمية، بسبب أشخاص أيضا لهم أجنداتهم الخاصة لإشاعة الفوضى في البلد. مسألة التمثيل هي مسألة قولا واحدا لن تكون بترضي الجميع، يعني حتى ولو كان هناك صناديق اقتراع هناك فائز وهناك خاسر بهذه الانتخابات. واللي يزيد هذه المشكلة أن المجتمع السوري فيه تنوع أكثر من 45 ملة ودين وقومية وثقافة، وهاي حالة التنوع للأسف الشديد في كل أنحاء الأرض هي حالة إيجابية، إلا في سوريا كتب عليها تكون حالة سلبية في التاريخ القريب أو الحديث من بعد مجيء جمال عبد الناصر. نحن نطمح حاليا أنه يرجع الشعب السوري العربي يطالب بحقوق الكردي قبل أن يتكلم فيها، المسيحي يطالب بحقوق المسلم والعكس كذلك. هذا الذي نطمح، وأنا رأيته عند أغلب الزملاء اللي أنا التقيت فيهم.
1: طيب يعني لكنك لم تجبني على السؤال، هي تركيبة المجلس تمثل جميع المكونات أم لا؟
0: هناك راعة، أنا أتوقع أن هناك مراعاة لهذا يعني قولا واحدا. يعني تخيلي لو لم يكن هناك بيننا أحد من المكون الكردي سوف تخلق مشكلة، أو من المكون العلوي أو من المكون المسيحي. هنا للأسف شيء هاي الحساسية الموجودة داخل المجتمع حتى على المستوى العشائري. أتوقع من يومين خرجت بيانات في بعض القبائل يعني اعترضوا عدم حصولهم على حصة من أسماء

0: أكثر من 14 سنة خرق طيب. فيها حرق فيها الزرع والبشر.
1: طيب يعني هذا بالنسبة للمكونات، ويعني اتضحت فكرتك سيدي الكريم. أستاذ مي، ما الذي تحكيه تركيبة المجلس عن سوريا التي تود السلطة بشكل أو بآخر بناءها، عن رؤيتها لسوريا الجديدة؟ يعني أكيد السلطة تملك رؤية لكيفية إدارة المجتمع السوري، كيف ينعكس ذلك من خلال تركيبة المجلس؟ يعني لأنه كما تفضل الشيخ أمير، قد يكون هناك تمثيل من جميع المكونات الموجودة اليوم في سوريا، لكن هناك سؤال مثلا، هل هناك معارضين للسلطة بين من وصل إلى المجلس سواء بالانتخاب أو بالتعيين؟
2: يعني كما تفضل سعادة النائب أمير، لا نستطيع الحكم بأن مكونات المجلس على تنوعها أنها تمثل كامل أطياف ومكونات الشعب السوري، لأنه لم يجري انتخابات حرة كما تعود أو كما جرت العادي أن تكون الانتخابات برمانت. ولكن من حيث رؤية من حيث رؤية الدولة ومن حيث رؤية المرحلة الانتقالية القيادي في المرحلة الانتقالية للبرلمان، أرى أنا مكونات المجلس بأعضائه وتركيبته وتكوينه أنها أولا شاملة، ثانيا يعني المجلس في هذه الدورة يحتوي على عدد كبير من الكفاءات، يعني تمت مراعاة أنواع الاختصاصات العلمية كما تمت مراعاة مكونات أو إثنيات أو عشائر كما تفضل سعادة النائب أو غيره، لأن بالنهاية هو الموضوع موضوع انتماء وموضوع شعور. نحن شعورنا أنه نحن نواب عن كل سوريا، لا نمثل مكون بعينه ولا منطقة بعينها. نحن نحاول قدر الإمكان الابتعاد عن التكتل الذي يؤدي إلى انقسام ضمن المجلس، وإن شاء الله ما رح يحصل هالشيء أيضا، لأن كانتماء بعد 14 سنة من التضحيات أمثل عذاب المواطن السوري في البوكمال كما أمثله في درعا، كما أمثله في منطقة صافيطة، كما أمثله في شمال سوريا وشرقها وغربها. فالمجلس بمكوناته أراه متنوع، متعدد الاختصاصات، متعدد الكفاءات، حتى أنه راعى معتقلي الحرب في زمن النظام البائد، وراعى متضرري كمان الذين تضرروا بالمرحلة السابقة. طبعا الشعب السوري كله متضرر، ولكن هذه المراعاة تخلق نوع من الرؤية السليمة ومن التوازن.
1: ما رأيك بالجزء الخاص بالنساء؟
2: أما حول إن كانت في المجلس معارضة، لماذا نسميها معارضة أستاذي؟ لماذا لا نسميها هي بعض الأصوات التي قد تكون تريد الانتقاد أو تريد مثلا تقويم المسار أو تريد
1: أيا كان اسمها،
2: هل هناك على يعني هل هناك قد تكون غير صحيحة؟
1: هل هناك أصوات مخالفة اليوم في المجلس؟
2: قد يكون هناك أصوات، لأن النائب بالنهاية الموجود اليوم بالبرلمان هو مواطن أتى من الشارع السوري، لم يأتي من كوكب آخر، ولم يأتي كما تفضل أيضا ضيفنا من خلفية حزبية أو خلفية سياسية، لا يوجد أحزاب حاليا.
1: يعني هذا سؤال آخر، لأنه هو قبل أن تتم العملية الخاصة بالمجلس التشريعي كله، كان الرئيس أحمد الشرع قد طلب من كل التشكيلات التي كانت موجودة آنذاك بحل نفسها، يعني هو لم يتقبل أصلاً وجود أي تشكيلات أو أحزاب، فمن الطبيعي أن يكون هناك تشكيلات سياسية بالتالي في المجلس التشريعي الذي أشرف هو على تشكيله، أليس كذلك؟
2: قانون الأحزاب سيسن المجلس نفسه، المجلس التشريعي، فكوننا أتينا فرادى على هذا المجلس فنحن نمثل إذن كل مكونات الشعب السوري وكل أطيافه، ونمثل كل مواطن لديه مطلب من السلطة الجديدة في سوريا. فإذا يعني سيكون هناك أصوات تطالب وتعارض،
1: يعني سنعود حتى إلى مناقشة كيفية الديناميات، يعني كيف ستكون بينكم كأعضاء مجلس، ولم أقصد بأي من أسئلتي تشكيكا بنية أي من النواب بشكل شخصي، يعني لأنه كلاكما أكدتما على أنه تمثلون الشعب ومصالحه، وهذا نحن متأكدون منه، لكننا نناقش

0: التشكيلة بشكل عام. أستاذ مروان، أريد رأيك أيضا، كيف تقرأ أنت التركيبة؟ ما الذي تعكسه عن رؤية السلطة لسوريا وللتعامل معها؟ هناك كثر يقولون اليوم أن السلطة تتعامل مع السوريين كمكونات، وينعكس ذلك بشكل أو بآخر في التشكيل. ما ذكرته أنا منذ قليل وهو الإصرار على أنه حتى السياسيين التقليديين من كانوا في الائتلاف مثلا، بعد حل الائتلاف وهيئة التفاوض الآن، نرى أنه بعض الأسماء منهم عادت لتضمن داخل الائتلاف، لكن كشخصيات منفردة وليس باسم تكتلات معينة. ما الذي يحكيه كل ذلك عن التشكيلة؟ ونحن حاولنا للأمانة أن نتواصل مع بعض أعضاء الائتلاف الذين أصبحوا الآن في المجلس، لكننا يعني لم يسمح وقتهم بالظهور معنا اليوم.
1: واضح في نوع من الانتباه لهالقصة، وهذا شيء يعني واجب، لأنه عين المواطن بالآخر وعين الرقيب على هذه السلطة وأداءه، وعلى هذا المجلس وأداءه. هذا المجلس سيكون تحت رقابة الجماهير والشعب، وسيكون الصوت عالي جدا، وليس كما اعتاد مجالس التصفيق السابقة. هناك رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، على المجتمع المدني اللي أول مرة بتواجد بسوريا بعد الثورة، على السياسيين الممارسين أو يعني اللي لا زالوا يمثلوا تيارات سياسية قومية ووطنية وأخرى. المهم أنه كيف سيجتمع هؤلاء النواب الأفراد على العمل، طالما هن ليسوا تكتلات حزبية ولا تكتلات سياسية. يجب الاجتماع على فكرة، أو يجب الاجتماع على هدف، يجب الاجتماع على موضوع معين اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، ثم الانطلاق منه. هذا بيرسخ جزء من النقص اللي حاصل. النقص الحاصل طالما ما في قوى محركة، النواب هذول ممثلين الشعب، مواطنين أولا وآخرا، لكن حينما التمثيلات الأخرى الموجودة على الساحة السورية من القوى السياسية والقوى الاجتماعية والقوى الأخرى، كل هذه ما أخذت شكلها العضوي في هذا المجلس. المجلس أخذ أفراد عبر وسيلة المجمع الانتخابي أو عبر التعيين حصة السيد رئيس الجمهورية. كلاهما بيؤدي لشغلين مهمة جدا. هذا المجلس ستكون عليه العين واسعة وكبيرة، وأنا كمواطن وغيري وأمثالي كسر، ممكن أنه أنا مستقبلا يعني ناقش وجيب يعني اجتماع أنا والنائب أو اجتماع أنا مجموعة نواب وننتقدهم ونحطهم بالصورة، لأنه مهمتهم كبيرة جدا، مهمتهم عصية وليست سهلة، وليست فقط دستور تعديل القوانين. هناك في لجان، اللجان المتخصصة للمجلس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهي التي تحدد خط الدولة.
0: ما مدى فعالية يعني كل ذلك أستاذ مروان؟ إذا يعني كان هناك من يرى أنه مرجعية الأعضاء المعينين أو الذين عينت مجامع انتخابية ومن ثم اختارهم قاموا أيضا بالاختيار من جديد، أنه مرجعيتهم كلها السلطة التنفيذية، والاقتراحات والمبادرة تأتي من السلطة التنفيذية، حتى الإعلان الدستوري إذا عدل سيطلب ذلك من السلطة التنفيذية. فما هي مساحات الحرية التي يمتلكونها؟ يعني ما تتفضل به من نقاش عام اليوم هو موجود بين السوريين في كل مكان، في المقهى وعلى الانترنت وفي الأسرة الواحدة وبين أكيد. الأصدقاء. فعملية ما تتفضل به من عملية نقاش مع النواب وارد جدا أنه تكون واسعة، لكن على أرض الواقع هل يمكن أن تغير شيئا في المرجعية الأساسية لهم؟
1: عفوا، المجلس طالما وجد وأخذ شرعيته الشكلية، فيجب هذا أن يدفع إلى أن ينتزع حقوق المواطنين وحقوق الشعب بقوانين مناسبة لبناء سوريا الجديدة، للإعمار، للاستثمار، للتوجهات السياسية. وإلا إذا بدهم يتموا يقولوا نحن بدنا السلطة بنستنى لحتى يبعثونا قانون، هذا مرفوض جدا. والبرلمانات ليس مهمتها تنفيذ مآرب السلطة، أي سلطة بغض النظر، أو توجهات السلطة. فصل السلطات يجب أن يطبق، وهي أول خطوة البرلمان. إذا بدهم يتبعوا السلطة حيكونوا خاسرين. طيب. وأول بعد 30 شهر ستجري انتخابات جديدة، ما حيطلع كثير
0: يمكن منهم يمدد. إذا بدون... لكن يمكن يمدد، يعني هذا وارد، وهذا ايضا واحد من من من يعني من منطلقات الخوف ربما ان تطول المرحله الانتقاليه.
1: نأمل أن لا يمدد، نأمل أن يقر دستور، يقر قانون انتخابات جديد ودستور واضح في صلاحيات لرئيس الجمهورية الموظف الأول وباقي الصلاحيات لكل الناس. طيب. الناس تحترم القوانين وكلاتنا تحت سقف القانون في حال تطبق على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية طبقته على حالها. السلطة التشريعية ليست تابعة يعني على الأقل نظريا للسلطة التنفيذية أو لأي مؤسسة أخرى. البرلمان أو المجلس الشعب هو سيد نفسه، هو صاحب القرار. إذا بدنا نرجع لبرلمانات الأسد أو مجال الشعب الأسد، مجال التصفيق، ما لنا مصلحة بهذا الشيء. سيثير حساسية الناس.
0: أكيد ننتظر شيئا مختلفا، خاصة أنه هذا مجلسنا الأول بعد الثورة. شيخ نعم. أمير، يعني بما أننا نتحدث عن المرجعيات، يعني ما هي مرجعية كل من النواب؟ يعني كما تحدثنا أنه ليس هناك أحزاب، لم ينتخب الناس النواب وفق برامج انتخابية، كيف يمكن أن نتوقع اتجاهات النواب الآن؟ وكيف يمكن أن يجري الحوار حتى بين الجميع داخل جدران المجلس نفسه؟ ما هي الديناميكيات المتوقعة عندما لا يعرف المواطن أصلاً الخلفية المسبقة لهؤلاء النواب الذين سيقررون الكثير فيما يتعلق بمصيره؟
2: لو تسمحي لي قبل ذلك أحب أن أعقب على
0: تفضل
2: أخونا الأستاذ من
0: مروان،
2: أنه للأسف الشديد الأغلب الآن يفترض أنه هذا البرلمان هو عبارة عن مقرر للقوانين التي تصدر من السلطة التنفيذية، وهذا الكلام غير سليم. يعني أنا أتمنى أنه لا نحكم على عمل البرلمان إلا بعد مرور فترة، أو حتى من الجلسة الأولى أتوقع سوف تشاهدون برلمان مختلف تماما. أما عودة إلى سؤالك، أنا اللي أتوقعه أو هناك حديث يدور بين الكثير من زملائنا أن التوجه لتكتلات مبنية على مشاريع أكثر من أن تكون مبنية على حالة طائفية أو حالة مناطقية. مثلا الأطباء الزملانة يتجهوا إلى يعني خلق تكتل معين يدعم حالة مثلا دعم مشاريع الصحية وقوننت مؤسسة وزارة الصحة، التعليم كذلك بالإضافة للاختصاصات الأخرى. هذا مبدئيا، ربما يتطور هذا مستقبلا إلى يكون حالة سياسية معينة أو شيء من تطابق أفكار، يعني شبه حزب داخل البرلمان. لا يوجد شيء يمنع ذلك، حتى النظام الداخلي للبرلمان نحن نصيبه بأيدينا، لا يوجد، لم يفرض علينا لحد هذه اللحظة، علي أنا على الأقل، أي أو تأتيني أي إملاءات من السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة.
0: أي لم نبدأ، لأنه بعد شيخ أمير يعني لم نبدأ بعد، وهي أكيد يعني الإملاءات لا تأتي بشكل مباشر، لكن هناك يعني نعرف أنه حتى في البرلمانات المنتخبة يكون هناك شكل من أشكال الكولسة. هناك من يسأل مثلا أنه لماذا تطرح الآن بعض الأسماء مسبقا كترشيحات لرئاسة المجلس،
2: مكتب المجلس. مكتب المجلس لم تتدخل السلطة التنفيذية لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة هناك مشاورات بين الأعضاء، وبدأناها نحن الأعضاء المنتخبين قبل أكثر من 3 أشهر، وسوف نراعي، وأنا أحد الأشخاص اللي لم يتقدم للترشيح، لكن كنت أسعى دائما لخلق حالة توافق وطني على شخصية لا تكون على حالة إشكالية أو تكون على مبدأ وسطي بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نحن لا نقدم، لن ندعي أن نكون

0: نحن نقدم شيء أو نتصادم مع السلطة التنفيذية، على الأرجح سوف يكون هناك مطالبة بحقوق الشعب اللي يتطلع لأن مع مراعاة الحالة اللي حالة الاقتصاد الموجودة في البلد، أنا ليس من المعقول أن أطالب بمطالب تعجز عنها السلطة التنفيذية بهذا التوقيت، لكن بالمقابل لن أسكت على أي حالة فساد، وهناك فساد في كل مكان في العالم، في أي دولة في العالم لا تخلو من الفساد. لكن المعضلة الكبرى أنه في حالة عدم ثقة بين المجتمع السوري أكثر من أنها حالة ثقة بالبرلمان. ممكن إذا وصلنا في يوم من الأيام أنه هذا البرلمان يكون عليه توافق عابر لحالة الطائفية والمناطقية الموجودة بسوريا، نكون قد وضعنا اللبنة الأولى لبناء مجتمع سوري يجمعه عالم واحد وله طموحات.
1: يعني حتى لو لم تبنى المؤسسة نفسها على ثقة يمكن لها إنتاج الثقة، هذه فكرة مهمة جدا. طب بخلاف المكونات ويعني المكونات التي يعني نتحدث عنها دائما وكثيرا ونبني دائما فكرة التمثيل عليها، هل تعتقد أن التيارات الفكرية اليوم في سوريا ممثلة أيضا؟ هناك قوميين، هناك يساريين، إسلاميين، علمانيين.
0: نعم هناك من كل الأطياف وفي الفكرية، في هذا على الأقل على في النواب المنتخبون. أما بالنسبة للنواب اللي اختارهم السيد الرئيس، أنا لم ألتقي، أعرف يعني أسماء كثيرة منهم لكن لم ألتقي بهم جميعا. أما النواب المنتخبون قابلت جلهم، هناك تنوع بين إسلامي بين علماني إلى آخره. والشيء الجميل أنه هناك قبول للآخر يعني وقبول لأفكاره، وهذا اللي نسعى له نحن بسوريا، أنه نقبل الاختلاف بيننا ونتفهمه.
1: لأنه يعني هذه حتى يعني واحدة من مشاكل فهم التمثيل، أنه السني الدمشقي على سبيل المثال يمثله في البرلمان سني دمشقي، بينما قد لا يكون الموضوع كذلك، يعني قد يكون شخص آخر من حلب أو من دير الزور ممثلا فكريا أفضل. أستاذ مي، سألتك منذ قليل يعني وعذرا لأنه انتقلت الأستاذ مروان قبل أن تجيبي على هذه الجزئية، وهي جزئية تمثيل النساء. يعني بما أننا تحدثنا عن تركيبة المجلس، وحاولت اليوم في هذه الحلقة أن نبتعد عن الأسئلة الشديدة التقنية حتى نتحدث أكثر عن التركيبة وعن الشرعية وحتى نستطيع استشراف ما الذي ستكون عليه الجلسات الأولى، أود منك أيضا أن تتحدثي عن رضاك ربما عن تمثيل النساء، عن توقعاتك، هل سيكون هناك مشكلة في تمرير بعض القوانين مثلا المتعلقة بالمرأة، هل هناك تيارات فكرية متنوعة أيضا بين النساء، لأن هذه النقطة مهمة جدا.
2: من ناحية تمثيل النساء، التمثيل حتى الآن مع المعينين والذين نالوا ثقة السيد الرئيس ما يزال ضعيف نسبيا يعني كبلد مثل سوريا معروفة بحضارته ورقية وبأن منبع يعني للانفتاح الذهني والعلمي وكافة أنواع منذ يعني عقود بعيدة جدا. تمثيل النساء يعني جاء بالبداية انتخابيا جدا مخيب للآمال، كنا 6 نساء وعندما أجريت انتخابات الحسكي أصبحنا 7 وكان العدد ما يزال جدا جدا قليل. مع مجموعة السيد الرئيس الذين نالوا ثقته وتم تعيينهم وصلنا لعدد 22 من أصل 210 نواب. يعني التمثيل ضعيف، ولكن نعود للقول يعني العبرة ليس بالعدد، العبرة بالنوع.
1: هل لديك فكرة لماذا لم نصل إلى النصاب الذي كان مطروحا وهو 20%؟ ما هل كان هناك مانع محدد؟
2: لا أعلم إن كان هناك مانع محدد، ولكن ما أعرفها أنه بصراحة بسوريا بعد كل ما تعرضنا له النساء بحاجة للمزيد من القوة والمزيد من الجرأة ليكونوا في المواقع القيادية، يعني بحاجة هن يكونوا عندهم رغبة بالإقدام على هاي المهمة. ومثل ما تفضل يعني الأستاذ مروان، نحن مجلس
1: عندهم رغبة، المشكلة لم تكن على المشكلة في يعني كان وضوحا
2: ربما أحد المشاكل، ربما أحد المشاكل وربما مشاكل أخرى لم تتوفر الصفات أو المقومات الكافية مثلا لتكون بهذا الموقع عند البعض ممن تم ترشيحهم أو إلى ما هنالك. ومن شوي قال الأستاذ مروان يعني كلام جدا مهم، أنه نحن مجلس بمرحلة لا نحسد على ما نحن عليه من مهام، لن نشكر. وهيدي كمان يعني نقطة بتخلي كتار يرجعوا لورا خطوتين قبل ما يقدموا خطوة، يعني أنا بدي أشتغل وربما الأثر قد لا يكون ملموسا كون المرحلة الانتقالية قصيرة، كونه لا نستطيع إرضاء الجميع. هلأ من ناحية النوعية، نوعية السيدات المعينات يعني بالمجمل لسه ما التقينا بالجميع، ولكن تعارفنا عبر وسائل التواصل والاتصالات. يعني بالمجمل الجميع ممتازين، السيدات كفؤين، إضافي أنهم وطنيين جدا، الحس الوطني وال
1: يعني. وأنا يعني أعود إلى الإشارة أنه نحن لا نحاول التقييم أبدا لا على الصعيد الشخصي ولا على المهني، نحن فقط نناقش العوامل المحيطة.
2: نعم لا أبدا أبدا، رأي عام بالمجمل.
1: طيب أود أن أختم معك أستاذ مروان، أو حتى يعني نختم بهذه النقطة، كيف يمكن مراقبة عمل المجلس؟ عن طريق الإعلام، عن طريق النقابات، يعني لا أدري ما هي الأدوات اليوم التي نمتلكها حتى نستطيع تقييم أداء النواب؟
3: تقييم الأداء وفق الإنجازات، ماذا سينجز هذا المجلس؟ سيقيم على أساس أدائه، ماذا سيؤدي من مطالب الشعب؟ مطالب الشعب واسعة كبيرة،
1: في مشاكل خلال الجلسات على سبيل المثال، خلال التداولات،
3: الرقابة خلال الجلسات، البث المباشر، الشفافية، المؤتمرات الصحفية، حضور منظمات أو مندوبين عن السوريين بشكل مراقبين، والاستماع لهم وأخذ آرائهم. يعني كما ذكرت الأستاذة مي، يعني أنه فعلا لا يحسدوا عليها، لكن نحن معهم حنعطيهم فترة سماحية 3 أشهر 6 أشهر، فترة سنة زمان، إذا خلالها ما أنجزوا ما يطلب منهم أمامهم مهام كبيرة، أمامهم مهام عظيمة، أولا الدستور وتعديل القوانين وقانون العدالة الانتقالية وقانون المعتقلين وقانون الاستثمار وقوانين عديدة، كل هاي تحت الرقابة. الشعب له مطالب، الشعب في حالة يعني في حاجة إلى الانتقال من جو الحرب وجو ال 14 سنة السابقة و 54 سنة من حكم البعث إلى جو دولة المواطنة، اللي منطالبهم أنه هن نحطوا يكون مجلس تأسيسي لوضع لبنات أساسية لبناء سوريا من جديد. هؤلاء سيذكرهم التاريخ ربما إذا أنجزوا وإذا أحسنوا وإذا كان أعمالهم جيدة ومخرجاتهم جيدة وإنتاجهم القانوني وهي اللي عول عليه، سيذكرهم التاريخ أنه انتقلوا بسوريا مثل أباء المؤسسين. أباء المؤسسين بنوا دولة من ناشئة، بنوا هدول عم يبنوا دولة في يعني في كثير من المشاكل والتحطيم الذي جرى الممنهج للدولة عبر الأسدية السياسية وعبر هذا الكلام كله يجب تجاوزه.
1: فالعيون مفتحة، يعني ايضا عدكم يعني انه سنقوم ايضا بدورنا الرقابة خلال الجلسات. يعطيكم العافية جميعا، الشكر الجزيل لك الأستاذ مروان العش، عضو إعلان دمشق التغيير الوطني الديمقراطي، ضيفي من ألمانيا. الشكر الجزيل أيضا لضيفي من دمشق، الشيخ أمير الدندل النائب في مجلس الشعب، وأيضا السيدة مية خلوف النائب أيضا في مجلس الشعب. مشاهدينا، شكر موصول لكم، على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذبه الروح هي الم

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون مع

0: معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

أهلا بكم في حلقة جديدة من شوط إضافي مونديال 2026، ونبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. المغرب يعبر إلى ربع النهائي بعد الانتصار على كندا، ويضرب موعدا نريا مع فرنسا التي أقصت باراغواي. البرازيل تواجه النرويج، والمكسيك تتحدى إنجلترا في رحلة التأهل إلى دور الثمانية. شوط إضافي يرصد آراء مشجعين سوريين حول المنتخب الذي تفاجأوا بخروجه مبكرا من مونديال 2026. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم هي التوقعات لنتيجة مباراة البرازيل مع النرويج التي ستقام مساء اليوم الأحد في الساعة 11 بتوقيت دمشق. يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة. أما الفائز بتوقع نتيجة مباراة المغرب مع كندا التي انتهت بفوز أسود الأطلس بثلاثية نظيفة، نتابع السحب الآن على الشاشة هذه المباراة التي شهدت فوزا كبيرا للمنتخب المغربي بثلاثية نظيفة على منتخب كندا مستضيف البطولة بالشراكة مع أمريكا والمكسيك. إذن الفائزة هي بشيرة محمد سعيد البدوي من دمشق. ألف مبارك لك يا بشيرة، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة المقدرة بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية قديمة. إذن تأهلت المغرب لتلاقي فرنسا في قمة مرتقبة في دور الثمانية. أهلا بكم مجدداً.

يا من تكتبون تاريخ كرة القدم، سجلوا بثلاثية نظيفة في شباك أصحاب الأرض وبأقدام لا تعرف الخوف، زأرت أسود الأطلس في وجه كندا ليعلن المغرب للعالم أجمع: نحن هنا مرة أخرى، نحن لسنا مفاجأة المونديال ولا حتى الحصان الأسود، نحن منتخب عربي، نعم ولنا الفخر ومن أقوى منتخبات العالم، وتصنيف الفيفا وأرض الملعب والنتائج تشهد على ذلك.

0: ذلك إلى دور الثمانية الكبار يطير المغرب، فلم يعد الطموح مجرد مشاركة بدءا من التعادل مع البرازيل في دور المجموعات وإقصاء هولندا في دور الـ32، ومن بعدها كندا مستضيفة كأس العالم بالشراكة مع أمريكا والمكسيك في دور الـ16. إذن وصل المنتخب المغربي عروضه المبهرة في كأس العالم 2026 وتأهل إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على منتخب كندا أحد مستضيفي البطولة بـ3 أهداف دون رد، رغم أن أداء نجوم المغرب كان ضعيفا وغير متوقع خلال مجريات الشوط الأول الذي كان قويا ومفاجئا من المنتخب الكندي، إلا أن خبرة لاعبي أسود الأطلس حسمت اللقاء بسهولة في الشوط الثاني بفضل تألق نجم اللقاء عز الدين أناحي وباقي زملائه. بهذا التأهل أصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم مرتين متتاليتين، وسط طموحات بأن يكرر كذلك إنجاز مونديال قطر بالوصول إلى المربع الذهبي. الحديث عن هذا الفوز والتأهل المغربي ينضم إلي هنا في الاستوديو الكابتن أحمد العمير لاعب منتخب سوريا سابقا، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسيم، هلا فيك والله.
0: وأرحب أيضا بالكابتن جاسم نويجي لاعب منتخب سوريا سابقا أيضا، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ وسيم، يسعد مساءك.
0: كابتن جاسم، يعني كيف تابعت التحول في الأداء المغربي من سيطرة وفرص للمنتخب الكندي في الشوط الأول إلى ثلاثية في الشوط الثاني وفوز وتأهل؟
2: صراحة أولا يعني نبارك المنتخب المغربي اللي قدر يوصل للدور ربع النهائي. طبعا هذا الإنجاز ما أجى من فراغ، هو امتداد لكأس العالم الماضي اللي بقطر. صراحة يعني اللي كان فارق بالمباراة هو النجم سوبر بونو، يعني أنا سميته صراحة اللي هو اللي عمل الفارق في المنتخب المغربي. الشوط الأول كان صعب جدا على منتخب المغرب وكان فرص كثير للمنتخب الكندي. بونو يعني صد أكثر من كرة كانت ممكن تغير مجرى المباراة وتغير وجه المباراة. الشوط الثاني دخل المغرب طبعا اللي دقيقة 22 اللي هي كانت إصابة صيباري وخروجه ودخول رحيمي ممكن كسرعة أو قوة انفجارية ومهارية أكثر من صيباري هي اللي يعني الشوط الأول، والشوط الثاني كملها عمل الفرق للمنتخب المغربي تحركاته واختراقاته. أوقات الأهداف يعني وقت الهدف اللي أجا الأول مبارينا أول 10 دقائق من المباراة، وهذا كان شيء طمح له منتخب المغرب أنه يسجل الشوط الثاني أول ربع ساعة يسجل هدف لحتى يرجع المباراة. ومع هذا كان المنتخب الكندي نت قوي صراحة، بونو أخرج أكثر من 5-6 كرات كانت ممكن تسجل في مرمى. الهدف الثاني أيضا كان بوقت أنه المنتخب المغربي مضغوط وكان ممكن يسجل عليه هدف، وقت الهدف كمان دقيقة 81 اجى الهدف، والدقيقه نهايه المباراه يعني دقيقه 98 كان هدف للنجم رحيمي. بالنسبه لي انا منتخب المغرب طبعا منتخب كنا متوقعين انه يصل لهذا الدور، لانه اغلبنا كان مرشح منتخب المغرب لهذا الدور صراحه. بونو هو نجم كاس العالم، هذا كاس العالم هو كاس عالم حراس المرمى،
1: وبونو من أهمه
2: صراحة. بونو كان حارس على مستوى عالي وأنقذ المغرب،
0: وهي مباراة صعبة بالتأكيد لأنها تجمع يعني المنتخب المغربي بأصحاب الأرض. كابتن أحمد العمير، كيف تابعت التغييرات التكتيكية التي أجراها المدرب المغربي في الشوط الثاني من أجل الفوز والتأهل؟
1: أنا بدي أكمل نفس كلام اللي حكاه الكابتن جاسم. اليوم المغرب تحية كبيرة طبعا، خير تمثيل للكرة العربية أولا والكرة الأفريقية ثانيا وللمنتخبات المكافحة ثالثا.
0: نعم،
1: أنا كاتب عندي هيك شغلة صغيرة كتير. الدور الأول والأخير والكبير هو للمدرب محمد وهبي، عمل شغل جبار. اليوم نحن كلياتنا عرفانين أنه منتخب كندا طموحه أكتر من هون ما في، يعني هذا الطموح الأخير كان منتخب كندا أنه عم يلعب بأرضه قدام جمهوره، مشاركاته قليلة جدا بكأس العالم، ولكن هو استفاد من هذا الموضوع أنه البطولة هاي السنة صارت على أرضه، فدخل بروح عالي بنفس كبير بنفس هجومي بزخم كبير، هو عرفان أنه رح يلعب ضد منتخب منظم منضبط يملك روح قتالية عالية. هون الدور الكبير اللي قام فيه المدرب اللي قدر يمتص فورة المنتخب الكندي وقدر الشوط الثاني يعتمد على الكرات المرتدة. يعني هو المدرب المغربي سمح للمنتخب الكندي انه يسيطر على الكرة مشان يطلع من مناطقه مشان يقدر يستفيد منه ويضربه المساحات اللي خلفهم. اليوم التبديل اللي صار كابتن جاسم إصابة

0: المهاجم سيباري احد اهم نجوم المنتخب الكندي المغربي، ودخول سفيان رحيمي. سفيان رحيمي بيمتاز عن سيباري بالسرعه بالقوه الانفجاريه وبالسرعه العاليه وبالتحضير، يعني هو لاعب محطه نحن عم نشوفه مع العين الاماراتي، فكان له دور كتير كبير بهذا الموضوع.
1: حتى مهاريا
0: التحولات يلي صارت من المنتخب المغربي بالشوط الثاني، التحولات طبعا الهجوميه لما بيكونوا بحاله دفاعيه بيتحولوا، التحول السريع مع الانطلاقات السريعه من نصير مزراوي على اليسار ومن اشرف حكيمي على اليمين، مع تحضير ممتاز جدا للكره من سفيان رحيمي ومسانده كبيره من عز الدين اوناحي، عملت فارق كبير للمنتخب المغربي. واليوم نحن بنحكي بشغله بكره القدم انه في مباريات ما بتنتهى الا بتفاصيل بسيطه وصغيره. امبارح كانت اهم المباريات اللي انتهت بتفاصيل بسيطه، يلي هي الكره الثابته يلي بصراحه غير متوقع. يعني اليوم تنفيذ للكره الثابته بشكل غير متوقع، بشكل ما نو واضح وما نو مبين، نهى المباراه وعطى تاهل للمنتخب المغربي. اليوم لما صارت 1-0 المباراه صارت مفتوحه اكثر، صار في مساحات للمنتخب المغربي اكثر، قدروا يسجلوا الهدف الثاني والهدف الثالث من كرات مرتده من خبره ابراهيم دياز بالنادي الكبير اللي عم يلعب معه. الترجمه امبارح ابراهيم دياز امبارح صنع الجول الثاني وصنع الجول الثالث. في ناس بتشوفه بتقول انه ابراهيم دياز ما قدم شيء للمغرب خلال البطوله، لا ابراهيم دياز عامل 5 اسيست لليوم. عامل 5 اسيست. وبدي ارجع بس احكي شغله كثير صغيره، اليوم المنتخب المغربي لتاريخ اليوم هو اصعب طريق منتخب مشي فيه هو المنتخب المغربي.
2: صحيح.
0: برازيل، اسكتلندا كانت مباراه مفصليه لانه لازم يربح ليحسم التاهل. ربع النهائي هولندا، دور 32 هولندا، دور ال 16 المنتخب الكندي صاحب الارض، رحنا على دور ربع النهائي المنتخب الفرنسي راح يصدم. واذا تاهل ان شاء الله بيتاهل، اذا تاهل من المنتخب الفرنسي راح يروح للاقرب لاسبانيا، يعني طريق صعب وشاق جدا للمنتخب المغربي. يعني هاي هون قيمة المنتخب المغربي وهون هون جودته.
2: نعم، اسمح لي أن أذهب إلى هذه المادة لنشاهد كيف تابع المشجعين الرياضيين في دمشق لهذه المباراة التي انتهت بفوز المغرب والتأهل إلى دورة الثمانية من كأس العالم 2026.
3: والله انا كنت متوقعه 2-0 بس الحمد لله المغاربه طلعوا ادوا ادود بيقولوا مره ان شاء الله على النهائي ان شاء الله المغرب ومصر بالفينال ان شاء الله ان شاء الله.
4: المباراه كانت كتير حلوه، المغرب قدم مباراه حلوه، ان شاء الله المباراه الجايه ضد فرنسا ان شاء الله راح تكون انتصار حليفه، وان شاء الله عقبال نهائي كاس العالم عقبال اول منتخب عربي راح ياخذ كاس العالم ان شاء الله.
5: كانت مباراه قويه جدا ونحن بنفتخر بالشعب المغربي وبالمنتخب المغربي جدا، وبنرفع راسنا فيهم لانه هن بالنسبه لنا يعني من العرب نفتخر فيهم.
6: ان شاء الله الكاس ان شاء الله. والله فيه صعوبات، فرنسا اذا تاهلت هنلعب ضدها، بس ان شاء الله بتتاهل تفوز النهائي ان شاء الله.
7: فريق المغرب العربي الشوط الاول كان يعني اداء عادي ومخيب للامال، بس الشوط الثاني الحمد لله توفق فيه المغاربه. الشوط الاول يعني كان في انذارات صفراء وفي شويه اللعيبه متوترين ومتعصبين ولا فرصه كان للمغرب. الشوط الثاني مغير ثاني ان شاء الله يا رب لعبه فرنسا يلعبوا برتم الشوط الثاني.
8: هلا توقع المغرب على اللعب هذا وعلى الاداء هذا وعلى الاداء الجميل هذا يعني احتمال راح توصل النهائي، يعني مباراه يعني راح توصل النهائي كاداء وكتالق حارس، يعني الحارس ياسين بونو معروف مو اليوم يعني قبل من 2022 تألق بالكأس العالم لما كانوا بقطر، يعني معروف جدا مو اليوم ومبارح، يعني ياسين بونو كجدارة كقوة كثبات يعني إنسان عملاق اخطبوط، ياسين بونو اخطبوط فعلا اخطبوط يعني ما شاء الله.
2: إذن هكذا كانت الأجواء في العاصمة السورية دمشق لمتابعة مباراة المغرب مع كندا والتي انتهت بتأهل مغربي آخر إلى دور الثمانية من كأس العالم. كابتن جاسم نويجي، يعني المغرب في المركز السادس في تصنيف الفيفا، في المونديال الماضي في المركز الرابع وتأهلت وهي بطلة لإفريقيا، واليوم المدرب محمد وهبي يصرح ويقول هدفنا الفوز بكأس العالم. هل تمتلك برأيك المغرب المقومات اللازمة للوصول إلى النهائي والفوز بهذه البطولة؟
1: طبعا بالنسبة للمقومات المنتخب المغربي أكيد يملك المقومات اللي يستطيع حصل فيها كأس العالم، لأن أغلب اللاعبين أو كل اللاعبين اللي لاعبين بأوروبا، يعني العقلية الأوروبية موجودة عند اللاعبين، عقلية الفوز، حتى في لاعبين

0: عم تلعب اشرف حكيمي، دياز، عم تلعب في انديه من افضل الانديه على مستوى العالم. يعني لما يكون موجود عندك هاي العقليه الاحترافيه وعقليه الفوز، فانت كمدرب اكيد ما صرح هذا التصريح الا يعرف نوعيه اللاعبين، جوده اللاعبين اللي موجوده عنده. يعني اليوم مدرب وهبي مدرب صراحه اثبت انه مدرب كبير، يقرا المباريات بشكل جيد، يتوفق حتى الامر هذا مهم للمدرب، انه لما يبدل يتوفق بالتبديلات. عم يتوفق بالتبديلات. انا برايي مثل ما تفضل الكابتن احمد، المغرب كان مشواره صعب جدا صراحه، يعني حتى وصل للربع النهائي وراح، وحتى بالربع النهائي راح يصطدم بمنتخبات من افضل المنتخبات، يعني عكس الارجنتين
1: اصعب
0: طريق اللي طريقها سهل، انجلترا، اسبانيا، فعلا اصعب طريق مشى فيه هو منتخب المغرب، ولحد الان اثبت جدارته. فانا اتوقع المنتخب المغربي يصل لادوار افضل ان شاء الله.
2: نعم كابتن احمد، يعني ايضا اريد الحديث عن تالق عده لاعبين في المنتخب المغربي، المقومات موجوده كما ذكرنا، لكن بمباراه الامس من تبع المواجهه هناك تالق لعز الدين اناحي، تالق لابراهيم دياز، تالق لياسين بونو، ثلاثه لاعبين تالقوا بشكل لافت. هذا التكامل للمنتخب المغربي الى اي مدى سيساهم في ان يكون ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا صاحيا لهذه التفاصيل؟
1: أكيد أكيد تألق كبير للخط الأمامي للمنتخب المغربي. أنا قلت لك أستاذ وسيم، يملكون السرعة، القوة الانفجارية والسرعة على مستوى عالي جدا جدا جدا. يعني المنتخب المغربي من أكثر المنتخبات اللي بيجيد التحولات الهجومية، فريق بدافع بعشر لاعبين خلف الكرة، ولكن في الحالة الهجومية بينطلقوا بشكل مرعب. إبراهيم دياز أحد أهم نجوم المنتخب المغربي، وأحد أهم نجوم ريال مدريد، وأحد أهم نجوم الشباب الموجودين اليوم بالكرة القدم العالمية،
2: ورفض تمثيل منتخب إسبانيا من أجل المنتخب
1: تماما. عز الدين أوناحي ب 2022 كان أهم ملاعب بمنظومة المنتخب المغربي، ولكن سبحان الله نحن كنا متوقعين أنه يروح بمسيرة مختلفة تماما، يطلع من الدوري الفرنسي، هو حاليا بمارسيليا بالدوري الفرنسي، كنا متوقعين يطلع يروح لأماكن أبعد بكثير، ولكن هو محافظ على مستواه العالي، محافظ على الشيء الإمكانيات اللي عنده. ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، لاعبين خلف الخط الخلفي.
0: سفيان رحيمي أتوقع كان بهذه المرحلة اللي يعني قدم مستوى عالي
1: تماماً،
0: كان بديل تماماً. يعني ممكن نقول من أفضل البدلاء اللي
1: سفيان رحيمي نحن عم
0: مباراة عم يسجل ويصنعه.
1: وعادي شاب وعادي أيضا، يعني نحن عم نشوفه لسفيان رحيمي بالعين، وعم نشوف شو عم يقدم بالعين، عم نشوفه بدور أبطال آسيا، عم نشوفه بالدوري الإماراتي. صح ما إنه بمستوى الدوري الإماراتي، ما إنه بمستوى الدوريات الكبيرة العالمية، ولكن سفيان رحيمي عم يقدم مستوى جدا جدا جدا
0: يستحق صراحة أن يحترف به.
1: أنا يعني حديث على المغرب وفرنسا بتوقع لسه بحلقة ثانية ممكن نحكي
2: أكيد
1: عنه
2: طبعا،
1: بس ممكن نحن نختصر شيء جديد صغير. يعني المنتخب الفرنسي كتير رح يعاني قدام المنتخب المغربي، لأنه فرنسا لليوم ما لعبوا ضد فريق أو منتخب طلع هاجمون وطلع اشتغل عليهم، كل المنتخبات اللي عم يلعبوا ضدهم عم يكونوا بحالة دفاعية كبيرة.
2: السنغال أربكوهم بالشوط الأول لفرنسا
1: تماما، فاليوم المغرب ما بيلعب بهذا الأسلوب، المغرب مختلف تماما، المغرب منتخب هجومي. تبديل المدرب من وليد الركراكي لمحمد وهبي لهذا السبب الرئيسي اللي يخليهم يطلعوا بالحالة الهجومية. بدي ارجع بس هيك شغلة صغيرة نحكي عن موضوع المدربين المغاربي. للأمانة كل مدرب عم يستلم منتخب المغرب عم يحط حمل أكبر على المدرب اللي بده يجي بعده، لأنه عم يعملوا نتائج للأمانة ملفتة كثير للأنظار. يعني
2: نعم كابتن جاسم، يعني تأثير غياب إسماعيل صيباري إن كانت إصابته يعني تمنعه من المشاركة في الدور المقبل بوجود سفيان رحيمي؟
0: طبعا أكيد صيباري لاعب صاحب جودة عالية، واليوم الدليل إنه اللاعب وقع مع بايرن ميونخ.
2: نعم.
0: ولاعب دخل التاريخ بمنتخب المغرب انه سجل في جميع المباريات اللي لعبها، ثلاث مباريات ورا بعض. لاعب صراحه يملك موهبه عاليه، لكن ايضا طبعا كان معه، هو صار معه تمزق يمكن بالعضله الخلفيه، يمكن المباراه القادمه سفيان رحيمي راح يكون هو الموجود. انا برايي سفيان رحيمي ملاقي الجوده عن صيباري صراحه، وممكن في بعض الاحيان سفيان رحيمي يتفوق على صيباري بالكلام اللي قلناه، السرعه الانفجاريه اللي موجوده عن سفيان والمهارة الفردية اللي موجودة عنده. هو اليوم هاي اللي عم يلعب عليه المنتخب المغربي، اللي عم يلعب على خلق المساحات وعلى السرعة وعلى اللعب الكرات الطويلة. صراحة سفيان عم يؤدي اللي مطلوب منه، والدليل انه اللاعب حتى اذا عم ينزل بديل عم يسجل عم يصنع، فاكيد ما راح يكون في فارق عالي جدا بين غياب صيباري مع وجود سفيان رحيمي. اتوقع راح يعني سفيان راح يقدم مستوى عالي ايضا.
2: نعم النجاعة الهجومية كابتن أحمد العمير في تسديدات المنتخب المغربي من أصل 5 تسديدات على المرمى 3 تسديدات في الشباك وهي أعلى نسبة تحويل تاريخيا في الأدوار الإقصائية من مونديال 1966.
1: أستاذ وسيم الثقة الكبيرة اللي أخذينها للاعبين المنتخب المغربي طبعا استمدوها من الشيء اللي عم يقدموه هني بأرض الملعب، استمدوها من نتائجهم، استمدوها من مدربهم، استمدوها من خلال السنين الماضين اللي بنوا فيها وعملوا مثل ما بيقولوا أرضية كبيرة يستندوا عليها لاعبين المنتخب المغربي، الأندية الكبيرة والدوريات الكبيرة اللي عم يلعبوا فيها، هذا الشيء كله بده ينعكس على أدائهم بأرض الملعب. اليوم نحن عم نشوف للأمانة من الخط هجوم المغرب أداء عالي جدا جدا جدا، وفي شغلة كتير مهمة بالمنتخب المغربي هي تنويع اللاعبين بالتسجيل. يعني اليوم المنتخب ما عم يعتمد على لاعب واحد بالتسجيل، يعني صيباري بيسجل، سفيان رحيمي بيسجل، إبراهيم دياز بيسجل، أشرف حكيمي بيسجل، امبارح شفنا عز الدين أوناحي عم يسجل، الكرات الثابتة المدافعين قادرين يفوتوا ويعملوا شغل كتير كبير. ف يعني
0: خيارات كثيرة للمدرب بتسجيل
1: المجموعة، المجموعة هي نجم.
2: ذكرتك بمجموعة فريق الكرامة وقت فزتوا على الاتحاد 4-0
1: 2006 طبعا. نعم. طبعا كان أكيد شيل جهاد الحسين. نعم. نوجه له تحية أكيد أخونا وحبيبنا، ولكن كانت المجموعة هي النجم.
2: نعم.
1: يعني كانت المجموعة هي النجم. اليوم هذا الشيء عم نشوفه بمنتخب المغرب عكس منتخب فرنسا. شوي تاني بدنا نحكي عن منتخب فرنسا نفس الكلام.
2: نعم.
1: المجموعة هي النجم، فما بتلاقي واحد هو النجم الأول بالمنتخب المغربي. يعني اليوم عم نحضر مثلا، كنا عم نحكي أو كابتن جاسم قبل شوي، عم نشوف أشرف حكيمي ما شاء الله طاقة هائلة، روح عالي، يعني صفات قائد بكل معنى الكلمة، فنيا وبدنيا وأخلاقيا وواجبات. على الطرف الثاني نصير مزراوي نفس الشيء. نعم. بنص ملعب بوعدي 18 سنة جنبه عز الدين أوناحي 22 أو 23 سنة ما شاء الله، يعني عم يشتغلوا شغل جبار، شغل جبار. وزائد بنرجع، أنا برجع بأكد على كلام اللي حكيته قبل شوي، موضوع المدرب. اليوم المدرب مثلا كل الناس وكل الإعلام وكل الصحف كابتن جاسم عم تحكي على بوعدي ومانشستر سيتي امبارح ما كان بمستوى جيد، دقيقة 60 سحبوا.
0: نعم.
1: دقيقة 60 سحبوا، واللي نزل مين نزل؟ نزل سفيان مرابط.
2: نعم.
1: احد لاعبين الخبرة بمنتخب المغرب. فهذا الشيء هذا يعني هذا اكبر نجاح للمنتخب المغربي، المجموعة الموجودة عندهم.
2: نعم، اسمح لي قبل ان ننتقل الى مباراة ثانية ان اذكر المشاهدين بمسابقة برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة البرازيل مع النرويج التي ستقام مساء الأحد في الساعة 11 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة المرتقبة هذا المساء.

إذن نجح منتخب فرنسا في بلوغ ربع نهائي كأس العالم بعد فوزه الصعب على باراغواي، ذلك بهدف دون رد فجر اليوم الأحد ليضرب موعدا ناريا مع المغرب في دور الثمانية. صمد دفاع المنتخب الباراغواياني أمام هجمات الديوك الفرنسية وذلك في أول 45 دقيقة، واستمر ضغط الفرنسيين إلى أن تحصلوا على ركلة جزاء نفذها كيليان مبابي بنجاح ليضع منتخب بلاده في المقدمة خلال الدقيقة 70. وحاول منتخب باراغواي إدراك التعادل لكنه اصطدم بصلبة الدفاع الفرنسي لتنتهي المباراة بصعود الديوك لدور الثمانية. مباراة فرنسا وباراغواي شهدت تألق المهاجم كيليان مبابي الذي سجل هدفا وتصدر ترتيب هدفي المونديال، وذلك بالتشارك مع ليونيل ميسي إضافة إلى عدة أرقام تاريخية حققها مبابي.

0: إذن فوز صعب وشاق لمنتخب فرنسا على باراغواي. هذه المواجهة كابتن جاسم نواجي شهدت يعني فرض مدرب باراغواي لأسلوب دفاعي تكتيكي. لعبت باراغواي بخطة 4-5-1 خلال هذه المواجهة، ما أدى إلى عقم تهديفي فرنسي حتى الدقيقة 70. كيف تبعت هذه الخطة إضافة إلى الخشونة الزائدة من لاعبي منتخب باراغواي؟
1: طبعا منتخب الباراغواي نعرف احنا الكره اللاتينيه تمتاز بالقوه، تمتاز بالسرعه، لاعبين نوعيه اللاعبين يمتازون بطريقه دفاعيه، ممكن ما عندهم الفكر الهجومي. مدرب الباراغواي لعب ب 4-5-1 نفس خطه اللي لعبها مع منتخب المانيا، كان بده يعني ينقل المباراه مثل ما نقلها مع المنتخب الالماني لركلات الجزاء الترجيحيه اللي ممكن يحقق فيها، لانه يعرف هو امكانيه اللاعبين اللي موجودين عنده. انت ما تقدر تفتح الملعب امام منتخب الفرنسي اللي يعتبر اقوى منتخبات العالم حاليا واللي يمتاز بقوه هجوميه، لكن البارحه شفنا حتى غير القوة الهجومية للمنتخب الفرنسي شفنا صلابة دفاعية فعلا للمنتخب الفرنسي يمكن ما شفناها بالمباريات السابقة بكأس العالم، لأنه هو كان على طول المنتخب اللي مسيطر واللي مستحوذ. أنا امبارح شفت مدافعين المنتخب الفرنسي على مستوى عالي جدا، حتى في كرات، واحنا نعرف اللاعبين اللاتينيين سريعين، حتى في كرات كانت طويلة للمهاجمين الباراغواي، استطاع مدافعين الفرنسيين انه حتى يتفوقوا عليهم بالسرعة. للأمانة كانت مباراة
2: يعني فارقة كابتن،
1: يعني نعم
2: مدافعين فرنسا هني فارقة يعني بيملكوا نفس
0: يعني ويليام صليبا يلعب مع أرسنال،
2: أوباميكانو
0: الممتاز،
2: وبايرن ميونخ
0: مع بايرن.
1: نعم حتى امبارح امبابي بالمؤتمر الصحفي قال انهم توقعوا انه يشوفوا بس منتخب فرنسي مهاجم، ما توقعوا يشوفوا منتخب فرنسي مدافع، احنا تفوقنا عليهم حتى بالدفاع. طبعا مباراة يعني لعبت بخط الوسط، حتى المنتخب الباراغواي احنا نعرف اسلوب الكرة اللاتينية اللي تعتمد انت عن انه تخرج اللاعب النجم من جو المباراة
2: تماما،
1: يعني نعم. حتى يعني كان في ضرب لامبابي اكثر من كرة، لا اوليسي اكثر من كرة، لا عثمان ديمبلي.
0: النقطة اسمح لي ان اقولها للكابتن احمد العمير، تأثير هذا الامر ذهنيا على لاعبين نجوم خلال يعني مباراة خروج المغلوب؟
2: تماما، هذا الحكي حكاه الكابتن جاسم، نكمل نحن وراه ان شاء الله. اللاعب النجم كثير بيتاثر بهذا المواقف بهالامور. اليوم المنتخب الفرنسي صار بدور ربع النهائي، فصار طموحهم والمدى التفكير اعلى، اليوم رايحين ياخذوا كاس عالم، فاليوم الغياب عن نصف النهائي او غياب عن النهائي هو شيء مؤثر جدا للاعب النجم. واليوم مثل كيليان مبابي صار احد الهدافين التاريخيين لكاس العالم واحد متصدرين الهدافين لكاس العالم، وانا بتوقع انه هاي السنه هو بياخذ جائزه افضل لاعب بالعالم، الشيء اللي قدمه مع ريال مدريد فرديا وليس جماعيا، والشيء اللي قدمه مع المنتخب الفرنسي هو راح ياخذ افضل لاعب بالعالم وبيستاهل.
0: او عثمان ديمبلي
2: ما بتوقع
0: بطل اوروبا عثمان ديمبلي
2: تماما، بس الشيء اللي عم يقدمه كيليان مبابي كلاعب فردي، الا انه هي بنهايه جائزه فرديه،
1: المجموعه اللي مع عثمان غير المجموعه اللي موجوده،
2: فعم يقدم شيء كبير. فامبارح حتى في شغله صارت بعد المباراه، ما بعرف اذا انتبهتوا لها، لاعبين المنتخب الفرنسي ما راحوا صافحوا لاعبين المنتخب الباراغواي بعد المباراه. هذا نحن كلاعبين كره قدم نعرف انه هذا الحكي. اليوم نحن وقت انت بتزعجني بالمباراه وبتلعب علي باسوي، بتلعب علي بعنف، بتلعب علي بضرب، ما يعني بصير في هيك تاتش صغير بيني وبينك بعد المباراه. فاللاعبين الاوروبيين، اللاعبين الفرنسيين بشكل عام والاوروبيين بشكل خاص، هن بيخافوا من اللاعب اللي بيلعب بقوه باللعب. مثل ما حكى الكابتن، اللاعبين امريكا اللاتينيه، الباراغواي، الاوروغواي، بتلعب بقوه، بتلعب بشراسه، بتلعب بعنف، لانه يعني هذا ستايل الكره عندهم، يعني هذا شيء طبيعي بالنسبه لهم. يعني اليوم نحن بنحضر مباريات بامريكا الجنوبيه، ان كان كوبا ليبرتادوريس او كوبا امريكا،
1: حتى مدربينها
2: كثير صعب
1: بين امريكا اللاتينيه، هذا الفكره
2: تماما.
1: شوف اتلتيكو مدريد
2: كابتن، كثير صعب لا يصفر فوق
1: دوري اسباني، اتلتيكو مدريد العقليه اللاتينيه واضحه بي، يعني
2: كوبا ليبرتادوريس او كوبا امريكا كثير صعب يتصفر فول، فدائما يعني الاحتكاكات عندهم طبيعي جدا، هي عنصر طبيعي جدا بكره القدم. فكان امبارح الموضوع كثير صعب على الفرنسيين، كثير كان صعب.
0: وايضا مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان

0: بقوة شوي. بصراحة يعني حلول للمنتخب الباراغواي ما عنده حلول كبيرة، المدرب ما بيملك حلول كبيرة بالحالة الهجومية، فالطبيعي جدا انه يلعب بهذا الاسلوب. الطبيعي جدا
1: يعتمد على روح اللاعبين،
0: على روح اللاعبين،
1: على الروح
0: طبيعي جدا، طبيعي جدا.
1: في بعض
0: الشيء اللي صار مع فرنسا انا بشوفه انه جدا طبيعي. انت اليوم عم تلعب بمباراة خروج مغلوب، فانت الطريق ما راح يكون مفروش بالورد لتروح على النهائي. الاهم من هذا الحكي هو النتيجه. اليوم الفرنسيين طلعوا بالنتيجه اللي هن بدهم اياها وراحوا لربع نهائي كاس العالم.
2: نعم، هل برايك تاخر المدرب الفرنسي ديدي ديشان باجراء بعض التبديلات كاخراج عثمان ديمبلي وادخال ريان شرقي؟
1: صراحه ديمبلي بالمباراه امبارح ما شفنا ديمبلي، ما كان موجود، ما ادى المستوى اللي كان مرجو من ديمبلي. ونعرف احنا ديمبلي مباراه قبل مسجل في مباراة واحدة 3 أهداف، المفروض ديمبلي انه يكون مستوى عالي. لكن ديمبلي يعني احنا متابعينه من قبل ونعرف انه مباراة يكون لاعب ما على طول مستوى ثابت، يعني مباراة يكون بالقمة ومباراتين
2: ثلاثة. المباراة لها خصوصية بسبب يعني التكتيك الدفاعي لمنتخب باراغواي.
1: صح، بس انت اليوم لاعب عثمان ديمبلي يملك السرعة، يملك الحلول الفردية، يملك مهارات فردية صراحة عالية.
0: لاعبين تحتاج مساحات، امبارح المساحات ما كانت موجودة، يعني اللاعبين ما بتظهر إلا بوجود مساحات.
1: صحيح، لكن أوقات أنت في هاي المباريات أنت مطلوب منك ممكن الحالة الفردية، مني أنا كلاعب الحالة الفردية.
0: حلول
1: الفردية
0: طبعا.
1: حلول الفردية، احنا ما شفنا امبارح من ديمبلي حلول فردية، يعني رغم أنه المنتخب الباراغواي احنا نعرف أنه منتخب يدافع بحالة دفاعية بشكل عالي، ما راح يهاجم المنتخب الفرنسي. يعني اكيد المدرب ديشام كان يعرف هاي الامور هاي
0: كلها.
1: صراحه التبديل ريان كان، يعني اتوقع اللاعب كان قدم مستوى افضل قدر انه يخرج المنتخب الفرنسي.
2: هو مراوغ جيد بالمساحات الضيقه.
0: حتى اوليسي امبارح ما كان بالمستوى اللي احنا كنا نشوفه ببايرن ميونخ او بالادوار الاولى. يعني حتى اوليسي ما كان
1: مرتاح باللعب،
0: ما عنده مساحات، يعني ما كان في حلول، يعني الحلول كانت معدومه بالنسبه
1: لكن امبارح يعاب على اوليسي هو التاخر. صراحة كان يتأخر جدا بإخراج الكرة من قدمه، يعني كان يستلم الكرة وبده يراوغ. أنت تعرف هذول اللاعبين بأمريكا اللاتينية يعني بسرعة
0: ما بيخلوك
2: عصبي. هون الحكم، دور الحكم كابتن أحمد العمير بعدم إشهار البطاقات الصفراء على لاعبي منتخب أرجواي رغم الخشونة الواضحة من دون كرة وعدم
0: ما بتوقع في خشونة واضحة بدون كرة، يعني كان اللعب كله على الكرة.
2: كان في ضرب، يعني بعض اللقطات كانت في ضرب على بعض لاعبي منتخب فرنسا.
1: صحيح، الحكم ما حمل اللاعبين صراحة. يعني كان في اكثر من كرة المفروض الحكم.
0: نرجع نفس الحكي اللي احنا حكينا انه اليوم كابتن امريكا اللاتينية بشكل عام هذا الستايل وهذا الاسلوب اللي هن بيلعبوا فيه، فالحكم ممكن يعني اخذ بعقليته انه هن هذا اسلوبهم، هن هذا ستايلهم، وهذا يعني شيء متاح بكره القدم عندهم.
1: المفروض اليوم انا كحكم المفروض احمي اللاعب، وبالاخص لما يكون لاعب نجم، يعني المفروض انا احميه. يعني
0: منيح هذا الحكي، يعني بيبسطوا حكامنا، يعني انه في ناس عم تغلط كمان.
1: يعني احميه، انا احميه بمعنى انه اذا كان في ضرب متعمد،
0: اذا ضرب متعمد بدون كره ايه، اذا ضرب متعمد بدون كره ايه، بس وقت عم يكون في خشونه على الكره
1: لا أكيد على الكرة.
2: نعم، هناك رقم سلبي أيضا لمنتخب باراغواي، إذ أكمل هذا المنتخب 99 تمريرة صحيحة فقط طوال 90 دقيقة بدقة تمريرات بلغت 54%، وهي النسبة الأقل في الأدوار الإقصائية للمونديال من 60 سنة. اسمحوا لي أن أنتقل إلى مواجهة لاحقة ستلعب مساء اليوم بين البرازيل والنرويج، سنتابع تحليلها والتفاصيل والتوقعات بعد ثوان قليلة.

إذن تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم نحو ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا البرازيل والنرويج في مواجهة قوية ضمن دور 16 من كأس العالم 2026. وحصل المنتخب البرازيلي على دفعة معنوية قوية بعد تأكيد جاهزية رافينيا للمشاركة أمام النرويج عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوعين في عضلات الفخذ الخلفية. في المقابل يعول المنتخب النرويجي على هدافه إيرلينغ هالاند الذي سجل 5 أهداف حتى الآن في المونديال وينافس على لقب الهداف.

تكتسب المواجهة أهمية إضافية بسبب التاريخ الذي يصب في مصلحة النرويج، إذ لم يسبق للبرازيل أن حققت أي فوز عليها خلال المواجهات التي جمعتهما. نتعرف إلى تاريخ لقاءات المنتخبين تاريخيا في المادة التالية.

0: إذن مباراة مرتقبة بين البرازيل والنرويج. كابتن أحمد العمير، هل تعتقد أن البرازيل ستقدم أداء أفضل مما قدمته أمام اليابان وفازت بصعوبة في الثواني الأخيرة؟
1: أنا بتوقع تكون مباراة جميلة جدا بين الطرفين، لأنه الفريقين يملكوا خط هجوم جيد جدا جدا جدا بخلال مستواهم بعنديتهم فرديا وجماعيا. المنتخبين بيلعبوا بأسلوبين مختلفين تماما. البرازيل بتلعب استحواذ جماعي، بتلعب كرات قصيرة، تدرج بالكرة، خلق مساحات، دائما بيحاولوا يلاقوا حلول لرافينيا ولفينيسيوس على الخطوط، يلعبوا واحد على واحد يستفيدوا من الحل الفردي. بعكس النرويج تماما، النرويج بيلعب لعب مباشر، النرويج بيلعب لهالاند ولسورلوث، تحضين على الكرة بالقوة الجسمانية وبيخرج الفريق. النرويج الحل الوحيد اللي عنده بالاستحواذ هو أوديغارد، لاعب أرسنال، ولكن بيلعبوا بشكل مباشر كتير، يعني دائما الكرة طويلة لأحد المهاجمين العمالقة وللسيطرة عليها ولخروج الفريق. بعكس البرازيل، البرازيل عنده القدرة العالية على الاستحواذ، على خلق المساحات، على الحلول الفردية، على الحلول الجماعية. بتوقع أن المباراة تكون جميلة جدا، وبتوقع مباراة فيها أهداف كتير للفريقين، يعني ما بتوقع مباراة تخلص بواحد صفر أو واحد واحد، لا بتوقع فيه تسجيل أكتر عدد من الأهداف بدور ربع النهائي يعني. أو بدور 16.
0: كابتن جاسم، هل تعتقد أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أدى دوره بالنسبة للعقدة التاريخية لمنتخب النرويج ضد البرازيل، إذ لم تفز البرازيل على النرويج سابقا في المواجهات المباشرة؟
2: طبعا المنتخب البرازيل أيضا منتخب مرشح ممكن يأخذ كأس العالم. طبعا منتخب البرازيل يملك قوة هجومية مثل ما النرويج تملك قوة هجومية، وحتى بالمقابل دفاع البرازيل فيه ثغرات مثل ما دفاع النرويج فيه ثغرات، يعني ضعف قوة هجومية بالمنتخبين وضعف دفاعي بالمنتخبين. أكيد المنتخب البرازيلي اليوم بده يدخل بوجه ثاني. اليوم أنت بدك تروح للربع النهائي، بدك تثبت تاريخي. أنا برأيي التاريخ اليوم راح يعني راح يكون له دور بكأس العالم. أتوقع البرازيل راح يحقق نتيجة، يعني يفوز بفارق هدف، ولكن المنتخب البرازيلي اليوم اللي راح يزيد من قوته هو عودة ممكن رافينيا،
1: انه
2: يرجع يلعب.
1: انا بتوقع انه بدلاء البرازيل يعملوا الفارق. نعم. اليوم بدلاء البرازيل غير بدلاء النرويج، يعني البرازيل عنده اندريك برا،
2: حتى المهارات الفرديه اللي موجوده عند البرازيل مثل ما تفضلت. المنتخب
1: بدلاء البرازيل توقع
2: البرازيلي
0: يعني حابب اشوف لويس انريكي بهالمونديال لاعب البرازيل الجناح الايمن.
1: تماما، عوده رافينيا بتوقع صار صعب،
0: وريان موجود، ريان لاعب بورنموث،
1: بتوقع عوده رافينيا للملعب بتوقع صعب انه يلعب. اليوم الادوار الحاسمه بتتطلب لاعبين خبره اكثر، بتطلع لاعبين عندهم تجارب اكثر يعني. لكن بدلاء البرازيل بتوقع هني يعملوا الفارق، يعني اليوم هني يعملوا الفارق.
0: نعم. هالمواجهه راح تشهد ايضا عوده للمنافسه ما بين ارسنال ومانشستر سيتي. ليش؟ بالمدافع جابرييل، مدافع ارسنال والمهاجم
1: دائما.
0: هذه المواجهة تكون شرسة جدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كيف تتوقع أن تكون على أرض الملعب اليوم بين منتخبي البرازيل والنرويج؟
1: أستاذ وسيم، نوعية

0: اللاعبين الموجودين بارسنال بمانشستر سيتي غير نوعيه اللاعبين الموجودين بالبرازيل والنرويج. يعني هالاند ما بيملك نفس جوده اللاعبين اللي بيملكها بمانشستر سيتي. يعني اللي بمانشستر سيتي وقت كان في مواجهات ضد ارسنال كانت توصل لعنده الكره مره ومرتين وثلاثه وعشرة، لانه في كثير لاعبين قادرين يوصلوا له اياها. بمنتخب النرويج ما بعتقد هذا الموضوع يصير، وحتى اسلوب مختلف. يعني غوارديولا بمانشستر سيتي بيعتمد على دائما الكره معه، الاستحواذ بشكل كثير كبير، ايجاد حلول كثير كبيره. النرويج ما عنده هاي القدره. بتوقع انا اليوم تكون اللي كفه ارجح للمنتخب البرازيلي ولمدافعين المنتخب البرازيلي، مع انه راح يعانوا كثير مدافعين المنتخب البرازيلي، راح يواجهوا اثنين من اقوى المهاجمين كقوه بدنيه
1: وهدافين،
0: من اقوى المهاجمين باوروبا.
1: نعم،
0: من اقوى المهاجمين باوروبا سورلوث وايرلينغ هالاند. يعني بس برجع نفس الحكي اللي كنا عم نحكي، انا بتوقع بدلاء البرازيل او الدكه تبع البرازيل هي اللي تعمل الفارق اليوم.
1: نعم، اسمح لي ان اذهب الى يعني ما استطلعه برنامج شوط اضافي لاراء المشجعين في دمشق حول توقعاتهم لنتيجه مباراه البرازيل والنرويج، وهل يعتقدون ان سيليساو قادر على الفوز بكاس العالم 2026؟
2: والله لعب البرازيل هالسنه كثير جيد جدا، يعني افضل من السنه الماضيه، افضل من اللعبه الماضيه عفوا، وايه متوقع تاخذها وان شاء الله يصير السادس كمان. السادس ان شاء الله. هلا توقعات بكره ان شاء الله البرازيل ان شاء الله، وبتكون تعادل او 3-0 او 2-0 بتكون احلى.
3: حلو والله. لا اما بالنسبه انه يحصل على اللقب هاي السنه صعب شوي، لانه فرنسا عم تلعب لعب حلو، والارجنتين طبعا عم تلعب لعب حلو، واسبانيا كمان عندها لعب حلو. اما بالنسبه انه يحصل على اللقب والله صعب شوي حاصل، لانه عندهم بالنسبه للدفاع ضعيف شوي، وبالنسبه لانه يعني خاصه هذا الشيء اللي بدي احكي انا بالنسبه لنيمار، انه هن ما عم يعطوه مجال انه يلعب ولا عم يسمحوا له انه يلعب لعب مثل ما كان قبل، وحاطين دابو من دابو للصراحه.
4: بتوقع والله البرازيل هذا الموسم تبدع، لانه لاعبتها هسه قاعده بتكسر الدنيا، وخاصه فينيسيوس كان مع ريال مدريد ما بيعرف يلعب، بس هسه متطور لعبه وصار يلعب لعب مش طبيعي بالبرازيل. ممكن البرازيل تفوز على النرويج لانه دفاعها كثير جيد والهجوم تبعها كثير ممتاز. بتوقع المباراه تطلع 2-1، وما اظن البرازيل توصل لنصف النهائي.
5: والله لحد الان الاداء ممتاز، وبالاخص فينيسيوس جبار. بكره نقول ان شاء الله 2-0 البرازيل ان شاء الله.
6: لعب المنتخب كان كثير رائع، خصوصا انه نيمار جونيور السنه رجع، فانا انه توقعاتي للمنتخب يكون انه يا بيخط النصف يا من النصف رح يكون طالع، ما بتوقعه اكثر من هيك على المستوى الحالي، بس نتمنى له الخير للمنتخب البرازيلي. يعني وانا واحد من مشجعين البرازيل وبحبه للمنتخب.
7: توقعاتك لبكره؟
6: هلا بصراحة يعني ناطر التشكيلة لتنزل لأعرف التوقعات 100%، بس أظن المنتخب يطلع من المباراة. مباراة راح تكون سهلة، يعني ما لها الصعوبة الكبيرة.
8: أداء الفريق كان كتير حلو، خصوصا فينيسيوس، وأتمنى كان نيمار ينزل ويبدع وهيك، بس كبر يعني. بس أفضل كان أفضل لاعب برازيل بعتبره بعد رونالدو الظاهر ورونالدينيو، وإن شاء الله هذا الكأس لنا إن شاء الله. 3-1 إن شاء الله.
1: المتابعون يريدون رؤية نيمار دا سيلفا في هذه المواجهة. كابتن أحمد العمير، هل تتوقع أن يزوج به كارلو أنشيلوتي أساسيا؟
0: أساسي لا ما بتوقع، بدنيا ما نجاهز وبعيد كتير عن المباريات. يعني اليوم خلال كأس العالم هو شارك تقريبا في خلال 15 دقيقة بس بكل كأس العالم.
1: نعم.
0: فما بتوقع أنه أساسي يلعب، لأنه جاهزية اللاعبين اللي عم يلعبوا
1: أفضل
0: وجماعيا هنيك عم يكونوا أفضل. ممكن يكون حل بديل، يعني اليوم ممكن مارتينيلي، نيمار، أندريك ممكن يكونوا حلول بديلة. هذا الحكي اللي حكيناه قبل شوي انه بدلاء البرازيل بتوقع هني يعملوا الفارق.
1: نعم، ولوكاس باكيتا كابتن جاسم نواجي، متوقع غياب هذا اللاعب بعد اصابته في مباراة اليابان؟
0: غياب رسمي.
1: نعم،
0: لوكاس باكيتا غياب رسمي.
1: نعم، تأثير هذا الغياب؟
9: طبعا باكيتا لاعب اساسي بالمنتخب، اكيد غيابهم انا برايي ما راح يكون مؤثر الاثر الكبير، لانه احنا نعرف المنتخب البرازيلي يلعب كمجموعه ما يلعب كفرد. يعني اكيد المنتخب البرازيلي منتخب يملك حلول، يملك لاعبين على مستوى جيد، يعني ما نقول على مستوى عالي، على مستوى جيد. الفرق المنتخب البرازيلي انه عن المنتخبات الثانيه، المنتخب البرازيلي يلعب بروح عالية، يعني صراحة نشعر بمنتخب البرازيل.

0: برازيل، لاعبين البرازيل يعشقون منتخب البرازيل يعني حتى اللاعب اللي ينزل بديل تشعر انه
1: بس ما مثل الاول
0: اكيد. اليوم بالعالم كله صار ما ظل لاعب الموهبه يعني، اليوم صار اللاعب تجاري ولاعب مصنوع صناعي يعني. يعني ممكن احنا بعد ما ميسي يخلص مشواره
1: والمدرب كابتن مدرب حتى المدرب يعني كارلو انشيلوتي اليوم كلها شناه مع ريال مدريد.
0: صحيح صحيح،
1: اخذ 3 تشامبيونز ليج واخذ بطولات دوري
0: بلاعبين ما المستوى
1: بعدم اقناع يعني. صحيح. جمهور ريال مدريد ما هو مقتنع باداء الفريق. صحيح. ولكن دور المدرب عم يقدر ياخذ البطوله. فكارلو انشيلوتي نفس الشيء اليوم راح يكون
0: اليوم انت صراحه يعني كره القدم اصبحت تجاريه.
1: حتى
0: يعني ما ظن مثل قبل منتخب البرازيل قبل نشوف انهم بالمنتخب رونالدينو يعني نتفرج على البرازيل مشان نستمتع
1: كابتن
0: قبل النتيجه.
1: دينيلسون ينزل بديل يمتعنا.
0: نعم دينيلسون طبعا دينيلسون من افضل لاعبي اللي مر يمكن بتاريخ كره القدم.
2: ما عادوا موجودين. نعم. والحديث يطول عن نجوم البرازيل السابقين. اسمح لي ان انتقل ايضا الى مباراه اخرى، ولكن قبل ذلك اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة البرازيل مع النرويج التي ستقام مساء اليوم الأحد في الساعة 11 بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة.

0: إذن يلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الإنجليزي عند الساعة 3 من فجر غد الاثنين على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وذلك في إطار منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026. وتكتسب المواجهة أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يدخل المنتخب المكسيكي اللقاء ساعيا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وسجله القوي على ملعب أستيكا لتحقيق إنجاز تاريخي والوصول إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1986. في المقابل يسعى الفريق الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل للتأقلم مع عامل الارتفاع عن سطح البحر الذي يصل إلى 2240 مترا، وتجاوز الأداء غير المقنع الذي ظهر به في دور المجموعات. إذن مواجهة مرتقبة وصعبة على المنتخب الإنجليزي أمام صاحب الأرض في الاستضافة المشتركة لهذا المونديال. كابتن أحمد العمير، هل تعتقد أن المنتخب الإنجليزي سيكون بالنسبة له من السهولة أن يسجل في مرمى منتخب المكسيك الذي لم يستقبل أي هدف في المباريات الماضية؟
1: منتخب الإنجليزي إذا بده يعتمد على هاري كين بشكل مطلق وبشكل كبير ما رح يقدر يعمل شيء. اليوم كنا عم نحكي قبل شوي أستاذ وسيم، موضوع النجم ما عاد موجود، يعني اليوم النجومية صارت للمجموعة. منتخب المكسيك عم يقدم نجوميته بمجموعته، وطبعا متسلح بموضوع الأرض والجمهور ولكن المنتخب الإنجليزي اليوم 90% من أهدافه هي لهاري كين. اليوم هاري كين إذا المنتخب المكسيكي قادر يطالعه برا المباراة وقادر يعمل عليه بلوك وضغط، بتوقع المنتخب الإنجليزي رح يعاني كتير كتير كتير قدام المنتخب المكسيكي، لأنه المنتخب الإنجليزي ما عنده هاي الحلول، لا يعني ما بيملك الحلول بالهجومية غير هاري كين. يعني اليوم ساكا ما عم يكون بوضعه الطبيعي، حتى بيلينغهام ما عم يكون بوضعه الطبيعي، شو اسمه رايس تبع
0: ديكلان رايس،
1: ديكلان رايس تبع كمان ما عم يكونوا بشكل، يعني جماعيا المنتخب الإنجليزي بصراحة ما قدم شيء يشفعله ليروح لأدوار متقدمة بالبطولة. يعني بالدور الأول ما كان بمستوى جيد جدا، يعني الأدوار الثانية منتخب عادي جدا، يعني منتخب عادي جدا. النجومية والحالة التهديفية والحالة الفردية لهاري كين هي اللي عملت الفارق، هي اللي عملت الفارق.
0: إضافة إلى ذلك كابتن جاسم نواجي، إلى أي مدى تعتقد أن عامل الأرض والجمهور إضافة إلى عامل الارتفاع عن سطح البحر ونقص الأكسجين سيؤثر بشكل كبير على لاعبي المنتخب الإنجليزي وضغط الجماهير؟
2: صحيح، طبعا هذا الأمر راح يأثر على اللاعبين المنتخب الإنجليزي أكثر من المنتخب المكسيكي. المنتخب المكسيكي أجواءهم يعرفوها وملعبهم ويعرفوا الملعب، لكن يوم ونعرف أن المنتخب المكسيكي حتى الآن منتخب لم يتلقى أي هدف صراحة، ومسجل

0: بالمقابل 8 أهداف.
1: أهداف.
0: اليوم المنتخب الإنجليزي راح يكون اختبار صعب جدا جدا بالنسبة له. مثل ما تفضل الكابتن أحمد، اليوم أنت إذا بدك تعتمد على هاري كين إنه يسجل لك الأهداف، هاري كين راح اليوم أتوقع يكون مراقب بشكل كبير. مدافعين المنتخب المكسيكي بدنيا أقوى وأجهز، يعني نعرف هاري كين يحتاج لمساحات يركض لمساحات. أتوقع أن المنتخب المكسيكي ما راح يخلي المنتخب الإنجليزي يخلق هاي المساحات. اليوم الحلو طبعا توخيل أكيد واضع خطة للمنتخب المكسيكي، لكن أتوقع توخيل مدرب يملك حظ صراحة. المدرب المفروض أيضا يكون عنده حظ لتحقيق نتائج، انما بالشكل العام انه المباراه صعبه جدا على المنتخب الانجليزي. المنتخب الانجليزي ما يملك حلول فرديه، يعني حتى ساكا ما شفنا اللي كان معتمد عليه الارسنال بالحلول الفرديه.
1: نعم.
0: اليوم ما شفنا عم يؤدي مستوى عالي مثل ما نعرفه. بلينغهام لاعب ما يملك المهاره العاليه، يعتمد على القوه الجسديه على الاختراقات. انت اليوم المنتخب المكسيكي راح، انا اتوقع ما راح يلعب انه يدافع بمنطقته، راح يهاجم ويحرج المنتخب الانجليزي. واتوقع المنتخب المكسيكي راح يحاول يسجل اول ربع ساعه، واذا قدر يسجل اول ربع ساعه راح تكون المباراه رايحه باتجاهه. يعني صراحه
1: كابتن دور المدربين راح يكون كبير اليوم. يعني اليوم أجيري مدرب المكسيك له تجارب كبيره بكاس العالم، بعكس توماس توخيل. توماس توخيل يمكن هي ثاني تجربه له كبيره يعني.
2: نعم.
1: فبتوقع أجير يكون له بصمه كبيره اليوم
0: حتى صراحه الجمهور خبرته. الجمهور راح ياثر على على على مستوى
2: ايضا الفيفا. يعني كان يعني عنده قرار ولكن تراجع عنه بتقديم المباراه لقبل ساعات بسبب عوامل المناخ.
0: صحيح، اكيد هذا الامر مثل ما شفنا في مباراه وقفت تقريبا العراق وقفت ساعتين او ثلاث ساعات. هذا الامر، العوامل الجويه محسوبه حسابه بالنسبه لامريكا اللاتينيه، ونعرف امريكا اللاتينيه على طول وامريكا مشهوره بالعواصف. انما اليوم انت هذا الامر يعني راح يكون على المنتخب الانجليزي وعلى المنتخب
1: حتى منتخبات الصف الاول، انجلترا، فرنسا، ارجنتين، برازيل، المانيا، منتخبات الصف الاول مفروض رايح على كاس العالم، يعني حاطه كل الحسابات.
2: صحيح،
1: حاطين كل الحسابات، يعني هني عارفانين اليوم البطوله بمكان مرتفع عن سطح الارض.
2: تفاديا للمفاجات، دعونا نذهب الى مادة عن مفاجآت كأس العالم، إذ شهد المونديال بعض المفاجآت بعد خروج عدة منتخبات كبيرة من البطولة. برنامج شوط إضافي سأل مشجعين في حلب عن المنتخب الذي فوجئوا بخروجه مبكرا من كأس العالم 2026.
3: المنتخب اللي ما كان متوقع يطلع هو ألمانيا. ألمانيا بثلاثة مونديال ولا بعضها تطلع من الدور الأول، يعني 4 كأس عالم تطلع من الدور الأول، فكانت
4: بتوقع المنتخب الألماني صراحة يكمل أكثر من هيك، لكن اتبعوا نفس الأسلوب التقليدي اللي اتبعوه فشلوا فيه بالمونديال السابق واللي قبله. كنت بتمنى لهم أفضل من هيك، لكن لازم يعملوا نتيجة ثانية، يعملوا تغيير خطة، يعملوا روتين جديد.
5: بصراحة السعودية ما كنت أتوقع تطلع من الدوري الأقصائي، بس يعني كان حارس السعودية كان نجم كثير كثير نجم، تمام، وكانت يعني كنا متوقعين السعودية تتأهل، بس نصيبها انه طلعت.
6: كرواتيا ما زال الدفاع تبعي كرواتيا ما منيح
7: صراحة، ما كنت أتوقع المنتخب الألماني يطلع، بس يعني الألمان خيبة أمل، صار 3 مونديالات ورا بعضهم عم بيطلعوا من كأس العالم. هي من ضعف الدوري الألماني سبب الأكيد، يعني على الأغلب يعني
8: منتخب ألمانيا أدى مباراة حلوة كثير كانت، وباراغواي كان الحظ معه أكثر، تمددت المباراة للوقت إضافي ولعبوا ضربات جزاء، كان الحظ لباراغواي يعني وربحوا بيستاهلوا يربحوا كمان.
9: السويد؟ لا أنا عايشة بالسويد فكنت بشجعهم، فما توقعت أن يطلعوا بس نصيب.
2: إذن كل كأس عالم فيه مفاجآت. كابتن أحمد عمير سريعا وبنصف دقيقة، المفاجآت كيف تبعتها في المونديال؟
1: أنا بشوف اليابان.
2: نعم.
1: اليابان القرعة ظلمته، يعني كانت مفاجأة طلعت. وألمانيا بصراحة ما أنا مفاجأة، لأنه ألمانيا خلال 3 بطولات كأس عالم الأخيرة عم يطلع من هذا الدور، زائد ألمانيا ما عاد قدمتنا هاي النجوم الكبيرة مثل إيطاليا اللي ما عم تقدر تتأهل على كأس.
2: لكن اليابان أمام البرازيل،
1: اليابان القرعة ظلمت اليابان بالدور الثاني. نعم. ولكن أنا بشوف إنه اليابان هو المنتخب اللي مفاجأة، إنه
2: هي الصدام كان بين المجموعة الثالثة والمجموعة الثالثة. كابتن جاسم سريعا.
0: أنا برأيي كرواتيا اللي صراحة قدم مستوى عالي جدا، كان خروجه يعني

0: بهذه المرحله. كان مفروض انه المنتخب الكروات لو متوفق انه يروح لادوار متقدمه، انما انا المنتخب اللي صراحه اللي كان انا برايي حتى الان هو الحصان الاسود للبطوله هو الراس الاخضر.
1: نعم.
0: صراحه انت ببقعه تقريبا يعني يمكن حاره تطلع
1: بس مفاجاه ساره لهذا المونديال وخروج مشرف امام الارجنتين،
0: صراحه قدم مستوى عالي جدا الراس الاخضر وتفاجئنا فيه صراحه.
1: قبل ختام البرنامج اسمح لي ان اذكر المشاهدين بمسابقه برنامج شوط اضافي توقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة البرازيل مع النرويج التي ستقام مساء اليوم الأحد في الساعة 11 مساء بتوقيت دمشق؟ يمكن المشاركة عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء هذه المواجهة المرتقبة. في نهاية الحلقة أشكر الكابتن جاسم النويجي لاعب منتخب سوريا سابقا ونادي الفتوة، شكرا جزيلا. وجزيل الشكر أيضا للاعب منتخب سوريا سابقا وأندية الكرامة والجيش والطليعة أحمد العمير، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك أستاذ.
1: وجزيل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من

من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا وفي العناوين. رئاسة الجمهورية تعلن زيارة مرتقبة لماكرون إلى سوريا وتقول إن وفدا اقتصاديا سيرافقه لبحث التعاون الثنائي. وزارة الطاقة ترسل أكثر من 7 ملايين لتر بنزين إلى المحافظات وتدعو المواطنين إلى التوجه لمحطات الوقود عند الحاجة فقط. إنشاء محطة معالجة في مصب طرطوس، والشركة السورية للبترول تقول إن الهدف هو تحسين جودة النفط قبل إرساله إلى المصف. ترامب يتحدث عن توقف مؤقت للمحادثات مع إيران بسبب تشييع خامنئي، ويقول إن الإيرانيين يريدون اتفاقا مع الولايات المتحدة.

أهلا بكم مشاهدينا وإلى التفاصيل. أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضحت المديرية في تصريحات نقلتها سانة، أوضحت أن وفدا يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى سوريا. وأشارت إلى أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع وفدي البلدين. وذكرت سانا أن المباحثات المرتقبة ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جانويل بارو آخر التطورات الإقليمية والدولية. وقالت وزارة الخارجية أن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في خدمة مصالح البلدين.

0: عن هذه الزيارة ينضم إلينا إلاف قداح مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق. إلاف أهلا بك، ما لديك من تفاصيل إذن عن هذه الزيارة المرتقبة بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية للرئيس الفرنسي إلى سوريا، وهي طبعا أول زيارة لرئيس غربي إلى سوريا؟ إليك إلاف.
1: نعم فرات، كما أعلنت أو المديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية عن هذه الزيارة، وهي الزيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هي الأولى من نوعها لسوريا منذ فترة طويلة. لم يكن هناك أي زيارة لأي رئيس فرنسي

0: إلى سوريا منذ زمن طويل. كما ذكرت فرات، هو الرئيس الأول في الاتحاد الأوروبي الذي يزور سوريا بعد التحرير وبعد سقوط نظام بشار الأسد، وهي الزيارة الثانية لرئيس غربي بعد زيارة الرئيس الأوكراني السابقة إلى دمشق. طبعا حصلنا في الفترة الماضية من مصادر خاصة في قصر الإليزيه عن تفاصيل عن هذه الزيارة، بأن الرئيس ماكرون مصمم على زيارة سوريا قبيل اجتماع حلف شمال الأطلسي الذي سيعقد يوم الثلاثاء في تركيا، وأن هذا الوفد سيضم أيضا رجال أعمال ومسؤولين فرنسيين لبحث العديد من الملفات الرئيسية المرتبطة بتوطيد العلاقات السورية الفرنسية. أيضا مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أكدت لنا بأن الرئيس ماكرون سينقل عن طريق الطائرة الرئاسية بعض التحف الأثرية الخاصة بسوريا التي تتواجد في باريس. هذه التحف هي ربما من أجل توطيد العلاقات بشكل أكبر وإيصال رسالة إلى أن الحقبة القادمة ستكون حقبة من التعاون المشترك بين كلا البلدين. طبعا بالنسبة لأهم الملفات التي سيتم نقاشها في هذه الزيارة، هناك ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، الملفات الاقتصادية المرتبطة أيضا بإعادة الإعمار في سوريا وخاصة في قطاعات الطاقة والنقل، وأيضا ملفات أخرى منها مسألة سلاسل الإمداد التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، عندما قال بأن سوريا ستكون الوجهة المستقبلية لسلاسل الإمداد، وهي الخطوط التي تعبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط ومن ثم إلى أوروبا، أو من سوريا إلى لبنان إلى البحر المتوسط. وبالتالي هناك تركيز كبير من قبل فرنسا ومن قبل دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع من أجل أن يكون لسوريا دور بارز في الفترة المستقبلية فيما يتعلق بسلاسل إمداد الطاقة، وخاصة مع المشكلات التي واجهت أوروبا خلال فترة إغلاق مضيق هرمز. أيضا هناك فرات بعض الملفات السياسية التي سيتم نقاشها، منها مسألة الحدود السورية اللبنانية، العلاقة مع لبنان في الفترة القادمة، ومسألة التوغلات الإسرائيلية في سوريا، وخاصة مع مطالب الرئاسة السورية مرات عديدة بأن يكون هناك تدخل فرنسي من أجل إيقاف هذه التوغلات الإسرائيلية، وبالتالي ربما ستلعب فرنسا دورا بارزا في الفترة القادمة فيما يتعلق بملفي لبنان وإسرائيل، ليكون هناك جانب أكثر أمنا في سوريا خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد هذه الزيارة التي تعتبر من أهم الزيارات التي وصلت إلى سوريا منذ تحرير سوريا قبل حوالي عام ونصف. طبعا أيضا هناك مطالب سورية خلال هذه الزيارة، وخاصة فرات بأن فرنسا كان لها دور بارز خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بدعم سوريا مع مؤتمر باريس الذي عقد في الشهر الثاني من العام الفائت لدعم مستقبل سوريا ودعم الحكومة الانتقالية في سوريا، وبعد ذلك كان للرئيس ماكرون ولوزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو دور كبير في رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية في منتصف العام الفائت، وبعد ذلك قام الرئيس ماكرون بدعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا، وهي الزيارة الأولى للرئيس السوري كانت إلى الاتحاد الأوروبي، كانت إلى فرنسا، تم بحث العديد من الملفات في تلك الزيارة. إذن فرنسا تلعب دور بارز، تريد أن يعود الاستقرار إلى سوريا، يريد أن يكون هناك حكومة انتقالية تمثل كل مكونات الشعب السوري في الفترة القادمة. بالمقابل الرئاسة السورية تريد من فرنسا أن يكون لها دور أبرز فيما يتعلق بتأمين الاستقرار في سوريا في الفترة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالملف الإسرائيلي والتوغلات الإسرائيلية المستمرة ضد الأراضي السورية منذ التحرير وإلى اليوم. ننتظر بعد قليل، ربما سيصدر عن قصر الإليزيه الخطة الكاملة لهذه الزيارة، من سيصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ماذا سيجري الرئيس ماكرون، هل سيكون هناك فقط اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أم سيكون هناك جولة في دمشق كما قام بذلك وزير الخارجية الفرنسي جانويل باغو عندما زار دمشق، قام أجرى جولة وقام بزيارات عديدة للمجتمع المدني. وبالتالي لننتظر هذه التفاصيل التي ستصدر عن قصر الإليزيه ربما خلال مساء هذا اليوم.
1: شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل من دمشق إلى أفقد داح مراسل تلفزيون سوريا. انضم إلي الآن من باريس عدنان علي الكاتب والصحفي، أهلا ومرحبا بك معنا سيد عدنان. ما أهمية هذه الزيارة كونها يعني هي لأول رئيس من دول الاتحاد الأوروبي يزور سوريا بعد التحرير؟
2: أهلا، مساء الخير. بطبيعة الحال يعني هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة سواء لسوريا أو لفرنسا نفسها. أعتقد أن فرنسا يعني

0: تعود دائما أن تكون مبادرة في فتح صفحات جديدة في العلاقات مع من بين الدول الأوروبية، يعني في العلاقات مع سوريا تكون سباقة عادة، كانت من أول الدول التي انفتحت على العهد الجديد في سوريا بعد سقوط النظام السابق وحضر وزير خارجيتها، وزير خارجية ألمانيا إلى دمشق، وافتتحت سفارتها أيضا في دمشق، وكان لها أصلا هي قبل ذلك يعني علاقات مع أطراف مختلفة في سوريا، من ضمنها قسد، من ضمنها بعض المعارضين في سوريا. فبالتالي يعني فرنسا تعتبر سوريا ولبنان معها هي منطقة نفوذ تقليدية للسياسة الفرنسية، كونها كانت أساسا موجودة في هذين البلدين. وبالتالي أعتقد أن فرنسا تمضي في هذا السياق، سياق تشجيع التحولات في سوريا للعهد الجديد. هي قالت في أكثر من مناسبة أنها تدعم هذه المرحلة الانتقالية في سوريا وتدعم العهد الجديد في سوريا نحو يعني مجموعة من الأهداف التي توقف عليها مجمع الأوروبيين في الحقيقة، وليس فقط فرنسا، من ناحية يعني
1: طب
0: ضرورة
1: بالنسبة للوضع الاقتصادي أستاذ عدنان، يعني ما الفائدة التي ستعم لربما على سوريا في حال يعني فتحت قنوات مع الجانب الفرنسي من الناحية الاقتصادية؟
0: يعني طبيعة الحال يعني انفتاح الخارجي والأوروبي بشكل خاص على سوريا، يعني يمكن أن تكون فرنسا مبادرة أو قائدة في هذا الانفتاح الأوروبي، رغم رفع العقوبات منذ أشهر ورغم يعني الترحيب السياسي إلى ما هنالك، لكن إلى الآن لم نشهد يعني حقيقة تدفق استثمارات أوروبية إلى سوريا. ما تزال هناك بعض العوائق الفنية والسياسية التي يعني تحول دون وصول هذه الاستثمارات ودون وجود يعني تطبيع في العلاقات بشكل كامل. أعتقد أن هذه الزيارة قد تسهم في كسر هذه العلاقة، قد تسهم في استقدام استثمارات أوروبية بحجم يعني المطلوب. يعني شركات فرنسية كانت أصلا تعمل في الساحة السورية سابقا، مثل شركة توتال ولافارج وغيرها، والآن يعني فرنسا أعتقد أنها تسعى إلى استعادة هذا الحضور الاقتصادي في الساحة السورية. لديها مصالح قديمة ولديها أيضا ربما تطلعات لإقامة علاقات جديدة أيضا وتفتح آفاق جديدة في السوق السورية. فرنسا كما قلنا هي تعتبر سوريا هي منطقة نفوذ لها، وهي ولبنان، وبالتالي يعني طبيعي أنها
1: نعم
0: تريد أن توسع دورها في هذا البلد في سوريا، وتريد أن تكون يعني طليعة ورائدة في الانفتاح الأوروبي على الحكم الجديد في سوريا. أعتقد أن هناك مصالح مشتركة ومتبادلة بين
1: نعم
0: الجانبين. أيضا سوريا لها مصلحة في استقدام الشركات الفرنسية التي لا سواء التي كان لها حضور في الساحة السورية أم شركات جديدة في ميادين مختلفة، يمكن أن تعطي زخم للعلاقات بين الجانبين على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي أيضا، وحتى على صعيد أخرى على الصعيد للمحاكمات والعدالة الانتقالية وإلى ما هنالك. يعني
1: شكرا.
0: فرنسا يمكن أن تكون لها دور في كل هذه الأمور، وأعتقد أن هذا هو المتوقع من الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الأوروبي إلى سوريا بعد سقوط النظام. وتعودنا أن تكون فرنسا قاطرة للدول
1: نعم
0: الأوروبية في علاقاتها مع
1: شكرا.
0: دول الشرق الأوسط يعني، وبالتالي هذا أعتقد هناك فرصة كبيرة للطرفين لسوريا وفرنسا لاستغلال هذه الزيارة من
1: نعم
0: أجل البناء عليها ومن أجل يعني دفع العلاقات إلى مستوى جديد بعيدا عن أو يتجاوز مستوى
1: نعم سيد
0: التعاطف
1: عدنان،
0: السياسي والدعم المعنوي، باتجاه ترسيخ وإقامة أسس يعني حقيقية وراسخة على
1: وصلت
0: الأرض
1: الفكرة. نعم
0: تدفع العلاقات قدما إلى الأمام.
1: شكرا جزيلا عدنان علي الكاتب والصحفي، كنت معنا من باريس. أفاد مصدر خاص لتلفزيون سوريا بتأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا، وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الأولى في تمام الساعة 12 ظهرا من يوم غد الاثنين، وذلك بعد اكتمال نصاب المجلس إثر الإعلان عن الثلث المكمل للأعضاء، وذلك في الأسبوع الماضي.

0: الذي جرى تعيينه من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع. قال الرئيس أحمد الشرع إن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة. وأضاف الشرع في تدوينه عبر إكس بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة إن سوريا تتطلع كذلك إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. بدورها قالت وزارة الخارجية إن سوريا حريصة على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويخدم تطلعات شعبي سوريا والولايات المتحدة. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكاملة مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبه أشاد خطاب في موقف المملكة وعبر عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة. وأوضحت المحافظة أن المحافظة قدم خلال اللقاء عرضا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة والانعكاسات على حياة السكان واستقرارهم وما تسببه من أضرار للقطاعين الزراعي والثروة الحيوانية إلى جانب الآثار النفسية والاجتماعية. هذا وأطلع الوفد خلال جولات ميدانية في بلدات الحميدية وأم العظام وجبات الخشب على الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات. ندد الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية واصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة. هذا ودعا الفريق الجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية.
1: أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بيانا ندد فيه بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية واصفا ذلك بالاعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءا من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة. الفريق الرئاسي أكد أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني والإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيرا إلى أن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن ستخضع للمراجعة وفق القوانين والأنظمة النافذة وأن مرتكبيها سيتحملون المسؤوليات القانونية كاملة. الفريق دعا أيضا جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في إنجاح عملية الدمج. في المقابل دافعت بلدية القامشلي عن قرار الهدم مؤكدة أنه جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم واستند إلى الواقع الفني للمبنى واحتياجات المدينة المتزايدة ومبادئ التخطيط العمراني. وبين موقف الفريق الرئاسي ورواية بلدية القامشلي يبقى مبنى البلدية هناك عنواناً لسجال يتجاوز قضية البناء ليطرح أسئلة أوسع عن إدارة الممتلكات العامة وصلاحيات المؤسسات المحلية ومستقبل التفاهمات السياسية في شمال شرقي سوريا.
0: أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومي المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بنياس وحمص، وأوضحت أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه لمحطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدافع القلق. عن هذا الموضوع ينضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معي مباشرة من حمص. أهلا بك أنور. إذن لنتحدث عما أعلنته وزارة الطاقة بشأن إرسال 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، ودعت المواطنين لعدم القلق، ما لديك من تفاصيل إضافية أنور؟
2: نعم فراد، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالفعل القرار ربما يأتي ليخفف حالة القلق والتوتر التي سادت الأجواء هنا بما يخص تزويد السيارات ويعني مختلف ما يحتاجه المواطنون بما يتعلق بمادة البنزين التي شهدت أسواقها خلال الأيام الماضية فقدانا تاما. نتحدث يعني عن يوم امس او اول امس كان هناك غياب تام فقط لماده البنزين دون ماده الديزل، عندما تصل الى اي محطه ممكن ان تزود سيارتك. نتحدث هنا عن مستوى على مستوى محافظه حمص التي تاثرت كغيرها من المحافظات السوريه بهذه الازمه، كان هناك غياب لماده البنزين، كان هناك عده اسباب وكان هناك عده تحليلات وتفسيرات، وبالتالي كان مصدر القلق هو غياب التوضيحات الرسميه. ظهرت عدة تطمينات خلال الأيام الماضية، ولكن ربما يأتي هذا القرار ليطمئن بشكل نهائي الناس بأن كميات البنزين لم تفقد من المراكز الرئيسية خصوصا المركزي حمص وبنياس، المركزين اللذين سيزودان اليوم جميع محافظات سوريا كما على وزارة الطاقة بكميات ضخمة من البنزين. نتحدث عن يعني ملايين اللترات التي ستصل تباعا إلى هذه المحافظات. ما حصل فرات يبدو بأنه كان زيادة إقبال على الطلب خصوصا على هذه المادة التي دائما ما كانت تزود بها الكازيات والمحطات الرئيسية بكميات معينة تتناسب مع يعني نوع الطلب الذي يحصل على هذه المادة، والذي كان يعني نسبيا هو دون الحد الذي وصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية. ربما أتى هذا التزايد الكبير في الطلب نتيجة الانخفاض الذي حصل والقرار الذي أعلن عنه بانخفاض أسعار المواد الرئيسية للمحطات البنزين والديزل، وأيضا عدة قرارات أخرى تتعلق بمنع الكازيات من تسعير هذه المادة بغير سعر الليرة السورية. وهذا الانخفاض الذي حصل ربما أتى إلى زيادة الإقبال والطلب على المادة بشكل كبير جدا مقارنة بفترات سابقة، ما أدى إلى نفاد الكميات حقيقة في بعض الكازيات وحصول حالة من الاضطراب في سوق هذه المادة أدى إلى هذه الأزمة. حصل هناك اكتظاظ كبير في عدد من محافظات سوريا، ربما حمص كانت نوعا ما لم يحصل طوابير بمعنى الطوابير الحقيقية، ولكن كان هناك غياب لهذه المادة ربما المدة القصيرة التي فصلت بين بداية الأزمة قبل يومين إلى 3 أيام وبين اليوم هذا الإعلان قبل وزارة الطاقة عن تزويد السوق بكميات جديدة ربما ينهي هذه الأزمة تدريجيا. إلى الآن لم نشهد تحولا متغيرا فيما يخص الواقع الميداني خصوصا في الكازيات في المناطق التي يقبل عليها الناس لتزويد سيارات بهذه المادة، ولكن ستظهر ربما خلال الساعات القليلة القادمة بدأ الاحتراج وبدأ غياب هذه الأزمة في حال بدأ الضخ الحقيقي الذي سيزيد بنسبة تواجد هذه المادة مع الطلب الكبير الذي حصل عليها نتيجة الأسباب التي ذكرناها.
0: شكرا جزيلا لأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا في حمص. جلت كاميرا تلفزيون سوريا على محطات الوقود في القنيطرة واستطلعت آراء عدد من أصحاب المحافظات والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية بشأن أزمة نقص مادة البنزين في المحافظة.
3: البنزين يا خالي احنا مقدمين من يوم الأربعاء لحد الآن ما أجانا الطلب، يعني الأزمة بالمصافي مو من عنا الأزمة.
4: عم نروح على الكازيات بيقولوا ما في بنزين، خلال ساعتين بيجي صاريج بيقولوا ما في بنزين، عم يحتكروا وبيعوا حر، 20,000 عم يشتروا حر.
5: ما في بنزين، والقنيطرة كلها ما في بنزين، لا بكازيات الدولة ولا الحر، ولا ما في حر حتى. عم مشي أموري بستنى لحتى يصير في بنزين بالكازيات، ونحن شفرية تكاسي عمومة، يعني إذا اشتغلنا بناكل، ما اشتغلنا ما فينا ناكل، ما فينا نعيش.
6: أنا كسائق تاكسي بنزين مقطوع بكل محافظة القنيطرة. من وقت ما رخص البنزين انقطعت المادة على محفظة خنيطرة كلها.

0: لنا اكثر من كم يوم عم ندور على بنزين ما عم نلاقي، وحرع حق الليتر 20,000. يعني انا كشوفير تاكسي اشتري 20,000 ما بتوفي معي.
1: والله البنزين يا اخي صار لنا فتره اسبوع ما عم نلاقي، من طلع قرار انه نزلوا بهالبنزين نزل سعره انقطع النكازيات، ولا واقفين والله جاي ادور بنزين ما لقينا. عم يقولوا ما في، ما عم تصل المواد لهون.
2: رصد مراسل تلفزيون سوريا حجم توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة اللاذقية في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
3: أخي الكريم، أنا صار لي من البارح الساعة 9 الصبح صغطي، صار لنا 3 أيام اللاذقية ما فيها لتر بنزين، من كازية لكازية من كازية لكازية. البارح أنا 9 الصبح حطيت السيارة شحت لهون، لانه اذا بدي صفها برا الكازيه بمتر النيه ما بيعطونا، لتر ما بيعطونا، منعوا البيدونات، منعوا الاناني، برمنا المحطات كلها بلاضيه ما لقيناها. وبدنا نعبي بنزين على الانجي لتر بس شيء مشينا بس ما اكثر، لا عرض لا وافي لا تكاسي ولا شيء ابدا. وين ما نروح انه محطه ما في بنزين، بكره بعد بكره يومين بيعطونا بس يوم واحد انه في امل انه نجي نوقف ولا لا.
4: سيء كثير. يعني هلا صار من الصبح وانا بفتل على الكازيات لحتى اعبي ما قدرت اعبي، وانا ما اشتغل على الميتر ما ترزق بعيش من ورا ولا امتى
5: ما في بنزين. بس اخوي ما في بنزين، هذا الوضع. بدنا نعرف ليش ما في بنزين، بس حدا يطلع يحكي لنا ليش ما في بنزين، ليش ما عم يجي، ايمت بده يجي البنزين؟
6: ليك المنظر
5: لعنا عم بتنام بالكازيات. بدنا نخلص اخوي من القصص هي كلها، بدنا حدا يطلع لنا خلي اسبوع بعد 10 ايام بيجي بنزين، نعرف حالنا من صف اغراضنا، بنروح مشي بنرجع مشي، على كل يوم نجي نصف على الكازيات على في وما في غلط.
7: عم يشتغل بالتليج طيان، عم يشوق العاشر على الصليبي، عم يسالون وما في بنزين. هلا الصبح تعطلنا ما في بنزين، منين نجيب بنزين؟
8: ما في بنزين باللاذقية كلها، ولا كازية فيها بنزين، وطلع على الطابور اللي واقف، يعني بارم دوار الزراعة كله. ومن امبارح الساعة 10 العالم نايمة. وفي شب اللي قدامي من الساعة 9 امبارح. ما في بنزين، يعني وحرام والله بلد سياحي ما يكون فيها بنزين، ما مزبوط.
2: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مسلحين في بلدة الربيضة شمالية دير الزور. وأوضح المراسل أن العنصر تعرض إلى هجوم من قبل أبناء عمومته لخلاف عائلي، كما لفت إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عنصرين آخرين بجروح مختلفة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حماة بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة سلمية بعد توتر وإغلاق للشارع من جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. وقال مراسلنا إن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا في المشاجرة على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن القوى الأمنية انتشرت في المنطقة كي تمنع وقوع أي مشكلة أخرى ولتهدئة الوضع. من جهته أوضح مدير منطقة سلمية عدنان كوجان أن دورية تابعة للأمن الداخلي قد تعرضت لمقاومة واعتداء خلال التدخل لفض المشاجرة، الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات أمنية. وأشار إلى أن مديرية المنطقة عقدت اجتماعا مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. أفادت مديرية إعلام درعا بسيطرة الدفاع المدني على حريق اندلع في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي. بدوره أوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في درعا خليل حسن، أوضح أن الحريق لم يؤدي إلى خروج المخبز من الخدمة، مبينا أن الورشات المختصة باشرت بإزالة أثار الحريق وعملت على استبدال الشوادر في غرفة التخمير النهائية على أن تستأنف أعمال المخبز بشكل اعتيادي خلال عدة ساعات. من جانبه بيّن مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من حراق الفرن. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 164 حريقا في عموم مناطق البلاد ليوم أمس السبت.

وبين الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 13 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى إصابة 3 مدنيين بسببها، كما أشار إلى أن الفرق المختصة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وقامت بنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج.

0: أعلن الدفاع المدني وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين خلال الاستجابة ل 21 حادث سير في عموم المناطق يوم أمس السبت، وأشار إلى ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وأيضا لعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح الرخصة. وأضاف الحمصي أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلا من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاما قابلة للتمديد بقيمة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة. وألفت المسؤول إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات تقدر بنحو 800 مليون دولار. وصل أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق قادما من المملكة الأردنية الهاشمية. وذكرت وكالة سانا أن وصول الطرد يأتي إذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف استقبالها لأكثر من 10 أعوام. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بهدف دعم عمليات تسويق المحاصيل وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشار إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. وفي السويداء باشرت مديرية المطاحن تسلم محصول قمح من المزارعين ضمن خطة تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيم من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية تشمل المتعاقدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية المشاركة في الثورة. وأوضح الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقديرا لما قدموه من عطاء مستمر، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد أي لبس أو تساؤل لدى العاملين. أعلنت محافظة حلب عودة ضخ مياه الشرب في المدينة بشكل كامل بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين. وأوضحت المحافظة أن انخفاض ضخ المياه كان ناجم عن عطل طارئ في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسة إضافة إلى بعض الأعطال الكهربائية التي أثرت في عمل مضخات أو محطات الضخ. وشددت المحافظة أن متابعة واقع مياه الشرب سيبقى ضمن الأولويات مع الحفاظ على استمرار الضخ إلى جميع مناطق المحافظة، مؤكدة تعزيز جاهزية محطات الضخ وشبكات التغذية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. قال رئيس فرع مرور دمشق ثائر عوير لتلفزيون سوريا إنه تم تشكيل لجنة لدراسة بنود جديدة تدخل في إجازة السوق بدمشق، وذلك بعد توقف عملية منح رخص جديدة وتجديد الرخص القديمة. تشمل الدراسة وضع باركود لتوقيف التلاعب والتجاوزات التي كانت تتم في منح الرخص على عهد النظام المخرب.
1: ما زالت إجازات السوق قيد الدراسة، وتم تشكيل لجنة للبت في موضوع إجازات السوق. ندرس حاليا يعني

0: إيجاد بنود جديدة تدخل ضمن باركود خاص بإجازات السوق، وبنفس الوقت إيقاف التلاعب والتجاوز الذي تم أيام النظام الباعد والشهادات المزورة وإلى آخره. يتم حالياً في الوقت الحالي الاستعاضة عن إجازات السوق بشهادات تمنح من مدارس السواق المنتشرة في العاصمة دمشق إلى حين إيجاد إن شاء الله إجازات سوق سارية المفعول، وتطرح في لدى فرع مرور دمشق في القريب العاجل إن شاء الله.
1: اجتمع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار برفقة معاونه لشؤون الصناعة ومحافظ إدلب في المدينة الصناعية في باب الهوى مع تجار وصناعيين للاستماع إلى التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
2: حقيقة نحن زيارتنا اليوم لمحافظة إدلب هي واجب أولاً، بالإضافة لذلك هي رغبة وإرادة وزارة الاقتصاد والصناعة للاطلاع على سير العملية الإنتاجية في هالمحافظة هاي. هناك مشاريع كثيرة بدأنا فيها في إدلب، والآن بدأت في التواجد على بالميدان. اليوم في عنا مشروع المدينة الصناعية في معرة، في عنا مشروع المنطقة الحرة للعبي في نفس المنطقة، بالإضافة إلى توسع المدينة الصناعية الموجودة نحن فيها هون في باب الهوى. العمل قائم على دعم الصناعات بشكل عام، بما أنه إدلب كمحافظة لاحظنا بالفترة الأخيرة أنها تحولت من محافظة تهتم بالزراعة بنسبة كبيرة إلى محافظة تشغل فيها الصناعة حجم جيد جدا ونسبة كبيرة جدا، وبالتالي من واجبنا نحن في الوزارة دعم الصناعات الناشئة وإعطائها كل ما يلزمها من دعم. هناك خطط استثمارية أكيد، ولكن بسواعد القطاع الخاص نحن نعتمد عليه حاليا في سوريا الجديدة بشكل أساسي ورئيسي. القطاع الخاص هو الحامل لموضوع التنمية الاقتصادية في سوريا، لكن دورنا كحكومة هو تسهيل هذه العملية وإدارتها بشكل جيد بحيث نصل إلى التنفيذ الأفضل والأمثل.
1: من جانبه أكد محافظ إدلب أن الاجتماع مع التجار والصناعيين ناقش حل الصعوبات والعقبات بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المختصة.
3: اجتمعنا منذ قليل مع التجار والصناعيين بمعية وزير الاقتصاد، وكان في كثير من التساؤلات والعقبات اللي عم تواجههم في المحافظة خاصة في إدلب، لأنه إدلب كانت قبل التحرير ماشية ضمن قوانين حكومة الإنقاذ، وحاليا نحن الحمد لله رب العالمين الله فتح علينا سوريا وصرنا ضمن قوانين الدولة السورية ككل. فهاي المرحلة الانتقالية واجهتنا بعض الصعوبات أو بعض العقبات بالنسبة للتجار الصناعيين، لكن إن شاء الله كلها رح قابلة للحل في تنسيق لعدة اجتماعات. أيضا الأمر لا يقع على عاتق وزارة الاقتصاد فقط، وجود أيضا عندنا تنسيق مع وزير المالية، وزير النقل، مع رئيس هيئة المنافذ والمعابر، فكل الوزارات المعنية في الأمر عم نرتب معها، ورح يكون في اجتماعات ولقاءات دورية لتذليل كافة العقبات بتواجه الصناعيين والتجار في محافظة إدلب.
1: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم، بدأت المصارف تحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي لوجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود إلى مقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
4: باشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
5: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه ممكن تعمل جدولة للقروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي إسا ضغط زيادة.
4: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها، ووفق الأرقام الرسمية بلغ

0: عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
1: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط نضال باد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة، موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق القوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا على ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
0: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
2: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس لتحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل أن يرسل إلى مصافي التكرير. وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة بلغت 10,000 برميل يوميا، مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين الجودة قبل إرساله إلى مصافي التكرير، بما يعزز إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية. عن هذا الموضوع تنضم إلينا لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، معي من طرطوس. أهلا بك لين. إذن بحسب ما أعلنت الشركة السورية للبترول عن إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس لتحسين جودة النفط الخام ورفع الكفاءة، ماذا لديك من تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع؟
3: نعم فرات، أعلنت الشركة السورية للبترول عن إنشاء محطة معالجة في مصب نياسا النفطي لرفع جودة النفط الخام في هذه المحطة وتنقيته من الشوائب، إضافة إلى أيضا يعني تقليل نسبة الماء الموجود بالنفط الخام من 20% ل 1%. طبعا يعني تهدف هذه العملية لرفع جودة النفط يعني الذي سيتم رفض السوق المحلي به. طبعا فيما بعد يعني ينقل هذا النفط الخام بعد المعالجة إلى مصب بانياس لي يعني يتم فيما بعد إمداد السوق المحلي بهذه المواد. طبعا يعني هذه العملية يعني جاءت بعد يعني إعادة تأهيل لمصب بانياس ومصفات بانياس بشكل عام. يعني يتم خلال الفترة الأخيرة أعمال يعني تشغيلية لرفع الكفاءة التشغيلية للمصفاة، أيضا يعني من خلال إنشاء خزانات للنفط الترانزيت القادم من العراق والمناطق الأخرى عبر مصفات بانياس. فأيضا يعني هذه الخطوة جاءت لرفع الكفاءة التشغيلية للمصفاة ويعني لتعزيز يعني رفع جودة النفط الخام ورفض السوق المحلي به.
2: نعم، شكرا جزيلا للين جبارة، مراسل تلفزيون سوريا من طنطوس. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران قررتا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأكد ترامب أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين خلال هذه الفترة، كما قال إن الإيرانيين يتطلعون لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.

0: يأتي ذلك مع استمرار تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نهاية شهر شباط الماضي. عن هذا الخبر ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا معي من واشنطن. أهلا بك شعبان. إذا استراحة على ما يبدو، شوط استراحة كما في كأس العالم يعني في أمريكا، شوط راحة بين أو فترة راحة بين الشوطين إذا صح التعبير بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص المفاوضات.
1: نعم فرات، مساء الخير. يبدو هذا ما تم الاتفاق عليه، ليس يعني حينما أعلن الرئيس ترامب ذلك، لكن إذا عدنا للوراء قليلا كان هناك تصريحات إثر الجولة أو إثر الاجتماعات غير المباشرة التي حصلت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة. كان على ما يبدو هناك ظهر التصريحات أن هناك سيكون نوع من التوقف يعني بين الجانبين، وتم الاتفاق على أن التهدئة سوف يعني الجانبان يلتزمان بالتهدئة بحيث لن يكون هناك أي تصعيد، أي إطلاق نار، أي استهداف للطرف الآخر. اليوم أكد الرئيس دونالد ترامب ذلك، ومن الواضح فرات يعني أن الظروف الداخلية في طهران، تشييع المرشد السابق إضافة يعني إلى تحركات للرئيس دونالد ترامب، حضوره لاحقا اجتماعات حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، العديد من يعني الظروف يبدو أنها يعني أتت لتسهم في يعني هذه الاستراحة. لكن لغاية هذه اللحظة لم يتضح بعد يعني إذا ما أين ستكون الجولة المقبلة. نحن نعلم أن الجولة الأخيرة أو اللقاءات غير المباشرة الأخيرة في الدوحة أتت إثر تصعيد، وكانت غاية اللقاءات هي يعني وقف التصعيد والتهدئة، لكن لم يتم الاتفاق لغاية هذه اللحظة، أو بالأحرى لم يعلن يعني لم يعلن أي طرف عن موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات. طبعا خلال اجتماعات الدوحة كان هناك يعني لقاءات ركزت بشكل أساسي على حرية الملاحة في مضيق هرمز، كان هناك خلافات حول موضوع الرسوم، إيران تتحدث ما زالت تصر على فرض رسوم على السفن التجارية في مضيق هرمز، هناك رفض أمريكي شبه مطلق لهذه الطروحات الإيرانية، أيضا تم تناول الموضوع المالي، الأموال الإيرانية المجمدة، تم الاتفاق على الإفراج عن 6 مليارات دولار، لكن ليس دفعة واحدة وليس يعني نقدا، وإنما بالتدريج ويتم خلالها شراء سلع، توريد سلع زراعية وطبية إلى الجانب الإيراني. مصادر أمريكية أو مسؤولين أمريكيين قالوا عن ذلك أنه لن يكون هناك هدايا مجانية لطهران، هذه الأموال سوف يعني صرفها مرتبط باحترام إيران لتعهداتها والتزاماتها بمذكرة التفاهم. هذا كل ما حصل في اجتماعات الدوحة، اتفاق على تهدئة، مناقشة الوضع في مضيق هرمز، وموضوع الأموال الإيرانية المجمدة. لكن لغاية هذه اللحظة يعني منذ مضى ما يقارب الشهر على توقيع مذكرة التفاهم فرات، ولم تحصل سوى جولة واحدة في جولة مفاوضات واحدة في العاصمة السويسرية، لم تحرز أي تقدم، كان هناك خلافات على بعض بنود أو تفسير مذكرة التفاهم. يعني نحن نعلم أن المدة المتفق عليها للوصول إلى الاتفاق هي 60 يوما، واليوم يعني مضى نحو شهر تقريبا على توقيع المذكرة ولم ينجز سوى جولة مفاوضات واحدة. هذا إن دل على شيء يدل على أن المفاوضات ستكون صعبة جدا، وربما يضطر الجانبان لإعلان تمديد هذه الفترة، فترة 60 يوما. إليك فرات.
0: شكرا جزيلا من واشنطن شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا. قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان خلال 24 ساعة الماضية وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وبحسب الوزارة فإن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 من شهر آذار الفائت حتى 4 من شهر تموز الجاري بلغت 4303 قتلى و12,202 من الجرحى. هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهدافاته لمناطق في لبنان رغم توقيع الطرفين الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقشي أكد لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، مشددا على استمرار

دعم نهج المقاومة. بالتوازي قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يدرس انسحاب من المنطقتين في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي حال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتي ثروت جنوب نهر الليطاني وزوطر شمالي النهر بموجب الاتفاق مع لبنان، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن شخصين قتلا في حين أصيب آخران في قصف لطائرات الاحتلال، وذلك على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. أوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية بأن أحد الضحايا قتل في قصف من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في محيط مفرق عسقول شرقي مدينة غزة. هذا وقتل شخص وأصيب آخرون بينهم حالة خطيرة في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جبلية. ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح.

0: بس على الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصداً دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941 وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيداً عن دمشق محروماً من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا. نتطرق خلالها إلى جملة من الملفات والقضايا المحلية والاجتماعية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الطاقة تقول إن أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين تصل اليوم إلى جميع المحافظات، وتلفزيون سوريا يرصد مدى توفر المادة في محطات وقود. جمعية حماية المستهلك تقول إن التدخل الحكومي لضبط الأسعار غير موجود، وتطالب بتفعيل الرقابة على الأسواق. مطالب بتعزيز إجراءات السلامة على الشواطئ في طرطوس وخفر السواحل يؤكد جاهزيته للاستجابة للحالات الطارئة.

0: أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بانياس وفي حمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا مؤقتا للمخزون نتيجة لارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدافع القلق. هذا وتستمر أزمة البنزين في دمشق وريفها بالتزامن مع تصريحات حكومية تؤكد توفر المادة واستمرار التوريد كالمعتاد. مراسلنا استطلع آراء عدد من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية من أمام إحدى محطات المحروقات.
1: هاي طالت كازية ببرم عليها بصراحة، يعني عارفان علي ما في غير كازية بوابة ذهبية لأن فيها ترومبات كثير، هي أسرع دور فيها. بس الآن خلصت الأزمة؟ لا والله ما خلصت، لا والله ما خلصت. بنوب بنوب شوفت عينك الدور كيلومتر، صرنا ساعة نحن واقفين.
2: امبارح 4 ساعات بالكازية وأنا واقف، ولا الدور قدامي من عند جامع الأكرم لعند الكازية خلي 2:30، يعني كل يوم عم واقف يلعبوا لي هالتنكي. ما بعرف شو بدي أسوي، والله ما بنعرف ما نعيش ولا ما نشتغل ولا ما بعرف. وبرابتنا ايتام وبرابتنا ما بعرف حريمات وما بعرف شو بدي اشتغل واحد. هذا على الله.
3: هلا جيت انا من صحنايا، في عندي كازيتين مسكرين لقيتهم على طريقي، جيت وفتلت الدور هون شي 2 كيلومتر.
4: قد ضليتك واقف؟
3: شي ساعة ونص. هلا بطبق ساعة ونص بعدني ما فت على الكازية.
5: لا معلمي ما خلصت، انا احنا اليوم شركة. انا طالع من الساعة تقريبا شي وحدة الا هلا عبيت، هي الساعة 3 صارت. صار تقريبا 2 ساعة لوصل دوري. طب كيف بدنا نشتغل؟ امتى بدي الحق شغلي انا؟ هيك ما بيمشي الحال، ما خلصت الازمه نهائيا، الكازيات عليها ضغط بخوف، في كازيات مغلقه تماما، جلدة وبابيلا ما في مسكرين. ما بتعرف شو السبب، هن ما عندهم بنزين، هن الله اعلم، ما بنعرف يعني.
6: ركضت على الكازيات انه نزلت الاسعار.

0: والكازيات عم تخبي البنزين انه نزلت الاسعار، ما عرفانين يشتغلوا. بس كل شيء متوفر وان شاء الله لا قدام ان شاء الله خير.
1: هذا ورصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة اللاذقية في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
2: أخي الكريم، أنا صار لي من البارح الساعة 9 الصبح صوتي، صار لنا 3 أيام اللاذقية ما فيها لتر بنزين، من كازية لكازية، من كازية لكازية. بقول انا 9 الصبح حط السياره شحط لهون، لانه اذا بدي صفها برا الكازيه بمتر النية ما بيعطونا، لتر ما بيعطونا، منعوا البيدونات، منعوا الانانه،
3: برمنا المحطات كلها بلاضيه ما لقينا، وبدنا نعبي بنزين على الانجي لتر بس شيء مشينا بس ما اكثر، لا عرض لا وافي لا تكاسي ولا شيء ابدا. وين ما نروح انه محطه ما في بنزين، بكره بعد بكره يومين بيعطونا بس يوم واحد انه في امل انه نجي نوقف ولا لا.
4: سيء كثير، يعني هلا صار من الصبح وانا بفتل على الكازيات لحتى اعبي ما قدرت اعبي، وانا ما اشتغل على الميتر ما ترزق بعيش من ورا ولا امتى
5: ما في بنزين. بس اخوي ما في بنزين، هذا الوضع بدنا نعرف ليش ما في بنزين. بس حدا يطلع يحكي لنا ليش ما في بنزين، ليش ما عم يجي، ايمت بده يجي البنزين؟ ليك المنظر العالم عم بتنام بالكازيات. بدنا نخلص اخوي من القصص هي كلها، بدنا حدا يطلع لنا خل اسبوع بعد 10 ايام بيجي بنزين، نعرف حالنا من صف اغراضنا بنروح ماشي بنرجع ماشي. على كل يوم نجي نصف على الكازيات على في وما في غلط.
6: عم يشتغل بالتليز طيان، عم يشوى العاشق على الصليبي، عم يسالون وما في بنزين. قال الصبح تعطلنا ما في بنزين، منين نجيب بنزين؟
7: ما في بنزين باللاذقية كلها ولا كازية فيها بنزين، وطلع على الطابور اللي واقف يعني بارم دوار الزراعة كله، ومن امبارح الساعة 10 العالم نايمة، وفي شاب اللي قدامي من الساعة 9 امبارح ما في بنزين. يعني وحرام والله بلد سياحي ما يكون فيها بنزين، ما مزبوط.
1: كما ورصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة حماة في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
8: يعني يا بيطلع لك بنزين يا ما بيطلع لك بنزين، بعد ما توقف بيجي ساعتين توصل عند الدور عند الكازية عند الترمبة بتلاقي ما في بنزين، خلص البنزين، بتروح نهارك كليات وقاعد على البنزين وما بتعبي بنزين.
9: بنزين بالشوارع منين؟ بس حدا يفهمنا منين عم يجي؟ انه طلعوا قرار ممنوع تباعد بالبيدونات، ما في دوار الا في عليه بنزين، بيدونه وثنتين وثلاثة وأربعة.
10: عندي بنتي أنا زايرة عندي بدها تروح بعد بكرة على الشام على المطار، بدي أخذها على الشام تروح تسافر عند جوزها عند عمان. التنكة يا الله ما بتعبي 20 لتر، بدي روح أجيب الدلتين، منين بدي أجيب؟ الحر كيلو 8 لتر ب 20 و 18000 لتر، يعني عدد الله والله شيء. انا عملي 70 72 سنه، خرج واقف هالوقفات
11: خلي شيء 3 4 ساعه، الامور كويسه والحمد لله.
12: البنزين عم يأديك ولا لا؟
11: لا ما عم يأدي طبعا، ما بيأدي كونه كان في شويه يعني البنزين في قليل يعني كثير بهالبلد السماء جاء، بس هلا ان شاء الله امور كويسه، وعدونا بكره بعد بكره الازمه بتنحل ان شاء الله.
13: بنناشد الدولة الكريمة، دولتنا جديدة بسوريا جديدة تعملنا حل لهالأزمة، يعني ما معقولة، يعني في حق على المواطن، كمان المواطن هو بيعمل أزمة بقول لك لا، بس كمان إنه الدولة تنظر بعين الاعتبار، يعني نزلوا البنزين عملوا أزمة، يعني قبل ما ينزل البنزين كنا نعبي ونمشي دغري، يعني ما معقولة نوقف ساعتين ثلاثة بالشمس لنعبي لترين وثلاثة بنزين نروح نهارنا.
14: والله إذا مشيت بساعة مليح، لأنه صار لي أكثر من نص ساعة بالشمس وبنزين ما في، وجيت من قلعة المضيق لهون ما في ولا كازية فيها بنزين، والوضع مأساوي، وصار لي أنا أسبوع ما في، وبرا حر ب 20 وب 25 وب 18 وكله مخلوط بمي.
15: قال لي رحنا على الشعار وقفت رد رقدنا لهون، هي حياة بس البنزين ذبحونا ذبح البنزين.
1: حول هذا الموضوع رحب بديالة البحري مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق، وهاشم العبدالله من اللاذقية، وعمار مرجان من حلب. مرحبا بكم، أبدأ معك ديالة لنرصد وإياك واقع البنزين وكيف يبدو المشهد اليوم.

0: في محطات الوقود بدمشق؟ هل هنالك ما تزال حتى الآن طوابير الانتظار موجودة؟
1: نعم، مرحبا ديما. حقيقة في دمشق ما تزال أزمة المحروقات مستمرة حتى هذه اللحظة، على الرغم من التصريحات الرسمية التي صدرت والتي تتحدث عن انفراج في هذه الأزمة. من خلال الرصد الميداني هذا اليوم ديما لبعض محطات الوقود في العاصمة دمشق، تبين استمرار الازدحام على معظم هذه المحطات ووجود حقيقة طوابير للسيارات التي امتدت على مسافات طويلة بانتظار تعبئة خزاناتها بالوقود، تحديدا مادة البنزين. حقيقة يعني معظم يعني حال المحطات هنا في دمشق ديما، بعض المحطات ما زالت مغلقة حتى الآن بانتظار استجرار مخصصاتها ووصول مخصصاتها، في حين هناك محطات أخرى، المحطات العاملة، اقتصرت حقيقة على تعبئة كميات محددة للمواطنين، والتي وصلت تقريبا لعشرين لتر فقط لكل سيارة. يعني أرجع أصحاب هذه المحطات هذا الإجراء لتنظيم هذه العملية، ويعني بما يمكن أن يمكن كل المواطنين من الحصول على الوقود وتخديم أكبر قدر ممكن من المواطنين. هناك محطات أخرى عادت لفتح أبوابها من جديد بعد وصول مخصصاتها من الوقود، وباشرت بتزويد المواطنين بهذه المادة. حقيقة في ريف دمشق ديما الوضع يبدو أفضل نسبيا، لم تشهد محطات الوقود في ريف دمشق هذا الازدحام مقارنة بالمحطات الموجودة في دمشق. يعني يعود ذلك إلى الكثافة السكانية المنخفضة في الريف مقارنة بالعاصمة دمشق، وكذلك عدد السيارات أيضا الموجودة في ريف دمشق أيضا مقارنة بعدد السيارات الموجودة في العاصمة دمشق.
0: نعم.
1: على الجانب الحكومي ديما، كانت وزارة الطاقة قد أصدرت بيانا أكدت فيه من جديد أن سبب هذا الازدحام يعود إلى تأخر محطات الوقود باستجرار مخصصاتها من الوقود، وكذلك ارتفاع الطلب أيضا من قبل المواطنين خلال فترة قصيرة على هذه المادة، وذلك بعد إحجام عدد كبير من المواطنين خلال الفترة السابقة وبعد تسعير المشتقات النفطية بالليرة السورية، ويعني وجود معلومات عن أن أسعار المشتقات سينخفض. قام عدد من المواطنين بالإحجام حقيقة عن تأجيل تعبئة خزانات سياراتهم ريثما تصدر النشرة الرسمية الأخيرة، وهو ما سبب تهافت لهؤلاء المواطنين بعد صدور النشرة الرسمية وانخفاض أسعار الوقود. تهافتوا إلى محطات الوقود لتعبئة خزاناتهم بهذه المادة. وزارة الطاقة تؤكد من جديد بأن المادة متوفرة ولا نقص في مادة البنزين، إنما أوعزت هذه الأزمة لتأخر محطات الوقود وكذلك التهافت والطلب الكبير على هذه المادة من قبل المواطنين ديما.
0: طيب، هذا في دمشق، ماذا عن حلب عمار؟ كيف يبدو الوضع، واقع توفر البنزين في محطات الوقود في حلب؟
2: نعم ديما، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. منذ قليل أعلن في بيان سيد محافظ حلب المهندس عزام الغريب بأن الصهاريج البنزين وصلت إلى حلب، وبأن بوادر انفراج الأزمة بدأت بالفعل. عدد من السائقين أخبرنا بوصول البنزين إلى محطتي وقود في مدينة حلب، ولكن يعني الازدحام الكبير على أبواب هذه المحطات والطوابير الطويلة قد لا تفي بالغرض، يعني هذه الكميات التي وصلتها أو الطلبيات أو المخصصات التي وصلت إلى هذه المحطات قد لا تكفي. من المهم التنويه بأن الأزمة أو الانقطاع لمادة البنزين فقط، المازوت متوفر، الديزل متوفر في محطات الوقود في مدينة حلب، ولكن البنزين في حلب ومحيطها أرياف حلب وحتى الوصول إلى ريف إدلب لا يوجد مادة بنزين، سوى الآن منذ ساعة أو ساعتين تقريبا بدأت بالوصول إلى عدد بسيط من المحطات والازدحام الكبير والطوابير الطويلة منذ أيام. يعني هناك سائقين يباتون هنا.

0: على أبواب هذه المحطات منذ يوم الجمعة، يعني يومين أو ثلاثة أيام هنا ينتظرون هذه المادة. سألناهم لماذا يعني لا تنتظرون خارج، يقولون بأننا بأن هذا باب رزقنا، هم سيارات أجرة لا عمل لديهم بدون هذه المادة بدون البنزين، لذلك هم ينتظرون هنا على في الطابور ليوم أو ليومين بانتظار مادة البنزين. ولكن يعني يبدو بأن الأزمة بدأت بالانفراج، بدأت الصهاريج بالوصول إلى مدينة حلب وأيضا إلى باقي المحافظات.
1: طيب عمار، هل تأثرت قطاعات أخرى مثل يعني قطاع النقل الداخلي أو حتى حركة الأهالي بسبب هذه الأزمة؟
0: يعني الأهالي يعتمدون على الباصات أو حافلات النقل العام السرافيس، وهي تعتمد على مادة المازوت، لذلك لم تتأثر كثيرا كحركة نقل، ولكن السيارات الأجرة التي تعتمد على البنزين بدأ السائقون يطلبون أسعارا مضاعفة، ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف الأجرة، لذلك بدأ الناس بالاعتماد فقط على وسائل النقل العامة، لذلك كانت هناك كثافة كبيرة داخل هذه الوسائل. بالإضافة إلى ذلك يعني شهدت اليوم حلب خاصة شلل في الحركة المرورية داخل المدينة، يعني عادة تكون الحركة كثيفة جدا داخل المدينة في محيط ساحل سعد الله الجابري وسط المدينة في محيط الجامعة، ولكن اليوم يعني تشهد حركة خفيفة جدا بالمقارنة في مع الأسابيع الماضية أو في مثل هذه الأيام. يعني ما تأثر أكثر يعني بائعو الخضار على سبيل المثال قالوا لنا بأنهم يعتمدون على سيارات البنزين لنقل الخضار إلى المحال أو إلى البازارات أو إلى الأسواق، يقولون بأنهم تأثروا. بالإضافة إلى ذلك توفر البنزين في على البسطات كمادة حرة، يعني وصل سعرها بين 20,000 إلى 35,000، تسعيرة البنزين في محطات الوقود 12,500 ليرة، وهو سعر مرتفع للغاية، لذلك يعني أيضا يحجم السائقون عن شراء هذه المادة إلا إذا اضطروا، لأنها يقولون بأنها تضر بالسيارات وبالمحركات.
1: طيب عمار، توفر هذه المادة هل يتفاوت ما بين مدينة حلب وما بين الريف الحلبي؟
0: بالأمس كان هناك تفاوت، كان هناك يعني بعض محطات الوقود يتوفر لديها في المناطق التي لا يوجد فيها كثافة سكانية كثافة مرورية حتى، ولكن يبدو بأن اليوم من يعني يحتاج هذه المادة توجه إلى هذه الأرياف. اليوم في على وسائل التواصل جميع أرياف مدينة حلب من عزاب إلى حلب لا يوجد في المحطات مادة البنزين يعني في نسبة كبيرة جدا منها.
1: طيب في اللاذقية كيف يبدو الوضع هاشم؟ على ما يبدو هنالك طوابير من خلفك كما نشاهد الآن، لو تصف لنا الوضع.
2: نعم ديما، يعني ما زالت الأزمة البنزين مستمرة في مختلف أو كل المحطات الوقود في محافظة اللاذقية، إن كان مدينة أو ريفا، يعني كما نشاهد الآن يعني في هذا الطابور الموجود خلفي بهذه الكازية أو هذه محطة الوقود هي القريبة من دوار الجامعة، نشاهد يعني هذا الطابور الذي يمتد من الكازية. طبعا الكازية هي أو المحطة الوقود يعني على بعد 1 كيلومتر وبهذا الاتجاه، يعني الآن الكاميرا كما نشاهد يعني لعل الصورة هي تصف الواقع أكثر، وهذه السيارات لبعد هذا الدوار دوار الجامعة، سيارات أيضا ممتدة حتى دوار الزراعة، يعني أكثر من 1 كيلومتر امتداد هذا الطابور من السيارات الموجود يعني التي تنتظر دورها. طبعا هذا الطابور ديما هو يعني متوقف وليس يعني هناك عمليات تعبئة حتى هذه اللحظة بعد إعلان وزارة الطاقة أنها يعني أن هذه الأزمة بدأت بالانفراج بعد يعني تحميل أو بعد استجرار المحطات ب7 مليون لتر إلى مختلف المحافظات السورية. اللاذقية حتى هذه اللحظة يعني لم تدخل إليها صهاريج البنزين، ولكن من المحتمل خلال يعني الساعة القادمة أو الساعتين القادمتين يعني أو حتى لساعات المساء أن تبدأ عملية ضخ أو عملية توريد صهاريج البنزين وبدء حل هذه المشكلة جزئيا. يعني هذه السيارات أيضا زاد

0: عددها في الصباح لم يكن هذا العدد، يعني كنا قد عددنا تقرير واستطلاع للرأي للأهل الموجودين، معظم الكازيات عليها طوابير ولكن ليس بهذا الحجم، ولكن بعد يعني الخبر من وزارة الطاقة بأن البنزين سيصل بدأت السيارات أيضا تصل إلى بالقرب من هذه المحطات الوقود، وأيضا طوابير ازدادت على أمل أن تحجز دور في حال وصلت هذه المادة، يستطيع أصحاب السيارات وخصوصا السيارات الخاصة والسيارات الأجرة من عملية استجرار أو تعبئة البنزين، وعلى أمل أن يكون لهم دور مبكر في معظم هذه المحطات.
1: نعم، طيب هل هنالك يعني بعد إعلان وزارة الطاقة ما حجم الإقبال على المحطات، وماذا يقول أصحاب المحطات فيما يتعلق بهذه الطوابير التي نراها الآن؟ هاشم، نعم هاشم تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بهاشم. طيب أعود إليك ديالة للحديث عن أصحاب المحطات، ماذا يقولون حيال وجود هذه المادة أو حتى ربما في بعض المحطات نقص هذه المادة والطوابير التي نراها، هل هنالك أي تبريرات من قبلهم؟
2: نعم ديما، يعني حقيقة بعض أصحاب هذه المحطات يتحدثون عن تأخر في وصول هذه المادة إليهم، وبالتالي هو ما ينعكس على عدم قدرتهم على تخديم هذا العدد الكبير من المواطنين الذين يتهافتون على تعبئة خزاناتهم في هذا الوقت، هذا بحسب بعض أصحاب المحطات. لكن أيضا بالمقابل المواطنين يطالبون ديما بأن يكون هناك رقابة تشديد للرقابة على المحطات التي تصل إليها مخصصاتها من مادة الوقود، بأن يكون هناك رقابة يعني وتشديد على هذه المحطات، بأن يكون هناك توزيع حقيقي وعادل للمواطنين، وأن لا يكون هناك يعني احتكار من قبل أي من المحطات لهذه المادة أو بيعها بطرق غير شرعية.
1: شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من دمشق، وأشكر أيضا عمار مرجان كان معنا من حلب، وهاشم العبدالله من اللاذقية، شكرا جزيلا لكم. قال أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة إن التدخل الحكومي لضبط الأسعار في الأسواق غير موجود بعد إلغاء دور المؤسسة السورية للتجارة، وأضاف في تصريحات إعلامية أن التاجر أصبح صاحب القرار في تحديد الأسعار من دون خوف من المساءلة، مشيرا إلى أن دور الجهات الرقابية يقتصر على المراقبة، مراقبة الإعلان عن الأسعار وضبط حالات الغش والتأكد من مطابقة المواد المعروضة للمواصفات الصحية. أكد أيضا حبزة أن السوق بات محكوما بمزاجية التجار بعد الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر، مشددا على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية في الأسواق. هذا واستطلع مراسل تلفزيون سوريا آراء بعض المواطنين والبائعين بشأن أسعار المواد الغذائية في ريف دمشق.
3: أنا هون بالنسبة لنا المواد الغذائية، أنت بتزعل من المغازي وتفوت لعندك حرمة وتفوت لعندك عاجز، خصيصا بهالحرب اللي صارت عم ياخذ مثلا بتقول لك ما راح اعطيني ب 5000 سمنه ولا ب 5000 ورقه زيت ولا اعطيني ب 10000 ورقه مثلا نفترض زيت بلدي، ولا بتقول لك مثلا اعطيني شويه شغله بندور، انت بتتضايق. عرفت شلون؟ يعني بتمنى من الحكومه من هالساده الوزراء انه يا اخي شوفوا الشعب،
4: والله ما بنعرف سواء بيقولوا احنا على الدولار بيطلع، ما بنعرف هذا الشيء، احنا الدولار بيطلع بتطلع البضاعه وبينزل الدولار، عم تنزل البضاعه شيء يعني شيء قليل.
5: اليوم صاحب المحل اليوم عدم وضعه، عدم صاحب المحل ما بيلحق، يعني بدك تلحق كهرباء ولا اي ما بتلحق شيء، يعني اخذت اليوم بضاعتك انت بسعر بعتها تمام، بس ثاني يوم انت بدك تروح تشتري، روح اشتري لا هي انت اغلى مما بعتها، يعني بتروح على اليوم ما عندك انه طبخه اليوم رخيصه، مستحيل وضع عدم على الكل.
6: هلا هي الاسعار والله اسعارها غاليه، يعني السعر

0: على حسب الاول كسر شوي يعني، يعني نزلت لاني انت الزيت 1000 ليره يعني، مو نزول هذا يعتبر، اما لسه الاسعار غاليه بشكل عام. السبب كانه سعر الدولار سعر الصرف يعني، بين الاول نزل له 1000 ليره الدولار، بس احيانا عم تغلى المواد الغذائيه فوق سعر الدولار. يعني بالنسبه لي انا ايام مثلا طرد الزيت بيتحسن سعره فوق الدولار، ينزل سعره كدولار بس هو يعني ينزل سعر الدولار بس هو سعره كدولار بيتحسن.
1: انا امبارح كنت عم بشتري الزيت ب 25 اليوم 27 يعني. طيب ثبت الدولار مثلا ثبت على 13 هلا فتره صاروا 4 او 5 ايام يعني هيك على 13، اليوم البضاعه ارتفعت فوق الدولار يعني، كان كزيت او كان كسكر او كان كأكثر نوع يعني. نحن بس نطلب الثبات من الدولة يعني توحد سعر الصرف أو توحدنا الأسعار يعني، نعرف إنه هذا الطرد أو هذا الزيت أو هاي السكر سعره هيك يعني هيك يعني هيك.
2: حول هذا الموضوع رحب بعراق زينو مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من ريف حماة. مرحبا بك معنا عراق، لتضعنا في صورة الوضع، ما الذي رصدتموه في أسواق حماة خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق بواقع الأسعار في السوق؟
3: مرحبا ديما. في الحقيقة يعني هناك تفاوت ملحوظ في الأسعار بشكل عام، يعني بشكل خاص الخضروات والمواد الغذائية. يعني نحن نذهب إلى مثلا على سبيل المثال سوق الأمهال، يكون هناك سعر محدد للخضروات، وهو يعني السوق الذي يقوم بتوزيع إلى كافة الأسواق وكافة المحال التجارية في المدينة. على سبيل المثال هناك يعني يكون سعر البندورة يكون حوالي 3000 ليرة سورية أو 2000 ليرة سورية، في سوق الخضار يعني يكون مرتفع نوعا ما إلى 4000، هو سعر مقبول. عندما نذهب إلى الحارات والأحياء الشعبية يكون بحوالي 7000 و8000 وقد يصل إلى حوالي 9000. هذا الارتفاع مرده أسباب كثيرة، منها خصوصا الخضروات. يعني الخضروات في أيام الصيف يعني تتلف بشكل أسرع مقارنة بغيرها من المواد بسبب ارتفاع الحرارة وبسبب يعني تأخر نفوقها عند البائع، وبالتالي عندما تتأخر نفوقها عند البائع تخف جودتها وبالتالي يصيبها بعض التلف، وهنا يعني يكون البائع يقول بأنه لا يستطيع تحمل الخسارة منه وبالتالي من جيبه الخاص، وبالتالي سيقوم برفع سعر هذه بعض هذه السلع. هناك أمر آخر يعني يكون بغياب الرقابة التموينية، وهي يعني تقوم هيئة التموين أو الرقابة بشكل عام تقوم بدوريات على جميع المحال التجارية ودوريات مختلفة وفي أوقات مختلفة، إلا أن هذه هي حالة عامة في البلد ولا تستطيع ضبط كافة الأسواق بشكل عام. يعني عندما يكون تتواجد هذه دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك يكون هناك يعني ضبط مناسب للأسعار وتكون هي قريبة بسعر السوق أو السعر الذي يناسب الدخل المواطن، لكن عند غيابها يقوم البائع أو بعض البائع يقومون برفع الأسعار تبعاً لأهوائهم في بعض البائع، وهناك بعض البائع
2: بالتالي سياسة السوق الحر إلى أي مدى أثرت فعلاً على هذه الأزمة؟
3: يعني هناك يعني تساؤل من قبل المواطنين، يعني غياب هذه الرقابة يعني لماذا يقوم البائع بهذا النوع من التجارة؟ هناك على سبيل المثال يرتفع الدولار فترتفع الأسعار وهو يعني حق للبائع، ولكن التساؤل هنا يقول المواطن عندما ينخفض سعر الدولار لماذا لا يقوم البائع بتخفيض أسعارهم بما يناسب الدولار؟ وبالتالي الحلقة الأضعف في دائرة البيع ودائرة دائرة السوق بشكل عام يكون هو المواطن، يكون تحمل هذه الخسائر من جيب المواطن الذي يعني يكون مضطر خصوصا في بعض المواد الغذائية كما ذكرنا الخضروات وغيرها، في حين أنه يعني هناك بعض السلع قد يقوم بالاستغناء عنها أو تأخير شرائها، لكنه في المواد الغذائية فهو مضطر للشراء بشكل يومي، وبالتالي يكون تحمل هذه الخسائر من جيبه، وبالتالي تضعف القوة الشرائية بشكل عام وتضعف الحركة في السوق بشكل عام. هناك أيضا على سبيل المثال يعني أسعار الفروج

بعض في المحال التجارية القريبة من السوق يكون سعر الفروج المذبوح حوالي 20,000 ليرة سورية. نبتعد قليلا عن الأسواق التجارية يكون بحوالي 23,000. نذهب إلى الأحياء الأبعد

0: علينا بأجزاء الفلاني، وبالتالي نحن مضطرون لبيعها بأجزاء الفلاني. وبالتالي يعني هنا التساؤل، انه عندما يتم خفض هذا خفض سعر الدولار في السوق منذ حوالي شهر، كان سعر الدولار بحوالي 14300 ليره سوريه، هو وصل الى حد الى هذا الحد الاقصى، كان سعر الفرور وكان سعر بعض المواد الغذائيه التي تعتمد على سعر الدولار مثل السكر وغيرها او الزيوت وغير ذلك ارتفع الى حد ما. اليوم نحن لدينا سعر الدولار بحوالي كحد اقصى 13000 ليره او 13000 ليره و100 ليره سوريه، لا يتم خفض هذه اسعار هذه المواد. وبالتالي يعني هنا التساؤل، لماذا لا يقوم الباعة بخفض اسعارهم؟ التجاره الداخليه، وزاره التجاره الداخليه وحمايه الانسان تسير دورياتها بشكل دائم وتقوم بضبط المخالفات والغرامات بحق المخالفين، الا انه يعني لا تستطيع الضبط بشكل كامل بسبب يعني الكثافه وبسبب كبر المدينه وبسبب يعني انهم في حال وجودهم يكون البيع بسعر محدد، ولكن عند غيابهم يكون بسعر اخر. هناك ايضا يعني كما ذكرنا تلف هذه المواد، يعني مثل الخضروات، يعني يقول البائع يقول لسان حال البائع ان نحن لا نستطيع تحمل الخسائر بشكل يومي، قد نتحمله يوم ويومين.
1: والاهالي، ما هي ابرز مطالب الاهالي الان في ظل هذه المشكله؟
0: ابرز مطالب الاهالي بان تقوم دوليات التموين والتجاره الداخليه وحمايه المستهلك بضبط يومي وبضبط مباشر، وايضا يعني يطالبون بما يسمى الموظف الخفي، وهو يعني يقوم الموظف التابع لوزاره الداخليه وحمايه المستهلك بشراء من محل تجاري دون الكشف عن هويته، فيما بعد يقوم يعني عند ضبط المخالفين يقوم بالكشف عن هويته من قسم ضبط هذه الاسعار. هناك ايضا مطالب اخرى مثل يعني ايضا يعني ترفع الرواتب وصرفها بوقتها المحدد. هناك ايضا امر اخر غفلنا عنه، وهو يعني يقول به التجار والباعة بانه عندما يشترون البضائع من مكان معين اليوم ترتفع اسعار المحروقات، ومن وخصوصا انها عندما يعني يذهبون الى اماكن بعيده لشراء حاجياتهم، وبالتالي ترتفع عليهم اسعار نقل هذه المواد. لكن ايضا يعني ارتفع بحوالي 30% الشهر الماضي، لانها يعني انخفضت هذا الشهر بحوالي 10%، ولكن بقيت الاسعار كما هي.
1: طيب دعني ننتقل إلى إدلب لنرصد أيضا واقع الأسعار والأسواق واستجابة التجار لمسألة رفع الأسعار. إبراهيم، كيف يبدو الوضع لو تصف لنا؟
2: نعم، أهلا ديما. يعني ربما ديما يختلف قليلا ربما أسواق إدلب عن باقي الأسواق بسبب وجود أكثر من عملة هنا في أسواق إدلب. نتحدث عن ثلاث عملات رئيسية: الدولار الأمريكي الذي يتم شراء الإلكترونيات منها بشكل يعني أساسي، إضافة إلى الليرة التركية التي لا تزال تستعمل حتى هذه اللحظة، وإضافة إليها أيضا الليرة السورية التي بدأ التعامل معها بالمحروقات والكازيات التي تتعامل فقط يعني بالليرة السورية وحتى الأفران. وبالتالي هذا التفاوت حقيقة ديما هو كان سبب يعني إضافي في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتحدث هنا عن يعني المواد الغذائية التي باتت تختلف ما بين سوق إلى سوق آخر، وباتت حتى تختلف من محل تجاري إلى محل آخر. على سبيل المثال يعني اليوم عندما أردنا أن نقوم بشراء أحد الحاجيات في أسواق مدينة إدلب، فكانت يعني الأهالي يعني شاهدت بعض الأهالي تحوي فقط الليرة السورية، والسلعة كانت يعني مرقمة بالليرة التركية، وبالتالي كانت هناك عمليات تصريف، يعني نتحدث عن فروقات عمليات تصريف إضافة إلى يعني غلاء السلعة الأساسية. وبالتالي يعني هناك تحديات بالفعل يعني اليوم أساسية تواجه الأهالي من ناحية يعني اختلاف السلع الغذائية واختلاف حتى يعني التسعيرات، علما أن مناطق إدلب يعني كانت قد ارتفعت فيها الجمركة بشكل الجمارك بشكل أساسي على بعض السلع السلع الغذائية المستوردة أتحدث، والتي بدأت يعني هي مرتفعة نوعا ما عن العام الماضي يعني بنتيجة يعني ارتفاع أسعارها. وبالتالي بالفعل ديما يعني من خلال الفترة الأخيرة عندما كنا نتجول في الأسواق نشاهد يعني ارتفاع. أيضا نتحدث عن مادة أساسية هي متواجدة في إدلب وهي اللحوم الحمراء. ديما اليوم وصل سعر الكيلو واحد فقط من اللحوم إلى تقريبا حوالي 800

0: 50 ليرة تركية، وهو حتى هذه اللحظة يباع بالليرة التركية. قبل عام تقريبا كانت الأسعار يعني حوالي 450 إلى 500 ليرة، وبالتالي هناك ارتفاع كبير جدا في هذه الأسعار، حتى كانت يعني الدجاج إلا أنها انخفضت خلال الشهر الماضي، وحتى الآن يعني الأسعار مقبولة نوعا ما، لكن الارتفاع كان بشكل عام على اللحوم الحمراء إضافة إلى بعض الخضروات الأساسية التي أيضا يعني ديما شهدت ارتفاع هنا في هذه المنطقة. يقابل كل ذلك ديما هناك لا تزال يعني فرق جوالة تقوم بعمليات يعني ضبط الأسعار، سواء كان في مدينة إدلب وخاصة وحدة حماية المستهلك التي أعلنت بأنها تقوم بجولات في كل الأسواق، وأنها تسعى إلى الضبط السعر والمبيع أن يكون بالليرة السورية في الفترة الأخيرة.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب، وأشكر أيضا عراق زين ومراسل تلفزيون سوريا كان معنا من حماة. إذن أرحب الآن بعبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا. مرحبا بك معنا من دمشق. مرحبا بك معنا سيد عبد الرزاق. إذن استمعنا إلى آراء الأهالي وآراء التجار أيضا فيما يتعلق بتفاوت الأسعار وارتفاع زيادة في الأسعار، وكان لكم تصريح في أن التدخل الحكومي لمسألة ضبط الأسعار أصبح شبه ربما غائب أو معدوم تماما. ما هي الأسباب التي أوصلت الأسواق إلى هنا؟
2: نتحدث سيد تحياتي سيدتي،
1: أهلا وسهلا.
2: نتحدث بداية عن الاقتصاد السوري الحر غير الموجه، اقتصاد الحر غير الموجه غير المنضبط. هذا هو أساس البلاء أو أساس المشاكل التي تحصل. لو كان هناك عبارة مضافة إلى اقتصاد السوق الحر الموجه أو المنضبط كنا ما فتنا بها المتاهات كلياتها. الحقيقة نحن عملنا استقراء وعملنا جولات اطلاعية على كافة الأسواق لنرصد أسباب ارتفاع الأسعار. الحقيقة لاحظنا عدة أسباب رئيسية. السبب الأول عدم دعم المنتج الأساسي اللي هو الفلاح أو المنتج المادي الأساسي، تكرار زيادة حركات حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك تؤدي هذا العمل. طريقة التسويق السيئة الموجودة حاليا من كلفة زائدة، إن كان من حوامل الطاقة أو من موضوع الغلافات التي تغلف فيها المادة أو من حيث نقل هذه المادة، الحقيقة كمان عم يأثر تأثير أساسي. إضافة لموضوع أساسي بحثناه سابقا وتحدثنا عنه كثيرا، عدم التقيد بالسوق المركزي. يجب أن تكون هناك أسواق هال فرعية، أسواق فرعية تسهل على المستهلك ابتياع المادة أو الحصول على المادة. لكن أنا عندي في سوق مركزي بدمشق اللي هو سوق الزبلطاني على الفرض، تنقل المواد من أماكن الإنتاج إلى السوق المركزي ويعاد نقلها مباشرة إلى أماكن التسوق أو أماكن الاستهلاك. الحقيقة هذا عم يشكل عبء على المستهلك وعم يحمله نفقات إضافية. نحن نبحث حلقة حلقة من الحلقات اللي تحدثنا عنها، حلقات الوساطة اللي هي الحلقة الأساسية تاجر جملة أو المنتج. المنتج الحقيقة ما عم يستفاد، إن كان فلاح أو كان منتج أساسي الفائدة عم تقول الفائدة عم تعود على الحلقات الأخرى. يعني الفلاح عندما يأتي بالمادة المنتجة ويتعب فيها وينتجها من سماد من مبيدات بغياب دعم حكومي واضح للفلاح أو المنتج تنتقل إلى سوق الهال. سوق الهال يتحكم فيه بعض التجار من خلال فرض سعر محدد من حيث توفر المادة أو انسيابة المادة أو قلة المادة، مجبر الفلاح على بيع هذه المادة لتاجر الجملة، بالتالي تاجر الجملة ينقل هذه المادة إلى
1: طيب انتقال إلى اقتصاد السوق الحر، هل يعني ذلك غياب أي دور للدولة؟
2: طبعا نحن وتبعت رقابة تموينية على الأسواق فاقدة السلاح. كيف فاقدة السلاح؟ نحن زودناها بكاميرات مراقبة، زودناها بسيارات حديثة، زودناها بتعامل جيد مع المواطن، لكن هذا لا يكفي. هل يملك المراقب التمويني سلطة خفض السعر؟ لا يملك. من خلال لقائنا مع عدة ناس معنيين بهذا الموضوع طبعا من العاملين في الحكومة، قلنا لهم هل يمكن لكم أن تخفضوا الأسعار؟ قالوا لا نملك هذه السلطة إلا في حال وجود شكوى ووجود سعر فاحش. من يقدر هذا السعر الفاحش؟ لا، يجب أن يكون هناك سعر وسطي، سعر استرشادي يقبل عليه يستوعبه المواطن، يعرف شو السعر الموجود في باقي المحافظات في باقي الأسواق. يعني الحقيقة البيع عم يصير على الكاركتر تبع المواطن.
1: ولذلك تحدثتم يعني أنا التاجر يعني أصبح صاحب القرار في مسألة تحديد الأسعار.
2: صحيح، من يملك السلعة يا سيدتي يملك القرار، يملك السلعة يملك القرار. لو هناك تدخل إيجابي من الحكومة ولو جزئي من خلال عمليات التسويق أو طرح بعض المواد ممكن ينافس التاجر، ممكن ينافس بائع المستهلك، ممكن يكون

0: سند للمستهلك في الحصول على المادة بسعر أرخص. الحقيقة هذا ما حصلنا عليه ولا توفر. وللأسف الانتقال إلى السوق الحر كان انتقال مفاجئ دون تمهيد لاستيعاب الإرشاد للمواطن، إرشاد للتاجر أنه يا أخي نحن عملنا العملية هي مساعدة للتاجر ومساعدة للمستهلك من خلال انسيابية المادة، من خلال وجود تنافسية شريفة لخفض الأسعار. ما حصلنا على هذا الشيء، معناها أن الانتقال للسوق الحر بالطريقة اللي انتقلنا فيها بالشكل المفاجئ كان انتقال الحقيقة ما هو سليم. لازم يكون كان استباق الشيء بهذا بتخطيط واضح لعملية السوق
1: طيب
0: الحر.
1: سيد عبد الرزاق،
0: غير الموجه كبيرنا انتقال السوق الحر غير الموجه.
1: سيد عبد الرزاق، ماذا عن جمعية حماية المستهلك وأنت أمين سر هذه الجمعية؟ هل ما هو الدور الذي تقوم به فيما يتعلق بهذه المشكلة، مسألة ارتفاع الأسعار، وهل لها الدور الكافي لضبط هذه المخالفات؟
0: جمعية حماية المستهلك سيدتي مثل أي جمعية في العالم لكن تفتقد إلى الدعم الحكومي. في دول العالم جمعية حماية المستهلك تقرر الأسعار وتشارك في الأسعار وتشارك في وضع السياسة الاقتصادية للبلد. للأسف إلى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة في بلادنا، وللأسف المجتمع الأهلي بشكل عام وجمعية حماية المستهلك بشكل خاص أعتقد أنها لا نقول أنها تحارب، حتى ما تكون الكلمة شوية تغيظ بعض المسؤولين أو تصير حساسية عندهم، لا تقدم لهم المساعدة الكافية للقيام بواجبهم، علما أن لدينا أعضاء منتشرين في كافة المحافظات لمتابعة الأسعار ورصد المخالفات الموجودة وإعلام الجهات المعنية. نحن كنا نطالب وما زلنا نطالب بإشراك جمعية حماية المستهلك في القرارات الحكومية الاقتصادية، أقل شيء يمثل المستهلك القرارات. يعني مو معقول أنا القرار بمسني أنا كمستهلك، في النهاية أنا صاحب العلاقة وأنا اللي عم بخسر من جيبتي، لازم أنا أمثل المستهلك في اللجان والقرارات اللي عم تخضع. الحقيقة كافة القرارات اعتبارها من قرارات القرار الانتقال للسوق الحر، انتقال موضوع التسعير تبع الوقود اللي صار تخفيض الأسعار أو ارتفاع الأسعار ما شاركنا فيه. القانون حماية المستهلك هذا اللي كان سابقا وكان سيء الحقيقة، في تعديل له، يجب أن نشارك نحن كجمعية، وهي مطالبة للحكومة. أنا بقول للحكومة إذا ما شاركتي المجتمع الأهلي جمعية حماية المستهلك كان طرف في القرارات المأخوذة، القرارات حتكون فاشلة وناقصة.
1: طب أود أن أختم معك فيما يتعلق بنقطة أخيرة،
0: يكون المرجع
1: ما هي مقترحاتكم لإنهاء هذه المشكلة ومنع احتكار التجار ورفع الأسعار؟
0: سيدتي الأسباب اللي حكيتها أنا
1: نرجع معك. لا، أنا أسألك عن مقترحات معالجة ما يجري.
0: هاي المقترحات من الأسباب، المقترحات أنا أعطيتك السبب، بدي المقترح. السبب الأول موضوع دعم المنتج المحلي، أول شيء بكافة الطرق، من مبيدات، من أسمدة، حتى المنتج، موضوع الضرائب، موضوع حوامل الطاقة، هذا شيء أساسي كمنتج عشان نخفض سعره. الشغلة الثانية تخفيض حلقات الوساطة، بدي تدخل إيجابي من الحكومة، يعني من المنتج إلى المستهلك اللي يوما ما أصير هذا الموضوع لم يحقق وصار تجربة له الحقيقة وكانت فاشلة، لأنه اللجان اللي كانت تروح عند الفلاحين لتستجر منهم المحصول الحقيقة كانت تساومن على المحصول اللي عم تستجره منهم، نوع أول ونوع ثاني وما إلى هنالك. دور المؤسسة السورية للتجارة الفاشل، يجب إعادة تنظيم سورية التجارة وتدخلها الإيجابي والاستفادة من العثرات التي كانت سابقة ومن الفساد اللي كان سابق أيام النظام البائد. إذا عملنا شيء هذا بعتقد الأمور بتكون بشكل جيد وبصير انسيابية للمواطن، إضافة لضبط موضوع الأسعار وجعل هناك سعر وسطي أو استرشادي يقوم المراقب التموين بالبحث عنه والمخالفة في حال تجاوز هذا السعر بشكل فاحش. طبعا نحن ما حنقول إلغاء السوق الحر لأنه هذا عالميا كلياته عم يشتغلوا فيه، لكن نحن بدنا يكون منضبط وموجه، يعني يكون في صلاحية للمراقب التموين إذا شاب شعر فاحش غير إعلان السعر. ها هو المراقب مهمته بس التفتيش على إعلان السعر، ما بيهمني هذا. أنا بيهمني إذا في ربح فاحش يكون عندي أنا الصلاحية القانونية أنه أعمل ضبط تمويني لتوجيه الموضوع وإفادة المستهلك.
1: شكرا جزيلا عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك في سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. تشهد شواطئ طرطوس إقبالاً متزايداً مع دخول فصل الصيف وسط مطالب بتعزيز إجراءات السلامة وزيادة انتشار فرق الإنقاذ تجنباً لحالات الغرق، فيما تؤكد قيادة خفر السواحل جاهزيتها للاستجابة للحالات الطارئة على امتداد الشريط الساحلي.
2: تشهد شواطئ محافظة طرطوس خلال موسم الصيف تسجيل عدداً من حالات الغرق وسط مطالبات بزيادة انتشار فرق الإنقاذ على الشواطئ، ويؤكد مواطن

0: يقولون أن كثيرا من مواقع السباحة تفتقر إلى وجود منقذين، وفي حال وجودهم يكون عددهم محدودا، ما يثير مخاوفهم ويزيد من أهمية توفير إجراءات سلام أكبر.
1: بالنسبة لطرطوس بدنا هي بدها وقت وعم يبلشوا فيها، بدنا عدك انقاذ هوني، يعني زورق بأرواد فيه، زوارق كتير وبيطلعوا بلحظة، بدها تبلغيهم بأرواد بيطلعوا. عندنا رئيس مينا شديد كتير كتير على الشغلات، بس بطرطوس بالطيحون ما في.
0: من جهتها تؤكد قيادة خفر السواحل استمرارها في تنفيذ مهام الإنقاذ والتوعية من خلال إرشاد المواطنين إلى أماكن السباحة الآمنة والتحذير من السباحة في المواقع الخطرة، إلى جانب الجاهزية على مدار الساعة للاستجابة لأي حالة طارئة والعمل على تطوير قدرات عناصرها في مجال الإنقاذ.
2: نعمل في مديرية خفر السواحل على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح المدنيين ومن الغرق من خلال نشر وتوعية المدنيين على أماكن السباحة الملائمة. مديرية خفر السواحل عم بتطور هذا الأمر بشكل كبير من خلال نشر تدريبات على كافة عناصر خفر السواحل وإجراء تدريبات خاصة في الإنقاذ بشكل كبير ومختصة، ورح يكون في عدد في المستقبل عدد أكبر بكثير من الأشخاص المنقذين مختصين على طول الساحل السوري إن شاء الله.
0: في ظل استمرار تسجيل حوادث الغرق تبرز أهمية تعزيز إجراءات الوقاية والإنقاذ، إلى جانب نشر الوعي بإرشادات السلامة بما يسهم في الحد من هذه الحوادث وحماية الأرواح على امتداد الشريط الساحلي. مع تزايد الإقبال على الشواطئ تبقى الجاهزية وسرعة الاستجابة عاملين أساسيين للحد من حوادث الغرق، وسط تأكيد الجهات المعنية على العمل لتعزيز إجراءات السلامة خلال الموسم السياحي. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
3: وتنضم لنا من طرطوس مراسلة تلفزيون سوريا لنجبارة، مرحبا بك معنا لين، نرصد وإياك كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بواقع الشواطئ وإجراءات السلامة المتبعة ومدى جاهزية الشواطئ أيضا.
4: نعم ديما، صراحة مع بداية الموسم السياحي في محافظة طرطوس تشهد الشواطئ إقبال كبير من المحافظات الأخرى لزيارة الشواطئ على امتداد الساحل سواء في اللاذقية أو طرطوس. بالنسبة لمحافظة طرطوس يعني هي تفتقر لفرق إنقاذ تتواجد بشكل دائم على هذه الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير لزيارة هذه الأماكن السياحية خلال موسم الصيف. صراحة عندما يكون هناك حالة غرق وهي يعني حدثت خلال الفترة الماضية، يعني خاصة خلال فترة العيد الماضي عيد الأضحى، كان هناك حالات غرق خلال يومين كان هناك عدد كبير من حالات الغرق، وطبعا يعني فيما بعد أيضا حدثت حالات غرق، ولكن خلال هذه الفترة كان هناك إقبال كبير من المحافظات الأخرى وازدحام على الشواطئ، ما ترافق ذلك مع وجود تيارات أيضا يعني في البحر. هذا الأمر يعني عزز احتمالية حدوث حالات غرق. طبعا تكون عند حدوث يعني أي حادثة غرق تكون الاستجابة سريعة من الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، وحتى يعني أيضا يعني الهيئة العامة للمنافذ الجمارك يعني لديها فرق مختصة بالإنقاذ، يعني تكون الاستجابة سريعة من قبلهم، ولكن على الشواطئ نفسها لا يكون هناك، لا يوجد يعني منقذين أو أي وسائل إنقاذ موجودة بشكل دائم على هذه الشواطئ.
3: شكرا جزيلا لنجبارة مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من طرطوس. أطلقت مؤسسة البصر العالمية بالتعاون مع مديرية الصحة في دير الزور حملة بصر 4 مستهدفة أكثر من 400 مريض بإجراء عمليات جراحية مجانية.
5: نحن في مؤسسة البصر العالمية متواجدين الآن في محافظة دير الزور، تحديدا في مستشفى الوطني في دير الزور. حملة بصر 4 بدأت اليوم الحمد لله عز وجل، ونستهدف في هذه الحملة أكثر من 400 عملية جراحية. حقيقة الاستهداف أتى من الحاجة الماسة الموجودة في هذه المنطقة، يضاهي حقيقة هذا الاحتياج كثير من الدول الأفريقية اللي زرناها ونعمل فيها عمليات جراحية، لكن الحاجة الماسة اللي وجدناها في هذه المنطقة حاجة تفوق المتوقع. كثير من الحالات تأتي فيها ماء أبيض في العينين، لذا احنا بإذن الله قررنا أن نستهدف أكثر من 400 عملية جراحية بإذن الله، وفحص أكثر من 2000 مريض، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 1000 نظارة طبية للقراءة. مدة إقامتنا إن شاء الله في هذا المستشفى يفوق الأسبوع إن شاء الله.
3: مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، إلى اللقاء بأمان الله.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

0: أهلا بكم مشاهدين على هذه الحلقة الجديدة من ريبوست لنرصد فيها أبرز ما تم تداوله في الساعات الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال الثورة تعرض النسيج الاجتماعي في سوريا إلى ضغوط كبيرة ككل شيء نتيجة النزوح وتغيير في التركيبة السكانية ضمن بعض المناطق وتصاعد الخطاب الطائفي والقومي أحيانا، كما أن تدخل أطراف دولية وأقليمية عزز الانقسامات في بعض الأحيان، ولكن في المقابل ظهرت أمثلة على استمرار التعاون بين المجتمعات سواء في مبادرات محلية للإغاثة أو في الحفاظ على علاقات الجوار، وهذا يشير بطبيعة الحال إلى أن العلاقات بين السوريين لا يمكن حصرها بالصراعات فقط. لكن في نهاية المطاف تتركز وجهة نظر البعض على أن ضمان طبيعة العيش المشترك يعتمد على وجود إطار قانوني يضمن المساواة في الحقوق والواجبات وتعزيز سيادة القانون ومعالجة آثار الحرب ودعم الحوار وتجنب التعميم وإتاحة التعرف على الآخر، لا إطلاق الأحكام عن بعد، واحترام الآخر ومراعاة حساسياته الدينية والاجتماعية وتقاليد كل مجتمع وثقافته، بلا تطفل، بلا إساءة، بلا تجريح، بلا استضعاف أو استغلال، حتى ينجو هذا التعايش بعد تعرضه لاختبار حساس في واقع الأمر. في مدينة سلامية شرقي حماة حصلت بالأمس مشاجرة بين مجموعة شبان من أبناء المنطقة وآخرين من ريفها على خلفية قيام شبان من الفريق الثاني بتصوير الفتيات خلسة ضمن المدينة. ما دفع الشبان أبناء المنطقة إلى التدخل والدخول في شجار نتيجة هذا السلوك المشين؟ مراسل تلفزيون سوريا أوضح أن التوترات تصاعدت بعد توقيف قوى الأمن لشبان من المدينة على خلفية المشاجرة التي وقعت في شارع البريد. ما دفع شبان آخرين من المدينة إلى التجمع أمام المجلس الإسماعيلي الأعلى بسلامية للمطالبة بإنهاء الخلاف والإفراج عن الموقوفين؟ قيادة الأمن الداخلي في حماة قالت إنها تتابع مجريات الإشكال وبيّنت أن تدخل دوريات قسم الشرطة لفض الخلاف قوبلة بمحاولة ممانعة، ما استدعى تدخلا مباشرا ونشرا لوحدات المهام الخاصة في المدينة لمنع التصعيد، كما أكدت أنها تواصل البحث والمتابعة لتوقيف جميع الأطراف المتورطة في هذه الحادثة وأيضا في افتعالها ومثيري الشغب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة بحقهم، مشددة على عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بأمن واستقرار مدينة سلامية. في وقت لاحق أصدر مدير منطقة سلامية عدنان كوجان أصدر بيانا أعلن فيه أن تحقيقات ما حصل أسفرت عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص بعد ثبوتهم بعدم التورط في هذه الحادثة، في حين ما يزال أطراف المشاجرة موقوفين لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما أعلن عقد اجتماع مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع مع التأكيد على إطلاق سراح كل من يثبت عدم تورطه، مشيرا إلى تميز سلامية بالتجانس العلاقات الأخوية بين أبنائها ومحيطها وأن أي محاولات لإثارة الفتن عبر مواقع التواصل لن تنال من وحدة المجتمع في سلامية. هذا الموضوع لاقى تعليقات واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ مع محمد الذي كتب: خلصت وانحلت وبوسوا شوارب بعض، صباح الخير. علي: هينة وصغيرة وأهل سلامية رح يضلوا مثل ما كل الناس بتعرفها. ناصر: يرجى منع حمل السلاح في المدينة من أبناء المدينة والريف. تعليق أيضا من المهندسة فاطمة ياغي كتبت: الاعتداء واضح ومخطط له ومقصود من أجل الفتنة، وسلامية حصينة هي وشعبها عن أي مشادات، فتح أبواب للكل بس بأدب، ويلي بده يقلل أدب بده ينال حق. غزوان: موضوع تافه وعادي جدا، لكن هناك بعض السفلة والمنحطين يحاولون خلق فتنة في المنطقة، نقول لهم خسئتم، هذا حلم إبليس بالجنة. سلامية بلد المحبة والتعددية والأمان، الله يحمي سوريا وشعبها. الستاند اب كوميدي فنه أداء يقف فيه المؤدي أمام الجمهور ويقدم حديثا فرديا بهدف الإضحاك، غالبا ما يعتمد على القصص الشخصية والملاحظات اليومية والسخرية والارتجال في بعض الأحيان من دون شخصيات مسرحية أو ديكورات معقدة. تبلور هذا النوع من الأداء في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا، ثم تطور بقوة خلال الأربعينيات والخمسينيات وأصبح صناعة كبيرة مع انتشار نوادي الكوميديا والتلفزيون في الستينيات وما بعدها. ما يميز هذا النوع أنه لا يخضع لقواعد قانونية أو عالمية ملزمة، لكن هناك مبادئ متعارف عليها بين الكوميديين، منها وجود بداية قوية لجذب انتباه الجمهور بسرعة والإعداد ثم المفاجأة، وهذا يعني بناء فكرة ثم إنهاءها بمفاجأة مضحكة، ووجود الإيقاع ليعرف المؤدي متى يسكت ومتى يتابع، خلق مادة أصيلة. السرقة في هذا الإطار تعتبر من أكبر المخالفات الأخلاقية في هذا الوسط، ومن مبادئ الستاند أب كوميدي أيضا التفاعل مع الجمهور والرد على بعض التعليقات أو الارتجال، وبناء العرض عبر البدء بموضوع خفيف ثم الانتقال إلى موضوعات عميقة وجريئة. لا، ليس شرطا أن يكون المحتوى سياسيا، فهناك كوميديا الموقف والكوميديا السياسية والارتجالية والكوميديا السوداء والقصص الشخصية والسخرية الاجتماعية. عالميا لا توجد محظورات، عالميا لا توجد محظورات موحدة للستاند أب كوميدي، لكن هناك ثلاثة مستويات يمكن التمييز بينها، وهي المحظورات القانونية التي تختلف من محظور لآخر، ومنها خطاب الكراهية أو الإساءة إلى رموز معينة أو التشهير أو حتى نشر معلومات كاذبة تضر بالأفراد. وهناك أيضا محظورات تتعلق بمكان العرض كاستعمال الألفاظ النابية أو الموضوعات السياسية. في عرض ما يسمى ستاند أب كوميدي ظهر عمار دبا الذي يعرف عن نفسه على أنه كاتب سكريبت وممثل وبودكاستر، وقدم خلال العرض حالة سخرية من أغنية أنت سوري حر، والتي تحولت بعد تحرير البلاد لما يشبه نشيد فرح لدى السوريين، كما توجه إلى الدمشقيين أيضا بالشتائم، فاتحا بابا عريضا من الانتقادات بعدما استفز شريحة واسعة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع.
1: اللي سقط النظام وطلعت غنية ارفع راسك فوق انت سوري حر. حلوة حلوة الغنية اول ثلاث ساعات، بعدين خلاص عن جد بيكون بالصالون عم تسمع الاخبار. ارفع راسك فوت على اوضة النوم ارفع راسك، بعدين على التواليت ارفع خطط وارفع خلاص سوري حر. ما بدك تكون سوري حر لترفع راسك؟ انا حر. السوريين هيك مفكرين حبيبي، انا حر. ما عنده غير هاي الغنية. هذا المطرب اسمه احمد القسيم، ما عنده غير هاي الغنية، هاي الهيت تبعه. سرقتها اصلا، وعملتها شامية. ارفع راسك فوق انت سوريا، سوريا جنة.
0: طبعا توت يعني هي الكلمات التي تحدث بها وتحدث عنها بعرضنا لفن ستاند أب كوميدي، وهي الكلمات النابية قمنا بالتغطية عليها. هذا الموضوع أثار كما أشرنا موجة واسعة من الانتقادات وردود الفعل بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعضا من التعليقات. عبدو، قبل أن تتحدث عن أغاني الثورة السورية تذكر

0: أنها لم تكتب في استديوهات الترفيه، بل ولدت بين الركام وارتفعت من بين أصوات القصف. ملهم قال: باب جديد للشهرة صار صفحكي ستاند أب كوميدي. محمد: عن جد المقطع بيضحك، ما شفت سخرية. مروة: هاي الأغنية دفع صاحبها مستقبله كله بعد ما كان أحسن لاعب بسوريا ودفع عمره وحياته كرماله وكرمال الحرية. أصلاً التعليق خسارة فيك. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أمل: الله يرحم، أيام زمان قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ما كان حدا يعرف الجدبة غير أهله. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والناقد الفني وسام كنعان، معي من اللاذقية. أهلا ومرحبا بك سيد وسام معنا في ريبوست.
1: تحياتي لك أخي فرات، جمهورك الكريم. يعني أنا الحقيقة أعمل وأقيم في دمشق، ولكن اليوم في زيارة عمل، ولكن حساسية الموضوع وتلبية لطلبكم الكريم كان لابد من الظهور حتى من موقع تصوير يعني مسلسل على حدود تركيا يعني في جبال كسب يعني. فتحياتي لك
0: أهلا بك. بتشرفنا من اللاذقية، من دمشق، من تركيا حتى نفسها، ما في أي مشكلة. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بداية بدي أسألك سيد وسام، أنت شفت العرض صح؟
1: نعم.
0: أو اللي انتشر منه على الأقل على السوشيال ميديا؟
1: أكيد.
0: لقيته كوميدي؟ ضحكت لما شاهدت العرض؟ لأنه في كتير آراء من السوريين انقسمت أنه هذا الشيء هو كان فيه نوع من الكوميديا، البعض الآخر قال أنه لا، هو مجرد إساءة.
1: عفواً،
0: سمعت السؤال سيد وسام؟
1: البعض الآخر قال،
0: البعض الآخر قال أنه هو فيه إساءة ولم يحمل أي طابع من الكوميديا.
1: نعم. نعم نعم نعم. أنا الحقيقة يعني يمكن أن أعقب عن حجم الكوميديا في هذا الفيديو بواحدة من قواعد الصحافة التي تعلمتها في بداية مشواري. قالها لي واحد من أهم كتاب الزاوية الساخرة في تاريخ سوريا أنا أعتقد، واسمه سلمان عز الدين. يعني ربما هناك الكثير ممن لا يعرفونه، ولكن يستطيع من يبحث أن يلمس ما أقوله. قال: عندما تكتب مقالة تجنب أن تأخذ رأي زوجتك أو أمك، لأنه هدول رح يقول لك حلو كتير شو ما عملت.
0: نعم.
1: المفارقة أنه صناع ستاند أب الكوميدي حول العالم يعني يشتغلون كوميديا بحرفية عالية وبحساسية مطلقة، وهناك أصول وقواعد. هذا ما شاهدته للأسف الشديد هو محاولة للفت النظر بطريقة يعني طريقة من يريد أن يعني يقع ملابسه في الهواء الطلق لكي يصبح مشهورا. بهذه الطريقة ليس هناك كوميديا، هناك تعمد بالإساءة للأسف الشديد. وهناك يعني إما أنه المحيط الضيق بالأستاذ الذي ظهر في هذا الفيديو هو من يقول له بأنه مضحك وكوميديان ويستطيع أن يتنطح لهذا المكان، أو أنه يتقصد الانحدار بهذه الطريقة لكي يصبح مشهورا. وأعتقد أنه حقق ما صبا إليه. يعني هو لو لم يفعل ذلك لما تحدثتم في قناتكم الكريمة عنه، ولما استضفتني لكي أعقب على ظهوره.
0: بالمناسبة نعم أستاذ وسام، بالمناسبة نحن بناخذ كل المواضيع اللي بتكون ترند على الساحة السورية، لأنه هذا الموضوع فعلا خلق حالة جدل كبيرة بين السوريين. أنا كنت بدي يعني أسألك على شيء يخص أيضا حالة العرض، لأنه البعض قال أنه هذا يعني تناول الموضوع بحد ذاته والتعليق على أغنية أنت سوري حر، وبعدها يعني الدخول في موضوع يعني الشام وأهل الشام وإلى ما هنالك، يقول البعض أنه هو حرية شخصية، إذا ما عجبك لا تحجز سكت ولا تجي تحضر.
1: لا لا لا لا, لا أطلاقا. يقول جورج أورويل، وهو يعني كاتب وصحفي إنجليزي شهير جدا، بأنه الكوميديا يجب أن تغير المألوف، ولكن بدون أن تكون مسيئة أو مخيفة. بمعنى أنه عندما تريد أن تصنع مادة كوميدية يجب أن تنتبه بأن لا تطعن كرامات الناس، وأن لا تتعدى على انتماءاتهم أو معتقداتهم أو المواضيع الحساسة. فما بالك بيعني بفكرة إلى علاقة يعتقد نحن يعني نميل دائما لوجهة النظر النقدية. وأنا مثلا رجل اشتغلت في النقد سنوات طويلة، وكنت أعتقد بأنه وما لازلت بأنه كل المواضيع قابلة للنقد، ولكن عندما يصبح الموضوع يمس يعني او يسكن الوجدان الشعبي لعدد كبير من السوريين الذين يؤمنون بالثوره السوريه وبان ما حصل هو تحرير لبلادهم من عصب

0: ومن يعني من عصابة كانت تحكم سوريا في الحديد والنار، وتتحول هذه الأغنية الشعبية أو غير الشعبية، لك أن تقول ما تريد، لأن لما يشبه نشيد النصر في لحظات معينة كانت تنتشر في كل الأماكن. أضف لذلك الإساءة لمجتمع كامل، لواحدة من أقدم عواصم البلاد. يعني لا يمكن أن بحشة الكوميديا أن تنتهك يعني كرامات الناس وأن تسيء لما
1: بالمناسبة
0: يحبونه. هو يجب أن تكون
1: نعم
0: يجب أن تكون حذرا. أضف لذلك آخر نقطة بأنه ستاند أب كوميدي يحتاج إلى نص محكم، ومن ثم يعني إذا أنت لا تستطيع أن تنجد نصا يمكن أن تكون ستاند أب كوميدي، ولكن يجب عليك أن تعتمد على كاتب طيب. نص محترف، يجب أن يكون هناك نص مبكل، ومن ثم تطوع حركة الجسد وسرعة بديهتك للتعاطي مع الجمهور لتخدم هذا النص.
1: طيب جميل، أنت أتيت على ذكر لغة الجسد. البعض ممن شاهدته أنا على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي أخذ سكرين شوت، يعني لقطات للشاشة لهذا العرض، للحركات التي كان يقوم بها، ويعني قال له أنه هذه الحركات هي مجرد غلاظة وهي ليست خفة دم على الإطلاق.
0: نعم.
1: هل توافق؟ لأنه هي فيها إساءة أيضا للشخص اللي قدم. يعني ممكن أنت تهاجم الفكرة في بعض الأحيان، ولكن لا تهاجم الشخص الذي يقدم المادة.
0: ولكن أخي فرات نعم أفهم عليك تماما، ولكن أخي فرات أنا هنا لا يمكن أن أحكم على ردود فعل الناس الغاضبة، لأنها هي أتت ردة فعل على فعل، يمكن أن أحاكم الفعل بالدرجة الأولى. ستاند أب كوميدي فن مهم، وأنت أوجزت في مقدمتك الحديث عن هذا الموضوع، عن تاريخ هذا الفن وأهميته، وعن بعض رواده عبر العالم، وهو حساس ومهم جدا، وهو من أصعب الفنون إذا بدك. نحن دائما نقول للصحفيين الشباب مثلا في حقلنا وفي مجالنا أنه حتى لو أردت أن تصبح صانع محتوى أو مذيعا على قناة تلفزيونية أو إلى ما هنالك، يجب أن تتعلم كتابة النص، بمعنى أنه لا يجوز أن تذهب إلى مادة تتعاطى فيها مع الرأي العام من دون نصا مكتوبا مبكلا ومحكوما ويعرف ماذا يريد أن يقول، وتترك نفسك لارتجالاتك وحركات الجسد الغريبة وافتعال أي شيء تريده، إلا إذا كنت تريد أن تصبح ترند بفعل الانحدار بهذه الصيغة. يعني هذا ليس محتوى كوميدي يمكن احترامه، وهذا إساءة حقيقية، وللأمانة هي غير مضحكة. يعني لو كانت الإساءة مثلا مضحكة وفيها شيء من العنصرية، ربما يقول المتابع بأنه هذا مضحك، ولكن هي لا تمثل الكوميديا بأي صلة من الصلات، يعني للأسف الشديد.
1: طيب اليوم يعني بما أنه ستاند أب كوميدي لا يوجد له معايير يعني تؤطر هذا الفن إن صح التعبير، ليس فقط في سوريا، في كل دول العالم، وبالمناسبة طبعا عمار هو ليس موجود، أعتقد هو خارج سوريا، ليس في سوريا يقدم هذا العرض. بكل الأحوال اليوم هل يمكن البعض طالب بالتحقيق بمحاكمة إلى ما هنالك، يعني بسبب الإساءة التي قام بها عمار؟ يعني هل توافق أنت على موضوع المحاكمة لفقط تقديم مادة بغض النظر إن كان وفق بها أم لا؟
0: نعم، أنا من موقعي أنا لست أمثل أي شكل من أشكال السلطة، إنما أنا أختصم دائما مع أي سلطة.
1: الفكرة أنا قلت هل تؤيد الفكرة
0: على سوريش خيدا؟ لا نعم أريد أن أمهد لفكرتي فقط لكي أبرر لي وجهة نظري في هذا السياق. بمعنى أنني أنا دائما أميل للحريات والاختصام مع السلطة، حتى وإن كانت محقة في محاكمة البعض. يعني أنا أميل للحريات لأنني أؤمن في الحريات، ولكن أحاكم بشكل نقدي. لا أعتقد أن الأمر يستحق محاكمة وإلى ما هنالك، ولكن يستحق إلى يعني تعقيب ومحاكمة نقدية شرسة إلى حد كبير، لكي يعني يصبح الآخرين يعني ينتبهون أن هناك أقلاما ستتناولهم بمحاكمات نقدية. والستاند أب كوميدي لديه معايير، ليس هو حالة شائعة ويمكن التجرؤ عليها كيفما كان. أنا قلت لك قبل قليل بأن يجب أن يكون هناك نص، والنص هي حالة منهجية. يعني أنت عندما تذهب للارتجال بالمطلق ستفقد يعني بوصلتك أكيد، يعني أنت لأنك لن تستطيع أن ترسم هيك خارطة الطريق أو خطة واضحة المعالم. عندما يكون بين يديك نصان يمكن أن تخرج عن هذا النص كيفما تريد، ويمكن أن تتعاطى مع الجمهور بعفوية مطلقة وبسرعة بديهة حاضرة. هذه مفردات ثابتة وجوهرية وأساسية في هذا النوع من الفن، ولكن تعرف من أين تبدأ وأين تذهب.
1: سيد
0: أنا شعرت أنا من وجهة
1: تفضل سيد وسام.

0: حققه فعلا، يريد ان يصبح ترندا بغض النظر عن انحدار
1: طيب جميل.
0: الحاله ككل.
1: طيب انا اريد ان اسالك
0: نعم.
1: سؤال بما يخص واقع الكوميديا في سوريا. نحن لدينا مدارس كوميديه في الفن السوري، في الدراما السوريه، انت تعلم يعني بقعة ضوء، وايضا تجارب اخرى، عائله 5 نجوم وست نجوم وسبع نجوم، وايضا بعض التجارب الاخرى التي قدمت في الشاشه السوريه. ولكن اليوم لنتحدث قليلا عن الكوميديا كستاند اب كوميدي يؤديها شخص واحد، تعتمد على الارتجال كما ذكرت في احيان كثيره، ويكون فيها النص غير مضبوط او لا يعني يولى له اهميه كبيره في في في الماده التي تقدم على المسرح، وخصوصا انها تقدم لايف على المسرح، يعني هي ليست تصور ثم يعاد تسجيلها ان صح التعبير. هل فعلا، لانه البعض قال انه يا اخي السوريين لا يستطيعون تقديم، او هم ليسوا مؤهلين، او لا يعني يليق بهم ان يقدموا هذا النوع من الكوميديا كستاند اب كوميدي، بالاخص اذا ما اخذنا موضوع حساس كالذي تحدث به عمار، هل انت تؤيد هذه الفكره ايضا او ما رايك بها؟
0: لا لا، على الاطلاق، على الاطلاق. انا سبق ان حضرت لي بعض العروض، يعني وان كان لا يحضرني في هذه اللحظه اسماء الفنانين الذين قدموا هذه العروض، واعرف عدد كبير من الاشخاص الذين يعني لم تتح لهم الفرصه، ولكن يستطيعون اضحاك مجموعه كبيره من الناس بسرعه بديهه حاضره، وحتى عندما يكررون ذات النكته هم يملكون من البراعه ومن السويه الادائيه ومن الفطرية العميقة ما يخولهم لأن يضحكوك كلما أعادوا نفس النكتة. يعني أنت أحيانا حالة الفن في الإلقاء هي التي تخص فردا عن دونا عن غيره. أنا لا يعني أشاهد الكثير من الناس، أحد الأشخاص ربما يروي لك نكتة لا تضحك لأنها ربما سمعتها، وعندما تسمعها من شخص آخر يعني تضحك بطريقة هستيرية، لأنه طريقة إلقاء النكتة تبقى ذكية وقريبة من القلب وفيها هيك عبقرية. هناك الكثير من الأشخاص، ولكن هذا الفن بالعموم هو جديد على السوريين على ما أعتقد، يعني مهما كان له بضعة سنوات هو جديد. المجتمع له محاضير معينة في حالة، يعني اليوم التغيير الجوهري الذي حصل في سوريا، أن يعني طموحات السوريين بأنهم خرجوا من العتمة إلى النور، كل هذه الظروف وكل هذه المعطيات تقول بأنه تحتاج البلاد إلى بضعة سنوات حتى تظهر التجارب على السطح بطريقة جذابة وحقيقية، ولكن ليس فكرة أن تظهر بعض الأسماء التي يعني تقدم خطابا فيه كراهية أو فيه عدم احترام أو إلى ما هنالك، أو لا يلتزم بمعايير فنية حقيقية، لا يعني أن السوريين لا يستطيعون. بالعكس، يعني أنت إذا بتروح على حمص أخي فرات، يعني بتلتقي بأي شخص بأي مكان، عاصمة
1: بيحكي لك
0: السورية. أنا أتحداك بأنهم يستطيعون أن يكونوا كوميديانين بالفطرة للحد الأقصى، وأن يضحكوك في كل مكان حتى في عز الأزمات وفي ظل الظروف الصعبة. يعني حتى عندما كنا نعيش يعني ظروفا يعني لا يتخيلها أي عاقل، كان هناك من يستطيع أن يضحك الآخرين، واليوتيوب مليء بفيديوهات هي حالة توثيقية، يعني حتى في السخرية من الرئيس الفار، يعني أثناء اندلاع المظاهرات على مستوى عالي في حمص تحديدا، لأنهم أنا للأمانة أنا أعشق هذه المدينة، وأعتبر أن شعبها من أكثر الناس ذكاء في صياغة الفكاهة، وأسميها دائما في بعض مقالاتي بأنها عاصمة الفكاهة السورية. شكرا. يعني من خلالك حكينا من اللاذقية، وحكينا عن الشام وريف الشام، وتحية أيضا لحمص وكل المحافظات السورية. أكيد،
1: بكل تأكيد. بدي أشكرك كثير، الصحفي والناقد الفني وسام كنعان، كنت معنا من كسب في ريف اللاذقية. شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي ترتفع به درجات الحرارة إلى مستويات عالية، تتحول الشواطئ لقبلة لكثير من الأهالي لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق للسباحة أو استنشاق الهواء العلي. لكن المشهد المتداول لأحد الشواطئ في الساحل السوري يعكس صورة مغايرة عن المنشور. الفيديو الذي لم يتسنى لفريق التحرير تحديد تاريخه بدقة يظهر تراكما حادا للأوساخ والقمامة على الشاطئ، ويعكس صورة سلبية أصلا في التعامل مع الشاطئ والفكرة من الذهاب أيضا إلى الشاطئ بطبيعة الحال. نتابع معا.
2: من كل حدا بيجي على الساحل السوري تكون بين إيديه وبين عيونه إنه النظافة والمحبة للبحر يلي بده يجي عليه، للناس اللي بده يلتقيها بالشارع يكون المحبة والنظافة هي عنوان. بدون النظافة نحن ما خرج نعيش. فإذا حدا سألني وين الشرطة السياحية، والله ما بعرف. وين النظافة؟ وين البلدية؟ والله ما بعرف. كلها

0: بعرف.
1: مشكلة النظافة لا تقف عند هذا الحد، وكنا قد تناولناها مرارا وتكرارا في ريبوست، كما أنها لا تنحصر في محافظة بعينها أو منطقة، فالأهالي في الرقة يشتكون من وجود مكب بطول نحو كيلومترين اثنين على مدخل المحافظة.
2: إلى بلدية الرقة المحترمة، هاي صار المرة الثانية خلال شهر نطلب منكم أنكم تشيلون نهاية السلسلة من المزبلة مدخل مدينة الرقة. الضيوف اللي جاينا من تركيا جاي يشوفون هذا المنظر، الضيوف اللي جاينا من الشمال جاي يشوفون هذا المنظر. هذا مدخل مدينة الرقة، وهاي صار للمرة الثانية نطلب منكم وما نظفتوها. والأمر مو صعب، ما أعرف، ما يحتاج لا ميزانية ولا يحتاج مصاري، يحتاج شخص يحب هذا البلد ويهتم بيه. تركزوا قلاب وإنه خالص، ليش هذا المنظر؟ إذا أنتم ما يهمكم والله إحنا يهمنا. أنا والله أخجل من أشوف هيك منظر، ولو عندي قدرة أني أنظف لحالي، بس والله بده تركز وبده قلاب.
1: هل المسؤولية كلها تقع على عاتق الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية؟ ألا يعتبر أو يعتبر المواطن شريكا أو مسببا للمشكلة في بعض الأوقات؟ يعني يفتقر مثلا لحس المسؤولية المواطن، يراكم مزيد من القمامة، ما يعني جعل المهمة على عاتق مهندسي النظافة هو أمر أصعب مما نتخيل. أحد مهندسي النظافة، طبعا هذا الكلام نحن لا نعمم ولا ينطبق أيضا على كل المواطنين، أحد مهندسي النظافة في العاصمة دمشق يجيب على هذا التساؤل، نستمع إلى إجابته.
3: لكن الناس ما عم تتساعد معنا نهائيا إطلاقا، وتعبنا عم نروح سدى، تعبنا عم نروح الفاضي، عم نحس تعبنا، ما في وعي، ما في مواعيد إلقاء القمامة أو هيك شيء. نسبة قليلة جدا اللي عم يساعدوا معنا أو اللي عم يقدمونا مساعدات أو عم يحترمونا حتى. نفسياتنا الحمد لله احنا قوية ان شاء الله، يعني لانه عم نخدم بلدنا، فاحنا يوم عم نخدم بلدنا فتعبنا لو روح سدى عند رب العالمين ما بضيع شيء، ما بضيع مثقال ذرة بإذن رب العالمين. نتمنى من اهالي مدينة دمشق انه نتساعد مع العمال ونقدمهم اكبر احترام واكبر اكبر يعني معنويات، يعطون معنويات، احنا بلا مؤاخذة ما بدنا شيء من الناس اجمالا يعني، بس معنويات يعني مثلا كاسة مي يوم المواطن.
1: بعض التعليقات التي أتت على هذا الموضوع، لينا تقول الزبال هو اللي بيرمي الزبالة بغير مكانها. حمدي أنتوا أشرف الرجال وكل احترام لكم ولازم على الكل مساعدتكم. وهيب الحل بسيط في رسوم للنظافة لازم تتناسب مع التزام المواطن بالأماكن والأوقات المخصصة للنظافة ووضع تصنيف لهي المناطق. بهذا الموضوع نصل وإياكم مشاهدينا لختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة مواضيع متجددة، إلى اللقاء.

مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: تحسن ملحوظ شهدته الليرة خلال فترة قياسية بالتزامن مع خفض لأسعار المحروقات، إلا أنها اختفت وكانت الطوابير من نصيب المواطن. أيضاً أصحاب المحطات هددوا بالتصعيد، والخبراء يخمنون هل هذا الإنجاز حقيقي أم مجرد أرقام على الورق؟ في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملفي الليرة والمحروقات، ونبدأ كالعادة بأهم الأخبار الاقتصادية خلال هذا الأسبوع. أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اعتماد شركة زين مشغلاً خلوياً ثانياً ومنحها رخصة تشغيل رسمية كبديل عن شركة MTN. وجاء هذا القرار بعد فوز الشركة بطلب عروض دولية استندت إلى معايير قانونية ومالية وفنية دقيقة. وزير الاتصالات عبد السلام هيكل أكد أن الرخصة تأتي ضمن شراكة استراتيجية تسهم في تحسين جودة الخدمة من حيث السرعة والاستقرار والسعات، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات للشركة إلى 8 ملايين دولار خلال 7 سنوات، مع التمهيد لإطلاق شبكة الجيل الخامس في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد. أقرت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية آلية مراجعة دورية كل 15 يوماً لأسعار المحروقات، مع إمكانية عقد جلسات استثنائية عند الحاجة. وأوضح الناطق الرسمي موسى الجبارة أن اللجنة تتابع بشكل مستمر المتغيرات المحلية والعالمية، وترفع توصياتها إلى وزير الطاقة وفق دراسة جماعية تشارك فيها الجهات الاقتصادية وجهات فنية مختصة. وأشار إلى أن التسعير يستند إلى مجموعة مؤشرات أبرزها الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وسعر الصرف، مؤكداً أن أي تعديل يتم وفق تقييم شامل يوازن بين استدامة التوريد واستقرار السوق ومصلحة المواطن. باشرت وزارة المالية إعداد مشروع موازنة عام 2027 خلال اجتماع ترأسه الوزير محمد ياسر برنية. تم فيه بحث الخطة الزمنية لإنجاز المشروع قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأكد الوزير أهمية تعزيز شمولية الموازنة كأداة تعكس النشاط المالي لمختلف القطاعات، مع التركيز على التحديث والرقمنة واعتماد مؤشرات أداء واضحة ترفع كفاءة التنفيذ. وشدد برنية على ضرورة ربط الموازنة بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز الاستدامة المالية ويحسن إدارة الموارد. في 7 من أيار رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30%، وضمن هذا الأسبوع صدر قراراً بتخفيضها بنسب تراوحت بين 14 و20%. لكن هل هذا الانخفاض حقيقي في ظل تحسن الليرة أم أنه مجرد أرقام على ورق؟ وفي كتاب عاجل لوزير الطاقة حذرت اللجنة النقابية للمحروقات من خسائر فادحة لحقت بأصحاب المحطات بعد أن ألزموا ببيع المخزون القديم بالسعر الجديد دون تعويض، وهم يقولون أنهم يحملون الخسائر عند هذا الانخفاض ويحملون أيضاً الفروقات عند الارتفاع. نحن نزلنا إلى الشارع وسمعنا رأي المواطن حول تخفيض أسعار المحروقات وانعكاسها، نتابع.
1: والله الأسعار نزلت، يعني كان ب 16 و300، اليوم صار ب 13، يعني كنت فلل ب 550، اليوم عم فلل ب 440 تقريبا 430. الوضع ان شاء الله لتحسن افضل، يعني نتمنى التحسن اكثر لسه بما انه الدولار لسه عم ينزل.
2: لعبيت هلا 13 لتر طلع حقه 165، قلت شلو كنت بدي اعبيه قديش ب 200 وكسوره، يعني فرقت معنا كل يوم 50,000.
3: بالنسبه للاسعار تم التخفيض امبارح، سعر البنزين 95 الأكتون كان 16,330 ليرة سوري، صار 13,000 ليرة سوري. بالنسبة للبنزين 90 كان 15,620 ليرة سوري، صار 12,500 ليرة. بالنسبة للدولار وقفنا أخذ دولار، ما بقى فيه.

0: التسعير والبيع حصرا بالليرة السورية.
1: هلا فرقت السعر 20% حسب ما قريت على الفيس، والسيارة هي بتحمل بنزين يعني المحرك تبعها 95 أكتر 95، والأسعار أكيد فرقت معنا.
2: شيء جيد إنه هلا عم يصير إنه هي صارت تنزل وتطلع، كان من أول تطلع ما بتنزل، نزلت عالميا والما نزلت عالميا. هلا بما إنه عم تنزل وتطلع الأسعار مع السوق العالمية كويس ممتاز.
3: ولمناقشة هذا الموضوع ومواضيع أخرى بخصوص المحروقات يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ سامي الغالول رئيس لجنة أصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها. أهلا وسهلا بك أستاذ سامي، يعني شهدنا يوم أمس أو خلال الأيام الماضية إغلاق لبعض المحطات بسبب عدم توافر مادة البنزين، لكن في المقابل كان هناك تصريحات أو يعني كلام من سوريا للبترول بأن ذلك هو عبارة عن إضراب من بعض أصحاب المحطات، ما الحقيقة في ذلك؟
4: نشكر تلفزيون سوريا على إتاحة الفرصة لإيصال صوتنا ولتسليط الضوء على معاناة أصحاب المحطات. أصحاب المحطات يعني أخذت عنهم الناس فكرة من النظام البائد بأنهم سيئين، وهذا الحكي أبداً غير دقيق، لأنه فعلاً أصحاب المحطات مظلومين. فبالنسبة لتغيير الإضراب ما في إضراب أبداً، إلا أنه في مسك أو يعني تريث بالتسجيل على الوقود لسبب، لأنه بسبب انخفاض الأسعار وهذا لعدم الشفافية، لو بيشركوا أصحاب المحطات وبيعلموهن بتجيب الناس. نعم. كل واحد بيجيب، يعني أنا مثلا بستهلك باليوم 5000 لتر، بروح بجي أنا بأخذ من عند زميلي، بجيب من عنده ما بقطع محطتي. هل بستهلكه؟ بجيبه من عند زميلي، يعني ما شرط أجيب طلب من، وهذا ممنوع عندنا، ممنوع النقل من محطة لمحطة.
3: صحيح.
4: يعني عدم إشراكنا نحن أو إعلامنا، نحن بنسمع مثل أي
3: يعني
4: مواطن.
3: يعني أنتم ما عندكم أي فكرة بموضوع التسعيرات أبداً. التي سيتم اعتمادها؟
4: لا لا لا أبداً أبداً، نحن لو يشركونا ويكلنا رأي، نحن في عنا حلول كتيرة، في عنا حلول كتيرة كأصحاب محطات. لأنه قال أهل مكة أدرى بشعابها.
3: نعم.
4: ونحن بنعرف كيف نعالج نحن على الأرض.
3: يعني طب بالنسبة للحلول سنتحدث عنها لاحقا، لكن بهمني أيضا موضوع أنه هن تأخروا بالتسجيل على طلبات التعبئة من السورية للبترول، وهذا الذي تسبب بنقص. طب الفكرة أنه عالميا أسعار النفط هي منخفضة، فيعني من العام يعني منذ بداية العام الحكومة السورية والسورية للبترول تحاول التوازن بين أسعار النفط العالمية والسعر المحلي، فيعني هذا الأمر كان مطروح سابقاً، ألم يكن لديكم فكرة أنه ستنخفض الأسعار بشكل حتمي؟
4: لدينا الفكرة أنه بدأت تنخفض، ولهذا السبب يعني انحجام بعض أصحاب المحطات وليس الكامل، انحجام على التسجيل خيفة من أنه ينخفض السعر، لأنه ما في من ينصفني أنا، يعني أخسر رأس مالي، انا منزل راس مال المحطه بدون مبرر، يعني وانا عارفان انا تاجر، هني بيعتبرونا بيقولوا انتم تجار.
3: نعم.
4: اذا كنا تجار،
3: والتجاره فيها ربح وخساره.
4: طيب جيد هالحكي، بس التاجر لازم ينصف شريكه، اذا نحن شركاء، نحن اول شيء نحن اللي عم نوزع الماده، نحن يعني البوابه لتوزيع المادي لشركه البترول.
3: نعم.
4: نحن توزيع المادي لشركه البترول، ونحن ما بريد التاجر ما بريد يخسر. ونحن في ورانا عيال، ورانا يعني ناس كثير مسترزقه من وراء الموضوع. فانا اذا خفض راس مالي، لانه يوم اللي بيغلى بيلحقوني بالفرق، يوم اللي بينزل ما بيعوضوا علي. طيب يعني هالحكي غير منطقي.
3: طب هلا نحن عالميا في دول العالم ودول المجاورة تتبع اسعار سعر البترول العالمية وبرميل البترول، كيف يمكن ان تحل هذه المشكلة في حال نحن اصبحنا مثل الدول المجاورة، او حتى في تركيا او دول أوروبية نتابع اسعار البترول وعلى اساسه يتم التسعير؟
4: التسعير نحن اذا الحكومة بتأشرك، الحلول كتير كتير كتير موجودة، بس يكون نحن مشتركين كأصحاب محطات، يعني يكون مندوب عن

0: أصحاب هالمحطات لمعالجة كيف التسعير. هلأ بلبنان بتسعر بالأسبوع مرتين،
1: نعم،
0: بيكون الانخفاض بسيط وبيكون الارتفاع بسيط. أما نحن
1: خسارة يعني جزئية يعني،
0: خسارة بسيطة يعني بتكون محمولة.
1: نعم.
0: أما هلأ أنا هلأ مثل هلأ عم يقولوا كل 15 يوم بدي حدد السعر، يا بنزل لتحت يا بطلع لفوق بفرد سحبي، يعني بيصير يعني كتير عبء على صاحب المحطة.
1: نعم.
0: خاصة إذا كان بالخسارة.
1: نعم.
0: فنحن يعني نرجو من، برجع بقولها إنه هي الشفافية بين صاحب المحطة
1: وبين الحكومة
0: والبترول، لأنه قلت لك أنا بالأساس النظام البائد خلى جفا بين المواطن والمحطة والمسؤول. يعني صاحب المحطة كان متهمه هذا الحكي أبدا مرفوض أبدا. أنا يعني أنا بحكي عن نفسي وبحكي عن كثير من أصحاب المحطات، قد يكونها أنا ما يعني قد يكون في ناس سيئة.
1: طب بالنسبة ل يعني الفرض التسعير بالليرة السورية، كيف أثر عليكم حاليا وهل أنتم مع هذا القرار؟
0: هلا شوفي، إذا بدي ضل، لأنه نحن مثل ما تفضلتي وحكيتي مرقت فترة نحن منعونا نبيع غير بالليرة السورية وبدنا نقبض بالدولار. أنا هذا الكلام
1: كيف تم حل هذه المشكلة؟
0: بمقابلة السيد الوزير، باعتصام أصحاب المحطات أمام وزارة الطاقة، وقابلنا السيد الوزير. أنا كنت أبيع، كان دولار المحروقات ب 12.800 وأبيع المحروقات بالليرة السورية حصرا.
1: نعم.
0: وأشتري الدولار بدي أروح أسدد سعر صرف المحروقات ب 13.400 و 13.500. فيعني كان في ظلم كبير، وقابلنا السيد الوزير وقال أنا ما بحب الظلم. هاي وقت اللي قلت لك أنا من شوي إنه السيد الوزير قال ما بحب الظلم، الرجل قال ما بحب الظلم. إيه بس يعني أنا على طول أنا يعني أنا ما بدي أجيب أصحاب المحطات وأسوي شغلة ما هي مليحة. يعني أنا ما بريد، أنا هاي حكومتنا وهاي دولتنا ونحن شركاء بالنهاية، شركاء، وهاي البلد للجميع. ما هي لا صاحب محطة ولا هي لا وزير ولا هي لا نقابة، هاي للجميع. فنحن مع تنزيل الأسعار ومع المواطن، إلا أنه ما يكون حدا على حساب حدا.
1: نعم. طب بالنسبة للطوابير الانتظار التي شهدناها خلال الأيام الماضية،
0: هذا كله بعدم الشفافية. ليش؟ لأنه قلت لك أنا في ذنب على منه من أصحاب الكازيات، وفي ذنب على الدولة.
1: يعني هناك آلية تسعير خاطئة برأيك؟
0: نعم.
1: حاليا
0: نعم نعم، لأنه أنا هلأ أنا مبارح أنا أمحصل أنا شخصيا أنا ما عندي مبيع كتير. أنا كانت خسارتي شي 60 مليون ليرة سوري، 60 مليون. هذا المخزون اللي كان عندي أنا جايبه قبل السعر القديم، أنا خسارتي كانت شي 60 مليون ليرة سوري، وهذا نزل برأس مالي. يعني ما حدا بيريدها.
1: طب ما هو اقتراحك بالنسبة
0: اقتراحي أنا قلت لك إشراكنا مع بالتسعير، بحيث يعني أنه يكون لا ضرر ولا ضرار. يعني في أمور مثل ما قلت لك أنا، يعني نحن كانوا يعطونا انصاص طلبات سابقا، كان يعني الطلب معترف عليه 24000 لتر، كانوا يعطونا انصاص سابقا.
1: نعم.
0: هلا يرجعوا لغوها هاي الانصاص. يعني انا كان يجيني من ساد كوب 12000 لتر، 12000 لتر يعني كل واحد بيجيب على هواته، ف بتكون الخسائر اقل.
1: صحيح.
0: يعني نحن قلت لك انا في
1: يعني تقصد تقليل الكميه،
0: تقليل الكمية من ساد كوب معتمدة.
1: نعم.
0: يعني هي معتمدة. أنا ما بدهم أشترك أنا وصاحب كازية أجيب مثلا، نحن في عنا حلول، بحيث يعني إذا كان الضرر بيصير بسيط.
1: نعم.
0: وإذا كان النفع كمان بيكون يعني ما بيكون
1: مفهوم.
0: عرفتي علي؟
1: نعم.
0: يعني بس يكونوا إشراكنا، يعني مثل ما قلت لك أنا، يعني هو بالنهاية هو الإشراك لأصحاب المحطات أو النقابات أو المعنيين بالأمر. والله لأنه نحن على الأرض، هن يعني مثل ما بوصلهم يعني بيعطوا قرارات، بس نحن على الأرض، نحن المعاني يعني نحن المواجهة مع المواطن ومع الحكومة، يعني مع المحروقات ومع يعني نحن صلة الوصل.
1: بس أنا بدي منك جواب أخير بخصوص الاضطراب اللي حصل بغياب مادة البنزين، هي مفتعلة؟
0: لا ما بقول مفتعلة أنا. لا ما هي مفتعلة، إلا أنه عدم شفافية.
1: نعم.
0: ما هي مفتعلي، لا، لأنه صاحب الكازية فاتح ليترزق الله ويعيش وبدي يشتغل، والمحروقات بدها تبيع. بس إنه قلت لك عدم الشفافية ما هي، لا ما هي مفتعلي أبدا.
1: يعني مادة ما كانت موجودة
0: لا موجودة المادة موجودة، المادي موجودة عند المحروقات.

0: وفي كازيات كان موجود فيها. هلا انا ما استجريت لانه كان عندي بكازيتي وانا بعرف قديش مبيعي.
1: معناتها هن توقفوا عن البيع؟
0: مين؟ لا ما توقفوا عن البيع. ما توقفوا عن البيع، بس هو المواطن، انا سيارتي، انا صاحب كازية، ما افعل عبي لحتى يرخص البنزين، الله وكيلك. فلما رخص البنزين هجمت الناس،
1: نعم،
0: كلياتها بدها تعبي، هذا سوى ازمه. المواطن نفسه بيسوي ازمه.
1: صحيح.
0: يعني انا بحاجه 20 بدو بعبي 40، يعني المواطن، نعم، بنفسه هو بيسوي الازمه.
1: نعم، ممتاز. شكرا لك استاذ سامي الغالول، وانت رئيس لجنه اصحاب محطات الوقود في دمشق وريفها، شكرا على هذه الاضافه.
0: الله يبارك فيكم، وشكرا لكم، وشكرا لتلفزيون سوريا، وشكرا للجميع. وان شاء الله الله سبحانه وتعالى هيك بتكونوا انتم صله الوصل، وكلام وصوتنا بسمع، يعني بتسمعوا القياده وبيحطوا بيأجركونا بهالامور
1: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
1: خفض مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليره في نشرته الرسميه 3 مرات خلال 10 ايام في محاوله لتقليص الفجوه مع السوق الموازيه. هذا التعديل يعد الثالث خلال أقل من شهرين بعد فترة تثبيت استمرت منذ مايو 2025. لكن بالمقابل، كيف تحركت السوق الموازية بالتزامن مع هذه القرارات؟ الليرة السورية سجلت تحسناً متسارعاً خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً في ارتفاع هو الأكبر منذ أشهر. لكن هل هذا التحسن حقيقي أم وهمي؟ المحللون يرون أسباباً متعددة لهذا التحسن، فبعضهم قال أن الانخفاض يعود لعدة عوامل، منها قرار الحكومة تسديد ثمن المحروقات بالليرة السورية، تحسن مستوى الثقة بالسوق المحلية، وتراجع الضغوط النفسية على الطلب على الدولار، إضافة إلى تحسن حركة التجارة الخارجية وتراجع الأخطار الإقليمية. لكن هناك وجه آخر للصورة لا يتحدث عنه أحد، فماذا تخفي الأرقام وراء هذا التحسن المفاجئ؟ بعض الآراء تقول أن التحسن الحالي لا يستند لزيادة في الإنتاج أو تراجع في المستوردات أو حتى زيادة في الحوالات، بل هي مضاربة محسوبة، يعني كل دولار يباع أو يشترى يحقق أرباحاً بنسبة تصل إلى 15%. المضاربون لا يخفضون السعر لدعم الليرة، بل لإعادة بيعه بسعر أعلى لاحقاً. هذا التلاعب يحتاج إلى تريليونات الدولارات أو تريليونات الليرات، ولا يقف وراءه سوى جهات ذات مصالح خاصة. ولكن نحن نتساءل، ما موقف حاكم مصرف سوريا المركزي من كل هذا؟ حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان أكد أن استقرار الليرة لا يعتمد على السياسة النقدية فقط، بل أيضاً يبدأ من اقتصاد منتج واستثمارات نشطة وثقة متبادلة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص، وأضاف أن قوة العملة الوطنية هي نتيجة طبيعية لقوة الاقتصاد. لكن نتساءل أيضاً، هل نحن فعلاً أمام اقتصاد منتج؟ أم أن الانخفاض كان مجرد فقاعة لمضاربة ستنفجر قريباً؟ ولمناقشة هذا الموضوع سعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور سليمان موصلي. أهلاً وسهلاً بك دكتور. يعني رأينا التخفيضات التي يعني قام بها المركزي السوري لسعر الصرف، وهذه العملية برأيك التي قام بها حاكم مصرف سوريا إلى ماذا تدل أو على ماذا تدل؟
2: بالحقيقة يعني اتجاه المصرف المركزي، مصرف سوريا المركزي، نحو التقريب بين سعري الصرف الموازي والرسمي، يعني دلالته أنه المركزي ما عاد يقبل يكون في عندنا الهامش الكبير بين السعرين، متجه نحو يعني حالة صحية أكثر، يكون فيها سعر المركزي وسعر السوق السوداء قريبين كثير من بعضهم البعض. هذا يعني آثاره الاقتصادية كبيرة، غير النفسية في آثار اقتصادية، إنه في جزء من الأموال اللي عم تدخل من برا سوريا إذا انصرفت بسعر صرف المركزي ربما تحجم على الدخول أو تجد أن هذا السعر يغبن لهذا فأنا بدفع يعني حول مليون دولار، بينما يطلع الرقم ضرب 14 بينما يطلع الرقم ضرب 11، فهذا رقم يعني بشعر المستثمر أو المحول أو الأجنبي اللي بده يدخل بالشكل الرسمي بالقنوات الرسمية أنه هذا رقم بعيد، نعم، ويزيد التكلفة عليه. فعم يحاول المركزي

0: نعالج هذا الموضوع عن طريق رقم واحد تخفيض سعر الصرف، رقم اثنين تقريب بين السعرين. فبالتالي تخفيض سعر الصرف وتخفيض مهم والتقريب مهم. التقريب دليل انه المركزي غير راضي رقم واحد عن سعر 14، رقم اثنين لا داعي لهذا الهامش الكبير بين السعرين.
1: يعني أليس هذا جزء من عملية التعويم المدار؟ طبعاً التي بالتأكيد. يتم اتباعها؟
0: طبعاً بالتأكيد، هو هذا هو التعويم المدار. إذا تركت سعر الصرف يتحرك على كيفه خرجت الأمور عن السيطرة. طبعاً ربما البعض بيقول كيف هيك بتغير سعر الصرف بين يوم وليلة، بينزل 500 ليرة، كان كل يوم يطلع 100 أو 200 ليرة بدون مبرر. يعني بالعكس، كانت الأخبار الاقتصادية مع بداية التحرير تترك أثر إيجابي مباشر، تلاقي سعر الصرف نزل للعشرة، أحياناً ينزل أكثر. صار بعد فترة المرونة يعني شبه معدومة، تجي أخبار اقتصادية نوقع عقود نعمل، ما في مرونة، ما في تحرك في سعر الصرف.
1: بالعكس، يعني كان هناك تلاعب كبير، أو المضاربين برأيك كانوا هن اللي ماسكين السوق بشكل أكبر؟
0: برأيي في مضاربين كتير، وفي البلد حاجات كتير اقتصادية. طبعاً البلد كانت محرومة ل 14-15 سنة من كل شيء بيخطر ببالك من منتجات الاستهلاكية، الكهربائية، السيارات. فطبعاً مع تحسن الأوضاع وحرية الاقتصاد، حركة الاقتصاد، صاروا الناس بدهم يشتروا كل هالمنتجات هاي اللي كانوا محرومين منها، بداية بالسيارات وانتهاء أدوات الكهربائية وغيرها، فصار في طلب على الواردات. يعني حتى يعني في وقت قريب الأشهر الماضية التقديرات بتقول إنه واردات سوريا هي 8 أضعاف صادراتها. فطبعا هذا حيضغط على سعر الصرف بالتأكيد، لكن هل يبرر هاي القفزات اللي عم تصير وعدم الاستجابة للأخبار الجيدة بنفس القدر؟ هذا غير مبرر برأيي كمان.
1: طيب، طالما موضوع المستوردات ما زال مستمرا، يعني هل برأيك حيرجع يأثر ويضغط على سعر الصرف؟
0: وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة انتبهت لهذا الموضوع بعد يعني فترة زمنية من التحرير، فوضعت قائمة من السلع التي يمكن استيرادها، عدلت على الرسوم الجمركية أكثر من مرة لتأخذ بعين الاعتبار الحاجات المهمة أو الأساسية والحاجات الأقل أهمية، فبالتالي تدفع بشكل غير مباشر نحو استيراد المنتجات المفيدة التي تحرك الاقتصاد، تخفض تكاليف الصناعة، وتقلل الطلب على المنتجات اللي هي استهلاكية أو ترفية خليني أقول. فبالتالي الاقتصاد الحر صعب تضبطه، ما دام أنت قلت أنا اقتصاد حر فصعب أني أنا غير رأيي وصير بدي أتحكم بكل شيء. فهم عن طريق الرسوم الجمركية عم يحاولوا يأثروا على قرارات المستهلكين بالشراء وغيرها بالمستوردات.
1: يعني بالنسبة للثقة، ثقة المستهلكين أو السوريين بعملتهم، متى برأيك ستكون العملة السورية أداة ادخار كبديل عن العملات الأجنبية؟
0: بالحقيقة سلوك المصرف السوري المركزي بأنه يقارب بين السعرين وبيعطي إشارة. طبعا الأهم شيء نحن بعلم الاقتصاد بنقول أي سلوك بيسلكه جهة رقابية الهدف منها إرسال إشارة للسوق باتجاه معين. فلما المصرف السوري المركزي بيقول أنا بدي نزل سعر الدولار بالسوق وبدي أتدخل بهذا الاتجاه، فبصير مجموعة التجار والصناعيين بيدركوا أنه هذا التوجه لو ما أعطى ثماره في وقت قريب، لكن هذا التوجه هو اتجاه معتمد من قبل السلطات الرسمية، فبالتالي بينظم أموره على هذا الأساس. متى سنلاحظ ثمار هذه الإجراءات أو القرارات؟ بعتقد هلأ شوي تاني حيصير في دراسة ومراجعة على حالة سوريا في المنطقة الرمادية في مجال تحويل الأموال والالتزام والكومبلاينس. فأعتقد من هون للسنة بعتقد بصير في، بس استقر سعر الصرف وصار قريب من سعر الصرف غير الرسمي، الرسمي اقترب من الرسمي، هون سيلتفت الناس إلى شيء آخر ليتعاملوا فيه. أما طالما عم يجدوا فرصة للربح من خلال فروقات بسيطة ولو 1% هيستمروا في المضاربة على سعر الصرف.
1: يعني برأيك هاي التذبذبات رح تضل مستمرة بسعر الصرف حالياً؟
0: طالما في يعني أنا ملاحظاتي لسعر الصرف أنه كل ما حاول مركزي يكبسه كل ما بتلاقي يوم تاني ارتفع، مثل خلينا نقول الزنبرك أو شيء تضغطيه لكن ما عم يتحمل ضغط، عم يطلع فترة. نحن نتأمل أنه قدوم الأموال من الخارج، هلأ مقبلين على فترة صيف كمان، ممكن يجي تحويلات أكثر، ممكن يجي مغتربين أكثر وسياحة أكثر،
1: حتى يعني
0: حيوفر قطاع جنبي.
1: حتى توقيع العقود مع شركة زين هي بالدولار أكثر من 700 مليون دولار، يعني هي ستكون لخزينة الدولة مما سيخلق استقرار أكبر.
0: مفروض نعم. النقطة الثانية اللي كانت عم تساهم في زيادة قيمة الدولار قدام العملة السورية الليرة السورية هي اعتماد المركز سابقا والمالية أكثر على تمويل أي مشتريات أو مصاريف بطباعة النقود. نحن هلأ السياسة المصرف السوري المركزي عدم التمويل بالعجز، عدم التمويل بطباعة النقود. طالما ما زال ملتزم بهذه السياسة وما عم يمول عن طريق طباعة نقود إضافية، فنحن نسير في اتجاه الصحيح. أما إذا

0: حولنا باتجاه لا بدنا نصرف اكثر وبدنا نفرغ اكثر وبدنا نمول عن طريق طباعه النقود، فالسوق بيدرك مباشره انه هذا حيؤدي الى ارتفاع الاسعار وحيؤدي الى تضخم مباشره. والتضخم حيؤدي الى تغير في سعر الصرف
1: 100%. طب ما هي نصيحتك يعني للمواطن السوري في هذه الفتره اللي حاليا دائما شاغله موضوع سعر الصرف والليره السوريه؟
0: هلا المواطن السوري هو فئات، خليني اقول ترضي ناس بيزعلوا ناس. نحن سعر الصرف اللي هو تحت ال 11 بضر الصناعيين، سعر الصرف اللي فوق 13 أو فوق ال 14 بضر المواطنين، لأنه أسعار السلع الاستهلاكية كلها بتزيد. بتنزلي لها ال 11 بيزعلوا التجار، بتطلعي ال 14 بيزعلوا المواطنين.
1: ما هو السعر العادل برأيك؟
0: يعني أنا برأيي لا، المركزي هلا عم يحاول يقربه ل 13، يعني ما يخليه يكون كتير بعيد عن هذا السعر. المواطن أنا ما بلومه إذا هو يعني حاول إنه يستغل أي فرصة، وما بلوم التاجر، لكن خليني أقول السلوك الجمعي للناس مثل ما هلا يعني بصير بالمحروقات والناس كلها تصف الطوابير كذا، لأنه كلها أجلت تعباية البنزين وهلا صار كلها بده يعبي بنفس الوقت. هذا نفس الشيء بتلاقيه بكل القطاعات. ناس في بعض الأشخاص على 1% بيحاول بيستعد يوقف على طابور لمدة 4-5 ساعات مشان يكسب 1%. فهي الحالة طبيعية، لكن المركزي هو بالأخير هو الريجوليتر، هو المنظم. إذا أعطاهم إشارة أنا هذا السعر اللي بدي دافع عنه، هذا السعر ما بسمح إنه يطلع عنه، هيك بصير بكل دول العالم مش بس بسوريا، بأمريكا بتدخلوا، باليابان بتدخلوا، هون بصير في إشارة إنه هذا السعر. لبنان كل مشاكل لبنان وأعزائنا بلبنان مع هيك يعني ضلوا فترة طويلة، هلأ مستقر سعر الصرف عند 89,000، فقدر رغم قلة السياحة وظروف السياسية اللي عم يمروا فيها أنه يضبطوا سعر الصرف، ونحن مو أقل من لبنان قادرين أن نضبط سعر الصرف. فبالتالي هلأ السياسة اللي تبع يعني المركزي حديثا أنه يضمن يعني يبعد الناس عن فكرة أنه حنطلع فوق ال 14 وممكن نوصل ل 15 ولا حننزل كتير أنه ما بدنا نضرب الصناعيين كمان. فالسعر العادل أنا يعني بقرأ المركزي أنه هيك عم يفكر فيه بين 13 وال 14، ما حيخليه يتجاوز هذا الحدود.
1: نعم، وشكرا لك الأستاذ المساعد في جامعة دمشق بكلية الاقتصاد الدكتور سليمان موصلي. شكرا لك على هذه المشاركة.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لكم على المتابعة ونلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الطاقة ترسل أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين إلى جميع المحافظات، وتلفزيون سوريا يرصد حجم توفر المحروقات فيها. اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تعلن تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وتشير إلى أن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة. زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى سوريا، ورئاسة الجمهورية تقول إن مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية سترافق ماكرون في الزيارة. مؤسسة البصر العالمية تطلق حملة بصر 4 في دير الزور، وتقول إنها تستهدف أكثر من 400 مريض.

في التفاصيل مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة الإخبارية بأبرز تطورات ملف الطاقة في البلاد، حيث أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. هذا وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركز التوزيع في بارياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفاذا كذلك مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاعا استثنائيا في الطلب، ما تسبب ذلك بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. هذا وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدفع القلق.

0: هذا وتستمر أزمة البنزين في دمشق وريفها كذلك بالتزامن مع تصريحات حكومية تؤكد توفر المادة واستمرار التوريد كالمعتاد. مراسلون استطلاع آراء عدد من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة كذلك العمومية من أمام إحدى محطات المحروقات.
1: هاي طالت كازية ببرم عليها بصراحة، يعني عارفان علي ما في غير كازية بوابة ذهبية لأن فيها ترمبات كثير، هي أسرع دور فيها. بس لما خلصت الأزمة لا والله ما خلصت، لا والله ما خلصت بنوب بنوب. شوفت عينك الدور كيلومتر، صرنا ساعة نحن واقفين
2: امبارح 4 ساعات بالكازية وأنا واقف، ولا الدور قدامي من عند جامع الأكرم لعند الكازية صار لي 2:30، يعني كل يوم عم واقف يلعبوا لي هالتنكي. ما بعرف شو بدي أساوي، والله ما بنعرف بدنا نعيش ولا بدنا نشتغل ولا ما بعرف، وبرايبتنا ايتام وبرايبتنا ما بعرف حريمات وما بعرف شو بدي اشتغل وقت هذا على الله.
3: هلا جيت انا من صحنايا، في عندي كازيتين مسكرين لقيتهم على طريقي، جيت وفتلت الدور هون شي 2 كيلومتر.
4: قد ضليتك واقف؟
3: شي ساعة ونص. هلا بطبق ساعة ونص بعدني ما فت عند كازية.
5: لا معلمي ما خلصت، انا احنا اليوم شركة، انا طالع من الساعة تقريبا شي وحدة الا هلا عبيت، هي الساعة 3 صارت، صار تقريبا ساعتين لوصل دوري. طب كيف بدنا نشتغل؟ امتى بدي الحق شغلي انا؟ هيك ما بيمشي الحال، ما خلصت الازمه نهائيا، الكازيات عليها ضغط بخوف، في كازيات مغلقه تماما، جلده وبابيله ما في مسكرين. ما بتعرف شو السبب، هن ما عندهم بنزين، هن الله اعلم ما بعرف يعني.
6: ركضت على الكازيات انه نزلت الاسعار، والكازيات عم تخبي البنزين انه نزلت الاسعار، ما عرفانين يشتغلوا. بس كل شيء متوفر وان شاء الله لقدام ان شاء الله خير.
0: كما ورصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة حما، وذلك في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
7: يعني يا بيطلع لك بنزين يا ما بيطلع لك بنزين، بعد ما توقف بيجي ساعتين توصل عند الدور عند الكازية عند الترمبة بتلاقي ما في بنزين، خلص البنزين، بتروح نهارك كلياته قاعد على البنزين وما بتعبي بنزين.
8: بنزين بالشوارع منين؟ بس حدا يفهمنا منين عم بيجي؟ انه طالعوا قرار ممنوع تباية البدونات، ما في دوار الا في عليه بنزين، بدونه وتنتين وثلاثة وأربعة.
9: عندي بنتي أنا زايرة عندي بدها تروح بعد بكرة على الشام على المطار اللي أخذها على الشام، تروح تسافر عند جوزها عند عمان. التنكة يا الله ما بتعبي 20 لتر، بدي روح أجيب 2 لترين، منين بدي أجيب؟ الحر كيلو 8 لتر ب 20.

0: شنو 18000 لتر يعني عدم هذا والله شيء. انا عاملي 72 سنه خرج واقف هالوقفه
1: طلع شيء 3 4 ساعه. الامور كويسه والحمد لله.
2: البنزين عم يأديك ولا لا؟
1: لا ما بيأدي طبعا ما بيأدي كونه كان في شوية يعني البنزين في قليل يعني كتير بهالبلد السماء جاء. بس هلا ان شاء الله امور كويسة وعدونا بكرة بعد بكرة الازمة بتنحل ان شاء الله.
3: من ناشد الدولة الكريمة دولتنا جديدة بسوريا جديدة تعملنا حل لهالازمة. يعني ما معقولة يعني في حق على المواطن كمان المواطن هو بيعمل ازمة بقول لك لا. بس كمان انه الدوله تنظر بعين الاعتبار يعني نزلوا نزلوا البنزين عملوا ازمه. يعني قبل ما ينزل البنزين كنا نعبي ونمشي دغري. يعني ما معقول نوقف ساعتين ثلاثه بالشمس لنعبي لترين وثلاثه بنزين نروح نهارنا.
4: والله اذا مشيت بساعه مليح لانه صار لي اكثر من نص ساعه بالشمس وبنزين ما في. وجيت من قلعه المضيق لهون ما في ولا كازيه فيها بنزين والوضع مأساوي. وصلنا صار لي انا اسبوع ما في. وبرا حر ب20 وب25 وب18 وكله مخلوط بمي.
5: يلا رحنا على الشعار وقفت رد رقدنا لهون هاي حياة. بس البنزين ذبحونا ذبح البنزين.
6: هذا ورصد مراسلنا كذلك حجم توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة اللاذقية وذلك في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
7: أخي الكريم أنا صلي من البارح الساعة 9 الصبح مصغطي. صرنا 3 أيام اللاذقية ما فيها لتر بنزين من كازية لكازية من كازية لكازية. البارح أنا 9 الصبح حطت السيارة شحت لهون لأنه إذا بدي صفها برا الكازية بمتر النية ما بيعطونا لتر ما بيعطونا. منعوا البيدونات منعوا الإناني برمنا المحطات كلها بالأرض ما لقينا. وبدنا نعبي بنزين على الإنجي لتر بس شيء مشينا بس ما أكثر. العالم بلا وقف لا تكاسي ولا شيء ابدا. وين ما نروح انه محطه ما في بنزين بكره بعد بكره يومين بيعطونا بس يوم واحد انه في امل انه نجي نوقف ولا لا.
8: سيء كثير يعني هلا صار من الصبح وانا بفتل على الكازيه لحتى اعبي ما قدرت اعبي وانا ما اشتغل على الميتر ما ترزق وتعيش من ورا ولا امتى
9: ما في بنزين. بس اخوي ما في بنزين. هذا الوضع بدنا نعرف ليش ما في بنزين. بس حدا يطلع يحكي لنا ليش ما في بنزين ليش ما عم بيجي ايمت بده يجي البنزين.
10: ليك المنظر
9: العالم عم بتنام بالكازيه. بدنا نخلص اخوي من القصص هي كلها. بدنا حدا يطلع لنا خل اسبوع بعد 10 ايام بيجي بنزين نعرف حالنا من صف اغراض بدنا نروح مشي بنرجع مشي. على كل يوم نجي نصف على الكازيات على في وما في غلط.
11: عم يشتغل بالتليز طيان عم يشوى العاشر على الصليبي عم يسالون وما في بنزين. هلا الصبح تعطلنا ما في بنزين منين نجيب بنزين؟
12: ما في بنزين باللاذقيه كلها ولا كازيه فيها بنزين. وطلع على الطابور اللي واقف يعني بارم دوار الزراعه كله. ومن امبارح الساعه 10 العالم نايمه. وفي شاب اللي قدامي من الساعه 9 امبارح. ما في بنزين يعني وحرام والله بلد سياحي ما يكون فيها بنزين ما مزبوط.
6: وللوقوف على مستجدات هذه الأزمة التي عاشتها معظم المحطات تزويد الوقود في معظم المحافظات السورية ينضم إلينا مباشرة من ريف حما من السلامية بالتحديد مراسلنا عراق زين. وعراق بداية أهلا بك. إذن نرصد معك واقع المحروقات ووضع محطات الوقود وهل هنالك فعليا بنزين في هذه المحطات على غرار ما تفضلت به الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الطاقة بأن مادة البنزين متوفرة في معظم محطات تزويد البنزين في المحافظات.
13: نعم مرحبا. في الحقيقة هناك أزمة واضحة في شوارع مدينة السلامية وفي شوارع المحافظات بشكل عام. يعني أزمة البنزين وأزمة الوقود بشكل عام هي مستمرة منذ حوالي أسبوع أي منذ قبل بداية الشهر الحالي. في كل الكازيات في كل محطات الوقود لم يكن هناك يعني في مدينة السلامية بشكل خاص في محافظة حماة بشكل عام وفي مدينة سلمية بشكل خاص على وجه التحديد. يعني انقطع البنزين وانقطع الوقود بشكل عام ولم يعني لم تصل التوريدات إلى المدينة سوى مرتين خلال هذا الأسبوع. أنا الآن أقف أمام إحدى الكازيات أو إحدى محطات الوقود في مدينة سلمية. هذه المحطة يعني لم يصلها وقود منذ حوالي 5 أيام. يعني الناس مجتمعة ومنتشئة واقفة

0: على طوابير منذ الصباح لصباح اليوم، منذ حوالي الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 الآن. يعني الآن سأنتقل بالصورة إلى هذه الطوابير للإطلاع على الواقع الذي تشبه مدينة سلمية. هذا الطابور يعني منتشر منذ صباح اليوم من دوار شارع حمص شمالا باتجاه يعني الدوار هناك جنوبا ايضا. هذا الطابور يعني طوله تقريبا حوالي يعني كيلو متر. هناك ايضا ليس هو الطابور الوحيد في المدينه، هناك ايضا محطه اخرى.
1: طيب
0: هناك
1: عراق، تزامنا مع كل ما تفضلت به من معلومات حول هذه الازمه المستمره في محطات الوقود بالسلاميه، ماذا يقول اصحاب هذه المحطات؟
0: اصحاب المحطات يعني هناك عادوا سبب هذا الازدحام وهذه الازمه الى سببين. اولا يعني هو انخفاض اسعار الوقود بشكل يعني بشكل مناسب نوعا ما لدخل المواطن، الا انهم يعني يتوقعون ايضا ان يكون هناك انخفاض اخر حتى يكون مناسبا بشكل افضل، يعني كي تعود الاسعار كما كانت قبل، وخصوصا بعد يعني بعد انتهاء الحرب الايرانيه الاسرائيليه التي اثرت اثر كبير على معظم الدول. هناك ايضا يعني السبب الاخر هو ان الناس يعني كانوا ينتظرون ايضا انخفاض اخر لاسعار الوقود بما يناسب دخلهم، وبالتالي يعني ارجعوا تعبئه مركباتهم وتعبئه الدراجات الناريه. خصوصا نحن في سلمية هنا يعني لا يكاد يخلو منزل في المدينه من دراجه ناريه او دراجتين او 3 دراجات و4 في بعض الاحوال. يعني هذه الازمه يعني اختلق ايضا يعني بعض او يعني تسبب بها يعني هناك الخوف يعني الذي كان يعني يعيشه الناس منذ ايام النظام النقدي، حيث كانت الوقود والبنزين والمازوت وبشكل عام المحروقات بشكل عام يعني كانت تنقطع لايام وحتى لاسابيع، خصوصا مع ازمه البطاقه الذكيه التي يعني انشاها النظام النقدي. هذا الخوف يعني هو خوف جمعي يكون لدى المواطنين بشكل عام بسبب يعني يخافوا من ان ينقطع البنزين وبالتالي ارجعوا تعبئته حتى ينخفض بشكل اكبر اخر مقبل في الايام القادمه، وبالتالي ايضا حتى يكون هناك تعبئه بشكل اكبر. وبالتالي هذا الامر يعني خلق نوعا من الازمه في يعني في الشارع. ايضا هناك يعني نقص توريدات، يعني محطات الوقود يعني كانت تطلب توريد محطاتها في الايام الماضيه وكان اكثر
1: واضح. عراق المعذرة عن المقاطعة، نكتفي بهذا القدر. سوف نتابع معك ومع كافة الزملاء عفوا في شبكة مراسلين تفاصيل هذه الأزمة وكيف سوف تتعامل معها وزارة الطاقة من أجل حلها. كنت معنا مباشرة من ريف حما من السلامية مراسلون عراقيين. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس والتي كان مقررا عقدها ظهر يوم غد الاثنين. هذا وقالت اللجنة قالت إن التأجيل سيكون إلى موعد يحدد لاحقا، معللة ذلك بكونه من مقتضيات المصلحة العامة. يأتي ذلك بعد اكتمال نصاب المجلس بتعيين الثلث الأخير من جانب الرئيس أحمد الشرع. نقف عند هذا الخبر. ومعنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحري. ديالة بداية أهلا بك. إذا نرصد معك ديالة تفاصيل ما تم إعلانه من قبل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حول تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس.
2: نعم مرحبا أمينة، حقيقة إعلان تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب كان مفاجئا، خاصة بعد أن أبلغ أعضاء المجلس اليوم بأن الجلسة الأولى ستعقد يوم غد الاثنين بعد اكتمال تحضيرات انطلاق أعمال مجلس الشعب. اللجنة العليا أرجعت قرار التأجيل لمقتضيات المصلحة العامة، وتم تأجيل انعقاد الجلسة الأولى إلى إشعار آخر.

0: دون تحديد موعد جديد لانعقاد هذه الجلسة. حقيقة هذا الإعلان أمينة يأتي بالتزامن مع إعلان زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق إيمانويل ماكرون، وهذه الزيارة التي تعتبر أو تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة لرئيس من دول الاتحاد الأوروبي يزور دمشق بعد سقوط النظام المخلوع. حقيقة يعني لا يعني لا معلومات واضحة حول سبب تأجيل انعقاد هذه الجلسة، ولكن يعني ربما يعود ذلك لاعتبارات تنظيمية و يعني لوجستية مرتبطة ربما بهذه الزيارة، إذ أنه من المفترض أن يكون الرئيس السوري أحمد الشريف حاضرا في الجلسة الأولى لانعقاد مجلس الشعب. الآن
1: المعطيات، لكن بيان اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب حول تأجيل انعقاد الجلسة الأولى التي كان من المقرر أن يتم عقدها غدا الاثنين، قالت بأن هذا التأجيل جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
0: نعم أمينة بالضبط، يعني تم تبرير هذا التأجيل أنه جاء مقتضيات أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولكنه جاء بالتزامن مع الإعلان أيضا عن زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق إيمانويل ماكرون. يعني الجلسة الأولى من المفترض أن يحضر بها الرئيس السوري أحمد الشرع، وربما قد تكون زيارة الرئيس الفرنسي يوم غد الاثنين، وبالتالي يتزامن هذين الحدثين في وقت واحد. يعني طبعا اكتمال مجلس الشعب كان بعد أو يوم الأربعاء عندما تم الإعلان عن أسماء الأعضاء الذين قام بتعيينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو ما جعل الأنظار متجهة إلى الجلسة الأولى للمجلس، خاصة أنها تعتبر محطة أساسية لانطلاق أعمال السلطة التشريعية. طيب، في المرحلة المقبلة في سوريا. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وأوضحت المديرية في تصريحات نقلتها سانا، أوضحت أن وفدا يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى سوريا، مشيرة إلى أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع وفدي البلدين. هذا وذكرت سانا في ذات السياق، ذكرت أن المباحثات المرتقبة ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وكان وزير الخارجية السوري سعد الشيباني بحث عبر اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية. هذا وقالت وزارة الخارجية السورية، قالت إن الوزيرين ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم ذلك في خدمة مصالح البلدين.

وللوقوف على تفاصيل هذه الزيارة الدبلوماسية الفرنسية إلى دمشق، معنا مباشرة من الكويت الدكتور حسن غرة، الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات.

0: دكتور حسن، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة التحليلية على شاشتنا. إذن زيارة مرتقبة لماكرون إلى سوريا كأول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ سقوط نظام الأسد المخلوع، في أي سياق يمكن أن تترجم هذه الزيارة، خصوصا فيما يتعلق بهذا الوفد الذي وصف دبلوماسيا على الصعيد الاقتصادي بأنه يحمل مستثمرين فرنسيين من أجل بحث فرص الاستثمار في سوريا؟
1: مساء الخير لحضرتك سيدة أمينة والسادة المشاهدين. فالحقيقة هذه زيارة استثنائية للرئيس الفرنسي ماكرون بعد زيارة الرئيس الأوكراني. تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع سوريا، خصوصا بعد التحرير. في من ناحية الناحية الاقتصادية، يأتي الرئيس ماكرون مع وفد اقتصادي من عدة قطاعات، في مثلا قطاع الطاقة، البنية التحتية، التعليم والصحة. فرنسا لديها تاريخ طويل وعميق مع سوريا، وباعتقادي فرنسا يمكن أن تكون لاعب رئيسي في بناء شراكات اقتصادية مهمة مع سوريا. فرنسا لديها دولة مؤسسات راسخة، بتقديري تستطيع الحكومة السورية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في بناء المؤسسات، في الاستفادة من البنية التحتية، في موضوع مثلا المواصلات والنقل. لديها يعني شبكة مواصلات ضخمة وقوية وسريعة. وبالتالي بتقديري هذه الزيارة ستؤسس لتفاهمات، مذكرات تفاهمات في البداية، لكن نأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن تتحول هذه المذكرات التفاهم إلى مذكرات يعني فعلية، يصبح فيها الاستثمار فعلي وتساهم في الاقتصاد السوري في المستقبل بإذن الله.
0: طيب دكتور حسن، يعني نبقى في ذات السياق، لكن من الجانب الاقتصادي الذي هو يعني ظهر بناء على تفاصيل الوفد الذي سوف يأتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، بأنه اقتصادي لربما قد يكون بحت. ماكرون إلى دمشق، هذا العنوان العريض الذي أصبح اليوم يتداول حتى على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبنية التحتية وما إلى غير ذلك، هل تتوقع أن تدخل فرنسا فعليا عبر صندوقها الاستثماري الخارجي السيادي في استثمارات فعلية في سوريا؟
1: بتقديري فرنسا تعلم أن سوريا هي الآن يعني مربط الفرس بين الشرق والغرب. الآن سوريا تصدر النفط العراقي عن طريق البحر المتوسط وتصدره إلى أوروبا، وبالتالي تسعى فرنسا أن تكون سوريا يعني بر الأمان والوصل بين العراق وبين دول المنطقة، وبالتالي ممكن أن يكون هناك شراكات بين سوريا وأيضا دول المنطقة خصوصا لبنان. نعلم أن فرنسا لديها يعني صلات وثيقة وعميقة اقتصادية مع لبنان. بنفس الوقت مثل ما تفضلت حضرتك، فرنسا مثلها مثل الدول الأخرى الأوروبية، مثلا عندنا النرويج، عندنا لديها صناديق سيادية، وهي بالتأكيد لديها هناك فرص كبيرة استثمارية خصوصا في البنية التحتية، في الطاقة، في المواصلات. يعني ستأمل يعني فرنسا بتقديري عن طريق هذه الشراكات ستعمل على بناء شراكات حقيقية. ما التحدي الأكبر للدولة السورية الجديدة هي توفير بيئة مناخية استثمارية تستطيع من خلالها جذب هذه الاستثمارات، في من خلال مثلا تطوير المنظومة المصرفية، أو عن طريق مثلا توفير تشريعات. وإن شاء الله نحن يعني نأمل من مجلس.
0: طيب دكتور حسن، فيما يتعلق بما تفضلت به الآن، نعم، بأن هنالك العديد من العوائق التي تواجه دمشق اليوم في يعني كسب ثقة المستثمر، سواء كان عن طريق الدول أو حتى عن طريق المستثمرين بشكل خاص، وهي البيئة يعني البنكية والبنية التحتية وما إلى غير ذلك من نقاط وملفات محورية جدا تتعلق بملف الاستثمارات الخارجية واستجلاب المستثمر إلى الداخل السوري. هنا نتحدث فيما يتعلق بهذه النقطة، يعني اليوم هنالك العديد من البنوك سواء كانت من الخليج أو حتى من واشنطن دخلت على مسار تحسين البنية المصرفية في البلاد. هل يمكن أن تدخل لربما كذلك فرنسا نيابة عن كافة الدول الأوروبية فيما يتعلق بهذا المجال، المجال المصرفي في سوريا؟
1: بتقديري أن فرنسا لديها بنية مصرفية قوية. إذا ما استفادت القطاع المصرفي في فرنسا في الاستثمار أو بناء شراكات في سوريا سيكون

0: يكون هذا تمهيد لدول أخرى أوروبية مثل ألبانيا أو النرويج أو دول أوروبية أخرى في السعي في يعني الاستثمار في سوريا. نحن نعلم أن فرنسا لديها قطاع مصرفي قوي، لكن مثل ما تفضلت حضرتك لدينا تحديات كبيرة في تطوير البنية المصرفية وبناء تشريعات وقوانين منظمة تعمل على توفير بيئة مناخية للأعمال وللشركات القطاع الخاص والصناديق السيادية. ما زال هناك يعني بتقديري لدينا يعني تحديات كبيرة، لكن العمل وبناء شراكات مع الدول الأوروبية ستعمل على التسريع من هذه الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال لتساهم في الاقتصاد السوري إن شاء الله بإذن الله.
1: طيب، فيما يتعلق بمسار المفاوضات والتعاون أو توقيع وإبرام الاتفاقيات المبدئية ما بين دولة ودولة ثانية، المعترف به في قطاع الاقتصاد دكتور حسن بأن هنالك خطة قصيرة المدى وخطة طويلة المدى، فيما يتعلق بهذا المسار باعتقادك ما هي أبرز النقاط التي سوف تقوم فرنسا بالتسريع من أجل تثبيتها اقتصاديا في سوريا كوضع قدم مبدئيا من أجل يعني قراءة السوق، قراءة الوضع في المنطقة؟ ما مدى تأثير كذلك سوريا لربما من خلال الدراسات الاستراتيجية الجيواقتصادية من جانب فرنسا؟
0: يعني بتقديري أهم الأولويات على المدى القريب هو تطوير موضوع منظومة الطاقة والبنية التحتية. يعني مثلا العراق الآن تصدر تقريبا 1000 صهريج عن طريق سوريا، لكن هذه ليست استدامة في موضوع التصدير. بتقديري ممكن أن تلعب فرنسا دور مهم في هذا الموضوع في تطوير البنية التحتية عن طريق مثلا الاستثمار في الأنابيب بين كركوك وبانياس، ويمكن مثلا إنشاء صندوق تشاركي مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي ممكن تطوير هذه المنظومة في موضوع الطاقة. فهذا ممكن أن يعني يساهم على المدى القريب في موضوع تصدير الطاقة. على المدى المتوسط خلال 3 سنوات ممكن فرنسا أن تلعب دور كبير في تطوير القطاع المصرفي، تطوير البنية الاستثمارية. فرنسا لديها منظومة في مثلا في الصحة والتعليم، لديها منظومة جيدة جدا، وبالتالي ممكن الاستفادة هناك بناء شراكات ولجان مشتركة بين الحكومة وبين الحكومة الفرنسية، وبالتالي المساهمة بشكل كبير على المدى المتوسط في تطوير بيئة المناخ والأعمال والاستثمار في سوريا.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول الزيارة المرتقبة التي سوف يجريها غدا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة وفد اقتصادي وصف بالرفيع إلى دمشق. كنت معنا مباشرة من الكويت الباحث الاقتصادي في مركز دسور للدراسات الدكتور حسن غرة. هذا وقال الرئيس أحمد الشرع، قال إن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة. هذا وأضاف الرئيس الشرع في تدوينة على إكس بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أضاف أن سوريا تتطلع كذلك إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم ذلك تطلعات الشعب ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. بدورها قالت وزارة الخارجية، قالت أن سوريا حريصة على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بما يعزز ذلك الاستقرار الإقليمي والدولي ويخدم تطلعات شعبي كل من سوريا والولايات المتحدة. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. هذا وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكاملة مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبه أشاد خطاب في موقف المملكة وعبر عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز ذلك الأمن والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين. ناقش محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ناقش الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المحافظة. هذا وأوضحت المحافظة أوضحت أن المحافظ قدم خلال اللقاء عرضا حول الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها قرى وبلدات المحافظة وانعكاساتها كذلك على حياة السكان واستقرارهم.

وما تسببه من أضرار للقطاعين الزراعي والثروة الحيوانية فيها إلى جانب آثارها النفسية والاجتماعية. كما أطلع الوفد خلال جولات ميدانية في بلدات الحميدية وأم العطام وجبات الخشب على الأضرار.

0: عالم التاريخية للمدينة. كما دعا الفريق الجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية.
1: أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بيانا ندد فيه بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك بالاعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءا من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة. الفريق الرئاسي أكد أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني والإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن ستخضع للمراجعة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن مرتكبيها سيتحملون المسؤوليات القانونية كاملة. الفريق دعا أيضاً جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في إنجاح عملية الدمج. في المقابل دافعت بلدية القامشلي عن قرار الهدم، مؤكدة أنه جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، واستند إلى الواقع الفني للمبنى واحتياجات المدينة المتزايدة ومبادئ التخطيط العمراني. وبين موقف الفريق الرئاسي ورواية بلدية القامشلي، يبقى مبنى البلدية هناك عنواناً لسجال يتجاوز قضية البناء ليطرح أسئلة أوسع عن إدارة الممتلكات العامة وصلاحيات المؤسسات المحلية ومستقبل التفاهمات السياسية في شمال شرقي سوريا.
0: وفي ملف الاتصال مشاهدينا، وآخر مستجداته، حيث قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي، قال إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح الرخصة. هذا وأضاف الحمصي أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلا من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاما قابلة للتمديد بقيمة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة. ولفت المسؤول إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة كذلك خلال 7 سنوات تقدر بنحو 800 مليون دولار. وصل أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية. هذا وذكرت وكالة سانا أن وصول الطرد يأتي إذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف استقبالها لأكثر من 10 أعوام. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بهدف دعم عمليات تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. هذا وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر، أوضح أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام، والتأكد كذلك من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية المطروحة، بما يضمن ذلك توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشار المسؤول في ذات التصريحات إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق هذا العام وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. وفي السويداء مشاهدين، حيث باشرت مديرية المطاحن تسلم محصول القمح من المزارعين هناك، وذلك ضمن خطة

0: تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيما من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية تشمل المتقاعدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة. وأوضح الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس، أوضح أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين فيها، وتقديرا لما قدموه كذلك من عطاء، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد أي لبس أو تساؤل حتى لدى العاملين. أعلنت محافظة حلب عودة ضخ مياه الشرب في المدينة بشكل كامل، وذلك بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين. هذا وأوضحت المحافظة أن انخفاض ضخ المياه كان ناجما عن عطل طارئ في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسية، كذلك إضافة إلى بعض الأعطال الكهربائية التي أثرت في عمل محطات الضخ في المحافظة. هذا وشددت المحافظة أن متابعة واقع مياه الشرب سيبقى ضمن أولوياتها مع الحفاظ على استمرارية الضخ إلى جميع مناطق المحافظة، مؤكدة تعزيز جاهزية محطات الضخ وشبكات التغذية فيها ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. أطلقت مديرية البيئة في محافظة إدلب حملة للنظافة العامة تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، وذلك بمشاركة مؤسسات وفعاليات مجتمعية وفرق تطوعية من أبناء المحافظة.
1: بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي صادف الخامس من حزيران هذا العام تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، نطلق اليوم حملة نظافة في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب ومشاركة العديد من المديريات العاملة في محافظة إدلب كمديرية الكوارث والطوارئ ومؤسسة إيكلين والعديد من المديريات كما ذكرت سابقا، لأن العمل البيئي هو مسؤولية جماعية، يعني لا نستطيع أن ندعي جهة واحدة بل الجميع مشارك. مجلس مدينة إدلب طبعا الحملة ليست فقط في مدينة إدلب بل على مستوى مناطق محافظة إدلب، منطقة أريحة، منطقة جسر الشغور، منطقة معبد النعمان، منطقة خان شيخون ومنطقة حارم والمنطقة الشمالية.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس، وذلك بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصفات التكرير. هذا وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة المذكورة تبلغ 10,000 برميل يوميا مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل يوميا، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين جودته قبل إرساله إلى مصافي التكرير في المحافظات المعنية، بما يعزز ذلك إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية. أطلقت مؤسسة البصر العالمية بالتعاون مع مديرية الصحة في دير الزور، أطلقت حملة بصر 4 مستهدفة بذلك أكثر من 400 مريض بإجراء عمليات جراحية بشكل مجاني.
2: نحن في مؤسسة البصر العالمية متواجدين الآن في محافظة دير الزور، تحديدا في المستشفى الوطني في دير الزور. حملة بصر 4 بدأت اليوم الحمد لله عز وجل، ونستهدف في هذه الحملة أكثر من 400 عملية جراحية. حقيقة الاستهداف أتى من الحاجة الماسة الموجودة في هذه المنطقة، يضاهي حقيقة هذا الاحتياج كثير من الدول الأفريقية اللي زرناها ونعمل فيها عمليات جراحية، لكن الحاجة الماسة اللي وجدناها في هذه المنطقة حاجة تفوق المتوقع.

0: كثير من الحالات تأتي فيها ماء أبيض في العينين، لذا احنا بإذن الله قررنا أن نستهدف أكثر من 400 عملية جراحية بإذن الله، وفحص أكثر من 2000 مريض، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 1000 نظارة طبية للقراءة. مدة إقامتنا إن شاء الله في هذا المستشفى يفوق الأسبوع إن شاء الله.
1: وبالخصوص مشاهدينا معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السلبي. عهد، بداية أهلا بك، إذا نصب معك تفاصيل حمة مصر 4. عهد معنا في الاستماع أم لا؟
2: نعم أمينة، هذه الحملة هي يعني ليست الأولى من نوعها التي تنفذ في محافظة دير الزور من جهات مختلفة. حقيقة هذه الحملات هي من يعني تريح حقيقة المرضى في محافظة دير الزور، إذ أنها يعني مكفولة بشكل تام من قبل هذه الحملات، سواء كمنظمات أو يعني مديرية صحة دير الزور التي تكون أيضا هي راعية لمثل هذه الحملات. في كل حملة يكون هناك استهداف لما يقارب 300 إلى 400 شخص في يعني عملية الساد أو الماء البيضاء في هذه المحافظة، كان آخرها قبل نحو شهرين تقريبا. أيضا استهدفت فيها منظمة الأمين نحو 300 شخص ما بين معاينة وإجراء عملية. بإحصائية شاملة لمحافظة دير الزور تصل أعداد الأشخاص الذين قد سجلوا لإجراء عملية يعني المياه البيضاء إلى 3000 مواطن من هذه المحافظة، وهناك أيضا آخرين وصلوا إلى دير الزور من محافظة الحسكة وتحديدا من ريفها الجنوبي، لأن ربما يعتقدون بأن المشفى الوطني في دير الزور هي أقرب المشافى التي تستطيع أن تخدم يعني أبسط ما يحتاجونه صحيا، وكذلك هذه الحملات هي التي تدفعهم للوصول إلى هذه المحافظة وإجراء مثل هذه العمليات. إذا يعني هي حملات مركزة منظمة من قبل يعني بعض المنظمات والجمعيات والفرق أيضا الطبية، بعضها يعني يصل من أوروبا، بعضها من داخل الدول العربية بالتنسيق مع مديرية الصحة، لكن ما يزال الاحتياج كبير في محافظة دير الزور. نحن نتحدث عن محافظة المشافي فيها خارجة عن الخدمة بشكل تام باستثناء المشفى الوطني الذي كان أيضا يعتبر يعني يشتكي الأهالي منه لتردي الأحوال يعني فيه على كل الأصعدة، سواء في الكادر، عدم وجود كادر يعني قوي، وكذلك الأمر كأعداد للكادر، كذلك الأمر الأجهزة الموجودة هي أجهزة قديمة، أبرز الأجهزة المطلوبة كالرنين المغناطيسي حتى هذه اللحظة منذ 14 عاما لا يوجد في دير الزور جهاز للرنين المغناطيسي، باستثناء جهاز يعني وصل إلى دير الزور في مركز خاص للصورة الواحدة، يعني يتكلف المواطن ما يقارب 1,200,000 ليرة سورية، يعني ما يعادل تقريبا 90 دولار أمريكي أو ما يزيد عن ذلك بقليل. فإذا يعني القطاع الصحة ما يزال يحتاج إلى يعني اهتمام ورعاية كبرى. هذه الحملات هي تخفف من يعني الأعباء التي تكون على كاهل المرضى الذين يؤجلون حقيقة. أعرف كثير من الناس قد أجلوا العملية لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا المبالغ التي يعني يتكلفون لمثل هذه العمليات، وينتظرون مثل هذه الحملات حتى يعني يجرون هذه العملية. الجانب الإنساني والجانب يعني المعنوي لمثل هذه الحملات هو كبير جدا، يعني الأشخاص الذين نلتقيهم ممن أجروا العمليات سواء في الحملات الماضية أو في هذه الحملة يقولون بأنهم يعني كانوا حتى أنهم يخجلون من الخروج من منازلهم يعني في بعض المناسبات المجتمعية أو ما شابه ذلك، لأنهم يعني أصبحوا قد يعني لا يرون بشكل يعني جيد كما كانوا عليه في السابق، ويعني مثل هذه الحملات وإجراء مثل هذه العمليات ترفع عنهم الحرج، ويعني يعني ربما حتى بعض الأحيان تصل إلى مرحلة التنمر من بعض الأشخاص في هذا الجانب. إذا حملات حقيقة يعني أهالي دير الزور يعني قالوا بأنهم ممتنين لمثل هذه الحملات، ويطلبون بأن يكون هناك مزيد منها في كافة يعني مشافي المحافظة. ذكرنا قبل قليل المشفى الوطني في دير الزور، يوجد في الميادين مشفى أخرى وفي البوكمال، وإن كانت يعني بخدمات تعتبر بسيطة لكنها تستطيع أن تستقبل مثل هذه الحالات وإجرائها يعني في المناطق حتى لا تكون أيضا هناك أعباء كبيرة، خاصة وأننا نتحدث عن هذه العمليات ربما تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة تقريبا، وتكون الأعداد كبيرة، بعضهم يضطر للمبيت في دير الزور يعني لليوم التالي، وبعضهم يضطر للمبيت إلى يومين حتى يعني يجري مثل هذه العملية.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه المبادرة.

هذه الحملة، حملة بصر 4. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مسلحين في بلدة البيضة شمالي دير الزور. هذا وأوضح المراسل أن العنصر تعرض لهجوم من قبل أبناء عمومته بسبب خلاف عائلي، كما لفت إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عنصرين آخرين بجروح مختلفة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حما بعودة الهدوء إلى شارع البريد في مدينة السلامية بعد توتر وإغلاق للشارع من جراء خلاف تطور إلى مشاجرة وتجمهر لعدد من الشبان. هذا وقال مراسلنا قال أن قوى الأمن الداخلي أطلقت سراح بعض الشبان الذين لم يتورطوا في هذه المشاجرة فورا، وأبقت على من كان سببا فيها على أن تطبق بحقهم الإجراءات القانونية، مشيرا كذلك إلى أن القوى الأمنية انتشرت في المنطقة وذلك لمنع وقوع أي مشكلات وخلافات أخرى وتهدئة الوضع كذلك. من جهته أوضح مدير منطقة السلامية عدنان كوجان أوضح أن دورية تابعة للأمن الداخلي تعرضت لمقاومة واعتداء كذلك خلال تدخلها لفض المشاجرة، الأمر الذي استدعى طلب تعزيزات أمنية، مشيرا إلى أن مديرية المنطقة عقدت اجتماعا مع الأهالي لشرح ملابسات الحادثة وتهدئة الأوضاع. أفادت مديرية الإعلام درعا بسيطرة الدفاع المدني على حريق اندلع في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي. بدوره أوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في درعا خليل الحسن أوضح أن الحريق لم يؤدي إلى خروج المخبز عن الخدمة، مبينا أن الورشات المختصة باشرت بإزالة آثار الحريق وعملت كذلك على استبدال الشوادر في غرفة التخمير النهائي، على أن تستأنف أعمال المخبز بشكل اعتيادي مجددا خلال عدة ساعات قادمة. من جانبه بيّن مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد بيّن أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من حرق الفرن.

في أخبار الرياضة ومباريات مونديال 2026، حيث تتواصل مباريات دور 16 من بطولة كأس العالم 2026 بمواجهتين الليلة، حيث تلتقي البرازيل مع النرويج عند الساعة 11 بتوقيت دمشق في نيوجيرسي، حيث يسعى الفريقان للحاق بالمغرب إلى دور الثمانية. وفي مدينة مكسيكو يستعد المنتخب المكسيكي صاحب الأرض لملاقاة إنجلترا عند الساعة 3 من فجر الاثنين. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد، أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد.
1: يعني جئت من عصر قديم.
0: نعم. لعق نزلت عن القلوص يعني.
1: إيه ركبت سيارة.
0: شعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة.
1: من يقارن أنا أم أنت؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة لأنها أتت بقسم جميل. نحن نهيم في كل وادي.
1: أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
0: أجود ما يكتبه الشعراء وآخر كتاباتي.
1: هذا لأنه بعد الزواج.
0: أنا كذلك، أنا يعجبني المعري، أنا أتبع مذهب المعري.
1: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
0: أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي. وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع.
1: والله أستاذ حذيفة، أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
0: لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري. في
1: تحد على نفسك.
0: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية.
1: هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
1: يا لطيف، نغلق منازل القصيد.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
0: له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا.

كوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول هدم مبنى بلدية القامشلي القديم من قبل الإدارة الذاتية وتنديد من الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاندماج، فمن يملك قرار التصرف بالمؤسسات العامة في مرحلة الدمج؟ ونناقش أيضا في المحور الثاني تطورات أزمة المحروقات، ولماذا لم تنتقل سوريا إلى مرحلة الاستقرار في توافر المشتقات النفطية. وفي محورنا الثالث نناقش الإعلان عن مدة رخصة شركة زين للاتصالات المحددة بـ20 عاماً قابلة للتمديد.

فما شرعية الاتفاقيات الاستثمارية طويلة الأجل التي تبرمها الحكومة؟ أما في المحور الأخير نناقش جولة قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية في القيادة الوسطى إلى إسرائيل ولبنان لبحث آلية تطبيق المناطق التجريبية. فما هو نموذج المناطق التجريبية ومن يحدد نجاحها؟

0: ندد الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة. كما دعا الفريق الجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية.
1: أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بياناً ندد فيه بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفاً ذلك بالاعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة. الفريق الرئاسي أكد أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني والإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن ستخضع للمراجعة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن مرتكبيها سيتحملون المسؤوليات القانونية كاملة. الفريق دعا أيضاً جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في إنجاح عملية الدمج. في المقابل دافعت بلدية القامشلي عن قرار الهدم، مؤكدة أنه جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم، واستند إلى الواقع الفني للمبنى واحتياجات المدينة المتزايدة ومبادئ التخطيط العمراني. وبين موقف الفريق الرئاسي ورواية بلدية القامشلي، يبقى مبنى البلدية هناك عنواناً لسجال يتجاوز قضية البناء ليطرح أسئلة أوسع عن إدارة الممتلكات العامة وصلاحيات المؤسسات المحلية ومستقبل التفاهمات السياسية في شمال شرقي سوريا.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من دمشق الباحث السياسي مهند القاطع، مرحبا بك، وإبراهيم شيخو الناشط الحقوقي معنا مباشرة من القامشلي، مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ إبراهيم للحديث في البداية عن أسباب هذا القرار ومبررات اتخاذ هذا القرار، ما هي بناء على ماذا تم الاستناد عليه من قبل بلدية القامشلي في السير في هذا القرار وهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي؟
2: نعم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. طبعا اتخذت بلديه قامشلي بقرار بازاله هذا المبنى، طبعا نقول التاريخ الاثري مبنى بلديه قامشلي يعود لعام 1935 ايام تاسيس البلديه في قامشلي، وبالتالي انه يعتبر قرار وفق مصوبات بلديه قامشلي ان عمر هذا المبنى قد انتهى منذ عام 2008، يعني وفق هذه ما تروجها بلديه قامشلي بان وفقا لدراسه فرنسيه بهذا الشان ابلغتهم بان عمر هذا المبنى قد انتهى، وبالتالي ان البلديه بحاجه الى الهدم مع الحفاظ على الهويه التاريخيه للمبنى بحيث انه يتسع كمرفق خدمي يستفيد او بيعه يعود لجميع المواطنين. ما افادته او ما قالته بلديه قامشلي طبعا وبشرت بعمليه الهدم في اجزاء من المبنى، وطبعا شهدنا كان وجود افعال من قبل منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا باعتراضهم على عمليه البناء كون ان هويه هذا البناء او المبنى يعود للذاكرة المجتمعية لأبناء المنطقة بأن هذا المبنى التاريخي يعود إلى تاريخ إنشاء البلدية، وبالتالي هذه المدينة العريقة التاريخية، وبالتالي من خلال عملية هذا نستطيع القول بأننا نمحو هذه الهوية، وهذا الشأن طبعا يضر بهوية المنطقة، وما عدا أن
0: طيب
2: جماليه المنطقه ايضا يتاثر بها.
0: طب هل كان هنالك قبل يعني قبل اتخاذ هذا القرار، يعني هل كان هنالك اي تنسيقات مع جهات رسميه حكوميه حيال هذا القرار؟
2: طبعا هذا لا نعلم بهذا الشأن ان كان هناك تنسيقات مع حكومه او لا، لكن شهدنا رد الوفد الرئاسي بانه ضد عمليه الهدم، لكن في واقع الامر ان البلديه باشرت باجراءات الهدم، والان نسمع برد الحكومه وبردود الافعال. طبعا ردود الافعال نشطاء المجتمع المدني يعني ترافق مع بدء عمليات الهدم، يعني هم كانوا في البدايه ضد الهدم ونظموا فعاليات بهذا الخصوص لكن دون جدوى.
0: طيب دعني أنا أستمع إلى رأي ضيفي سيد مهند للحديث عن هذه الخطوة، كيف تنظر إليها قرار اتخاذ هدم مبنى البلدية من دون أي تنسيق مع جهات رسمية حكومية؟
3: نعم مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة شكلت عملية هدم مبنى بلدية القامشلي الذي يعود تأسيسها أو بنائها إلى السنوات الأولى لنشأة مدينة القامشلي شكل صدمة كبيرة لأبناء مدينة القامشلي من عرب وأكراد وسريان وجميع أطياف المجتمع المحلي، لأنه يعني هذه تمثل ذاكرة فعلا جمعية لأهل المدينة. والسبب الثاني أنه يعني قرار هدمها والبدء بعملية هدمها جاءت من جهات غير شرعية وغير رسمية ودون التنسيق مع مؤسسات الدولة القانونية. يعني كما تعلمين يعني نحن في مرحلة دمج، يفترض أن يعني يتم دمج المؤسسات، هناك أصبح يوجد محافظ من قبل الدولة، يوجد نائب محافظ،
0: بالتالي هذا القرار هل يعتبر منسجما مع هذا المسار،
3: مؤسسات
0: مسار تنفيذ اتفاق الدمج؟
3: هذا القرار على العكس تماما، يعني هذا القرار غير منسجم، وهذا
0: بالتالي
3: القرار
0: هو تجاوز الصلاحيات
3: من جهة غير ومن جهة غير قانونية وغير رسمية، حاولت التصرف بأملاك الدولة على أنها فرصة لإثراء فاسدين، وبالتالي يعني توهموا أنهم يستطيعون بيع مبنى البلدية لمستثمر ألف والأرض الفلانية لمستثمر آخر، وهكذا تصرفوا يعني حتى بآليات الدولة. كثير من المراكز العامة تصرفوا بها على هذا الأساس، أنه نحن نمنحكم، لكن للأسف تفتقد كل هذه الإجراءات للغطاء القانوني، وبالتالي سيكون معرض كل من ساهم بهذه العملية للملاحقة القانونية والمصادرة أيضا، لأن هذه أرض بلدية وليست بلدية سلطة أمر واقع. هناك دولة اليوم، وهذه الدولة ستتصرف وستأخذ على عاتقها رد هذه الحقوق، لكن بعد أن تكون فعلا هذه الميليشيا أو الجماعة استطاعت تدمير هذا الإرث الحضاري وارتكبت هذه الجريمة التي أضرت بكل السكان. يعني أريد أن أضيف فقط أنه يعني عدا الأملاك العامة، يعني هناك اليوم ميليشيا أمر واقع لا تزال موجودة غير منسجمة وغير مندمجة، تعتدي حتى على الأملاك الخاصة، على البيوت وتصادر المنازل، وبالتالي يعني هذا يؤثر ولا ينسجم لا مع عملية الدمج ولا على الخطوات التي اتخذتها الدولة طيلة الفترات السابقة، وهذا ما يولد صراحة يعني ردود فعل منزعجة من المجتمع السوري، وتتساءل أين دور الدولة. تطالب اليوم المجتمعات المحلية الدولة بالحزم وإظهار الحزم والتنديد، يعني لم نسمع تنديد من وزارة الثقافة على سبيل المثال بهذا الحدث، لم نسمع بتنديدات على مستوى عالي في الدولة بما حدث. يعني صراحة يعني هذا المسألة هي مسألة مزعجة، وتظهر أنه هناك تعدد للإدارات، وتظهر أنه هناك جهات

0: هات ترفض عملية الدمج ولا يعني تقوم يعني بخطوات جدية تجاه دمج المؤسسات في المجتمع، ويعني هذا كله ينعكس على خدمة المواطن بالنهاية، وينعكس على عدم وصول يعني باقي الخدمات إذا لم تتفعل مؤسسات الدولة وبلديات الدولة والوزارات الأخرى بشكل فعال. سنكون إذا يعني انقسام إداري وخدمي في المنطقة، وينعكس سلبا على المواطن ابن الحسكة أولا وباقي المناطق الأخرى. وبالتالي يجب أن يكون هناك صراحة رسالة حزم، وكان يعني ربما البيان الذي صدر عن الفريق الرئاسي كان واضحا بذلك، أنه هذه مخالفة وهذه يعني من تصرف غير قانوني، وأن من يشترك بذلك سيعرض نفسه لمساءلة قانونية. وأرجو أن نرى أشخاص يعني ساهموا خلال هذه الفترة بكل هذه الأفعال اللي أصفها أنا بأنها أفعال غير مسؤولة وأفعال قبيحة، وأن يتعرضوا للمساءلة وأن ينالوا جزاءهم.
1: بالتالي هي يعني كما ذكر ضيفي وقال بأنها تحتاج إلى ملاحقة قانونية ومصادرة بأنها أفعال غير قانونية. بالتالي بناء على ماذا؟ هل حتى الآن هنالك صلاحيات لدى الإدارة الذاتية فيما يتعلق بقائمة التنفيذ الكاملة بناء على هذه الخطوة سيد إبراهيم؟
2: طبعا يعني هناك مركز على حديث الضيف بأن كيف هي تندمج مع قسم أو إدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، وكيف أن البد الرسمي لدولة سوريا يعمم عمليات الاندماج عندما تقول بأن هناك مسار جيد في الاندماج، وبالتالي نحن نعمل سوية ولا حاجة لأي تدخل أو ما شابه ذلك. طبعا نحن مع ضد قرار الهدم وبإبقاء الهوية التاريخية لهذا المبنى، لكن هوية المنطقة يعني لا تبقى مش هوية سوريا كلها تعرضت للنهب والسرب والتخريب ولم نسمع هذا. طيب أقول السيد الضيف، أنا من ابن عفرين أكثر من 57 موقع أسري تم نهبه وتخريبه من قبل فصائل الجيش الوطني، وهم الآن قادة في الجيش الوطني ولم نسمع أي رد تجاه هؤلاء، وأنت تتهم قسم بميليشيا. أرجو أن نستبعد النطاق الكراهية ونعمل سوية من أجل أبناء هذا الوطن. أنا كردي وأنت عربي، نحن في المحصلة أبناء هذا الوطن. عندما نستخدم هذه المصطلحات ونقول ملاحقة، إذا لدي دولة الصلاحيات، طبعا نحن مع الدولة ونريد تطبيق القانون.
1: طيب سأعود إليك.
2: مشاهد موقع
1: حتى أكمل هذه النقطة، حتى أكمل هذه مسألة الصلاحيات للإدارة الذاتية معك سيد مهند فيما يتعلق بهذا الملف، أين وصلت عملية نقل الصلاحيات فيما يتعلق بمؤسسات الإدارة الذاتية والدولة؟
0: يعني صراحة أنا صوت الضيف لم يصلني بشكل جيد، لكن
1: ريثما يتم تحضير الصوت نعود إليه، لكن أود التطرق إلى هذه النقطة معك.
0: نعم أنا لم يصلني يعني مداخلته بشكل جيد، لكن ما يجب أن نفهمه أننا اليوم لم تعد هناك شيء اسمه مؤسسات أو إدارة ذاتية، ولم يعد هناك شيء اسمه قسد. اليوم نحن في عملية اسمها عملية دمج الموظفين السابقين فيما يسمى سابقا الإدارة الذاتية، اليوم يصبحون موظفين دولة. يعني هناك اليوم العديد من الوزارات فعلت أمورها، مؤسسة البريد، المصرف المركزي، الشركة السورية للنفط، مؤسسة الكهرباء، المياه والزراعة، وهي تقوم اليوم يعني جميع الموظفين اليوم يستلمون رواتبهم من الدولة السورية. هناك دولة سورية تدفع الرواتب،
1: لكن من يملك القرار في مسألة
0: هناك وزارات سورية
1: هناك في الملفات الخدمية،
0: وبالتالي القرار
1: في الملفات الخدمية والإدارية داخل هذه المناطق
0: القانوني. نعم، القرار القانوني الذي يأخذ صفة الشرعية القانونية يصدر عن مؤسسات الدولة الموجودة في محافظة الحسكة، المناطق التي لا تزال تخضع جزئيا إلى سيطرة قسد، والمناطق التي تشكل تقريبا 30% محافظة الحسكة، هناك ازدواجية واضحة، هناك يعني هناك مؤسسة الدولة تأخذ صلاح يعني تأخذ

0: تريد تنفيذ قرار، لكن هناك مجموعات لا تزال تعتقد أن هناك ما يسمى إدارة ذاتية، وتتخذ قرارات أخرى وتقوم بالتوقيع على مستندات والبيع لأراضي الدولة أو منح مقاول الأرض الفلانية أو المبنى الفلاني. وهذه يعني صراحة نحن نتحدث يعني عن توقعات بأشهر، أن كل هذه هذا الملف يجب أن يعالج، لأنه يعني سواء كان بالطرق التي نتمناها من اندماج واستكماله بالطرق القانونية أو غير ذلك. وبالتالي أي شخص اليوم يقدم على مجازفة ومغامرة عن طريق مؤسسات غير معترف بها الدولة السورية، لأنه يعني ليست مؤسسات معترف بها ولا يحق لها إصدار قرار مثل هذا القرار.
1: طيب بالتالي هل يوجد أي قرارات أو توجد آلية ربما واضحة تمنع اتخاذ أي قرارات أحادية كما حصل فيما يتعلق في هذا المبنى ريثما يتم استكمال عملية الدمج حتى النهاية؟
0: نعم يعني أعتقد أنه يعني في تنديد الفريق المكلف بعملية الدمج، وهو فريق رسمي مرسل إلى المحافظة. يعني البيان الذي أصدره كان واضحا بأنه هذه الخطوات كلها خطوات غير قانونية ويجب المحاسبة عليها، وصراحة هي تعطي مؤشر سلبي على تقدم ملف الاندماج. يعني إذا كنا نحن في اندماج وتقوم بعض الميليشيات باتخاذ مثل خطوة بهذا الحجم خلقت صدمة في المجتمع السوري، إذا كنا في اندماج ولا تزال هناك اعتداءات على منازل سوريين أو يمنع بعض السوريين من العودة إلى منازلهم في مناطق تسيطر عليها ما يسمى قسد سابقا، يعني كل هذا يعطي مؤشرات سلبية. وأعتقد أنا أسميها حالة استعصاء لبعض الفصائل أو بعض التيارات المتشددة داخل قسد. يعني حتى لا هناك طبعا بعض الأشخاص يعني اليوم يسيرون في ملف الدمج، وهم أصبحوا جزء من منظومة الدولة ويتبوؤون حتى مناصب في الدولة، وهناك أعتقد أشخاص لا يريدون عملية الدمج وبالتالي يحاولون عملية تعطيل، ويعني عن طريق استفزاز المجتمع بكافة الوسائل. يعني ليست المرة الأولى التي يتم استفزاز فيها المجتمع المحلي، لكن هذه الخطوات أعتقد لن تصب بصالحهم، بل ربما ستنقلب الطاولة عليهم وسيتعرضون لمساءلة يعني كبيرة من الدولة.
1: بالتالي سيكون لها مؤشر سلبي كما ذكر ضيفي أستاذ إبراهيم. كيف تنظر إلى انعكاسات هذه الخطوة؟ إلى أي مدى سيكون لها أثر سلبي على مسألة تبادل الثقة بين الطرفين في مستوى الثقة، وأيضا فيما يتعلق بهذا المسار، مسار الاندماج؟
2: طبعا يعني مسار الاندماج ما زال يعني العمل عليه قائم حتى الآن واليوم، يعني كان هناك خطوة لاجتماع مع القضاة كانوا في مناطق شمال شرق سوريا ذاتية، سيجتمعون مع وزارة العدل. إذا الاندماج عملية الاندماج هو ما زال يعني ماشي يعني في إطار الإجراء الصحيح، ونسمع من مسؤولي الدولة أنتم بهذا التوجه، لكن أستغرب يعني عندما أسمع من ضيف يعني كأنها لا تعترف دولة فيهم وكذلك لا تعترف دولة، لماذا تقوم بعملية اندماج مع تلك الميليشيات؟ إذا كان فرق إطار القانون هناك مساعي، هناك حلول، هناك تواصل دائم، وبالتالي يعني ليس من حق أو حق لأي شخص آخر أن نقوم بنفس خطاب الكراهية بين الناس أو بين السلطة الحكومة السورية وبين الإدارة السورية. هذا ليس يعني علينا نحن كنشطاء كحقوقيين كأبناء هذا البلد أن نعمل على تقارب وجهة نظر. وإذا كان نحن مع الحق والقانون سيدتي العزيزة، أريد أن أضيف شيء آخر. في مدينة عفرين عادت أكثر من 8700 عائلة إلى مدينتهم وفق اتفاقية 29 وفق الاندماج، وحتى الآن مئات العوائل خارج منازلهم بفضل وجود من يدافع عنهم. السيد الضيف لم يخدم البيوت إلا بدفع الدولة. إذا نحن مع الدولة في كل مناطق وليس في حسب القانونين فقط، يعني أريد أكون مسؤولية أو محاسبة شاملة غير مختصر على المنطقة ونترك منطقة أخرى، ونحن كل يعلم
0: لو سمحتي فقط تعقيب يا أستاذة.
1: طيب دعنا نستمع إلى رأي ضيفي، يبدو أنه يريد التعليق على ما تفضلت به. تفضل.
0: يعني بالنسبة يعني فقط تعقيب يا أستاذ الكريم، اليوم الدولة نعم عندما توقعت اتفاقية

0: اتفاقيتين وثلاث اتفاقيات مع ميليشيات قسد، هو حقنا للدماء يعني، ونحن نريد أن يكتمل مسار الإدماج. لكن عندما نرى ميليشيات غير منضبطة لا تزال تقوم بعمل بلطجة، الاعتداء على المدنيين، الاعتداء على منازل المدنيين، بالمناسبة يعني منزل أهلي تم اغتصابه من هذه الميليشيات قبل 6 أشهر يعني في فترة الاندماج. هذا مسألة. المسألة الثانية بالنسبة للدولة، واجبها أن تسهل عودة جميع المهجرين من أراضيهم، وبالتالي آلاف الأشخاص من عفرين ومن غير عفرين أمنت الدولة وسهلت عودتهم إلى منازلهم. لكن بالمقابل لا يستطيع الأشخاص المهجرين من المناطق التي لا تزال توجد فيها فواعل دون الدولة، أقصد فيها قسد أو الشبيبة الثورية أو غيرها، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. منهم عبد العزيز تمو يا سيدي، ناشط كردي من درباسية، أنا مهند القاطع لا أستطيع العودة اليوم إلى مدينة القامشلي. كثير من الأشخاص لا يستطيعون الدخول لأنه سيتعرضون لاعتقالات واعتداءات من ميليشيات خارج القانون. وبالتالي العملية الدمج لم تكتمل. نعم نحن ندرك أنها لم تكتمل ونحترم سياسات الدولة في هذا الاتجاه وهذا الإطار، ونريد أن تكون، لكن للصبر كما يقول المصريين للصبر حدود. يعني بالنهاية هؤلاء يسيئون للعلاقة، للمجتمع، للكرد قبل العرب. يعني لا تفكر أنه أنا أتحدث اليوم من منطلق عربي أو كردي أو كذا، بالعكس اليوم هذه الإساءات موجهة للعربي وموجهة للكردي والسرياني. بلدية القامشلي تمثل العربي والكردي والسرياني، لا توجد بلدية اتخذت قرار تسميها بلدية قامشلو أو غير ذلك. هذه بلدية لم تعد صالحة، لأنه هناك اليوم مؤسسات دولة، هناك اليوم في محافظة، في وزارة إدارة محلية، هذه تستطيع تسميتها بلدية أمر واقع، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرار بهدم مبنى تاريخي يعود إلى أكثر من 95 سنة أو 90 سنة. يعني يجب أن نضع النقاط على الحروف ونتحدث ليس عن ندية أو عن طرفين. هناك طرف اسمه دولة تحاول استيعاب جميع الفواعل الأخرى، جذبها إلى الدولة بالوسائل السلمية، إزالة الحواجز، يعني محاولة ترميم الجرح السوري، عدم فتح معارك، لأننا نريد أن نبني بلدا. بناء البلد لا يكون ببقاء عصابات وبعض الأشخاص خارج سلطة الدولة أو يحاولون القيام بإجراءات غير قانونية تضر بالاقتصاد وتضر بالمجتمع وتضر بالنسيج الاجتماعي وتضر بملف الاندماج. لأنه أساس ملف الاندماج هي عودة جميع الأراضي والمؤسسات إلى سلطة الدولة لنكون تحت راية واحدة، تحت دولة واحدة، مؤسسة واحدة، حوكمة واحدة، أمن واحد.
1: طيب، ويعني أود التطرق إلى مسألة هذا القرار واتخاذ قرار الهدم، إن كان هنالك خيار ربما لترميم هذا القرار، هل يخالف هذا القرار اتفاقية الدمج، أم أن هنالك ربما اتفاقيات مسبقة كانت متعلقة أو مشابهة أو مماثلة مستقلة تماما عن ما جرى؟
0: يا أستاذة يعني اليوم
1: السؤال لك سيد إبراهيم،
0: أي حكومي
1: سيد مهند، سأعود إليك. نعم. هذا السؤال لك إبراهيم.
2: طبعا يعني هناك ردود أفعال واسعة من قبل الفئات المجتمع أو أبناء المجتمع من كافة المكونات بأنهم ضد هذا القرار بالهدم، وبالتالي فهم مع إبقاء الهوية التاريخية لهذا المبنى كونه ذاكرة المجتمعية، وأنا واحد من هؤلاء بأنني ضد قرار الهدم. طبعا قد يعني يستفسر منه بأنه يبطئ من عمليات إجراءات الاندماج. نعم يعني يؤثر بشكل أو بآخر طبعا، وعلى الدولة وعلى الإدارة السياسية أن تحل هذا الإشكال، وبالتالي مع الحفاظ على الهوية الثقافية أو نقول الهوية التاريخية للمنطقة، عدم مساس به كون هذا يمس الذاكرة المجتمعية وليس ملك لشخص أو لفئة أو لمجموعة. وبالتالي هذا إذا استمر الوضع هكذا طبعا يجب أن يكون هناك تدخل في لجان الاندماج، تدخل لمعالجة أي إشكال ليس فقط في هذا المجال حتى في المجالات الأخرى. طبعا أنا مع قرار الوفد الرئاسي مع كل شيء، وأضم صوتي للضيف، ولكن أريد الضيف أيضا يسلط الضوء على أبناء دير زور بعد أن تم تحليلها، لماذا لم يعودوا إلى ديارهم ويستولون على أراضي وممتلكات أبناء عفرين؟ أريد الإجابة عن هذا الشق من السؤال يا أستاذ.
1: طيب، هذه النقطة أود التطرق إليها معك سيد مهند.

0: عن عودة أهالي دير الزور إلى مناطقهم، لماذا يعني من وجهة نظرك بناء على ما قاله أستاذ إبراهيم؟
1: أهالي دير الزور أم أهالي عفرين؟ أهالي عفرين كما قلنا سهلت الدولة عودتهم، بالمقابل يعني هناك أشخاص في رأس العين وفي عفرين مهجرين من حي غويران مثلا في الحسكة، مهجرين من القامشلي، مهجرين من مناطق تسيطر عليها قسد. يعني بالله عليك النازح اللي تقوم الشبيبة الثورية باحتلال منزله ومنزل أهله ومنزل عائلته وأرضهم، يعني كيف له الآن أن يعود إلى منزله ويترك مثلا منزل كان فيه؟ هذا إذا كان في حالات وتكون حالات نادرة أساسا، لأنه الأغلبية والأصل أن الأغلبية عادوا، وكل من يعود إلى عفرين كل يوم كل يوم. يا سيد الكريم، يا سيد الكريم، أنا واحدة من عائلات عفرين الآن تسكن في منزل والدي، ولا أنا ولا والدي لا سكننا في عفرين ولا احتلينا منزل في عفرين، ولا هذا مثال أضرب لك يعني. فيا أخي يعني اليوم يجب أن يعود كل شخص إلى منزله إلى أرضه، يجب أن تزول جميع الموانع التي تمنع من عودة ويعني أبرز تحدي أمام الناس اليوم هي وجود ميليشيات لا تخضع لسيطرة الدولة، تقوم بعملية اغتيالات، تقوم بعملية اعتداءات، وبالتالي يجب أن تبسط الدولة السورية السيطرة الأمنية بشكل كامل على جميع الأراضي السورية، جميع محافظة الحسكة، ويتندمج جميع الميليشيات أو العناصر خارج الإطار التي لم تندمج بعد، تستكمل خطوات الاندماج حتى نستطيع تأمين عودة الطرفين، عودة أبناء الحسكة إلى الحسكة وعودة أبناء عفرين إلى عفرين. يعني غير ذلك يعني أكيد سيكون، لكن لا أحد يمنع اليوم أي شخص يريد أن يذهب إلى عفرين أو كذا، يعني ما في موانع. يعني هذا
0: طب هل
1: صراحة
0: هنالك أي آلية ضبط لذلك؟ هل هنالك قرارات واضحة كبلدية سيد مهند؟
1: يعني القرارات كلها واضحة أساسا، كل القرارات وكل ما شاهدناه على شاشة التلفزيون منذ تحرير سوريا هي كانت تدعو لعودة الناس إلى بيوتها. شاهدنا بالمقابل عناصر قسد تجبر أهالي عفرين على النزوح معهم، على تسكينهم في مناطق في مدارس في الرقة والقامشلي والحسكة، وتعطيل المدارس إن والله ساكنين فيها بحجة ساكنين ناس من عفرين. في كثير من الناس خلال الأشهر الثلاثة الأربعة الماضية صراحة بدأت تفهم المشهد، وبدأت تعود آلاف العوائل إلى عفرين. اليوم الباب مفتوح، سوريا يستطيع المواطن التنقل فيها أينما يريد، ويذهب ويعود إلى منزله، وإذا كان لديه مظلمة يشتكي لدى السلطات الرسمية وتعيد مظلمته. لكن اليوم الخوف على يعني أجهزة كما قلنا هي خارج الدولة، وأقصد هنا الشبيبة الثورية التي تحتل منازل مدنيين غيرهم، وأقصد أيضا تيارات من قسد التي تتوهم أنها إدارة ذاتية وأن لها خصوصية تمنح لها بمنح ما لا تملك. يعني هاي أراضي دولة، مباني دولة، أراضي عامة، يعني هي منحت خلال 10 سنوات الماضية صفقات فساد، منحت الكثير من أراضي الدولة التابعة للبلدية أو المملوكة لاتحادات العمال أو مملوكة للجهات والوزارات الرسمية، منحتها لمتعهدين بصورة غير قانونية، وكل ذلك سيعود وسيكون الخاسر أعتقد هو المستثمر الذي استثمر من جهة غير شرعية في منطقة لا تعود ملكيتها إلا للدولة السورية، وحق الدولة هو الذي سيكون مسيطر ومحفوظ.
0: أشكرك جزيلا مهند القاطع الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، والشكر لإبراهيم شيخو الناشط الحقوقي كان معنا من القامشلي. فاصل مشاهدينا ونعود لنقاش تطورات أزمة المحروقات، ولماذا لم تنتقل سوريا إلى مرحلة الاستقرار في توافر المشتقات النفطية.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم.

0: جوال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط، وعدم التهافت بدافع القلق. حول هذا الموضوع رحب بمصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي معنا مباشرة من برلين، مرحبا بك. ودكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مصطفى، في البداية الحديث عن هذه الأزمة، كيف يمكن قراءة هذه أزمة، أزمة المحروقات، أزمة البنزين بالتحديد التي شهدتها البعض من المناطق السورية خلال الأيام الماضية؟
2: أرقام توزيع المحروقات في سوريا وأرقام إنتاج البنزين في سوريا وأرقام التوريد الخارجي لسوريا تشير أن هناك أزمة إعلامية فقط، لا يوجد أزمة حقيقية. يعني ما شاهدناه هو إشاعة حول خلل أو تغير سيحدث بالأسعار. هذه الإشاعة تنامت دون أن يتم التصدي لها من قبل الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة ووزارة الإعلام السورية، حتى زملائنا الصحفيين بالشأن المحلي السوري كشفت هذه الأزمة عن ضعف شديد في عمليات التحقق من الأخبار وآليات استقاء الأنباء وطرق إيصال الحقيقة للجمهور. الأزمة هي أزمة إشاعة حقيقية تم تصنيعها بيد ما لم يتم رصدها حتى الآن.
1: ولكن كيف الإشاعات والطوابير التي يحكي عنها في محطات الوقود سيد مصطفى؟
2: الطوابير هي تأكيد على الإشاعة وليست توليد للإشاعة. يعني الجمهور لم يستمع أو لم يصل إلى مصادر أخبار سليمة في الوقت الملائم، فتوجه الجمهور لطلب تعبئة الوقود خشية حصول خلل ما، لكن هذا الذعر الذي شهده السوق تنامى مع ضعف معالجة الإشاعة. يعني لم تنشر الشركة السورية للنفط أو وزارة الطاقة أو وزارة الإعلام بيانات سليمة حول توريدات الوقود، الطلبيات الموجودة من المحطات، حجم الإنتاج المحلي في حمص وبانياس من البنزين، حجم التوريد الخارجي. كل هذه الأرقام غابت عن الجمهور، فنشرت الإشاعة نيران ذعرها. واستطاعت أن تستهلك جهد كبير من يعني وزارة الطاقة والشركة.
1: هذه نقطة أود أن أناقشها معك دكتور خالد فيما يتعلق بالإمدادات والتخطيط، فيما يتعلق بإدارة هذه الأزمة التي نراها يعني حتى الآن فيما يتعلق بطوابير الانتظار. كم تبلغ حاجة سوريا اليوم من البنزين، وهل فعلا الكمية الموجودة تتناسب مع الطلب الحالي؟
3: أسعد الله مساءك ديما ولضيفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام أينما كانوا. في الحقيقة نحن اليوم نناقش هذا الملف الحساس المتعلق بالبنزين والمازوت والمشتقات التي تشكل العصب الحيوي للحالة الإنتاجية والمعيشية وإلى آخره. بالنسبة لاحتياج سوريا اليومي من مادة البنزين تتراوح بين 3.8 ل 4.5 مليون لتر يوميا.

0: أما الحاجة من المازوت فهي بين 7.1 ل 7.8 ملايين لتر يوميا. نحن نتكلم عن كمية كبيرة. في الحقيقة يجب التنويه أن جذر المشكلة الأساسية في هذه الأزمة هو عزوف الكثير من المحطات عن طلب المادة النفطية التي كانت تطلب بشكل اعتيادي عندما كان مرتبط سعر هذه المادة بالدولار. عندما وصل اللتر بالكازية إلى 16,000 ليرة سوري كانت هناك الطلبات متواترة وأصحاب الكازيات لا يدخرون جهدا بالطلب، ولكن عندما علموا بانخفاض، وأنا كنت على هذا التلفزيون الكريم منذ قرابة 15 يوما عندما تشكلت اللجنة الخاصة بتسعير النفط وتحدثت أنه خلال يومين أو ثلاث سيكون هناك انخفاض في المادة وهذا أمر طبيعي، فعزوف أصحاب المحطات عن طلب الكميات حصل تأخير يومان أو ثلاثة أيام. هذا التأخير وإغلاق باب المحطات أدى إلى حالة من القلق، أدت إلى سلوك اقتصادي معروف عند السوريين وهو القلق السلبي، فحصل هناك احتكار. إذن هذا هو جذر المشكلة. اليوم الحكومة السورية تورد النفط، نحن نتحدث عن احتياج 4 مليون لتر يوميا، الدولة السورية تورد بالأرقام 7 مليون نفط، 7 مليون لتر يوميا. الموضوع الآخر يا ديما مرتبط بضعفاء النفوس. الكثير من الأشخاص يصطفون على المحطات، مثلا يملأ خزان أو وقود لمركبتي ثم يخرج ويبيعها بالسوق الحرة. أنا مواكب لكافة الأحداث، حتى قمت شخصيا بزيارة إلى مصفات حمص وبنياس لكي عندما يعني أخرج إلى الإعلام أكون هناك يعني شفافية بالطرح. وجدت أن السهريج يعني هناك تواتر منتظم بالتوريد الحكومي، ولكن هناك نشاط للسوق السوداء. السوق السوداء سابقا كانت مرتبطة يعني بمافيا مرتبطة بهذا الموضوع، اليوم هو أصبح سلوك اقتصادي عند المواطنون. يعني اليوم نحن نملأ اللتر مثلا ب 13,000 يباع خارجا ب 30,000، هناك فارق. يعني نحن نتحدث عن ملايين الليرات السورية. طبعا هناك حالة رقابية من الدولة وتم إغلاق وتشميع العديد من المحطات،
1: بالتالي المشكلة أين تكمن؟ هل هنالك يعني مشكلة في إدارة ملف المحروقات بشكل كامل بناء على ما تفضلت به؟
0: سيدتي أنا برأيي المشكلة اليوم يجب تغليظ العقوبات على من تسول نفسه المتاجرة بهذه المادة الحساسة، إن كان من أصحاب المحطات وإن كان من أي مواطن. بمعنى آخر يجب أن يكون هناك تجريم لأي بيع في السوق الموازية السوداء، وهذا الموضوع جدا خطير. يعني اليوم عندما نجد مثلا الطوابير، للوهلة الأولى نظن بأنه لا يوجد مادة ونظن بأنه عدنا إلى أيام الأيام البائدة التي نتمنى أن لا تعود. كان هناك بعض يعني الأشخاص يجلسون يومان أو ثلاثة على المحطة لملء 10 لتر أو 20 لتر. المادة متوفرة، ولكن القلق السلبي غير المبرر عند المواطنون يؤدي إلى اكتناز هذه المادة والاحتفاظ بها، أو من ناحية أخرى المتاجرة بها. يضاف على ذلك نحن بحالة موسمية اليوم، الكثير من الأشخاص يسافرون إلى مثلا الساحل بأيام عندما يشتد فصل الصيف، فهذا يضاعف الحالة. نضيف عامل آخر يجب أن لا نغفله، بعيد التحرير حتى اليوم تم إدخال بما يقارب 600 ألف سيارة جديدة إلى السوق السورية. هذه السيارات من صنف 6 سلندر أو 8 سلندر، وهي بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود، فهذا يعني يزيد الطلب على المحروقات. يعني عندما اليوم
1: طب في هذه الحالة هل تمتلك وزارة الطاقة أي ربما خطط مسبقة للتعامل مع هكذا أزمات؟
0: أنا برأيي يجب أن يكون هناك مباشرة إصدار قرارات فيها تغليظ للعقوبات، لأن من يعني أمن العقاب أساء الأدب، فيجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات، تحريم السوق السوداء، ويجب مباشرة أن يكون هناك جولات رقابية على الشوارع. نحن عندما نمنع السوق السوداء سيكون هناك تعويم للمادة خلال يوم أو يومان. واليوم أنا مثلا لي أصدقاء في حلب، كانت الأمور في حلب جيدة جدا بسبب الطلب الكامل لكافة المحطات. أتوقع يعني

0: خلال 48 ل 72 ساعه ان يكون هناك حاله من التعويم وتعود الامور الى مجراها، ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك دائما خليه ازمه مرتبطه بموضوع الطاقه تعالج كافه الخلايا الطارئه التي قد تحدث. نحن اليوم نتكلم عن احتياج يومي بملايين اللترات، اي خلل يؤدي الى ثغره، ولكن جذر المشكله هو عندما الدوله السوريه ارتأت الى تخفيض الماده النفطيه، سعر الماده النفطيه، كان هناك يعني طيب. حالة من اللامبالاة وحالة من الرفض.
1: طيب نعم. سيد مصطفى، هل ما حدث يعتبر أزمة طارئة ربما أم مؤشر على خلل في إدارة هذا الملف، ملف المحروقات؟ أين تكمن الثغرات فعليا؟
2: الثغرة الإعلامية 100% ولا يوجد أي أزمة لوجستية نهائيا. يعني أنا اتصلت بأكثر من مورد للمشتقات النفطية إلى سوريا من خارج البلاد، قال لي أن الوضع الحالي لسوريا بالنسبة للمشتقات النفطية لم تشهده منذ 50 عام. يعني العقوبات أزيحت، يتم توريد الطاقة من خارج سوريا إلى سوريا بكل سلاسة، عمليات التحويل جيدة، لا يوجد عقبات. سألته كم حجم التوريدات الخارجية بالنسبة للمنتج المحلي، أكد أنه لا تتجاوز 20% التوريدات الخارجية من البنزين والمازوت. بالأصل سوريا حتى في أقوى لحظات إنتاج النفط كانت تستورد كميات من المازوت من الخارج. لا يوجد أي عقبات في الاستيراد، العقبة الحقيقية هي في إدارة الأزمة إداريا وإعلاميا. يعني الآن مطلوب من وزارة الإعلام وزملائنا الصحفيين بالشأن المحلي في سوريا عليهم الواجب الأكبر في تكذيب الإشاعة وبيان حالة السوق بشكل دقيق بدون الركون إلى المسائل الافتراضية. يعني كان بالإمكان أن كل محافظة تظهر الطلبيات التي يتم طلبها من شركة محروقات بشكل يومي وتلبية الطلب، وبالتالي يتم كسر حلقة نمو الإشاعة، لأن بقاء ضعف الثقة بالمصدر الإعلامي هو الذي يسبب الخلل في السوق. طالما أن هناك يعني المصفات حمص تعمل بشكل جيد وتنتج البنزين بشكل معتاد، وكذلك مصفات مانياس، حصل هناك خلل في السوق عند عملية تخفيض الأسعار، إضافة إلى أن هناك خلل إضافي حصل أن عملية قبض أو استلام الأموال من المحطات أصبح بالليرة السورية، وانتقلت العملية من الدولار إلى الليرة السورية. وبالتالي عندي حدثين إيجابيين أنا حصلوا، الحدث الأول هو تخفيض السعر، الحدث الإيجابي الثاني هو تحول شركة محروقات لاستلام عائدات المحطات بالليرة السورية. هذا المفترض أن يشعر به المشترك كتحسن في السوق، لأن ينشئ له أزمة وصول إلى 20 لتر.
1: يعني نسمع عن تحسن في السوق، وكان هنالك اتفاقيات، مباحثات عديدة، مفاوضات أيضا جرت في ما يتعلق بهذا الملف، ملف قطاع الطاقة، ولكن حتى الآن لا نشهد أي استقرار على مستوى الواقع فيما يتعلق بواقع السوق حتى الآن. ما الأسباب الرئيسية؟ هل فقط يتعلق في إدارة الأزمة، إدارة ملف المحروقات، أم هنالك ربما مشاكل أخرى، أو ربما عواقب أو تقع عائق أمام هذه العملية، وخصوصا بأنه هنالك عملية احتكار، نسمع احتكار من قبل التجار لهذه المادة، وأنت تقول بأن المادة متوفرة.
2: المشكلة أن العقود التي يتم الحديث عنها والتباحث حولها هي حول النفط وليس حول المشتقات النفطية. لا يوجد مشكلات بالأصل كبيرة في قطاع المواد البيضاء، تسمى بقطاع الطاقة. المواد البيضاء إنتاج سوريا، إنتاج يعني مصفات حمص،
1: يعني
2: وإنتاج
1: الأزمة محصورة فقط في مسألة البنزين أم مشتقات نفطية

0: أخرى متعلقة بذلك؟
1: الآن الحديث عن يعني أزمة في البنزين وليس في المشتقات الأخرى. المشكلة يمكن تلخيصها بالشكل التالي: ضعف أنظمة الرصد الآلي للمخزون في المحطات يسبب هذه الحركة، سواء عمليات الغش في المحطات أو عمليات التلاعب بمسألة الطلب أو مسألة الإحجام عن التوزيع للسوق. على الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة إلزام كل محطات الطاقة بتركيب أنظمة تتبع آلي للمخزون الذي يوجد فيها، ولا يوجد داعي لتغليظ العقوبة أو زيادة العقوبات على المواطن السوري. يعني الإدارة السليمة والجسم السليم لشركة توزيع المحروقات هو الذي يعطينا إيصال للمادة بشكل أفضل، وضبط حركة السوق، وضبط الحركة التنبؤية لمتطلبات السوق. يعني عندما يكون هناك كما هو موجود في العالم الآن هناك أنظمة تتبع مباشرة للمخزون في المحطات تقوم به الشركات، وبالتالي عند وصول المخزون إلى 50% يصدر تنبيه للمحطة، ويتم حتى بعض الدول يتم الطلب بشكل آلي، بالتالي خفض عملية التدخل البشري في هذه المسألة يزيد من كفاءة القطاع ويخفف من حصول هكذا مشكلات وحصول تلاعب. يعني هناك خطر أن هناك من يتلاعب بالجمهور، هناك من
0: طيب،
1: يتلاعب.
0: ومؤشرات إنذار المبكر التي تمنع تحول أي خلل أو حتى أزمة إلى ما رأيناه الآن، هل موجودة؟ هل يمكن الاعتماد عليها في سوريا؟
1: مطبقة في العالم كله، هي لا تحتاج إلى مؤشر وجهاز إرسال صغير، يعني مربوط بنظام تتبع آلي موجود في كل شركات توزيع الطاقة في العالم. يعني نحن لا نخترع ذرة، وهذه المسألة يعني لا تحتاج إلى وقت كبير، حتى لا توجد تكاليف إنفاق كبيرة. يعني عملية فساد صغيرة في عملية الاحتكار تعوضنا عن كل الخسائر أو التكاليف التشغيلية التي ستتم تركيب هذه الأنظمة.
0: طب ما رأيك دكتور خالد، هل هنالك أي شروط يمكن أن تتبع لمنع تكرار هذه الأزمة؟
2: بالحقيقة هناك يعني في هناك ولنقل عناصر قد يعني تنفذ بشكل فوري، وهناك خطط استراتيجية. الشيء الفوري يجب أن يكون هناك تضافر بين حماية المستهلك وما بين وزارة الطاقة والشركة السورية لتوزيع المشتقات النفطية من خلال الرقابة على المحطات. يعني اليوم الأزمة هي بالمحطات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون هناك منصة إعلامية تصدر من وزارة الطاقة تكون لها استقلالية كاملة، يكون هناك يعني توضيح للجمهور على مدار الساعة فيما يتعلق بالأرقام وبالإحصائيات، لكي يعني يكون هناك تبيان لما يحصل ولتقليل حالة الخوف عن بالشارع السوري، لأن الشارع السوري يتأثر السلوك السوقي اليوم يتأثر بالإشاعات، يتأثر بالبلبلات. يجب هذا الموضوع يجب أن يكون يعني موجود، موضوع المنصة الإعلامية أو الناطق الرسمي، لكن بشكل يومي تكون تلك العملية. على الصعيد الاستراتيجي نحن يعني نعاني من حالة من المخزون الاستراتيجي أو المخزون الاحتياطي. سيدتي، يعني بالحرب الإيرانية الأمريكية التي انتهت منذ فترة قصيرة، الدول الأوروبية لم يكن هناك يعني نقص بالمادة، كان هناك ارتفاع بالأسعار ولكن لم يكن هناك نقص بالمادة. لماذا؟ لأن هناك خطط احتياطية بالمخزون قد تكفي لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر. نحن بالحقيقة هذا الموضوع يوجد به خلل.
0: والآن هذه المصادر هل حتى الآن ما تزال رهينة هذه التقلبات؟ مصادر التوريد
2: نوعا ما يعني هي هناك يعني خفت الوطأة التي شاهدناها، ولكن نعم هي ما زالت، ولكن انا برايي هي لا تشكل التأثير الاكبر. على الصعيد الاستراتيجي ونحن يعني نقول لمن يسمعنا الان من المعنيين بهذا الموضوع

0: يجب العمل على مشروع وطني لبناء مصفاة نفطية في مناطق إنتاج النفط. يعني هذه العملية توفر الكثير من الأموال فيما يتعلق باللوجستيات والعمل الإداري والنقل التي ترهق الكاهل الحكومة السورية. نحن يجب أن نعمل بشكل وطني على إنشاء مصفى وليكن هو مشروع استثماري يعرض على الاستثمار بالمناطق الشرقية. سيدتي نحن يعني نستخرج النفط مثلا من مناطق محافظة دير الزور وليكن وينقل آلاف الكيلومترات إلى مثلا حمص أو بانياس. أنا برأيي موضوع المصفات هو يعني حل طويل الأمد. الموضوع الآخر يعني أنت سألتي لي ضيفك الكريم الأستاذ مصطفى بالنسبة للمشتقات النفطية الأخرى. في الحقيقة نحن يجب أن لا نغفل أن هذا العام هو عام خير على الدولة السورية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي. اليوم هو موسم حصاد. عندما يكون هناك موسم حصاد يتضاعف الطلب على مادة المازوت. كذلك موضوع مادة المازوت يعني زاد الطلب عليها بهذه الفترة بحكم موسم الحصاد. فأتت الأمور كلها يعني متزامنة مع بعضها، ولكن لا يوجد تقصير حكومي فيما يتعلق بالتوريدات. بالعكس الجانب الحكومي يعني كان دائما من مناصرا للمواطن.
1: لا يوجد يعني يتم تخفيض يتعلق إذا بإدارة الملف
0: إداريا نعم هو
1: طيب
0: إداريا
1: لتلافي هذه المشكلة اليوم، ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على الحكومة القيام به؟
0: يعني عندما يكون مثل هذه الحالة يجب أن يكون هناك خلية أزمة من المعنيين، ويفضل أن تكون هي من عدة جهات. يعني نحن اليوم عندما نتكلم عن حماية المستهلك، عندما نتكلم عن وزارة الاقتصاد وزارة الطاقة، يجب أن يكون هناك خلية أزمة تعمل. أنا يعني برأيي الشخصي ذكر كذلك الأستاذ مصطفى موضوع أنظمة التتبع. أنظمة التتبع هي يعني تقول ماذا دخل على هذه المحطة وما خرج منها. ولكن نحن اليوم مشكلتنا الأساسية سيدتي، يعني أنا برأيي الجزء الأساسي اليوم بالمشكلة هي شراء هذه المادة من المحطات بسعر معين وبيعها بالسوق الموازية تقريبا 3 أضعاف هذا السعر. فالموضوع التتبع هو موضوع قد يعمل عليه بشكل يعني بالأشهر القادمة، ولكن المشكلة الأساسية هي أن هذه المادة فعلا يتم شراءها من المحطة ولكن بيعها بأسعار مضاعفة. إذن نحن بهذه الفترة مع أنا شخصيا مع فكرة المراقبة والمحاسبة ومنع السوق الموازية. يعني اليوم عندما يصدر قرار بتجريم العمل بالسوق الموازية، هذا الشيء هو ليس ضد المواطن.
1: نعم.
0: سيدتي من يشتري النفط اليوم يعني هناك شبكات بالحقيقة تعمل ضد الدولة السورية لإثارة البلبلة والزعزعة. نحن
1: بالتالي لها انعكاسات يعني هذه الخطوة كبيرة على طيب دعني أن أنقل هذه النقطة فيما يتعلق.
0: الأسبوع الماضي هناك عمليات إرهابية قامت في الدولة السورية سيدتي ضد الدولة السورية. نحن اليوم عندما يكون مثلا هناك تفجير، هذا الشيء هو لزعزعة الحالة الأمنية والسياسية. وعندما يكون بلبلة بالجانب النفطي، يكون هناك بلبلة وزعزعة بالجانب الاقتصادي وافتقاد الثقة بالدولة السورية. اليوم الدولة السورية ماضية بمشروع التطوير والتحديث وبناء سوريا الجديدة، ولو كان هناك أي تقصير من جانب الدولة كنا ذكرناه، ولكن التقصير هو فقط إعلامي إداري، وهي المشكلة أنا برأيي هي بطريقها للحل.
1: طيب.
0: ولكن لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات الطارئة،
1: أنا سألتك قبل قليل فيما يتعلق بأن حتى الآن هذا الملف هل هو رهينة التقلبات الحاصلة؟ هذا يأخذنا للسؤال عن مدى استقرار سوريا فيما يتعلق بهذا الملف. هل حتى الآن يمكن القول بأن ملف الطاقة سوريا اكتفت فيه بشكل كامل وهو ملف مستقر في سوريا؟
0: والنقل مستقر نسبيا بسبب أننا لم نصل إلى حالة الإنتاج الذي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي. نحن سيدتي ننتج وليكن 120 ألف برميل يوميا، ونستورد كمية يعني تقريبا 60 ألف برميل. لم نحصل على الاستقرار التام، ولكن خلال أتوقع 3 أو 4 أشهر سيكون هناك اكتفاء ذاتي، وبعد ذلك سنحصل على موضوع التخزين الاحتياطي، وسيكون هناك اكتفاء بهذه المادة، وسيكون هناك طبعا تخفيض للأسعار.
1: الآن اليوم بمن تستعين سوريا فيما يتعلق بهذه المادة والحصول عليها، البنزين والمشتقات النفطية؟
0: بالدرجة الأولى من روسيا، هناك عقود مع روسيا.

0: وبالدرجة الأقل هي يعني من دولة العراق، هناك توريدات من العراق، وبين الفينة والأخرى يعني تأتي بعض التوريدات من دول الخليج، ولكن نحن الدولة الأساسية التي نستورد منها هي روسيا. بالمناسبة أول يعني قافلة نفطية جاءت بعيد التحرير كانت هي من روسيا مباشرة بعد يومين من تحريرنا لسوريا. نحن اليوم الاعتماد على النفط الروسي بالحقيقة يعني، وهناك عقود طويلة الأمد والجانب الروسي ملتزم بها، ولكن بعيد تحرير الحكومة السورية لشرق الفرات يعني منطقة الجزيرة أصبح هناك إنتاج. الإنتاج اليوم نتكلم عن 120-130 ألف برميل خلال فترة أشهر. إذن خلال فترة مشابهة لهذه الفترة سنصل إن شاء الله إلى حالة الاكتفاء الذاتي. نذكر أن سوريا كانت تنتج سابقا بال2010 380 ألف برميل. نعم. أنا أذكر أرقام دقيقة جدا. الاحتياج اليومي لسوريا تقريبا هو اليوم 250 ألف برميل.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط والتخطيط الاقتصادي، وأيضا أشكر ضيفي مصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي.
2: قبل أن نغادر هناك مسألة يجب توضيحها.
1: تفضل باختصار شديد لو سمحت.
2: باختصار شديد، ما يحصل الآن بالنسبة لمسألة البنزين في سوريا هي جزء من الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له سوريا، وعلى السوريين التنبه إلى ذلك وإدارة زيادة القدرة التنبؤية بالأزمات وحلها. نعم. المسألة يعني تقنيا لا يوجد إشكال في مسألة البنزين ولا يوجد إشكال في التوريدات. المشكلة هي في أن هناك جهات تدير حرب هجينة على سوريا وقد حققت نتائج للأسف قوية، ويجب التنبه على يعني إدارة الإعلام الاستراتيجي في سوريا التنبه لهذه المسألة.
1: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا مصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل شرعية الاتفاقيات الاستثمارية طويلة الأجل التي تبرمها الحكومة.

0: قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح الرخصة. وأضاف الحمصي أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلاً من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاماً قابلة للتمديد بقيمة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة. ولفت المسؤول إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات تقدر بنحو 800 مليون دولار. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي المهند خالد الحمصي مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، معنا مباشرة من جنيف. مرحبا بك معنا سيد خالد للحديث عن تفاصيل هذه الاتفاقية، رخصة زين وأهداف هذه الاتفاقية. ما أبرز بنود الرخصة التي منحت لشركة زين؟
1: أهلا وسهلا سيدة ديما، وأهلا بمشاهدي تلفزيون سوريا. رخصة شركة زين أو رخصة المشغل الثاني في سوريا هي رخصة تقليدية لمشغل خديوي، لكن الجديد فيها أولا المزايا التي منحتها الرخصة، مرونة الرخصة من حيث الإعداد والمواصفات، وأيضا التقنية العالية والتطبيق السريع لأعمال التنفيذ توسع الشبكة وتحديثها، بالإضافة إلى المبلغ الذي يعتبر من أكبر الأرقام التي شاهدناها في المنطقة مؤخرا ثمنا لرخصة مشغل خديوي.
0: طيب لماذا تم تحديد مدة الرخصة، تم التطرق إلى 20 عاما مع إمكانية التمديد، تحديد هذا الرقم لماذا؟
1: التمديد محدود، أولا خليني نوه أنه التمديد محدود ب5 سنوات باتفاق الطرفين في حال رغبة الإدارة بالتمديد. الإدارة هنا تمثل الحكومة السورية ووزارة الاتصالات والتقنية. المدة لأنه حتى تكون هنالك جدول استثمار، خاصة مع ضخ كل هذه المبالغ في تحسين وتطوير الشبكة، كان لابد أن تكون المدة كافية حتى يستطيع استرداد رأس المال المستثمر ويبدأ المشغل بالربح، فلذلك كان لابد من.
0: ولكن هذه المدة هل متعارف عليها عالميا في قطاع الاتصالات؟
1: نعم. هي مدد الرخص عادة ما بين 15 إلى 20 سنة عالميا.
0: طيب ما المقابل المالي الذي ربما ستحصل عليه الحكومة؟ هل هنالك أي مقابل فيما يتعلق بهذه مدة هذه الرخصة التي وضعت وتفاصيل الاتفاقية؟ وقلت بأنها سيكون لها ربما أي مزايا أخرى، ما الذي يميز هذه الاتفاقية؟
1: المقابل المادي كما تفضلت في بداية حديثك هو 747 مليون دولار سيتم سدادها مباشرة إلى الخزينة السورية، بالإضافة إلى حصة شراكة في الشركة التي ستقوم بتشغيل الخليوي، يعني التي ستحوز على الرخصة، هي شركة سورية تملك شركة زين أو مجموعة زين 75% منها، في حين يمتلك الصندوق السيادي السوري 25% منها، فبالتالي هنا تأتي أيضا نسبة مشاركة في أرباح الشركة. وبالنسبة للدولة عن طريق الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستتقاضى تدريجيا نسبة مشاركة

0: ل 21 21 ونص بالمئة من العوائد، من إجمالي العوائد.
1: طيب، إذا أردنا الوقوف عند الأثر على قطاع الاتصالات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، ما الذي يمكن أن تضيفه زين على قطاع الاتصالات في سوريا؟
0: نعم، يعني زين باسمها الكبير كمشغل إقليمي، من أهم المشغلين الإقليميين، عنده رخص تشغيل شبكة الموبايل في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في البحرين، في العراق، في الأردن، فاكتمل العقد بوجود سوريا ضمن هذه الدول. لها خدمات، هي الأوسع تطبيقا كما ذكر سعادة الأخ بدر الخرافي رئيس تنفيذي لشركة زين، هي الأكثر استعمالا وتطبيقا لل5G ستاند ألون، أو شبكات ال5G المستقلة ما بين شبكات المشغلين في المنطقة كلها. فبالتالي نحن سنتحرك بخطى سريعة وواثقة باتجاه تحسين وتطوير التقنية المستخدمة في شبكات الموبايل في سوريا، بالإضافة إلى أنها ستقوم ب العديد من الأنشطة الجانبية الموازية لموضوع الاتصالات والتكنولوجيا، ناهيك عن التقنية المتقدمة وناهيك عن التغطية الأوسع والأشمل. سيكون هنالك اهتمام بالجانب الإنساني، سيهتمون ويستثمرون بالإنسان السوري، سواء من حيث التدريب والتأهيل، سواء من حيث إعداد منصات رقمية تلائم مرحلة التحول الرقمي الذي تشهده سوريا حاليا. يعني نحن نعتقد بأن دخول زين كمشغل للشبكة الثانية هو قيمة مضافة للسوق، تثري المنافسة، ونأمل أن يكون دور المشغل الأول سيرياتيل مع دور المشغل الثاني زين يعني دور ريادي في رفع سوية قطاع التكنولوجيا عموما في سوريا، دور تكامل وتنافسي بما فيه مصلحة المواطن وما فيه مصلحة الشركتين أيضا.
1: طب هل من التزامات مفروضة على الشركة، ربما التزامات فنية حتى استثمارية فيما يتعلق على الشركة خلال سنوات العقد؟
0: طبعا، يعني الشروط التي ألزمنا بها الشركة والتي ألزمت بها الشركة أيضا تعتبر من أعلى الشروط الفنية المتعارف عليها على الحد الأعلى للمعيار الدولي، بعدة مواضيع مختلفة تقنية لا أرغب بالخوض فيها لأنه ليس كل من يتلقى قادر على استيعابها، منها مثلا الليتنسي، نسبة التأخر كانت 15 ملي سكند وهو رقم عالي جدا، هي عتبة مرتفعة جدا يصعب تحقيقها عادة، سرعة الإنجاز في التغطية، سرعة الإنجاز في تركيب شبكات الجيل الخامس المستقلة، سرعة الإنجاز في تحديث وتطوير شبكات الجيل الرابع لتصل إلى الجيل الخامس، خروج الجيل الثاني والجيل الثالث من الشبكة بالتدريج. يعني في كان ضوابط تقنية وتشغيلية عالية جدا.
1: ويوجد هنالك آلية لمراقبة تنفيذ الشركة للالتزامات التي وضعت لها خلال سنوات العقد التي وقعت؟
0: بالتأكيد، بالتأكيد يوجد آلية وأدوات لمراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها العقدية بناء على بنود الرخصة، وتقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا ممثلة عن الحكومة بمراقبة هذا المشروع وهذا الانضباط وهذا التطور، وأيضا مراقبة الأسعار وضمان جودة الخدمة وضمان عدالة الأسعار، وأن تكون المشترك في النهاية مستفيد، والشركة تمارس عملها كما ينبغي وتحقق أرباح وعوائد أيضا وترفد الخزينة بهذه الأرباح.
1: طيب، هل تتضمن الرخصة بنودا ربما تسمح بمراجعة العقد أو بعض الالتزامات في حال كان هنالك أي طرأ أي ربما تعديل على خلال السنوات والمدة التي وضعت، ربما تغييرات تقنية كبيرة، ربما حتى تغييرات اقتصادية؟
0: طبعا، 20 سنة في عمر التكنولوجيا هو يعني يعادل قرن في الأعمار الطبيعية، لأن التقنية تتحرك سريعا جدا. فهذا ما نوهت له في بداية حديثي بأن الرخصة تتمتع بالمرونة اللازمة لمثل هذه التقنيات، فبالتالي يمكن إضافة تقنيات جديدة إليها ويمكن الوصول إلى تحسينات. لو فرضنا وصلنا إلى الجيل السادس والجيل السابع وربما الثامن، لا نعلم إلى أين تأخذنا التقنية، كل ذلك سيكون من ضمن الرخصة الممنوحة.
1: طيب، وفي حال كان هنالك إخلال من الشركة بالتزاماتها،

0: ما الأدوات القانونية أو ربما أدوات تنظيمية ربما قد تضعها الهيئة في حال كان هنالك أي إخلال بالشروط وتنفيذ الشروط؟
1: الرخصة فرضت شروط صارمة جدا على أي مشغل يفوز بها، بما فيها تطبيق غرامات مالية مرتفعة ومرتفعة جدا، أيضا قد تصل في أسوأ حالاتها إلى سحب الترخيص، وهذا ما لا نرجوه، هذا احتمال غير وارد يعني عادة، لأنه لا يوجد مشغل يصل بأدائه إلى درجة سحب ترخيصه.
0: أود أن أختم معك فيما يتعلق بانعكاس هذه الاتفاقية على مسألة المنافسة وأيضا الأسعار وجودة الخدمة مقارنة بالخدمات الموجودة حاليا.
1: وجود مشغل ثاني من حجم وسمعة زين في السوق السورية قطعا سيرفع من سوية المنافسة، لأنه زين ستجتهد لاستقطاب عملاء ومشتركين جدد وإثبات وجودها على الأرض، في حين أن سيريتل ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لرفع جودة خدماتها وتحسين أسعارها بحيث تحافظ على حصتها من السوق. وهذا الأمر هو أمر إيجابي، حيث أنه سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين سواء كانوا مشتركين سيريتل أو مشتركين زين، سيستفيدون من ارتفاع الجودة وتحسن وتطور التقنية المستخدمة إضافة إلى المنافسة السعرية، فبالتالي المستفيد الأول هنا هو المواطن السوري سواء كان يشترك مع هذه الشركة أو تلك الشركة، إضافة إلى أن الخزينة ستستفيد عن طريق رفضها بالموارد المستمرة من عبر حصة شراكة الصندوق السيادي في الشركة المحدثة للزين، أو عبر مشاركة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنسبة 21.5%، بالإضافة طبعا للرخصة، لثمن الرخصة الذي هو ذكرناه في بداية الحلقة 747 مليون دولار.
0: نعم
1: يعني من كل النواحي كيفما حسبت الجميع مستفيد.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي المهندس خالد الحمصي مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا سيد ريما.
0: وينضم إلينا الآن عبد الرحمن عبد الله المحامي والمستشار القانوني معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. في البداية دعنا نتحدث عن الأساس القانوني للعقود طويلة الأجل، ما هو الأساس القانوني الذي تم الاستناد عليه في إبرام اتفاقية كهذه متعلقة بمدة زمنية تمتد ربما لعشرين عاما أو ربما أكثر؟
2: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا اليوم بالنسبة لموضوع رخصة المشغل شركة زين للاتصالات، طبعا هذا يعود إلى قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 الذي يعطي للهيئة الناظمة للاتصالات ووزير الاتصالات يعني منح التراخيص لهذا النوع من المشغلين. طبعا بطبيعة الحال لا يوجد في النص قانوني بالنص القانون مدة محددة للترخيص، يعني على سبيل المثال هو نفس القانون أعطى شركة الاتصالات 20 سنة لإعطاء الخدمات الأرضية الثابتة، ف بشكل عام لا يوجد مرجع لهذه المدة سوى ما يتفق عليه الأطراف والصالح العام. طبعا نحن نعلم كما ذكر التقرير وما تحدث به الأستاذ خالد أن هناك مبلغ يعني تم سداده قيمة الترخيص بشكل مسبق، يعني اليوم تم تغطية العشرون عاما القادمة بشكل مسبق في الخزينة، بالإضافة لما سيأتي من نسبة 25% خلال مراحل هذا الترخيص، بالإضافة إلى ما سيقدمه المشغل من تطوير للبنية التحتية استكمالا لمواكبة يعني التطورات التي تحدث في عالم الاتصالات.
0: ويعني تقول بأنه موجود ضمن بنود القانون هذه الاتفاقية ومدة هذه الاتفاقية، لكن هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقية هي تندرج ضمن الرخص التشغيلية المتعارف عليها، أم أنها ربما عقود استثمارية طويلة الأمد يصعب أن يكون لها أي تعديلات لاحقا؟
2: طبعا نحن لم نطلع على تفاصيل العقد الموقع بعد، لا ندري، يعني هذا يحتاج إلى دراسة ومراجعة. طبعا العقد يجب أن يعني
0: لكن مدة 20 عام واقعية في قطاع الاتصالات.

0: الإجراءات؟ هل تراها واقعية؟
1: لا شك، لأن هناك قانونية؟ يعني اليوم المبلغ الذي دفع مبلغ كبير. نحن طبعا لا نريد أن ندخل على خط الاقتصاديين، هم أخبر مننا في هذا الموضوع، لكن مبلغ سدد مقدما، سيتم تقديم بنية تحتية أيضا بمبلغ يقارب أيضا 800 مليون دولار، يعني الإجمالي 1.5 مليار، بالإضافة إلى النسبة التي سوف تقتطع من الأرباح. فأعتقد يعني المدة ليست يعني كبيرة أو يعني مخالفة لما يحدث في الأسواق العالمية، لكن هذا موضوع يعود إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، هي التي تمنح الترخيص وهي التي تستطيع أن تضع مفترض الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الترخيص ووضع الشروط الكافية لحسن تطبيقه وتنفيذه، والشروط الجزائية وإمكانية سحب الترخيص في حال مخالفة بنوده.
0: طيب دعنا نتحدث عن الاتفاقيات الحاصلة مؤخرا، يعني انطلاقا من زين، يعني إذا أردنا الوقوف إلى دور مجلس الشعب والرقابة، هل يملك مجلس الشعب أي ربما صلاحية للمراجعة للتعديل فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، اتفاقيات مماثلة كاتفاقية زين؟
1: في الحقيقة الإعلان الدستوري يعني كان يعني جاء بصيغة الفصل التام بين السلطات، وبالتالي لم يجعل لسلطة المجلس التشريعي مجلس الشعب أي سلطة يعني لمساءلة الحكومة أو تعديل اتفاقياتها. هو يعني بحد أقصى يستطيع أن يعني يطلب جلسات استماع للحكومة، أما هو لا يستطيع أن يسحب يعني الثقة من الوزراء أو من الحكومة، كما تحدثنا موضوع الفصل يعني الحاد بين السلطات. ومن ضمن الإعلان الدستوري السلطة التنفيذية هي التي تدير المنشآت، وهي التي تدير الاستثمار، وهي التي تدير موارد الدولة، وبالتالي أعتقد الرقابة شعبية فقط وأخلاقية، إلا إذا ارتأى السيد رئيس الجمهورية تعديل الإعلان الدستوري فيستطيع ثلثي يعني أعضاء مجلس الشعب بالتصويت أن يقرروا تعديل هذا الإعلان وإعطاء مجلس التشريعي صلاحية يعني مساءلة السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها أو يعني الرقابة على الاتفاقيات التي تجريها،
0: وخاصة اتفاقيات في حال كان هنالك اتفاقية لا تحقق المصلحة ربما العامة، هل يمتلك مجلس الشعب أي دور فيما يتعلق بالرفض أو حتى بالإلغاء اتفاقيات كهذه؟
1: للأسف كما تحدثنا في ضمن الإعلان الدستوري لا يوجد صلاحية للسلطة التشريعية، لكن هي تستطيع إصدار قوانين. قد تكون لهذه القوانين أثر على الاتفاقيات، ولكن نحن يعني نتحدث عن اتفاقيات وقعت من قبل جهات سيادية وسلطات رسمية، ويعني تمتلك في عند التوقيع السلطة الفعلية والواقعية، وحفاظا على استقرار الثقة بالاقتصاد الوطني والثقة بالمعاملات. لا يمكن نحن أن نعود يعني بأثر رجعي على اتفاقيات سابقة ما لم يكن فيها شبهة فساد أو مخالفة للمعايير العالمية والنظم العالمية. أما مجرد اختلفنا على المدة من فترة إلى فترة أو على سعة الاتفاقية لا يمكن أن نعود عليها فقط بالرأي، لأن ذلك يعني يؤثر على سمعة الدولة وسمعة اقتصادها واستقرار المعاملات فيها، وهذا أهم برأيي بكثير من بعض الخسائر التي قد تحدث جانبيا. نعم.
0: طب إذا أردنا الوقوف عند الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الشعب والبرلمان وما بين التي أبرمت من قبل الحكومة منفردة، هل هنالك أي فرق؟ يعني إذا أردنا المقارنة ما بينهم.
1: البرلمان هو يتصدى للاتفاقيات الدولية التي تتعلق باتفاقيات يعني قانونية وقضائية وعلاقات دولية، ويعني تتعلق بحقوق يعني اجتماعية تنبثق عن ميثاق الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية. أما الاتفاقيات الاستثمارية، هذه اتفاقيات يعني تشغيلية استثمارية ليست من صلاحيات ولا من اختصاص مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري الحالي، وبالتالي لا أعتقد أن يعني هناك يعني ثمة يعني مقارنة بين الاتفاقيات

0: الدولية التي لها صلاحياتها من صلاحيات مجلس الشعب أن يصدرها بقانون، وبين اتفاقيات الاستثمارية التي تصدر بقرارات إدارية من الجهات الإدارية، سواء كانت هيئة ناظمة الاتصالات أو هيئة المنافذ أو هيئة الطيران المدني أو غيرها من الجهات الإدارية التي تقوم بإدارة مرافق الدولة.
1: طب المجلس في حال وجد أي خلل ولا يملك أي صلاحية فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل، هل يقتصر فقط دوره على المراقبة وربما المساءلة أم ماذا؟
0: نعم، هو يستطيع أن يدعو الحكومة أو أحد وزرائها لجلسة استماع ويطرح عليه الأسئلة، وأنا أعتقد هنا يعني الرقابة ستكون شعبية ورأي عام، يعني هو يستطيع أن يدعيها ويطرح الأسئلة التي تدور في يعني عند الشعب وعند المجتمع وعند الرأي العام، وعلى الحكومة أن تجيب، لكن لا يملك للأسف صلاحية سحب الثقة من الوزراء. لكن أنا أعتقد يعني الضغط الشعبي والرأي العام له سيكون له صدى وتأثير، والسيد رئيس الجمهورية لن يقبل أن يبقي وزير يعني غير مقبول من الرأي العام أو غير مقبول من المجتمع. نعم.
1: طيب، فيما يتعلق بالمخاطر القانونية لهذه الخطوة واتفاقيات مماثلة كاتفاقية زين، في حال كان هنالك أي تعديل أو ربما إلغاء للاتفاقيات، إذا قررت الدولة مستقبلا أي تعديل على هذه الاتفاقيات، وخصوصا بأنها اتفاقيات طويلة الأجل، ما الخطوات أو النتائج القانونية المترتبة على ذلك؟
0: لا شك أن كما تحدثنا هذا قد يؤثر على سمعة البلد الاقتصادية وعلى استقرار المعاملات. طبعا لا شك معظم هذه الاتفاقيات تكون عادة يعني يرجع عند النزاع بها إلى غرف التحكيم الدولية، ممكن نأمل أن تكون مرجعيتها وطنية ومحلية، ولكن تم الاعتياد أن هذه الاتفاقيات التي يكون فيها طرف أجنبي أن تكون يعني كافة النزاعات التي تحصل فيها أن تعود إلى غرفة التحكيم الدولية، وهي التي تبت في هذا النزاع وتكون يعني الملزمة هذه النتيجة لطرفي الدعوة. نعم.
1: هل يمكن أن تواجه الدولة دعاوى تحكيم دولية أو ربما مطالبات حتى بتعويضات؟
0: طبعا لا شك اليوم إذا اليوم الدولة سحبت ترخيص دون وجه حق ودون أن يعني دون بمخالفة للاتفاق الموقع، يمكن أن يصدر حكم التحكيم الدولي يعني بالتعويض المناسب للجهة المتضررة.
1: طيب، لو تعطينا أي مثال فيما يتعلق بحالات مماثلة ربما يمكن للحكومة أن تمنح الحكومة حق الفسخ، فسخ العقد أو حتى إلغاء العقد دون تحمل أي عواقب أو مسؤوليات ربما يترتب على الحكومة مسؤوليات قانونية.
0: نعم، لا شك اليوم أن سيتضمن هذا العقد في حال اليوم توقفت الخدمة لفترة معينة بعد توجيه الإنذار اللازم وبشكل واضح وجلي، يمكن للهيئة الناظمة للاتصالات أو الحكومة أن تفسخ هذا الاتفاق وتسحب الترخيص بسبب أو تجيره إلى شركة أخرى على حساب الشركة الحالية لاستمرار الخدمة، لأنه لا يمكن أن نقبل أن تتوقف هذه الخدمات، هذه خدمات استراتيجية، ولا يمكن أن نقبل يعني أو تقبل يعني الحكومة أن تتوقف بسبب تقصير من الجهة الممنوح لها الترخيص.
1: وفي حال كان هنالك إخلال من الشركة بالتزاماتها، ما هي الأدوات القانونية المترتبة عليها؟
0: طبعا هي تبدا الموضوع بالغرامات حسب المعتاد، يعني موضوع يبدا بالغرامات وصولا الى مضاعفه هذه الغرامات الى يعني ممكن وضع حراسه قضائيه مستقبلا اذا تطور الامر الى نزاع في اداره الشركه قد يؤثر على يعني استمراريه عملها او تقديم خدماتها، قد يقدم الى المرجع المختص المذكور في هذه الاتفاقية وضع حراسة قضائية، هنا المحكمة المختصة تقوم بتعيين جهاز إداري أو مدير يسمى الحارس القضائي يتولى صلاحية مجلس الإدارة لحين البت بالنزاع بين الطرفين.
1: طيب نحن هنا نتحدث عن الإعلان الدستوري الحالي في مسألة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس وحصر هذه الصلاحيات بيد الحكومة. ماذا لو تم تعديل الدستور؟ ما الخطوات

0: التي يمكن أن نراها؟
1: طبعا حتى لو تم التعديل نحن نعلم يعني اليوم لا يمكن بسهولة أن نطبق القانون بأثر رجعي، لأن هناك مراكز قانونية قد اكتسبت في ظل هذا الإعلان الدستوري. فاليوم إذا تم تعديل الإعلان الدستوري سيكون ذلك للاتفاقيات اللاحقة ولا يشمل الاتفاقيات السابقة إلا بنطاق ضيق جدا جدا يعني ومحدود، ولا يؤثر بشكل عام على المراكز القانونية المكتسبة في ظل نفاذه.
0: وإذا أردنا المقارنة في ربما اتفاقيات أو دساتير حتى سابقة مثلا على سبيل المثال، هل كان هنالك أي يسمح لمجلس الشعب باتخاذ أو بالتدخل باتفاقيات كهذه، سواء فيما يتعلق بإلغاء أو حتى تعديل اتفاقيات مماثلة؟
1: بعض الدساتير السابقة كانت تسمح للحكومة بالمساءلة أو سحب الثقة، ولكن كان أيضا هذا الشيء نظري، لأنه نحن نعرف أن اليوم في سوريا في ظل يعني حكم النظام البائد والبعث منذ عام 63 إلى الآن، كانت يعني عبارة عن يعني مجلس شعب ديكور لا أكثر ولا أقل، ويسمى كان يعني تندرا مجلس التصفيق، لأنه كان يأخذ أوامره يعني من الجهات السياسية والتنفيذية والحزبية، ولم يكن له أي دور فعلي في الرقابة أو في المساءلة أو في المحاسبة. نعم.
0: طيب سيد عبد الرحمن، اتفاقيات كهذه تعقد يعني من قبل حكومة انتقالية، هل قانونيا يحق لحكومة انتقالية أن تعقد اتفاقيات طويلة الأجل كاتفاقية زين لمدة 20 عام؟
1: طبعا هو يعني اليوم المستقبل سوف يحكم على هذه الاتفاقيات. نحن كما تحدثنا اليوم البلد سوف يعني يحتاج إلى إعادة إعمار ويحتاج إلى نهوض ويعني ترخيص لمشغل شبك يعني شبكة يعني اتصالات خليوية، هذه تحتاج إلى مدة طويلة حتى اليوم، لأن هناك مصاريف كثيرة على الأرض. هناك سيتم بناء شبكة أبراج، ممكن اليوم نظام 4G، غدا 5G، اللي بعده 6G، لا نعرف كيف تتطور، وهذه الشركة مسؤولة يعني على التزاماتها أن تجهز هذه الأبراج أو هذه الشبكة وهذه الأمور الاستراتيجية واللوجستية وكل ما يعني يحتاج. هذه مصاريف كبيرة وتحتاج إلى زمن طويل حتى تسترد هي هذه ما دفعته. نحن لا ننسى اليوم مبلغ 750 مليون دولار دخل إلى الخزينة، هذا رقم كبير، ومن حق الشركة المشغلة يعني أن تأخذ الوقت الكافي لأن تسترد هذا المبلغ وعائد الاستثمار الذي سددته بشكل مسبق.
0: أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن العبد الله، المحامي ومستشار قانوني، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش نموذج المناطق التجريبية المقرر لانسحاب إسرائيل من لبنان ومن يحدد نجاحه.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي الم

أجرى قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة الوسطى جوزيف كليرفيلد زيارة إلى لبنان لبحث آلية تطبيق نموذج المنطقة التجريبية التي تم إقرارها بموجب الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن فريق العمل التابع لكليرفيلد سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل بهدف وضع اللمسات الميدانية على خطة الانسحاب التجريبية من منطقتين في جنوب لبنان، تمهيدا لنقل السيطرة فيهما إلى الجيش اللبناني ضمن المرحلة الأولى من خطة المنطقة التجريبية، وبموجب الاتفاق الإطاري الموقع يوم 26 من حزيران الفائت، فإن الجيش الإسرائيلي ينسحب من منطقتين لم تحددا بصورة مباشرة على أن تكون تجربة أولية، ليتم لاحقا الاتفاق على مناطق إضافية. في حين نقلت صحيفة هايرتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن 3 قرى من المحتمل أن تنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان، وهي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل.

0: أولا تحية لك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم دكتور محمد. مبدئيا يعني عندما وصلت المباحثات التي افتتحها لبنان على الطاولة الأمريكية إلى مرحلة ذات أفق مسدود في مرحلته الرابعة، قالها رئيس الوفد اللبناني بأن إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار شامل وتام ودائم، يعني هذه المباحثات لن توصل إلى نتيجة. فعندها يعني التقط الأمريكي هذا الموقف وطرح الحل الذي اسمه مناطق تجريبية. هذا الحل الذي بحث فيه المباحثات في جولتها الأخيرة، كان هناك اهتمام أمريكي. بالمقابل حاولت إسرائيل أن تتملص من هذا الحل. كان الموضوع هو أن يكون هناك انسحاب من منطقتين تحتلهما إسرائيل، لكن إسرائيل تعاملت مع هذا الوضع بشكل يعني بسخرية وباستهزاء، بأن يعني سوف تنسحب مثلا من قرية فرون، وقرية فرون قالت بلديتها ببيان واضح بأنها ليست ضمن الاحتلال حتى تنسحب منها. لذلك اليوم تغير الوضع منذ الأمس حتى اليوم، منذ زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية براد كوبر إلى بيروت تغير الوضع. اجتمع بقائد الجيش اللبناني، اجتمع برئيس الجمهورية، وأرسل السيد كلير الجنرال جوزيف أرسله إلى إسرائيل، ويبدو أنه عاد بنوع من بداية عملية. بدأنا أن نرى بعض التغير في الموقف الإسرائيلي. هناك اجتماع لنتنياهو اليوم مع أكيد الوزارة المصغرة لبحث أين ممكن أن تبدأ الانسحابات وتحدد أين الانسحابات. لذلك اليوم نحن على ممكن أن يكون الضغط الأمريكي وصل إلى مكان بوضع آلية لمراقبة الانسحاب والتأكد من هذا العمل. إذا كانت الأمور ستسير بشكل جيد، أعتقد أن نحن على الطريق الصريح الصغير الصريح، لكن هناك لم تحل الأمور بعد مع حزب الله، وحزب الله لم نعرف موقفه بعد إذا ما كان
1: طيب.
0: سيوافق على دخول الجيش اللبناني، خروجه من مناطق سوف يدخلها الجيش اللبناني أو لم يوافق.
1: طيب ما رأي حضرتك سيد محمود؟ هل هي فعلا آليات رقابة غير مباشرة أم ربما احتلال عن بعد؟ كيف تقرأ هذه الخطوة الآن في هذا التوقيت؟ لماذا يطرح نموذج المناطق التجريبية الآن؟ هل من دلالات سياسية لذلك؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم
1: أهلا.
2: والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هي الفكرة ليست فكرة لبنانية، هي فكرة أمريكية أو إسرائيلية. إسرائيل أيدت هذه الفكرة ليس من أجل إنجاح هذه الفكرة، بل من أجل إظهار أن الدولة اللبنانية عاجزة عن نزع سلاح حزب الله. هذا كل ما في الأمر. لذلك إسرائيل لجأت إلى قبول فكرة المناطق التجريبية لاختبار أولاً، أو لإظهار أن هذه الدولة وفق تصورها غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، ودفع العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله أو بين الجيش وحزب الله إلى صدام عسكري. هذه الفكرة هي فكرة غير واضحة بشكل كامل، ومن الواضح أنه أيضا موقف لبنان فيها موقف سيء للغاية. لا أريد أن أقول أكثر من هذا الأمر، يعني على مستوى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية، الجيش الإسرائيلي سيبقى في هذه المناطق، بمعنى وهذا أمر خطير، أنه الجيش الإسرائيلي سيقيم ما يقوم به الجيش اللبناني في هذه المناطق التجريبية، وسيحدد ما إذا كان ما قام به الجيش اللبناني يتوافق مع المعايير الإسرائيلية، وبالتالي عندها تفكر إسرائيل بالانسحاب من هذه المناطق. وهنا يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى تفسيرات عديدة. يعني تعرفين أن إسرائيل لديها براعة في محاولة خلق الذرائع لإظهار أن الدولة اللبنانية لم تقم بالتزاماتها كما ينبغي. لكن على أي حال، أعتقد بأنه هي فكرة المناطق التجريبية مصممة أمريكيا وإسرائيليا لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية من أجل إظهار أنها قادرة فعلا على نزع سلاح حزب الله وإن في نطاق محدود، لأنه المناطق التجريبية ستعطي صورة ديمة مهمة جدا عن الوضع. يعني إذا استطاعت الدولة اللبنانية أن تنجح على نطاق ضيق، هذا يعني أنها قادرة أن

0: توسع هذه المهمة فيما بعد. لكن أنا أستطيع أن أقول لك ما يراهن عليه الإسرائيليون. ربما تراهن إسرائيل على مجموعة من الأمور، لكن الأمر الأساسي الذي تراهن عليه هو فشل هذه التجربة. ليس لدى إسرائيل مصلحة أصلاً
1: ماذا عن
0: في
1: أمريكا
0: نجاح
1: التي
0: الولايات
1: ربما
0: المتحدة. أتصور
1: تدير
0: بأن
1: هذا؟
0: أنا أتصور بأن الأمريكيين لديهم مصلحة في إنجاح الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. يعني حسابات الرئيس ترامب تختلف بالتأكيد عن حسابات نتنياهو فيما يتعلق بالملف اللبناني. الأمريكيون يحاولوا أن يلعبوا دور يساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق لأنه لديهم حسابات تتجاوز مسألة لبنان بطبيعة الحال. ومن الملاحظ أنه حتى الرئيس ترامب عندما اقترح فكرة تدخل سوريا عسكريا في لبنان كان بدأ أنه هذا الاقتراح مصمم للضغط على لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق إطار والدخول في هذه الفكرة، فكرة المناطق النموذجية. لكن لا أرى بأن فرص نجاح هذه المناطق النموذجية فرص جدية، هي ستكون بتقديري أو ستحدد، لكنها بطبيعة الحال ستحدد بشكل حاسم فرص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وأيضا مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وما إذا كانت هذه العلاقة ستتجه نحو ربما صدام عسكري أو صدام بين الطرفين.
1: يعني أشرت إلى موقف لبنان، إلى أي مدى يمكن للبنان فعلا أن يفرض رؤيته في هذه الترتيبات؟ أم أن ربما هنالك ضغوطات والقرار يبقى بيد سواء كان إسرائيل أو حتى أمريكا؟
0: يعني الحقيقة لبنان ليس لديه أي أوراق، وحتى ما نشد كثير على الدولة اللبنانية اليوم. هذه الدولة هي ذهبت إلى العملية التفاوضية لأنه في وضع حزب الله وضع الحقيقة لبنان في هذه العملية. ليس لبنان ليس لديه أي ورقة قوة في هذا المسار التفاوضي. الأخطر من هذا الأمر أنه صحيح هذا الاتفاق يناسب إسرائيل بقدر أكبر بكثير مما يناسب لبنان بالتأكيد. يعني حتى الرئيس عون قبل يومين قال أنه أوكي إذا كان هذا الاتفاق لن ينجح لنترك إسرائيل تفشل هذا الاتفاق. الأمور ليست بهذه البساطة. نحن لنا ما هو البديل عندما يفشل الاتفاق؟ ما هو الاتفاق الآن بالنسبة للإسرائيليين أعطى شرعية لإسرائيل من أجل الحفاظ على احتلالها في ما تسميه المنطقة العازلة في حال فشلت الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. إذا نحن أمام وضع سيترتب عليه الكثير من المخاطر على لبنان. لذلك هنا طبعا لا نتحدث فقط عن مخاطر احتلال، المخاطر الأخرى تتمثل بإمكانية أن يدفع هذا الوضع لبنان إلى اقتتال داخلي بين الجيش وحزب الله. لذلك تحركت سوريا، والتحرك السوري مهم جدا لأنه المبادرة التي طرحها الرئيس أحمد الشرع أرادت دمشق من خلالها أن تقول للبنان بأنه هناك مسار آخر يمكن العمل عليه من أجل التوصل إلى تسوية تعالج ملف سلاح حزب الله وتقطع الطريق على نوايا إسرائيل في لبنان دون أن يضطر لبنان إلى الدخول في اقتتال داخلي. لذلك أرى بأن وضع لبنان معقد للغاية في هذه العملية.
1: طب عميد ناجي، من وجهة نظرك هل ما يجري يعتبر بمثابة انسحاب حقيقي من قبل إسرائيل، أم ربما إعادة تموضع واحتفاظ إسرائيل بحرية التنقل العسكري متى تشاء؟
2: يعني إذا عدنا إلى تجربة إسرائيل في غزة، ما زالت إسرائيل حتى اليوم رغم اجتماع 49 قائد من العالم برئاسة أمريكية وإنشاء مجلس السلام العالمي وتمويله ووضعية لانسحاب إسرائيل وإعادة الأعمار وكل ذلك، وضعوا يعني إسرائيل وضعه خلف ظهره، وما زال يسأل إذا كان ما زال هناك بندقية لحماس، وما زالت حماس لا تعترف بأنها ستسلم سلاحها. يعني هذا يبقي مبرر لإسرائيل التي احتلت 51% بعدين 60%، بعدين هي وسعت بالأمس الخط الأصفر إلى 70% من غزة. يعني نفس الوضع نعيشه في لبنان، لكن الوضع في لبنان أخطر حتى من غزة، لأنه اليوم يعني عندما وقع لبنان عندما خرج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عام 2000 ورسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وكما رسمته يعني بين لبنان وإسرائيل، لم يكن هناك سوى خلاف على بعض النقاط في هذه المنطقة، لكن لم يكن هناك احتلال يستوجب وجود مقاومة. يعني إذا لم يكن هناك احتلال لا مقاومة، لكن تمسك السوري حينها النظام السوري السابق بأن بسلاح المقاومة هذا السلاح. أرسل إلى لبنان 150 ألف صاروخ طيب. لم يكن لديه أرض محتلة
1: طيب عميد...
2: واستقبل من إيران 150 ألف صاروخ.
1: عميد ناجي يعني ضمن هذه الخطة المنطقة تطبيق نموذج المنطقة التجريبية كان هنالك أيضا اجتماعات تمت مع قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية. ما طبيعة الدور المحدد لهذه القوات؟
2: طبعا عندما رفض لبنان وهناك بيان بقيادة الجيش بهذا الاتجاه لمديرية التوجيه بأن لا تنسيق مباشر واجتماعات مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي بشكل واضح، والرقابة لن تكون من إسرائيل، تكون الرقابة من الوسيط الأمريكي. لذلك الاهتمام الأمريكي العسكري والتقني يؤدي إلى أن من يشرف على التنفيذ هن القوة الأمريكية المنتظرة، واللي عم يشتغلها كان قائد المنطقة الوسطى وكمان قائد المشاة والذي لديه خبرة لأنه كان سابقا هو قائد الميكانيزم، هو الضابط الأمريكي الذي يقود الميكانيزم طيب. في لبنان، لذلك يعرف الأرض والتفاصيل وكيفية العمل. بالتالي هذه هي المهمة، المراقبة والحلول ما بين لبنان وإسرائيل تقنيا، ما أن لا يكون هناك اجتماع أو تنسيق بين الجيشين.
1: طب ماذا عن الفريق الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة؟ هل هنالك ربما مهام ستكون مختلفة عن ذلك؟ يعني هل سيكون هنالك دور لها رقابي أو حتى ميداني متعلق في عمليات التنسيق التي ستتم؟
2: طبعا كما قلت لك دور الرقابة سيكون أمريكي، دور التنسيق سيكون أمريكي، نعم. دور الإشراف على التنفيذ حتى والموافقة على التنفيذ سيكون أمريكي، لكن ممكن أن يكون طيب. هذا الدور يعني يسحب من إسرائيل فتيل أي عذر أن يكون هناك مراقبة إسرائيلية مباشرة، بحيث أنه يتبنى هذا الفريق هو المراقبة على التنفيذ وعلى حسن التنفيذ.
1: طب هذا يأخذنا للسؤال عن المعايير العسكرية التي سيبنى عليها الحكم فيما يتعلق سواء كان نجاح أو حتى فشل هذه الخطوة.
2: المعايير العسكرية هناك أمر تقني مهم جدا، الجيش اللبناني غير مزود بتقنيات، ممكن أن يكون هناك تزويد بتقنيات حتى التدخل بكيفية يعني من هي الكتيبة أو اللواء الذي سيدخل إلى الجنوب وحتى تشكيله، يعني ممكن أن يكون من إشراف أمريكي لأن التدريب أمريكي والآليات التي ممكن أن تستخدم بكشف الأنفاق وكشف الأماكن المثمورة أين يوجد أسلحة أو أين يوجد ذخائر، لأن لبنان عانى من هذه الأزمة منذ أثناء فترة 15 شهر التي كان هناك وقف إطلاق نار من قبل لبنان. الجيش اللبناني وصل إلى الكثير من الذخائر والأسلحة، لكنه عندما اصطدم بمنطقة دير انطار قرب الناقورة بأحد الأنفاق يبدو أنه تفجر، هناك كان تفخيخ للنفق وجرح 6 عسكريين حينها. لذلك اليوم إذا لم يكن الجيش اللبناني يمتلك التقنيات حتى الدخول إلى الأنفاق وتفجير فوهاتها أو الانتباه للمتفجرات ونزعها، لذلك اليوم هناك بعض الوقت حتى يكمل تدريب الجيش اللبناني على المعدات طيب. الحديثة.
1: ما رأي حضرتك سيد محمود؟ أود أن أنقل لك ذات النقطة فيما يتعلق بمن يحدد نجاح هذه التجربة، من يملك فعلا قرار نجاح هذه التجربة أو حتى فشلها؟
0: حزب الله وإسرائيل بدرجة أساسية، يعني القرار ليس عند الدولة اللبنانية، القرار الآن المؤثر الآن بعد الاتفاق الإطاري هو حزب الله. إذا قرر حزب الله أن يستجيب لمحاولة الدولة نزع سلاحه من خلال الصدام مع الدولة، سنكون أمام وضع مختلف تماما على مستوى الداخل اللبناني. لذلك أنا تحدثت ديما عن مسألة مهمة، أنه اليوم خلينا نكون صريحين، يعني هناك مشكلة في لبنان أنه سلاح حزب الله لم يعد مقبولا استمراره على مستوى الداخل اللبناني. لا أريد، يعني إسرائيل هي تطالب بنزع سلاح حزب الله منذ فترة طويلة، لكن على مستوى الداخل اللبناني من الواضح أنه هناك اتجاهات كبيرة في لبنان لم تعد قادرة على التعايش مع سلاح حزب الله. على المستوى الإقليمي هناك تحولات إقليمية كبيرة. سوريا التي كانت داعمة لحزب الله في السابق وتسلحه اليوم تتبنى موقف متعارض تماما مع الموقف السابق وتدعم حصرية السلاح بيد الدولة. إذا الحزب الله أمام خيارات صعبة للغاية، لكن عليه أن يفكر هذه المرة خارج الصندوق. إذا كان حزب الله يريد أن يتحدى قرار الدولة اللبنانية، يستطيع حزب الله أن يفشل قرار الاتفاق الإطاري بالمناسبة، لكن أيضا قبل أن يفكر حزب الله بإفشال الاتفاق الإطاري سيتعين عليه أن يفكر أيضا بما يعنيه إفشال هذا الاتفاق، ليس بالنسبة لحزب الله وليس بالنسبة للبنان بل بالنسبة لإسرائيل. وهنا المسألة الخطيرة. لذلك اليوم أنا أتصور بأن حل ملف سلاح حزب الله ينبغي أن يكون ضمن تسوية سياسية داخلية في لبنان، تسوية داخلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. نحن لا نتحدث عن إعادة إنتاج حلول كانت في الماضي ولف وترقيع على مسألة الدولة وحصر السلاح. واليوم هناك بيئة أقليمية داعمة بقوة لفكرة الحل السياسي. أما إذا أردنا أن نذهب، يعني أنا صراحة حتى قبل أن نسأل أنه كيف نقيم نجاح أو الفشل الاتفاق الإطاري، سيتعين علينا أن نتحدث عن فرص نجاح هذا الاتفاق. لا أرى أن هناك فرص كبيرة وجدية لنجاح هذا الاتفاق لحقيقة واحدة، أنه اليوم إسرائيل من خلال هذا الاتفاق تريد أن تكون أداة تأثير كبيرة في السياسة الداخلية اللبنانية، وهذا الأمر خطير للغاية. لدى اللبنانيين مشكلة مع حزب الله، لكن عندما تكون أيضا إسرائيل جزء من هذه اللعبة، هذه أيضا مشكلة أخرى، ويمكن أن تدفع باتجاه تفجير الوضع في لبنان بشكل كبير. لذلك أنا أتصور، وهنا مسألة بتقديري مسألة مهمة، أنه الحراك الذي قامت به سوريا خلال اليومين الأخيرين باتجاه لبنان لطرح مبادرة للحل، من الواضح أنها تعكس قلق ليس فقط لدى دمشق، أعتقد بأن هناك قوة فاعلة في المنطقة أيضا لديها قلق من أن يؤدي هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلى تفجير الداخل اللبناني. وبالتالي اليوم يتم طرح مسارات بديلة لمنع الوصول إلى نقطة لن تستفيد منها سوى إسرائيل. وبالتالي أنا أتصور بأنه في حال فشل الاتفاق الإطاري، هذا الأمر ربما يكون له تداعيات سلبية للغاية، وستحاول إسرائيل أن تستفيد منه بالتأكيد. لكن أعتقد بأنه الإيجابي الوحيد فيه أنه ربما يحرك المسار الذي تعمل عليه سوريا، وأيضا يضع جميع الأطراف أمام هذه المعضلة، بأنه لا خيار الآن أمام لبنان للخروج من الحل سوى باتفاق ضمن تسوية سياسية داخلية لبنانية، وليس ضمن صدام بين الدولة والجيش اللبناني. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبنان. أعتقد بأنه لبنان أيضا هناك مسألة ديما مهمة، أنه دائما نقول لبنان كان في وضع فرض عليه أن يذهب إلى التفاوض مع إسرائيل، ما في خلاف على هذه النقطة. المشكلة الأساسية هنا أنه ذهبنا إلى إبرام اتفاق مع إسرائيل بشروط إسرائيلية لا يستطيع لبنان أن يفرض شروطه، لكن لا يمكن أن تعطي إسرائيل كل ما تريده في هذا الاتفاق. كل فشل في هذا الاتفاق لن تتحمل إسرائيل ولا تبعات منه، لبنان الوحيد هو الذي سيتحمل تبعاته. لذلك إسرائيل ستعمل على إفشال الاتفاق لأنه لديها مصلحة في إفشال هذا الاتفاق بالأساس.
1: في سياق حديثك سيد محمود أشرت أيضا إلى سوريا، هل يمكن نقل هذه التجربة، المناطق التجريبية، نموذج المناطق التجريبية إلى الجنوب السوري أيضا بالتوازي مع هذه الترتيبات الأمريكية الحاصلة أن تكون مشابهة لما يجري؟ وما الفرق بين الساحتين اللبنانية والسورية؟
0: يعني ممكن، محتمل إذا نجحت هذه التجربة في جنوب لبنان ممكن أن يتم أو أن يفكر باستنساخها في الجنوب السوري. لكن طبعا في جنوب سوريا الوضع مختلف، في جنوب سوريا اخترعت إسرائيل شيء اسمه تهديد، بينما لا يوجد تهديد في جنوب سوريا بالنسبة لإسرائيل. لا يوجد حزب الله في جنوب سوريا، ولا توجد جماعات مسلحة أصلا خارجة عن سيطرة الدولة. الجماعة المسلحة الوحيدة الخارجة عن سيطرة الدولة في سوريا هي التي تدعمها إسرائيل، ميليشيات حكمة اللاجئ. وبالتالي الوضع في جنوب سوريا يختلف بشكل كامل عن الوضع في جنوب لبنان. لكن لماذا إسرائيل قلقة من حتى أنا أتصور بأن إسرائيل لديها قلق من نجاح الاتفاق، ليس لديها مصلحة في إنجاح هذا الاتفاق.
1: أولا
0: لأنه هذا الاتفاق إن نجح سيسحب منها مشروعية السيطرة الدائمة على هذه الأراضي بذريعة البحث عن الأمن، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بلبنان، يتعلق أيضا فقط بسوريا. طيب إذا دولة ضعيفة في لبنان استطاعت أن تحصر السلاح هذا على افتراض أنه نجح في الجنوب. اليوم هناك دولة في سوريا أقوى بالتأكيد من الدولة في لبنان وقادرة على بسط سلطتها في الجنوب السوري، ومن يمنع الدولة السورية من بسط سلطتها في الجنوب السوري ليس جماعات مسلحة، إسرائيل نفسها هي التي تمنع الدولة السورية من التواجد في الجنوب السوري. بالنسبة لسوريا الخوف لديها بتقديري أنه في حال فشل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، النتيجة الواضحة هو أن لبنان سيدخل في اضطراب داخلي، هذا يعني بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستفيدة من هذا الاقتتال، وستستطيع ببساطة أن تقول للمجتمع الدولي للعالم بأنه لا توجد هناك دولة لبنانية يمكن الاعتماد عليها في الحفاظ لحصر السلاح بيدها ونزع سلاح حزب الله، وبالتالي إسرائيل مضطرة إلى أن تبقى في سيطرتها على هذه المناطق من أجل حماية أمنها. هنا أيضا هذا المبرر قد تذهب به تحاول إسرائيل أيضا فرضه فيما يتعلق بالحالة السورية، بأنه لا توجد هناك دولة سورية قادرة على بسط سيطرتها على الجنوب السوري، بأنه لا نثق بهذه الدولة وبالتالي نحن مضطرون إلى الحفاظ على سيطرتنا خصوصا في المناطق التي احتلتها إسرائيل في مرحلة ما بعد التحول. بالطبع المسارات ديما في لبنان تؤثر بشكل كبير على المسارات في سوريا، لكن حاليا لا أرى أي في الأفق طبعا أي تأثيرات إيجابية، كل ما أراه هو تأثيرات سلبية متمامة.
1: طب ماذا لو اعتبرت إسرائيل عميد ناجي أن البيئة الأمنية لم تعد مناسبة لها؟ ما الخيارات التي يمكن أن تقوم بها؟ هل تستطيع فعلا وقف الانسحاب أو حتى العودة؟
2: يعني نحن أمام حكومة نتنياهو، والذي شعاره دائما القوة وفرض القوة، وإذا لم تنفع القوة فالقوة الأقوى ستنفع، ولا سيما أنه على أبواب انتخابات إسرائيلية. يعني هناك خطر كبير أن يتابع أعماله العسكرية إذا ما تمسك حزب الله بعدم السماح للجيش اللبناني بممارسة سلطته في الأماكن التي ممكن أن ينسحب منها حزب الله أو لا ينسحب. لكن أنا كنت ذهبت إلى 150,000 صاروخ اللي ودتهم إيران على لبنان من دون أن يكون هناك أرض محتلة. يعني إيران تعتبر أن لبنان هو جزء متقدم لقتال إسرائيل خوفا ما توصل إسرائيل بقتالها إلى إيران. لذلك أعتقد أن الموافقة الأمريكية على البقاء بالنووي السلمي في أمريكا غير مقبول إسرائيليا، وأمريكا وإيران تعرف ذلك، لذلك لن تتخلى عن حزب الله وعن سلاحه. هذا بشكل واضح. يعني إقليميا حزب الله هو سلاح إيراني، هو من دخل الحرب 2006، هو من دخل حرب إسناد غزة، هو من دخل استنكارا لمقتل الاغتيال الخامنئي. لذلك اليوم من دون العودة للدولة، يعني ما زال حزب الله قراره إيراني. وإذا شئنا أن نربط ماذا يجري، نعم إقليميا نحن مرتبطون بما يجري بالقرار الإيراني في المنطقة.
1: طيب سيد محمود، هل بناء على ما تفضل به ضيفي وقراءتك، هل نحن فعلا أمام نموذج أو تجربة فعلية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، أم نحن أمام نموذج المناطق التجريبية وهو مقدمة ربما لترتيبات أمنية أوسع تشمل مناطق أخرى؟
0: يعني في الحقيقة كل ما أخشى بأننا نكون أمام مقدمة لاحتلال إسرائيلي طويل الأمد في جنوب لبنان، ولمخاطر صدام وانهيار كبير في الوضع الداخلي اللبناني. هذا كل ما يمكن أن نتصور، وإذا لم يحدث تحول كبير في هذا المشهد السياسي الداخلي اللبناني، ولم تحصل هناك صدمة، ولم تعود الأطراف المحلية إلى قراءة هذا المشهد بواقعية، لا سيما حزب الله. اليوم حزب الله هو الطرف الذي يتحمل بدرجة أساسية المسؤولية عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. وبالمناسبة إسرائيل لا تراهن على نجاح الدولة اللبنانية، إسرائيل تراهن على إصرار حزب الله على إفشال الاتفاق الإطاري بينها وبين إسرائيل. لذلك اليوم الكرة في ملعب حزب الله، وأتصور بأنه حتى يعني الرسائل التي أرسلها الرئيس أحمد الشرع تجاه حزب الله، الحوار مع حزب الله، أيضا هي محاولة لفتح باب أمام حزب الله من أجل التحرك وقطع الطريق على سيناريوهات سيئة للغاية في لبنان. كل ما نأمله أنه دعنا نقول بأن فكرة تنجح، فكرة المناطق النموذجية، لكن ليس وفق الإيقاع الإسرائيلي بل وفق مصالح لبنان، وهذا غير موجود بطبيعة الحال في الاتفاق. لذلك كل السيناريوهات التي يمكن أن نتصورها في المستقبل مع الأسف هي سيناريوهات تميل إلى فكرة أن إسرائيل تذهب باتجاه سيطرة طويلة الأمد، لن أقول دائما، ربما طويلة الأمد على جنوب لبنان. وهذا ما يقوله نتنياهو. نتنياهو يوم أمس قال بأنه هذا الاتفاق منح شرعية لإسرائيل من أجل البقاء في المنطقة العازلة. هذا ما تفكر به إسرائيل. كل ما تفكر به إسرائيل في لبنان وفي سوريا هو السيطرة على المزيد من الأراضي تحت غطاء البحث عن الأمن. هذا عنوان الأمن، هو العنوان الذي يبيعه الإسرائيليون للعالم من أجل أطماع وأهداف توسعية واضحة على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. إلى اللقاء بأمان الله.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

ولدت في مدينة دمشق مصادفة، وربما كان يمكن لأسرتي أن تكون من حيفا أو أنطاكيا أو حلب أو بيروت، لكنني ولدت في دمشق في مصادفة قدرية، حيث كان والدي ووالدتي يخططان للانتقال من المدينة للعمل. ومصادفة كذلك ولدت في السنة ذاتها التي ولدت فيها سوريا كبلد مستقل جديد ناصع تحت مسمى الجمهورية السورية. لذلك فإن سيرتي الشخصية تتقاطع مع سيرة الجمهورية الجديدة بكل خيباتها وفرحها القليل واضطرابها وسجونها. ومن أجل هذا أشعر بالفعل أنني إن لم أكن شاهداً على مسيرة هذا البلد، فأنا على الأقل في حالة توأمة معه. هذه البلاد التي ولدت في قلبها وفي عاصمتها، البلاد التي تنافرت وتجاذبت وتخاصمت وتصالحت مع كل الدول فيما حولها، وبالتالي لم تكن حياتي هذه إلا مرآة لما يحصل. كان كل شيء جديدا على حياتي الشخصية هو جديد على هذا البلد. التلفزيون والراديو والانقلابات والرواية والتكنولوجيا، كنا أنا والجمهورية السورية نكبر معا ونتعلم معا، نرتكب الأغلاط ونتصالح ونتخاصم في البداية، ولعل مصائرنا متشابهة. فأنا لم أعش مراهقة طائشة، بل كانت طفولتي ومراهقتي وشبابي متزنة ومستقرة، تخللها كثير من العمل والأمل مثل الجمهورية تماما. وإنما بدأت مرحلة الاضطراب متأخرة، كما هو حال البلد بعد الوحدة والانفصال الذي أثر بنا عميقا، وحتى خوفنا المشترك من الانقلابات وانتظار المجهول القادم منها، وصولا إلى سكونية الانقلاب الأخير الذي استمر حتى يومنا هذا، وبعثر حياتنا أنا والجمهورية خصوصا في العشرية الأخيرة بعد أن تركت بلادي. وتلك أطول مدة نفترق فيها أنا والجمهورية السورية بعضنا عن بعض، ولا أقول أنا إلا لأنني ابن وديع لهذا البلد، لا أريد له إلا الازدهار والخير والديمقراطية التي ستبني قبة من حديد تحمينا جميعا تحتها.

في العام 1974 وصلت طائرة تابعة بالصليب الأحمر الدولي محملة بالأسرى السوريين من حرب تشرين، وكان من ضمنهم الملازم خير الذهبي الذي أسرته القوات الإسرائيلية في أثناء خدمته ضمن قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة خلال حرب تشرين، وعن تجربته تلك في الجولان التي امتدت لسنتين يحدثنا الذهبي في كتابه الفائز بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلات عن جمال هضبة الجولان والطبيعة الخلابة لتلك المنطقة، يستفيض مفصلا عن وادي الرقاد ونهر اليرموك والحيوانات والطيور البرية.

0: ما أرد أعرفه، أنا إنسان يعني ما بحب زي الحيوانات. بعدين أنا لما رحت على منطقة اسمها جمليش، هي أول زيارة إلي للجبهة، تفاجأت إنه مش حطيت النادور، طلعت على الوادي، شفت من تحت فيه كمية من المياه، كمية من الطيور، كمية من الوحوش. منطقة معزولة، لا في اليهود بيقدروا يفوتوا عليها ولا السوري بيقدروا يفوتوا عليها. ففلتانين.
1: شو هن الفلتانين؟
0: حيوانات برية.
1: مثل شو كان فيه؟
0: اوه شو بدي امشي، الضباع، الضباع والفهود. فقضيت فترة من المراقبة، وطلت لا عند اهتم بالجبهة، قعد اتأمل بس بهالمخلوقات هاي الجميلة. وبعدين صرت نقي انه اجي على هالمخفر هاد مشان خصوصي مشان الفرد. البقر اللي بيهرب من ضياعهم بينزل على البرية، غريبة كيف دريه
1: بقر
0: البقر
1: بيعيش بالبرية
0: بيهرب لتحت،
1: والنمور ما بتاكلهم؟
0: ما بتاكلهم، بتحاول تاكلهم طبعا اذا قدرت تاكلهم.
1: شو البقرة ما فيها تركض؟
0: بترقد وبتنطح. ايه فكنت اتفرج عليهم، اتفرج. طبعا ما في غنم، غنم تحت ما في.
1: اكيد عم تقول حيوانات برية.
0: حيوانات برية.
1: في حجال؟
0: حجال كثير كثير كثير. كثير. خاصيته انه بيجوا الصيادة بيصطادوا، شلون بيصطادوا؟ بيجي بيعمل بحر صغيرة هيك، بيحطوها مي، بيحطوا فيها عرق.
1: بركة مي صغيرة.
0: ايه. يعني قد هي قد هي مو أكثر. بكتوا فيها عرق.
1: عرق المشروب؟
0: عرق مشروب.
1: ينسون؟
0: ينسون. مع المي، مع مكسور بمي. فبيجوا دينك الصبح بكير كثير بدهم يشربوا. بلاقوا بيشربوا. بيشربوا. بيشكوها دينك.
1: وبياكلوها؟
0: بيبيعوها. حبارة غيره غيره غيره بتصير أكبر منه بكثير.
1: في حبارة هون؟
0: في حبارة.
1: فرنسا؟
0: ما بعرف.
1: سوريا؟
0: سوريا إيه في.
2: حين توقفت السيارة التي حملتنا من دمشق إلى المخفر الأول لي كضابط ارتباط مع قوات الأمم المتحدة للحفاظ على الهدنة، وكان في مواجهتنا عند وصولنا إلى المخفر سهل من أكياس الرمل، وتنفس الرائد السويدي عميقا في ارتياح، فلقد ارتاح من مهمة السواقة الخطرة بين قرويين مخيفي النظرات بالنسبة له. كما سأسمع منه فيما بعد تعليقه على رحلة الأولى في عمل الجديد. وحين نزل الضابط الإيطالي من السيارة عرفت أننا قد وصلنا إلى المخفر المقصود. أخذت في تفحص المخفر، وكان معسكراً صغيراً لا يكاد يتسع لأكثر من 3 غرف كارافان، 2 منها للضابطين الأجنبيين وبراكة للضابط السوري. وكانت أرض المعسكر مفروشة بالحصى الكبير على مساحة المخفر لمنع تحول أرض المخفر في الشتاء إلى مستنقع موحل. كنت قد حملت معي بحسب نصائح من سبقونا طعاما يكفي 4 أيام، هي مدة خدمتنا في المخفر لمراقبة الحدود وانتهاكها من قبل الإسرائيليين أو السوريين، وعدة غيارات داخلية وبنطال شورت للبسه خلال أوقات الراحة. ومن المعروف أن السوريين منذ طردوا من الجولان الجبلي الذي نصبوا فيه سابقا مدفعيتهم القوية، وكانوا يقصفون كل ما يتحرك في أراضي طبرية والجليل التي كانت الجبال الجولانية تشرف عليها، ثم ومنذ أن طردوا من الجولان الجبلي صاروا في الموقع الأضعف، وخاصة حين احتل الإسرائيليون الموقع الممتاز في جبل الشيخ، فصاروا يشرفون على كل تحرك للسوريين في الأسفل. كان مخفر جملة وهي قرية في الجولان، نسيها حتى جيرانها لبعدها عن كل مظاهر الحضارة التي وصل إليها الإنسان منذ القرن التاسع عشر.

0: عشر كانت جملة واقعة على وادي الرقاد. ووادي الرقاد كان الفاصل بين الأراضي السورية تحت الاحتلال، والتي ظلت سورية حتى العام 1967، والأراضي السورية التي جئنا منها. وكان بالإمكان رؤية قرى الجولان المحتل من الضفة السورية للوادي كخسفين والخشنية، وكان عرض الوادي للناظر يقارب الكيلومتر، أما قاعه غير المرئي والعميق جدا فكان مغطى بالأشجار الحراجية حتى ما يقارب مئات الأمتار. ولم أستطع مقاومة الفضول، فرميت الحقيبة والصندوق الخيزراني الذي كان فيه كل ما سيلزمني للأيام الأربعة التالية، وعدوت حتى الجانب السوري المشرف على الوادي.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله.
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.

0: شو في أنواع طيور أنت برأيك؟
1: في البط البري والغزل البري
0: أبو الفصان
1: أبو الفصان
0: شفته؟
1: إيه
0: غربان
1: الغرب هذا شيء كثير بالعالم كله
0: شحرور
1: بس يمكن ما في عنده غراب أبيض هون ما في
0: شحرور شفته شحرور؟
1: شفته كثير
0: حسون
1: شفته بالشي من البلد المدينة
0: حسون
1: حسون شفته
0: نايتنجيل
1: ما شفته لا
0: زرزور
1: مفروض انه يكون موجود هون بس ما شفته
0: طب انت ايه اكتر بتحب العصافير تربية العصافير

0: الأخير ومشاهدتها لما الأدام.
1: الحقيقة والأدب هو المهنة الأساسية اللي عندي، بس في نفس الوقت بحب أتسلى بوقت الفراغ بالعصافير.
0: من زمان أنت بتحب تربية العصافير؟
1: أخذتها من أمي.
0: ليه؟
1: أمي كانت بتحب تربية العصافير. لما كنا ساكنين بأنوات كانت تفتح الشبابيك وفوتوا في العصافير، تسكر العصافير تمسكهم. شو ما صبية كانت الله يرحمها، شفتوا أعلامها هي؟ صبية كانت، يعني أنا عم بحكي عن عمر مرة عمرها يمكن 20 25 سنة.
0: نفس العصافير اللي هون بفرنسا كنت تشوفهم بسوريا؟
1: اي نفس العصافير، عصافير الدوري.
2: كانت البحرة سرة البيت جمالا، شجرة التين العقيم تعلوها ولو من مكان شاهق، غريبة المنظر في ارتفاعها حتى لطفل مثلي. كانت طويلة ومرتفعة جدا بالنسبة إلى شجرة تين، وكانت تغيظني بإصرارها على الاحتفاظ بثمارها الخضر المخادعة بحيث تبدو كالناضجة. كنت أحيانا وخاصة حين تكون أمي خارج البيت أضربها بالحجارة الصغيرة، فقد كنت أخاف أن ينزلق الحجر عنها فيصيب زجاج البيت، ولا أستطيع تقديم تفسير مقنع لأمي. وكنت حين أتأملها بخضرتها الزاهية والثمار تكسو أغصانها معلقة إليها حتى الشتاء فترميها الريح غصبا، وتنشر جثث الثمار المتيبسة في الباحة التي كانت رخامية التبليط فيما مضى. لا نعرف من بلطها ولا كيف، فلقد وصلت إلينا مهمشة الأطراف والجذوع. بيت مبني منذ الأزل لا نعلم من سكنه ومن عاش ومن مات فيه. عشنا وعاش والدي فيه واستمتعنا بتلك الجنة الشامية المصغرة بشجرها وثمارها وفسقيتها وزهورها وروائحها والألوان والطيور والسماء المتبعثرة من بين الأغصان المتشابكة. كانت شجرة التين عالية جداً، وكان علوها أكبر من شجرة تين رأيتها في بساتين كفرسوسة. وحين كانت أمي تشتكي من تينها المقعقع اليابس في الباحة فتصرخ في غضب. لسوء حظنا تلين بشجرة نمت من بذرة رماها علينا عصفور عجز عن أكلها، ثم تكمل في قهر. نمت في باحتنا وكبرت لتزيد من أعباء العمل علي في تنظيف الباحة من ورقها اليابس ومن ثمارها المقعقعة. كلما كنستها دفعتها الريح إلى الزوايا. أمي كانت قد اعتادت تصرفات الشجرة العملاقة شتاء حين تقذف مع عصف الريح بالعصافير المحتمية بين أغصانها العارية ملتفة حول نفسها، مشكلة ما يشبه العش الكبير لحماية سكانها من الطيور. وكانت المرة الأولى التي أنتبه فيها إلى جنونها حين هبت الريح عاصفة ليلة، فاندفعت العصافير هاربة من الريح القوية تكاد تقذف بها إلى السماء المحتقنة بالغيوم الهاطلة. وكان أن سقطت العصافير على نوافذها المضاءة تظنها الفجر والنهار الجديد، كما همست أمي وأخذت مذعورة في التخبط على زجاج نوافذنا.

0: الجزيرة السورية من أجمل المناطق بالشرق الأوسط.
1: شو فيها طيور؟
0: هي عملك الحبارة والطيور البرية المائية يعني.
1: في وين ليش في شو البحيرات اللي هني؟
0: في بحر السائل، في بحر بيقولوا هني إنه هي بتشرب من نبع بالعراق
1: الهول
0: الهول
1: سبخات هاي
0: إيه بس

0: في بحر كبير أكبر من هاي،
1: فيه بط وبجع ووزه.
0: بيجوا فيه بط ووزع وبجع بيطيروا بالطيار يعني، مو محلي بينزل
1: بري
0: بري
1: مهاجر.
0: إيه بري. أنا شفته من البحر تسد، أنا كثير غنبي كثير غنبي كثير، شفتهم بالمئات بعد سنتين ما شفتهم، اكتشفت إنه إخواننا العسكر قضوا عليهم هربوا.
1: وبتعرف انهم في في ثعلب وفي
0: اي طبعا، وشفتوا بالسوريه شفت انت ثعلب،
1: بس هون بري
0: شفتوا بري،
1: وهون في غزلان بتعرف جوا بالغابه جوا جوا.
0: لا نذر كثير نذر، كان لغايه سنه 1960 في بسوريا مالوف على مليونين غزال، بعدين الصياد سمحوا له فقتلوا منه كميات هائلة، حتى ما يمكن في بالعشرات. بعدين اشتروا من أو استوردوا ما بعرف من شلون طريقة التبادل، أخذوها من الخليج السوري الخليج العربي، أخذوا كمية من الحيوانات الكبيرة ماشي، مو معازلة طبعا، أخذوا شيء حوالي شيء 50 واحد فلتوهم وعاشوا ما بعرف بعدين، ومنعوا عليهم منعوا الصيادة أربع ذيك المنطقة نهائيا. بس بتعرف أخواننا العسكر بيفوتوا،
1: وهم غير العسكر ما بيصطادوا؟
0: طبعا بيجوا بيصطادوا معهم، بس ذنك الصيد الأساسي لل
1: بوم تفرج بدك تشوف تفوت تفرج؟
0: والله بدي اشوف دور على
2: ليس هنالك شيء اسمه صراع الحضارات، هنالك صراع الحمقى في كل حضارة مع الحمقى في كل حضارة أخرى. أما الحضارات في حد ذاتها فهي خارج نطاق الصراعات. العسكر كانوا موجودين منذ بدء الخليقة، وكان الحكماء موجودين منذ بدء الخليقة، والصراع الحقيقي هما بين العسكر وحماقاتهم، وبين الحكماء وتهدئتهم للنفوس والقلوب، والبحث عن الجوهر والإنساني في الإنسان، وليس عن الحماقات التي كانت موجودة فيه.

فلما جاء عبد الناصر أنا أذكره وهو يقف فوق فوق الميكروفون أو فوق البلكون ويخطب فينا جميعا. في ذلك اليوم أضعت فردة حذائي وكان علي أن أعود إلى البيت وأنا أعرج في فردة ملبوسة وفردة حافية، لكن أمي لم تعاقبني على الإطلاق لأنها تحب عبد الناصر. كان الجميع يحبونه وكانوا يظنون أنه الأمل، وكان هو فعلا ربما كان الأمل، لكنه حينما عين عبد الحكيم عامر مندوبا عنه في يحكم سوريا، اتخذ عبد الحكيم عامر من سوريا بقرة حلابة، فكانت النتيجة أنهم انفصلوا عنه.

0: فكتبت الثلاثية اللي سميتها بهذاك الوقت التحولات. والتحولات هي بذهني أنا هي ترجمة لكلمة الجريكو لاتين ميتامورفوزيس تبع أوفيد، التناسخات. كانت الرواية الأولى منها حسيبة، وكانت هي عن المرأة في سوريا وكيف نشأت وكيف تكونت وكيف صنعت سوريا. الكتاب الثاني موجزة كان اسمه فياض، وكانت عن الرجل. أما الثالث فكان عن هشام الذي عانى من المخابرات السورية حتى اضطر إلى هجرة سوريا وشق باسبوره والالتحاق بالجنسية الألمانية، لكنه سيكتشف فيما بعد أن لا وطن إلا الوطن، حيرجع للعذاب. بعد الثلاثية عد فترة، وهي طبعا ثلاثية أثرت كثير بالوسط الثقافي السوري.
1: عملت مسلسل وفيلم.
0: عملت مسلسل وعملت فيلم وعملت طبعات كثيرة. إيه

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: وصلت الدرج وأرادت أن تمشي محاذرة، فقد كان أصيص البيغونيا السوداء قد نشز بغصن جديد، لا تريد كسره، أرادت تحاشيه، فانحرفت إلى الجدار المقابل لأصيص البيغونيا. ولكن شيئاً ما، شيئاً لم تدركه ولم تحسه، هل كان هو الغصن الناشز أم كان الجدار؟ أم كان غضب أولئك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربما لم تسأل نفسها كل هذه الأسئلة. وهي تنزلق عن الدرجة الأولى صرخت في رعب، ورغم كل حرصها على الغصن الناشز من البيغونيا السوداء إلا أنها آسفة تمسكت بالأصيص تحتمي من الوقوع، ولكن الأصيص انزلق معها، تمسكت بأصيص الهرجاية العسلية ولكنه انزلق يلاحقها.
1: بعد فخ الأسماء كتبت رواية تانية اسمها لو لم يكن اسمها فاطمة، هذه طبعا

0: وانزلقت معها صفوف الساعات والأيام والليالي التي رصفتها على الدرج. انزلقت معها أحلام وأمان وأفراح لم تسعد بها. ولكنها حين وصلت أرض الديار لم تصل وحيدة، فقد كانت هناك أذرع الصفائح القصديرية تنتظرها لمعانقتها، وكانت هناك أعناق أسس الفخار تتطاول لاستقبالها، وكانت عيون من زهر وقلوب من جل نار تراقبها في لهفة.
1: بعد منها كمان توقفت فترة عن الكتابة، بعدين قررت أني أكتب، وكتبت فخ الأسماء، وهو بحثي أنا عن جذر الطاغية الثقافة العربية الإسلامية. ووصلت إلى المماليك اللي قلت لكم عنه، دي الظاهرة ما موجودة بالعالم كله غير بالشرق العربي، بمصر وسوريا. طبعا سوريا كانت تابعة لمصر، سوريا مش سوريا، لا الشام كلها.
2: خير الذهبي كان مهجوسا بتاريخ مدينته، مثلا كتب عنها رواية أثناء غزوة تيمورلنك. فخ الأسماء، رواية فخ الأسماء قرأ الكثير حتى كتب هذه الرواية. كتب عليها من منطلق المتعاطف مع مصيبتها. كتب عن دمشق أيضا خلال الانتداب الفرنسي عدة روايات، كتب ثلاثية. هو حاول أن يستنطق تاريخ دمشق بوعي مختلف عن الوعي الآخر الذي كان يرى في دمشق مدينة يعني آثمة، مدينة منغلقة، مدينة يعني تكره الآخر.

0: silah almamış, tek gücü kalemi, hiçbir şekilde otoriteye ve baskıya boyun eğmemiş, hiçbir emri altına girmemiş, korkmamış, çok da cesur da bir insanmış, sizler daha iyi tanırsınız. Ahmet Said Necim vardır Üstad, Hayri Zahabi'nin arkadaşı, o bir yazı yazmıştı hatta. Kimsenin söyleyemediklerini o yüksek sesle haykırmış. Bu bence günümüz dünyasında bizim özellikle Türk gençlerinde bir örnek göstermemiz gereken çok büyük bir özellik. Yani bana birini deseler ki Türkiye'de çok fazla genç nüfus var edebiyat okuru, ona birini örnek gösterin deseler, ben derim ki yani işte Hayri Zahabi'ye bakın yani. Eğer hani sadece iyi edebiyatçı değil, adam gibi adam, şerefli bir adam, onun kitaplarını okuyun derim yani. En büyük sebeplerinden birisi de buydu, ikinci sebep benim için, bizim için, yayın evimiz için.
1: ثم نشرت رواية أخرى عن الشيزوفرينيا التي يقع فيها المثقف السوري، سميتها صبوات ياسين. هذه أتحدث فيها عن الشيزوفرينيا، كي يعني الحقيقة كل واحد من المثقفين السوريين يعيش حالة من الانفصام، إنه هو بده يحكي باللغة بده يكتب بلغة، بده يفهم بلغة بده يقرأ بلغة، بده ما في يعني، هو ليس حرا مع نفسه. هذا يختلف جدا فيه عن المثقف الغربي كيف يعيش حريته الكاملة. يعني هل تتصورون كاتب مثل سلمان رشدي يستطيع أن يكون في سوريا ويكتب مثل هذه الرواية؟ أي رواية من رواياته، وهو باكستاني أصلا لكنه تحرر في ففلت أخذ عياره، ما عاد له حدود.
2: عالجت هذا الموضوع في عدة روايات، أهمها صبوات ياسين ولو لم يكن اسمها فاطمة، وتلك والله معضلة كبيرة. فالمثقف العربي حمل أكثر من طاقته، مثقفو الجيل السابق كانوا حالمين جدا وقارعوا الاستبداد والظلم والديكتاتورية والطائفية والتطرف الديني والاستعمار والإمبريالية، وكل هذه القوى الشريرة دونما قدرة على تطوير أساليب لإيصال صوتهم للمواطن الفاعل أو المواطن السلبي لاستنهاضه، فسقطوا فرائس للإحباط واليأس. اخترق نظام المثقفين عبر زرع طبقة جديدة من مثقفين غير خصبين، أي معقمين من قبل النظام، يمارسون الأدب والمسرح والسينما والشعر والرواية تحت الخط الذي يريده النظام، فملأوا الساحات والمنابر، وكان النظام يقصي المثقف الفاعل على حساب هؤلاء. هذه الخطة الجهنمية في إفراغ الثقافة من محتواها وتحويلها إلى بوق أجوف، جعلت الناس ينفكون عن الثقافة، وتحولت كلمة مثقف إلى كلمة شبه كوميدية في الأوساط الشعبية، بديلة عن كلمة التفلسف والحذلقة الفارغة. فما فائدة أن تكون مثقفا إن كنت راضيا عن دمار بلدك، وتجد المبررات لانتفاخ السجون والمسوغات لإبادة نصف الشعب؟ المثقف يجب أن يكون على يسار السلطة مهما كانت تلك السلطة، وتلك اللحظة التي تتوافق فيها السلطة مع المثقف، يعني أن ذلك المثقف أصبح شاعر بلاط يلتقط الدراهم جزاء أدبه المرضي للسلطان حتى لو كان أدبه عالياً.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. ايه والله انا ورد، واستنوني ببرنامج اخدوراد على تلفزيون سوريا والثانيه، استنوه.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لما حكوا هون على الهيلينستية، في مرحلتين زاهيتين جدا بالتاريخ البشري، والمرحلتين الحقيقة هني مرحلتين الاختلاط الحضاري دون قوة ودون بطش، أي أن تعطي أعظم ما عندك من حضارة، وبغض النظر عن دينك أو مذهبك أو عرقك أو أي شيء يصلك خارج الفن، وهي المرحلة الأندلسية، حيث اختلط المسيحية باليهودية بالإسلام وأوجدوا الحضارة الرائعة التي تسمى حضارة المدينة الهيلينستية بالأندلس. هذه اختصرت مع مجيء الجزويت، قتلوا كل قفزة حضارية كانت للأندلس، وطاردوا اليهود والمسلمين، طردوهم برات إسبانيا، لكنهم خسروا كل شيء، خسروا كل حضارة، ما عاد في شيء عندهم. تماما كما جرى في سوريا. سوريا عاشت 500 سنة في المرحلة الهيلينستية، خليطة ما بين الهيلينيين الإغريق والإسترن، يعني لحنا الشرقيين المصريين السوريين، فأنتجنا شيء كبير جدا. ومن درر ما أنتجناه الكاتب السوري العظيم المسمى لوقيانوس، وأنا حينما أقول السوري لأنه هو كان دائما في كل كتاب يقول نحن السوريين، هكذا كان. والسوريين طبعا مو سوريا الجغرافية اللي هلأ، سوريا التي تمتد من ديار بكر لعسقلان ومن البحر للموصل، هذه هي السورية، ليست سوريا هي الجغرافيا الصغيرة هي الموجودة بفلسطين أو موجودة بالأردن أو موجودة بسوريا، لا، هي هذا العالم الهائل.
1: أهمية أبو خليل الأباني أنه قد قدم في الوقت المناسب، فدمشق قد عاشت لقرون تحت الحكم المملوكي والعثماني، وهي مختنقة تماما عن الحياة وعن النور وعن الضوء. الفرج جاءها مع إبراهيم باشا المصري. إبراهيم باشا هو رجل الثورة الفرنسية دون أن يكون فرنسياً أو أن يقدم إلى فرنسا، الثورة البرجوازية العظيمة التي قدمت للعالم جميعاً الحضارة والتقدم والثقافة والفكر والمساواة. فجاء إبراهيم باشا ومعه ضابط فرنسي اسمه الكولونيل سيف. الكولونيل سيف هو الذي سيسلم فيما بعد في مصر وسيتسمى بسليمان باشا الفرنساوي. هذان الثنائيان حينما جاء إلى دمشق وجاء إلى الشام عموما نقلوا إليها آثار الثورة الفرنسية، أي أنهم رفعوا عنها اسم الشام شريف، تركوا فيها القوانين الفرنسية المتقدمة تسري، فرضوا قانون المواطنة على سوريا كلها، ليس هنالك من طائفة، ليس هنالك من دين يعني مختلف مسيحي يهودي عن المسلم، ليس هنالك من قوميات مختلفة، بل كل مواطنون يدفعون الضريبة ويخدمون العسكرية. في ذلك الحين ولد الفتى التقي ابن العائلة التقية أبو خليل أباني،
2: يعني أنصف مدينته ومدينته أيضا أنصفته، لأن عندما تذكر دمشق من المحتم أن خير الذهب سيذكر الآن وغدا وبعد غد وبعد 100 عام. هو كان ابن هذه المدينة وأعطى بسلوكه الشخصي وبأدبه صورة مشرقة عن هذه المدينة، تماما كما فعل قبله نزار قباني بالشعر. نزار قباني جعل دمشق معشوقة لكل من يقرأ شعره، وخير الذهب كل من يقرأ أدبه ورواياته لا بد أن يعشق دمشق. هو يعني إنسان لم يؤذي أحد في حياته، لم يقل كلمة بحق أحد، لذلك أجمع السوريون حتى المقيمين في دمشق الآن وحتى بعض المؤيدين للنظام لم يستطيعوا إلا أن ينعوه، يعني حصل على إجماع قليل في هذا الزمن، يعني نعاه إسلاميون، نعاه علمانيون، يساريون، قوميون، أدباء اقتصاديون، يعني من الصعب أن نجد سوري في هذا الوقت حصل على هذا الإجماع كما حصل عليه خير الذهبي.
3: التأمل في شؤون الناس والابتعاد عن الضغائن وصغائر الأمور كانت شغلي الشاغل طوال السنوات الخمسين المنصرمة. طفت بلاد الشرق جميعها وعشت في دول عديدة من العالم، ولكن توهج روحي كان يتقد في الاقتراب من بلاد الشام وشؤونها. لم أترك فرصة لنقل الأفكار إلى الناس إلا وتفاعلت معها. كتبت في الإذاعة والتلفزيون والسينما والرواية والقصة القصيرة والصحافة وللأطفال والبحوث التاريخية والفكر والعلوم الإنسانية، لكن حملات التجهيل والتعتيم على العقل العربي كانت أقوى من الحركات الفردية لعشرات المثقفين من هنا وهناك. التعتيم على العقل العربي فعل منهجي شارك فيه الجميع من داخل الوطن ومن خارجه، اليمين واليسار. كان الجميع يتعلم السياسة دون مسابق معرفة بممارساتها، فارتكبوا أخطاء لا تغتفر. التأميم غلط، التعليم الموجه غلط، عسكرة المجتمع غلط، مناهج التعليم والتلقين غلط، افتعال المواجهة بين الدين والعسكر غلط، تأثيم التدين غلط، مغالاة التيارات الإسلامية غلط شنيع. وكم ارتكبنا من أغلاط في مصر واليمن والعراق وليبيا وسوريا والسودان ولبنان وفلسطين. نحن كنا نتعلم، وكم كانت الأخطاء قاسية. كم منع عنا وعنهم التدريب على الحوار والتمرين على الديمقراطية والرأي الآخر، بعكس دول الجوار الأوروبي المتمرسة على الحوار. ثم أتينا إلى مرحلة العسكر وإقفالهم على المجتمع، وكأنه صندوق خشبي يخص جداتهم، فانتفخ المجتمع داخل الصندوق وانفجر في عموم المنطقة العربية. وكما قلت، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، فكلما ازداد الطغيان فعلينا أن نتوقع انفجارا يساويه. وما انتفاضات الربيع العربي الفاشلة إلا بداية ربما لنصف قرن قادم من الثورات في المنطقة العربية حتى نصل إلى الدولة الحلم. مشوارنا طويل، وقدر الإنسان هو سعيه الدائم للوصول إلى راحته الأبدية التي ربما سينالها هو وربما نالها أحفاده.

0: قلبي الآن يتحول من جوزة خضراء يانعة إلى خشب صلب بني اللون.
1: فإن حصل هذا فاحرصوا على غسل جسمي بماء الفيجة البارد.
0: وضعوا في عيني المغمضتين برعمي جوري يانعين أبيضين، وفي كفي المضمومتين في اليمنى حبة حصر من شامي، وفي اليسرى حبة سكر.
1: قضيت عمري أسير في حواريها وشوارعها دون أن أدرك أنها كانت تسير في عروقي ودمي. سكنتني ولم أسكن.

0: أدهشتني ولم أدهش.
1: افرشوا فوق جسمي ورقا من شجر الغوطة، وأسفله سجادا دمشقيا مصنوعا بأنوال القنوات.
0: وإن أردتم أطلقوا في جنازتي عصافير أقفاصكم، الحساسين والكناري وعصافير الجنة، أطلقوها جميعا من شرفاتكم.
1: وأخبروا رعيان الحمائم أن يفلتوا قطعانهم في يومي الأخير فوق الأرض في سماء الشريفة، دعوهم
0: يحومون ويحلقون ليملأوا ساحات المدينة وشوارعها وحدائقها التي لا تطيق الأقفاص.
1: ولتنثر كل سيدة بعضا من القمح على رخام نافذتها حصة عن كل جمال طيور عشتار.
0: في الشام لا تبكوا ولا تحزنوا، بل ابتسموا وأنتم تتلون الرحمات وتقرؤون النعوات، فربما أكون مع الحمائم الحرة في سماء بابتومة،
1: أو في جسد حسون يقف على غصن شجرة زيتون في العمارة أو مشروع دمر. افتحوا مياه النوافير ورشوا ياسمينكم بماء بارد،
0: رشوا المياه أمام بيوتاتكم وفي الأزقة والحارات العتيقة، وأنصتوا أنصتوا لرفيف اليمام في ساحات الأموي في هنيهات صمت الآذان المهيب.
1: فإن رأيتم عصفورا صغيرا فوق فسيفساء الجنة في واجهة المعبد الأموي فابتسموا واسقوني كأس ماء باردة،
0: أو أطعموني حبة تين إن بلشت فهذا يكفيني بعد أن عشت عمري في حب بلادي وحبكم.
1: السوري خير الذهب.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2. في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة. سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر. بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. البيت الأبيض يعلن عن اجتماع ثنائي بين ترامب والشارع على هامش قمة الناتو في تركيا، وزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى سوريا. تأجيل جلسة مجلس الشعب والتي كان مقررا عقدها ظهر يوم غد، واللجنة العليا للانتخابات تقول إن القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة. الرئيس الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، وتتضمن كليات حربية ومعاهد أمن. استمرار أزمة الوقود في عدد من المحافظات لليوم السادس على التوالي، ووزارة الطاقة تؤكد استمرار توريد وتوزيع المواد البترولية بشكل منتظم.

0: في التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس أحمد الشرع، وذلك على هامش قمة حلف الناتو في تركيا هذا الأسبوع، ويعقد مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء. هذا وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى مقر انعقاد القمة يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون أول لقاءاته مع مضيفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وللوقوف على هذا الخبر معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذا البيت الأبيض يعلن بشكل رسمي عن اجتماع ثنائي بين ترامب والشرع، وذلك على هامش قمة الناتو في تركيا، تفاصيل أوفى عن ما ورد في هذا الخبر.
1: نعم أمينة، مساء الخير. يعني ما تحدثت به المتحدثة باسم البيت الأبيض وما صدر عن البيت الأبيض حول هذا اللقاء لا يوجد بصراحة تفاصيل كثيرة، لأن هناك يعني تقارير يعني متعددة فيما يخص هذا اللقاء. هناك من يتحدث عن أن اللقاء الذي سيجمع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما ينضم إليه الرئيس السوري أحمد الشرع. هناك تقارير أو بعض من يعتقد أن اللقاء سيكون لقاء يعني ثنائيا يجمع الرئيس ترامب

0: الشراع يوم الأربعاء المقبل. حتى أن يعني مصطلح الذي ورد يعني في صدر عن البيت الأبيض أن مؤتمر صحفي سيعقده الرئيس ترامب غير واضح إذا ما كان هو مؤتمر بشكل عام عن حضوره لأعمال قمة الناتو، أم هو مخصص فقط يعني أو سيكون إثر اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع. هذه التفاصيل كلها ما زالت ضبابية وغير واضحة، لكن بعموم الأحوال أمينة، هذا اللقاء يعني بغاية الأهمية يأتي في سياق من الزخم في تطور العلاقات السورية الأمريكية خلال الأيام الماضية. لاحظنا كيف أن مدير الاستخبارات السورية حضر إلى الولايات المتحدة وشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، جمعت رؤساء الأجهزة الأمنية من دول عدة من العالم. كان هناك لقاءات جانبية لرئيس جهاز الاستخبارات السوري حسين السلامة مع بعض المسؤولين الأمريكيين. بنفس الوقت أيضا يعني كان هناك حضورا سوريا للمرة الأولى لاجتماعات لضباط عسكريين كبار في البحرين عقدته القيادة المركزية الأمريكية. كان هناك يعني لقاءات واجتماعات بين القادة من الجيش الأمريكي مع شركاء إقليميين، بعض الدول كانت مشاركة أيضا على مستويات معينة. أيضا يأتي في ظل حديث عن زيارة قريبة جدا يعني خلال الأيام المقبلة، هناك من يتحدث أن الوزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن في وقت قريب جدا، وهناك ربما تعقد يعني اجتماعات وربما يعقد اتفاق أمريكي سوري عراقي ذا صبغة سياسية اقتصادية. كل ذلك أيضا هناك يترافق مع انفتاح أمريكي اقتصادي كبير على سوريا، شركات نفط أمريكية وقعت عقود في سوريا، وبنفس الوقت المؤسسة المالية المعروفة جي بي مورغان ساهمت أو أعطت الضوء الأخضر لقرض بقيمة 7 مليارات دولار. يعني هناك يمكن القول أن الزخم في هذه العلاقة السورية الأمريكية بلغ أوجه في الأيام المقبلة، وسيتوج خلال الأيام المقبلة في خلال اجتماعات ولقاءات قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة. لكن تبقى هناك نقطة مهمة أمينة، يعني آخر ما تحدثت عنه وسائل الإعلام أو ما تحدث عنه الرئيس دونالد ترامب وذكر فيه الرئيس أحمد الشرع كان الموضوع يتعلق بلبنان، وطلب الرئيس دونالد ترامب من الرئيس الشرع التدخل ضد حزب طبعا هذا الأمر نفاه الرئيس أحمد الشرع ونفاه أكثر من مصدر عفوا سوري،
1: لكن صرح به ترامب في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة شعبان فيما يتعلق بهذا
0: نعم
1: الطلب.
0: بالضبط، نعم بالضبط أمينة، صرح به أكثر من مرة. هذا اللقاء ما نود قوله أن هذا اللقاء الذي سيجمع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس أحمد الشرع ربما يعني يجدي الستار عن هذه القضية. إذا ما تم التطرق إليه من قبل الرئيس دونالد ترامب سنعرف حقيقة الأمر بالضبط يعني، وسنعرف إذا ما تم طرحه مجددا مع الرئيس أحمد الشرع. يقال يعني بعض التقارير قالت أن تركيا لا تود مثل هذه الورطة أو لا تريد مثل هذه التدخل السوري، وربما يلعب الرئيس التركي أردوغان يعني دورا أو يبذل مساعي من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب في بإبعاد سوريا عن مثل هذه التدخلات في لبنان، وذلك من أجل حرصا على استقرار سوريا.
1: طيب.
0: ولأنها في مرحلة تعافي يعني لا
1: ما بعد
0: تحتاج
1: السقوط. نعم
0: مثل نعم لا تحتاج مثل هذه التدخلات. نعم إليك
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا، حيث أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية أعلنت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشري زيارة مرتقبة إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية. هذا وأوضحت المديرية في تصريحات نقلتها سانا، أوضحت أن وفدا يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى دمشق، مشيرة إلى أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيجريان كذلك جلسة حوار مستديرة مع وفدي البلدين. هذا وذكرت سانا في ذات السياق، ذكرت أن

0: ولتحليل أبعاد هذه الزيارة الفرنسية الدبلوماسية إلى دمشق، معنا مباشرة من باريس المحامي والباحث في الشأن الأمني الأستاذ باسم سالم. أستاذ باسم، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل هذه الأنباء التي تتحدث عن زيارة مرتقبة غدا الاثنين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، باعتقادك أستاذ باسم دلالات التوقيت لهذه الزيارة، وما هي الملفات التي تبحث عنها اليوم باريس في جعبة دمشق؟
1: أول شيء أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. شغلة كتير مهمة لازم ننتبه لها، أنه كمان هناك تصريحات وردت من البيت الأبيض، هي ليست طبعا مباشر أنه الرئيس ترامب سوف يلتقي بالرئيس السوري في أنقرة، فبالتالي رئيس ماكرون كان بإمكانه أنه يلتقي الرئيس الشرعبي على هامش قمة الناتو في أنقرة، لكن لا، هي زيارة خصها إلى دمشق، خصها لزيارة الرئيس الشرع. هناك وفد اقتصادي، يعني غير الوفد الذي سوف ينضم الى الرئيس ماكرون في اجتماعات النادو. اذا هي زياره مخصصه الى سوريا، ليست زياره عابره، هي زياره رسميه. طيب، لاول مره.
0: اي بذلك نحن اليوم أوروبي. نقول بان فرنسا ترسل رسائل من خلال هذه الرساله باننا أكيد. معنيون بشكل مباشر بالملف والساحه السياسيه والامنيه أكيد. والاقتصاديه
1: 100% لسوريا. 100% نعم. يعني قال شيء انه الرئيس ماكرون كان ما بده يسمع مثلا تقارير عن سوريا، لا، هو سوف يتلو تلك التقارير عن خبرته الشخصيه بلقائه بالرئيس الشرع، بالطاوله المستديره التي ستكون بين الوفدين، بالمشاريع الاقتصاديه والامنيه. اضافه انه ما لازم ننسى انه من مايو الماضي، انه لما زار رئيس الشرع الى فرنسا، كان هناك طلبات او هناك شروط حتى يتم فعلا تمتين العلاقه بين البلدين، يلي هي كان مثلا مقاتلين الاجانب وغيرها من هذه الامور، الاقليات، التمثيل الجيد ان كان في البرلمان وغير من هذه الامور. وهذه الامور كلها دمشق قد بادرت وحققت نتائج مرضيه الى الان بحسب ترحيبات من الامم المتحده والاتحاد الاوروبي وغيرها من هذه الامور. اذا الان سوف يتم وضع النقاط على الحروف. وانا اعتقد ايضا هناك نقطه كثير مهمه، وهي فهو الارتقاء بالتمثيل الدبلوماسي. يعني على الرغم من هذه العلاقة المميزة بين فرنسا ودمشق، وأن أول زيارة كانت إلى الخارج إلى رئيس الشرع كانت إلى فرنسا، إلى الآن لم نلحظ أي تعيينات دبلوماسية لسوريا في فرنسا. يعني هي البلد الوحيد الذي يعني فينا نقول أنه لم يتم فيه أي تحديد أو أي تمثيل أو أي رفع دبلوماسي. الآن أنا برأيي فرنسا سوف تعين سفير ليس قائم بالأعمال، وعلى سوريا أن تبادر طبعا بالرد على تلك الخطوه بتعيين سفير ايضا في فرنسا يمثل الثوار ويمثل سياسه الدوله السوريه في المستقبل. اضافه للوفود الاقتصاديه، تحدث الإليزي ليس بشكل رسمي الى الان، يعني الى الان لم يتحدث الإليزي ان ستكون زياره غدا، لكن تحدث عن توتال الشركه الضالعه في الغاز والطاقه وغيرها، عن مشاريع في النقل، عن مشاريع في الاتصالات، عن بنى تحتيه، عن اعاده اعمار، عن استثمار وغيرها من هذه الامور. اضافه انه ملف امني، يعني نحن الان سيجتمع الناتو بما يخص ملفات امنيه، وسوريا الان هي حلف ضمن تحالف كبير من ضمنه فرنسا.
0: طيب استاذ باسم، باعتقادك اليوم هذه الزياره كما يراها محللون دبلوماسيون في تحليل العلاقات الدوليه ما بعد الانقطاع الذي دام اكثر يعني من 15 عاما، اليوم من خلال هذه الزياره باريس تعترف رسميا بدمشق، هل تبحث اليوم فرنسا فعليا على موطئ قدم استراتيجي فعلي ومؤثر لربما تأثيرا ملموسا في الداخل السوري، ما ينعكس كذلك حتى

0: على علاقاتها في المنطقة؟
1: سيدتي أكيد، يعني هلأ مثلا الكثير من المحللين السياسيين أكدوا أنه هي سوف تنافس الروس، سوف تنافس الخليج، سوف تنافس أمريكا في الاستثمار. هي الآن قد تأخرت كثيرا عن باقي دول الاتحاد الأوروبي. أنا برأيي لا، فرنسا حصدت استقبال الرئيس الشرع في الوقت يلي كان هناك معارضة من صحف فرنسية يمينية التي قالت أن الجولاني وأنه رجل إرهابي سوف يصل إلى فرنسا، كيف الإليزي يصبح نفسه باستقبال شخص كهذا؟ وأثبت السيد ماكرون وأثبت الإليزي أنه على حق، وأن دول العالم قاطبة من بعد استقبال الرئيس ماكرون للرئيس الشرع هي الآن بادرت بتلك الاستقبالات، وقد زار ألمانيا وزار البيت الأبيض وغيرها من هذه الأمور. فرنسا كانت سباقة، وأنا برأيي هي اليوم سباقة كدولة أوروبية بهذا المستوى من التمثيل كرئيس جمهورية فرنسا. الرئيس ماكرون سيصل ليحصد ما تم الاتفاق إليه من تطبيع في الوقت الذي كانت سوريا بأشد الحاجة إلى هذه الزيارة في فرنسا لكي تظهر إلى العالم الغربي وإلى العالم بصورة الرئيس الجمهورية وليس رئيس فصيل مسلح وغيرها من هذه الأمور. وفرنسا ساهمت بشكل جدي على أرض الواقع منذ سنة إلى الآن بهذه الصورة. وحتى كانت يعني حتى الزيارات الأولية عندما وصل السيد الشرع إلى الحكم كان وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية الألماني من أول الوفود الأوروبية التي زارت دمشق.
0: طيب أستاذ باسم المعذرة عن المقاطعة، في سياق الأبعاد السياسية لهذه الزيارة، هل سوف يكون ملف لبنان والوساطة الدمشقية الأخيرة التي قادها كذلك أو طرحها لربما وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان التي التقى فيها العديد من الشخصيات و يعني ممثلي الطوائف في لبنان، هل سوف يكون كذلك ملف لبنان الذي هو بالأساس مهم بالنسبة للجانب الفرنسي سوف يطرح في طاولة المباحثات السياسية ما بين ماكرون والشرع؟
1: أنا برأيي سيكون سؤال عابر لا أكثر ولا أقل، لأن الكل يعلم من اللحظة الأولى أن سوريا لن تتدخل. يعني رئيس ترامب كان يفاوض، كان يحصل على شروط أفضل للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني وهم على طاولة المفاوضات. لكن فرنسا كان عندها قلق، ولطالما كانت جمع اتصال هاتفي بين الرئيس اللبناني والرئيس ماكرون والرئيس الشرع، وأكد دائما الرئيس الشرع أنه لن يتدخل، أنه لن يكون أي طرف يقاتل حزب الله وغيرها من هذه الفصائل، ومستعد لتقديم دعم لوجستي على الأرض لكل الأطراف اللبنانية. هو زار كل الأطراف اللبنانية على الأرض حتى التقى بالرئيس نبيه بري وهو يمثل التيار الشيعي. يفترض أنه التقى، لا نعلم إلى الآن، ولكن نفى الجانب السوري هذا وفد من حزب الله في كان بعين التيني. إلى الآن سوريا تلعب دور دبلوماسي جيد، تتوافق مع فرنسا في كل الأمور، لا تختلف معها حتى في أدق التفاصيل، وفرنسا تعلم ذلك. يعني فرنسا للأسف أصبحت هي تلعب على الهامش في لبنان، ليس صاحبة القرار، حتى لو كانت مهتمة بالشأن اللبناني ولكن ليس لها أي قرار ولم تحضر المفاوضات أصلا. يعني
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات التي تأتي في سياق الزيارة التي سوف يجريها الرئيس الفرنسي إلى دمشق. كنت معنا مباشرة من باريس المحامي والباحث في الشؤون الأمنية الأستاذ باسم سالم.
1: أهلا وسهلا سيدنا.
0: أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مجلس الشعب تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس والتي كان مقررا عقدها ظهر يوم الاثنين. هذا وقالت اللجنة إن التأجيل سيكون إلى موعد يحدد لاحقا، معللة ذلك بكونه من مقتضيات المصلحة العامة. يأتي ذلك بعد اكتمال نصاب المجلس بتعيين الثلث الأخير من جانب الرئيس أحمد الشرع. قال الرئيس أحمد الشرع أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة. هذا وأضاف الرئيس الشرع في تدوينة عبر إكس بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، أضاف أن سوريا تتطلع كذلك إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم. بدورها قالت وزارة الخارجية السورية أن سوريا حريصة على تعزيز الحوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بما يعزز ذلك الاستقرار الإقليمي والدولي ويخدم تطلعات شعبي سوريا والولايات المتحدة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتأسيس الجامعة السورية للعلوم الأمنية لتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري كذلك، مقرها الرئيسي في دمشق، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد تابعة لها في المحافظات. هذا وتضم الجامعة بحسب المرسوم عدة مؤسسات تعليمية وبحثية وتدريبية، حتى أبرزها المعهد العالي للعلوم الأمنية وكلية العلوم الأمنية وكلية الأمن السبراني ومركز الدراسات والبحوث الأمنية. هذا كما أصدر كذلك الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتأسيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية كهيئة علمية وتدريبية متخصصة في العلوم العسكرية وتتمتع باستقلال مالي وإداري، مقرها الرئيسي في دمشق مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد تابعة لها في المحافظات. هذا وتضم الجامعة وفق المرسوم الأكاديمية العسكرية العليا بكلياتها الثلاث، كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا وكلية القيادة والأركان، إلى جانب الكليات الحربية الجوية والبحرية والبرية وكلية العلوم الإنسانية والإدارية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وللوقوف على هذا الخبر وتفاصيل هذه المراسيم الرئاسية، معنا مباشرة من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عبد الله الأسعد. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك. إذن كما شاهدنا وتابعنا هذين المرسومين الذي جاء بإصدار وتوقيع مباشر من قبل الرئيس أحمد الشرع بتأسيس الجامعة السورية للعلوم الأمنية وكذلك تأسيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وهما يعني قرارين اتخذت فيه الإجراءات الإدارية الكافية لتأسيس هذه الكليتين. نرصد معك تفاصيل وما مدى تأثير تأسيس مثل هكذا كليات فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني في البلاد على هيئة الأمن الاستراتيجية وإعادة تأسيس هذه القطاعات الأمنية والعسكرية في البلاد ما بعد سقوط النظام.
2: نعم، مساء الخير أمينة لك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني كلية الدراسات الأمنية التي الآن أصبحت على شكل جامعة، يعني هي الغاية منها الدخول ضمن التخصصات الأمنية للضباط وصف الضباط والعاملين في المجالات الأمنية كالأمن السيبراني والمجالات الأمنية الأخرى التي تتعلق ب التخصصات الأساسية لمن يعملون في هذا المجال. في السابق كان يعني الذين يعملون في مجال الأمن يتبعون دورات تخصص عليا مع الذين يعملون في القطاعات والتشكيلات والوحدات. تم فصل هذه التخصصات كلنا لاحدة في شكل طبعا كجامعة. نحن الآن في صدد إعادة هيكلية الجيش والدخول ضمن مجالات هذه المجالات لابد من متخصصين يعملون بها. في السابق كان طبعا يعني كانت الهيئة أو ما تسمى الأكاديمية العسكرية العليا تضم كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا وكلية القيادة والأركان، وأيضا كان هناك كانت تسمى كلية الأركان، وأيضا كلية أتمتة وقيادة أنظمة السيطرة وقيادة القوات وأتمتتها. الواقع الآن بعد يعني هذا المرسوم الذي طبعا حتى الآن يعني هو لم يصدر بشكل يعني لم يتوزع يعني أو لم تعطى خطة تنفيذية له، الآن ما سنرى ماذا سيحدث بعد هذا المرسوم. في الواقع المرسومين متعلقين بالشقين، الشق الأول شق أمني والشق الآخر هو شق ميداني متعلق. الأول متعلق بالدراسات الأمنية والآخر متعلق بالشيء الميداني ضمن القطاعات والتشكيلات والوحدات للضباط القادة الذين يقودون القطاعات طبعا العليا كقيادة لواء نعم وقيادة الفرق والفيالق. هذا أولا الشق الأول بالنسبة للدراسات الأمنية، هذا يعني ليس بالواقع ليس غريبا على الجيوش. الجيوش كانت لديها كليات يعملون بها العاملون ضمن مثلا وزارة الداخلية وإدارات الأمن بكل فروعها وتخصصاتها. الآن نحن في يعني ظل التطور التقني الجديد لابد من يعني حماية حماية والعمل ضمن ما هو وقائي للقوات، مثلا مثل الأمن السيبراني. هذا موضوع يعني

0: هو قديم وجديد، قديم وجديد. في الواقع لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة جدا، موضوع الأمن السيبراني وموضوع التقانة القوات والدراسات الأمنية. هذا موضوع مثلا يتعلق بالسحابة الإلكترونية والجدار الناري الذي طبعا تعمل به كثير من الكليات، حتى يعني في دول عربية هناك كلية خاصة، كلية الأمنية للدفاع، كلية الأمن الاستراتيجي، كلية الأمن السيبراني. الأمن السيبراني الآن هذا قبل أن يدخل في القوات المسلحة دخل يعني كفرع أو كجامعة تعمل تخصص كامل اسمه الأمن السيبراني. إذن في ظل تطور الجيش الحديث التي تعمل سوريا على بنائه، تريد أن تدخل في شق، طبعا كما تبين من المرسوم في شق. هذا الشق هو عبارة عن شق تخصصي وتقني يحمي معلومات المؤسسات الأمنية ويحمي المؤسسات التي يتم تبادل الوثائق الهامة التي كنا ندرس عنها في السابق، أمن المعلومات، أمن الوثائق والشفرة.
1: دكتور عبد الله، كما يحمل كذلك هذا الجانب فيما يتعلق بتخصصات الاستخبارات، سواء كانت الاستخبارات المدنية العامة أو حتى الاستخبارات العسكرية. فيما يتعلق بهذين القرارين دكتور عبد الله، متى سوف تكون المدة المخصصة لتنفيذ هذه المراسيم؟
0: هذا أمينة يعني موضوع الخطة التنفيذية هي طبعا يعني بعد إصدار المرسوم بالتأكيد، يعني هناك ستفتح كليات مركزية كما تبين في المركز في دمشق، وسيكون يعني سيكون هذا الموضوع في متناول أو قريب من كل الوحدات الأمنية العاملة في المحافظات والمناطق. وعلى ما يبدو أن يعني طبعا قيادات المناطق كانت في السابق 5 مناطق، هذه المناطق كانت تعمل فيها قوات أمنية مثل الشرطة المدنية، الشرطة العسكرية، جهاز الاستخبارات، جهاز أمن الدولة. كل هذه يعني الكليات هي عبارة عن تسهيل للعمل واتباع دورات من قبل المتخصصين في هذا المجال عندما تفتح كليات ومعاهد وفروع في المحافظات، من أجل أن يتدرب الجميع على يعني سرية تبادل المعلومات. يعني كان في السابق مثلا هناك درجات للسرية، سري للتدريب، سري للغاية، سري جدا. هذا يعني يحمل نوع من أنواع كان في السابق على الوثائق الورقية. الآن بعد تطور وتبادل المعلومات عن طريق أجهزة الكمبيوتر واللابتوبات والأجهزة التي يعمل بها العاملون عليها، لابد من تحصين هذه المعلومات من خلال تدريب أشخاص لكي لا يتم اختراق هذه الأجهزة وسرقة المعلومات منها. وهذا أمر بالفعل هو إذا ما طبق هام. المدة الزمنية طبعا هذا تتعلق بالبنية التحتية التي سيتم إنشائها. هذه البنية طبعا عندما تكون متينة وقائمة على داتا، يعني بين قوسين على داتا قوية ومحصنة، تمنع أي طرف من الحصول على مثل هذه المعلومات.
1: واضح.
0: في الطرف الآخر يعني في الطرف الآخر طبعا هناك هيئة كان يعني لدى الجيوش، هيئة الدفاع أو هيئة الأمن الوطني التي تتعلق بما كان في السابق الهيئة العليا. كانت طبعا يعني ما تم ذكره في الشق الثاني، موضوع كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان وكلية الأركان، هذا كان ينطوي جميعا تحت مسمى الأكاديمية العليا للقيادة والأركان، ويتدرب بها يتدرب فيها المدني والعسكري سواء كان وزير أو نائب وزير أو محافظ، أو طبعا بالتنسيق مع القوى العسكرية من أجل أن يكون هناك
1: بموافقة
0: يعني
1: مسبقة قبل دخول هؤلاء الأفراد سواء كانوا عسكريين أو حتى مدنيين، من أجل أخذ رتبة تسلسلية في الهرم العسكري في تولي المناصب. نكتفي بهذا القدر. كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك. تلقى وزير الداخلية أنس خطاب اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، دان فيه التفجير الذي استهدف مقهى في محيط القصر العدلي في مدينة دمشق. هذا وأكد بن نايف تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع سوريا في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب. من جانبها شاد خطاب في موقف المملكة وعبر كذلك عن تقديره لما أبدته من تضامن في دعم سوريا، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق الأمني بما يعزز ذلك الأمن والاستقرار ويخدم حتى المصالح المشتركة بين البلدين.

0: وفي ملفاتنا المحلية الميدانية الأمنية مشاهدينا، حيث أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في حما نجحت في تفكيك خلية متخصصة في الاغتيالات بمنطقة الغاب وإلقاء القبض على جميع أفرادها السبعة. هذا وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين متورط في عملية اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب، والتي ظهرت مشاهدها في فيديو متداول مؤخراً. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مسلحين في بلدة أربضة شمالي دير الزور. هذا وأوضح المراسل أن العنصر تعرض لهجوم من قبل أبناء عمومته، وذلك بسبب خلاف عائلي، كما لفت إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عنصرين آخرين بجروح مختلفة. أفادت مديرية الإعلام بدرعا بسيطرة الدفاع المدني على حريق اندلع في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي. بدوره أوضح معاون مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في درعا خليل الحسن، أوضح أن الحريق لم يؤدي إلى خروج المخبز عن الخدمة، مبينا أن الورشات المختصة باشرت بإزالة آثار الحريق وعملت كذلك على استبدال الشوادر في غرفة التخمير النهائي، على أن تستأنف أعمال المخبز مجددا بشكل اعتيادي خلال عدة ساعات قادمة. من جانبه، بيّن مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد بيّن أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من حراق الفرن. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 164 حريقا في عموم مناطق البلاد ليوم أمس السبت. وبين الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 13 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى إصابة 3 مدنيين بسببها. كما أشار في ذات السياق إلى أن الفرق المختصة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم حتى إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. هذا وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر كذلك، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. وفي ملف المحروقات وآخر مستجداته، وهذه الأزمة حيث تتواصل هذه الأزمة أزمة المحروقات في عدد من المحافظات، وذلك لليوم السادس على التوالي وسط الزحام من أمام محطات تعبئة الوقود. هذا وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين لليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية في البلاد. وأوضحت الوزارة في ذات السياق أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بنياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا كذلك مؤقتا للمخزون، وذلك نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. هذا وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع، داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط، وعدم التهافت بدافع القلق. هذا وتستمر أزمة البنزين في دمشق وريفها كذلك، بالتزامن مع تصريحات حكومية تؤكد توفر المادة واستمرار التوريد كالمعتاد. مراسلنا استطلع آراء عدد من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية، وذلك من أمام إحدى محطات المحروقات بالعاصمة.
1: هاي طالت كازية ببرم عليها بصراحة، يعني عرفان علي، ما في غير كازية.

0: زيت بوابة ذهبية لأن فيها ترومبات كثير، هي أسرع دور فيها. بس لما خلصت الأزمة، لا والله ما خلصت، لا والله ما خلصت بنوب بنوب. شوفت عينك الدور كيلومتر، صرنا ساعة نحن واقفين.
1: امبارح 4 ساعات بالكزية وأنا واقف، ولا الدور قدامي من عند جامع الأكرم لعند الكزية.

0: شي 2 كيلومتر.
1: قد ايه ضليتك واقف؟
0: شي ساعة ونص. هلا بطبق ساعة ونص بعدني ما فت على الكازية.
2: لا معلمي ما خلصت، انا احنا اليوم شركة. انا طالع من الساعة تقريبا شي وحدة الا هلا عبيت، هي الساعة 3 صارت. صار تقريبا ساعتين لوصل دوري. طب كيف بدنا نشتغل؟ امتى بدي الحق شغلي انا؟ هيك ما بيمشي الحال، ما خلصت الأزمة نهائيا، الكازيات عليها ضغط بخوف، في كازيات مغلقة تماما، جلدة وبابيلة ما في مسكرين. ما بتعرف شو السبب، هن ما عندهم بنزين، هن الله اعلم ما بعرف يعني.
3: ركضت على الكازيات انه نزلت الاسعار، والكازيات عم تخبي البنزين انه نزلت الاسعار، ما عرفانين يشتغلوا. بس كل شيء متوفر وان شاء الله لقدام ان شاء الله خير.
4: كما ورصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة حما في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
5: يعني يا بيطلع لك بنزين يا ما بيطلع لك بنزين، بعد ما توقف بيجي ساعتين بتوصل عند الدور عند الكازية عند الترمبة بتلاقي ما في بنزين، خلص البنزين، بتروح نهارك كلياته قاعد على البنزين وما بتعبي بنزين.
6: بنزين بالشوارع منين؟ بس حدا يفهمنا منين عم يجي؟ انه طلعوا قرار ممنوع تبايد بالبيدونات، ما في دوار الا في عليه بنزين، بيدونه وثنتين وثلاثة وأربعة.
7: عندي بنتي أنا زايرة عندي بدها تروح بعد بكرة على الشام على المطار بدي آخذها على الشام تروح تسافر عند جوزها عند عمان. التنكة يا الله ما بتعبي 20 لتر، بدي روح أجيب الدلتين، منين بتجي؟ الحر كيلو 8 لتر ب 20 و18 ألف لتر، يعني عدد الله والله شيء. أنا عملي 70 72 سنة، خرج واقف هالوقفات.
8: خلي شيء 3 4 ساعة، الأمور كويسة والحمد لله.
9: البنزين عم يأديك ولا لا؟
8: لا ما عم يأدي، طبعًا ما بيأدي كونه كان في شوية يعني البنزين في قليل يعني كثير بهالبلد السماء جاء، بس هلا إن شاء الله أمور كويسة. وعدونا بكرة بعد بكرة الأزمة بتنحل إن شاء الله.
10: بنناشد الدولة الكريمة، دولتنا جديدة بسوريا جديدة تعملنا حل لهالأزمة، يعني ما معقولة، يعني في حق على المواطن، كمان المواطن هو بيعمل أزمة بقول لك لا، بس كمان إنه الدولة تنظر بعين الاعتبار، يعني نزلوا البنزين عملوا أزمة، يعني قبل ما ينزل البنزين كنا نعبي ونمشي دغري، يعني ما معقولة نوقف ساعتين ثلاثة بالشمس لنعبي لترين وثلاثة بنزين نروح نهارنا.
11: والله إذا مشيت بساعة مليح، لأنه صار لي أكثر من نص ساعة بالشمس وبنزين ما في، وجيت من قلعة المضيق لهون ما في ولا كازية فيها بنزين، والوضع مأساوي. صار لي أنا أسبوع ما في، وبرا حر بعشرين وبخمسة وعشرين وبثمنتاعش وكله مخلوط بمي.
12: يلا رحنا على الشعار وقفت رد رقدنا لهون، هاي حياة بس البنزين ذبحونا ذبح البنزين.
4: وللوقوف على تفاصيل استمرارية هذه الأزمة تزامنا مع ما صرحت به وزارة الطاقة حول توفر مستمر لوقود المحطات وكذلك البنزين، أرحب بشبكة مراسلين معنا مباشرة من حلب مراسلنا عمار مرجان، كما ينضم إلينا كذلك من دير الزور مراسلنا عهد الصليبي. أهلا وسهلا بكم شبكة مراسلين، البداية معك عمار ومن حلب. عمار، هل ما زالت يعني محطات الوقود في حلب تعاني استمرار ذات الأزمة؟
13: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني يبدو بأن الأزمة بدأت بالانفراج منذ قليل، يعني مرينا أو كان لنا جولة على عدد من محطات الوقود توفرت فيها المادة، وصلت صهاريج البنزين، وبدأت هذه واحدة من محطات الوقود من خلفي بدأت بتعبئة الوقود البنزين للسيارات، سواء سيارات الخاصة أو سيارات الأجرة، ولكن بكمية ضئيلة 20 لتر للسيارة الواحدة. جميع المحطات الوقود التي مررنا بها توزع أو تعطي 20 لتر لبنزين للسيارات أو للسائقين. الأزمة بدأت بالانفراج، الطابور بدأ يخف، ولكن على الرغم من ذلك الطابور هنا في هذا المكان وفي هذه المحطة يصل إلى قرابة 500 إلى 600 متر خلف هذه المحطة، وأيضا في المحطات الأخرى. ولكن منذ قليل، يعني منذ أقل من 10 دقائق، وصلت صهريجين بنزين إلى واحدة من محطات الوقود، وربما خلال الساعة الماضية وصلت هذه الصهاريج إلى محطات الوقود. شاهدنا خمسة أو ستة محطات وقود وصلها البنزين، وبدأت بتعبئة

0: مادة البنزين للسيارات. من الأصل لا يوجد أزمة أو لا يوجد اختناق أو انقطاع بمادة الديزل أو المازوت، فقط البنزين هنا في مدينة حلب أو حتى في ريف حلب، بحسب يعني تصريح أيضا لمحافظ حلب المهندس عزام الغريب، بأن الصهاريج وصلت أيضا، تحدث عن ذلك منذ ساعات، وقال بأن صهاريج البنزين وصلت وبأن الأزمة بدأت يعني تحل شيئا فشيئا، ربما غدا أو بعد غدا تعود الأمور أو بعد غد تعود الأمور إلى طبيعتها. أمينة.
1: طيب عمار ابقى معنا، ننتقل من حلب مشاهدينا إلى دير الزور في ذات الملف. يعني عهد كما أشار الزميل عمار بأن الأزمة بدأت تخف أكثر من سابقها في كازيات المحافظة. نرصد معك في ذات السياق، كيف هي الأوضاع في كازيات يعني دير الزور، وهل هنالك فعليا استمرار لهذه الأزمة في المحافظة أم لا؟
2: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني في دير الزور يبدو المشهد مختلف عن المحافظات الأخرى التي تعتبر مكتظة بالسيارات والدراجات النارية. في دير الزور لم تشهد المحافظة يعني ذلك يعني الانقطاع للمحروقات، يعني تنقطع المحروقات ربما لساعات ثم تعود بعد ذلك. لم نشهد ازدحام كبير على محطات المحروقات. دير الزور كمدينة تحوي 9 محطات للمحروقات، 3 على طريق دمشق و6 داخل مركز المدينة. هذه المحطات، ربما المحطة التي خلفي هي أكثر المحطات التي تتوفر فيها المحروقات يعني بشكل يومي، تنقطع فيها الآن، مقطوع فيها البنزين ويوجد المازوت دون تحديد الكمية التي يبدو يعني قد فرضتها الحكومة في الأيام الماضية بأنها لا تتجاوز 30 لتر للسيارة الواحدة. اليوم السيارات تستطيع التعبئة بالكميات التي تريد، لكن يعني في دير الزور يبدو أن الأمور تختلف قليلا عن المحافظات الأخرى، خاصة وأن المنطقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة، المحركات التي تنقل المياه من يعني شاطئ نهر الفرات أو من مياه نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية هي يعني تحتاج إلى المازوت بشكل يومي، لكنها يعني تعطلت كثير من هذه الـ الأراضي أو المزارعين عن عملهم، وخاصة أن المحطات لا تستطيع التعبئة في البيدونات أو الأواني التي يجب أن تنقل فيها يعني المحروقات من المازوت وغيره إلى يعني هذه المحركات. لكن دعيني أن أخذ المشكلة على لسان المتضررين بشكل رئيس. هنا معي ضيف يعني كان يقف قبل قليل على الدور هنا في هذه المحطة، يحدثنا ما الذي واجهته خلال الأيام الماضية من ازدحام أو ربما انقطاع للمحروقات.
3: أزمة المحروقات مي طبيعية، يعني أنا اليوم شغال، أنا نهار الخميس عبيته، الجمعة مشتغل بعد الظهر ما بيها الكازية، السبت نهار مبارح تقريبا الساعة 1 بالليل تعبولي. طبعا مو بس الكازية، هاي الكازيات قام ندور يعني تقريبا شيء 20-30 كيلومتر ندور، هاي بيها هاي ما بيها هاي بيها ما بيها، على الشكل هذا يعني معاناة المحروقات.
2: حضرتك انت يعني تشتغل على ميكرو نقل داخلي، يعني مصدر رزق لك، كيف انعكس هذا سلبا ام ايجابا على يعني دخلك بشكل عام؟
3: اكيد تنعكس علي معلم، هاي يعني بدها تنعكس علي وعلى المواطن بشكل عام. يعني المواطن مثلا اليوم قلت السيارات من في النهار امبارح، سيارات ما في مازوت، يعني المواطن يوقف احسن ما يوقف دقيقتين كان يوقف 10 دقائق.
2: نعم، ما كنت اقصده هو يعني التعرفه هي ما تزال ثابته،
3: وانت يعني التعرفه 2000 ليره سوري، 2000 ليره سوري، لتر المازوت 10 و700 اليوم، يعني من في الاليتي هاي انا ماشي اليوم 170 كيلومتر ياكل 35 لتر بما يقارب ال 400,000. هي انا شغلي كله 800,000، ظلت 400 انا شوفير عليها الي ولا صاحبها. نعم. اي نعم.
2: يعني هل لديك اي من الرسائل توجهها يعني للجهات المعنيه في مثل هذا الامر؟
3: يعني انه رخص المحروقات توفيرها يعني بشكل عام، يعني احنا بلد هون اهل النفط، يعني دير الزور يعني معروفه، يعني المشكله معلم يعني لازم ما ننقطع احنا من هاي السالفه، ما ننقطع نهائيا. نعم،
2: شكرا شكرا لك. يعني حقيقة أمينة يعني دير الزور اليوم كان من المخصصات لها هي 3 صهاريج، تعتبر من المناطق التي لم يعني تحصل على الكمية المطلوبة كما باقي المحافظات التي وصلت بعضها كريف دمشق ربما إلى 33 صهريج لهذه المحافظة، بينما دير الزور يعني انحسرت الكمية عند يعني ثلاث صهاريج فقط من يعني المخصصات التي صرحت بها وزارة الطاقة السورية. لكن على ما يبدو بأن المشكلة ستحل خلال الساعات القليلة القادمة في عموم الأراضي السورية بحسب التصريحات الرسمية.
1: نعم عهد، كما ذكرت سوف نتابع خلال الساعات الإخبارية القادمة على شاشتنا تفاصيل هذه الأزمة وكيف سوف تتعامل معها وزارة الطاقة من أجل حلها وتيسير أمور المواطنين. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلون عهد السلابي، كما أشكر كذلك الزميل عمار مرجان كان معنا مراسلون مباشرة من حلب. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلين على كل هذه المعطيات. قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي قال إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح هذه الرخصة. هذا وأضاف الحمصي في تصريحاته الصحفية، أضاف أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 وذلك مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلا من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاما قابلة للتمديد بقيمة تصل 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة السورية. هذا ولفت المسؤول في ذات السياق، لفت إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات تقدر ماليا بنحو 800 مليون دولار. وصل أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية الهاشمية. هذا وذكرت وكالة سانا أن وصول الطرد يأتي إذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف استقبالها لأكثر من 10 أعوام. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات كل من الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بهدف دعم عمليات تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. هذا وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر، أوضح أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام والتأكد كذلك من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية المذكورة، بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشار إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة المذكورة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق هذا العام وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. وفي السويداء كذلك، حيث باشرت مديرية المطاحن تسلم محصول القمح من المزارعين ضمن خطة تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيم من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الانتاج الزراعي في المحافظة. أكد وزير التعليم العالي مروان الحلبي أن الزيادة النوعية تشمل المتقاعدين الذين أعيدوا إلى عملهم بعد أن فصلوا على خلفية مشاركتهم في الثورة. هذا وأوضح الحلبي في تدوينة عبر منصة إكس، أوضح أن الزيادة النوعية ستشمل هذه الفئة وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين جميع العاملين وتقدير لما قدموه من عطاء، مشيرا إلى أن التعليمات التنفيذية التي ستصدر خلال الفترة القريبة جدا ستتضمن بصورة واضحة جميع الفئات المشمولة وآليات التطبيق والتفاصيل التنفيذية اللازمة بما يبدد ذلك أي لبس أو تساؤل حتى لدى العاملين. أعلنت محافظة حلب عودة ضخ مياه الشرب في المدينة وذلك بشكل كامل بعد انخفاض بنحو 40% خلال اليومين الماضيين. هذا وأوضحت المحافظة أوضحت أن انخفاض ضخ المياه كان ناجما عن عطل طارئ فني في محطة البابيري وقناة الجر الرئيسية، إضافة إلى بعض الأعطال الكهربائية التي أثرت بدورها في عمل محطات الضخ في المحافظة. وشددت محافظة حلب أن متابعة واقع مياه الشرب سيبقى ضمن أولوياتها مع الحفاظ على استمرارية الضخ إلى جميع مناطق المحافظة، مؤكدة تعزيز جاهزية محطة الضخ وشبكات التغذية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية. أطلقت مديرية البيئة في محافظة إدلب حملة للنظافة العامة، وذلك تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، بمشاركة مؤسسات وفعاليات مجتمعية وفرق تطوعية من أبناء المحافظة.
4: بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي صادف 5 حزيران هذا العام تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، نطلق اليوم حملة نظافة في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وبمشاركة العديد من المديريات العاملة في محافظة إدلب كمديرية الكوارث والطوارئ ومؤسسة إيكلين والعديد من المديريات كما ذكرت سابقا، لأن العمل البيئي هو مسؤولية جماعية، يعني لا نستطيع أن ندعي جهة واحدة بل الجميع مشارك. مجلس مدينة إدلب طبعا الحملة ليست فقط في مدينة إدلب بل على مستوى مناطق محافظة إدلب، منطقة أريحة، منطقة جسر الشغور، منطقة معرة النعمان، منطقة خان شيخون ومنطقة حارم والمنطقة الشمالية.
1: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس، وذلك بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصافي التكرير. هذا وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة تبلغ 10,000 برميل يوميا، مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل يوميا، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين جودته، وذلك قبل إرساله إلى مصافي التكرير، بما يعزز ذلك إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية. أطلقت مؤسسة البصر العالمية بالتعاون مع مديرية الصحة في دير الزور حملة بصر 4، مستهدفة بذلك أكثر من 400 مريض بإجراء عمليات جراحية مجانية.
5: نحن في مؤسسة البصر العالمية متواجدين الآن في محافظة دير الزور، تحديدا في المستشفى الوطني في دير الزور. حملة بصر 4 بدأت اليوم والحمد لله عز وجل، ونستهدف في هذه الحملة أكثر من 400 عملية جراحية. حقيقة الاستهداف أتى من الحاجة الماسة الموجودة في هذه المنطقة، يضاهي حقيقة هذا الاحتياج كثير من الدول الأفريقية اللي زرناها ونعمل فيها عمليات جراحية، لكن الحاجة الماسة اللي وجدناها في هذه المنطقة حاجة تفوق المتوقع. كثير من الحالات تأتي فيها ماء أبيض في العينين، لذا احنا بإذن الله قررنا أن نستهدف أكثر من 400 عملية جراحية بإذن الله، وفحص أكثر من 2000 مريض، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 1000 نظارة طبية للقراءة. مدة إقامتنا إن شاء الله في هذا المستشفى يفوق الأسبوع إن شاء الله.
1: ختام هذه الساعة الإخبارية، دمتم في أمان الله.

0: والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.
2: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد.
3: يعني جئت من عصر قديم.
2: نعم. لعق نزلت عن القلوص يعني.
3: إيه ركبت سيارة.
2: شعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة.
3: من يقارن أنا أم أنت؟
2: يا سلام يا سلام يا سلام، أنا أجزم أنها كانت صادقة لأنها أتت بقسم جميل. نحن نهيم في كل وادي.
3: أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
2: أجود ما يكتبه الشعراء وآخر كتاباتي.
3: هذا لأنه بعد الزواج.
2: أنا كذلك، أنا يعجبنا المعري، أنا أتبع مذهب المعري.
3: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
2: أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي. وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع.
3: والله أستاذ حذيفة، أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
2: لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري.
3: تتحاد على نفسك.
2: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية.
3: هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
2: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
3: يا لطيف، نغلق منازل القصيد.
2: أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ.
3: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
2: له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانة.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: اربح مليون ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول هدم مبنى بلدية القامشل القديم من قبل الإدارة الذاتية وتنديد من الفريق الرئاسي المكلف بتطبيق الاندماج، فمن يملك قرار التصرف بالمؤسسات العامة في مرحلة الدمج؟ ونناقش أيضا في المحور الثاني تطورات أزمة المحروقات، ولماذا لم تنتقل سوريا إلى مرحلة الاستقرار في توافر المشتقات النفطية؟ وفي محورنا الثالث نناقش الإعلان عن مدة رخصة شركة زين للاتصالات المحددة بعشرين عاماً قابلة للتمديد، فما شرعية الاتفاقيات الاستثمارية طويلة الأجل التي تبرمها الحكومة؟ أما في المحور الأخير نناقش جولة قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية في القيادة الوسطى إلى إسرائيل ولبنان لبحث آلية تطبيق المناطق التجريبية، فما هو نموذج المناطق التجريبية ومن يحدد نجاحه؟

0: ندد الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفا ذلك باعتداء على أحد المعالم التاريخية للمدينة. كما دعا الفريق الجهات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف الفوري عن أي تصرفات تتعلق بالأملاك العامة أو الأبنية الحكومية.
1: أصدر الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق الاندماج مع قسد بياناً ندد فيه بهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي من قبل الإدارة الذاتية، واصفاً ذلك بالاعتداء على أحد أبرز المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة، وإضراراً بالإرث الحضاري الذي يمثل جزءاً من ذاكرة أبناء محافظة الحسكة. الفريق الرئاسي أكد أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها أو تغيير وضعها القانوني والإداري خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة المختصة، مشيراً إلى أن أي إجراءات تتخذ بهذا الشأن ستخضع للمراجعة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأن مرتكبيها سيتحملون المسؤوليات القانونية كاملة. الفريق دعا أيضاً جميع المؤسسات التابعة لقسد التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى الوقف الفوري لأي تصرف يتعلق بالأملاك العامة، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية.

0: أو فرض وقائع جديدة على الأرض بما يتوافق مع متطلبات المرحلة ويسهم في إنجاح عملية الدمج. في المقابل دافعت بلدية القامشلي عن قرار الهدم مؤكدة أنه جاء بعد سنوات من الدراسة والتقييم واستند إلى الواقع الفني للمبنى واحتياجات المدينة المتزايدة ومبادئ التخطيط العمراني. وبين موقف الفريق الرئاسي ورواية بلدية القامشلي يبقى مبنى البلدية هناك عنواناً لسجال يتجاوز قضية البناء ليطرح أسئلة أوسع عن إدارة الممتلكات العامة وصلاحيات المؤسسات المحلية ومستقبل التفاهمات السياسية في شمال شرقي سوريا.
1: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من دمشق الباحث السياسي مهند القاطع، مرحبا بك، وإبراهيم شيخو الناشط الحقوقي معنا مباشرة من القامشلي، مرحبا بكما. أبدأ معك أستاذ إبراهيم للحديث في البداية عن أسباب هذا القرار ومبررات اتخاذ هذا القرار. ما هي بناء على ماذا تم الاستناد عليه من قبل بلدية القامشلي في السير في هذا القرار وهدم مبنى البلدية الأثري في القامشلي؟
2: نعم، مساء الخير لك وللساده المشاهدين. طبعا اتخذت بلديه قامشلي بقرار بازاله هذا المبنى. طبعا نقول التاريخ الاثري مبنى بلديه قامشلي يعود لعام 1935 اي ايام تاسيس البلديه في قامشلي، وبالتالي انه يعتبر قرار وفق مصوبات بلديه قامشلي ان عمر هذا المبنى قد انتهى منذ عام 2008، يعني وفق هذه ما تروجها بلدية قامشلي بأن وفقا لدراسة فرنسية بهذا الشأن أبلغتهم بأن عمر هذا المبنى قد انتهى، وبالتالي أن البلدية بحاجة إلى الهدم مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمبنى بحيث أنه يتسع كمرفق خدمي يستفيد أو ريع ويعود للجميع المواطنين. ما افادته او ما قالته بلديه قامشلي طبعا، وبشرت بعمليه الهدم في اجزاء من المبنى، وطبعا شهدنا كان ردود افعال من قبل منظمات المجتمع المدني في شمال شرق سوريا باعتراضهم على عمليه البناء كون ان هويه هذا البناء او المبنى يعود للذاكرة المجتمعية لأبناء المنطقة بأن هذا المبنى التاريخي يعود إلى تاريخ إنشاء البلدية، وبالتالي هذه المدينة العريقة التاريخية، وبالتالي من خلال عملية هذا نستطيع القول بأننا نمحو هذه الهوية، وهذا الشأن طبعا يضر بهوية المنطقة، وما عدا أن
1: طيب
2: جماليه المنطقه ايضا يتاثر بها.
1: طب هل كان هنالك قبل يعني قبل اتخاذ هذا القرار، يعني هل كان هنالك اي تنسيقات مع جهات رسميه حكوميه حيال هذا القرار؟
2: طبعا هذا لا نعلم بهذا الشان ان كان هناك تنسيقات مع حكومه او لا، لكن شهدنا رد الوفد الرئاسي بانه ضد عمليه الهدم، لكن في واقع الامر ان البلديه باشرت باجراءات الهدم، والان نسمع برد الحكومه وبردود الافعال. طبعا ردود الافعال نشطاء المجتمع المدني يعني ترافق مع بدء عمليات الهدم، يعني هم كانوا في البدايه ضد الهدم ونظموا فعاليات بهذا الخصوص لكن دون جدوى.
1: طيب دعني أنا أستمع إلى رأي ضيفي سيد مهند للحديث عن هذه الخطوة، كيف تنظر إليها قرار اتخاذ هدم مبنى البلدية من دون أي تنسيق مع جهات رسمية حكومية؟
3: نعم، مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة شكلت عملية هدم مبنى بلدية القامشلي الذي يعود تأسيسها أو بنائها إلى السنوات الأولى لنشأة مدينة القامشلي شكل صدمة كبيرة لأبناء مدينة القامشلي من عرب وأكراد وسريان وجميع أطياف المجتمع المحلي، لأنه يعني هذه تمثل ذاكرة فعلا جمعية لأهل المدينة. والسبب الثاني أنه يعني قرار هدمها والبدء بعملية هدمها جاءت من جهات غير شرعية وغير رسمية ودون التنسيق مع مؤسسات الدولة القانونية، ويعني كما تعلمين يعني نحن في مرحلة دمج، يفترض أن يعني يتم دمج المؤسسات، هناك أصبح يوجد محافظ

0: من قبل الدولة، يوجد نائب محافظ.
1: بالتالي هذا القرار هل يعتبر منسجما مع هذا المسار؟
0: مؤسسات،
1: مسار تنفيذ اتفاق الدمج؟
0: هذا القرار على العكس تماما، يعني هذا القرار غير منسجم، وهذا
1: بالتالي
0: القرار
1: هو تجاوز الصلاحيات
0: من جهة غير ومن جهة غير قانونية وغير رسمية، حاولت التصرف بأملاك الدولة على أنها فرصة لإثراء فاسدين، وبالتالي يعني توهموا أنهم يستطيعون بيع مبنى البلدية لمستثمر ألف والأرض الفلانية لمستثمر آخر، وهكذا تصرفوا يعني حتى بآليات الدولة، كثير من المراكز العامة تصرفوا بها على هذا الأساس، أنه نحن نمنحكم، لكن للأسف تفتقد كل هذه الإجراءات للغطاء القانوني، وبالتالي سيكون معرض كل من ساهم بهذه العملية للملاحقة القانونية والمصادرة أيضا، لأنه هذه أرض بلدية وليست بلدية سلطة أمر واقع، هناك دولة اليوم، وهذه الدولة ستتصرف وستأخذ على عاتقها رد هذه الحقوق، لكن بعد أن تكون فعلا هذه الميليشيا أو الجماعة استطاعت تدمير هذا الإرث الحضاري وارتكبت هذه الجريمة التي أضرت بكل السكان. يعني أريد أن أضيف فقط أنه يعني عدا الأملاك العامة، يعني هناك اليوم ميليشيا أمر واقع لا تزال موجودة غير منسجمة وغير مندمجة، تعتدي حتى على الأملاك الخاصة، على البيوت وتصادر المنازل، وبالتالي يعني هذا يؤثر ولا ينسجم لا مع عملية الدمج ولا على الخطوات التي اتخذتها الدولة طيلة الفترات السابقة، وهذا ما يولد صراحة يعني ردود فعل منزعجة من المجتمع السوري، وتتساءل أين دور الدولة. تطالب اليوم المجتمعات المحلية الدولة بالحزم وإظهار الحزم والتنديد، يعني لم نسمع تنديد من وزارة الثقافة على سبيل المثال بهذا الحدث، لم نسمع بتنديدات على مستوى عالي في الدولة بما حدث. يعني صراحة يعني هذا المسألة هي مسألة مزعجة، وتظهر أنه هناك تعدد للإدارات، وتظهر أنه هناك جهات ترفض عملية الدمج ولا يعني تقوم يعني بخطوات جدية تجاه دمج المؤسسات في المجتمع، ويعني هذا كله ينعكس على خدمة المواطن بالنهاية، وينعكس على عدم وصول يعني باقي الخدمات إذا لم تتفعل مؤسسات الدولة وبلديات الدولة والوزارات الأخرى بشكل فعال، سنكون إذا يعني انقسام إداري وخدمي في المنطقة، وينعكس سلبا على المواطن ابن الحسكة أولا وباقي المناطق الأخرى، وبالتالي يجب أن يكون هناك صراحة رسالة حزم، وكان يعني ربما البيان الذي صدر عن الفريق الرئاسي كان واضحا بذلك، أنه هذه مخالفة وهذه يعني من تصرف غير قانوني، وأن من يشترك بذلك سيعرض نفسه لمساءلة قانونية. وأرجو أن نرى أشخاص يعني ساهموا خلال هذه الفترة بكل هذه الأفعال اللي أصفها أنا بأنها أفعال غير مسؤولة وأفعال قبيحة، وأن يتعرضوا للمساءلة وأن ينالوا جزاءهم.
1: بالتالي هي يعني كما ذكر ضيفي وقال بأنها تحتاج إلى ملاحقة قانونية ومصادرة بأنها أفعال غير قانونية، بالتالي بناء على ماذا؟ هل حتى الآن هنالك صلاحيات لدى الإدارة الذاتية فيما يتعلق بقائمة التنفيذ الكاملة بناء على هذه الخطوة سيد إبراهيم؟
2: طبعا يعني هناك مركز على حديث الضيف، لأن الضيف هي تندمج مع قسم أو الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وكيف ان البث الرسمي للدوله السوريه يعمل على الاندماج عندما تقول بان هناك مسار جيد في الاندماج، وبالتالي نحن نعمل سويه ولا حاجه لاي تدخل او ما شابه ذلك. طبعا نحن مع ضد قرار الهدم وبقاء الهويه التاريخيه لهذا المبنى، لكن هويه المنطقه يعني لا تبقى مش هويه سوريا كلها تعرضت للنهب والسلب والتخريب ولم نسمع هذا. طيب اقول السيد الضيف، انا من ابن عفرين اكثر من 57 موقع اسري تم نهبه وتخريبه من قبل فصائل الجيش الوطني، وهم الان قاده في الجيش الوطني.

0: ولم نسمع ايضا تجاه الرياض، وانت تتهم قسم بميليشيا. ارجو ان نستبعد النطاق الكراهيه ونعمل سويه من اجل ابناء هذا الوطن. انا كردي وانت عربي، نحن في المحصله ابناء هذا الوطن. عندما نستخدم هذه المصطلحات ونقول ملاحقه، اذا لدي دوله الصلاحيات، طبعا نحن مع الدوله ونريد تطبيق القانون.
1: طيب ساعود اليك حتى أكمل هذه النقطة، حتى أكمل هذه مسألة الصلاحيات الإدارة الذاتية معك سيد مهند فيما يتعلق بهذا الملف. أين وصلت عملية نقل الصلاحيات فيما يتعلق بمؤسسات الإدارة الذاتية والدولة؟
2: يعني صراحة أنا صوت الضيف لم يصلني بشكل جيد، لكن
1: ريثما يتم تحضير الصوت نعود إليه، لكن أود التطرق إلى هذه النقطة معك.
2: نعم أنا لم يصلني يعني مداخلته بشكل جيد، لكن ما يجب أن نفهمه أننا اليوم لم تعد هناك شيء اسمه مؤسسات أو إدارة ذاتية، ولم يعد هناك شيء اسمه قسد. اليوم نحن في عملية اسمها عملية دمج الموظفين السابقين فيما يسمى سابقا الإدارة الذاتية، اليوم يصبحون موظفين دولة. يعني هناك اليوم العديد من الوزارات فعلت أمورها، مؤسسة البريد، المصرف المركزي، الشركة السورية للنفط، مؤسسة الكهرباء، المياه والزراعة، وهي تقوم اليوم يعني جميع الموظفين اليوم يستلمون رواتبهم من الدولة السورية. هناك دولة سورية تدفع الرواتب،
1: لكن من يملك القرار في مسألة
2: هناك وزارات سورية هناك
1: في الملفات الخدمية،
2: وبالتالي القرار
1: في الملفات الخدمية القانوني والإدارية داخل هذه المناطق
2: القانوني. نعم، القرار القانوني الذي يأخذ صفة الشرعية القانونية يصدر عن مؤسسات الدولة الموجودة في محافظة الحسكة، المناطق التي لا تزال تخضع جزئيا إلى سيطرة قسد، والمناطق اللي تشكل تقريبا 30% محافظة الحسكة، هناك ازدواجية واضحة. هناك يعني هناك مؤسسة الدولة تأخذ صلاح يعني تأخذ تريد تنفيذ قرار، لكن هناك مجموعات لا تزال تعتقد أن هناك ما يسمى إدارة ذاتية وتتخذ قرارات أخرى وتقوم بالتوقيع على مستندات والبيع لأراضي الدولة أو منح مقاول الأرض الفلانية أو المبنى الفلاني. وهذه يعني صراحة نحن نتحدث يعني عن توقعات بأشهر، أن كل هذا الملف يجب أن يعالج، لأنه يعني سواء كان بالطرق التي نتمناها من اندماج واستكماله بالطرق القانونية أو غير ذلك. وبالتالي أي شخص اليوم يقدم على مجازفة ومغامرة عن طريق مؤسسات غير معترف بها الدولة السورية، لأنه يعني ليست مؤسسات معترف بها ولا يحق لها إصدار قرار مثل هذا القرار.
1: طيب بالتالي هل يوجد أي قرارات أو توجد آلية ربما واضحة تمنع اتخاذ أي قرارات أحادية كما حصل فيما يتعلق في هذا المبنى ريثما يتم استكمال عملية الدمج حتى النهاية؟
2: نعم يعني أعتقد أنه يعني في تنديد الفريق المكلف بعملية الدمج، وهو فريق رسمي مرسل إلى المحافظة. يعني البيان الذي أصدره كان واضحا بأنه هذه الخطوات كلها خطوات غير قانونية ويجب المحاسبة عليها، وصراحة هي تعطي مؤشر سلبي على تقدم ملف الاندماج. يعني إذا كنا نحن في اندماج وتقوم بعض الميليشيات باتخاذ مثل خطوة بهذا الحجم خلقت صدمة في المجتمع السوري، إذا كنا في اندماج ولا تزال هناك اعتداءات على منازل سوريين أو يمنع بعض السوريين من العودة إلى منازلهم في مناطق تسيطر عليها ما يسمى قسد سابقا، يعني كل هذا يعطي مؤشرات سلبية. وأعتقد أنا أسميها حالة استعصاء لبعض الفصائل أو بعض التيارات المتشددة داخل قسد. يعني حتى لا هناك طبعا بعض الأشخاص يعني اليوم يسيرون في ملف الدمج وهم أصبحوا جزء من منظومة الدولة ويتبوؤون حتى مناصب في الدولة، وهناك أعتقد أشخاص لا يريدون عملية الدمج وبالتالي يحاولون عملية تعطيل، ويعني عن طريق استفزاز المجتمع بكافة الوسائل. يعني ليست المرة الأولى التي يتم استفزاز فيها المجتمع المحلي، لكن هذه الخطوات أعتقد لن تصب بصالحهم، بل ربما ستنقلب الطاولة عليهم.

0: سيتعرضون طيب. لمساءلة يعني كبيرة من الدولة،
1: بالتالي سيكون لها مؤشر سلبي كما ذكر ضيفي أستاذ إبراهيم. كيف تنظر إلى انعكاسات هذه الخطوة؟ إلى أي مدى سيكون لها أثر سلبي على مسألة تبادل الثقة بين الطرفين في مستوى الثقة، وأيضا فيما يتعلق بهذا المسار، مسار الاندماج؟
2: طبعا يعني مسار الاندماج ما زال يعني العمل عليه قائم حتى الان، واليوم كان هناك خطوه لاجتماع مع القضاه كانوا في مناطق شمال شرق سوريا ذاتيه سيجتمعون مع وزاره العدل. اذا الاندماج عمليه الاندماج هو ما زال يعني مش يعني في اطار الاجراء الصحيح، ونسمع من مسؤولي الدوله انهم بهذا التوجه. لكن استغرب يعني عندما اسمع من ضيف يعني كانها لا تعترف دوله فيهم وكذا، لا تعترف دوله، لماذا تقوم بعمليه اندماج مع تلك الميليشيات؟ اذا كانت ميليشيات، اذا كانت فرق اطار القانون، هناك مساعي، هناك حلول، هناك تواصل دائم، وبالتالي يعني ليس من حق او حق لاي شخص اخر ان نقوم بنفس خطاب الكراهيه بين الناس او بين السلطه الحكومه السوريه وبين الاداره السعوديه. هذا ليس يعني علينا نحن نشطاء كحقوقيين كأبناء هذا البلد أن نعمل على تقارب وجهة نظر، وإذا كان نحن مع الحق والقانون سيدتي العزيزة أريد أن أضيف شيء آخر. في مدينة عفرين عادت أكثر من 8700 عائلة إلى مدينتهم وفق اتفاقية 29 وفق الاندماج، وحتى الآن مئات العوائل خارج منازلهم بفضل وجود من يدافع عنهم. السيد الضيف لم يخدم البيوت الا بدفع الدول، اذا نحن مع الدوله في كل مناطق وليس في حسب القانون فقط. يعني اريد اكون مسؤوليه او محاسبه شامله غير مختصره على المنطقه ونترك منطقه اخرى، ونحن كل يعلم ابناء
0: لو سمحت فقط تعقيب يا استاذ.
1: طيب دعنا نستمع الى راي ضيفي، يبدو انه يريد التعليق على ما تفضلت به، تفضل.
0: يعني بالنسبه يعني فقط تعقيب يا استاذ الكريم، اليوم الدوله نعم عندما وقعت اتفاقيه واتفاقيتين وثلاث اتفاقيات مع ميليشيات قسد، هو حقنا للدماء، يعني ونحن نريد أن يكتمل مسار الإدماج. لكن عندما نرى ميليشيات غير منضبطة لا تزال تقوم بعمل بلطجة، الاعتداء على المدنيين، الاعتداء على منازل المدنيين، بالمناسبة يعني منزل أهلي تم اغتصابه من هذه الميليشيات قبل 6 أشهر، يعني في فترة الاندماج. هذا مسألة. المسألة الثانية بالنسبة الدولة واجبها أن تسهل عودة جميع المهجرين من أراضيهم، وبالتالي آلاف الأشخاص من عفرين ومن غير عفرين أمنت الدولة وسهلت عودتهم إلى منازلهم، لكن بالمقابل لا يستطيع الأشخاص المهجرين من المناطق التي لا تزال توجد فيها فواعل دون الدولة، أقصد فيها قسد أو الشبيبة الثورية أو غيرها، لا يستطيعون العودة إلى منازلهم. منهم عبد العزيز تمو يا سيدي، ناشط كردي من درباسية، أنا مهند القاطع لا أستطيع العودة اليوم إلى مدينة القامشلي، كثير من الأشخاص لا يستطيعون الدخول لأنه سيتعرضون لاعتقالات واعتداءات من ميليشيات خارج القانون. وبالتالي العملية الدمج لم تكتمل، نعم نحن ندرك أنها لم تكتمل، ونحترم سياسات الدولة في هذا الاتجاه وهذا الإطار، ونريد أن تكون، لكن للصبر كما يقول المصريين للصبر حدود. يعني بالنهاية هؤلاء يسيئون للعلاقة، للمجتمع، للكرد قبل العرب. يعني لا تفكر أنه أنا أتحدث اليوم من منطلق عربي أو كردي أو كذا، بالعكس اليوم هذه الإساءات موجهة للعربي وموجهة للكردي والسرياني. بلدية القامشلي تمثل العربي والكردي والسرياني، لا توجد بلدية اتخذت قرار تسميها بلدية قامشلو أو غير ذلك، هذه بلدية لم تعد صالحة، لأنه هناك اليوم مؤسسات دولة، هناك اليوم في محافظة، في وزارة إدارة محلية، هذه تستطيع تسميتها بلدية أمر واقع، لكنها لا تستطيع اتخاذ قرار بهدم مبنى تاريخي يعود إلى أكثر من 95 سنة أو 90 سنة. يعني يجب أن نضع النقاط على الحروف ونتحدث ليس عن ندية أو عن طرفين، هناك طرف اسمه دولة تحاول استيعاب جميع الفواعل الأخرى، جذبها إلى الدولة بالوسائل السلمية، إزالة الحواجز، يعني محاولة ترميم الجرح السوري، عدم فتح معارك، لأننا نريد أن نبني بلدا، بناء البلد لا يكون ببقاء عصابات وبعض الأشخاص خارج سلطة الدولة أو يحاولون القيام بإجراءات غير قانونية تضر بالاقتصاد وتضر بالمجتمع وتضر بالنسيج الاجتماعي وتضر بملف الاندماج، لأنه أساس ملف الاندماج هي عودة جميع الأراضي والمؤسسات إلى سلطة الدولة لنكون تحت راية واحدة، تحت دولة واحدة، مؤسسة واحدة، حوكمة واحدة، أمن واحد.
1: طيب، ويعني أود التطرق إلى مسألة هذا القرار واتخاذ قرار الهدم، إن كان هنالك خيار ربما لترميم هذا القرار، هل يخالف هذا القرار اتفاقية الدمج، أم أن هنالك ربما اتفاقيات مسبقة كانت متعلقة أو مشابهة أو مماثلة مستقلة تماما عن ما جرى؟
0: يا أستاذة، يعني اليوم مبنى
1: سؤال لك سيد إبراهيم،
0: أي مبنى عدراً حكومي؟
1: سيد مهند، سأعود إليك، هذا السؤال لك إبراهيم.
2: طبعا يعني هناك ردود أفعال واسعة من قبل الفئات المجتمع أو أبناء المجتمع من كافة المكونات بأنهم ضد هذا القرار بالعدم، وبالتالي فهم مع إبقاء الهوية التاريخية لهذا المبنى كونه ذاكرة المجتمعية، وأنا واحد من هؤلاء بأنني ضد قرار العدم. طبعا قد يعني يستفسر منهم بأنه يبطئ من عمليات إجراءات الاندماج، نعم يعني يؤثر بشكل أو بآخر طبعا، وعلى الدولة وعلى الإدارة الذاتية أن تحل هذا الإشكال، وبالتالي مع الحفاظ على الهوية الثقافية أو نقول الهوية التاريخية للمنطقة، عدم مساس به كون هذا يمس الذاكرة المجتمعية وليس ملك لشخص أو لفئة أو لمجموعة، وبالتالي هذا إذا استمر الوضع هكذا طبعا يجب أن يكون هناك تدخل في لجان الاندماج، تدخل لمعالجة أي إشكال ليس فقط في هذا المجال حتى في المجالات الأخرى. طبعا أنا مع قرار الوفد الرئاسي مع كل شيء، وأضم صوتي للضيف، ولكن أريد الضيف أيضا يسلط الضوء على أبناء دير زور بعد أن تم تحليلها، لماذا لم يعودوا إلى ديارهم ويستولون على أراضي وممتلكات أبناء عفرين؟ أريد الإجابة على هذا الشق من السؤال يا أستاذ.
1: طيب، هذه النقطة أود التطرق إليها معك سيد مهند، عن عودة أهالي دير الزور إلى مناطقهم، لماذا يعني من وجهة نظرك بناء على ما قاله أستاذ إبراهيم؟
0: أهالي دير الزور أم أهالي عفرين؟ أهالي عفرين كما قلنا سهلت الدولة عودتهم، بالمقابل يعني هناك أشخاص في رأس العين وفي عفرين مهجرين من حي غويران مثلا في الحسكة، مهجرين من القامشلي، مهجرين من مناطق تسيطر عليها قسد، يعني بالله عليك النازح اللي تقوم الشبيبة الثورية باحتلال منزله ومنزل أهله ومنزل عائلته وأرضهم، يعني كيف له الآن أن يعود إلى منزله ويترك مثلا منزل كان فيه؟ هذا إذا كان في حالات وتكون حالات نادرة أساسا، لأنه الأغلبية والأصل أن الأغلبية عادوا، وكل من يعود إلى عفرين كل يوم كل يوم. يا سيد الكريم، يا سيد الكريم، أنا واحدة من عائلات عفرين الآن تسكن في منزل والدي، ولا أنا ولا والدي لا سكننا في عفرين ولا احتلينا منزل في عفرين، ولا هذا مثال أضرب لك يعني. فيا أخي، يعني اليوم يجب أن يعود كل شخص إلى منزله إلى أرضه، يجب أن تزول جميع الموانع التي تمنع من عودة ويعني أبرز تحدي أمام الناس اليوم هي وجود ميليشيات لا تخضع لسيطرة الدولة، تقوم بعملية اغتيالات، تقوم بعملية اعتداءات، وبالتالي يجب أن تبسط الدولة السورية السيطرة الأمنية بشكل كامل على جميع الأراضي السورية، جميع محافظة الحسكة، ويتندمج جميع الميليشيات أو العناصر خارج الإطار التي لم تندمج بعد، تستكمل خطوات الاندماج حتى نستطيع تأمين عودة الطرفين، عودة أبناء الحسكة إلى الحسكة وعودة أبناء عفرين إلى عفرين، يعني غير ذلك يعني أكيد سيكون، لكن لا أحد يمنع اليوم أي شخص يريد أن يذهب إلى عفرين أو كذا، يعني ما في موانع يعني. هذا
1: طب هل هنالك أي آلية ضبط لذلك؟ هل هنالك قرارات واضحة كبلدية سيد مهند؟
0: يعني القرارات كلها واضحة أساسا، كل القرارات وكل ما شاهدناه على شاشة التلفزيون منذ تحرير سوريا هي كانت تدعو لعودة الناس إلى بيوتها. شاهدنا بالمقابل عناصر قسد تجبر أهالي عفرين على النزوح معهم، على تسكينهم في مناطق، في مدارس، في

0: رقة والقامشلي والحسكة وتعطيل المدارس، إنه والله ساكنين فيها بحجة ساكنين ناس من عفرين. في كثير من الناس خلال الأشهر الثلاثة الأربعة الماضية صراحة بدأت تفهم المشهد وبدأت تعود آلاف العوائل إلى عفرين. اليوم الباب مفتوح، سوريا يستطيع المواطن التنقل فيها أينما يريد ويذهب ويعود إلى منزله، وإذا كان لديه مظلمة يشتكي لدى السلطات الرسمية وتعيد مظلمته. لكن اليوم الخوف على يعني أجهزة كما قلنا هي خارج الدولة، وأقصد هنا الشبيبة الثورية التي تحتل منازل مدنيين غيرهم، وأقصد أيضا تيارات من قسد التي تتوهم أنها إدارة ذاتية وأن لها خصوصية تمنح لها بمنح ما لا تملك، يعني هي أراضي دولة، مباني دولة، أراضي عامة، يعني هي منحت خلال 10 سنوات الماضية صفقات فساد منحت الكثير من أراضي الدولة التابعة للبلدية أو المملوكة لاتحادات العمال أو مملوكة للجهات والوزارات الرسمية، منحتها لمتعهدين بصورة غير قانونية، وكل ذلك سيعود وسيكون الخاسر أعتقد هو المستثمر الذي استثمر من جهة غير شرعية في منطقة لا تعود ملكيتها إلا للدولة السورية، وحق الدولة هو الذي سيكون مسيطر ومحفوظ.
1: أشكرك جزيلا مهند القاطع الباحث السياسي، كنت معنا من دمشق، والشكر لإبراهيم شيخو الناشط الحقوقي كان معنا من القامشلي. فاصل مشاهدينا ونعود لنقاش تطورات أزمة المحروقات ولماذا لم تنتقل سوريا إلى مرحلة الاستقرار في توفر المشتقات النفطية.
2: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
3: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
4: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
5: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
6: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أعلنت وزارة الطاقة إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين اليوم إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بانياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفادا مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدافع القلق. حول هذا الموضوع رحب بمصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي معنا مباشرة من برلين، مرحبا بك. ودكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد مصطفى، في البداية الحديث عن هذه الأزمة، كيف يمكن قراءة هذه أزمة، أزمة المحروقات، أزمة البنزين بالتحديد التي شهدتها البعض من المناطق السورية خلال الأيام الماضية؟
1: أرقام توزيع المحروقات

0: الصحفيين بالشأن المحلي السوري كشفت هذه الأزمة عن ضعف شديد في عمليات التحقق من الأخبار وآليات استقاء الأنباء وطرق إيصال الحقيقة للجمهور. الأزمة هي أزمة إشاعة حقيقية تم تصنيعها بيد ما لم يتم رصدها حتى الآن. هذه
1: ولكن كيف الإشاعات
0: الأزمة
1: والطوابير التي يحكى عنها في محطات الوقود سيد مصطفى؟
0: الطوابير هي تأكيد على الإشاعة وليست توليد للإشاعة، يعني الجمهور لم يستمع أو لم يصل إلى مصادر أخبار سليمة في الوقت الملائم، فتوجه الجمهور لطلب تعبئة الوقود خشية حصول خلل ما، لكن هذا الذعر الذي شهده السوق تنامى مع ضعف معالجة الإشاعة، يعني لم تنشر الشركة السورية للنفط أو وزارة الطاقة أو وزارة الإعلام بيانات سليمة حول توريدات الوقود، الطلبيات الموجودة من المحطات، حجم الإنتاج المحلي في حمص وبانياس من البنزين، حجم التوريد الخارجي، كل هذه الأرقام غابت عن الجمهور، فنشرت الإشاعة نيران
1: طيب
0: ذعرها واستطاعت أن تستهلك جهد كبير من يعني وزارة الطاقة والشركة
1: هذه
0: شركة
1: نقطة أود أن أناقشها معك دكتور خالد فيما يتعلق بالإمدادات والتخطيط فيما يتعلق بإدارة هذه الأزمة التي نراها يعني حتى الآن فيما يتعلق بطوابير الانتظار. كم تبلغ حاجة سوريا اليوم من البنزين وهل فعلا الكمية الموجودة تتناسب مع الطلب الحالي؟
2: أسعد الله مساءك ديما
1: أهلا
2: ولضيفك وللمشاهدي تلفزيون سوريا الكرام أينما كانوا. في الحقيقة نحن اليوم نناقش هذا الملف الحساس المتعلق بالبنزين والمازوت والمشتقات التي تشكل العصب الحيوي للحالة الإنتاجية والمعيشية وإلى آخره. بالنسبة لاحتياج سوريا اليومي من مادة البنزين تتراوح بين 3.8 ل 4.5 مليون لتر يوميا، أما الحاجة من المازوت فهي بين 7.1 ل 7.8 ملايين لتر يوميا. نحن نتكلم عن كمية كبيرة. في الحقيقة يجب التنويه أن جذر المشكلة الأساسية في هذه الأزمة هو عزوف الكثير من المحطات عن طلب المادة النفطية التي كانت تطلب بشكل اعتيادي عندما كان مرتبط سعر هذه المادة بالدولار. عندما وصل اللتر بالكازية إلى 16 ألف ليرة سوري كانت هناك الطلبات متواترة وأصحاب الكازيات لا يدخرون جهدا بالطلب، ولكن عندما علموا بانخفاض، وأنا كنت على هذا التلفزيون الكريم منذ قرابة 15 يوما عندما تشكلت اللجنة الخاصة بتسعير النفط وتحدثت أنه خلال يومين أو ثلاث سيكون هناك انخفاض في المادة وهذا أمر طبيعي، فعزوف أصحاب المحطات عن طلب الكميات حصل تأخير يومان أو ثلاثة أيام. هذا التأخير وإغلاق باب المحطات أدى إلى حالة من القلق، أدت إلى سلوك اقتصادي معروف عند السوريين وهو القلق السلبي، فحصل هناك احتكار. إذا هذا هو جذر المشكلة. اليوم الحكومة السورية تورد النفط، نحن نتحدث عن احتياج 4 مليون لتر يوميا، الدولة السورية تورد بالأرقام 7 مليون نفط، 7 مليون لتر يوميا. الموضوع الآخر يا ديما مرتبط بضعفاء النفوس، الكثير من الأشخاص يصطفون على المحطات، مثلا يملأ خزان أو وقود الوقود لمركبتي ثم يخرج ويبيعها بالسوق الحرة. أنا مواكب لكافة الأحداث، حتى قمت شخصيا بزيارة إلى مصفات حمص وبنياس لكي عندما يعني أخرج إلى الإعلام أكون هناك يعني شفافية بالطرح. وجدت أن السهريج يعني هناك تواتر منتظم بالتوريد الحكومي، ولكن هناك نشاط للسوق السوداء. السوق السوداء سابقا كانت مرتبطة

0: يعني بمافيا مرتبطة بهذا الموضوع. اليوم هو أصبح سلوك اقتصادي عند المواطنون. يعني اليوم نحن نملأ اللتر مثلا ب 13,000 يباع خارجا ب 30,000، هناك فارق. يعني نحن نتحدث عن ملايين الليرات السورية. طبعا هناك حالة رقابية من الدولة، وتم إغلاق وتشميع العديد من المحطات.
1: بالتالي المشكلة أين تكمن؟ هل هنالك يعني مشكلة في إدارة ملف المحروقات بشكل كامل بناء على ما تفضلت به؟
0: سيدتي، أنا برأيي المشكلة اليوم يجب تغليظ العقوبات على من تسول نفسه المتاجرة بهذه المادة الحساسة، إن كان من أصحاب المحطات وإن كان من أي مواطن. بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك تجريم لأي بيع في السوق الموازية السوداء، وهذا الموضوع جدا خطير. يعني اليوم عندما نجد مثلا الطوابير، للوهلة الأولى نظن بأنه لا يوجد مادة، ونظن بأنه عدنا إلى أيام الأيام البائدة التي نتمنى أن لا تعود. كان هناك بعض يعني الأشخاص يجلسون يومان أو ثلاثة على المحطة لملء 10 لتر أو 20 لتر. المادة متوفرة، ولكن القلق السلبي غير المبرر عند المواطنون يؤدي إلى اكتناز هذه المادة والاحتفاظ بها، أو من ناحية أخرى المتاجرة بها. يضاف على ذلك نحن بحالة موسمية اليوم، الكثير من الأشخاص يسافرون إلى مثلا الساحل بأيام عندما يشتد فصل الصيف، فهذا يضاعف الحالة. نضيف عامل آخر يجب أن لا نغفله، بعيد التحرير حتى اليوم تم إدخال بما يقارب 600 ألف سيارة جديدة إلى السوق السورية. هذه السيارات من صنف 6 سلندر أو 8 سلندر، وهي بحاجة إلى كميات كبيرة من الوقود، فهذا يعني يزيد الطلب على المحروقات. يعني عندما اليوم
1: في هذه الحالة، هل تمتلك وزارة الطاقة أي ربما خطط مسبقة للتعامل مع هكذا أزمات؟
0: أنا برأيي يجب أن يكون هناك مباشرة إصدار قرارات فيها تغليظ للعقوبات، لأن من يعني أمن العقاب أساء الأدب، فيجب أن يكون هناك تغليظ للعقوبات، تحريم السوق السوداء، ويجب مباشرة أن يكون هناك جولات رقابية على الشوارع. نحن عندما نمنع السوق السوداء سيكون هناك تعويم للمادة خلال يوم أو يومان. واليوم أنا مثلا لي أصدقاء في حلب، كانت الأمور في حلب جيدة جدا بسبب الطلب الكامل لكافة المحطات. أتوقع يعني خلال 48 إلى 72 ساعة أن يكون هناك حالة من التعويم وتعود الأمور إلى مجراها، ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك دائما خلية أزمة مرتبطة بموضوع الطاقة تعالج كافة الخلايا الطارئة التي قد تحدث. نحن اليوم نتكلم عن احتياج يومي بملايين اللترات، أي خلل يؤدي إلى ثغرة. ولكن جذر المشكلة هو عندما الدولة السورية ارتأت إلى تخفيض المادة النفطية، سعر المادة النفطية، كان هناك يعني حالة من اللامبالاة وحالة من الرفض.
1: طيب نعم. سيد مصطفى، هل ما حدث يعتبر أزمة طارئة ربما أم مؤشر على خلل في إدارة هذا الملف، ملف المحروقات؟ أين تكمن الثغرات فعليا؟
2: الثغرة الإعلامية 100% ولا يوجد أي أزمة لوجستية نهائيا. يعني أنا اتصلت بأكثر من مورد للمشتقات النفطية إلى سوريا من خارج البلاد، قال لي أن الوضع الحالي لسوريا بالنسبة للمشتقات النفطية لم تشهده منذ 50 عام. يعني العقوبات أزيحت، يتم توريد الطاقة من خارج سوريا إلى سوريا بكل سلاسة، عمليات التحويل جيدة، لا يوجد عقبات. سألته كم حجم التوريدات الخارجية بالنسبة للمنتج المحلي، أكد أنه لا تتجاوز 20% التوريدات الخارجية من البنزين والمازوت. بالأصل سوريا حتى في أقوى لحظات إنتاج النفط كانت تستورد كميات من المازوت من الخارج. لا يوجد أي عقبات في الاستيراد، العقبة الحقيقية هي في إدارة الأزمة إداريا وإعلاميا. يعني الآن مطلوب من وزارة الإعلام وزملائنا الصحفيين بالشأن المحلي في سوريا عليهم الواجب الأكبر في تكذيب الإشاعة وبيان حالة السوق بشكل دقيق بدون الركون إلى المسائل الافتراضية. يعني كان بالإمكان أن كل محافظة تظهر الطلبيات التي يتم طلبها من شركة محروقات بشكل يومي وتلبية الطلب، وبالتالي يتم كسر حلقة نمو الإشاعة، لأن بقاء ضعف الثقة بالمصدر الإعلامي هو الذي يسبب الخلل في السوق. طالما أن هناك يعني المصفات حمص تعمل بشكل جيد وتنتج البنزين بشكل معتاد، وكذلك مصفات مانياس، حصل هناك خلل في السوق عند عملية تخفيض الأسعار، إضافة إلى أن هناك خلل إضافي حصل أن عملية قبض أو استلام الأموال من المحطات أصبح بالليرة السورية، وانتقلت العملية من الدولار إلى الليرة السورية. وبالتالي عندي حدثين إيجابيين أنا حصلوا، الحدث الأول هو تخفيض السعر، الحدث الإيجابي الثاني هو تحول شركة محروقات لاستلام عائدات المحطات بالليرة السورية. هذا المفترض أن يشعر به المشترك كتحسن في السوق، لأن ينشئ له أزمة وصول إلى 20 لتر.
1: يعني نسمع عن تحسن في السوق، وكان هنالك اتفاقيات، مباحثات عديدة، مفاوضات أيضا جرت في ما يتعلق بهذا الملف، ملف قطاع الطاقة، ولكن حتى الآن لا نشهد أي استقرار على مستوى الواقع فيما يتعلق بواقع السوق حتى الآن. ما الأسباب الرئيسية؟ هل فقط يتعلق في إدارة الأزمة، إدارة ملف المحروقات، أم هنالك ربما مشاكل أخرى، أو ربما عواقب أو تقع عائق أمام هذه العملية، وخصوصا بأنه هنالك عملية احتكار، نسمع احتكار من قبل التجار لهذه المادة، وأنت تقول بأن المادة متوفرة.
2: المشكلة أن العقود التي يتم الحديث عنها والتباحث حولها هي حول النفط وليس حول المشتقات النفطية. لا يوجد مشكلات بالأصل كبيرة في قطاع المواد البيضاء، تسمى بقطاع الطاقة. المواد البيضاء إنتاج سوريا، إنتاج يعني مصفات حمص،
1: يعني الأزمة محصورة فقط في مسألة البنزين أم مشتقات نفطية أخرى متعلقة بذلك؟
2: الآن الحديث عن يعني أزمة في البنزين وليس في المشتقات الأخرى. المشكلة يمكن تلخيصها بالشكل التالي: ضعف أنظمة الرصد الآلي للمخزون في المحطات يسبب هذه الحركة، سواء عمليات الغش في المحطات أو عمليات التلاعب بمسألة الطلب أو مسألة الإحجام عن التوزيع للسوق. على الشركة السورية للنفط ووزارة الطاقة إلزام كل محطات الطاقة بتركيب أنظمة تتبع آلي للمخزون الذي يوجد فيها، ولا يوجد داعي لتغليظ العقوبة أو زيادة العقوبات على المواطن السوري. يعني الإدارة السليمة والجسم السليم لشركة توزيع المحروقات هو الذي يعطينا إيصال للمادة بشكل أفضل، وضبط حركة السوق، وضبط الحركة التنبؤية لمتطلبات السوق. يعني عندما يكون هناك كما هو موجود في العالم الآن هناك أنظمة تتبع مباشرة للمخزون في المحطات تقوم به الشركات، وبالتالي عند وصول المخزون إلى 50% يصدر تنبيه للمحطة، ويتم حتى بعض الدول يتم الطلب بشكل آلي. بالتالي خفض عملية التدخل البشري في هذه المسألة يزيد من كفاءة القطاع ويخفف من حصول هكذا مشكلات وحصول تلاعب. يعني هناك خطر أن هناك من يتلاعب بالجمهور، هناك من
1: طيب
2: يتلاعب.
1: ومؤشرات إنذار المبكر التي تمنع تحول أي خلل أو حتى أزمة إلى ما رأيناه الآن، هل موجودة؟ هل يمكن الاعتماد عليها في سوريا؟
2: مطبقة في العالم كله، هي لا تحتاج إلى مؤشر وجهاز إرسال صغير يعني مربوط بالنظام تتبع آلي موجود في كل شركات توزيع الطاقة في العالم. يعني نحن لا

0: تخترع ذرة، وهذه المسألة يعني أنها تحتاج إلى وقت كبير، حتى لا توجد تكاليف إنفاق كبيرة، يعني عملية فساد صغيرة في عملية الاحتكار تعوضنا عن كل الخسائر أو التكاليف التشغيلية التي ستتم تركيب هذه الأنظمة.
1: طب ما رأيك دكتور خالد، هل هنالك أي شروط يمكن أن تتبع لمنع تكرار هذه الأزمة؟
2: بالحقيقة هناك يعني في هناك ولنقل عناصر قد يعني تنفذ بشكل فوري، وهناك خطط استراتيجية. الشيء الفوري يجب أن يكون هناك تضافر بين حماية المستهلك وما بين وزارة الطاقة والشركة السورية لتوزيع المشتقات النفطية من خلال الرقابة على المحطات. يعني اليوم الأزمة هي بالمحطات، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن يكون هناك منصة إعلامية تصدر من وزارة الطاقة تكون لها استقلالية كاملة، يكون هناك يعني توضيح للجمهور على مدار الساعة فيما يتعلق بالأرقام وبالإحصائيات، لكي يعني يكون هناك تبيان لما يحصل ولتقليل حالة الخوف عن بالشارع السوري، لأن الشارع السوري يتأثر السلوك السوقي اليوم يتأثر بالإشاعات، يتأثر بالبلبلات. يجب هذا الموضوع يجب أن يكون يعني موجود، موضوع المنصة الإعلامية أو الناطق الرسمي، لكن بشكل يومي تكون تلك العملية. على الصعيد الاستراتيجي نحن يعني نعاني من حالة من المخزون الاستراتيجي أو المخزون الاحتياطي. سيدتي، يعني بالحرب الإيرانية الأمريكية التي انتهت منذ فترة قصيرة، الدول الأوروبية لم يكن هناك يعني نقص بالمادة، كان هناك ارتفاع بالأسعار ولكن لم يكن هناك نقص بالمادة. لماذا؟ لأن هناك خطط احتياطية بالمخزون قد تكفي لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو خمسة أشهر. نحن بالحقيقة هذا الموضوع يوجد به خلل.
1: والآن هذه المصادر هل حتى الآن ما تزال رهينة هذه التقلبات؟ مصادر التوريد
2: نوعا ما يعني هي هناك يعني خفت الوطأة التي شاهدناها، ولكن نعم هي ما زالت، ولكن انا برايي هي لا تشكل التأثير الاكبر على الصعيد الاستراتيجي. ونحن يعني نقول لمن يسمعنا الان من المعنيين بهذا الموضوع، يجب العمل على مشروع وطني لبناء مصفاة نفطية في مناطق انتاج النفط. يعني هذه العملية توفر الكثير من الأموال فيما يتعلق باللوجستيات والعمل الإداري والنقل التي ترهق الكاهل الحكومة السورية. نحن يجب أن نعمل بشكل وطني على إنشاء مصفى، وليكن هو مشروع استثماري يعرض على الاستثمار بالمناطق الشرقية. سيدتي، نحن يعني نستخرج النفط مثلا من مناطق محافظة دير الزور وليكن، وينقل آلاف الكيلومترات إلى مثلا حمص أو بانياس. أنا برأيي موضوع المصفات هو يعني حل طويل الأمد. الموضوع الآخر، يعني أنت سألتي لي ضيفك الكريم الأستاذ مصطفى بالنسبة للمشتقات النفطية الأخرى. في الحقيقة نحن يجب أن لا نغفل أن هذا العام هو عام خير على الدولة السورية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي. اليوم هو موسم حصاد، عندما يكون هناك موسم حصاد يتضاعف الطلب على مادة المازوت. كذلك موضوع مادة المازوت يعني زاد الطلب عليها بهذه الفترة بحكم موسم الحصاد، فأتت الأمور كلها يعني متزامنة مع بعضها. ولكن لا يوجد تقصير حكومي فيما يتعلق بالتوريدات، بالعكس الجانب الحكومي يعني كان دائما من مناصرا للمواطن.
1: لا يوجد يعني يتم تخفيض يتعلق إذا بإدارة الملف
2: إداريا. نعم، أتوه هو
1: طيب
2: إداريا.
1: لتلافي هذه المشكلة اليوم، ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على الحكومة القيام به؟
2: يعني عندما يكون مثل هذه الحالة يجب أن يكون هناك خلية أزمة من المعنيين، ويفضل أن تكون هي من عدة جهات. يعني نحن اليوم عندما نتكلم عن حماية المستهلك، عندما نتكلم عن وزارة الاقتصاد وزارة الطاقة، يجب أن يكون هناك خلية أزمة تعمل. أنا يعني برأيي الشخصي، ذكر كذلك الأستاذ مصطفى موضوع أنظمة التتبع. أنظمة التتبع هي يعني تقول ماذا دخل على هذه المحطة وما خرج منها. ولكن نحن اليوم مشكلتنا الأساسية سيدتي، يعني أنا برأيي الجزء الأساسي اليوم بالمشكلة هي شراء هذه المادة من المحطات بسعر معين.

0: وبيعها بالسوق الموازية تقريبا 3 أضعاف هذا السعر. فالموضوع التتبع هو موضوع قد يعمل عليه بشكل يعني بالأشهر القادمة، ولكن المشكلة الأساسية هي أن هذه المادة فعلا يتم شراءها من المحطة ولكن بيعها بأسعار مضاعفة. إذا نحن بهذه الفترة مع أنا شخصيا مع فكرة المراقبة والمحاسبة ومنع السوق الموازية. يعني اليوم عندما يصدر قرار بتجريم العمل بالسوق الموازية، هذا الشيء هو ليس ضد المواطن.
1: نعم.
0: سيدتي، من يشتري النفط اليوم، يعني هناك شبكات بالحقيقة تعمل ضد الدولة السورية لإثارة البلبلة والزعزعة. نحن
1: بالتالي لها انعكاسات، يعني هذه الخطوة كبيرة على طيب دعني أن أنقل هذه النقطة فيما يتعلق.
0: الأسبوع الماضي هناك عمليات إرهابية قامت في الدولة السورية سيدتي ضد الدولة السورية. نحن اليوم عندما يكون مثلا هناك تفجير، هذا الشيء هو لزعزعة الحالة الأمنية والسياسية. وعندما يكون بلبلة بالجانب النفطي، يكون هناك بلبلة وزعزعة بالجانب الاقتصادي وافتقاد الثقة بالدولة السورية. اليوم الدولة السورية ماضية بمشروع التطوير والتحديث وبناء سوريا الجديدة، ولو كان هناك أي تقصير من جانب الدولة كنا ذكرناه، ولكن التقصير هو فقط إعلامي إداري، وهي المشكلة أنا برأيي هي بطريقة للحل.
1: طيب.
0: ولكن لكي لا تتكرر مثل هذه الحالات الطارئة،
1: أنا سألتك
0: يجب أن يكون هناك
1: قبل قليل فيما يتعلق بأن حتى الآن هذا الملف هل هو رهينة التقلبات الحاصلة؟ هذا يأخذنا للسؤال عن مدى استقرار سوريا فيما يتعلق بهذا الملف. هل حتى الآن يمكن القول بأن ملف الطاقة سوريا اكتفت فيه بشكل كامل وهو ملف مستقر في سوريا؟
0: ولنقل مستقر نسبيا، بسبب أننا لم نصل إلى حالة الإنتاج الذي يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي. نحن سيدتي ننتج وليكن 120 ألف برميل يوميا، ونستورد كمية يعني تقريبا 60 ألف برميل. لم نحصل على الاستقرار التام، ولكن خلال أتوقع 3 أو 4 أشهر سيكون هناك اكتفاء ذاتي، وبعد ذلك سنحصل على موضوع التخزين الاحتياطي، وسيكون هناك اكتفاء بهذه المادة، وسيكون هناك طبعا تخفيض للأسعار.
1: الآن اليوم بمن تستعين سوريا فيما يتعلق بهذه المادة والحصول عليها، البنزين والمشتقات النفطية؟
0: بالدرجة الأولى من روسيا، هناك عقود مع روسيا، وبالدرجة الأقل هي يعني من دولة العراق، هناك توريدات من العراق، وبين الفينة والأخرى يعني تأتي بعض التوريدات من دول الخليج، ولكن نحن الدولة الأساسية التي نستورد منها هي روسيا. بالمناسبة أول يعني قافلة نفطية جاءت بعيد التحرير كانت هي من روسيا مباشرة بعد يومين من تحريرنا لسوريا. نحن اليوم الاعتماد على النفط الروسي بالحقيقة، يعني وهناك عقود طويلة الأمد والجانب الروسي ملتزم بها، ولكن بعيد تحرير الحكومة السورية لشرق الفرات يعني منطقة الجزيرة أصبح هناك إنتاج. الإنتاج اليوم نتكلم عن 120-130 ألف برميل خلال فترة أشهر. إذا خلال فترة مشابهة لهذه الفترة سنصل إن شاء الله إلى حالة الاكتفاء الذاتي. نذكر أن سوريا كانت تنتج سابقا بال 2010 380 ألف برميل.
1: نعم.
0: أنا أذكر أرقام دقيقة جدا. الاحتياج اليومي لسوريا تقريبا هو اليوم 250 ألف برميل.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط والتخطيط الاقتصادي، وأيضا أشكر ضيفي مصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي.
2: قبل أن نغادر هناك مسألة يجب توضيحها.
1: تفضل باختصار شديد لو سمحت.
2: باختصار شديد، ما يحصل الآن بالنسبة لمسألة البنزين في سوريا هي جزء من الهجوم الإرهابي الذي تتعرض له سوريا، وعلى السوريين التنبه إلى ذلك وإدارة زيادة القدرة التنبؤية بالأزمات وحلها.
1: نعم.
2: المسألة يعني تقنيا لا يوجد إشكال في مسألة البنزين ولا يوجد إشكال في التوريدات. المشكلة هي في أن هناك جهات تدير حرب هجينة على سوريا وقد حققت نتائج للأسف قوية، ويجب التنبه على يعني إدارة الإعلام الاستراتيجي في سوريا التنبه

0: في هذه
1: شكرا،
0: المسألة هو
1: وصلت الفكرة.
0: التلفيق لكل شعب.
1: شكرا جزيلا مصطفى السيد الكاتب في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل شرعية الاتفاقيات الاستثمارية طويلة الأجل التي تبرمها الحكومة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح الرخصة. وأضاف الحمصي أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلاً من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاماً قابلة للتمديد بقيمة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة. ولفت المسؤول إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات تقدر بنحو 800 مليون دولار. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي المهند خالد الحمصي مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، معنا مباشرة من جنيف. مرحبا بك معنا سيد خالد للحديث عن تفاصيل هذه الاتفاقية، رخصة زين وأهداف هذه الاتفاقية. ما أبرز بنود الرخصة التي منحت لشركة زين؟
1: أهلا وسهلا سيدة ديما، وأهلا بمشاهدي تلفزيون سوريا. رخصة شركة زين أو رخصة المشغل الثاني في سوريا هي رخصة تقليدية لمشغل خليوي، لكن الجديد فيها أولاً المزايا التي منحتها الرخصة، مرونة الرخصة من حيث الإعداد والمواصفات، وأيضاً التقنية العالية والتطبيق السريع لأعمال التنفيذ توسع الشبكة وتحديثها، بالإضافة إلى المبلغ الذي يعتبر من أكبر الأرقام التي شاهدناها في المنطقة مؤخراً ثمناً لرخصة مشغل خليوي.
0: طيب لماذا تم تحديد مدة الرخصة؟ تم التطرق إلى 20 عاماً مع إمكانية التمديد، تحديد هذا الرقم لماذا؟
1: التمديد محدود، أولاً خليني نوه أنه التمديد محدود ب5 سنوات باتفاق الطرفين في حال رغبة الإدارة بالتمديد. الإدارة هنا تمثل الحكومة السورية ووزارة الاتصالات والتقنية. المدة لأنه حتى تكون هنالك جدول استثمار، خاصة مع ضخ كل هذه المبالغ في تحسين وتطوير الشبكة، كان لابد أن تكون المدة كافية حتى يستطيع استرداد رأس المال المستثمر ويبدأ المشغل بالربح. فلذلك كان لابد من،
0: ولكن هذه المدة هل متعارف عليها عالميا في قطاع الاتصالات؟
1: نعم، هي مدد الرخص عادة ما بين 15 إلى 20 سنة عالميا.
0: طيب ما المقابل المالي الذي ربما ستحصل عليه الحكومة؟ هل هنالك أي مقابل فيما يتعلق بهذه مدة هذه الرخصة التي وضعت وتفاصيل الاتفاقية؟ وقلت بأنها سيكون لها ربما أي مزايا أخرى، ما الذي يميز هذه الاتفاقية؟
1: المقابل المادي كما تفضلت في بداية حديثك هو 747 مليون دولار سيتم سدادها مباشرة إلى الخزينة السورية، بالإضافة إلى حصة شراكة في الشركة التي ستقوم بتشغيل الخليوي، يعني التي ستحوز على الرخصة، هي شركة سورية تملك شركة زين أو مجموعة زين 75% منها، في حين يمتلك الصندوق السيادي السوري 25% منها، فبالتالي هنا تأتي أيضا نسبة مشاركة في أرباح الشركة. وبالنسبة للدولة عن طريق الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ستتقاضى تدريجيا نسبة مشاركة تصل إلى 21.5% من العوائد، من إجمالي العوائد.
0: طيب إذا أردنا الوقوف عند الأثر على قطاع الاتصالات فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، ما الذي يمكن أن تضيفه زين على قطاع الاتصالات في سوريا؟
1: نعم، يعني زين باسمها الكبير كمشغل إقليمي من أهم المشغلين الإقليميين، عنده رخص تشغيل شبكة الموبايل في المملكة العربية السعودية، في الكويت، في البحرين، في العراق، في الأردن، فاكتمل العقد بوجود سوريا ضمن هذه الدول. لها خدمات، هي الأوسع تطبيقا كما ذكر سعادة الأخ بدر الخرافي رئيس تنفيذي لشركة زين، هي الأكثر استعمالا وتطبيقا لل5G ستاند ألون أو شبكات ال5G المستقلة ما بين شبكات المشغلين في المنطقة كلها. فبالتالي نحن سنتحرك بخطى سريعة ووافقة باتجاه تحسين وتطوير التقنية المستخدمة في شبكات الموبايل في سوريا، بالإضافة إلى أنها ستقوم ب العديد من الأنشطة الجانبية الموازية لموضوع الاتصالات والتكنولوجيا، ناهيك عن التقنية المتقدمة وناهيك عن التغطية الأوسع والأشمل. سيكون هنالك اهتمام بالجانب الإنساني، سيهتمون ويستثمرون بالإنسان السوري سواء من حيث التدريب والتأهيل، سواء من حيث إعداد منصات رقمية تلائم مرحلة التحول الرقمي الذي تشهده سوريا حاليا. يعني نحن نعتقد بأن دخول زين كمشغل للشبكة الثانية هو قيمة مضافة للسوق تثري المنافسة، ونأمل أن يكون دور المشغل الأول سيرياتيل مع دور المشغل الثاني زين يعني دور ريادي في رفع سوية قطاع التكنولوجيا عموما في سوريا، دور تكامل وتنافسي بما فيه مصلحة المواطن وما فيه مصلحة الشركتين أيضا.
0: طب هل من التزامات مفروضة على الشركة، ربما التزامات فنية حتى استثمارية فيما يتعلق على الشركة خلال سنوات العقد؟
1: طبعا يعني الشروط التي ألزمنا بها الشركة والتي ألزمت بها الشركة أيضا تعتبر من أعلى الشروط الفنية المتعارف عليها على الحد الأعلى للمعيار الدولي، بعدة مواضيع مختلفة تقنية لا أرغب بالخوض فيها لأنه ليس كل من يتلقى قادر على استيعابها، منها مثلا الليتنسي، نسبة التأخر كانت 15 ملي سكند وهو رقم عالي جدا، هي عتبة مرتفعة جدا يصعب تحقيقها عادة، سرعة الإنجاز في التغطية، سرعة الإنجاز في تركيب شبكات الجيل الخامس المستقلة، سرعة الإنجاز في تحديث وتطوير شبكات الجيل الرابع لتصل إلى الجيل الخامس، خروج الجيل الثاني والجيل الثالث من الشبكة بالتدريج، يعني في كان ضوابط تقنية وتشغيلية عالية جدا.
0: ويوجد هنالك آلية لمراقبة تنفيذ الشركة للالتزامات التي وضعت لها خلال سنوات العقد التي وقعت؟
1: بالتأكيد يوجد آلية وأدوات لمراقبة

0: تنفيذ الشركة لالتزاماتها العقدية بناء على بنود الرخصة، وتقوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا ممثلة عن الحكومة بمراقبة هذا المشروع وهذا الانضباط وهذا التطور، وأيضا مراقبة الأسعار وضمان جودة الخدمة وضمان عدالة الأسعار، وأن تكون المشترك في النهاية مستفيد، والشركة تمارس عملها كما ينبغي وتحقق أرباح وعوائد أيضا وترفد الخزينة بهذه الأرباح.
1: طيب، هل تتضمن الرخصة بنوداً ربما تسمح بمراجعة العقد أو بعض الالتزامات في حال كان هنالك أي طرأ أي ربما تعديل على خلال السنوات والمدة التي وضعت، ربما تغييرات تقنية كبيرة، ربما حتى تغييرات اقتصادية؟
0: طبعا 20 سنة في عمر التكنولوجيا هو يعني يعادل قرن في الأعمار الطبيعية، لأنه التقنية تتحرك سريعا جدا. فهذا ما نوهت له في بداية حديثي، بأن الرخصة تتمتع بالمرونة اللازمة لمثل هذه التقنيات، فبالتالي يمكن إضافة تقنيات جديدة إليها ويمكن الوصول إلى تحسينات. لو فرضنا وصلنا إلى الجيل السادس والجيل السابع وربما الثامن، لا نعلم إلى أين تأخذنا التقنية، كل ذلك سيكون من ضمن الرخصة الممنوحة.
1: طيب، وفي حال كان هنالك إخلال من الشركة بالتزاماتها، ما الأدوات القانونية أو ربما أدوات تنظيمية ربما قد تضعها الهيئة في حال كان هنالك أي إخلال بالشروط وتنفيذ الشروط؟
0: الرخصة فرضت شروط صارمة جدا على أي مشغل يفوز بها، بما فيها تطبيق غرامات مالية مرتفعة ومرتفعة جدا، أيضا قد تصل في أسوأ حالاتها إلى سحب الترخيص، وهذا ما لا نرجوه، هذا احتمال غير وارد يعني عادة، لأنه لا يوجد مشغل يصل بأدائه إلى درجة سحب ترخيصه.
1: أود أن أختم معك فيما يتعلق بانعكاس هذه الاتفاقية على مسألة المنافسة وأيضا الأسعار وجودة الخدمة مقارنة بالخدمات الموجودة حاليا.
0: وجود مشغل ثاني من حجم وسمعة زين في السوق السورية قطعا سيرفع من سوية المنافسة، لأنه زين ستجتهد لاستقطاب عملاء ومشتركين جدد وإثبات وجودها على الأرض، في حين أن سيرياتيل ستسعى بكل ما أوتيت من قوة لرفع جودة خدماتها وتحسين أسعارها بحيث تحافظ على حصتها من السوق. وهذا الأمر هو أمر إيجابي، حيث أنه سينعكس بشكل إيجابي على المواطنين سواء كانوا مشتركين سيرياتيل أو مشتركين زين، سيستفيدون من ارتفاع الجودة وتحسن وتطور التقنية المستخدمة، إضافة إلى المنافسة السعرية، فبالتالي المستفيد الأول هنا هو المواطن السوري سواء كان يشترك مع هذه الشركة أو تلك الشركة، إضافة إلى أن الخزينة ستستفيد عن طريق رفدها بالموارد المستمرة من عبر حصة شراكة الصندوق السيادي في الشركة المحدثة للزين، أو عبر مشاركة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بنسبة 21.5%، بالإضافة طبعا للرخصة، لثمن الرخصة الذي هو ذكرناه في بداية الحلقة 747 مليون دولار. يعني من كل النواحي كيفما حسبت الجميع مستفيد.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي المهندس خالد الحمصي، مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدة ريما.
1: وينضم إلينا الآن عبد الرحمن عبد الله، المحامي والمستشار القانوني، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. في البداية دعنا نتحدث عن الأساس القانوني للعقود طويلة الأجل. ما هو الأساس القانوني الذي تم الاستناد عليه في إبرام اتفاقية كهذه متعلقة بمدة زمنية تمتد ربما لعشرين عاما أو ربما أكثر؟
2: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا اليوم بالنسبة لموضوع رخصة المشغل شركة زين للاتصالات، طبعا هذا يعود إلى قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010، الذي يعطي للهيئة الناظمة للاتصالات ووزير الاتصالات يعني منح التراخيص لهذا النوع من المشغلين. طبعا بطبيعة الحال لا يوجد في النص قانوني بالنص القانون مدة محددة للترخيص، يعني على سبيل المثال هو

0: ونفس القانون أعطى شركة الاتصالات 20 سنة لإعطاء الخدمات الأرضية الثابتة. بشكل عام لا يوجد مرجع لهذه المدة سوى ما يتفق عليه الأطراف والصالح العام. طبعا نحن نعلم كما ذكر التقرير وما تحدث به الأستاذ خالد أن هناك مبلغ يعني تم سداده قيمة الترخيص بشكل مسبق، يعني اليوم تم تغطية 20 عاما القادمة بشكل مسبق في الخزينة، بالإضافة لما سيأتي من نسبة 25% خلال مراحل هذا الترخيص، بالإضافة إلى ما سيقدمه المشغل من تطوير للبنية التحتية استكمالا لمواكبة يعني التطورات التي تحدث في عالم الاتصالات.
1: ويعني تقول بأنه موجود ضمن بنود القانون هذه الاتفاقية ومدة هذه الاتفاقية، لكن هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقية هي تندرج ضمن الرخص التشغيلية المتعارف عليها، أم أنها ربما عقود استثمارية طويلة الأمد يصعب أن يكون لها أي تعديلات لاحقا؟
0: طبعا نحن لم نطلع على تفاصيل العقد الموقع بعد، لا ندري، يعني هذا يحتاج إلى دراسة ومراجعة. طبعا العقد يجب أن يعني
1: لكن مدة 20 عام واقعية في قطاع الاتصالات، هل تراها واقعية؟
0: لا شك، لأن هناك قانونية؟ يعني اليوم المبلغ الذي دفع مبلغ كبير. نحن طبعا لا نريد أن ندخل على خط الاقتصاديين، هم أخبر مننا في هذا الموضوع، لكن مبلغ سدد مقدما، سيتم تقديم بنية تحتية أيضا بمبلغ يقارب أيضا 800 مليون دولار، يعني الإجمالي 1.5 مليار، بالإضافة إلى النسبة التي سوف تقتطع من الأرباح. فأعتقد يعني المدة ليست يعني كبيرة أو يعني مخالفة لما يحدث في الأسواق العالمية، لكن هذا موضوع يعود إلى الهيئة الناظمة للاتصالات، هي التي تمنح الترخيص وهي التي تستطيع أن تضع مفترض الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الترخيص ووضع الشروط الكافية لحسن تطبيقه وتنفيذه والشروط الجزائية وإمكانية سحب الترخيص في حال مخالفة بنوده.
1: طيب دعنا نتحدث عن الاتفاقيات الحاصلة مؤخرا، يعني انطلاقا من زين، يعني إذا أردنا الوقوف إلى دور مجلس الشعب والرقابة، هل يملك مجلس الشعب أي ربما صلاحية للمراجعة للتعديل فيما يتعلق بهذه الاتفاقيات، اتفاقيات مماثلة كاتفاقية زين؟
0: في الحقيقة الإعلان الدستوري يعني كان يعني جاء بصيغة الفصل التام بين السلطات، وبالتالي لم يجعل لسلطة المجلس التشريعي مجلس الشعب أي سلطة يعني لمساءلة الحكومة أو تعديل اتفاقياتها. هو يعني بحد أقصى يستطيع أن يعني يطلب جلسات استماع للحكومة، اما هو لا يستطيع ان يسحب يعني الثقه من الوزراء او من الحكومه، كما تحدثنا موضوع الفصل يعني الحاد بين السلطات. ومن ضمن الاعلان الدستوري السلطه التنفيذيه هي التي تدير المنشات وهي اللي تدير الاستثمار وهي اللي تدير موارد الدوله، وبالتالي اعتقد الرقابه شعبيه فقط واخلاقيه، إلا إذا ارتأى السيد رئيس الجمهورية تعديل الإعلان الدستوري فيستطيع ثلثي يعني أعضاء مجلس الشعب بالتصويت أن يقرروا تعديل هذا الإعلان وإعطاء مجلس التشريعي صلاحية يعني مساءلة السلطة التنفيذية وسحب الثقة منها أو يعني الرقابة على الاتفاقيات التي تجريها،
1: وخاصة اتفاقيات في حال كان هنالك اتفاقية لا تحقق المصلحة ربما العامة، هل يمتلك مجلس الشعب أي دور فيما يتعلق بالرفض أو حتى بالإلغاء اتفاقيات كهذه؟
0: للأسف كما تحدثنا في ضمن الإعلان الدستوري لا يوجد صلاحية للسلطة التشريعية، لكن هي تستطيع إصدار قوانين. قد تكون لهذه القوانين أثر على الاتفاقيات، ولكن نحن يعني نتحدث عن اتفاقيات وقعت من قبل جهات سيادية وسلطات رسمية ويعني تمتلك في عند التوقيع السلطة الفعلية والواقعية، وحفاظا على استقرار الثقة بالاقتصاد الوطني والثقة بالمعاملات. لا يمكن نحن أن نعود يعني بأثر رجعي على اتفاقيات سابقة ما لم يكن فيها شبهة فساد أو مخالفة للمعايير العالمية والنظم العالمية. أما مجرد اختلفنا على المدة من فترة إلى فترة أو على سعة الاتفاقية، لا يمكن أن نعود عليها فقط بالرأي، لأن ذلك يعني يؤثر على سمعة الدولة وسمعة اقتصادها واستقرار المعاملات فيها، وهذا أهم برأيي بكثير من بعض الخسائر التي قد تحدث جانبيا. نعم.
1: طب إذا أردنا الوقوف عند الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الشعب والبرلمان، وما بين التي أبرمت من قبل الحكومة منفردة، هل هنالك أي فرق؟ يعني إذا أردنا المقارنة ما بينهم.
0: البرلمان هو يتصدى للاتفاقيات الدولية التي تتعلق باتفاقيات يعني قانونية وقضائية وعلاقات دولية، ويعني تتعلق بحقوق يعني اجتماعية تنبثق عن ميثاق الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية. أما الاتفاقيات الاستثمارية، هذه اتفاقيات يعني تشغيلية استثمارية ليست من صلاحيات ولا من اختصاص مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري الحالي، وبالتالي لا أعتقد أن يعني هناك يعني سمة يعني مقارنة بين الاتفاقيات الدولية التي لها صلاحياتها من صلاحيات مجلس الشعب أن يصدرها بقانون، وبين الاتفاقيات الاستثمارية التي تصدر بقرارات إدارية من الجهات الإدارية، سواء كانت هيئة ناظمة الاتصالات أو هيئة المنافذ أو هيئة الطيران المدني أو غيرها من الجهات الإدارية التي تقوم بإدارة مرافق الدولة.
1: طب المجلس في حال وجد أي خلل ولا يملك أي صلاحية فيما يتعلق بالإلغاء أو التعديل، هل يقتصر فقط دوره على المراقبة وربما المساءلة أم ماذا؟
0: نعم، هو يستطيع أن يدعو الحكومة أو أحد وزرائها لجلسة استماع ويطرح عليه الأسئلة، وأنا أعتقد هنا يعني الرقابة ستكون شعبية ورأي عام، يعني هو يستطيع أن يدعيها ويطرح الأسئلة التي تدور في يعني عند الشعب وعند المجتمع وعند الرأي العام، وعلى الحكومة أن تجيب، لكن لا يملك للأسف صلاحية سحب الثقة من الوزراء. لكن أنا أعتقد يعني الضغط الشعبي والرأي العام له سيكون له صدى وتأثير، والسيد رئيس الجمهورية لن يقبل أن يبقي وزير يعني غير مقبول من الرأي العام أو غير مقبول من المجتمع. نعم.
1: طيب فيما يتعلق بالمخاطر القانونية لهذه الخطوة واتفاقيات مماثلة كاتفاقية زين، في حال كان هنالك أي تعديل أو ربما إلغاء للاتفاقيات، إذا قررت الدولة مستقبلا أي تعديل على هذه الاتفاقيات، وخصوصا بأنها اتفاقيات طويلة الأجل، ما الخطوات أو النتائج القانونية المترتبة على ذلك؟
0: لا شك أن كما تحدثنا هذا قد يؤثر على سمعة البلد الاقتصادية وعلى استقرار المعاملات. طبعا لا شك معظم هذه الاتفاقيات تكون عادة يعني يرجع عند النزاع بها إلى غرف التحكيم الدولية، وكنا نأمل أن تكون مرجعيتها وطنية ومحلية، ولكن تم الاعتياد أن هذه الاتفاقيات التي يكون فيها طرف أجنبي أن تكون يعني كافة النزاعات التي تحصل فيها أن تعود إلى غرفة التحكيم دولية، وهي التي تبت في هذا النزاع وتكون يعني الملزمة هذه النتيجة لطرفي الدعوة. نعم.
1: هل يمكن أن تواجه الدولة دعاوى تحكيم دولية أو ربما مطالبات حتى بتعويضات؟
0: طبعا لا شك اليوم إذا اليوم الدولة سحبت ترخيص دون وجه حق ودون أن يعني دون بمخالفة للاتفاق الموقع، يمكن أن نصدر حكم التحكيم الدولي يعني بالتعويض المناسب للجهة المتضررة.
1: طيب لو تعطينا أي مثال فيما يتعلق بحالات مماثلة ربما يمكن للحكومة أن تمنح الحكومة حق الفسخ، فسخ العقد أو حتى إلغاء العقد دون تحمل أي عواقب أو مسؤوليات ربما يترتب على الحكومة مسؤوليات قانونية.
0: نعم، لا شك اليوم أن سيتضمن هذا العقد في حال اليوم توقفت الخدمة لفترة معينة بعد توجيه الإنذار اللازم وبشكل واضح وجلي يمكن للهيئة الناظمة للاتصالات أو الحكومة أن تفسخ هذا الاتفاق وتسحب الترخيص بسبب أو تجيره إلى شركة أخرى على حساب الشركة الحالية لاستمرار الخدمة، لأنه لا يمكن أن نقبل أن تتوقف هذه الخدمات، هذه خدمات استراتيجية، ولا يمكن أن نقبل يعني أو تقبل يعني الحكومة أن تتوقف بسبب تقصير من الجهة الممنوح لها الترخيص.
1: وفي حال كان هنالك إخلال من الشركة بالتزاماتها، ما هي الأدوات القانونية المترتبة عليها؟
0: طبعا هي تبدأ الموضوع بالغرامات حسب المعتاد، يعني موضوع يبدأ بالغرامات وصولا إلى مضاعفة هذه الغرامات، إلى يعني ممكن وضع حراسة قضائية مستقبلا إذا تطور الأمر إلى نزاع في إدارة الشركة قد يؤثر على يعني استمرارية عملها أو تقديم خدماتها، قد يقدم إلى المرجع المختص المذكور في هذه الاتفاقية وضع حراسة قضائية. هنا المحكمة المختصة تقوم بتعيين جهاز إداري أو مدير يسمى الحارس القضائي، يتولى صلاحية مجلس الإدارة لحين البت بالنزاع بين الطرفين.
1: طيب نحن هنا نتحدث عن الإعلان الدستوري الحالي في مسألة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس وحصر هذه الصلاحيات بيد الحكومة، ماذا لو تم تعديل الدستور؟ ما الخطوات التي يمكن أن نراها؟
0: طبعا حتى لو تم التعديل نحن نعلم يعني اليوم لا يمكن بسهولة أن نطبق القانون بأثر رجعي، لأن هناك مراكز قانونية قد اكتسبت في ظل هذا الإعلان الدستوري. فاليوم إذا تم تعديل الإعلان الدستوري سيكون ذلك للاتفاقيات اللاحقة ولا يشمل الاتفاقيات السابقة إلا بنطاق ضيق جدا جدا يعني ومحدود، ولا يؤثر بشكل عام على المراكز القانونية المكتسبة في ظل نفاذه.
1: وإذا أردنا المقارنة في ربما اتفاقيات أو دساتير حتى سابقة مثلا على سبيل المثال، هل كان هنالك أي يسمح لمجلس الشعب باتخاذ أو بالتدخل باتفاقيات كهذا سواء فيما يتعلق بإلغاء أو حتى تعديل اتفاقيات مماثلة؟
0: بعض الدساتير السابقة كانت تسمح للحكومة بالمساءلة أو سحب الثقة، ولكن كان أيضا هذا الشيء نظري، لأنه نحن نعرف أن اليوم في سوريا في ظل يعني حكم النظام البائد والبعث منذ عام 63 إلى الآن كانت يعني عبارة عن يعني يعني مجلس شعب ديكور لا أكثر ولا أقل، يسمى كان يعني تندرا مجلس التصفيق، لأنه كان يأخذ أوامره يعني من الجهات السياسية والتنفيذية والحزبية، ولم يكن له أي دور فعلي في الرقابة أو في المساءلة أو في المحاسبة. نعم.
1: طيب سيد عبد الرحمن، اتفاقيات كهذه تعقد يعني من قبل حكومة انتقالية، هل قانونيا يحق لحكومة انتقالية أن تعقد اتفاقيات طويلة الأجل كاتفاقية زين لمدة 20 عام؟
0: طبعا هو يعني اليوم المستقبل سوف يحكم على هذه الاتفاقيات. نحن كما تحدثنا اليوم البلد سوف يعني يحتاج الى إعادة اعمار ويحتاج الى نهوض و يعني ترخيص لمشغل شبك يعني شبكه يعني اتصالات خليوية، هذه تحتاج الى مدة طويلة حتى اليوم، لان هناك مصاريف كثيرة على الارض. هناك سيتم بناء شبكة أبراج، ممكن اليوم نظام 4G، غدا 5G، اللي بعده 6G، لا نعرف كيف تتطور. وهذه الشركة مسؤولة يعني على التزاماتها أن تجهز هذه الأبراج أو هذه الشبكة وهذه الأمور الاستراتيجية واللوجستية وكل ما يعني يحتاج. هذه مصاريف كبيرة وتحتاج إلى زمن طويل حتى تسترد هي هذه ما دفعته. نحن لا ننسى اليوم مبلغ 750 مليون دولار دخل إلى الخزينة، هذا رقم كبير، ومن حق الشركة المشغلة يعني أن تأخذ الوقت الكافي لأن تسترد هذا المبلغ وعائد الاستثمار الذي سددته. شكرا. بشكل مسبق.
1: أشكرك جزيل الشكر عبد الرحمن العبد الله المحامي ومستشار قانوني، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش نموذج المناطق التجريبية المقرر لانسحاب إسرائيل من لبنان ومن يحدد نجاحه.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: أجرى قائد قوات مشاة البحرية الأمريكية في القيادة الوسطى جوزيف كليرفيلد زيارة إلى لبنان لبحث آلية تطبيق نموذج المنطقة التجريبية التي تم إقرارها بموجب الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن فريق العمل التابع لكليرفيلد سيصل إلى المنطقة الأسبوع المقبل بهدف وضع اللمسات الميدانية على خطة الانسحاب التجريبية من منطقتين في جنوب لبنان، تمهيدا لنقل السيطرة فيهما إلى الجيش اللبناني ضمن المرحلة الأولى من خطة المنطقة التجريبية، وبموجب الاتفاق الإطاري الموقع يوم 26 من حزيران الفائت، فإن الجيش الإسرائيلي ينسحب من منطقتين لم تحددا بصورة مباشرة على أن تكون تجربة أولية، ليتم لاحقا الاتفاق على مناطق إضافية. في حين نقلت صحيفة هايرت عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن 3 قرى من المحتمل أن تنسحب منها إسرائيل في جنوب لبنان، وهي فرون والغندورية في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قضاء النبطية. حول هذا الموضوع رحب بمحمود علوش الباحث في العلاقات الدولية معنا مباشرة من اسطنبول، والعميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. مرحبا بكما. أبدأ معك عميد ناجي للحديث في البداية عن المقصود فعليا وعمليا بالمناطق التجريبية من الناحية العسكرية.
1: أولا تحية لك والسادة المشاهدين ولضيفك الكريم دكتور محمد. مبدئيا يعني عندما وصلت المباحثات التي افتتحها لبنان على الطاولة الأمريكية إلى مرحلة أفق ذات أفق مسدود في مرحلته الرابعة، قالها رئيس الوفد اللبناني بأن إذا لم يكن هناك وقف إطلاق نار شامل وتام ودائم يعني هذه المباحثات لن توصل إلى نتيجة. فعندها يعني التقط الأمريكي هذا الموقف وطرح الحل الذي اسمه مناطق تجريبية. هذا الحل الذي بحث فيه مباحثات في جولتها الأخيرة كان هناك اهتمام أمريكي، بالمقابل حاولت إسرائيل أن تتملص من هذا الحل. كان الموضوع هو أن يكون هناك انسحاب من منطقتين تحتلهما إسرائيل، لكن إسرائيل تعاملت مع هذا الوضع بشكل يعني بسخرية وباستهزاء، بأن يعني سوف تنسحب مثلا من قرية فرون، وقرية فرون قالت بلديتها ببيان واضح بأنها ليست ضمن الاحتلال حتى تنسحب منها. لذلك اليوم تغير الوضع منذ الأمس حتى اليوم، منذ زيارة قائد المنطقة الوسطى الأمريكية براد كوبر إلى بيروت تغير الوضع. اجتمع بقائد الجيش اللبناني، اجتمع برئيس الجمهورية، وأرسل السيد كلير الجنرال جوزيف أرسله إلى إسرائيل، ويبدو أنه عاد بنوع من بداية عملية. بدأنا أن نرى بعض التغير في الموقف الإسرائيلي. هناك اجتماع لنتنياهو اليوم مع أكيب الوزارة المصغرة.

0: بالله، وحزب الله لم نعرف موقفه بعد إذا ما كان
1: طيب
0: سيوافق على دخول الجيش اللبناني، خروجه من مناطق سوف يدخلها الجيش اللبناني أو لم يوافق.
1: طيب ما رأي حضرتك سيد محمود؟ هل هي فعلا آلية رقابة غير مباشرة أم ربما احتلال عن بعد؟ كيف تقرأ هذه الخطوة الآن في هذا التوقيت؟ لماذا يطرح نموذج المناطق التجريبية الآن؟ هل من دلالات سياسية لذلك؟
2: مساء الخير لكم وللضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. يعني هي الفكرة ليست فكرة لبنانية، هي فكرة أمريكية أو إسرائيلية. إسرائيل أيدت هذه الفكرة ليس من أجل إنجاح هذه الفكرة، بل من أجل إظهار أن الدولة اللبنانية عاجزة عن نزع سلاح حزب الله. هذا كل ما في الأمر، لذلك إسرائيل لجأت إلى قبول فكرة المناطق التجريبية لاختبار أولا أو لإظهار أن هذه الدولة وفق تصورها غير قادرة على نزع سلاح حزب الله، ودفع العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله أو بين الجيش وحزب الله إلى صدام عسكري. هذه الفكرة هي فكرة غير واضحة بشكل كامل، ومن الواضح أنه أيضا موقف لبنان فيها موقف سيء للغاية. لا أريد أن أقول أكثر من هذا الأمر، يعني على مستوى مسألة الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية، الجيش الإسرائيلي سيبقى في هذه المناطق، بمعنى وهذا أمر خطير، أنه الجيش الإسرائيلي سيقيم ما يقوم به الجيش اللبناني في هذه المناطق التجريبية، وسيحدد ما إذا كان ما قام به الجيش اللبناني يتوافق مع المعايير الإسرائيلية، وبالتالي عندها تفكر إسرائيل بالانسحاب من هذه المناطق. وهنا يمكن أن تلجأ إسرائيل إلى تفسيرات عديدة. يعني تعرفين أن إسرائيل لديها براعة في محاولة خلق الذرائع لإظهار أن الدولة اللبنانية لم تكن بالتزاماتها كما ينبغي، لكن على أي حال أعتقد بأنه هي فكرة المناطق التجريبية مصممة أمريكيا وإسرائيليا لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية من أجل إظهار أنها قادرة فعلا على نزع سلاح حزب الله وإن في نطاق محدود، لأنه المناطق التجريبية ستعطي صورة ديمة مهمة جدا عن الوضع. يعني إذا استطاعت الدولة اللبنانية أن تنجح على نطاق ضيق، هذا يعني أنها قادرة أن توسع هذه المهمة فيما بعد. لكن أنا أستطيع أن أقول لك ما يراهن عليه الإسرائيليون. ربما تراهن إسرائيل على مجموعة من الأمور، لكن الأمر الأساسي الذي تراهن عليه هو فشل هذه التجربة. ليس لدى إسرائيل مصلحة أصلا.
1: ماذا عن أمريكا التي ربما تدير؟
2: أنا أتصور بأن الأمريكيين لديهم مصلحة في إنجاح الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. يعني حسابات الرئيس ترامب تختلف بالتأكيد عن حسابات نتنياهو فيما يتعلق بالملف اللبناني. الأمريكيون يحاولوا أن يلعبوا دور ويساعد في التوصل إلى هذا الاتفاق، لأنه لديهم حسابات تتجاوز مسألة لبنان بطبيعة الحال. ومن الملاحظ أنه حتى الرئيس ترامب عندما اقترح فكرة تدخل سوريا عسكريا في لبنان، كان بدأ أنه هذا الاقتراح مصمم للضغط على لبنان وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق إطار والدخول في هذه الفكرة، فكرة المناطق النموذجية. لكن لا أرى بأن فرص نجاح هذه المناطق النموذجية فرص جدية. هي ستكون بتقديري أو ستحدد، لكنها بطبيعة الحال ستحدد بشكل حاسم فرص الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وأيضا مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وما إذا كانت هذه العلاقة ستتجه نحو ربما صدام عسكري أو صدام بين الطرفين.
1: يعني أشرت إلى موقف لبنان، إلى أي مدى يمكن للبنان فعلا أن يفرض رؤيته في هذه الترتيبات؟ أم أن ربما هنالك ضغوطات والقرار يبقى بيد سواء كان إسرائيل أو حتى أمريكا؟
2: يعني الحقيقة لبنان ليس لديه أي أوراق، وحتى ما نشد كثير على الدولة اللبنانية اليوم. هذه الدولة هي ذهبت إلى العملية التفاوضية لأنه في وضع حزب الله وضع الحقيقة لبنان في هذه العملية. ليس لبنان ليس لديه أي ورقة قوة في هذا المسار التفاوضي. الأخطر من هذا الأمر أنه صحيح هذا الاتفاق يناسب إسرائيل بقدر أكبر بكثير مما يناسب لبنان بالتأكيد. يعني حتى الرئيس عون قبل يومين قال أنه أوكي، إذا كان هذا الاتفاق لن ينجح لنترك إسرائيل تفشل هذا الاتفاق. الأمور ليست بهذه البساطة. نحن لنا ما هو البديل عندما يفشل الاتفاق؟ ما هو الاتفاق الآن بالنسبة للإسرائيليين أعطى شرعية لإسرائيل من أجل الحفاظ على احتلالها في ما تسميه المنطقة العازلة في حال فشلت الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. إذن نحن أمام وضع

0: سيترتب عليه الكثير من المخاطر على لبنان. لذلك هنا طبعا لا نتحدث فقط عن مخاطر احتلال، المخاطر الأخرى تتمثل بإمكانية أن يدفع هذا الوضع لبنان إلى اقتتال داخلي بين الجيش وحزب الله. لذلك تحركت سوريا، والتحرك السوري مهم جدا، لأنه المبادرة التي طرحها الرئيس أحمد الشارع أرادت دمشق من خلالها أن تقول للبنان بأنه هناك مسار آخر يمكن العمل عليه من أجل التوصل إلى تسوية تعالج ملف سلاح حزب الله وتقطع الطريق على نوايا إسرائيل في لبنان دون أن يضطر لبنان إلى الدخول في قتال داخلي. لذلك أرى بأن وضع لبنان معقد للغاية في هذه العملية.
1: طب عميد ناجي، من وجهة نظرك هل ما يجري يعتبر بمثابة انسحاب حقيقي من قبل إسرائيل، أم ربما إعادة تموضع واحتفاظ إسرائيل بحرية التنقل العسكري متى تشاء؟
2: يعني إذا عدنا إلى تجربة إسرائيل في غزة، ما زالت إسرائيل حتى اليوم رغم اجتماع 49 قائد من العالم برئاسة أمريكية وإنشاء مجلس السلام العالمي وتمويله ووضع آلية لانسحاب إسرائيل وإعادة الأعمار وكل ذلك، وضعه يعني الإسرائيلي وضعه خلف ظهره، وما زال يسأل إذا كان ما زال هناك بندقية لحماس، وما زالت حماس لا تعترف بأنها ستسلم سلاحها. يعني هذا يبقي مبرر لإسرائيل التي احتلت 51% بعدين 60%، بعدين هي وسعت بالأمس الخط الأصفر إلى 70% من غزة. يعني نفس الوضع نعيشه في لبنان، لكن الوضع في لبنان أخطر حتى من غزة، لأنه اليوم يعني عندما وقع لبنان، عندما خرج الاحتلال الإسرائيلي من لبنان عام 2000 ورسمت الأمم المتحدة الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وكما رسمته يعني بين لبنان وإسرائيل، لم يكن هناك سوى خلاف على بعض النقاط في هذه المنطقة، لكن لم يكن هناك احتلال يستوجب وجود مقاومة. يعني إذا لم يكن هناك احتلال لا مقاومة، لكن تمسك السوري حينها النظام السوري السابق
1: طيب
2: بأن بسلاح المقاومة، هذا السلاح أرسل إلى لبنان 150 ألف صهيوني.
1: طيب
2: لم يكن لديه أرض محتلة،
1: طيب عميد
2: واستقبل من إيران 150 ألف صاروخ.
1: عميد ناجي يعني ضمن هذه الخطة المنطقة، تطبيق نموذج المنطقة التجريبية، كان هنالك أيضا اجتماعات تمت مع قائد قوات المشاة البحرية الأمريكية في القيادة المركزية. ما طبيعة الدور المحدد لهذه القوات؟
2: طبعا عندما رفض لبنان، وهناك بيان لقيادة الجيش بهذا الاتجاه لمديرية التوجيه بأن لا تنسيق مباشر واجتماعات مباشرة بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي بشكل واضح، والرقابة لن تكون من إسرائيل، تكون الرقابة من الوسيط الأمريكي. لذلك الاهتمام الأمريكي العسكري والتقني يؤدي إلى أن من يشرف على التنفيذ هن القوة الأمريكية المنتظرة، واللي عم يشتغلها كان قائد المنطقة الوسطى وكمان قائد المشاة، والذي لديه خبرة لأنه كان سابقا هو قائد الميكانيزم، هو الضابط الأمريكي الذي يقود الميكانيزم
1: طيب.
2: في لبنان، لذلك يعرف الأرض والتفاصيل وكيفية العمل. بالتالي هذه هي المهمة، المراقبة والحلول ما بين لبنان وإسرائيل تقنيا، ما أن لا يكون هناك اجتماع أو تنسيق بين الجيشين.
1: طب ماذا عن الفريق الأمريكي الذي سيصل إلى المنطقة؟ هل هنالك ربما مهام ستكون مختلفة عن ذلك؟ يعني هل سيكون هنالك دور لها رقابي أو حتى ميداني متعلق في عمليات التنسيق التي ستتم؟
2: طبعا كما قلت لك، دور الرقابة سيكون أمريكي، دور التنسيق سيكون أمريكي،
1: نعم.
2: دور الإشراف على التنفيذ حتى والموافقة على التنفيذ سيكون أمريكي، لكن ممكن أن يكون
1: طيب.
2: هذا الدور يعني يسحب من إسرائيل فتيل أي عذر أن يكون هناك مراقبة إسرائيلية مباشرة، بحيث أنه يتبنى هذا الفريق هو المراقبة على التنفيذ وعلى حسن التنفيذ.
1: طب هذا يأخذنا للسؤال عن المعايير العسكرية التي سيبنى عليها الحكم فيما يتعلق سواء كان نجاح أو حتى فشل هذه الخطوة.
2: المعايير العسكرية، هناك أمر تقني مهم جدا، الجيش اللبناني غير مزود بتقنيات ممكن أن يكون هناك

0: تزويد بالتقنيات، حتى التدخل بكيفية يعني من هي الكتيبة أو اللواء الذي سيدخل إلى الجنوب، وحتى تشكيله يعني ممكن أن يكون من إشراف أمريكي، لأن التدريب أمريكي والآليات التي ممكن أن تستخدم لكشف الأنفاق وكشف الأماكن المثمورة أين يوجد أسلحة أو أين يوجد ذخائر، لأن لبنان عانى من هذه الأزمة منذ أثناء فترة 15 شهر التي كان هناك وقف إطلاق نار من قبل لبنان. الجيش اللبناني وصل إلى الكثير من الذخائر والأسلحة، لكنه عندما اصطدم بمنطقة دير انطار قرب الناقورة بأحد الأنفاق يبدو أنه تفجر، هناك كان تفخيخ للنفق وجرح 6 عسكريين حينها. لذلك اليوم إذا لم يكن الجيش اللبناني يمتلك التقنيات حتى الدخول إلى الأنفاق وتفجير فوهاتها أو الانتباه للمتفجرات ونزعها، لذلك اليوم هناك بعض الوقت حتى يكمل تدريب الجيش اللبناني على المعدات الحديثة.
1: ما رأي حضرتك سيد محمود؟ أود أن أنقل لك ذات النقطة فيما يتعلق بمن يحدد نجاح هذه التجربة، من يملك فعلا قرار نجاح هذه التجربة أو حتى فشلها؟
2: حزب الله وإسرائيل بدرجة أساسية، يعني القرار ليس عند الدولة اللبنانية. القرار الآن المؤثر الآن بعد الاتفاق الإطاري هو حزب الله. إذا قرر حزب الله أن يستجيب لمحاولة الدولة نزع سلاحه من خلال الصدام مع الدولة، سنكون أمام وضع مختلف تماما على مستوى الداخل اللبناني. لذلك أنا تحدثت ديما عن مسألة مهمة، أنه اليوم خلينا نكون صريحين، يعني هناك مشكلة في لبنان أنه سلاح حزب الله لم يعد مقبولا استمراره على مستوى الداخل اللبناني. لا أريد، يعني إسرائيل هي تطالب بنزع سلاح حزب الله منذ فترة طويلة، لكن على مستوى الداخل اللبناني من الواضح أنه هناك اتجاهات كبيرة في لبنان لم تعد قادرة على التعايش مع سلاح حزب الله. على المستوى الأقليمي هناك تحولات أقليمية كبيرة، سوريا التي كانت داعمة لحزب الله في السابق وتسلحه اليوم تتبنى موقف متعارض تماما مع الموقف السابق وتدعم حصرية السلاح بيد الدولة. إذن حزب الله أمام خيارات صعبة للغاية، لكن عليه أن يفكر هذه المرة خارج الصندوق. إذا كان حزب الله يريد أن يتحدى قرار الدولة اللبنانية، يستطيع حزب الله أن يفشل قرار الاتفاق الإطاري بالمناسبة، لكن أيضا قبل أن يفكر حزب الله بإفشال الاتفاق الإطاري سيتعين عليه أن يفكر أيضا بما يعنيه إفشال هذا الاتفاق، ليس بالنسبة لحزب الله وليس بالنسبة للبنان بل بالنسبة لإسرائيل. وهنا المسألة الخطيرة. لذلك اليوم أنا أتصور بأن حل ملف سلاح حزب الله ينبغي أن يكون ضمن تسوية سياسية داخلية في لبنان، تسوية داخلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. نحن لا نتحدث عن إعادة إنتاج حلول كانت في الماضي ولف وترقيع على مسألة الدولة وحصر السلاح. واليوم هناك بيئة أقليمية داعمة بقوة لفكرة الحل السياسي. أما إذا أردنا أن نذهب، يعني أنا صراحة حتى قبل أن نسأل أنه كيف نقيم نجاح أو الفشل الاتفاق الإطاري، سيتعين علينا أن نتحدث عن فرص نجاح هذا الاتفاق. لا أرى أن هناك فرص كبيرة وجدية لنجاح هذا الاتفاق لحقيقة واحدة، أنه اليوم إسرائيل من خلال هذا الاتفاق تريد أن تكون أداة تأثير كبيرة في السياسة الداخلية اللبنانية، وهذا الأمر خطير للغاية. لدى اللبنانيين مشكلة مع حزب الله، لكن عندما تكون أيضا إسرائيل جزء من هذه اللعبة، هذه هي أيضا مشكلة أخرى، ويمكن أن تدفع باتجاه تفجير الوضع في لبنان بشكل كبير. لذلك أنا أتصور، وهنا مسألة بتقديري هي مسألة مهمة، أنه الحراك الذي قامت به سوريا خلال اليومين الأخيرين باتجاه لبنان لطرح مبادرة للحل، من الواضح أنها تعكس قلق ليس فقط لدى دمشق، أعتقد بأن هناك قوة فاعلة في المنطقة أيضا لديها قلق من أن يؤدي هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إلى تفجير الداخل اللبناني. وبالتالي اليوم يتم طرح مسارات بديلة لمنع الوصول إلى نقطة لن تستفيد منها سوى إسرائيل. وبالتالي أنا أتصور بأنه في حال فشل الاتفاق الإطاري، هذا الأمر ربما يكون له تداعيات سلبية للغاية، وستحاول إسرائيل أن تستفيد منه بالتأكيد، لكن أعتقد بأنه الإيجابي الوحيد فيه أنه ربما يحرك المسار الذي تعمل عليه سوريا، وأيضا يضع جميع الأطراف أمام هذه المعضلة بأنه لا خيار الآن أمام لبنان للخروج من الحل سوى باتفاق ضمن تسوية سياسية داخلية لبنانية وليس ضمن صدام

0: الاستفهام بين الدولة والجيش اللبناني. هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للبنان. أعتقد بأن لبنان يعني لا، أيضا هناك مسألة ديما مهمة، أنه دائما نقول لبنان كان في وضع فرض عليه أن يذهب إلى التفاوض مع إسرائيل. ما في خلاف على هذه النقطة. المشكلة الأساسية هنا أنه ذهبنا إلى إبرام اتفاق مع إسرائيل بشروط إسرائيلية لا يستطيع لبنان أن يفرض شروطه، لكن لا يمكن أن تعطي إسرائيل كل ما تريده في هذا
1: طيب
0: الاتفاق. كل فشل في هذا الاتفاق لن تتحمل إسرائيل ولا تبعات منه، لبنان الوحيد هو الذي سيتحمل تبعاته. لذلك إسرائيل ستعمل على إفشال الاتفاق لأنه لديها مصلحة في إفشال هذا الاتفاق بالأساس.
1: في سياق حديثك سيد محمود أشرت أيضا إلى سوريا، هل يمكن نقل هذه التجربة، المناطق التجريبية، نموذج المناطق التجريبية إلى الجنوب السوري أيضا بالتوازي مع هذه الترتيبات الأمريكية الحاصلة أن تكون مشابهة لما يجري؟ وما الفرق بين الساحتين اللبنانية والسورية؟
0: يعني ممكن، محتمل إذا نجحت هذه التجربة في جنوب لبنان ممكن أن يتم يعني أو أن يفكر باستنساخها في الجنوب السوري، لكن طبعا في جنوب سوريا الوضع مختلف. يعني في جنوب سوريا اخترعت إسرائيل شيء اسمه تهديد، بينما لا يوجد تهديد في جنوب سوريا بالنسبة لإسرائيل. لا يوجد حزب الله في جنوب سوريا، ولا توجد جماعات مسلحة أصلا خارجة عن سيطرة الدولة. الجماعة المسلحة الوحيدة الخارجة عن سيطرة الدولة في سوريا هي التي تدعمها إسرائيل، ميليشيات حكمة الهجرة. وبالتالي الوضع في جنوب سوريا يختلف بشكل كامل عن الوضع في جنوب لبنان. لكن لماذا إسرائيل قلقة من حتى أنا أتصور بأن إسرائيل لديها قلق من نجاح الاتفاق، يعني ليس لديها مصلحة في إنجاح هذا الاتفاق. أولا
1: لماذا؟
0: لأن هذا الاتفاق إن نجح سيسحب منها مشروعية السيطرة الدائمة على هذه الأراضي بذريعة البحث عن الأمن، وهذا الأمر لا يتعلق فقط بلبنان، يتعلق أيضا فقط بسوريا. طيب إذا دولة ضعيفة في لبنان استطاعت أن تحصر السلاح هذا على افتراض أنه نجح في الجنوب، اليوم هناك دولة في سوريا أقوى بالتأكيد من الدولة في لبنان وقادرة على بسط سلطتها في الجنوب السوري. ومن يمنع الدولة السورية من بسط سلطتها في الجنوب السوري ليس جماعات مسلحة، إسرائيل نفسها هي التي تمنع الدولة السورية من التواجد في الجنوب السوري. بالنسبة لسوريا الخوف لديها بتقديري أنه في حال فشل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، النتيجة الواضحة هو أن لبنان سيدخل في اضطراب داخلي. هذا يعني بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة المستفيدة من هذا الاقتتال، وستستطيع ببساطة أن تقول للمجتمع الدولي للعالم بأنه لا توجد هناك دولة لبنانية يمكن الاعتماد عليها في الحفاظ لحصر السلاح بيدها ونزع سلاح حزب الله، وبالتالي إسرائيل مضطرة إلى أن تبقى في سيطرتها على هذه المناطق من أجل حماية أمنها. هنا أيضا هذا المبرر قد تذهب به، تحاول إسرائيل أيضا فرضه فيما يتعلق بالحالة السورية بأنه لا توجد هناك دولة سورية قادرة على بسط سيطرتها على الجنوب السوري، بأنه لا نثق بهذه الدولة وبالتالي نحن مضطرون إلى الحفاظ على سيطرتنا خصوصا في المناطق التي احتلتها إسرائيل في مرحلة ما بعد التحول. بالطبع المسارات ديما في لبنان تؤثر بشكل كبير على المسارات في سوريا، لكن حاليا لا أرى أي في الأفق طبعا أي تأثيرات إيجابية، كل ما أراه هو تأثيرات سلبية متبعاً.
1: طب ماذا لو اعتبرت إسرائيل عميد ناجي أن البيئة الأمنية لم تعد مناسبة لها؟ ما الخيارات التي يمكن أن تقوم بها؟ هل تستطيع فعلا وقف الانسحاب أو حتى العودة؟
2: يعني نحن أمام حكومة نتنياهو، والذي شعاره دائما القوة وفرض القوة، وإذا لم تنفع القوة فالقوة الأقوى ستنفع، ولا سيما أنه على أبواب انتخابات إسرائيلية. يعني هناك خطر كبير أن يتابع أعماله العسكرية إذا ما تمسك حزب الله بعدم السماح للجيش اللبناني بممارسة سلطته في الأماكن التي ممكن أن ينسحب منها حزب الله أو لا ينسحب. لكن أنا كنت ذهبت إلى 150 ألف صاروخ اللي ودتهم إيران على لبنان من دون أن يكون هناك أرض محتلة. يعني إيران تعتبر أن لبنان هو جزء متقدم لقتال إسرائيل، خوفا ما توصل إسرائيل بقتالها إلى إيران. لذلك أعتقد أن الموافقة الأمريكية على البقاء بالنووي السلمي في أمريكا غير مقبول إسرائيليا، وأمريكا وإيران تعرف ذلك، لذلك لن تتخلى عن حزب الله وعن سلاحه. هذا بشكل واضح، يعني إقليميا حزب الله هو سلاح إيراني، هو من دخل الحرب 2006، هو من دخل حرب إسناد غزة، هو من دخل استنكارا لمقتل

0: اغتيال الخامنئي. لذلك اليوم من دون العودة للدولة، يعني ما زال حزب الله قراره إيراني. وإذا شئنا أن نربط ماذا يجري، نعم إقليميا نحن مرتبطون بما يجري بالقرار الإيراني في المنطقة.
1: طيب سيد محمود، هل بناء على ما تفضل به ضيفي وقراءتك، هل نحن فعلا أمام نموذج أو تجربة فعلية للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، أم نحن أمام نموذج المناطق التجريبية وهو مقدمة ربما لترتيبات أمنية أوسع تشمل مناطق أخرى؟
2: يعني في الحقيقة كل ما أخشى بأننا نكون أمام مقدمة لاحتلال إسرائيلي طويل الأمد في جنوب لبنان، ولمخاطر صدام وانهيار كبير في الوضع الداخلي اللبناني. هذا كل ما يمكن أن نتصوره إذا لم يحدث تحول كبير في هذا المشهد السياسي الداخلي اللبناني، ولم تحصل هناك صدمة، ولم تعود الأطراف المحلية إلى قراءة هذا المشهد بواقعية، لا سيما حزب الله. اليوم حزب الله هو الطرف الذي يتحمل بدرجة أساسية المسؤولية عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه. وبالمناسبة إسرائيل لا تراهن على نجاح الدولة اللبنانية، إسرائيل تراهن على إصرار حزب الله على إفشال الاتفاق الإطاري بينها وبين إسرائيل. لذلك اليوم الكرة في ملعب حزب الله، وأتصور بأنه حتى يعني الرسائل التي أرسلها الرئيس أحمد الشرع تجاه حزب الله، الحوار مع حزب الله، أيضا هي محاولة لفتح باب أمام حزب الله من أجل التحرك وقطع الطريق على سيناريوهات سيئة للغاية في لبنان. كل ما نأمله أنه أن يعني أن يعني دعنا نقول بأن الفكرة تنجح، فكرة المناطق النموذجية، لكن ليس وفق الإيقاع الإسرائيلي بل وفق مصالح لبنان، وهذا غير موجود بطبيعة الحال في الاتفاق. لذلك كل السيناريوهات التي يمكن أن نتصورها في المستقبل مع الأسف هي سيناريوهات تميل إلى فكرة أن إسرائيل تذهب باتجاه سيطرة طويلة الأمد، لن أقول دائما، ربما طويلة الأمد على جنوب لبنان. وهذا ما يقوله نتنياهو يوم أمس، قال بأن هذا الاتفاق منح شرعية لإسرائيل من أجل البقاء في المنطقة العازلة. هذا ما تفكر به إسرائيل، كل ما تفكر به إسرائيل في لبنان وفي سوريا هو السيطرة على المزيد من الأراضي تحت غطاء البحث عن الأمن. هذا عنوان الأمن، هو العنوان الذي يبيعه الإسرائيليون للعالم من أجل أطماع وأهداف توسعية واضحة على الأرض.
1: شكرا جزيلا لك ضيفي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك. أشكر ضيفي العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم. إلى اللقاء بأمان الله.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. إلى العناوين: ترامب يعتزم لقاء الشارع على هامش قمة الناتو في أنقرة، والرئيس الفرنسي يزور سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية. تأجيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، واللجنة العليا للانتخابات تقول إن الموعد سيحدد لاحقاً وتعلل التأجيل بمقتضيات المصلحة العامة. قوى الأمن الداخلي تفكك خلية متخصصة بالاغتيالات في منطقة الغاب بحماة وتلقي القبض على جميع أفرادها السبعة. وتتابعون في النشرة أيضا: البرازيل تودع كأس العالم 2026 من دور 16 بعد خسارتها أمام النرويج بهدفين لهدف. إلى التفاصيل. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في تركيا هذا الأسبوع، ويعقد مؤتمرا صحفيا بعد اللقاء. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى مقر انعقاد القمة يوم الثلاثاء المقبل، وسيكون أول لقاءاته مع مضيفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. شعبان، إذن ما أهمية إعلان البيت الأبيض عن هذا اللقاء بشكل رسمي؟
1: نعم دانيا، مساء الخير بتوقيت دمشق وبتوقيت واشنطن، وصباح الخير بتوقيت دمشق. هذا الإعلان بغاية الأهمية، خاصة دانيا وأنه يأتي وسط يعني تطورات لافتة في العلاقة السورية الأمريكية. هناك زخم يعني واضح تمثل في الأيام الأخيرة بزيارة لرئيس جهاز الاستخبارات السورية إلى نيويورك، وحضوره اجتماعات هناك ولقائه مع مسؤولين أمريكيين، أيضا مشاركة سورية على مستوى عسكري رفيع في البحرين في اجتماعات بقيادة القيادة المركزية الأمريكية ومشاركة دول حليفة لواشنطن في المنطقة. وأيضا اللقاء يكتسب أهمية بعد أحاديث يعني متكررة للرئيس دونالد ترامب تحدث فيها عن دور ما يمكن أن تلعبه سوريا في لبنان ضد حزب الله. هذه يعني سياقات تعطي لهذا اللقاء أهمية بارزة. لكن من غير الواضح، لم يتضح من حسب ما أعلنه البيت الأبيض يعني فيما يخص اللقاء بين ترامب والشرع إذا كان سيكون، خاصة أن هناك تقارير تحدثت عن إمكانية أن ينضم لقاء أن ينضم الرئيس أحمد الشرع إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي ترامب. هناك من تحدث عن احتمالية أن يشارك الرئيس الشرع في جزء من هذا اللقاء، وهناك من تحدث عن لقاء منفصل. أيضا بيان البيت الأبيض تحدث عن مؤتمر صحفي يعني بعد أن تحدث عن اللقاء ترامب وأشرع.
0: نعم شعبان، ما الذي يفسر هو تخصيص مؤتمر صحفي بعد لقاء ترامب؟
1: هذه النقطة بصراحة دانيا بقيت ضبابية، هذا ما كنت أود الحديث عنه. حسب ما أعلن البيت الأبيض، قال يعني ورد أن الرئيس ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع ثم سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء. السؤال هو على الشكل التالي: هل كان المقصود أن الرئيس ترامب سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد نهاية لقائه مع الرئيس أحمد الشرع، أم أنه سيكون مؤتمرا صحفيا جامعا لكل حضوره ومشاركاته ولقاءاته في قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة؟ هذه المسألة ما زالت غير واضحة، لكنها أتت في إعلان البيت الأبيض من ناحية الصياغة اللغوية، أتت يعني مترافقة أو تلت هذه الجملة، المؤتمر الصحفي تلت أن الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس أحمد الشرع. لكن يجب أن ننتبه يعني جيدا أنه من غير الواضح إذا كان هناك مؤتمرا صحفيا خصيصا سيعقده ترامب للقائه بالرئيس أحمد الشرع، أم أنه مؤتمرا عاما يتحدث عن كل زياراته ولقاءاته في العاصمة التركية أنقرة. لكن بالعموم دانية، هذه المحطة، هذا اللقاء بغاية الأهمية، ربما يتضح بشكل واضح يعني ماذا سيقول ترامب، وخاصة إذا ما تم التطرق إلى موضوع لبنان واحتمالية
0: نعم
1: يعني
0: شعبان،
1: دور سوري، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الشرع. إذا تم التطرق إلى هذا الموضوع ربما يعني سنسمع جميعا ماذا سيقول ترامب بعد لقاء الشرع
0: نعم
1: حول
0: نعم
1: هذا
0: إذا
1: الموضوع
0: شعبان
1: بالذات.
0: اللقاء اليوم كيف، ماذا سيحمل؟ سيحمل طابعا بروتوكوليا أم أنه سيتحول أو يتجاوز ذلك إلى تفاهمات ربما سياسية جديدة؟
1: يعني من غير الواضح، لكن اللقاء بغاية الأهمية. هناك من يتوقع بصراحة دانيا أن يكون هناك، أن يتناول اللقاء بعض العقوبات الأمريكية التي ما زالت موجودة، وأن احتمالية أن يقوم الرئيس الشرع يعني بيطلب من الرئيس ترامب أن يعني التدخل من أجل إنهاء هذه العقوبات. على سبيل المثال يعني ما زال القانون الذي يعتبر يصنف سوريا كدولة راعية للإرهاب ما زال قائما. ربما يعني يكون هناك إعلانا عن ذلك، ربما يعلن ترامب شيئا عن هذا الموضوع، موضوع العقوبات الأمريكية المتبقية. ربما يعني يكون هناك إعلانات لها علاقة أو مواقف من الرئيس الأمريكي لها علاقة بإيضاح حقيقة الموقف من طلبه من الرئيس الشرع التدخل في لبنان ضد حزب الله، ربما يكون التطرق لهذا الموضوع. لا ننسى أيضا يعني هناك زخم كبير جدا في من الناحية السياسية والأمنية في العلاقات السورية الأمريكية. هناك انفتاح اقتصادي أمريكي هائل على سوريا، الكثير من الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز وقعت عقودا في الآونة الأخيرة مع الجانب السوري. المؤسسة المالية الضخمة جي بي مورغان وقعت أو أعطت الضوء الأخضر لقرض بقيمة 7 مليارات دولار من أجل دعم مشاريع لها علاقة بالطاقة والبنية التحتية. هناك بصراحة داني أحاديث لكنها غير موثقة، غير رسمية، عن احتمالية أن يعني تقوم القوات الأمريكية بنقل بعض مقراتها من
0: نعم شعبان،
1: القيادة المركزية الموجودة في أربيل، ربما يتم نقلها إلى دمشق. وهناك أحاديث عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى العاصمة واشنطن بعد عدة أيام. وهناك أحاديث أيضا عن اتفاقيات من الممكن توقيعها بين الجانب السوري والعراقي بإشراف أمريكي، اتفاقات ذات طابع أمني
0: شكرا لك،
1: واقتصادي وسياسي سورية عراقية في العاصمة، ترعاها العاصمة واشنطن. نعم إليك
0: شكرا لك
1: دانيا.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. أعلنت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية. وأوضحت المديرية في تصريحات نقلتها سانا أن وفدا يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية سيرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى سوريا، مشيرة إلى أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيجريان جلسة حوار مستديرة مع وفدي البلدين. وذكرت سانا أن المباحثات المرتقبة ستتناول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

0: هذا ومرت العلاقات السورية الفرنسية منذ عهد الأسدين مروراً بانطلاقة الثورة وحتى سقوط بشار الأسد بتحولات جذرية تأرجحت فيها المواقف بين المد والجزر. المزيد في التقرير التالي.
1: في مشهد كان يبدو قبل سنوات قليلة ضربا من الخيال، تتحول العاصمة الفرنسية باريس إلى الحاضنة الدبلوماسية الأبرز لسوريا الجديدة. فعقب الإطاحة ببشار الأسد شهدت العلاقات السورية الفرنسية تحولا جذريا وسريعا تجاوز عقودا من التوتر والمقاطعة. العلاقات السورية الفرنسية ظلت تتأرجح بين المد والجزر في عهد الأسدين، حيث اتسمت العلاقة بالتوتر الاستراتيجي لا سيما بسبب النفوذ المتقاطع في لبنان، والذي بلغ ذروته إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، ما دفع باريس لتبني موقف صارم ضد دمشق والمطالبة بانسحابها من لبنان. مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية في 2011، تبنت فرنسا موقفاً صارماً وحاسماً ضد نظام الأسد واعتبرته فاقداً للشرعية، واستضافت باريس مؤتمرات كبرى للمعارضة السورية أبرزها مؤتمر أصدقاء سوريا الذي جمع عشرات الدول والممثلين عن المعارضة. مع سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 تحركت الدبلوماسية الفرنسية بسرعة لافتة، إذ أرسلت باريس بعثة دبلوماسية إلى دمشق لإجراء اتصالات أولية مع السلطات السورية الجديدة في محاولة لاستباق الأحداث وبناء دور فاعل يوازن التأثيرات الإقليمية الأخرى على الساحة السورية. وفي 7 أيار 2025 كتب فصل جديد في تاريخ البلدين، حيث حل الرئيس أحمد الشرع ضيفاً على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، وحملت هذه الزيارة دلالات رمزية وسياسية عميقة، إذ كانت أول زيارة أوروبية يقوم بها الرئيس الشرع منذ توليه السلطة، مما منح فرنسا أسبقية دبلوماسية واضحة في التعاطي مع سوريا الجديدة.
0: ينضم إلينا دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من دمشق. أهلا بك دكتور سامر. إذن بداية، كيف ستنعكس زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، وما هي أبرز الملفات التي سيتم نقاشها أو الحديث عنها؟
2: بالبداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لدمشق تحمل دلالات سياسية عميقة جدا. أول دلالة أنا برأيي هي طبعاً نجاح الحكومة السورية الحالية في استعادة حضور سوريا السياسي والدبلوماسي بعد سنوات طويلة وعقود من العزلة يعني الدولية خلال عهد النظام البائد وعهد الأسدين طبعاً، وتؤكد على أهمية دمشق الجيوسياسية في ملفات الأمن الإقليمي وأيضاً موقع سوريا المحوري في التوازنات الإقليمية المعقدة. يعني نحن اليوم عم نشوف إدراك، مو طبعاً بس الدولة الفرنسية، لكن أنا برأيي إدراك الغرب بشكل عام لدور سوريا جداً المهم داخل هذه المنطقة الحساسة، منطقة الشرق الأوسط. وطبعاً أنه لا يمكن استبعاد سوريا، يعني سوريا كانت دولة معزولة مستبعدة خلال سنوات النظام البائد، واليوم نحن عم نشوف إدراك الغرب عن أهمية دور سوريا المحوري ضمن التحولات الدولية والإقليمية جداً مهمة في المنطقة. يعني من زيارة الرئيس الفرنسي لدعوة السيد الرئيس أحمد الشرع لحضور قمة الناتو في تركيا مع دول الناتو، هي إلى دلالات سياسية جدا عميقة. وطبعا أهم هالشيء كله هي فرصة مهمة جدا لتعزيز موقع سوريا الإقليمي والدولي كلاعب أساسي في معادلات مو بس الشرق الأوسط أنا برأيي، لكن المنطقة بشكل عام. فنحن نتطلع

0: يعني لهذا اللقاء وهذه الزيارة، وأعتقد هذا الشيء راح ينعكس انعكاس إيجابي جدا، مو بس من الناحية السياسية لكن أيضا من الناحية الاقتصادية.
1: إذن المتوقع خلال الجلسة الحوارية بين وفدين البلدين، وما الأمور الأساسية التي سيتم نقاشها؟
0: يعني طبعا هناك على الأجندة يعني العديد من الأمور. نحن عم نلاحظ هناك اجتماع مع الرئيس الفرنسي، وبعد أيام اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهذه تحولات جدا مهمة. على رأس الأجندة على ما أعتقد رح يكون هناك موضوع التعاون الأمني والسياسي بين الدول، يعني بين سوريا وفرنسا، وأيضا خليني نضم أنا كمان سوريا والولايات المتحدة في ملفات مكافحة الإرهاب، ملفات الأمن السيبراني، أمن الحدود. طبعا كمان بدي أضيف لها الشيء التدريبات العسكرية وتبادل الخبرات. يعني
1: نعم.
0: نحن اليوم عم نشوف سوريا تحضر قمة الناتو، جزء فرنسا هي دولة جدا مهمة في حلف الناتو، وطبعا أيضا إدارة الأزمات والطوارئ داخل منطقة الشرق الأوسط اللي إحنا ما بنعرف، يعني منطقة جدا حساسة. نحن الآن يعني مرينا خلال شهور من حرب بين الولايات المتحدة من جهة والنظام الإيراني من جهة مهمة، فهناك العديد من يعني الملفات جدا مهمة حيتم نقاشها بين السيد الرئيس أحمد الشارع والرئيس
1: نعم.
0: الفرنسي، وبعد هذا طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تركيا.
1: دكتور سامر، التحولات السياسية اليوم والعلاقة الجديدة بين سوريا وفرنسا، ربما يكون لفرنسا دور. ما الدور اليوم التي ستلعبه فرنسا في تطور العلاقات السورية الفرنسية، خاصة بعد
0: طبعا
1: سقوط النظام المخلوع؟
0: دور فرنسا رح يكون دور جدا مهم، يعني وانا بحب ركز او طبعا هناك يعني مثل ما حكيت هناك تبادل للخبرات العسكريه، يعني فرنسا جزء مهم من حلف الناتو، لكن ايضا نحن عم نشوف اليوم الشركات الفرنسيه مستعده لتجلب خبراتها لتدخل الى سوريا لتساعد في عمليه اعاده الاعمار، اعاده ترميم البنيه التحتيه المنهاره يعني بشكل كبير بسبب عقود من الاهمال من النظام البائد. نحن اليوم عم نشوف يعني الاجتماع مع الرئيس الفرنسي رح يفتح الأبواب إلى هذه الشركات الفرنسية لتدخل لسوريا، ويعني بالنهاية حتى تكون سوريا جزء من النظام العالمي الدولي. يعني نحن بكل صراحة خلال سنوات وعقود النظام البائد سوريا، يعني خليني أقول أنا بصراحة كانت دولة منبوذة، يعني كانت دولة
1: صحيح.
0: معزولة، دولة إلى الهامش، ونحن كما نعلم
1: إذن دكتور
0: دمشق
1: سامر، يعتبر هذا اللقاء ربما مرحلة لبداية جديدة بين العلاقات السورية الفرنسية بعد القطيعة الطويلة.
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد، ورح يفتح طبعا الباب. نحن بالنهاية بهمنا أنه الوضع الاقتصادي للشعب السوري يتحسن، سوريا إلى دور جدا مهم، سوريا دولة محورية بصراحة، يعني مو بس بالشرق الأوسط لكن إلى موقع جيوسياسي جدا مهم. دمشق إلى موقع يربط، يعني مثل ما نعرف يربط القارات الثلاثة بشكل جدا مهم، واليوم نحن عم نشوف سوريا تنتقل من دولة معزولة كانت تتبع المعسكر الشرقي، تتبع إيران، وتتبع طبعا
1: صحيح.
0: الدول الشرقية روسيا إلى آخره، واليوم نحن عم نشوف سوريا تنتقل إلى المجتمع الدولي كدولة لها سيادة، كدولة محترمة. نحن اليوم عم نشوف دعوة رسمية إلى السيد الرئيس أحمد الشارع لحضور قمة الناتو، هذا شيء جدا مهم، يعني مع دول صديقة. يعني اليوم عم نشوف سوريا يعني يدعى السيد الرئيس أحمد الشارع مع قادة دول مثل قطر، مثل الإمارات، مثل الكويت، مثل البحرين، فنحن عم نشوف اليوم سوريا تعود أنا برأيي إلى مكانها الطبيعي بين دول العالم
1: نعم.
0: بعد عقود طويلة من عزلة، اللي بالنهاية يعني خلينا نكون صريحين عانى منها الشعب السوري الكثير. ما كان العزلة اللي تبعها يعني النظام البائد كان لها تأثير جدا سلبي على كل مواطن سوري، ونحن اليوم عم نشوف نجاح الحكومة السورية الجديدة في إعادة سوريا لموقعها الطبيعي، وهذا شيء جدا مهم في خليني أقول الانفتاح الاقتصادي اللي هو أولا وأخيرا بهم المواطن السوري.
1: شكرا لك دكتور سامر الصفدي، الاستشاري في الشؤون السياسية، كنت معنا من دمشق. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس والتي كان مقررا عقدها ظهر اليوم الاثنين. وأقالت اللجنة أن التأجيل سيكون إلى موعد يحدد لاحقا، معللة ذلك بكونه من مقتضيات المصلحة العامة. يأتي ذلك بعد اكتمال نصاب المجلس بتعيين الثلث الأخير من جانب الرئيس أحمد الشارع. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتأسيس الجامعة السورية للعلوم الأمنية

لتكون هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، مقرها الرئيسي في دمشق، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد تابعة لها في المحافظات. وتضم الجامعة بحسب المرسوم عدة مؤسسات تعليمية وبحثية وتدريبية، أبرزها المعهد العالي للعلوم الأمنية وكلية العلوم الأمنية وكلية الأمن السبراني ومركز الدراسات والبحوث الأمنية. كما أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتأسيس الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية كهيئة علمية وتدريبية متخصصة في العلوم العسكرية، وتتمتع باستقلال مالي وإداري، مقرها الرئيسي في دمشق، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد تابعة لها في المحافظات. وتضم الجامعة وفق المرسوم الأكاديمية العسكرية العليا بكلياتها الثلاث، كلية الدفاع الوطني وكلية الحرب العليا وكلية القيادة والأركان، إلى جانب الكليات الحربية الجوية والبحرية والبرية وكلية العلوم الإنسانية والإدارية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. أفاد مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي في حماة نجحت في تفكيك خلية متخصصة في الاغتيالات بمنطقة الغاب وإلقاء القبض على جميع أفرادها السبعة. وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد الموقوفين متورط في عملية اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب، والتي ظهرت مشاهدها في فيديو متداول مؤخراً. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل عنصر من حرس المنشآت النفطية برصاص مسلحين في بلدة الربيضة شمال دير الزور. وأوضح المراسل أن العنصر تعرض لهجوم من قبل أبناء عمومته بسبب خلاف عائلي، كما لفت إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة عنصرين آخرين بجروح مختلفة. أفادت مديرية إعلام درعا بسيطرة الدفاع المدني على حريق اندلع في مخبز مدينة نوى الآلي بريف درعا الغربي. بدوره أوضح معاون مدير فرع مؤسسة سورية للمخابز في درعا خليل الحسن أن الحريق لم يؤدي إلى خروج المخبز من الخدمة، مبينا أن الورشات المختصة بشرت بإزالة أثار الحريق وعملت على استبدال الشوادر في غرفة التخمير النهائي، على أن تستأنف أعمال المخبز بشكل اعتيادي خلال عدة ساعات. ومن جانبه أيضا بيّن مدير مركز الدفاع المدني في نوى علي محمد أن سبب الحريق يعود إلى تسرب مادة المازوت من حراق الفرن. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 164 حريقا في عموم مناطق البلاد أول أمس السبت. وبيّن الدفاع المدني أن الحرائق توزعت بين 13 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية، مشيرا إلى إصابة 3 مدنيين بسببها. كما أشار إلى أن الفرق المختصة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم. وجدد الدفاع المدني دعوته للأهالي إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية. أعلن الدفاع المدني وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين خلال استجابته ل 21 حادث سير في عموم المناطق أول أمس السبت. وأشار الدفاع المدني إلى ضرورة تخفيف السرعة وضرورة التأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح ومسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة كاستخدام الهاتف المحمول. تتواصل أزمة المحروقات في عدد من المحافظات لليوم السابع على التوالي وسط ازدحام على محطات تعبئة الوقود. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت إرسال أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين إلى جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة التوزيع اليومية المستمرة للمشتقات النفطية. وأوضحت الوزارة أن عمليات التوزيع انطلقت من مركزي التوزيع في بنياس وحمص، موضحة أن بعض محطات الوقود شهدت خلال الأيام الماضية ازدحاما ونفاذا مؤقتا للمخزون نتيجة ارتفاع استثنائي في الطلب، ما تسبب بزيادة الضغط على

0: المحطات رغم استمرار عمليات التوريد والتوزيع بشكل منتظم. وأكدت الوزارة استمرار عمليات التوزيع داعية المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود عند الحاجة الفعلية للتعبئة فقط وعدم التهافت بدافع القلق. هذا وتستمر أزمة البنزين في دمشق وريفها بالتزامن مع تصريحات حكومية تؤكد توفر المادة واستمرار التوريد كالمعتاد. مراسلونا استطلع آراء عدد من المواطنين وسائقي سيارات الأجرة العمومية من أمام إحدى محطات المحروقات.
1: هاي طالت كازية ببرم عليها بصراحة، يعني عرفان علي ما في غير كازية بوابة ذهبية لأن فيها ترومبات كثير، هي أسرع دور فيها. بس لما خلصت الأزمة لا والله ما خلصت، لا والله ما خلصت. بنوب بنوب شوفت عينك الدور كيلومتر، صرنا ساعة نحن واقفين
2: امبارح 4 ساعات بالكازية وأنا واقف، ولا الدور قدامي من عند جامع الأكرم لعند الكازية صار لي 2:30، يعني كل يوم عم واقف يلعبوا لي هالتنكي. ما بعرف شو بدي أساوي، والله ما بنعرف بدنا نعيش ولا بدنا نشتغل ولا ما بعرف. وبرابتنا ايتام وبرابتنا ما بعرف حريمات وما بعرف شو بدي اشتغل واحد. هذا على الله.
3: هلا جيت انا من صحنايا، في عندي كازيتين مسكرين لقيتهم على طريقي، جيت وفتلت الدور هون شي 2 كيلومتر.
4: قد ضليتك واقف؟
3: شي ساعة ونص. هلا بطبق ساعة ونص بعدني ما فت على الكازية.
5: لا معلمي ما خلصت، انا احنا اليوم شركة. انا طالع من الساعة تقريبا شي وحدة الا هلا عبيت، هي الساعة 3 صارت. صار تقريبا ساعتين لوصل دوري. طب كيف بدنا نشتغل؟ انت بدي لحق شغلي انا هيك ما بيمشي الحال. ما خلصت الازمه نهائيا، الكازيات عليها ضغط بخوف، في كازيات مغلقه تماما، جلده وبابيله ما في مسكرين، ما بتعرف شو السبب، ان ما عندهم بنزين، ان الله اعلم ما بعرف. يعني
6: ركدت على الكازيات انه نزلت الاسعار، والكازيات عم تخبي البنزين انه نزلت الاسعار، ما عارفين يشتغلوا. بس كل شيء متوفر وان شاء الله لقدام ان شاء الله خير.
0: كما ورصد مراسل تلفزيون سوريا مدى توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة حماة في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
7: يعني يا بيطلع لك بنزين يا ما بيطلع لك بنزين، بعد ما توقف بيجي ساعتين توصل عند الدور عند الكازية عند الترمبة بتلاقي ما في بنزين، خلص البنزين، بتروح نهارك كلياته قاعد على البنزين وما بتعبي بنزين.
8: بنزين بالشوارع منين؟ بس حدا يفهمنا منين عم بيجي؟ إنه طالع قرار ممنوع تباعد بالبيدونات، ما في دوار إلا في عليه بنزين، بيدونه وتنتين وثلاثة وأربعة.
9: عندي بنتي أنا زايرة عندي بدها تروح بعد بكرة على الشام على المطار، بدي أخذها على الشام تروح تسافر عند جوزها عند عمان. التنكة يا الله ما بتعبي 20 لتر، بدي أروح أجيب بدي ثلاثتين، منين بدي أجيب؟ الحر كيلو 8 لتر ب 20 و 18 ألف لتر، يعني عدم اخذ والله شيء. انا عملي 72 سنه، خلي واقف هالوقفات،
10: خلي شيء 3-4 ساعه، الامور كويسه والحمد لله.
11: البنزين عم يأديك ولا لا؟
10: لا ما بيأدي طبعا، ما بيأدي كونه كان في شويه، يعني البنزين في قليل يعني كثير بهالبلد السماء جاء. بس هلا ان شاء الله امور كويسه، وعدونا بكره بعد بكره الازمه بتنحل ان شاء الله.
12: بنناشد الدولة الكريمة، دولتنا جديدة بسوريا جديدة تعملنا حل لهالأزمة. يعني ما معقولة، يعني في حق على المواطن، كمان المواطن هو بيعمل أزمة بقول لك لا، بس كمان إنه الدولة تنظر بعين الاعتبار. يعني نزلوا البنزين عملوا أزمة، يعني قبل ما ينزل البنزين كنا نعبي ونمشي دغري. يعني ما معقولة نوقف ساعتين ثلاثة بالشمس لنعبي لترين وثلاثة بنزين نروح نهارنا.
13: والله إذا مشيت بساعة مليح، لأنه صار لي أكثر من نص ساعة بالشمس وبنزين ما في، وجيت من قلعة المضيق لهون ما في ولا كازية فيها بنزين، والوضع مأساوي. وصار لي أنا أسبوع ما في، وبرا حر ب20 و25 وب18 وكله مخلوط بمي.
14: يلا رحنا على الشعار وقفت رد رقدنا لهون، هاي حياة بس البنزين ذبحونا ذبح البنزين.
0: ورصد مراسل تلفزيون سوريا حجم توفر المحروقات في عدد من محطات الوقود بمدينة اللاذقية في ظل أزمة محروقات تشهدها بعض المحافظات.
15: أخي الكريم، أنا صار لي من البارح الساعة 9 الصبح مصغطي، صار لنا 3 أيام اللاذقية ما فيها لتر بنزين، من كازية لكازية من كازية لكازية. بقى 9 الصبح حط السيارة شحت لهون، لأنه إذا بدي صفها برا الكازية بمتر

0: النية ما بيعطونا، اللتر ما بيعطونا، منعوا البيدونات، منعوا الإناني، برمنا المحطات كلها بلاضية ملقينا، وبدنا نعبي بنزل على الإنجي اللتر بس شيء مشينا بس ما أكثر، العالم بلا واقفة لا تكاسي ولا شيء أبدا، وين ما نروح إنه محطة ما في بنزين، بكرة بعد بكرة يومين بيعطونا بس يوم واحد إنه في أمل إنه نجي نوقف ولا لا.
1: سيء كتير يعني، هلا صار من الصبح وأنا بفتل على الكازيات لحتى أعبي ما أقدر أتعبي، وأنا ما أشتغل على الميتر ما ترزق وتعيش من ورا منه. ولا إمتى؟
2: ما في بنزين بس أخوي، ما في بنزين، هذا الوضع، بدنا نعرف ليش ما في بنزين بس. حدا يطلع يحكي لنا ليش ما في بنزين، ليش ما عم بيجي، أيمت بده يجي البنزين؟ ليك المنظر، العالم عم بتنام بالكازيات. بدنا نخلص أخوي من القصص هي كلها، بدنا حدا يطلع لنا خل أسبوع بعد 10 أيام بيجي بنزين، نعرف حالنا من صف أغراضنا بنروح مشي بنرجع مشي. على كل يوم نجي نصف على الكازيات على في وما في، غلط.
0: عم يشتغل بالتليز طيان، عم يشوى العاشة على الصلايبي، عم يسالون وما في بنزين. هلا الصبح تعطلنا ما في بنزين، منين نجي بنزين؟
3: ما في بنزين باللاضية كلها ولا كازية فيها بنزين، وطلع على الطابور اللي واقف يعني بارم دوار الزراعة كله، ومن امبارح الساعة 10 العالم نايمة، وفي شاب اللي قدامي من الساعة 9 امبارح ما في بنزين يعني، وحرام والله بلد سياحي ما يكون فيها بنزين. ما مزبوط.

0: قال المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي إن الإطلاق الرسمي لشركة زين للاتصالات في سوريا سيتم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ منح الرخصة. وأضاف الحمصي أن الشركة ستبدأ أعمالها التجارية مطلع عام 2027 مع اعتماد علامتها التجارية الجديدة بدلا من العلامة التجارية لشركة MTN، موضحة أن رخصة شركة زين تمتد لمدة 20 عاما قابلة للتمديد بقيمة 747 مليون دولار دخلت مباشرة للخزينة العامة. ولفت المسؤول إلى أن الاستثمارات التي تعتزم الشركة ضخها بصورة مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات تقدر بنحو 800 مليون دولار. وصل أول طرد بريدي دولي إلى مطار دمشق الدولي قادما من المملكة الأردنية الهاشمية. وذكرت وكالة سانا أن وصول الطرد يأتي إذانا باستئناف استقبال البريد الخارجي عبر المطار بعد توقف استقبالها لأكثر من 10 أعوام. أعلنت المؤسسة العامة للحبوب وصول فريق متخصص من خبراء تحليل عينات القمح إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور بهدف دعم عمليات تسويق المحصول وتعزيز الرقابة الفنية في مراكز الاستلام. وأوضح رئيس لجنة تسويق القمح عبد الوهاب السفر أن مهمة الفريق هي مراقبة عمليات سحب عينات القمح وتحليلها في مراكز الاستلام والتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية بما يضمن توحيد إجراءات التحليل والحفاظ على جودة القمح المستلم. وأشار إلى أن انتشار الخبراء في المحافظات المنتجة يأتي ضمن خطة اللجنة لمواكبة ذروة موسم التسويق وتقديم الدعم الفني المباشر لمراكز الاستلام. وفي السويداء باشرت مديرية المطاحن تسلم محصول القمح من المزارعين ضمن خطة تسويق الموسم الحالي بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. وبحسب محافظة السويداء فإن عملية الاستلام تجري في مركز مطاحن أم الزيتون بمتابعة مباشرة من المحافظ مصطفى البكور وتنظيم من مكتب الحبوب لتأمين انسيابية التسويق ودعم الإنتاج الزراعي في المحافظة. تشهد مدينة حلب ارتفاعا في أسعار إيجارات المنازل حيث باتت الإيجارات تستنزف الجزء الأكبر من دخول المواطنين وسط مطالب بإيجاد حلول تخفف من أعباء السكن.
1: لم يعد العثور على منزل للإيجار في مدينة حلب مهمة سهلة، فأسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا متواصلا يفوق قدرة كثير من العائلات وسط شكاوى من غياب الضوابط وتراجع القدرة الشرائية، واقع دفع بعض السكان إلى الانتقال

0: لأحياء أقل كلفة أو السكن مع الأقارب، في حين بات الإيجار يلتهم الجزء الأكبر من دخل كثيرين.
1: يعني مشكلة الدخل، هو ما لو في دخل أمر بسيط، يعني هلا برا كان إيجارات غالية.

0: أساسية للبناء. وموضوع التراخيص،
1: يعني شركات في كتير مثلا كان بدي يستثمروا هون بسوريا وما شفنا شيء، يعني الوقت طويل والناس عم تنزل من برا، إيه ما عم تلاقي بيوت، وأغلب الناس يعني بيوتها خربانة، يعني في نسبة كبيرة.
2: يعزو عاملون في القطاع العقاري هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض، إضافة إلى عودة آلاف العائلات إلى المدينة وارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الترميم والصيانة، فضلا عن تراجع حركة البناء خلال السنوات الماضية. ومع شكاوى المستأجرين يؤكد أصحاب المكاتب العقارية أن الأسعار تخضع في النهاية لقرارات المالكين وآلية العرض والطلب.
3: سبب ارتفاع الإيجارات، يعني اليوم البيت غرفتها موزع إيجاره $50 كتير يعني، والسبب الرئيسي أني ما في يعني لا في خدمات ولا في شيء، والعمار أكتريته متهالك، يعني بناء أكتريته متهالك وكثافة سكانية وما فيها الخدمات الرئيسية يعني، وما في بناء جديد.
2: بين واقع السوق وإمكانات السكان يبقى الأمل لدى كثير من أهالي حلب بإجراءات تسهم في ضبط الإيجارات وزيادة المعروض من المساكن، بما يخفف من عبء السكن ويمنح العائلات فرصة للاستقرار من جديد.
4: لم يعد العثور على منزل هو المشكلة، بل القدرة على دفع إيجاره، هكذا يختصر كثير من سكان حلب واقعهم بعد الارتفاع المتواصل في الإيجارات الذي دفع عائلات إلى تغيير أحيائها أو السكن مع أقاربها أو إنفاق معظم دخلها الشهري على السكن. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، مدينة حلب.
5: أطلقت مديرية البيئة في محافظة إدلب حملة للنظافة العامة تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، بمشاركة مؤسسات وفعاليات مجتمعية وفرق تطوعية.
6: بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي صادف 5 حزيران هذا العام تحت شعار مناخ واحد مسؤولية واحدة، نطلق اليوم حملة نظافة في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب ومشاركة العديد من المديريات العاملة في محافظة إدلب كمديرية الكوارث والطوارئ ومؤسسة إكلين والعديد من المديريات كما ذكرت سابقا، لأن العمل البيئي هو مسؤولية جماعية، يعني لا نستطيع أن ندعي جهة واحدة بل الجميع مشارك. مجلس مدينة إدلب طبعا الحملة ليست فقط في مدينة إدلب بل على مستوى مناطق محافظة إدلب، منطقة أريحة، منطقة جسر الشغور، منطقة معرة النعمان، منطقة خان شيخون ومنطقة حارم والمنطقة الشمالية.
5: أطلقت مديرية البيئة في محافظة إدلب بالتعاون مع مؤسسة البيئة النظيفة آي كلين المشروع التجريبي لفرز النفايات من المصدر، وذلك للفصل بين النفايات الجافة والنفايات الرطبة بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات ونشر ثقافة الفرز الإيجابي للنفايات بين المواطنين.
7: مبادرة تجريبية تطلقها مديرية البيئة في محافظة إدلب بهدف تعزيز السلامة البيئية لفرز النفايات الرطبة والجافة، فهل تنجح هذه المبادرة؟
6: هاي النوع من المشاريع بتعزز الوعي لدى الناس بثقافة الفرز، يعني نحن نبلش بثقافة الفرز من المنزل بيؤدي لتخفيف النفايات الموجهة إلى المطامر. النفايات القابلة للتدوير ممكن بيعها مثل كرتون، مثل النفايات المعدنية، بيقدروا يبيعوها لمراكز الفرز الموجودة بالمحافظة. أما النفايات العضوية حاليا ممكن استغلالها لإنتاج بصراحة الكومبوست. نحن وعينا النساء هون بالجمعية وخبرونا عن تجارب عم بيقوموا فيها بإنتاج كومبوست منزلي، يعني بصراحة هي كتير مهمة لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية لدى الناس، لأنه حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتنتهي بالمؤسسات الحكومية.
7: كل مادة بتنفرز صح رح تكون مورد جديد، هذا الشيء رح يدعم استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. رسالتي إلى جميع الجيران أنه نجاح هاي المبادرة رح يبدأ مننا نحن، أي تغيير صغير ولو كان صغير رح يصنع أثر كبير إن شاء الله، ورح يحقق النظافة لحينا من جهة واستدامة للأجيال القادمة من جهة أخرى.
5: بعد تعثر عدد من المقترضين في سداد التزاماتهم بدأت

0: المصارف وتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دائرة التنفيذ المدني في عدلية طرطوس، في حين تؤكد العدلية أن دورها يقتصر على تنفيذ الإجراءات القانونية وسط نفي وجود آلاف الملفات المتداولة، والإشارة إلى أن جزءا كبيرا منها يعود لمقترضين تغيرت أوضاعهم بعد سقوط النظام.
1: بشرت المصارف بتحويل مئات ملفات القروض المتعثرة إلى دوائر التنفيذ المدني في عدلية طرطوس لاستكمال الإجراءات القانونية، ويقول عدد من المقترضين إنهم كانوا ملتزمين بسداد الأقساط قبل أن تؤدي المتغيرات التي أعقبت سقوط النظام إلى تعثرهم، مؤكدين أن القروض كانت مضمونة برهونات على أملاكهم.
2: نتمنى نحن أنه الحكومة السورية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، ممكن تعمل جدولة، ممكن الحل اللي بترتقيه، ممكن تعمل جدول القروض، ممكن الحجز التنفيذي هذا يتأخر شوي، لأنه الناس مو ناقصة إسا على الضغط المعيشة الحالي، إسا ضغط زيادة.
1: من جهتها تؤكد عدلية طرطوس أن دورها يقتصر على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الواردة إليها وفق القانون، دون أن تكون طرفاً في منح القروض أو تحصيلها. ووفق الأرقام الرسمية بلغ عدد الملفات الواردة إلى دائرة التنفيذ المدني 953 ملفاً، منها 551 ملفاً للمصارف العامة و400 ملفاً للمصارف الخاصة، معنا فيما يتداول عن وجود آلاف الملفات.
3: نؤكد أن هذه المعلومات غير صحيحة ومبالغ فيها إلى درجة كبيرة، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الإجمالي المسجل والوارد قبل وبعد سقوط النظام بعد إلى هذه الدائرة 1125 ملف تنفيذي مصارف عامة وخاصة موظفين ومتعهدين، وجميع الإجراءات الجارية أمام هذه الدائرة هي إجراءات طبيعية وساري قبل سقوط النظام البائد وفق الأوانين المعمول بها قبل سقوط النظام وحتى هذا التاريخ، علما أن الملفات يتم إحالتها إلى دائرة التنفيذ المدني من المصارف، ولا على ولا شأن لدائرة التنفيذ المدني بإحالة أي ملف إليها، وأنما المصارف هي من تقوم بإحالة هذه الملفات إلينا لتتم الإجراءات وفق القوانين السارية والمعمول بها.
1: وبحسب مصدر في عدلية طرطوس، فإن قسما كبيرا من الملفات التنفيذية يعود لمقترضين كانوا يخدمون في قوات النظام السابق بمحافظة طرطوس قبل أن تتغير أوضاعهم بعد سقوط النظام، ما أدى إلى تعثرهم في سداد الأقساط. ويؤكد المصدر أن جميع هذه الملفات تعالج ضمن الأطر القانونية وبما يضمن حقوق جميع الأطراف. ملف يجمع بين مطالبات عدد من المتعثرين بمراعاة أوضاعهم المعيشية وإجراءات قانونية تؤكد الجهات المعنية أنها تسير وفق القانون، في قضية ما تزال تداعياتها حاضرة لدى عدد من المقترضين. تلفزيون سوريا لنجبارة، طرطوس.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول إنشاء محطة معالجة جديدة في مصب طرطوس بهدف تحسين جودة النفط الخام ورفع كفاءة تجهيزه قبل إرساله إلى مصافي التكرير. وأوضحت الشركة أن الطاقة التشغيلية للمحطة تبلغ 10,000 برميل يوميا، مع وضع خطة لرفعها إلى 15,000 برميل يوميا، موضحة أن الوظيفة الأساسية للمحطة تتمثل في تقليل نسبة الماء في النفط الخام وتحسين جودته قبل إرساله إلى مصافي التكرير، بما يعزز إمدادات السوق المحلية من المشتقات النفطية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن وطهران قررتا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. وأكد ترامب أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين خلال هذه الفترة. كما قال ترامب إن الإيرانيين يتطلعون لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، يأتي ذلك مع استمرار تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي قتل في أولى أيام الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران نهاية شهر شباط الماضي. قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بغارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وبحسب الوزارة، فإن الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ الثاني من شهر آذار الفائت حتى الرابع من شهر تموز الجاري بلغت 4,303

قتلى و12,202 من الجرحى. هذا ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهدافاته لمناطق في لبنان رغم توقيع الطرفين للاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى إنهاء النزاع. قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي أكد لوفد حزب الله المعزي بالمرشد أن طهران تتابع بجدية إنهاء الحرب والاحتلال بلبنان، مشددا على استمرار دعم نهج المقاومة. بالتوازي مع ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يدرس الانسحاب من منطقتين في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أحال إلى رئيس الأركان مقترحات بشأن الانسحاب من منطقتي ثروت جنوب نهر الليطاني وزوطر شمال النهر بموجب الاتفاق مع لبنان، تمهيدا لعرضها على المجلس الوزاري الأمني المصغر. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شخصين قتلا في حين أصيب آخران في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمال ووسط قطاع غزة. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية بأن أحد الضحايا قتل في قصف من مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في محيط مفرق عسقولة شرقي مدينة غزة، كما قتل شخص آخر وأصيب آخرون بينهم حالات خطرة في قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا. نظم عشرات المتظاهرين وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية برلين للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة ولبنان، ودان المتظاهرون الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة وقتل الكوادر الصحية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وإلى أخبار المونديال، حيث حجز المنتخب النرويجي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب البرازيلي بنتيجة 2-2 في لقاء دور 16 الذي جمعهما على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية. وبهذه النتيجة أنهى المنتخب النرويجي مشوار البرازيل في البطولة، مواصلا تقدمه نحو الأدوار المتقدمة للمونديال.

عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قتالة اللحظ أم نفاثة العقد؟ أم سطوة الظبي أردت هيبة الأسد؟
1: يعني جئت من عصر قديم.
0: نعم. لعق نزلت عن القلوص يعني.
1: إيه ركبت سيارة.
0: شعر الكلاسيكي قضاياه ذات حدود واضحة.
1: من يقارن أنا أم أنت؟
0: يا سلام يا سلام يا سلام. أنا أجزم أنها كانت صادقة لأنها أتت بقسم جميل. نحن نهيم في كل وادي.
1: أنا أريد أن أبحث عن التقعيد وأنت ما زلت تبحث عن التعقيد، وهذا هو الفارق بين المتزوج والعزب.
0: أجود ما يكتبه الشعراء وآخر كتاباتي.
1: هذا لأنه بعد الزواج.
0: أنا كذلك، أنا يعجبني المعري، أنا أتبع مذهب المعري.
1: بصراحة كيف تجد علاقتك بالجمهور؟
0: أخذ بعين الاعتبار معايير السوشيال ميديا لكي تنجح قصيدتي. وأنت وما اللجين على عقيق إذا خداك سال بهن دمع.
1: والله أستاذ حذيفة، أنت يعني غير متصالح اليوم مع محيطك.
0: لأن لست حادا مع المرأة، ودليل ذلك أن لدي الكثير من قصائد الغزل في شعري. في
1: تحد على نفسك.
0: أنت تفتح بابا عريضا هنا، هذا الحديث يعني عريض الذيل طويل القافية.
1: هذه ردة فعل واضحة منك على الناس.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر هو أحق فئات المجتمع بالازدراء.
1: يا لطيف، نغلق منازل القصيد.
0: أنا أرى أن الشاعر المعاصر لا يقرأ.
1: هل تريد أن تحول القصيدة إلى مختبر ثقافي أو إلى مختبر علمي؟
0: له علي القوافي السائرات، ولي أن تجعلوني لهذا الفتح حسانة.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

مأمون الكزبري. مأمون الكزبري الحقوقي الأكاديمي، الرئيس المؤقت في عهد الانفصال، رئيس الوزراء الذي لم يتأقلم مع العسكر. ولد مأمون الكزبري سنة 1914 في دمشق، ينتمي لأسرة دمشقية عريقة، كان من أفرادها الكثير من علماء الدين والحديث. درس الكزبري في مدارس دمشق وبيروت، ثم انتقل إلى جامعة ليون في فرنسا ليدرس القانون الدولي. عاد بعد تخرجه إلى بيروت وعمل في مكتب للمحاماة حتى عام 1943، حيث غادر بيروت إلى دمشق ليمارس مهنة المحاماة في مدينته. درس الكزبري في كلية الحقوق جامعة دمشق إضافة إلى عمله في المحاماة، وألف العديد من الكتب القانونية، ولا تزال إلى اليوم مراجع في القانون والتشريعات يدرسها الطلاب ويرجع إليها المدرسون. انخرط الكزبري في العمل السياسي باكراً إلى جانب عمله الأكاديمي والحقوقي، فعمل مع العقيد أديب الشيشكلي الذي نفذ أول انقلاب له سنة 1949، ثم أسس معه حزب التحرير العربي في أوائل الخمسينات، وشغل منصب الأمين العام للحزب. في تلك الفترة شغل كذلك عدة مناصب إدارية هامة، فكان عضواً في البرلمان، ورئيساً مؤقتاً للجمهورية عام 54، ورئيساً لجامعة دمشق عام 1956، ثم استلم وزارة العدل في أواسط الخمسينيات. أيد الكزبري الوحدة مع مصر في البداية، وكان من بين أعضاء الوفد الذي ذهب للقاء عبد الناصر في القاهرة للاتفاق على الوحدة، إلا أنه عاد وأيد الانقلاب على دولة الوحدة عام 1961. بعد انقلاب الانفصال طلب منه المنقلبون أن يتولى رئاسة الجمهورية مؤقتاً ثم رئاسة الوزراء لما يتمتع به من خبرة، ولا سيما في المجال القانوني، إذ كان عليه أن يعدل الدستور السوري ليتناسب مع الظرف الجديد، إلى أن نفذ البعثيون انقلابهم في 8 آذار عام 1963، حيث اضطر أن يترك البلاد إلى فرنسا. بعدها قرر الكزبري أن يعمل في المغرب حيث درس في جامعاتها، وإليه يعود الفضل في تعريب التعليم هناك بعد أن كان يدرس باللغة الفرنسية. في العام 1996 عاد الكزبري إلى لبنان وعاش فيه إلى أن توفي عام 1998، حيث دفن في مقبرة العائلة في دمشق. ترك مأمون الكزبري أثراً لا يمكن إغفاله في المجال التشريعي والقانوني، إلا أن الرجل المتأثر بالقانون والدستور الفرنسيين وبالنظام السياسي الفرنسي لم يتأقلم مع المناخ العسكري السائد، فكرس آخر ربع قرن من حياته أستاذاً أكاديمياً.